0: مع محاولات إبقاء باب التفاوض مفتوحاً. طهران تقول على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنها أبلغت واشنطن 7 شروط لبدء أي مسار تفاوضي، مؤكدة أن التفاوض لن يكون منفصلاً عن وقف العمليات العسكرية وإنهاء ما تصفه بالحصار المفروض عليها. ومن بين المطالب التي أعلنها مسؤولون إيرانيون إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء القيود المفروضة على الملاحة والصادرات النفطية. أما بقية الشروط فلم تنشر طهران وثيقة رسمية تتضمنها كاملة، لكن تقارير تتحدث عن مطالب تتصل بعدم التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية وترتيبات أمنية وملفات البرنامجين النووي والصاروخي. وفي المقابل تحذر طهران على لسان مقر خاتم الأنبياء من أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد واسع، فيما يربط رئيس البرلمان الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ الشروط الإيرانية.
1: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
0: تأتي هذه الرسائل بينما تتحدث واشنطن عن خيارات مفتوحة تجاه إيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، في وقت كانت قد حذرت فيه إدارته المواطنين الأمريكيين في المنطقة من احتمال تصعيد سريع وغير متوقع. وبين رسائل التفاوض وتهديدات المواجهة يبقى مضيق هرمز إحدى أبرز أوراق الضغط، فيما تتحرك قنوات الوساطة لمحاولة منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
2: أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الحكومة اليمنية أن القوات الجوية نفذت استهدافا جديدا ضد تمركزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي البلاد. وأضاف المتحدث أن الهجوم أدى إلى مقتل عناصر تابعة للجماعة وتدمير أسلحة وعتاد لها، فيما قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن الطيران السعودي استهدف أبراج اتصالات في منطقتي سلبة ورحوب بمديرية العنان وبرج اتصالات في المراشي وآخر في الزاهر بمحافظة الجوف. كما قال المتحدث العسكري باسم الجماعة أن الطيران السعودي نفذ 28 غارة على تعز ومأرب والجو. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح نحو 147 ألف شخص إلى 8 محافظات مطلع هذا الشهر جراء التصعيد العسكري الأخير في البلاد، بالتزامن مع تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين وسيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها قوات حكومية. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن ما تفعله دولة قطر وما تسعى إليه هو تيسير محادثات السلام والوساطة بين الأطراف وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة لاستغلالها متى استدعت الحاجة. تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري كانت خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك.
3: ما قامت به قطر وما تحاول أن تقوم به هو أن يكون بمقدورها أن تسهل مباحثات السلام وأن تقرب بين الأطراف المتناحرة في النزاع وأن نبقي على قنواتنا مفتوحة كي تستغل في أي وقت، وهذه بالفعل طريقة ناجحة.
2: في القدس المحتلة أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل غازية وصوتية خلال مواجهات في بلدة صور باهر، وأدت الاعتداءات إلى اشتعال النيران في محال تجارية. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة نفيه تسوت شمال غرب رام الله التي تسببت في مقتل إسرائيلي. واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مستشفى في مدينة البيرة بالضفة الغربية واعتقلت المنفذ الذي كان يعالج من إصابته.

0: هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية في بلدة بدو في القدس التي خرج منها منفذ الهجوم، وأضافت أن العملية في بلدة بدو ستشمل اعتقالات ومسح منزل منفذ الهجوم تمهيدا لهدمه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض اعتقالات وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه شرق جنين، هذا وزعم الجيش الإسرائيلي محاولة الشاب تنفيذ عملية دهس. طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير بتفعيل عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. جاء ذلك عقب مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة نفيه تسوف شمال غربي رام الله.
1: هذه هي الحالة الأولى التي يمكن فيها تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. في هذه الحالة العقوبة إلزامية، ولذلك نطالب بتفعيل العقوبة وتنفيذ الإعدام بحق المنفذ. هذا هو القانون الذي مررناه والذي يتيح إعدام المنفذ، وهذه هي الفرصة.
0: منعت قوات الاحتلال عشرات النشطاء الأجانب والفلسطينيين من كسر الحصار الذي فرضته منذ نحو أسبوع على تجمع الرأس الأحمر في الأغوار والذي يضم 47 عائلة، وتمكن النشطاء من إيصال كمية قليلة من الماء والطعام لعدد من العائلات، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم وقطعت الطريق بخندق عسكري وبوابات حديدية تفصل منطقة الأغوار عن محافظة طوباس.
2: لليوم السادس على التوالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الفلسطينية. نتحدث عن 47 عائلة فلسطينية محاصرة في هذه المنطقة، ولا يتمكن الفلسطينيون من إدخال الماء والغذاء حتى إليهم. حاول نشطاء أجانب الوصول إلى هذه المنطقة وتمكنوا بالفعل من إيصال بعض المساعدات إلى الأهالي في هذه المنطقة، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي منعهم من إكمال مسيرتهم ومنع نشطاء فلسطينيين من اجتياز هذه البوابة والخندق العسكري الموجود هنا الذي يفصل منطقة الرأس الأحمر وسهل بقيعة وسهل عطوف عن بقية أنحاء الضفة الغربية. نتحدث عن منطقة حولها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة عسكرية بالمطلق. نتحدث هنا عن خيام نصبها جنود الاحتلال لمراقبة من يدخل ومن يخرج إلى تجمع الرأس الأحمر، مع وجود جرافات لجيش الاحتلال تقوم على مدار الساعة باستمرار حفر الخندق العسكري الذي فصل هذه المنطقة. نحن الآن عند هذا الخندق الذي يمتد لعشرات الكيلومترات ويفصل منطقة سهل البقيعة ومناطق الأغوار عن بقية محافظة طوباس في هذه المنطقة. في الجهة هذه الجهة أمامنا، الجهة الخلفية لهذا الخندق العسكري، يقع تجمع الرأس الأحمر ويعيش فيه، نتحدث عن 47 عائلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لهم بالخروج أو يسمح لأحد بالدخول إليهم لنقل الماء والغذاء إليهم في هذه المنطقة، وبالتالي حصار مستمر لليوم السادس على التوالي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من اجتياز هذه المنطقة. عميد شحادي، التلفزيون العربي، من منطقة عطوف في الأغوار.
0: إلى قطاع غزة، إذ أفادت طواقم الإسعاف بإصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دوار أبو حميد بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأظهرت مشاهد نشرها الدفاع المدني نقل أحد الطفلين المصابين بسيارة إسعاف إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. دفعت أزمة النزوح وحجم الدمار الهائل وغياب البدائل الكثيرة من العائلات إلى السكن في مباني متضررة أو آيلة للسقوط، ومع تكرار انهيار بعض المباني واقتراب فصل الشتاء تعجز الطواقم الفنية المختصة عن تنفيذ أعمال الصيانة وإزالة الركام جراء منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المعدات اللازمة لذلك.
3: 17 عائلة تسكن هذا المبنى المتصدع الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتحت سقف آيل للسقوط تغسل ريم أبو حجر صحونها وترق عجينها مع أطفالها، بينما لا تجد عائلتها مكانا آمنا غير هذا المبنى الخطير كي تأوي إليه.
4: أنا تعبت لما لقيت مكان زي هيك، نظفت الردم اللي فيه وقعدت فيه، عملنا العمارة كتير بتسيره وبتهر ردم علينا، بس ما لقيتش مكان تاني، يعني فيش بديل لإله نطلع من المكان. يعني لو في بديل تاني كان طلعنا، فيش شيء. الواحد بيستودع أولاده كل ليلة.
3: ومع تكرار حالات سقوط المباني واقتراب فصل الشتاء، يحذر الدفاع المدني من سقوط مزيد من الضحايا الذين يسكنون مئات المنازل المهددة بالانهيار.
5: المجتمع الدولي يرفض حتى اللحظة أن يأخذ قرار بحق السكان في قطاع غزة أن يعيشوا بكرامة وبآدمية، لأنه حقيقة الخيمة ليست مكان للآدميين. ثلاثة أعوام والناس تعيش في كرب شديد في هذا الظرف، وهذا الواقع هو الذي أجبر المواطن يعيش في منزل آيل للسقوط. ولذلك اليوم في 2000 مبنى في غزة بهذه الطريقة. ممكن في أي لحظة نسمع انهيار، ممكن أي لحظة نسمع تصدع ونسمع ضحايا.
3: تعجز البلديات والطواقم الفنية عن تقديم استجابة مناسبة ومستدامة نتيجة حظر الاحتلال الإسرائيلي دخول معظم المواد والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.
6: الاحتلال الإسرائيلي واصل حصاره المطلق على قطاع غزة، يمنع إدخال المواد، مواد البناء والمستلزمات اللازمة لإعادة صيانة المباني المتضررة، وخاصة تلك الآيلة للسقوط، من أجل أن تكون هذه المنازل مناسبة للسكان والنازحين.
3: تشتد حاجة سكان القطاع إلى مساكن آمنة كي لا يتخذوا هذه المباني المتضررة مساكن لهم.
7: يضطر الفلسطينيون في قطاع غزة للعودة إلى مبان ومنازل آيلة للسقوط رغم خطورتها الشديدة. انهارت بالفعل مبان فوق رؤوس ساكنيها، بينما تتواصل التحذيرات من سقوط أخرى وضحايا جدد ما لم يحدث تدخل فوري وعاجل لحل أزمة السكان في القطاع. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: وفي لبنان، ومنذ وقف إطلاق النار تواصل القوات الإسرائيلية توسيع نطاق ما يعرف بالخط الأصفر في جنوبي البلاد عبر فرض طوق ناري على قرى إضافية والتوغل في أخرى، بالتوازي مع عمليات تجريف وتدمير للمنازل والمباني، واقع يضيق على السكان سبل الحياة والعودة ويفرض على الأرض حدودا جديدة تتقدم باتجاه بلدات لبنانية.
8: على بعد عشرات الأمتار من هنا تقع بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. رغم قربها فإنها تبدو بعيدة عن أهلها. هذا مدخل بلدة حداثة، النقطة الأخيرة التي يمكن الوصول إليها، وهذا الساتر الترابي هو حدود الخط الأصفر الذي رسمته القوات الإسرائيلية. عند أطراف بلدة حريص المجاورة هنا يقف عيسى ابن حداثة، ينظر إلى ما كان يوما بلدة ومنزلا يشكل الأمان وأرضا تساوي الحياة. لم يبق منها شيء، وأصبحت العودة إليها حلما يستحيل حدوثه بعدما ضمتها إسرائيل إلى داخل الخط الأصفر.
9: نحن منموت ألف موتة، نحن عم نشوف ضياعتنا عم تتهدم، منكون مدمرين نفسيا، منحس بوجع كتير كبير، بوجع كتير عميق. كيف أنت اليوم حدا فائد شيء أو أغلى شيء بيملكه؟ حدا فائد أغلى شيء بيملكه، في وجع كتير كبير.
8: حريص التي تجاور حداثة وتشرف عليها توثق يومياً الانتهاكات الإسرائيلية وتنال بين الحين والآخر نصيباً من القصف. على بعد مئات الأمتار من الخط الأصفر الذي يفصل بين حريص وحداثة، يعمل العم رزق وزوجته في بستانهما، يشهدان على توغلات إسرائيلية وغارات تحول دون مكوثهما في منزلهما، يقصدانه صباحاً ويغادران عصرا.
10: نحن ما عاد فينا نتحمل، العالم ما عاد فيها تتحمل، يعني نحن عم نتحمل المصايب هذا، بصير غارة بصير قصف، عم نضطر نظهر من بيتنا، عم نطرح أمين شوية ونعود نرجع بيتنا.
8: غدت حريص خط الدفاع الأول عند حدودها رسمت إسرائيل حدوداً جديدة، إما عبر تجريف الطريق أو إنشاء سواتر ترابية، وباتت أطراف البلدة تتعرض لقصف متواصل بالمدفعية وغارات تبث الرعب والموت في السكان.
11: هلأ مصير البلد بخطر والوضع كتير صعب. نحن كحاريس وأهل حاريس وساكنين هون ساكنين عايشين تحت خط النار.
8: باتت القرى المتاخمة للخط الأصفر مناطق يخشى سكانها أن تكون أهدافاً مؤجلة لاحتلال يجيد القتل والتدمير والتهجير ولا يجد من يوقف إجرامه. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، حريص، جنوب لبنان.
0: في سوريا، أفاد الدفاع المدني بوقوع عدد من الإصابات جراء انفجار مستودع أسلحة وصواريخ تابعة للجيش السوري في تلة العيس بريف حلب الجنوبي. وقال قائد عمليات الدفاع المدني في حلب فيصل محمد علي إن استمرار الانفجارات في المنطقة يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، محذرا المدنيين من الاقتراب من موقع الانفجارات، كما حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي في منطقة العيس والمناطق المجاورة بريف حلب من الاقتراب من موقع الانفجار أو التوجه إلى المناطق المحيطة به، حرصا على سلامتهم من مخاطر الانفجارات والشظايا.
12: الله أكبر، الله أكبر.
0: عقد مجلس الشعب السوري جلسة استماع لوزير الطاقة بشأن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة. الوزير أكد خلال الجلسة أن الارتفاع يأتي في سياق أزمة الطاقة العالمية، وكانت عدة مناطق سورية شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
13: السوري للنفط SPC فيما يخص حالات ستر عن الفساد.
14: من احتجاجات الشارع إلى أروقة البرلمان انتقل ملف الطاقة في سوريا، ارتفاع وصف بأنه من الأكبر في أسعار المحروقات، وشكاوى من أزمات المياه والكهرباء، وتساؤلات عن إنتاج البلاد من النفط، ملفات دفعت مجلس الشعب إلى مساءلة وزير الطاقة محمد البشير عن أسباب رفع الأسعار وواقع الإنتاج وطريقة إدارة قطاع الطاقة.
15: بعدين في هوامش ربح، الأصل هوامش ربح، هلا كلها هوامش خسارة، لأنه نحن اليوم اللتر المازوت على الأسعار العالمية 1570 دولار آخر صفقة اشتريناها، اللتر المازوت بكلفنا 206 ليرات سوري، لتر المازوت بكلف الوزارة 206، عم تبيعه الشركة ب 175 مثل ما حددنا، يعني خسارته 31 ليرة سوري في اللتر بعد الرفع هذا 31 ليرة.
14: أمام النواب، وضع الوزير ارتفاع الأسعار في سياق أزمة عالمية، قال إن سوريا ليست بمنأى عنها، وعرض إجراءات وزارته للتعامل مع تداعياتها في السوق المحلية.
16: الأسئلة جاءت من نبض الشارع، مما هذا شيء واضح بأنه يجب أن يكون هناك سياسة استباقية بتوضيح الأرقام وفقا لتضارب التصريحات الأخيرة، حقيقة الإنتاج، حقيقة الاستهلاك، ما هي العوامل التي أدت إلى زيادة الاستهلاك السوري.
14: أرقام وإحصاءات وجه فيها وزير الطاقة مساءلة النواب، لكن ما يقال تحت قبة البرلمان دون توفير حلول تتلائم مع القدرة الشرائية لن يخفف من وطأة الغلاء والفقر، حيث لا تقاس القرارات بالأرقام والتبريرات بل بما تتركه من أثر على حياة المواطنين السوريين. بعيدا عن قاعة المجلس، هنا تبدأ كلفة الزيادة فعليا في محطات الوقود. يدفع المواطن السعر الجديد للبنزين والمازوت من دخله، لكن كلفة المحروقات لا تتوقف عند المضخة، فهي تمتد إلى النقل والبضائع.
17: المواصلات ارتفعت، الحياة اليومية يعني كلها ارتفعت، الكهرباء ارتفعت. نحن بنتأمل يعني مجلس الشعب اللي هلأ الجلسة اللي عم تصير إنه يطلعوا بهالشعب الفقير، يعني رجعوا المحروقات لسه أرخص من أول منها، يعني إنه يعني الشعب السوري شعب طفران، يعني فقير، يعني طالع من أزمة، يعني لازم بدل ما نغلي عليه نرخص له، يعني ندير بالنا عليه.
14: من البرلمان حيث طرحت الأسئلة إلى الشارع حيث تختبر الإجابات، يظل ملف الطاقة مفتوحا على كلفة تتجاوز سعر لتر الوقود، وعلى إجراءات حكومية ينتظر السوريون أن تحدد أثر الزيادة في حياتهم وأسواقهم. خالد الدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
0: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء استهداف الدعم السريع عددا من الأحياء داخل مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بالمسيرات الموجهة منذ فجر يوم الأحد، ما أسفر عن سقوط مدنيين من بين الضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وأكدت الشبكة أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان بالمسيرات الموجهة الأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة يعد امتدادا للانتهاكات المتكررة التي تمارسها قوات الدعم السريع بحق المدنيين. أفادت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان باستقبال محلية طويلة بولاية شمال دارفور أكثر من 100 أسرة هربت من مناطق العمليات العسكرية، ليرتفع بذلك عدد النازحين منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو 2000، غالبيتهم من النساء والأطفال. وبحسب المنظمة الحقوقية تستضيف مدينة طويلة أكثر من 1,000,000 نازح توفدوا إليها في موجات متلاحقة على مدار سنوات الحرب. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفقا خلاله على عقد لقاء في نيويورك، مشيرا إلى وجود ديناميكية دبلوماسية. وأضاف زيلينسكي أن كييف تعمل مع الفريق الأمريكي على أفكار لخفض التصعيد وقضايا تتعلق بالطاقة والغذاء وحماية المدنيين، مؤكدا استعداد أوكرانيا لاتخاذ خطوات جادة في هذا المسار. ميدانيا، شهدت جبهات القتال قصفا متبادلا في مناطق عدة أسفر عن 4 قتلى منهم أطفال في قصف روسي على ضواحي العاصمة كييف.
18: رعب في موسكو، ليلة دامية شهدتها العاصمة الروسية على وقع هجمات أوكرانية موسعة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة سوفينو. القصف الأوكراني خلف أيضا دمارا واسعا ونيرانا في عدة مواقع، بينها مبنى سكني بمدينة رامينسك، ما اضطر السلطات إلى إجلاء 400 شخص. الهجوم الأوكراني استهدف أيضاً مصفاة موسكو النفطية التابعة لشركة غازبروم في حي كابوتينيا جنوبي شرقي موسكو ومحطة أخرى لتوليد الطاقة. استهداف شركة غازبروم ليس الأول من نوعه، فقد باتت محطات الوقود والغاز هدفاً استراتيجياً لقوة كييف لتقصف مجدداً واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، تغطي 40% من سوق الوقود في العاصمة الروسية ونحو 70% من احتياجات المنطقة من البنزين ووقود الطائرات. عمدة العاصمة الروسية أعلن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 76 مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من أجواء موسكو. الرئيس الأوكراني المنتشي لموجة التصعيد الجديدة على مدن روسية أعلن نجاح قواته في استخدام طائرة اعتراضية محلية جديدة للمرة الثانية خلال يوم واحد وتدمير مسيرة روسية نفاثة، ما عده نقلة نوعية لكييف في توسيع استخدام المسيرات الاعتراضية. على الطرف الآخر، تصعيد روسي لم يكن أقل حدة، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف ديرا في قرية تشيرفوني ماياك التابعة لمقاطعة خرسون، والتي تهاطلت عليها المسيرات الروسية مسفرة عن أضرار بمنازل ومبان ومنشآت مدنية. كما شنت روسيا هجوما على مدينة بوياركا في مقاطعة كييف تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بمبنى سكني ومنشأة صناعية في المدينة. مقاطعة دينيبرو بيتروفيسك شرقي البلاد كانت هي الأخرى هدفا لعشرات الهجمات بالطائرة المسيرة والمدفعية، استهدفت 4 مناطق خلال يوم واحد وأسفرت عن سقوط جرحى واندلاع حرائق. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ناقلة شحنات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا هاجمت الليلة الماضية ب 138 مسيرة وأصابت 17 هدفا، بينما اعترضت دفاعات كييف 100 منها. أجواء حرب أفاق عليها الأوكرانيون والروس بعد ليلة دامية أخرى على جبهات القتال، رسالتها واضحة: الحرب ماضية وتتمدد.
0: حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على نحو 36% من نتائج الانتخابات الأولية في ولاية ميلكنبورغ فوربونمورن. في المقابل أظهر حزب اليسار في برلين تقدما واضحا مقابل الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا.
19: صناديق اقتراع في ولايتين ألمانيتين ونتائج أولية تحمل ضغوطا سياسية جديدة للمستشار فريدريش ميرتس بعد خسائر لحزبه وتقدم خصومه من اليمين واليسار. في مكلنبورغ فوربومرن تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج الأولية متقدما على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الولاية. أما الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار ميرتس فتراجع إلى ما دون 5% لتكون أول مرة في تاريخ الحزب يفشل فيها في دخول ولاية ألمانية، نتيجة هي الأسوأ للحزب في انتخابات على مستوى الولايات منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 وفق رويترز. ميرتس وصف النتيجة بالكارثة بالنسبة لحزبه، لكنه أكد بقاءه في منصبه متعهدا بتسريع وتيرة الإصلاحات.
20: لا يمكننا تجميل صورة النتيجة في ولاية مكلنبورغ فور بومرن، فالأمر كارثي. لقد خاض الحزب الديمقراطي المسيحي معركة شرسة، لكنه في النهاية سحق وسط المواجهة المستقطبة بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب البديل من أجل ألمانيا.
19: في برلين جاءت الضغوط من اتجاه مختلف. حزب دي لينك اليساري تصدر التوقعات الأولية على حساب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بينما حل البديل من أجل ألمانيا ثالثا مضاعفا من شعبيته مقارنة بنتائجه قبل 4 سنوات. أرقام أولية في ولاية برلين تفتح المجال أمام تشكيل ائتلاف يساري مع حزب الخضر. هذه النتائج تأتي بعد أسبوعين فقط من تقدم البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ساكسونيا أنهالت لتضاعف الضغوط على ميرتس وقيادة حزبه. وبين صعود اليسار في برلين وتقدم اليمين المتطرف في مكلنبورغ فوربومرن، تكشف النتائج الأولية خريطة سياسية ألمانية أكثر انقساما تتراجع فيها الأحزاب التقليدية لمصلحة القوى الموجودة على طرفي المشهد.
0: ختام هذه النشرة، تتابعون الآن هذه الإعادة لبرنامج تواصل.
21: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. اتشيران على خشبة المسرح، رد إسرائيل في غزة كارثي وغير متناسب ولا يمكن تبريره. بيت هيكسيث يحفز طلابا عسكريين أمريكيين بلصوص دينية وأهداف شيوعية وإسلامية. محمد صلاح يفاجئ بطل الدوري التركي بهاتريك ويصنع رابع الأهداف، واحتفاء واسع باللاعب المصري.

0: مشاهدينا، قصة ماكليمور مع إد شيران كلما اعتقدنا أنها انتهت ظهر لنا فيها ما يدفعنا لتناولها من جديد. هذه المرة ليس ماكليمور الطرف الرئيسي فيها، بل هو الطرف الذي امتد أثر فعله حتى أحدث هذا التأثير. تحدثنا عن تفاصيل استبعاد ماكليمور من الجولة الغنائية مع إد شيران، وذلك طبعا بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، ثم انسحب تضامنا معه 4 فنانين آخرين من الجولة. أما إد شيران الذي تربطه علاقة شخصية قوية مع ماكليمور الذي يقود الجولة الفنية، خالف الآخرين ولم ينسحب، بل أعلن مواصلة الجولة. على إثر ذلك تعرض إلى حملة انتقادات واسعة من مشاهير اتهموه بالتخاذل والتزام الحياد إزاء قضية إنسانية لا يمكن التغافل عنها. قارنوه بزميله ماكليمور الذي لا يفوت أي فرصة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين. المهم، لكن إد شيران لم يلتفت ولم يهتم وواصل جولته حتى وصل إلى ولاية فيلادلفيا الأمريكية. أقام حفله الغنائي بين جمهور كبير، بدأ الحفل، صعد شيران إلى المسرح، على المسرح استعد الجمهور للاستماع إلى أولى نغماته، لكن جاءت التوقعات عكس ذلك، إذ فاجأ شيران جمهوره بالحديث عن غزة والمعاناة التي يعيشها الأطفال في القطاع المنكوب. هنا استغرب الجمهور وبدأ يتساءل، ترى ما الذي تغير في إد شيران؟ هل تراجع عن موقفه الحيادي أم ماذا؟ استذكروا موقفه من زميله وصديقه ماكليمور وبقية الفنانين في فرقته، لكن بالنهاية يبدو أن هناك تغييراً يحدث مع شيران. خلونا نشوف سؤال وبعدين نرجع نكمل القصة.
1: Because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue, and I cannot hide how I feel about it anymore. Happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, children's lives.
0: صحيح، قضية إنسانية وجزء من قضية سياسية، ومنيح إنه الواحد ولو مؤخر يرجع يحكي. موقف إد شيران الجديد أصبح مشاهدين حديث الساعة في الولايات المتحدة والعالم، رغم أنه أدان أيضا عملية 7 أكتوبر وأعلن تضامنه مع الإسرائيليين، لكنه فقط يرفض ردة فعلهم المبالغ فيها في غزة، يعني بس رد الفعل، يعني بس هالقد. بدأ موقفه يتصدر عناوين الأخبار والمقالات في الصحف والمواقع الإلكترونية. نأخذ صحيفة الجارديان البريطانية يلي نشرت مقال في هذا الخصوص، قالت فيه: لقد واجهت جولة شيران في الولايات المتحدة أزمة كبيرة منذ استبعاد الجهة المنظمة مغني الراب ماكليمور، كما واجه شيران نفسه انتقادات لفشله في اتخاذ موقف حازم أمام مالكي الملاعب، ولهذه الأسباب طاولته دعوات للمقاطعة رغم نفيه مسؤوليته عن قرار استبعاد ماكليمور. أما موقع بي بي سي فنقل عن شيران قوله: أشعر بقلق بالغ إزاء فكرة إخضاع المحتوى أو الفنانين لموافقة مسبقة من الجهات المسؤولة عن أماكن إقامة الحفلات، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم ما إذا كانت هذه الجولة لوب تور ستستمر أم لا. هون في نقطة كتير مهمة لازم نذكرها مشاهدينا، تتعلق بتراجع أسعار تذاكر الجولة العالمية. مجلة فوربس نشرت تقريرا عن جولة إد شيران الفنية، ركزت فيها على تراجع مبيعات التذاكر وانخفاض أسعارها، وقالت تشير البيانات إلى تراجع كبير، حتى أنه ذكرت أنه تذكرة حفل شيران الأخير تراجعت ل $51 بعد ما كانت $100، بينما وصلت أسعار التذاكر في الأيام التي تلت تصريحات ماكليمور الداعمة للفلسطينيين إلى $120. نستشف بما ذكرنا مشاهدينا أن الأونة الأخيرة وتحديدا بعد حرب الإبادة في غزة شهدت وجود تغيير كبير في عند الرأي العام الأمريكي إزاء القضية الفلسطينية. محللون وصفوا ما يجري في الشارع الأمريكي بأنه تحول عميق وغير مسبوق، وأوضحت أن استطلاعات رأي أجرتها جهات موثوقة كشفت عن تراجع حاد في دعم إسرائيل مقابل تأييد واسع لفلسطين. الآن دعونا نمر على تعليقات بعض المغردين. فيليب لويس كتب: استهل إد شيران حفله المنفرد بتعليقات حول غزة واصفا ما يحدث بأنه كارثي وغير مبرر. نقرأ أيضا للمغرد كاراتالاي يقول: بصفته نجما كبيرا ينبغي عليه أن يدرك الواقع الأساسي لجمهوري، فالمزاج العام يميل ضد إسرائيل في الوقت الراهن. تشيخو يقول: هذا رائع ولكن ربما يجدر به دراسة بعض اللاتينية، فكلمة سياسة بوليتكس تعني حرفيا الناس، وكذلك كلمة إنسانية هيومانيتي. إذن هو يحاول بالفعل التفريق بين الناس، أنه شخص ماكر وبارع في التلاعب بالألفاظ على طريقة كلينتون لكن مع وجود جيتار. وبتغريدة رابيل خان نختم بهالقصة يلي بيقول: إد شيران بيذرف دموع التماسيح بعد أن سمح للمعتدين الصهاينة بإسكات صوت ماكلمر المناهض للإبادة الجماعية في غزة، وهو الآن يحاول إنقاذ نفسه.

0: ما الذي يمكن أن يجمع بين نصوص دينية وطلاب عسكريين والمعاطف الحمر والشيوعيين والإسلاميين بحديث واحد؟ هلأ لو بتسألني كأماني ما في أي رابط بيناتهم، لكن مع وجود ترامب وأصدقائه بالبيت الأبيض الذين ربما تجد من بينهم من هو أكثر تطرفاً منه فلا شيء مستحيل. ستجد هذا الرجل بيت هيكسيث يلي هو وزير الحرب الأمريكي يجمع بين كل المكونات السابقة بحديث واحد متصل، أو حتى ربما في جملة واحدة. كيف عملها؟ كيف خطرت له؟ كيف رتبها بدماغه؟ كيف أقنع نفسه بها؟ الله بيعلم، بس خلينا نشوف. المكان في بجامعة تكساس A&M، والزمان مبارح يعني مش كتير بعيد. المناسبة هي خطاب حماسي يلقيه الوزير أمام طلبة عسكريين أمريكيين بمحاولة لتحفيزهم. هيكسيث وضع الإسلاميين في قائمة أعداء أمريكا عبر التاريخ، واستدعى نصوصاً دينية إلى ساحة الحرب ليوظف آية في العهد من العهد القديم في خطاب عسكري للتعبئة للحرب على إيران، وجمع بين الإسلاميين والشيوعيين والبريطانيين بخطاب واحد، يعني تعال كلهم جوا خلاص خش. هيكسيث استشهد بالاستجابة إلى نداء الرب بعبارة ها أنا ذا أرسلني، ثم ربط العبارة بتاريخ الأمريكيين الذين رفعوا أيديهم اليمنى ضد المعاطف الحمر البريطانيين والشيوعيين والإسلاميين، معلنا أن الطلبة اليوم مستعدون لمواجهة أي تهديدات تمس الولايات المتحدة في العقود المقبلة. خلونا نشوف هذا المقطع المصور ونرجع نكفي حك.
1: I'm here. Send me. Send me. And if you think about it, across the 250 years of our country, I know you got 150 years of this great corps here. Over 150 years of this corps and 250 years of the country, there have been men and women who raised their right hand and they said, send me. Send me to go fight the Redcoats. Send me to go fight the communists. Send me to go fight the Islamists. And you are saying, send me to go fight whatever threats threaten our nation for the next 250 years.
0: ها أنا ذا أرسلني. هيكسيث ثاني أصغر وزير حرب بتاريخ الولايات المتحدة. بعد تخرجه عام 2003 كان من الداعمين لما سمي حينها الحرب العالمية على الإرهاب، هذلك في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وأصبح ضابط مشاة في الجيش الأمريكي وعمل بمعتقل غوانتانامو بالعراق، وثم أرسل إلى أفغانستان. انضم إلى شبكة فوكس نيوز الأمريكية عام 2014 كمحلل قبل أن يصبح مقدم برامج. جمع بين البريطانيين والشيوعيين والإسلاميين باعتبار أعداء واجهتهم الولايات المتحدة في تاريخها في خطاب يوحي بمواجهة حضارية مستخدما الدين لتبرير وجهة نظره. هل يمكن أن يؤثر هذا النوع من الخطاب في نظرة الطلاب العسكريين إلى الحروب والخصوم المحتملين؟ هل أصبح الدين جزءاً متزايداً من الخطاب العسكري والسياسي الأمريكي؟ نشوف وين هالإجابات. إلى مواقع التواصل الاجتماعي نقرأ لبيردن جمان يلي بيقول كل جندي أمريكي يقتل في حرب ترامب مع إيران يموت من أجل إسرائيل، إنه إهدار تام للرجال والمال. هنا يقول هذا المغرد هؤلاء الأطفال الفقراء يفكرون حتماً في أمر واحد، لن أموت من أجل إسرائيل. أي سي بيكتب وبيقول هيكسيث هو قومي ديني غير كفء، يضعف بشكل ملموس جيشنا وأمننا. وجارد شلت بيقول استخدم الكتاب المقدس لتبرير حربك، أمر استخدامه يعني أمر مقزز.

الله الله الله الله محمد صلاح، الله الله الله الله محمد صلاح. تقريبا ليلة أمس كانت أكثر ليلة هتف فيها هذا الهتاف في تركيا، وبالتحديد في مدينة طرابزون، بعد الليلة التي وصل فيها محمد صلاح إلى تركيا لينضم إلى نادي طرابزون سبور. ليه؟ لأن محمد صلاح حقق معجزة وصالح جماهير نادي وصالح الأتراك عن الفترة الماضية التي ربما لم تكن كما يتصور البعض. ليلة أمس كانت بمنزلة انفجار لطاقة صلاح داخل الملعب، استعاد فيها الملك المصري أمجاد أنفيلد بهاتريك والهدف الرابع من صناعته، يعني قل سوبر هاتريك إلا شوية يعني. وأمام من؟ أمام بطل الدوري التركي للمرة الرابعة على التوالي غالاتا سراي. لم ينتظر صلاح طويلا حيث افتتح التسجيل من هجمة مرتدة، ثم ختم الشوط الأول بهدف شخصي ثان بعد أن صنع الهدف الثاني للفريق، وبذلك انتهى الشوط الأول 0-3 لصالح مين؟ لصالح طرابزون سبور. ثم أحرز الهاتريك في الدقيقة 80 قبل نهاية المباراة. باختصار، صلاح قدم واحدة من أفضل مبارياته منذ انتقاله إلى طرابزون سبور. كانت ليلة طرابزونيين وصلاح بامتياز، 3 أهداف بثلاث سجدات داخل الملعب دفعت البعض للتندر بأنه صلاح صلى المغرب خلال المباراة. أما رصيده الشخصي من الأهداف فقد ارتفع إلى 7 أهداف ليتصدر قائمة هدافي الدوري التركي حتى الآن، كما تصدر قائمة صانعي الأهداف برصيد تمريرتين حاسمتين، ورفع طرابزون رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط بالمركز الخامس، مقلصاً الفارق مع غالاتا سراي المتصدر الذي بقي رصيده عند 13 نقطة إلى 3 نقاط. وكل هذا يستحق احتفالات كبيرة طبعاً أكيد من جماهير طرابزون سبور بشكل عام، وحتى من مشجعي صلاح الذين قدموا خلفه من ليفربول لتشجيعه مع طرابزون. شاهدوا الاحتفالات الجنونية لمشجعي طرابزون. خرب للبيت لمرته. أرطغرل دوغان وهو رئيس طرابزون سبور أشاد بصلاح قائلا: صلاح نجم عالمي، كما يمتلك شخصية النجم أيضا، شخصيته رائعة وهو إنسان متواضع. وأضاف دوغان: صلاح قدوة مهمة لتطور لاعبين الشباب، ليس مجرد صفقة بل هو إسهام في رؤية المدينة. أما توماس رايس مدرب طرابزون سبور فقال: لدينا مجموعة مميزة من أصحاب الخبرات مثل فابينيو ومحمد صلاح، لقد قدما أداء رائعا وأرى أننا أنجزنا عملا مميزا خلال فترة زمنية قصيرة. تألق صلاح ذكر مشجعي فريقه السابق ليفربول بتعثر فريقهم هجوميا بعد مغادرة صلاح، فاللاعب المصري متألق هذا الموسم، مسجل 7 أهداف بالدوري التركي على عكس ليفربول الذي لم يسجل كل لاعبي فريقه سوى 6 أهداف بالدوري هذا الموسم حتى الآن. إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف تعليقات العالم ومحبي محمد صلاح. محمد هون بيقول: صلاح لا يحتاج إلى قميص بعينه كي يظل مصدر فخر لألنا، ولا إلى ملعب محدد كي يمنحنا هذه المساحة من الفرح. قد تتغير الأندية والقمصان والمدن، لكن يبقى محمد صلاح ثابتا في مكانه في قلوبنا. نقرأ لزياد الذي يقول: أي مشروع لناد راح يبني حول صلاح راح يكون أنجح مشروع. محمد أبو شنب بيقول: صلاح بعد ما طلع من ليفربول الابتسامة رجعت، الثقة بقت أوضح والتحركات فيها عفوية، تفاعل مع الجمهور تلقائي وحاسس أنه عم يلعب هو ومستمتع، مش هو ومطالب كل أسبوع يثبت أنه محمد صلاح. أما صلاح فبيقول: صلاح من كثرة السجدات يلي قام بها خلال احتفالاته بأهدافه انتهى به الأمر إلى أداء صلاة العشاء.

الذبيحة والثريد، هاتين الكلمتين بيفهموها إخواننا العراقيين لأنها تمثل جزءاً من ثقافتهم المجتمعية. الذبيحة هي الشاة التي تذبح وتطبخ ومن ثم تتحول إلى طبق عراقي شعبي معروف باسم الثريد أو التشريب أو القوزي. وإذا زرت العراق يا عزيزي ويا عزيزتي، فوت على أقرب مطعم واطلب تشريب لحم حتى تتعرف على ثقافة الأكل العراقي. وطبعاً إخواننا النباتيين فيكن هلأ تعملوا سكيب لهيدي القصة، ما تكملوا معنا القصة هيدي بس بكملوا بعدين. شو قصة الذبيحة والثريد؟ القصة بتبدأ مشاهدينا بحفلة عرس أقامه شيخ قبيلة البدور حيدر عابر فهد الشرشب لاثنين من أبنائه في بادية الناصرية بمحافظة ديقار جنوب العراق. طبعاً من طقوس العرس العشائري العراقي التقليدي تقديم طبق ثريد والقوزي على صواني كبيرة للضيوف. الثريد والتشريب والقوزي بدهم ذبايح لأنه هيدي الأكلة أساسها هو اللحم، وبالعادة لا تتجاوز أعداد الذبائح المقدمة بحفلات الأعراس أصابع اليد الواحدة أو كل أصابع اليدين الاثنتين، يعني 5 لحد 10. ولكن يبدو أن قبيلة البدور كان ضيوفهم بالآلاف، فذبحوا أكثر من 1000 ذبيحة مرة واحدة. مشاهدينا ما تستغربوا العدد، إنه إذا فاقت أعداد الماشية المذبوحة من أغنام وعجول وغزلان وإبل 1600 بحسب ما ذكر الجزار أو القصاب كما يسمى بالعراق. 1600 رأس ماشية، أنتم متخيلين العدد؟ على كل خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع نكفي القصة.

0: الله يشهد يعني ظهورتنا تقطمت. الله يشهد يعني ظهورتنا تقطمت من الذباحة ومن الصاروخ. ذبح اللي وصلناه 1600، وبعد عندنا حلالة عن نذبح نتوجه بالذبح. والبعران 200 بعير، وعندنا بعد عن نسحب للغدا.
1: يعني نحن نروح لأهل العراق فدوة، بس هيدا مش عرس، هيدا مهرجان. مقاطع الفيديو الخاصة بتحضير الولائم الضخمة انتشرت مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا أثارت جدلا واسعا. البعض عبر عن افتخاره بها باعتباره رمزا للكرم وحسن الضيافة التي تتميز بها التقاليد العشائرية في جنوب العراق، ولكن آخرون تقدوها وقالوا أن الكميات الكبيرة من الذبائح تتجاوز مظاهر الكرم وتعد إسرافا وتبذيرا غير مبرر. خلونا نشوف هذا المقطع الثاني.

يعني نحن بنعرف أهل العراق أهل الكرم، بس شو هيدا؟ هذه العادات التي تعرفتم على جانب منها في مقاطع الفيديو منتشرة مشاهدينا بكثرة في أوساط العشائر العراقية، وجرت العادة أن يقدم الضيف هدية ذات قيمة وغالبا ما تكون رأس ماشية إلى أصحاب المناسبة كتعبير عن مشاركتهم فرحهم. طيب خلونا نشوف مشاهدينا شو كتب المغردين على منصات التواصل الاجتماعي. علي الشمري بيقول هذا هو كرم العراقيين، 800 رأس غنم وأكثر من 250 غزال و100 جمل، هذا أكبر حفل زفاف في العراق وبالشرق الأوسط، لا بل في العالم يبدو، يعني شو بعرفني. خلف العنزي بيقول أنا من الكويت وحضرت العرس وكان الحضور مميز، كرم وحسن ضيافة ولا فرق بين غني وفقير، عندهم نظام تكافل اجتماعي ومؤسسات خيرية لدعم الفقراء، وكل هذا من حبهم لأمير قبيلتهم. حسام بيقول رأي آخر، بيقول إنه هيدا إسراف وتبذير واضح. وبتغريدة عمار منختم هالقصة وبيقول الدول بتفتخر بتكتشف دواء بتبني مصنع وإحنا منفتخر شكد نذبح حلال.

مشاهدينا، يلي شايفينه هون بالصورة هذا المسن المسكين اسمه تشان يوك تونغ، عمره 71 سنة، ولد في إحدى قرى هونغ كونغ وعاش فيها طول حياته، صنع فيها ذكريات طفولته وشبابه. صورته وكالة فرانس بريس هذه الصورة وهو يخبرها بأنه لا يستطيع تحمل هذه اللحظات، وهو يجد نفسه فجأة مضطرا لمغادرة القرية. بسبب ماذا؟ بسبب الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي تعودنا أنه يتسبب في خسارة الناس لوظائفهم، لكن ما علاقة الذكاء الاصطناعي بأنه يتسبب بخسارة أحدهم لبيته؟ المشكلة أنه ليس تشان يوك وحده الذي سيترك منزله، بل سكان 25 قرية كاملة مضطرون لترك منازلهم بسبب تكنولوجيا. 25 قرية تستعد الجرافات لسحق المنازل فيها، ويستعد سكانها للترحيل والرحيل لأماكن أخرى. من أجل ماذا؟ من أجل إقامة مركز تكنولوجي ضخم على غرار وادي السيليكون الأمريكي، يشكل الذكاء الاصطناعي فيه المحرك الرئيسي للشركات ومساحة للتنافس الأولى. المشروع الضخم تسميه الحكومة المدينة الشمالية، سيقام على مساحة تمتد لنحو ثلثي هونغ كونغ، بتضم قرى وأراضي زراعية ومناطق رطبة بإجمالي نحو 74 ألف فدان تقريبا. سيأتي على 25 قرية على الأقل، وهذا وفقا لشبكة ليبر ريسيرش كوميونيتي. طيب، ما فكرة هذا المشروع؟ يعني حتى تهجر من أجله آلاف البشر وينتصر الذكاء الاصطناعي على البشر؟ طبعا هنا في وجهات نظر مختلفة. الحكومة منذ أن أعلنت عن المشروع قبل 5 سنوات بتقول يا أخي، أولا هذا ليس مجرد مشروع للذكاء الاصطناعي، هذه مدينة كبرى متكاملة تعامل باعتبارها مشروعا كبيرا ومحركا اقتصاديا جديدا يستوعب نحو 2.5 مليون ساكن. طبعا سكان جدد ومشروع كبير ومدينة تكنولوجية، يعني فرص عمل. وهنا الحكومة بتقلك المشروع حيوفر نحو 650 ألف وظيفة جديدة، هذا بالإضافة إلى عائدات بتقول الحكومة إنها بتمتد لأكثر من 20 سنة مع إسهام بنسبة 13% في الناتج المحلي الإجمالي للمدينة. وبتقول أيضاً إنه هذا المشروع رح يربط هونغ كونغ بتسع مدن في البر الرئيسي الصيني، يعني تبادلاً تجارياً أكبر وأسهل وأسرع، وهذه الميزة بالذات تكشف خلافاً آخر. تعرفون طبعاً الحساسية بين هونغ كونغ والصين، هل الربط مع البر الرئيسي الصيني لصالح هونغ كونغ أم لصالح الرؤية الصينية لهونغ كونغ؟ شفتوا قديش الحكومات جاهزة بالمبررات دايماً، والأرقام البراقة التي تغرقك في التفاصيل لتلهيك عن أصل المشكلة، وهم الناس الذين سيهجرون وكي يرون هم أصلاً هذا المشروع. الحقيقة أن هناك تياراً كبيراً يرفض المشروع باعتبار أن الصين لن تسمح بنجاح نموذج تكنولوجي منافس قريب منا أو لا. فلماذا تنفق 28 مليار ونصف المليار دولار أمريكي على مشروع مشكوك بنجاحه أساساً؟ طيب والناس يلي تهجروا وين بيروحوا؟ طبعاً الحكومة وفرت لهم بدائل في مساكن حكومية، لكن في أماكن متفرقة، يعني مجتمع القرية نفسه الذي نشأ فيه هؤلاء السكان بالفعل تفكك. هذه سنة الحياة والنقاش القديم المتجدد المتعلق تغول التكنولوجيا وسيطرتها على حياة البشر والمنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة، وطبعا هذا النقاش حكما انعكس على السوشيال ميديا. خلينا نشوف الناس كيف علقوا، وانتوا كمان شاركونا آرائكم. هل انتوا مع فكرة الحكومة بتطوير المناطق لخلق فرص عمل جديدة، ام انه بس بتميلوا الى الحفاظ على وضع الناس في مجتمعاتها كما هي؟ هنا رازفن بيقول ما زلت مقتنعا تماما، معارضا للمشروع، مقتنعا تماما بأن مشروع المدينة الشمالية الكبرى هذا مصمم لاجتذاب المواهب والقوى العاملة من قطاع هونغ كونغ وكولون وتوجيهها لخدمة شنشن الصينية. مات بيقول لنفترض أنه في 100 ألف شخص انتقلوا إلى 20 موقع بالشمال، لا توجد مدينة قادرة على استيعابهم لعدم وجود مبان أو شوارع أو وسائل نقل أو مدارس أو مستشفيات أو حتى خدمات أساسية، وبدون تخطيط أو تدخل من الدولة ستكون النتائج برأيه كارثية.
جيفري بيقول 500 ألف وظيفة جديدة ومساكن لأكثر من 2 مليون إنسان، أين التغول التكنولوجي على حياة البشر في هذا؟ بل هي خدمة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا للبشر وليس العكس، هذا رأيه طبعا. بدل القرى التي تفتقر للخدمات، أنت بتبني مدينة ذكية وكبيرة وقادرة على إنتاج التكنولوجيا والمال وتشغيل الناس واستيعاب سكان أكثر. لم أفهم، يقول، لماذا يعترض الناس؟ هل يجب أن نخترع مصطلح جديد لرهاب التكنولوجيا؟ يلا اطلع فيه. أما وودن بيعلق بيقول لماذا لا نفكر في حجم الضرر الذي سيقع على الطبيعة من مشروع مشكوك في جدواه أصلاً؟ الأرقام ليست معادلة مناسبة لحساب كل شيء، لا يمكن أن تحسب تحول مجتمع كامل في طبيعته وشكله ومدى ترابطه بالأرقام فقط، الأمر أكبر من ذلك. أما سودا فعلقت وقالت هناك تضليل بعض الشيء في وسائل الإعلام، صحيح أن هناك قرى ستزال لكن أهلها حصلوا على مساكن أفضل وظروف عمل أفضل وتعويضات مناسبة جدا. وبرأيها أن المستفيد الأكبر من هذا المشروع سيكون أبناء والجيل التالي الذي سيعيش ظروف أفضل وحتنفتح قدامه طبعا فرص أكبر. مشاهدين، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا كالعادة لا تنتهي، انتظروا قصصا جديدة في كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: من برلين يطلبون أنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالج.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية. يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية ما ظهر منها وما بطن. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي وإلى أبرز العناوين. إيران تعلن إسقاط مسيرة فوق مضيق هرمز وتقول إنها تمتلك معلومات بشأن عزم واشنطن استئناف عملياتها العسكرية. والرئيس الأمريكي يقول إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن إيران. قوات الحكومة اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب، والجماعة تقول إن الطيران السعودي نفذ 28 غارة جوية على تعز والجوف والمأرب.
1: الله أكبر.
0: إصابات في انفجار مستودع أسلحة تابع للجيش السوري في تلة العيس بريف حلب الجنوبي. ووزارة الطوارئ تحذر الأهالي من الاقتراب من موقع الانفجار حرصاً على سلامتهم. مقتل وإصابة العشرات جراء استهداف قوات الدعم السريع لمدينة الأبيض بالمسيرات، واستمرار نزوح العائلات إلى محلية طويلة شمال دارفور بسبب الحرب.

0: قال الجيش الإيراني إنه أسقط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز، وأضاف بيان عسكري إيراني أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من استهداف المسيرة فوق مضيق هرمز ما أدى إلى تدميرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن طهران. من جهته حذر مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة من مغبة الإقدام على أي تحركات تصعيدية ضد طهران، مشيرا في بيان إلى وجود معلومات لديه تفيد بعزم واشنطن استئناف إجراءاتها العدائية.
1: في ذروة التوتر بين واشنطن وطهران، تتقاطع رسائل التصعيد مع محاولات إبقاء باب التفاوض مفتوحا. طهران

0: تنشر طهران وثيقة رسمية تتضمنها كاملة، لكن تقارير تتحدث عن مطالب تتصل بعدم التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية وترتيبات أمنية وملفات البرنامجين النووي والصاروخي. وفي المقابل تحذر طهران على لسان مقر خاتم الأنبياء من أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد واسع، فيما يربط رئيس البرلمان الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ الشروط الإيرانية.
1: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
0: تأتي هذه الرسائل بينما تتحدث واشنطن عن خيارات مفتوحة تجاه إيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، في وقت كانت قد حذرت فيه إدارته المواطنين الأمريكيين في المنطقة من احتمال تصعيد سريع وغير متوقع. وبين رسائل التفاوض وتهديدات المواجهة يبقى مضيق هرمز إحدى أبرز أوراق الضغط، فيما تتحرك قنوات الوساطة لمحاولة منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
2: قالت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي سفير إيران لدى باريس وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق السلطات الإيرانية مركز التعليم اللغة الفرنسية، مركز لتعليم اللغة الفرنسية تابع لسفارتها في طهران. وفي وقت سابق اتهمت السلطات الإيرانية المركز بالقيام بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومي، منها تحديد أفراد وبناء شبكات وتسهيل مغادرة إيرانيين من ذوي الكفاءات البلاد. أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الحكومة اليمنية أن القوات الجوية نفذت استهدافا جديدا ضد تمركزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي البلاد. وأضاف المتحدث أن الهجوم أدى إلى مقتل عناصر تابعة للجماعة وتدمير أسلحة وعتاد لها. فيما قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن الطيران السعودي استهدف أبراج اتصالات في منطقتي سلبا ورحوب بمديرية العنان وبرج اتصالات في المراشي وآخر في الزاهر بمحافظة الجوف. كما قال المتحدث العسكري باسم الجماعة أن الطيران السعودي نفذ 28 غارة على تعز ومأرب والجوف. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح نحو 147 ألف شخص إلى 8 محافظات مطلع هذا الشهر جراء التصعيد العسكري الأخير في البلاد، بالتزامن مع تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين وسيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها قوات حكومية. مع تصاعد المواجهات في اليمن تفاعل مستخدمون سوريون مع تطورات بمنشورات تضامن مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، وبالتوازي انتشرت مزاعم أخرى عن نقل مقاتلين سوريين إلى اليمن للقتال إلى جانب القوات الحكومية. في هذا التقرير تتبع فريق مسبار انتشار هذه المزاعم عن إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن ورصد أبرز الحسابات التي روجتها وأنماط النشر.
3: من تأييد للحكومة اليمنية المدعومة دوليا إلى مزاعم بالانخراط في القتال الميداني داخل اليمن، هكذا استغلت حسابات على منصة إكس تصاعد المواجهات في اليمن للحديث عن وجود مقاتلين سوريين إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. شملت مقطعا زعم أنه يوثق أسرى مرتزقة سوريين وسعوديين في اليمن، وصورة تم الادعاء بأنها توثق وصول مقاتلين سوريين، وأخرى زعم أنها توثق جسراً جوياً لنقل مسلحين عبر مطار أبها. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع انتشار مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن ورصد أبرز الحسابات التي روجتها وأنماط النشر والتفاعل، فشمل التحليل أكثر من 24 ألف منشور مرتبط بالادعاءات المتداولة.

0: نشرها نحو 13,000 حساب على منصة إكس. في تفاصيل الحسابات، لاحظ فريق مسبار التفاعلات حول ادعاءات إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن بين يومي 1 و 17 من سبتمبر الجاري، ولاحظ الفريق أن التفاعل بدأ في الارتفاع في اليوم الرابع وبلغ أعلى مستوياته بين 7 و 10 من الشهر نفسه. شمل رصد أكثر من 88,000 منشور نشرها نحو 41,000 حساب. وبعد تصفية البيانات وحصر المنشورات المرتبطة مباشرة بمزاعم مشاركة مقاتلين سوريين في المعارك باليمن، بلغ العدد أكثر من 24,000 منشور من نحو 13,000 حساب. وتنوعت الحسابات المشاركة بين حسابات تروج لخطاب أنصار الله الحوثيين أو محور المقاومة، وأخرى تحمل هويات عراقية ولبنانية، إلى جانب حسابات سورية معارضة للسلطة الجديدة. أظهر تحليل معرفات الحسابات وصورها وشعاراتها بروز هوية يمنية مؤيدة لجماعة أنصار الله الحوثيين، تجلت في استخدام العالم اليمني وعبارات مثل اليمن ويمني وأنصار الله. كما شاركت حسابات تحمل هويات عراقية وتستخدم خطاباً مؤيداً لما يعرف بمحور المقاومة، وظهرت في بعضها رموز فلسطينية وشعارات عن دعم القضية الفلسطينية ومناهضة الولايات المتحدة وإسرائيل. وبحسب المواقع الجغرافية المسجلة للحسابات، جاء اليمن في المقدمة، إذ نشر منها 46% من المنشورات، تلتها السعودية ب 11%، ثم العراق ب 6%، وسوريا ب 5%، ولبنان ب 3%. مقطع أسر مقاتلين. أعادت حسابات نشر مقطع قدم على أنه يوثق أسر مقاتلين سوريين في اليمن، وخلص تحقق مسبار إلى أن المقطع يعود إلى 13 من فبراير 2018، ويوثق استسلام عشرات من عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة لغرفة عمليات دحر الغزاة، وذلك عقب معارك في بلدة الإخوين جنوبية إدلب. ولم يتوقف الأمر على هذا النحو، فقد ذهبت الحسابات إلى أبعد من ذلك بادعائها وجود جسر جوي بين سوريا والسعودية لنقل مسلحين إلى اليمن، وتداولت حسابات أخرى، لكن تحقق مسبار خالص إلى أن الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي ولا تثبت وجود جسر جوي. كما كشف فريق مسبار أن صورة المسلح التي عرضتها الحسابات في سياق الادعاء بوجود مقاتلين سوريين في اليمن مولدة بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي لا تصلح دليلاً على استقدام مقاتلين. برزت في تحليل الحسابات 3 فئات رئيسية استناداً إلى المعرفات والشعارات والخطاب الظاهري فيها: حسابات تستخدم هويات وشعارات حوثية، وحسابات عراقية ولبنانية تتبنى خطاب محور المقاومة، وحسابات سورية تعارض الحكومة الحالية وتؤيد نظام الرئيس السابق بشار الأسد مثل عمر رحمون وماهر شرف الدين وغيرهما. ورصد التحليل 3 حسابات معنية بالشأن السوري روجت مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن، وأظهرت مراجعة منشوراتها وبياناتها خطاباً معارضاً للحكومة السورية الجديدة، إلى جانب تغييرات في أسماء المستخدمين واختلافات في بيانات المواقع. وتظهر بيانات المتابعة أن الحسابات 3 تتابع بعضها بعضاً، كما تكشف المقارنة البصرية تشابهاً بين بعض عناصر الهوية البصرية لحسابي الحدث إكس وميديا إكس. وتعزز هذه المؤشرات احتمال وجود صلة بين الحسابات، لكنها لا تثبت إدارة مشتركة أو تنسيقاً بينها. كما رصدت حسابات من العراق واليمن ممن يتبعون محور المقاومة إضافة إلى مصر. وفي تركيزه على طبيعة الحسابات، كشف فريق مسبار حداثة الإنشاء، فمن بين 2640 حساباً أنشئ بين أكتوبر عام 2023 و 17 من سبتمبر الجاري، أنشئ 259 في الربع الأخير من عام 2023 و 807 عام 2024 و 900 عام 2025 و 674 منذ بداية العام الجاري. وفيما يتعلق بإخفاء الهوية، أظهرت عينة من الحسابات استخدام أسماء عامة أو غير متسقة مع نشاطها، وصور لشخصيات عامة أو لأشخاص آخرين متداولة على الإنترنت. ما صعب تحديد هوية أصحابها. وفيما يتعلق بقلة المتابعين، فقد أظهرت البيانات مشاركة نحو 5000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100 حساب. ونشرت هذه الحسابات قرابة 9000 منشور تمثل نحو 36% من المنشورات المرصودة في النقاش حول المزاعم.
1: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن ما تفعله دولة قطر وما تسعى إليه هو تيسير محادثات السلام والوساطة بين الأطراف وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة لاستغلالها متى استدعت الحاجة. تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري كانت خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك.
2: ما قامت به قطر وما تحاول أن تقوم به هو أن يكون بمقدورها أن تسهل مباحثات السلام وأن تقرب بين الأطراف المتناحرة في النزاع وأن نبقي على قنواتنا مفتوحة كي تستغل في أي وقت، وهذه بالفعل طريقة ناجحة.
1: في القدس المحتلة أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل غازية وصوتية خلال مواجهات في بلدة صور باهر، وأدت الاعتداءات إلى اشتعال النيران في محال تجارية. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة نفيه تسوف شمال غرب رام الله التي تسببت في مقتل إسرائيلي، واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مستشفى في مدينة البيريا بالضفة الغربية واعتقلت المنفذ الذي كان يعالج من إصابته. هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية في بلدة بدو في القدس التي خرج منها منفذ الهجوم، وأضافت أن العملية في بلدة بدو ستشمل اعتقالات ومسح منزل منفذ الهجوم تمهيدا لهدمه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه شرق جنين، هذا وزعم الجيش الإسرائيلي محاولة الشاب تنفيذ عملية دهس. طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير بتفعيل عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. جاء ذلك عقب مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة نفيه تسوف شمال غرب رام الله.
3: هذه هي الحالة الأولى التي يمكن فيها تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. في هذه الحالة العقوبة إلزامية، ولذلك نطالب بتفعيل العقوبة وتنفيذ الإعدام بحق المنفذ. هذا هو القانون الذي مررناه والذي يتيح إعدام المنفذ، وهذه هي الفرصة.
1: منعت قوات الاحتلال عشرات النشطاء الأجانب والفلسطينيين من كسر الحصار الذي فرضته منذ نحو أسبوع على تجمع الرأس الأحمر في الأغوار والذي يضم 47 عائلة، وتمكن النشطاء من إيصال كمية قليلة من الماء والطعام لعدد من العائلات، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم وقطعت الطريق بخندق عسكري وبوابات حديدية تفصل منطقة الأغوار عن محافظة طوباس.
4: لليوم السادس على التوالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الفلسطينية. نتحدث عن 47 عائلة فلسطينية محاصرة في هذه المنطقة، ولا يتمكن الفلسطينيون من إدخال الماء والغذاء حتى إليهم. حاول نشطاء أجانب الوصول إلى هذه المنطقة وتمكنوا بالفعل من إيصال بعض المساعدات إلى الأهالي في هذه المنطقة، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي منعهم من إكمال مسيرتهم ومنع نشطاء فلسطينيين من اجتياز هذه البوابة والخندق العسكري الموجود هنا الذي يفصل منطقة الرأس الأحمر وسهل البقيعة وسهل عطوف عن بقية أنحاء الضفة الغربية. نتحدث عن منطقة حولها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة عسكرية بالمطلق. نتحدث هنا عن خيام نصبها جنود الاحتلال لمراقبة من يدخل ومن يخرج إلى تجمع الرأس الأحمر، مع وجود جرافات لجيش الاحتلال تقوم على مدار الساعة باستمرار حفر الخندق العسكري الذي فصل هذه المنطقة. نحن الآن عند هذا الخندق الذي يمتد لعشرات الكيلومترات ويفصل منطقة سهل البقيعة ومناطق الأغوار عن بقية محافظة طوباس في هذه المنطقة. في الجهة هذه الجهة أمامنا، الجهة الخلفية لهذا الخندق العسكري، يقع تجمع الراس الأحمر ويعيش فيه، نتحدث عن 47 عائلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لهم بالخروج أو يسمح لأحد بالدخول إليهم لنقل الماء والغذاء إليهم في هذه المنطقة، وبالتالي حصار مستمر لليوم السادس على التوالي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من اجتياز هذه المنطقة. عميد شحادي، التلفزيون العربي، من منطقة عطوف في الأغوار.
1: في غزة دفعت أزمة النزوح وحجم الدمار الهائل وغياب البدائل الكثيرة من العائلات إلى السكن في مباني متضررة أو آيلة للسقوط، ومع تكرار انهيار بعض المباني واقتراب فصل الشتاء، تعجز الطواقم الفنية المختصة عن تنفيذ أعمال الصيانة وإزالة الركام جراء منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المعدات اللازمة لذلك.
5: 17 عائلة تسكن هذا المبنى المتصدع الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحت سقف آيل للسقوط تغسل ريم أبو حجر صحونها وترق عجينها مع أطفالها، بينما لا تجد عائلتها مكانا آمنا غير هذا المبنى الخطير كي تأوي إليه.
6: أنا تعبت لما لقيت مكان زي هيك، نظفت الردم اللي فيه وقعدت فيه، عملنا العمارة كتير بالسيره وبتهر ردم علينا، بس ما لقيتش مكان تاني، يعني فيش بديل لإله نطلع من المكان، يعني لو في بديل تاني كان طلعنا، فيش شيء، الواحد بيستودع أولاده كل ليل.
5: ومع تكرار حالات سقوط المباني واقتراب فصل الشتاء، يحذر الدفاع المدني من سقوط مزيد من الضحايا الذين يسكنون مئات المنازل المهددة بالانهيار.
7: المجتمع الدولي يرفض حتى اللحظة أن يأخذ قرار بحق السكان في قطاع غزة أن يعيشوا بكرامة وبآدمية، لأنه حقيقة الخيمة ليست مكان للآدميين. 3 أعوام والناس تعيش في كرب شديد في هذا الظرف، وهذا الواقع هو الذي أجبر المواطن يعيش في منزل آيل للسقوط. ولذلك اليوم في 2000 مبنى في غزة بهذه الطريقة، ممكن في أي لحظة نسمع انهيار، ممكن أي لحظة نسمع تصدع ونسمع ضحايا.
5: تعجز البلديات والطواقم الفنية عن تقديم استجابة مناسبة ومستدامة نتيجة حظر الاحتلال الإسرائيلي دخول معظم المواد والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.
8: الاحتلال الإسرائيلي واصل حصاره المطلق على قطاع غزة، يمنع إدخال المواد، مواد البناء والمستلزمات اللازمة لإعادة صيانة المباني المتضررة، وخاصة تلك الآيلة للسقوط، من أجل أن تكون هذه المنازل مناسبة للسكان والنازحين.
5: تشتد حاجة سكان القطاع إلى مساكن آمنة كي لا يتخذوا هذه المباني المتضررة مساكن له.
9: يضطر الفلسطينيون في قطاع غزة للعودة إلى مباني ومنازل آيلة للسقوط رغم خطورتها الشديدة. انهارت بالفعل مبان فوق رؤوس ساكنيها، بينما تتواصل التحذيرات من سقوط أخرى وضحايا جدد ما لم يحدث تدخل فوري وعاجل لحل أزمة السكان في القطاع. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: في سوريا أفاد الدفاع المدني بوقوع عدد من الإصابات جراء انفجار مستودع أسلحة وصواريخ تابعة للجيش السوري في تلة العيس بريف حلب الجنوبي. وقال قائد عمليات الدفاع المدني في حلب فيصل محمد إن استمرار الانفجارات في المنطقة يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، محذرا المدنيين من الاقتراب من موقع الانفجارات، كما حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي في منطقة العيس والمناطق المجاورة بريف حلب من الاقتراب من موقع الانفجار أو التوجه إلى المناطق المحيطة به، حرصا على سلامتهم من مخاطر الانفجارات والشظايا.
10: الله أكبر، الله أكبر.
1: عقد مجلس الشعب السوري جلسة استماع لوزير الطاقة بشأن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة. الوزير أكد خلال الجلسة أن الارتفاع يأتي في سياق أزمة الطاقة العالمية، وكانت عدة مناطق سورية شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
11: عن الشركة السورية للنفط SPC فيما يخص حالات التستر عن الفساد.
12: من احتجاجات الشارع إلى أروقة البرلمان انتقل ملف الطاقة في سوريا، ارتفاع وصف بأنه من الأكبر في أسعار المحروقات، وشكاوى من أزمات المياه والكهرباء، وتساؤلات عن إنتاج البلاد من النفط، ملفات دفعت مجلس الشعب إلى مساءلة وزير الطاقة محمد البشير عن أسباب رفع الأسعار وواقع الإنتاج وطريقة إدارة قطاع الطاقة.
13: بعدين في هوامش ربح، الأصل هوامش ربح، هلا كلها هوامش خسارة، لأنه نحن اليوم اللتر المازوت على الأسعار العالمية 1570 دولار آخر صفقة اشتريناها، اللتر المازوت بكلفنا 206 ليرات سوري، لتر المازوت بكلف الوزارة 206، عم تبيعه الشركة ب 175 مثل ما حددنا، يعني خسارته 31 ليرة سوري في اللتر بعد الرفع هذا 31 ليرة.
12: أمام النواب وضع الوزير ارتفاع الأسعار في سياق أزمة عالمية، قال إن سوريا ليست بمنأى عنها، وعرض إجراءات وزارته للتعامل مع تداعياتها في السوق المحلية.
14: الأسئلة جاءت من نبض الشارع، مما هذا شيء واضح بأنه يجب أن يكون هناك سياسة استباقية بتوضيح الأرقام وفقا لتضارب التصريحات الأخيرة، حقيقة الإنتاج، حقيقة الاستهلاك، ما هي العوامل التي أدت إلى زيادة الاستهلاك السوري.
12: أرقام وإحصاءات وجه فيها وزير الطاقة مساءلة النواب، لكن ما يقال تحت قبة البرلمان دون توفير حلول تتلائم مع القدرة الشرائية لن يخفف من وطأة الغلاء والفقر، حيث لا تقاس القرارات بالأرقام والتبريرات بل بما تتركه من أثر على حياة المواطنين السوريين. بعيدا عن قاعة المجلس، هنا تبدأ كلفة الزيادة فعليا في محطات الوقود. يدفع المواطن السعر الجديد للبنزين والمازوت من دخله، لكن كلفة المحروقات لا تتوقف عند المضخة، فهي تمتد إلى النقل والبضائع.
15: المواصلات ارتفعت، الحياة اليومية يعني كلها ارتفعت، الكهرباء ارتفعت. نحن بنتأمل يعني مجلس الشعب اللي هلأ الجلسة اللي عم تصير إنه يطلعوا بهالشعب الفقير، يعني رجعوا المحروقات لسه أرخص من أول منها، يعني إنه يعني الشعب السوري شعب طفران يعني فقير، يعني طالع من أزمة، يعني لازم بدل ما نغلي عليه نرخص له، يعني ندير بالنا عليه.
12: من البرلمان حيث طرحت الأسئلة إلى الشارع حيث تختبر الإجابات، يظل ملف الطاقة مفتوحا على كلفة تتجاوز سعر لتر الوقود، وعلى إجراءات حكومية ينتظر السوريون أن تحدد أثر الزيادة في حياتهم وأسواقهم. خالد الدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
1: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء استهداف الدعم السريع عددا من الأحياء داخل مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بالمسيرات الموجهة منذ فجر الأحد، ما أسفر عن سقوط مدنيين من بين الضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وأكدت الشبكة أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة يعد امتدادا للانتهاكات المتكررة التي تمارسها قوات الدعم السريع بحق المدنيين. أفادت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان باستقبال محلية طويلة بولاية شمال الدرفور أكثر من 100 أسرة هربت من مناطق النزاع والعمليات العسكرية، ليرتفع بذلك عدد النازحين منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو 2000، غالبيتهم من النساء والأطفال. وبحسب المنظمة الحقوقية تستضيف مدينة طويلة أكثر من 1,000,000 نازح توافدوا إليها في موجات متلاحقة على مدار السنوات الحرب. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أصيب شخص على الأقل في هجوم روسي على مقاطعة زاباروجيا، وأدى القصف الروسي إلى اندلاع حريق ضخم في مركز تجاري بالمقاطعة، كما تضرر مبنيين شاهقين ومؤسسة تعليمية. فاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني بانتخابات ولاية مكلنبورغ فوربونمور، وهو فوزه الثاني في إحدى الولايات في خلال أسبوعين فقط، بينما تعرض الحزب الديمقراطي المسيحي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس لأسوأ أداء له على الإطلاق في تاريخه وفقا للنتائج الأولية.
16: صناديق اقتراع في ولايتين ألمانيتين ونتائج أولية تحمل ضغوطا سياسية جديدة للمستشار فريدريش ميرتس بعد خسائر لحزبه وتقدم خصومه من اليمين واليسار. في مكلنبورغ فوربامرن تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج الأولية متقدما على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الولاية. أما الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار ميرتس فتراجع إلى ما دون 5% لتكون أول مرة في تاريخ الحزب يفشل فيها في دخول ولاية ألمانية، نتيجة هي الأسوأ للحزب في انتخابات على مستوى الولايات منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 وفق رويترز. ميرتس وصف النتيجة بالكارثة بالنسبة لحزبه، لكنه أكد بقاءه في منصبه متعهدا بتسريع وتيرة الإصلاحات.
17: لا يمكننا تجميل صورة النتيجة في ولاية مكلنبورغ فور بومرن، فالأمر كارثي. لقد خاض الحزب الديمقراطي المسيحي معركة شرسة، لكنه في النهاية سحق وسط المواجهة المستقطبة بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب البديل من أجل ألمانيا.
16: في برلين جاءت الضغوط من اتجاه مختلف. حزب دي لينكي اليساري تصدر التوقعات الأولية على حساب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بينما حل البديل من أجل ألمانيا ثالثا مضاعفا من شعبيته مقارنة بنتائجه قبل 4 سنوات. أرقام أولية في ولاية برلين تفتح المجال أمام تشكيل ائتلاف يساري مع حزب الخضر. هذه النتائج تأتي بعد أسبوعين فقط من تقدم البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ساكسونيا أنهالت لتضاعف الضغوط على ميرتس وقيادة حزبه. وبين صعود اليسار في برلين وتقدم اليمين المتطرف في مكلنبورغ فوربامرن تكشف النتائج الأولية خريطة سياسية ألمانية أكثر انقساما تتراجع فيها الأحزاب التقليدية لمصلحة القوى الموجودة على طرفي المشهد.
1: ختام النشرة، تتابعون الآن اقتصادكم.
18: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية تغزو أوروبا. هل تواجه دول الخليج صعوبة في تغطية التزاماتها بسبب الحرب؟ وتتابعون معنا أيضا يد إسرائيل تمتد إلى جزر فوكلاند.

سباق محتدم من نوع خاص، ذلك الذي يخوضه عمالقة منصات الذكاء الاصطناعي الذين يبحثون في كل مكان عن إنشاء مراكز بيانات صغيرة. الأمريكية أنثروبيك تبدأ في استطلاع إمكانية إبرام اتفاقيات ضمن هذا النطاق في المملكة المتحدة ودول الشمال الأوروبي. أما أوبن أي آي فتسعى إلى إنشاء مراكز بيانات صغيرة في دول الشمال الأوروبي. تتوسع الشركتان بهدوء لتجنب إثارة منظمات المجتمع المدني في أوروبا والولايات المتحدة، وتواجه مشاريع مراكز البيانات الكبيرة معارضة محلية متزايدة، كما يعاني قطاع مراكز البيانات في أوروبا من نقص في الأراضي والطاقة. شركة كروسو الأمريكية التي أنشأت مجمعاً ضخماً لمراكز البيانات في تكساس تستخدم أوبن أي آي، فتتجه كذلك إلى الاستثمار في مراكز أصغر لأنها ترى أنها قد تكون أسرع وأقل تكلفة من المشاريع الكبيرة التي تواجه تأخيرات في الولايات المتحدة. لماذا تذهب هذه الشركات نحو شمال أوروبا؟ ولماذا تلجأ إلى إنشاء مراكز بيانات خاصة صغيرة؟ موضوع نناقشه مع ضيفنا بعد قليل.

0: للحديث عن التوجه الأمريكي لإنشاء مراكز بيانات صغيرة وفي أوروبا تحديداً، ينضم إلينا في الاستديو الدكتور راتب الجبار، خبير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في جامعة قطر. أهلاً بك دكتور. دكتور، برأيك لماذا تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية طبعاً إلى أوروبا وتحديداً إلى المناطق الباردة؟
1: شكراً، تحياتي. في الحقيقة الشركات هناك منافسة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركات التقنية الكبرى ضخت استثمارات هائلة لتعزيز البنية التحتية، ولكنها حقيقة تواجه تحديات في إنشاء مزيد من مراكز البيانات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك بدأت العديد من الشركات وعلى رأسها أنثروبيك وأوبن إي آي بالسعي نحو بناء أو استعمال مراكز بيانات خاصة في الاتحاد الأوروبي، بما يوفر عدة من الامتيازات. أولها أنه في شركات في دول عديدة عندها فائض من الطاقة وعندها بنية تحتية متقدمة جدا. النقطة الثانية، تساعد مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي الشركات مثل أوبن إي آي وأنثروبيك للامتثال إلى قوانين حماية لوائح حماية البيانات جي دي بي آر، لأنه مطالبة بأنها تعالج بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي داخل الفضاء الأوروبي. نعم. وأيضا الدول الباردة البرودة تنقص من استخدام الكهرباء في تبريد الخوادم، وهذا بالطبع ينقص من التلوث ومن البصمة الكربونية، وأيضا يحافظ على البيئة.
0: طيب، لكن دكتور، يعني هل تستطيع أوروبا أو دول أوروبا أن توفر الطاقة التي تريدها مراكز البيانات، وخصوصا أن أوروبا معروفة أن هناك ضعف في منظومة الطاقة؟
1: حقيقة مشكلة الاتحاد الأوروبي ليس مشكلة إنتاج طاقة، فهناك العديد من الدول التي تنتج أو عندها فائض من الطاقة، على سبيل المثال السويد، الدنمارك، وبدرجات أقل اليونان، سلوفاكيا، بلغاريا وغيرها من الدول. ولكن المشكلة الأساسية هي في توزيع الطاقة وقدرة الشبكات على توزيع الطاقة بين الدول، لأنه في دول أخرى مثل ألمانيا وبلجيكا تحتاج إلى استيراد الطاقة خاصة في أوقات الذروة.
0: نعم. طب لماذا تتجه الشركات اليوم نحو مراكز البيانات الصغيرة بدل من مراكز البيانات الضخمة؟ ما الهدف من ذلك برأيك؟
1: والله الحقيقة زي ما ذكرنا سابقا، في احتياج كبير لتسريع بناء مراكز البيانات، فالسبب هذا الأساسي جعل الشركات أنها تستعمل كل مراكز البيانات مهما كانت الكبيرة أو الصغيرة منها باستراتيجية معينة. المراكز البيانات الكبيرة للتدريب النماذج مثال تشات جي بي تي أسترا الذي تم إصداره من أسبوعين، استخدم أكثر من 100,000 بطاقة رسومية، و المراكز الصغيرة عادة للتشغيل، يعني بعد ما تخلص عملية التدريب للتشغيل يكون المركز for inference، للتشغيل قريب من المستخدمين، يمتثل للوائح مثال لوائح الاتحاد الأوروبي، وكذلك هناك سرعة وسهولة الاستخدام المراكز هذه على عكس المراكز الكبيرة.
0: طيب برأيك ما أبرز الفروقات في الاستراتيجية بين الاستراتيجية الصينية وحتى الأمريكية؟
1: والله حقيقة يعني الاستراتيجية الصينية تأثرت جدا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الاستراتيجية الشركات الأمريكية عادة تركز على ضخ استثمارات كبرى، بناء مراكز بيانات كبيرة جدا، ثم محاولة بناء نماذج تخلق الفرق أو تخلق إضافة لمجال العمل.
0: ما هي هذه النماذج؟
1: مثل أوبن إي آي، لأن هي كانت أول تقريبا يعني أول نموذج. أنثروبيك نفس الشيء، خلق يعني خلينا نقول عدة حلول ساعدت الشركات، وبالطبع ممكن تجيب الثروة، على عكس النظام الصيني الذي تأثر أو استراتيجية الصينية التي تأثرت بالعقوبات فأصبحت تبني نماذج أصغر. النماذج هذه مفتوحة المصدر، يمكن مشاركتها مع الباحثين ومراكز البيانات، وأيضا
0: هذه نقطة قوة
1: طبعاً. طبعا نعم. هذه نقطة قوة لأن هي تحاول الالتفاف على العقوبات هذه، فالمصادر المفتوحة تساعدهم على أنه تكون في استراتيجية وطنية لبناء نماذج متميزة أكثر. وأيضا بدأت الشركات الصينية في إدماجها في السيارات، في الهواتف النقالة، الأجهزة الإلكترومنزلية وغيرها.
0: ماذا عن الولايات المتحدة من هذا الموضوع؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية دائما تفكر أنه يعني خلينا نخلق الموديل، النموذج اللي يحل كل المشاكل، وعلى عكس الشركات الصينية التي تحاول بما أنها مصنع العالم أنها تدمج الذكاء الاصطناعي بطريقة سلسة ومتدرجة.
0: طيب برأيك لماذا يصف ترامب مراكز البيانات بأنها نفط المستقبل؟
1: والله حقيقة وصف دفاع يعني الرئيس دونالد ترامب عن توطين مراكز البيانات ووصفها بأنها نفط المستقبل مفهوم من الناحية السيادية والصناعية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت عندها تجربة في تهجير الصناعة في أظن في 1972 نقلت كثير من الصناعات إلى الصين، ونقل إمدادات الصناعة هذه جرى عنه نقل الخبرات ونقل الوظائف ثم الاستثمارات. رئيس دونالد ترامب وكثير من السياسيين يعتبروا أنه هذا خطأ استراتيجي يجب أمريكا أن لا يعني تعيده مرة أخرى، لأن نقل البيانات نقل المراكز لا يعني نقل خوادم، ولكن يعني نقل الاستثمارات، نقل الخبرات، نقل اليد العاملة المحترفة، ثم نقل حتى البيانات السيادية.
0: طيب بما أنك أكاديمي متخصص في موضوع الذكاء الاصطناعي، برأيك كيف يتفاعل الطلبة اليوم مع موضوع التطور في الذكاء الاصطناعي؟
1: والله حقيقة أنا منبهر يعني بحجم التفاعل، لأنه تقريبا الطلبة اللي أنا بدرسهم أو يعني بقابلهم وبتعامل معهم تقريبا يستخدموا الذكاء الاصطناعي بصفة شبه يومية، ومتابعين كل الأخبار، يعني أي خبر يعني حتى بناقشهم معه بلقاها منهم هم عندهم فكرة عليهم متابعين. بس أكيد في تحسينات من ناحية أنه في بعض الأحيان لما بشوفهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم من ناحية هندسة الأوامر، من ناحية مشاركة البيانات الحساسة. وفي هذا النطاق جامعة قطر وفرت مقرر الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي ضمن برنامج المتطلبات العامة. المقرر هذا لجميع الطلبة التقنيين وغير التقنيين لكي يعلمهم أساسيات الذكاء الاصطناعي.
0: حتى الذكاء الاصطناعي أصبح مطلوب ليس فقط كتخصص، يجب أن يكون يعني بالجامعة ككل التخصصات.
1: بالضبط، هو هذا اللي تشتغل عليه الجامعة، لأنه الآن صار مهارة مثل مهارة الكمبيوتر، صار الذكاء الاصطناعي يعني مهارة ومهارة أساسية وتخلق فرق حقيقي في تقريبا جميع الوظائف.
0: نعم. طيب يعني ما نصيحتك أيضا لطلاب الذكاء الاصطناعي باعتبارك كما ذكرت متخصص بهذا الموضوع؟
1: والله كما يعني ألين كما يعني تلاحظين فكل يوم تقريبا في تحديثات في الذكاء الاصطناعي، والتحديثات هذه تحديثات مهمة وتغير حتى عمل يعني مختصي الذكاء الاصطناعي. فأكيد مختصي الذكاء الاصطناعي محتاجين أن يتعلموا الأساسيات، لأنه كل التطبيقات هذه مبنية على نفس الأساسيات. في نفس الوقت خاصة الطلبة ما ينتظروا أنهم يخلصوا المقرر أو يخلصوا التدريبات، لازم اليوم
0: يجب أن يتابعون بشكل
1: يوميا. بالضبط، لأنه المهارة كيف تتعامل مع الذكاء الاصطناعي هي أهم مهارة، أهم كثير من النظري.
0: هناك أيضا تحديات يعني ربما قد تواجه الطلاب خلال فترة التعليم، ما هي أبرز هذه التحديات التي يجب الانتباه لها؟
1: والله في اعتبارات أمنية، اعتبارات سيبرانية، الاختراقات، مشاركة المعلومات الحساسة، الأخلاقيات، لأنه أكيد في أخلاقيات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.
0: كيف يجب أن يتعاملون مع هذا الموضوع تحديداً؟
1: يعني مثال إذا كان مضطرين أنه أنتوا في الآن كثير من الطلبة يعني يأخذ صورة مثال ويرسلها للتشات جي بي تي أو غيره من الأدوات ويطلب منه أنه يعطي إجابات. قبل ما أنه مثلا يأخذ صورة لازم يغطي نوعا ما المعلومات الحساسة مثل البطاقات الرسمية، المعلومات الرسمية أو البطاقات البنكية أو غيرها، لأنه ممكن وشفنا أنه بعض الأيجنت الوكلاء التابعين أوبن إي آي يأخذوا المعلومات هذه ويتم استخدامها حقيقة في أشياء مضرة. نفس الشيء بالنسبة للأخلاقيات، يعني الذكاء الاصطناعي أداة تساعدك ولكن ليست أداة للغش. يعني
0: صحيح. طيب برأيك يعني ما المهارات التي يحتاجها خريجي الذكاء الاصطناعي لضمان فرصهم في سوق العمل؟
1: والله أهم نقطة يعني بالنسبة لي هو التفكير النقدي. الذكاء الاصطناعي الآن صار يقوم بالمهمات البسيطة، يعني لو أنت تطلب منه أنه يكتب تقرير ويكتب لك تقرير، يتم إعداد عرض، ولكن القوة هو في المراجعة، في الفاليديشن، في اختبار المعلومات، في تحدي الذكاء الاصطناعي، حتى الذكاء الاصطناعي يعطينا أقصى حدوده. فالتفكير النقدي صار مهم، لأنه الأعمال الروتينية يوم بعد يوم الذكاء الاصطناعي يأخذ زمامها ويشتغلها، أما صحيح. التفكير النقدي والإبداعي دائما هو محور عمل الإنسان.
0: شكرا لك الدكتور راتب الجبار، خبير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في جامعة قطر، شكرا على هذه المداخلة.
1: شكرا.

0: الدول الخليجية الغنية لا تبدو اليوم بأفضل أحوالها، فقد خسرت هذه البلدان نصيبا مهما من عوائدها من تصدير النفط والغاز بفعل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، خسائر قدرتها بنوك عالمية بعشرات المليارات الدولارات. وهنا نضرب مثلا لا حصرا، فبحسب ستاندرد أند جلوبال فقد انخفض إنتاج الكويت من الخام إلى 1,700,000 برميل يوميا في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 1,600,000 برميل يوميا في فبراير. الأمر لم ينتهي هنا، فلو أرادت هذه الدول اللجوء لسوق الدين العالمي لتقليص عجز موازنتها، فستجد أسعار الفائدة أعلى من تلك التي كانت عليها قبل الحرب. فالمجلس الاحتياطي الأمريكي إلى جانب بنوك اليابان وأوروبا المركزية أقدمت على رفع الفائدة بربع نقطة مئوية في الأيام القليلة الماضية. وفي خضم كل ذلك يرى صندوق النقد الدولي أن اقتصادات 4 دول من أصل 6 دول خليجية ستدخل خانة الانكماش هذا العام، مستثنيا السعودية وعمان نظرا لتمكنهما من التصدير خلال فترة الحرب. وهنا نتساءل كيف ستتدبر هذه الدول شؤونها في ظل هذه التحديات؟ وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من تورنتو السيد شهنال سيد، الرئيس التنفيذي للعمليات والتحول في شركة غريستون كابيتال. أهلا بك أستاذ شهنال. طيب طبعا لنبدأ بالسؤال الأول، برأيك يعني هل سيؤثر ارتفاع أسعار الفائدة العالمية سلبا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي؟
1: النقطة الأولى التي يجب الإقرار بها هي أن نسب الفوائد حينما ترتفع تؤثر على مجلس التعاون الخليجي بشكل مختلف عن أسواق الطاقة الأخرى. ترتفع كلفة التمويل ولكن لا تشكل تهديدا اقتصاديا منهجيا، وأغلب عملات مجلس التعاون الخليجي مربوطة بالدولار، لذلك سوف تتماشى مع الاحتياطي الفيدرالي، ولكن ذلك يتماشى أيضا مع آيبر وسايبر وهي نسب الإقراض أو مؤشرات الإقراض. وبالإضافة إلى ذلك إن الأثر يبقى ضمن المقدور وضمن السيطرة، وصندوق النقد الدولي وجد أن ارتفاع نسب الفوائد لم يكن له تأثير كبير جدا على مجلس التعاون الخليجي. حتى في 2022 حينما ارتفعت نسبة الفوائد لم تؤثر بشكل كبير، ولكن النقطة المثيرة للاهتمام هو أن الصمود المتعلق بالأنشطة غير النفطية والزخم المتعلق بها والمصدات في السياسات، في حين يقتر أو نسبة الاقتراض ترتفع، مع ذلك لا يقود ذلك القدرة الائتمانية لمجلس التعاون الخليجي. لذلك مع ديون تحت السيطرة وأنظمة مصرفية قوية ومصدات قوية تدخل مجلس التعاون الخليجي هذه الأزمة.
0: طيب يعني برأيك أيضا هل ارتفعت فوائد سندات دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لصعود أسعار الفائدة؟
1: الطريقة المثلى للنظر إلى ذلك هو أن نفصل المسائل أو الأدوات الموجودة من ما تم إصداره مؤخرا. لذلك هذه النسب المرتفعة الجديدة هل أثرت على الصكوك القائمة أصلا والسندات القائمة أصلا؟ كلا، لأنها لم تتأثر بعد، على الرغم من أن أسعار السندات والأسواق ممكن تتغير، ولكن للإصدارات الجديدة نعم نسب الفوائد سوف تؤثر عليها، لأن التسعير مستند إلى مؤشرات عالمية كالمؤشرات الائتمانية. لذلك حينما يرتفع الأساس ترتفع الأسعار معه، وبالتالي أسعار الصكوك وعائداتها تتأثر أيضا.
0: طيب، كيف تدير دول مجلس التعاون الخليجي ميزانياتها بعد خسارتها عائدات صادرات النفط بسبب الحرب؟
1: إذا لننظر إلى هذا الأمر من ناحية مختلفة، حينما عائدات النفط تقبع تحت الضغط، حكومات مجلس التعاون الخليجي لا تعتمد فقط عليه بل لديها عدة طبقات من الحماية. أولا المصادات المالية، حيث أن المنطقة لديها من أكبر المخازن السيادية في العالم بالإضافة إلى النفط. قطر مثلا عقودها النفطية وعقود التوسعة والأصول السيادية تؤثر بشكل إيجابي جدا على الصدمات في تلقي الصدمات، وثانيا الوصول إلى الأسواق، حيث أن أسواق الخليجية تحظى بوصول قوي جدا إلى الأسواق، بالإضافة إلى مواجهة الفجوات الضريبية والمالية، ولديها مرونة كبيرة، وأيضا تحمي الاستثمارات ذات الأولوية، ورابعا قاعدة العائدات المرتفعة، منها فرض الرسوم والقطاعات غير النفطية التي أفضت إلى خفض الاعتماد على المحروقات في عدد من دول التعاون الخليجي، وذلك يشكل حماية حسب مؤشرات عديدة في عمان والمملكة العربية السعودية وقطر، حيث أنها جعلت ميزانياتها أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر مرونة في وجه تغير.
0: طيب سيد شاهني، سؤال آخر وأخير وباختصار لو سمحت، يعني هل تعتقد أن التصنيف السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتأثر بسبب وضع المالي المعقد؟
1: إذا ما نظرنا إلى ذلك، يجب أن نميز بين الصدمات قصيرة الأمد والطويلة، حيث أنه الأزمات تعتمد أكثر على الإصلاحات البنيوية والبنى التحتية والإصلاحات الضريبية، ولكن الأساس لا يزال قويا جدا، والديون الحكومية في مجلس التعاون الخليجي بأغلبها هي تحت السيطرة، وبالتالي المؤشرات الائتمانية عالية.
0: شكرا. نعم، شكرا لك السيد شاهني السيد الرئيس التنفيذي للعمليات والتحول في شركة غريستون كابيتال، شكرا على هذه المداخلة. إسرائيل في الفوكلاند، ماذا تفعل في هذه الجزر الواقعة في الأطلسي؟ إنها تبحث عن الموارد النفطية. هذه الجزر الواقعة في الأطلسي شهدت قبل 4 عقود حربا أدت إلى سيطرة القوات البريطانية عليها من نظيرتها الأرجنتينية، واقع لم يتغير كثيرا في السنوات اللاحقة، إلا أن إعلان الرئيس الأرجنتيني عن عزم بلاده استعادة هذه الجزر مستلهما ذلك من تصريحات نظيره وحليفه الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يعيد النظر في سياسة بلاده التقليدية تجاه سيادة بريطانيا على فوكلاند. قضية الجزر عادت لتطفو على السطح مع إعلان شركتي روك هوبر إكسبلوريشن البريطانية ونافيتاس بتروليوم الإسرائيلية عن إقامة مشروع نفطي ضخم فيها على مساحة تصل إلى 220 كيلومترا مربعا. ومع توسع الاستثمارات في النفط والغاز البحري، تؤكد لندن أنها لا تعترف بأي ولاية قضائية أرجنتينية على الأنشطة الاقتصادية في الفوكلاند. وطبعا للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من جزر الفوكلاند موفد التلفزيون العربي دادا عبد الله. أهلا بك دادا، حدثنا أكثر عن طبيعة الجدل الدائر حول استثمار شركتين بريطانية وإسرائيلية في مشروع نفطي في الفوكلاند.
2: أه نعم، هاتان الشركتان هما كما أشرت نافيتاس الإسرائيلية وركوبر الإنجليزية. الشركة الإسرائيلية تمتلك نسبة تبلغ 65% من المشروع، وهي المشغل الرئيسي لهذا المشروع الذي كشف عن احتياطي قابل للاستغلال يزيد على 1,700,000,000 برميل من النفط. وتتوقع الشركتان بدء الإنتاج مع بدايات العام 28 و2000. هذا جعل سكان الجزر يتطلعون إلى هذا التطور الاقتصادي الكبير المتوقع، لكنه بدأ أيضا يسيل لعاب حاكم الأرجنتين الرئيس خافيير ميلي، الذي جدد نيته السيطرة على الجزر وقال إنها أراض أرجنتينية، وأصدر القضاء الأرجنتيني قرارا بمعاقبة كل الشركات والأفراد التي تعمل في هذا المشروع. يبقى السؤال الآن، كيف يمكن للأرجنتين أن تطبق قرارها القضائي هذا؟ طبعا الأرجنتين ليست لها ولاية ولا سيطرة على الجزر، الجزر تقع تحت سيطرة بريطانيا حاليا، ولكن حتى القاضية التي أصدرت القرار قالت إنه يمكن تطبيقه فقط بالتعاون مع الشركات ومع المجتمع الدولي والدول الأخرى، ما يعني أنها تعول أي الأرجنتين على تعاون الشركات في هذا المجال. يمكن للأرجنتين أن تطبق تلك العقوبات على الشركات إذا كانت موجودة على الأراضي الأرجنتينية، لكن بالنسبة للجزر ليست لها أي ولاية قضائية ولا إدارية هنا، فالسيطرة ما زالت تخضع لبريطانيا في جزر الفوكلاند.
0: طيب، حدثنا أكثر عن طبيعة الجدل الدائر حول استثمار، يعني عن أهمية، عفوا، عن أهمية النفط لاقتصاد جزر الفوكلاند لو سمحت، ولكن باختصار.
2: نعم، جزر فوكلاند تعتمد في اقتصادها بشكل أساسي على ثلاث أشياء. الأول وهو الأهم بالنسبة لها هو الصيد البحري، صيد الأسماك. تعتمد الجزر على إصدار التراخيص للشركات والبواخر التي تأتي من مختلف أنحاء العالم للصيد هنا، وبالتالي تفرض عليها ضرائب ورسومات يستفيد منها الاقتصاد المحلي. الشيء الثاني هو السياحة، إذ أنها وجهة سياحية. وثالثا تنمية الأغنام واستصلاح الصوف من هذه الأغنام وتصديره إلى الخارج.
0: شكرا لك من جزر فوكلاند موفد التلفزيون العربي دادا عبد الله، شكرا على هذه المداخلة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. اللقاء يتجدد بكم يوم غد. إلى اللقاء.

0: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
1: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
0: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
0: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع دوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: حياكم الله في برنامج وفي رواية أخرى، ونستمر في النقاش والحوار مع اللواء عباس إبراهيم المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني. أهلا وسهلا مرة أخرى سيادة اللواء. وصلنا في نقاشنا في الحلقة السابقة إلى الوساطات، وتناولنا جزء من هذه الوساطات. أريد أن أبدأ معك مع الوساطة التي قمت بها في موضوع نزار زكا، وهو اللبناني الذي كان معتقلا في أو مسجونا في إيران. نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة وخفايا تلك العملية.
1: نعم، موضوع نزار أول، من هو نزار زكا؟
0: نعم،
1: نزار زكا هو لبناني كان يحمل الجرين كارد أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية. تمت دعوته لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موضوع مؤتمر له علاقة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا. هو كان يعمل في هذا الحقل، فلبى الدعوة دعوة رسمية من نائبة رئيس الجمهورية في حينها. وأثناء عودته باتجاه المطار بعد انتهاء المؤتمر تم توقيفه على قاعدة أن السلطات الإيرانية في ذلك الحين اكتشفت أنه كان يقوم بعمل تجسسي أثناء المؤتمر ضد إيران، فتم توقيفه واعتقاله. بتلك الفترة كنت أنا مريض، يعني كنت نايم بالبيت، ممنوع غادر الفراش لمدة 15 يوم. فبتحضر زوجته إلى المديرية، بدها تشوف المدير العام. قالوا لها اللواء مش موجود. فأصر، اتصلوا في على البيت، قالوا خليها تيجي. اجت على البيت، فكانت بتبكي ومنهارة، وعرضت علي الموضوع، كان معها محاميته لنزار. قلت لها لا، أنا للأسف يعني بوضع صحي ما فيني أتحرك. قالت لي طيب لواء، بس أمتى بدك تقوم إن شاء الله؟ قلت لها ممكن بعد أسبوع. قال أنا بدي أحط هذا الموضوع بين إيديك، وإذا فيك تعمل شيء نكون شاكرينك. ففعلا بعد أسبوع راجعت فخامة الرئيس بوقتها، ووالده لنزار كان عميد طبيب بالجيش.

0: انتقال. المهم حددوا المواعيد، رحت لعنده، تداولنا بأمور كثيرة وصولا ل، قال لي شو الموضوع اللي استدعى أن نلتقي، يعني إحنا عم نحكي بمواضيع عامة. قلت له سمحت سيد، 1 2 3 وزارتنا زوجته، أنا رجعت فخامة الرئيس واتفقنا أنه نزورك. السيد بعادة بيقول لك خير إن شاء الله، ما بيجاوب. فقال خير، شو كان عم يعمل؟ قلت له بتقول زوجته الرواية اللي رويناها. قال لي خير. انصرفنا من عنده. بعد حوالي الأسبوعين تلقى دعوة لزيارة إيران، ما بعرف ليه يعني. فقلت هاي فرصة إنه شوف السيد، قل له أنا راي على إيران. فرحت اتصلت بالتليفون، قلت له أنا راي على إيران وفي هيدا الموضوع. قال لي موفق، بس شو بدك من إيران؟ قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. قال لي مين بدك تشوف؟ قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. قال لي خير. فتوجهنا لإيران أنا والضباط، خلصنا الاجتماع مع مدير المخابرات، وانتقلت بعدين كان عندي لقاء مع وزير الأمن السيد علي علوي. فأثناء الجلسة مع السيد علي علوي بدخلوا له ورقة، فبيطلع بيقول لي لواء آسف بدنا نقطع
1: النقاش،
0: اللقاء وبدك تنتقل على غير محل. قلت له أوكي، أنا ما سألت شو السبب. أنا وعم بطلع بالسيارة قال لي يا ريت فينا نروح معك.
1: فهمت، أدركت
0: أدركت إنه وين رايح. فرحنا عند سماحة السيد،
1: رحت عند سماحة المرشد
0: صحيح، هو السيد كمان.
1: السيد
0: كله
1: نعم. صحيح استميزا يعني.
0: صحيح. فرحنا كان الفريق علي شمخاني كمان موجود، بس وغلام حداد، حدا اسمه غلام حداد، بس هو الشخصين. دقيقة دخل السيد سلم علينا وسألني كيف لبنان. قلت له الحمد لله. كان نهاره حصل انفجار نفس اليوم في الضاحية من قبل داعش وراح الكثير من الضحايا. فسألني عن الموضوع، خبرته. كان علي شمخاني مهتم أيضا، خبرته. فقلت له شو الموضوع؟ قال لي خير.
1: حكيت له عن موضوع نزار زكي.
0: نزار نعم. من بعد هيك بيحكوني الأخوة بإيران، قالوا لي بدك تروح تزور نزار السجن. مؤشر جيد يعني. فرحت على بعد حوالي 1.5 ساعة بالسيارة، معسكر بصحراء منطقة مقفرة. فرحت، بس تدخل لجوا قاعدة عسكرية كبيرة. دخلت في صالون كبير وجلست دقيقتين، اجا نزار. انا نزار لم التقي بحياتي يعني، نعم. بعرفه بالصور. اجا فائد وزنون، مش رابط، عنده حزام رابط ثيابه رابط قد ما فائد من الوزن. فهو انصدم لما شافني، تفاجأ. قال لي شو اللي جاي تاخدني؟ قلت له ان شاء الله الزيارة القادمة، قال لأ جاي يشوفك. فاحكي لي شو ظروفك.
1: هو عرفك يعني؟
0: عرفني طبعا. شو ظروفك؟ هو بيتابع بالإعلام.
1: نعم.
0: فخبرني، قال لي كل اللي بيقولوه وهن قاعدين يعني، كان في قاضي وضابطين أمن، كل اللي بيقولوه مش مزبوط، وأنا ما بتجسس، وأنا بحاول تبرئة نفسه أقله أمامي. قلت له خير، قال لأ موضوعك عم يتعالج وإن شاء الله نوصل للخواتيم اللي نحن بنتمناها. بس قال لي بدنا نتصور. قلت له إيه لازم نتصور. فقالوا لي تصور. تصورنا وأرسلت الصورة لبيروت أنا المكتب ليأكدوا الخبر. قلت له نزار شو ظروفك بالسجن؟ قال لي لواء لا بيخلونا نقرأ جرايد ولا نشوف تلفزيون ولا إعلام ولا ولا ولا. قلت له خير. قال لي لواء بس أنت ما بتروح على محل إلا بتحل القضية وبتجيب المساجين معك.
1: عم تابع يعني.
0: ليه ما بتاخد

0: قلت له نزار انت مين خبرك هالاخبار؟ قال لي انا بالاعلام. قلت له يعني بتشوف الاعلام؟ فسكت هو. صار حوار احنا والشباب الايرانيين اللي قاعدين، هن اكدوا على التهم يعني. وهو ينفي. قلت له على كل حال نحن مش بمعرض التحقيق او التاكيد من الخبر او نفيه او التهمه، نحن بمعرض نعمل على اطلاق صراحه. هو كان محكوم يمكن 10 سنين و4 مليون دولار غرامه، 4.2 مليون دولار. فتركته انا ومشي. وبعدين زرت ايران مره ثانيه بموضوع نزار، اخذ الموضوع حوالي سنتين وشوي من. بعدين بالاخر المطاف لنعمل اخراج رسمي، طلب ان يسطر فخامه الرئيس رساله للرئيس الايراني بشكل شكلي يعني البروتوكولي. فسطر رساله طلب منه انه يفرج عن نزار زكا، ارسلت بالطرق الدبلوماسيه وانا طلعت على طهران. فرجعت رحت لنفس المكان محل ما نزار موجود، التقيت فيه وتناقشت انا وشيخ، كان في شيخ مسؤول، تناقشنا بموضوع نزار مطولا. بعدين قال لي خلص ان شاء الله بكره تاخده معك. قلت له ان شاء الله. عيطوا وجابوه لنزار، املوا عليه شروط مقابل اطلاق سراحه. قلت له يعني لا تلتزم باي شرط. هن تفاجئوا. قال لي قلت له لانه ما حيلتزم، يعني انا بعرف بس يطلع من السجن ويروح على امريكا لن يلتزم بما يقوله، وانا لا اكون شاهد على شيء لن يلزم هو فيه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. فالشيخ عمل ردة فعل، قال لي لواء. قلت له شيخ احنا بمعرض حل قضية، هاي القضية بنيت على مصداقيتي، انا لن اشهد على توقيع او على التزام لن ينفذ. انا بطلع لبرا، اتفقوا مع نزار انتو، انا خارج الغرفة واللي بدكم اياه، بس انا وموجود لا. فنزار لم يوقع بس التزم معهم بالكلام. قلت له انت حر. فباليوم التالي كان مفروض الساعة 12 يجي على المطار، فانا رحت على المطار نطرته. صارت الساعة 2 بعد الظهر ما اجى نزار، والسفير اللبناني كان موجود معي بالصالون. فاتصلنا قال يلا جاي وعلى الطريق وها. بعدين وصل نزار. فقلنا له للشباب الضباط يعني ليه تأخرتوا؟ قال برموا لنزار على كل المحلات ليشتروا له هدايا ياخذهم معه لعائلته، سجاد وما بعرف. قلنا له خير. فطلعنا بالطيارة وانتهت قصة نزار. توجهنا فيه للقصر الجمهوري عند الرئيس عون. كانت عائلته بانتظارنا. وعملنا مؤتمر صحفي. وقلت أنا أنه بوقتها القول الشهير أنه لن نترك لبنانية موقوف في أي مكان في العالم إلا ما نتابع قضيته، وإذا تسنى لنا استعادته أو إعادته للبنان فهذا بده يكون همنا الأساسي.
1: سيادة اللواء، هذا يقودنا إلى قصة المفقودين اللبنانيين في السجون السورية كمان. هل كانت لديك وساطات في هذا الموضوع؟
0: بالحقيقة كمان هذا الملف زارني أهالي بعض المفقودين في السجون السورية، خلينا نقول، أو التي لم تكن السلطات السورية بحين تعترف أو تقر أنهم موجودين بالسجون، والأهالي كانوا يؤكدون أنهم موجودون في تلك السجون. زاروني وطلبوا مني. وبالفعل أنا أكثر من مرة راجعت بهذا الموضوع، لكن للأسف لم ألقى استجابة. يعني كان هذا الموضوع موضوع مقفل. لا بل بأحد المرات قيل لي أنه خلي الأحداث التي تجري في سوريا تهدأ ونرجع نتكلم بهذا الملف لاحقا على المستوى السياسي. فأنا خبرت فخامة الرئيس بوقتها أنه أنا بادرت وسألت بهذا الملف، لأن الرئيس كان مهتم أيضا.
1: كانت أعداد كبيرة.
0: كانت أعداد كبيرة أو أو أو قليلة مع أن يعني.
1: ما فيش أي أسماء
0: كثيرة. أسماء كثيرة.
1: الأسماء اللي كانت تأتيك كثير.
0: إيه كانت يعني كانت فوق 100 اسم مفقودين. في منهم كان يقولوا إنه نحن أخذنا إذن زيارة ومعنا وراء إنه مسموح نزور أهلي أولادنا وبعدين صاروا يقولوا لنا لا إن مش موجودين. بس روايات كثير حول هذا الموضوع. المهم إنه لا أنا انطلاقا من نظريتي الأخيرة راجعت فيهم أكثر من مرة. آخر مرة قيل لي إنه لما تهدى الأحداث ممكن أن نسير هذا الموضوع على المستوى السياسي. فحطيت الموضوع بوقتها مع فخامة الرئيس وعرفت بعدين إنه رئيس عون ميشيل عون راجع الرئيس الأسد بالموضوع.
1: طيب لو بدنا ننتقل لملفات أخرى وقصص أخرى بالوساطات، كان هناك قصة الشاب الأمريكي
0: سام جودوين.
1: نعم. هذا يذكر إنه يعني كان هنالك صدى كبير لعملية اعتقاله، وكان في هنالك مطالبات من FBI والCIA والفاتيكان وكل هذه. من جاء إليك؟ هل هذه مؤسسات جاءت إليك أم أهل سام جاءوا إليك؟
0: لا دكتور، هو عن طريق ضابط من دفعتي من دورتي.
1: نعم.
0: كان قد ترك الجيش وهو برتبة ملازم أول وانتقل للعيش بالولايات المتحدة وتابع دراسته بالولايات المتحدة وصار دكتور وبيعلم بالجامعة. فإحدى قرايبه إلى علاقة بعائلة سام جودوين بأخته. فكانت عم تسألها إنه خالك أو عمك كان بالجيش، يعني بيعرف حدا بلبنان بيشتغل أو بيعرف الوضع السوري بيتابع الوضع السوري أو حتى بالشرق الأوسط، بدنا حدا يخبرنا هذا الشاب أخوها يعني وين موجود شو وضعه، هل هو بسوريا؟ هم كانوا ما عندهم فكرة إذا بسوريا أو مش بسوريا. فاتصل فيه ضابط جوزيف عباس اسمه، فاتصل بعد انقطاع فبيحكيني وأكيد أنا عندي حنين مميز وغريب وزائد كمان لأولاد دورتي.
1: نعم.
0: بالكلية الحربية. فقلت له جوزيف، عرض علي الموضوع وقال لي أهله راجعوا FBI راجعوا CIA راحوا على الفاتيكان، ما حدا بيعرف هذا الشاب وينه، لم يكونوا متأكدين أنه بسوريا. فأخذت الموضوع على عاتقي، قلت له أنا بوعدك بشيء أنه براجع. يعني هي كان كل المفقودين يقال انه بسوريا بتلك الفتره، قلت له براجع بسوريا. بالفعل بعد يومين طلعت على الشام فسالت عنه، قيل لي خلينا نشوف اذا موجود لانه سجون متعدده بسوريا وتتبع لافرع كثير. فردوا علي جواب انه اي موجود. قال موجود، رجعت طلعت ثاني يوم على الشام من شانه. فطلبت انه شو ملف الرجل، خبروني انه هو رحال، يدعي انه هو رحاله وحاطط بباله بده يزور 139 بلد بالعالم، ودخل بطريقه غير شرعيه لسوريا ثم انتقل الى منطقه النظام. فألقى القبض عليه وبحقه معه على انطلقوا بالتحقيق انه هذا جاسوس لا يثبت العكس. فهو كان صاروا 3-4 شهور تحقيق، هو هلأ بمرحلة التحقيق. فقلت لهم إذا في مجال تعجلوا بالتحقيق وتقولوا لنا حتتركوه ولا ما حتتركوه، لأنه هذا الموضوع بالنسبة إلي بيعنيني بمكان ما بالشخصي على قاعدة زميلي يعني.
1: نعم.
0: حكي اللي وقع عليه مملوك وقتها مع الرئيس الأسد، قال له أوكي خلصوا الملف وخبرونا شو الموضوع.
1: انت التقيت باللواء علي مملوك؟
0: صح، من شان الموضوع هيدا
1: وبدات الحديث معه. هنالك روايه انه كان الرئيس الاسد موجود في غرفه مجاوره.
0: لا لا، هيدا الروايه غير صحيحه.
1: غير صحيح.
0: كان على التليفون.
1: نعم، يعني كان على التليفون.
0: علي انتقل للغرفه الثانيه واتصل فيه وقال له عندي اللواء ابراهيم والموضوع هيك هيك هيك، قال له وقال له هذا الرجل موجود. فقال له عجلوا بالتحقيق وخبروني شو بصير.
1: وتم الافراج عنه
0: بعد حوالي شهر. تم الإفراج عنه. فاتصلت أنا بجوزيف، قلت له مطلوب أنه أهله لسام يكونوا عندي خلال 48 ساعة. قال لي شو لأنه موجود الرجل لقيته. قلت له أنتو تعالوا لعندي بعد 48 ساعة مستكمل الموضوع، لأنه خفت أنا قال له إيه ويبطلوا السوريين.
1: نعم.
0: تجارب بتعلم يعني. فقال لي آه. لما وصلوا على المكتب كنت أنا بموعد مع الرئيس بري، خلصت جيت لقيتهم بالمكتب، كان أول مرة بشوفهم. فاتصلوا فيي على الحدود اللبنانية السورية الشباب. قالوا لي قطعنا الحدود والرجل معانا. انتظرناهم حوالي 3/4 ساعة، وصل سام على المكتب، وكان لقاء مؤثر جدا مع والده ووالدته.
1: لكن القصة الأخرى كمان اللي أيضا عملت عليها ونجحت فيها هي قصة المواطن الكندي
0: باكستر. نعم. آه. باكستر بعد بس
1: بنفس الوقت واضح انه القصص يعني نفس العام 2019
0: صح. لما تمت العملية زارتني السفيرة الكندية قالت لي لواء نحن عرفنا بهذا الموضوع. قلت لها ايه؟ قالت لي نحن خبرناك قبل بس قلنا لك نحن عم نتابع الموضوع مع السلطات السورية
1: موضوع باكستر
0: بس ما عم نوصل لنتيجة، فيك تتدخل؟ قلت له أنا بتدخل بس لما بضمن نتائج لأنه ما بعرف شو موضوعه. فكان قبل بيومين قد أفرج عن سام جودوين. هي تشجعت وكمان طلعنا على الشام يعني وقع لي الموضوع 1-2-3. قال لي إيه صحيح اللي شو بدك؟ قلت له إذا ما في شيء أمني خطير بدنا الرجل شو بدي. فقال لي خليني راجع. وبالفعل بعد حوالي أسبوع اتصل فيه قال لي الرجل جاهز بدك يا؟ قلت له أكيد شو ضاع بدي. اتصلت بالسفيرة قلت له أنا طالع على الشام حجيب باكستر معي ولقيني بالمكتب بعد 3 ساعات. فهيك صار اجت أخذته من المكتب.
1: سؤالي لك هذا الدور المهم الذي قمت فيه الذي أطلق عليه دبلوماسية الرهائن والوساطة وتميزت فيه سيادة اللواء، سؤالي لك إلى أي مدى ساعدت علاقتك بالنظام السوري والنظام الإيراني اللي كانت هي علاقتهم شبه مقطوعة مع الدول الأخرى في تمكينك من هذا الدور؟
0: نعم. شوف دكتور هذه الدول إيران موضوع آخر يعني علاقة هي العلاقة اليومية كانت تقريبا مع سوريا. إيران موضوع نزار زكا هو الموضوع الأساسي
1: صحيح.
0: بس مع سوريا يعني كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: وزير خارجية سوريا غير معلن.
0: نعم. ليه بهديك الفترة؟
1: لأنك كنت قناة التواصل.
0: صحيح، لأنه كل مثل ما قلنا بحلقة سابقة أنه كل العلاقات الدبلوماسية كانت مقطوعة مع سوريا. وكل الأجهزة الأمنية في العالم بحاجة لعلاقات مع سوريا. فكنت أنا بلحظتها الممر الإجباري إلى سوريا لأنه العلاقات الأمنية قائمة. فكانوا يجوا لعندي مدراء المخابرات كل دول العالم اللي لهم قضايا في سوريا، وأنا ألعب دور بينهم وبين الأجهزة أو بين الجهاز السوري اللي هو علي مملوك. مشان هيك كانت هذه القناة مفتوحة إلى أن اكتفى النظام بفترة من الفترات. فكانت التوجيهات أنه لا علاقات أمنية من دون علاقات سياسية
1: مباشرة
0: أو دبلوماسية، وهذا كان قرار للرئيس الأسد. فأنا كان واجبي بلغ الأجهزة أنه ما بقى تجوا لعندي بملفات أمنية إذا ما عندكم شيء سياسي أو دبلوماسي. يعني الرئيس الأسد بده يرفع مستوى التواصل لأنه هو عمليا ما عم يستفيد شيء. فأنا دخلت بموضوع أنه لا سوريا عم تستفيد، أنه أنتم ما فيكم تقفلوا هذه الأقنية لأنه هيدي الأقنية عم ترتد عليكم إيجابا، بمعنى أنه 90% من القضايا هي قضايا إنسانية. أنتم أن تطلوا على العالم بوجه إنساني هذا يرتد إيجابا عليكم. حل هالموضوع إلى حد ما بس القرار بقي، ولو أنه بقي بعدين حبر على ورق.
1: صحيح. أعتقد كمان تتجاوز ذلك أنه صاروا أهالي المخطوفين نفسهم، بطلت المسألة دبلوماسية، صار أهالي المخطوفين
0: مثل سام جودوين يعني.
1: نعم. شو الشيء الأكثر تعتقد أهمية في القيام بمثل هذه الأدوار؟ أنا يعني هذا كان مفتاح السؤال التالي.
0: نعم.
1: إنه هذا النوع من الأدوار غير تقليدي، أنت بتتعامل مع فاعلين ما دون الدول زي جبهة النصرة زي جماعات أخرى في تلك المرحلة، وبتتعامل مع دول وبتتعامل مع أيضا أهالي المخطوفين. إيش هي المهارات، إيش هي سر الصنعة هذه في مجال الدبلوماسية الرهائن؟
0: شوف دكتور، مع جبهة النصرة تحديدا، لأنك ذكرت جبهة النصرة كطرف ببعض القضايا، كانت المصداقية. يعني أنا لم أكذب عليهم أو أخفي عنهم شيء لازم يعرفوه. هيدا عمل لي رصيد بمكان ما، واللي كان عم بيفاوضني كمان كان صادق. لو أنه بآخر اللحظات دائما كان في محاولة لفرض شروط على أساس أنه العالم كله ناطر بعد دقائق نتيجة، فهني حتى يحرجوك بمكان ما بيفرضوا شروط زيادة، وإلا ستصطدم بخيبة أو إحباط الناس اللي عم بتواجههم. فكان أنا على طول إصرار أنه اللي اتفقنا عليه بده يصير. هيدا بالنسبة للأطراف الخارجة عن القانون بوقتها أو الغير رسمية. بالنسبة للأهالي دكتور، لك أن تتصور أنه الأم أيا يكن تجي كل يوم على المديرية وتبكي على مدخل المديرية بدها تشوف اللي نكون مسافر أيام، ما بيصدقوا أنه اللواء مسافر فرضا أو غير موجود، بدها تشوفه، يتصلوا فيه أحكي معه على التليفون لإلا أنه أنا بالبلد الفلاني راجع نهار محدد بشوفي. يعني ضغط الأهالي هو أكبر بكتير من ضغط التفاوض.
1: نعم.
0: أكثر بكتير بدرجة لا تقاس، لأنه بده يراجعوك كل يوم وما في أحداث أو ما في تطورات بالملف، وبدك تقنعهم بروايات أو آخر رواية خبرتهم فيها وتحاول تزيد عليها شيء ما قلت لهم إياه، على طول كنت أحتفظ بشيء قلت لهم إياه وكأنه جديد، لأنه بدك تقنعهم إنه في شيء الملف عم يتطور.
1: حتى بعد ما أنهيت مهمتك كمدير عام للأمن العام اللبناني أيضا بقيت هنالك العديد من العائلات تأتي إليك وتتوسط معك في هذا الموضوع.
0: صح، بتذكر بعد يومين من التقاعد.
1: بدي أستأذنك، خلينا نستمر في هذا الحديث عن قصص أخرى من الوساطات ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل.

0: خير مراسلة في الجمهورية العربية محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟
4: اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان.
3: الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى، وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة. وبين هذا وذاك أتتبع مسارا دبلوماسيا شائكا، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. سيادة اللواء، كنا نتحدث عن بعض القضايا التي والوساطات التي قمت بها حتى بعد نهاية مهمتك كمدير عام للأمن العام اللبناني في عام 2023.
1: نعم.
0: إحدى هذه القصص ما تزال إلى الآن مفتوحة هي قصة المواطن الأمريكي أوستن.
1: أوستن تايس. نعم.
0: نعم.
1: أوستن تايس فقد في سوريا، خلينا نقول بال 2012. يعني كان صار لي بالمديرية حوالي 9 شهور، فقريت عنه أنا من ضمن الملفات اللي كانت موجودة ولا تتابع بس موجودة. إلى أن بيجي لعندي السيد أوبراين مبعوث من قبل الرئيس أوباما، وكلف في حينها تحت صفة مبعوث الرئيس الخاص لشؤون المفقودين في العالم الأمريكيين. أي وظيفة استنبطت قد ما في أمريكان مفقودين ومخطوفين. فطلبت السفارة إنه هذا الشخص بده يزورني. قلت له أهلا وسهلا. يمكن بال 2014 إجا لعندي، تعرفت عليه معه فريق عمل على الطريقة الأمريكية. فقال لي نحن عنا هاي القضية لواء، وهذا الشخص مفقود وبدنا مساعدتك بهذا الموضوع. قلت له أنا كان مارق موضوع عزاز والرهبات أكيد هني بتابعوا. قلت له بسأل عن الموضوع. فبأول زيارة لسوريا هيك ابتدت قصة أوستن. بأول زيارة لسوريا سألت عنه، قالوا لي كنظام مش عنا الرجل، مش نحنا خط موقف، مش موقوف يعني. بعدها اجت لعندي أمه وأبوه لأوستن، زاروني بالمكتب وقالوا لي نحن ابننا مفقود بسوريا ويقال انه مع المسلحين.
0: نعم.
1: قال لي شو فيك تعمل بالموضوع؟ قلت له انا حدا من عندكم بشكل رسمي زارني وعم تابع الموضوع. راحوا غابوا حوالي شهرين، رجعوا اجوا الاهل قالوا لي بدنا نطلع على سوريا، فيك تخلينا نطلع على سوريا؟ قلت له بالنسبة لي أنا ببعت سيارة بطلعكم، بس هي بدها قرار سوري، خلونا نراجع بالموضوع ونقلكم شو بصير، مع إنه نضغط لتطلعوا على سوريا، بس بسوريا شو بدكم تعملوا؟ قال بدنا نحاول نشوف المسؤولين. فسهلنا زيارة، طلعوا على سوريا، قعدوا شهر في الفندق أكيد ما شافوا حدا، يعني ما حدا رضي يشوفهم. بعد شهر رجعوا قالوا لي اللواء ما قدرنا نعمل شيء، نحن رايحين على أمريكا وهذا الموضوع أماني عندك. قلت له خلص أنا بتابع الموضوع. تابعت الموضوع على أساس أنه الرجل مع مسلحين،
0: مع مسلحين،
1: وتم تعميم شريط فيديو لأقل من دقيقة مخطوف من قبل مسلحين معصوب الأعين، والله أكبر الله أكبر. تعرف كيف يتم إنتاج الفيديوهات، وبعدين بآخر الفيديو بتفهمه كأنه قتل الرجل يعني. فلم أقتنع أنا بالفيديو والأمريكان ما كانوا مقتنعين. على أثرها رحت على الولايات المتحدة على واشنطن على CIA. كان موضوع الأساسي هو أوستن تايس. كل رئيس أمريكي كان يهتم بهذا الموضوع.
0: شو سبب الأهمية أوستن تايس؟
1: أوستن تايس أول شيء هو ضابط بالقوات البحرية الأمريكية، كان نقيب وبعدين يقال أنه إعلامي
0: صحفي.
1: أنا بتقييمي أنه كان عنده مهمة معينة ما بعرف شو، لأنه في كتير غيره مفقودين أمريكان لم يكونوا بالنسبة للأمريكي بذات الأهمية.
0: نعم.
1: المهم انه طرح الموضوع بالاجتماع بالCIA، قلت له انا عم تابعه. وهونيك رجعت التقيت بالمبعوث الخاص للرئيس بالخارجيه لنتابع الملف وقال له شو عم بيصير تطورات خصوصي بموضوع الاهل، لانه انا كنت ميال انه الاهل ما يروحوا على سوريا. وطلبت من السلطات الامريكيه تطلب منهم، لانه في خطوره عليهم، ما بعرف الوضع كيف بيتفلت بسوريا. وتابعت الموضوع إلى أن وصل الرئيس ترامب في العهد الأول بالولاية الأولى على الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس وكان مصر أنه يعرف شيء عن أوستن تايس خصوصا بآخر 90 يوم من الولاية
0: الأولى. نعم.
1: فإجا لعندي مستشاره الأول اللي هو هلأ صار مدير الاف بي اي شخص هندي ومعه وفد وقال لي أنا مستشار الأول للرئيس ترامب وكل هاي الزيارات كانت عبر السفارة زيارات رسمية
0: نعم
1: فإجوا زاروني وقالوا لي نحن متابع قصة أوستن تايس وبدنا نخلصها لأنه الرئيس بالنسبة إلي كنت بعتبر أنه هذا له علاقة بموضوع الانتخابات تجديد للرئيس ترامب لأنه أخذ صدى شعبي كتير موضوع أوستن تايس بأمريكا فقلت له أنا متابع الموضوع وهلأ إذا عندكم أنتوا شي جديد خبروني قال نحن معلوماتنا بتقول أنه هو موجود عند النظام وأنه هو لم يزل حي قال أوكي وأنا الفيلم الفيديو أصلا غير مقتنع فيه بس ما عندي معلومات فقال لا نحن متيقنين طيب أوكي شو بدكم؟ قال بدنا نزور سوريا شو بدكم تزوروا؟ قال بدنا نزور سوريا موضوع زيارة سوريا قلت له موضوع معقد وبده قرار من الرئيس والرئيس كان أخذ قرار بوقتها
0: رئيس الأسد
1: نعم أنه أي حدا عنده قوات على الأرض بالنسبة له غير شرعية ما بيفتح معه علاقات كنا عم نحكي عن موضوع تركيا من شوي
0: نعم.
1: ما بيفتح علاقات فكان في صعوبة بتأمين الموعد وأنا كنت شايف الموضوع أنه يستحق أن يتابع لأنه تبين لي بالجلسة بالمكتب ببيروت أنه الجماعة مستعدين لأي شيء والوقت يضيق على الرئيس ترامب فأنت هاي اللحظة اللي فيك تحقق فيها شيء
0: بده يحقق إنجاز قبل نهاية صحيح
1: لا يجدد
0: صحيح عهده. يستغلها
1: صح فأصريت على الموعد وأول مرة بسرعة موعد بهذا الشكل لأن كان في فايدة فالرئيس الأسد قال له للواء علي مبروك خليه يجيبه فاتصلت بكاش باتل اللي هو هلا مدير الـ FBI قلت له كاش فيكن تجوا قال شو قلت له موعدكم بتاريخ كذا فيكن تجوا لعندي ونطلع سوا قال لي طيب بس خلينا نحضر أفكار قبل ما نجي كان في وقت يعني حوالي شهر شو ممكن يطلبوا السوريين مقابل أول شيء proof of life الرجل حي أو ميت
0: إثبات على الحياة
1: بس نعم. فبلشت أتواصل مع اللواء مملوك أنا فقال لي لواء حط اقتراح أنت بتعرفهم وبتعرفنا حط الاقتراح فأنا وضعت اقتراح من 3 نقاط قلت له بداية بينسحبوا الأمريكان من منطقة بسوريا 2 تعاد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا 3 ترفع أغلب العقوبات عن سوريا قال لي بيقبلوا قلت له هذا سقف تفاوض مش يعني
0: للتفاوض
1: ايه
0: نعم
1: قال له شو بيعطوا بيكون منيح طالما هو proof of life بالآخر يعني. قال لي جرب سكرنا بعد نص ساعة بتصل فيه قلت له شو قال لي بس إذا بينسحبوا من منطقة الرقة يعني حدد لهم من وين قلت له بينسحبوا من كل سوريا إذا بدك منحط على الورق يعني بس أنا عم حاول أطلب الممكن المستحيل قال لي حدد لهم بالظاهر راجع على الرئيس الأسد قال له منطقة الرقة بتهمنا درست الموضوع أنا اتصلت بكاش قال لي برد عليك خبر فرد علي خبر قال لي نحن جايين لعندك قلت له أوكي اجوا لعندي قبل الموعد بليلة اجتمعنا بالبيت وقتها قلت له هاي النقاط نحن طالعين على الشام بكرة بدهم يحكوا معك بهاي النقاط قال لي أوكي نحن طالعين نسمع قلت له بس نصيحة مع الإخوة السوريين ما بتبلش بموضوعك، بتبلش بجولة أفق حول العالم من الصومال وين بدك، آخر شيء بتحكي بالموضوع. قال لي، قلت له هذا الأسلوب أنا بعرفه يعني. قال لي خلص أوكي. طلع وكان معه روجرز كارستن اللي هو أخذ محل أوبراين كمبعوث خاص للرئيس لشؤون المفقودين.
0: نعم.
1: طلعنا وفريق أمريكي كبير، فكانوا مجموعين كل قادة الأجهزة السورية.
0: هاي زيارة سرية كانت؟
1: زيارة بالبداية سرية، إيه ما حدا بيعرف.
0: نعم.
1: طلعنا وقعدنا وتناقشنا، بالآخر بدنا نحكي بالموضوع، بدنا نطلب العروس. ففتحنا الموضوع ودار نقاش حول هاي النقط. فبيقول كاش انه انا بدي روح راجع الرئيس وبرجع برد خبر على اللواء، لانه
0: هذا كله لسه التفاوض على بروف اوف لايف، على يعني على اثبات انه ما يزال حيا.
1: صحيح.
0: نعم.
1: رد خبر بيتصل فيه بعد اسبوع بيقول لي الرئيس موافق. قلت له موافق.
0: ترامب انسحب من سوريا.
1: هو ثلاث شروط. استحاب من الرقة.
0: من الرقة، صار بالرقة يعني.
1: رقة. بيرفعوا العقوبات بأغلبها وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. قال لي وإحنا بعد أسبوع حنبعت لك طيارة خاصة تجيبك على البيت الأبيض. بدنا نثبت الاتفاق.
0: نعم.
1: فاتصلت باللي وقع عليه، قلت له 1-2-3 وأنا طالع على واشنطن. فعلا بعتوا لي طيارة على بيروت، رحت على واشنطن. اجتمعت بمستشار الأمن القومي كمان من بيت أوبراين أيام الرئيس ترامب البيت الأبيض. فكان في قضايا أخرى عم اشتغل فيها بأفريقيا، وقضايا كتير أنا والأمريكان. فخلصنا قلت له لنفوت على الموضوع 1-2-3. قال لي الرئيس ترامب بأريزونا كان عم يعملوا الكامبين تبعه بعد عنده 60 يوم، كان حابب يشوفك. قلت له أنا كنت حابب شوفه، تركت له هدية. وبعدين بيبعت لي هدية ورسالة تشكرني على بيروت. مهم، ما خلصنا الحديث قال لي إحنا عشية حنلتقى على عشاء عند صديق مشترك بواشنطن أمريكي. قلت له قال لي منكمل بعد شي 3 ساعات. قلت له فطلعنا خلصنا، قلت له الرئيس الأسد موافق وانتم موافقين. قال لي اوكي خلص. قلت له انا بدي ارجع على بيروت على الشام وجيب البروف اوف لايف وتمشي الامور. بس قبل ما نجيب بروف اوف لايف بتكون بلتوا تطلعوا بيان انتو انه انتم موافقين على الشروط بشكل رسمي، لانه بجيب له بروف اوف لايف ببطل.
0: نعم.
1: قال لي اوكي ماشي. بنتقل أنا بروح على الأوتيل، انصبت هوني كان بأول أيام الكورونا، صار معي كورونا. كنت رايح بطريقي على باريس بدي أشوف مدير المخابرات الخارجية، عندي موعد معه بفرنسا برنار إميه. بخلص معه بروح على بيروت، وكان في ناس فريق عملي اللي بشتغل معي على موضوع فرنسا ناطرين بباريس. فأصبت بالكورونا، قلت لهم اعتذروا من الفرنسيين ورجعوا على بيروت.
0: نعم.
1: رجعوا. قعدت يومين بالأوتيل معزول، كانوا يعزلوا المصابين. فقلت له يا أخي أنا لا عندي حرارة ولا تعبان، وبركي فحصكم غلط. أنت قبل ما تفوت على الوايت هاوس بيعملوا لك فحص. قال كيف غلط؟ لا مش غلط. فكان معي ضابط من السي آي إيه مرافق. قلت له بدي عيد الفحص. قال لي لا وكيف ما فيك تطلع. قلت له بدي عيد الفحص. بهالأثناء بيتصل فيه اللواء مملوك. قال لي انت وين؟ قلت له انا بالأوتيل. قال لي فيك تحكينا؟ قلت له ايه. قال لي فيك تطلع على الطريق تحكينا؟ قلت له بحكيك من وين ما بدك، بس تشوف اذا فينا اطلع. قال لي، قلت له هيك كورونا وعزله. فقلت له للضابط قلت له بدي اطلع. قال لي ما فيك تطلع. بدي اطلع. فحكي ادارة الفندق كانوا يجيبوا لي الاكل يحطوه على الغرفة ويفلوا. انا كان في اجراءات تعرفها
0: كل العالم.
1: ايوه. نعم. طلعت على الشارع قلت له، قال لي الرئيس الاسد بطل. قلت له عشو بطل؟ قال لي ما بده الاتفاق بقى. قلت له ليه؟ قال لي لما تيجي من خبرك. انا اصبت بصدمه كبيره يعني. اتصلت
0: بموقف صعب،
1: موقف صعب صعب على سوريا اكثر من عليا يعني. تفويت فرصه كبيره. فاتصلت باوبراين قلت له هيك هيك هيك. قال لي ليه؟ قلت له ما بعرف، بس ارجع على بيروت بخبرك. فتالت يوم اخذني على هارفارد، عملت الفحص طلع نيجاتيف. شو بيقول لي الضابط؟ قال لي على الطريق اذا سالوك كان عندك شي مره كورونا قل لهم لا. قلت له كيف بدي اقول لهم لا؟ قال لي لو بس تقول لهم ايه بطلوا يعملوا لك فحص. انه خسرك اربعة ايام بس، كانوا 15 يوم. فرحت ما سالوني، عملوا لي فحص نعشية بيتصلوا قال نيجاتيف. نيجاتيف قال نيجاتيف، قال لي خلص فيك تسافر. فجابوا طيارة خاصة مستشفى صغيرة ورحت على المطار، منهم مصرين انه في شيء مش طبيعي. طلع معي الطبيب بالمستشفى. فبيجي الكابتن قال لي سير نحن بدنا 9 ساعات و15 دقيقة بننزل ببيروت. كيف هيدي 9 ساعات؟ قال لي انا باخد طريق خاص وبنزلك، انه عندك مشكل؟ قلت له اذا في يكونوا 8 احسن
0: طبعا.
1: ففعلا 9 ساعات وربع وصلنا وانا نايم بتخت. رحت وصلنا نهار الجمعة، نهار التنين رحت عملت فحص كورونا ببيروت طلع نيجاتيف. طلعت عشان شو الموضوع؟ قال الموضوع الرئيس ترامب بجولته سألوه عن رئيس الأسد، وصفه وصف غير لائق يعني. وبتعرف على طريقة ترامب صرنا نعرفه هلأ أكثر للرئيس. فالرئيس الأسد أخذ هذا الموضوع واعتبره شخصي وما بقى بالدنيا.
0: لكن قناعتك أنه كان ما يزال حي فعلا؟
1: أنا قناعتي حي أو مش حي، أول شيء قناعتي أنه يمكن ما بيعرفه. بس إذا بدي يروح على أكثر من أنه ما بيعرفه أنه منه حي.
0: نعم.
1: وإلا يعني رفض هذا العرض لا يصدق.
0: صحيح،
1: لأنه مردوده كتير كبير يعني. مجرد ما تفتح العلاقات كسرت الحصار للعالم كله يعني. لما سفارة الأمريكية بتفتح كله حيجي يفتح تاني يوم بالشام. وقف الموضوع عند قرار الرئيس الأسد بالتراجع عن هذا الاتفاق.
0: ما يزال الملف مفتوح،
1: الملف مفتوح حتى يعني اجى عندي السي ان ان واجى عندي كتير
0: حتى
1: على المستوى الرسمي.
0: حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد.
1: صحيح، هو تفعل أكثر بعد السقوط. موضوع تفعل أكثر لأنه هناك اتهام لشخصيات موجودة بلبنان كانت هي اللي
0: ساجنة النظام السوري السابق،
1: هي اللي كانت ساجنة أوستن عندها، وتم بعتقد التحقيق معه أو ملاحقته أو متابعته، والموضوع بعده بعده بعده عالق يعني. انتهت هيدي القصة مع الرئيس ترامب. 60 يوم انتخب الرئيس بايدن. لما فات على البيت الأبيض اتصلوا فيه من البيت الأبيض. نعم، قال بدنا نبعث لك طيارة خاصة تجيبك على البيت الأبيض. شوفي، قال في كذا قضية هاي ب 22 إلى علاقة بالكهرباء، وكان عندنا مشاكل كهرباء والغاز عبر الأردن من مصر على الأردن على سوريا على لبنان وقرضه، بده يناقشوا معي مواضيع كتير كبيرة ما إلى علاقة فيها، بس هل على التليفون حكوه؟ فهمت أنا في مواضيع أخرى يعني. فإجي الطيارة كمان أخذتنا على البيت الأبيض 21 أيار. وصلت نهار السبت، قال بكرة اللقاء بالبيت الأبيض. قلت له بكرة الأحد. قال بكرة اللقاء بالبيت الأبيض، مضطرين إني. قلت له قال أنا التنام بدي أرجع على بيروت. فالأحد رحنا على البيت الأبيض، ما في إلا الحرس، فصاروا يفتحوا الأبواب عشان ندخل. وإجوا اجتمعنا، عملنا اجتماع، حكينا بموضوع أوستن تايس. قلت له نحن وصلنا مع الرئيس ترامب لهون، هيدي الشروط مستمرين فيها انتو كعهد جديد؟ قال بدنا نشوف السوريين. جانا للقاء ولزيارة سوريا. بس لواء نحن بدنا نشوفك لتنصحنا كيف بدنا نقارب الموضوع. قلت لهم قبل ما لكم بتشوفوا السوريين او ما بتشوفوا السوريين في شرط، اذا رحتوا على سوريا السوري رح يطلب منك تكون الزيارة معلنة بالاعلام، وقد يطلب منكم تصرحوا للاعلام. مستعدين تروح على سوريا؟ انا يعني عندي احاطة بكل شيء قد يطلب منكم، تعال ما نروح ونرجع عدة مرات. فقال منرد عليك خبر، رد وقال اوكي جينا على الشام. 1 2 3 الموضوع
0: 2022 هذا،
1: نعم، انه جماعة مستعدين.
0: نعم.
1: الرئيس الاسد ما رد رفضا قاطعا، ولا بيستقبلون ولا بيشوفون. حتى قالوا لي نحن رح نروح وفد ممثلي للرئيس بايدن شخصيا ونعلن هاي بالاعلام. ما رد، مهم ما رد ابدا. حتى بومبيو لما كان وزير خارجية بعهد الرئيس ترامب اتصل فيه مرتين، انا بعرفه كان مدير السي اي اي وكنا نشتغل مع بعض بكتير ملفات، فطلب مني قال لي لواء بتطلع على الشام، انا بجي بطيارتي الخاصة على مطار الشام، بخبرونا أوستن موجود او مش يعني حي او مش حي، اذا حي منرجعه معنا واذا ميت منرجعه معنا، وأنا مستعد أن ألتقي بأي شخصية بسوريا بعز القطيعة. كمان هذا الطلب رفض من قبل الإخوة في سوريا وقتها. وكمان مع الرئيس بايدن رفض اللقاء. بعدين يعني فيني أقول لك أنه بعد ما شفت الرئيس الأسد بعد ما تقاعدت بأسبوع قال لي أنه نحن بناء لاتصالاتك مكملين، بس عم نجتمع بسلطنة عمان بوقتها، وموضوع أوستن تايس ليس للبحث، شو عم تجتمعوا وتعملوا؟ قال لي في قضايا كتير وهي، بس موضوع أوستن تايس مش للبحث. إلى أن سقط النظام وصار اللي صار، والموضوع عم بيتابع هلأ بين السلطات السورية والأجهزة الأمنية.
0: أنا سؤالي قبل ما أنه ننتقل إلى قضايا أخرى مهمة، هذا الرصيد الذي تحصلت عليه سيادة اللواء في مجال الوساطات وفي مجال خاص جدا بحاجة إلى مهارات، بحاجة إلى علاقات خاصة في الوساطات، ألم يستثمر لبنانيا؟ ولا هذا بالعكس قد يكون جلب لك يعني خصوم وأهداف في الداخل اللبناني؟
1: شوف دكتور، يعني أنا لم أقم بمهمة من كل هالمهمات إلا كانت تمر بفخامة رئيس الجمهورية، حتى بتفاصيلها يعني كانت تمر بفخامة الرئيس ورئيس الحكومة أيا كان، لأنه تعددوا رؤساء الحكومات، إلا بالتفاصيل يعني اللي مش مضطر إنه يشغلهم فيها وأنا كنت عم تبع.
0: لكن صار لك سمعة شخصية دولية
1: طبعا طبعا. وصار أي وافد أجنبي بده يجي على لبنان بده يمروا عند اللواء إبراهيم على الأمن العام، وصولا لموضوع أموس هوكشتاين والعلاقة معه. يمكن أثارت حساسيات بس ما يعني ما زعجتني بالشغل،
0: لأنه طبيعي أنه تصير حساسية. أنت في مرحلة لاحقة سنتطرق لها لاحقا، لما سئلت عن زيارتك للولايات المتحدة ووضع اسمك أو بعض التقارير على وضع اسمك على لائحة العقوبات الأمريكية، قلت أن هنالك خصوم في الداخل وأنا أعرفهم جيدا.
1: طبعا طبعا
0: كان هؤلاء يعني
1: متضررين من الدور يعني، أو من الخوف من كبر الدور لاحقا.
0: نعم.
1: فطبعا كل حدا بيشتغل له خصوم وله مؤيدين وله وهيك انتهت قصة أوستن تايس على بشكل مبهم، ولم تزل مبهم يعني إلى حد ما.
0: لكن لم ينتهي حوارنا معك، مستمرين في الحوار معك، وهنالك ما يزال الكثير من القضايا التي سنتناقش فيها، ولكن لو سمحت لي في لقاء القادم. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء قادم بإذن الله مع اللواء عباس إبراهيم، في أمان الله.
1: إنه إيران اللي هي الحليف الأكبر قادرة على إنتاج هذا النوع من البيجر. أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي.
0: ما قصة ال6 مليارات اللي عرضت في تلك المرحلة؟
1: قال لي هذا الاتفاق ما بدنا ينعلن قبل شهر ونص، فهذا كان بعتقد أنا عنصر مفاجئ للي خططوا ل7 أكتوبر. قلت له هو بيعرف انه الحرب اذا ما قامت على قاعدة هالملف سيتضرر منها لبنان بشكل كبير.

0: حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
1: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
2: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
1: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
4: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شير؟
5: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
6: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
7: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
5: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
9: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
10: قبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
11: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: مراسلنا عماد الرواشد واشنطن.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: نشرة أخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إيران تعلن إسقاط مسيرة فوق مضيق هرمز، وتقول إنها تمتلك معلومات بشأن عزم واشنطن استئناف عملياتها العسكرية. والرئيس الأمريكي يقول إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن إيران. قوات الحكومة اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب، والجماعة تقول إن الطيران السعودي نفذ 28 غارة جوية على تعز والجوف ومأرب.
1: الله أكبر.
0: إصابات في انفجار مستودع أسلحة تابع للجيش السوري في تلة العيس بريف حلب الجنوبي، ووزارة الطوارئ تحذر الأهالي من الاقتراب من الموقع حرصاً على سلامته. مقتل وإصابة العشرات جراء استهداف قوات الدعم السريع لمدينة الأبيض بالمسيرات، واستمرار نزوح العائلات إلى محلية طويلة شمال دارفور بسبب الحرب.

0: قال الجيش الإيراني إنه أسقط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز. وأضاف بيان عسكري إيراني أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من استهداف المسيرة فوق مضيق هرمز ما أدى إلى تدميرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن طهران. من جهته حذر مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة من مغبة الإقدام على أي تحركات تصعيدية ضد طهران، مشيرا في بيان إلى وجود معلومات لديه تفيد بعزم واشنطن استئناف إجراءاتها العدائية.
1: في ذروة التوتر بين واشنطن وطهران، تتقاطع رسائل التصعيد مع محاولات إبقاء باب التفاوض مفتوحا. طهران تقول على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنها أبلغت واشنطن 7 شروط لبدء أي مسار تفاوضي، مؤكدة أن التفاوض لن يكون منفصلا عن وقف العمليات العسكرية وإنهاء ما تصفه بالحصار المفروض عليها. ومن بين المطالب التي أعلنها مسؤولون إيرانيون إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء القيود المفروضة على الملاحة والصادرات النفطية. أما بقية الشروط فلم تنشر طهران وثيقة رسمية تتضمنها كاملة، لكن تقارير تتحدث عن مطالب تتصل بعدم التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية وترتيبات أمنية وملفات البرنامجين النووي والصاروخي. وفي المقابل تحذر طهران على لسان مقر خاتم الأنبياء من أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد واسع، فيما يربط رئيس البرلمان الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ الشروط الإيرانية.

0: في المنطقة من احتمال تصعيد سريع وغير متوقع. وبين رسائل التفاوض وتهديدات المواجهة يبقى مضيق هرمز إحدى أبرز أوراق الضغط، فيما تتحرك قنوات الوساطة لمحاولة منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
1: انضم إلينا من واشنطن مراسل العربي الجديد في واشنطن محمد البديوي. محمد، تلويح ترامب بالعمل العسكري أو بشيء ما سيفعله تجاه إيران، ما فسره مقر خاتم الأنبياء على أنه قد يكون استئناف العدوان، هل ترامب لم يعد يستطيع صبرا على نتائج خططه، من بينها الخنق الاقتصادي والعمليات المحدودة في المضيق، أم أن ترامب يمكن أن يفاجئنا بقرار آخر مختلف تماما عما ذهبت إليه التأويلات؟
2: نعم، بالنسبة للرئيس دونالد ترامب هو يشعر أن خطته الاقتصادية، هو وعد أن هذه الخطة الاقتصادية قادرة على خنق إيران بشكل كبير، وعد من مسؤولين في البيت الأبيض ومن مسؤولين في وزارة الخزانة وأنها ستؤدي إلى استسلام إيران، لكن هذا لم يحدث. هو وعد من قبل أن الحصار الأمريكي الذي فرض على إيران والذي استمر مدة الفترة الماضية قبل هذا الحصار الأخير سيقضي على إيران وسيجبرها على الاستسلام خلال 13 يوما، لكن هذا لم ينجح. وبالتالي هنا الرئيس دونالد ترامب يشعر أنه في معضلة، فهو يفلت زمام الأمور في يده في الولايات المتحدة. الجمهوريون ارتفع عدد من صوتوا لوقف الحرب في إيران في مجلس النواب الأسبوع الماضي إلى 7 جمهوريين لأول مرة، بدلاً من 4 الأشهر الماضية وبدلاً من 1 في أول فترة للحرب. وبالتالي الأمور تخرج عن السيطرة من يد الرئيس دونالد ترامب. أيضاً هناك التقارير تشير أيضاً إلى أنه يعترف سراً أن هذه الحرب أثرت على حظوظ الجمهوريين في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ المقبلة، الانتخابات العامة في نوفمبر، وبالتالي هو يستشعر الأزمة والورطة التي هو فيها في هذه اللحظة. فهو من ناحية لا يستطيع إجبار إيران على الاستسلام بسبب الحصار الاقتصادي، ومن ناحية أخرى استخدم القوة العسكرية أقصى حد حتى هذه اللحظة مسموح به طبقا للقوانين الأمريكية والقانون الدولي ومن وجهة نظري طبعا. وبالتالي حتى هذه اللحظة لم تنجح لا القوة العسكرية ولا الحصار الاقتصادي في إجبار إيران على الاستجابة لمطالبه، وبالتالي هو يعيد تهديداته، يعيد تأكيد على أنه صاحب السيطرة على الموقف وأنه قادر على فرض كلمته وأنه لا خيار أمام إيران إلا الاستسلام والاستجابة لمطالبه. ودخل هذه الحرب وهو يقول للأمريكيين أنه سيقضي على البرنامج النووي الإيراني، لكن نحن الآن بعد أكثر من 6 أشهر على هذه الحرب وإيران تسيطر على حرية الملاحة في مضيق هرمز وتلحق الألم بالاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. مشكلة الأمريكيين مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ليس أنه دخل الحرب فقط، مشكلتهم معه أنه لم ينجح في الانتصار. ستكون هذه الحرب بالنسبة للرئيس دونالد ترامب الوصمة التي سيوصم بها فترته، أنه أدخل الولايات المتحدة في حرب ولم ينتصر فيها وأثر بشكل كبير على القوة العسكرية الأمريكية وعلى النظرة إلى مكانة القوات الأمريكية في أنحاء العالم. نعم، دخل جورج بوش الرئيس الأسبق حروبا في العراق وفي أفغانستان، لكن هو خرج من هذه الحروب أو أنهى فترته الرئاسية، والولايات المتحدة لا تزال هي القوة الأولى على مستوى العالم. الآن يبدو مما نراه الآن أن الجانب الإيراني هو قادر على فرض شروطه حتى هذه اللحظة، وبالتالي الولايات المتحدة في مأزق.

0: إذا أنهت هذه الحرب في أي توقيت، هذا يعني أنها استسلمت للشروط الإيرانية، وبالتالي هي لم تنتصر، وبالتالي سيمثل هذا أزمة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة سواء داخليا
1: نعم،
0: أو خارجيا.
1: هل يمكن أن يقود هذا التحدي وفق ما يتم قراءته في واشنطن، التحدي الذي يواجهه ترامب والحزب الجمهوري، إلى صفقة سريعة تنهي الموضوع تماما قبل الانتخابات، أم إن الأمر بالضرورة بعد الانتخابات كما قال ترامب؟
0: الحقيقة هو قال أيضا أنه شيء كبير سيحدث الفترة المقبلة، طبعا شيء كبير، إما ربما كما تشير التقديرات، إما ربما وكما قال هو ربما يتم توجيه ضربة تدمير إيران بشكل كامل، هو قال ذلك أكثر من مرة، لكن في كل مرة كان يتراجع عن تهديداته. الأمر الثاني له علاقة بالقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ماذا ستتخذ الولايات المتحدة قرارا في بخصوص تواجد قواتها، بخصوص القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، من سيتحمل تكلفة بناء هذه القواعد التي، من سيتحمل هذه الخسائر المادية، هذه أيضا تمثل أزمة كبيرة بالنسبة للرئيس دونالد ترامب. الحرب على إيران لم تؤثر فقط على الجيش الأمريكي، أثرت أيضا على قواعد أمريكية في المنطقة، وبالتالي هذا الأثر سيمتد لمدة طويلة وسيشهد نقاشات وسيشهد مشكلات بالنسبة للولايات المتحدة. أيضا هناك الحرب، هناك سيطرة الحوثيين على الملاحة في مضيق باب المندب، وبالتالي هذا يمثل أزمة أخرى بالنسبة للرئيس دونالد ترامب. هو ذكر في تصريحاته لفاكس نيوز بأن الحوثيين قالوا إنهم لن يهاجموا الولايات المتحدة، وأنه بالتالي هو رفض، كما أشارت التقارير، رفض الاستجابة للمطالب السعودية بدخول حرب ضد الحوثيين أو شن عجلات، وبالتالي هنا أزمة أخرى بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب. طبعا هو يريد إنهاء هذه الحرب قبل الانتخابات، لكن لا تبدو أن هناك مؤشرات حتى هذه اللحظة، هناك جهود وساطة وهناك محاولات لإنهاء هذا الأمر، لكن ما يبدو واضحا وما تقوله إدارته أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، لكن في أي وقت يمكن أن نشهد أيضا صفقة، خاصة إذا استجابت واشنطن للمطالب الإيرانية، وإذا خففت إيران بعض شروطها. الرئيس دونالد ترامب يريد من الجانب الإيراني أن يوافق على أن يجد له مخرجا من هذه الحرب، يستطيع إنهاء هذه الحرب بشكل كامل، والعودة والقول إنه نجح في إنهاء البرنامج النووي الإيراني، أو نجح في منع إيران من الحصول على قنبلة نووية، وهو الأمر الذي لم يكن لدى إيران قنبلة نووية قبل هذه الحرب. وبالتالي هنا
1: في
0: عندما
1: اتفاق
0: نشاهد
1: جرينلاند محمد مثلا، هناك قراءات بأن الرجل لم يحصل على أكثر مما كانت الولايات المتحدة حاصلة عليه منذ خمسينيات القرن الماضي، وبالتالي وإنما فقط سوق أنه يعني سيتواجد في الجزيرة عسكريا، الأمر نفسه موجود أساسا. هل ممكن أن يكون الموضوع في إيران على نفس الشاكلة؟ وأسأل هنا عن تقديرات في الولايات المتحدة أو ميل إلى تبني مثل هذا التوقع.
0: بالنسبة لجرينلاند، لم يتم توقيع الاتفاق بعد رغم الإشارات من الجانبين. الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أنه نجح في فرض شروطه، الجانب الدنماركي كانت تصريحاته مختلفة بشكل كبير عن تصريحات الجانب الإيراني، وبالتالي لا تبدو الصفقة كما أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب على الإطلاق. في تقول تقديرات المحللين أن الولايات المتحدة مهما حدث خلال الفترة المقبلة لن تنجح في الحصول على أي اتفاق أفضل من اتفاق الرئيس باراك أوباما، لكن حتى هذه اللحظة الرئيس دونالد ترامب يرفض أي اتفاق يسمح بحصول إيران على أموال مجمدة أو أموال إعمار كما تطالب إيران، وبالتالي هناك نقاط خلافية كبرى. أيضا هو أراد شروطا أكبر من اتفاق باراك أوباما، لكن الجانب الإيراني حتى هذه اللحظة متمسك بكل الشروط. لكن كانت هناك تقديرات أن رئيس دونالد ترامب في أي وقت قد يوافق حتى على شروط اتفاق باراك أوباما السابق الذي نقضه في ولايته الأولى وقال إنه اتفاق سيء، لكن هو لا يريد دفع أي أموال للجانب الإيراني. في فترة أوباما دفعت أموال كانت من صفقة أسلحة قديمة بين الولايات المتحدة وإيران، كانت منذ عقود، والولايات المتحدة دفعت هذه الأموال. لكن في الصفقة الحالية أو هذا المحاولات الحالية، واشنطن لا تريد على الإطلاق أن تدفع أي أموال للجانب الإيراني، لا تريد أن يقال، لا يريد أن يقال إنه سمح لإيران بالحصول على أموال أمريكية، وبالتالي
1: نعم،
0: هناك نقاط اختلاف كبيرة.
1: شكرا جزيلا لك محمد البديوي، مراسل العرب الجديد في واشنطن، كنت معنا من واشنطن. في اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن الطائرات الحربية السعودية غارة على المجمع الحكومي بمديرية المتون بمحافظة الجوف، ونشرت مشاهد أولية للدمار في المجمع عقب القصف. أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الحكومة اليمنية أن القوات الجوية نفذت استهدافا جديدا ضد تمركزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي البلاد. وأضاف المتحدث أن الهجوم أدى إلى مقتل عناصر تابعة للجماعة وتدمير أسلحة وعتاد لها. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح نحو 147 ألف شخص إلى ثمان محافظات مطلع هذا الشهر جراء التصعيد العسكري الأخير في البلاد، بالتزامن مع تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين وسيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها قوات حكومية. مع تصاعد المواجهات في اليمن، تفاعل مستخدمون سوريون مع التطورات بمنشورات تتضامن مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية. وبالتوازي، انتشرت مزاعم أخرى عن نقل مقاتلين سوريين إلى اليمن للقتال إلى جانب القوات الحكومية. في هذا التقرير، تتبع فريق مسبار انتشار مزاعم عن إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن، ورصد أبرز الحسابات التي روجتها وأنماط النشر.
2: من تأييد للحكومة اليمنية المدعومة دوليا إلى مزاعم بالانخراط في القتال الميداني داخل اليمن، هكذا استغلت حسابات على منصة إكس تصاعد المواجهات في اليمن للحديث عن وجود مقاتلين سوريين إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. شملت مقطعا زعم أنه يوثق أسرى مرتزقة سوريين وسعوديين في اليمن، وصورة تم الادعاء بأنها توثق وصول مقاتلين سوريين، وأخرى زعم أنها توثق جسراً جوياً لنقل مسلحين عبر مطار أبها. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع انتشار مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن، ورصد أبرز الحسابات التي روجتها وأنماط النشر والتفاعل. فشمل التحليل أكثر من 24 ألف منشور مرتبط بالادعاءات المتداولة، نشرها نحو 13 ألف حساب على منصة إكس. في تفاصيل الحسابات، لاحظ فريق مسبار التفاعلات حول ادعاءات إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن بين يومي الأول والسابع عشر من سبتمبر الجاري، ولاحظ الفريق أن التفاعل بدأ في الارتفاع في اليوم الرابع وبلغ أعلى مستوياته بين السابع والعاشر من الشهر نفسه. شمل رصد أكثر من 88 ألف منشور، نشرها نحو 41 ألف حساب. وبعد تصفية البيانات وحصر المنشورات المرتبطة مباشرة بمزاعم مشاركة مقاتلين سوريين في المعارك باليمن، بلغ العدد أكثر من 24 ألف منشور من نحو 13 ألف حساب. وتنوعت الحسابات المشاركة بين حسابات تروج لخطاب أنصار الله الحوثيين أو محور المقاومة، وأخرى تحمل هويات عراقية ولبنانية، إلى جانب حسابات سورية معارضة للسلطة الجديدة. أظهر تحليل معرفات الحسابات وصورها وشعاراتها بروز هوية يمنية مؤيدة لجماعة أنصار الله الحوثيين، تجلت في استخدام العالم اليمني وعبارات مثل اليمن ويمني وأنصار الله. كما شاركت حسابات تحمل هويات عراقية وتستخدم خطاباً مؤيداً لما يعرف بمحور المقاومة، وظهرت في بعضها رموز فلسطينية وشعارات عن دعم القضية الفلسطينية ومناهضة الولايات المتحدة وإسرائيل. وبحسب المواقع الجغرافية المسجلة للحسابات، جاء اليمن في المقدمة، إذ نشر منها 46% من المنشورات، تلتها السعودية ب11%، ثم العراق ب6%، وسوريا ب5%، ولبنان ب3%. مقطع أسر مقاتلين. أعادت حسابات النشر مقطع قدم على أنه يوثق أسر مقاتلين سوريين في اليمن، وخلص تحقق مسبار إلى أن المقطع يعود إلى 13 فبراير 2018، ويوثق استسلام عشرات من عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة لغرفة عمليات دحر الغزاة، وذلك عقب معارك في بلدة الإخوين جنوبية إدلب. ولم يتوقف الأمر على هذا النحو، فقد ذهبت الحسابات إلى أبعد من ذلك بادعائها وجود جسر جوي بين سوريا والسعودية لنقل مسلحين إلى اليمن، وتداولت حسابات أخرى لكن تحقق مسبار خالص إلى أن الصورة مولدة بذكاء الاصطناعي ولا تثبت وجود جسر جوي. كما كشف فريق مسبار أن صورة المسلح التي عرضتها الحسابات في سياق الادعاء بوجود مقاتلين سوريين في اليمن مولدة بذكاء الاصطناعي، وبالتالي لا تصلح دليلاً على استقدام مقاتلين. برزت في تحليل الحسابات ثلاث فئات رئيسية استناداً إلى المعرفات والشعارات والخطاب الظاهري فيها: حسابات تستخدم هويات وشعارات حوثية، وحسابات عراقية ولبنانية تتبنى خطاب محور المقاومة، وحسابات سورية تعارض الحكومة الحالية وتؤيد نظام الرئيس السابق بشار الأسد مثل عمر رحمون وماهر شرف الدين وغيرهما. ورصد التحليل ثلاثة حسابات معنية بالشأن السوري روجت مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن، وأظهرت مراجعة منشوراتها وبياناتها خطاباً معارضاً للحكومة السورية الجديدة، إلى جانب تغييرات في أسماء المستخدمين واختلافات في بيانات المواقع. وتظهر بيانات المتابعة أن الحسابات الثلاثة تتابع بعضها بعضاً، كما تكشف المقارنة البصرية تشابهاً بين بعض عناصر الهوية البصرية لحسابي الحدث إكس وميديا إكس. وتعزز هذه المؤشرات احتمال وجود صلة بين الحسابات، لكنها لا تثبت إدارة مشتركة أو تنسيقاً بينها. كما رصدت حسابات من العراق واليمن ممن يتبعون محور المقاومة إضافة إلى مصر. وفي تركيزه على طبيعة الحسابات، كشف فريق مسبار حداثة الإنشاء، فمن بين 2640 حساباً أنشئ بين أكتوبر عام 2023 و17 من سبتمبر الجاري، أنشئ 259 في الربع الأخير من عام 2023 و807 عام 2024 و900 عام 2025 و674 منذ بداية العام الجاري. وفيما يتعلق بإخفاء الهوية، أظهرت عينة من الحسابات استخدام أسماء عامة أو غير متسقة مع نشاطها، وصور لشخصيات عامة أو لأشخاص آخرين متداولة على الإنترنت، ما صعب تحديد هوية أصحابها. وفيما يتعلق بقلة المتابعين، فقد أظهرت البيانات مشاركة نحو 5000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100 حساب. ونشرت هذه الحسابات قرابة 9000 منشور تمثل نحو 36% من المنشورات المرصودة في النقاش حول المزاعم.
1: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ما تفعله دولة قطر وما تسعى إليه هو تيسير محادثات السلام والوساطة بين الأطراف، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة لاستغلالها متى استدعت الحاجة. تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري كانت خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك.
3: ما قامت به قطر وما تحاول أن تقوم به هو أن يكون بمقدورها أن تسهل مباحثات السلام وأن تقرب بين الأطراف المتناحرة في النزاع، وأن نبقي على قنواتنا مفتوحة كي تستغل في أي وقت، وهذه بالفعل طريقة ناجحة.
1: في القدس المحتلة أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل غازية وصوتية خلال مواجهات في بلدة صور باهر، وأدت الاعتداءات إلى اشتعال النيران في محل تجارية. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة نيفيت سوف شمال غرب رام الله، التي تسببت في مقتل إسرائيلي. واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مستشفى في مدينة البيرة بالضفة الغربية، واعتقلت المنفذ الذي كان يعالج من إصابته. هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية في بلدة بدو في القدس التي خرج منها منفذ الهجوم، وأضافت أن العملية في بلدة بدو ستشمل اعتقالات ومسح منزل منفذ الهجوم تمهيدا لهدمه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه شرق جنين. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي محاولة الشاب تنفيذ عملية دهس. طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير بتفعيل عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. جاء ذلك عقب مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله.
4: هذه هي الحالة الأولى التي يمكن فيها تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. في هذه الحالة العقوبة إلزامية، ولذلك نطالب بتفعيل العقوبة وتنفيذ الإعدام بحق المنفذ. هذا هو القانون الذي مررناه والذي يتيح إعدام المنفذ، وهذه هي الفرصة.
1: منعت قوات الاحتلال عشرات الناشطين الأجانب والفلسطينيين من كسر الحصار الذي فرضته منذ نحو أسبوع على تجمع الرأس الأحمر في الأغوار، والذي يضم 47 عائلة. وتمكن الناشطون من إيصال كمية قليلة من الماء والطعام لعدد من العائلات، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم وقطعت الطريق بخندق عسكري وبوابات حديدية تفصل منطقة الأغوار عن محافظة طوباس.
5: لليوم السادس على التوالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الفلسطينية. نتحدث عن 47 عائلة فلسطينية محاصرة في هذه المنطقة، ولا يتمكن الفلسطينيون من إدخال الماء والغذاء حتى إليهم. حاول نشطاء أجانب الوصول إلى هذه المنطقة، وتمكنوا بالفعل من إيصال بعض المساعدات إلى الأهالي في هذه المنطقة، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي منعهم من إكمال مسيرتهم، ومنع نشطاء فلسطينيين من اجتياز هذه البوابة والخندق العسكري الموجود هنا الذي يفصل منطقة الرأس الأحمر وسهل البقيعة وسهل عطوف عن بقية أنحاء الضفة الغربية. نتحدث عن منطقة حولها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة عسكرية بالمطلق. نتحدث هنا عن خيام نصبها جنود الاحتلال لمراقبة من يدخل ومن يخرج إلى تجمع الرأس الأحمر، مع وجود جرافات لجيش الاحتلال تقوم على مدار الساعة باستمرار حفر الخندق العسكري الذي فصل هذه المنطقة. نحن الآن عند هذا الخندق الذي يمتد لعشرات الكيلومترات ويفصل منطقة سهل البقيعة ومناطق الأغوار عن بقية محافظة طوباس في هذه المنطقة. في الجهة هذه الجهة أمامنا، الجهة الخلفية لهذا الخندق العسكري، يقع تجمع الرأس الأحمر ويعيش فيه، نتحدث عن 47 عائلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لهم بالخروج أو يسمح لأحد بالدخول إليهم لنقل الماء والغذاء إليهم في هذه المنطقة. وبالتالي حصار مستمر لليوم السادس على التوالي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من اجتياز هذه المنطقة. عميد شحادي، التلفزيون العربي، من منطقة عطوف في الأغوار.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفادت طواقم الإسعاف بإصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دوار أبو حميد بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وقد أظهرت مشاهد نشرها الدفاع المدني نقل أحد الطفلين المصابين بسيارة إسعاف إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. وفي غزة أيضا دفعت أزمة النزوح وحجم الدمار الهائل وغياب البدائل الكثير من العائلات إلى السكن في مباني متضررة أو آيلة للسقوط. ومع تكرار انهيار بعض المباني واقتراب فصل الشتاء، تعجز الطواقم الفنية المختصة عن تنفيذ أعمال الصيانة وإزالة الركام جراء منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المعدات اللازمة لذلك.
6: 17 عائلة تسكن هذا المبنى المتصدع الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحت سقف آيل للسقوط تغسل ريم أبو حجر صحونها وترق عجينها مع أطفالها، بينما لا تجد عائلتها مكانا آمنا غير هذا المبنى الخطير كي تأوي إليه.
7: أنا تعبت لما لقيت مكان زي هيك، نظفت الردم اللي فيه وقعدت فيه، عملنا العمارة كتير بالسيرو وبتهر ردم علينا، بس ما لقيتش مكان تاني، يعني فيش بديل لإله نطلع من المكان، يعني لو في بديل تاني كان طلعنا، فيش شيء، الواحد بيستودع أولاده كل ليلة.
6: ومع تكرار حالات سقوط المباني واقتراب فصل الشتاء، يحذر الدفاع المدني من سقوط مزيد من الضحايا الذين يسكنون مئات المنازل المهددة بالانهيار.
8: المجتمع الدولي يرفض حتى اللحظة أن يأخذ قرار بحق السكان في قطاع غزة أن يعيشوا بكرامة وبآدمية، لأنه حقيقة الخيمة ليست مكان للآدميين. 3 أعوام والناس تعيش في كرب شديد في هذا الظرف، وهذا الواقع هو الذي أجبر المواطن يعيش في منزل آيل للسقوط. ولذلك اليوم في 2000 مبنى في غزة بهذه الطريقة، ممكن في أي لحظة نسمع انهيار، ممكن أي لحظة نسمع تصدع ونسمع ضحايا.
6: تعجز البلديات والطواقم الفنية عن تقديم استجابة مناسبة ومستدامة نتيجة حظر الاحتلال الإسرائيلي دخول معظم المواد والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.
9: الاحتلال الإسرائيلي واصل حصاره المطلق على قطاع غزة، يمنع إدخال المواد، مواد البناء والمستلزمات اللازمة لإعادة صيانة المباني المتضررة، وخاصة تلك الآيلة للسقوط، من أجل أن تكون هذه المنازل مناسبة للسكان والنازحين.
6: تشتد حاجة سكان القطاع إلى مساكن آمنة كي لا يتخذوا هذه المباني المتضررة مساكن له.
10: يضطر الفلسطينيون في قطاع غزة للعودة إلى مباني ومنازل آيلة للسقوط رغم خطورتها الشديدة. انهارت بالفعل مباني فوق رؤوس ساكنيها، بينما تتواصل التحذيرات من سقوط أخرى وضحايا جدد ما لم يحدث تدخل فوري وعاجل لحل أزمة السكان في القطاع. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: وفي لبنان، ومنذ وقف إطلاق النار، تواصل القوات الإسرائيلية توسيع نطاق ما يعرف بالخط الأصفر في جنوب البلاد عبر فرض طوق ناري على قرى إضافية والتوغل في أخرى بالتوازي مع عمليات تجريف وتدمير للمنازل والمباني، واقع يضيق على السكان سبل العودة ويفرض على الأرض حدودا جديدة تتقدم باتجاه بلدات لبنانية.
11: على بعد عشرات الأمتار من هنا تقع بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان، رغم قربها فإنها تبدو بعيدة عن أهلها. هذا مدخل بلدة حداثة، النقطة الأخيرة التي يمكن الوصول إليها، وهذا الساتر الترابي هو حدود الخط الأصفر الذي رسمته القوات الإسرائيلية. عند أطراف بلدة حريص المجاورة هنا يقف عيسى ابن حداثة، ينظر إلى ما كان يوما بلدة ومنزلا يشكل الأمان وأرضا تساوي الحياة. لم يبق منها شيء، وأصبحت العودة إليها حلما يستحيل حدوثه بعدما ضمتها إسرائيل إلى داخل الخط الأصفر.
12: نحن منموت 1000 موتة، نحن عم نشوف ضياعتنا عم تتهدم، منكون مدمرين نفسيا، منحس بوجع كتير كبير، بوجع كتير عميق. كيف أنت اليوم حدا فائد شيء أو أغلى شيء بيملكه؟ حدا فائد أغلى شيء بيملكه، في وجع كتير كبير.
11: حريص التي تجاور حداثة وتشرف عليها توثق يوميا الانتهاكات الإسرائيلية وتنال بين الحين والآخر نصيبا من القصف. على بعد مئات الأمتار من الخط الأصفر الذي يفصل بين حريص وحداثة، يعمل العم رزق وزوجته في بستانهما، يشهدان على توغلات إسرائيلية وغارات تحول دون مكوثهما في منزلهما، يقصدانه صباحا ويغادران عصرا.
13: نحن ما عاد فينا نتحمل، العالم ما عاد فيها تتحمل، يعني نحن عم نتحمل المصايب هذه، بصير غارة بصير قصف، عم نضطر نظهر من بيتنا على مطرح أمين شوية ونعود نرجع بيت.
11: غدت حريص خط الدفاع الأول عند حدودها، رسمت إسرائيل حدودا جديدة إما عبر تجريف الطريق أو إنشاء سواتر ترابية، وباتت أطراف البلدة تتعرض لقصف متواصل بالمدفعية وغارات تبث الرعب والموت في السكان.
14: هلأ مصير البلد بخطر والوضع كتير صعب. نحن كحاريس وأهل حاريس وساكنين هون سدين عايشين تحت خط النار.
11: باتت القرى المتاخمة للخط الأصفر مناطق يخشى سكانها أن تكون أهدافاً مؤجلة لاحتلال يجيد القتل والتدمير والتهجير ولا يجد من يوقف إجرامه. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، حريص، جنوب لبنان.
1: في سوريا أفاد الدفاع المدني بوقوع عدد من الإصابات جراء انفجار مستودع أسلحة وصواريخ تابع للجيش السوري في تلة العيس بريف حلب الجنوبي. وقال قائد عمليات الدفاع المدني في حلب فيصل محمد علي إن استمرار الانفجارات في المنطقة يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، كما حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والأهالي في منطقة العيس والمناطق المجاورة بريف حلب، حذرتهم من الاقتراب من موقع الانفجار أو التوجه إلى المناطق المحيطة به حرصا على سلامتهم من مخاطر الانفجارات والشظايا.
15: الله أكبر.
1: عقد مجلس الشعب السوري جلسة استماع لوزير الطاقة بشأن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة، وأكد الوزير خلال الجلسة أن الارتفاع يأتي في سياق أزمة الطاقة العالمية. وكانت عدة مناطق سورية شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
16: عن الشركة السورية للنفط SPC فيما يخص حالات الستر عن الفساد.
17: من احتجاجات الشارع إلى أروقة البرلمان انتقل ملف الطاقة في سوريا، ارتفاع وصف بأنه من الأكبر في أسعار المحروقات، وشكاوى من أزمات المياه والكهرباء، وتساؤلات عن إنتاج البلاد من النفط، ملفات دفعت مجلس الشعب إلى مساءلة وزير الطاقة محمد البشير عن أسباب رفع الأسعار وواقع الإنتاج وطريقة إدارة قطاع الطاقة.
18: بعدين في هوامش ربح، الأصل هوامش ربح، هلا كلها هوامش خسارة، لأنه نحن اليوم اللتر المازوت على الأسعار العالمية 1570 دولار آخر صفقة اشتريناها، اللتر المازوت بكلفنا 206 ليرات سوري، لتر المازوت بكلف الوزارة 206، عم تبيعه الشركة ب 175 مثل ما حددنا، يعني خسارته 31 ليرة سوري في اللتر بعد الرفع هذا 31 ليرة.
17: أمام النواب وضع الوزير ارتفاع الأسعار في سياق أزمة عالمية، قال إن سوريا ليست بمنأى عنها، وعرض إجراءات وزارته للتعامل مع تداعياتها في السوق المحلية.
19: الأسئلة جاءت من نبض الشارع، مما هذا شيء واضح بأنه يجب أن يكون هناك سياسة استباقية بتوضيح الأرقام وفقا لتضارب التصريحات الأخيرة، حقيقة الإنتاج، حقيقة الاستهلاك، ما هي العوامل التي أدت إلى زيادة الاستهلاك السوري.
17: أرقام وإحصاءات واجه فيها وزير الطاقة مساءلة النواب، لكن ما يقال تحت قبة البرلمان دون توفير حلول تتلائم مع القدرة الشرائية لن يخفف من وطأة الغلاء والفقر، حيث لا تقاس القرارات بالأرقام والتبريرات بل بما تتركه من أثر على حياة المواطنين السوريين. بعيدا عن قاعة المجلس، هنا تبدأ كلفة الزيادة فعليا في محطات الوقود. يدفع المواطن السعر الجديد للبنزين والمازوت من دخله، لكن كلفة المحروقات لا تتوقف عند المضخة.
15: فهي تمتد إلى النقل والبضائع.
20: المواصلات ارتفعت، الحياة اليومية يعني كلها ارتفعت، الكهرباء ارتفعت. نحن بنتأمل يعني مجلس الشعب اللي هلأ الجلسة اللي عم تصير إنه يطلعوا بهالشعب الفقير، يعني رجعوا المحروقات لسه أرخص من أول منها، يعني إنه يعني الشعب السوري شعب طفران يعني فقير، يعني طالع من أزمة، يعني لازم بدل ما نغلي عليه نرخص له، يعني ندير بالنا عليه.
15: من البرلمان حيث طرحت الأسئلة إلى الشارع حيث تختبر الإجابات، يظل ملف الطاقة مفتوحا على كلفة تتجاوز سعر لتر الوقود، وعلى إجراءات حكومية ينتظر السوريون أن تحدد أثر الزيادة في حياتهم وأسواقهم. خالد الدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
1: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء استهداف الدعم السريع عددا من الأحياء داخل مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بالمسيرات الموجهة، وذلك منذ فجر الأحد، ما أسفر عن سقوط مدنيين من بين الضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وأكدت الشبكة أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة يعد امتدادا للانتهاكات المتكررة التي تمارسها قوات الدعم السريع بحق المدنيين. أعلنت القوات المسلحة السودانية نجاح دفاعاتها الجوية في إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال منطقة الكوكيتي في ولاية شمال كردفان. وأعلن الجيش إسقاط 3 مسيرات من نفس طراز الشهر الماضي في ولاية شمال كردفان ضمن معارك مستمرة ضد قوات الدعم السريع. أفادت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان باستقبال محلية طويلة بولاية شمال دارفور أكثر من 100 أسرة هربت من مناطق العمليات العسكرية، ليرتفع بذلك عدد النازحين منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو 2000، غالبيتهم من النساء والأطفال. وبحسب المنظمة الحقوقية تستضيف مدينة طويلة أكثر من 1,000,000 نازح توافدوا إليها في موجات متلاحقة على مدار سنوات الحرب. هذا وأفادت مصادر محلية في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان بمصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة العشرات إثر انهيار 5 آبار تعدين أهلية على رؤوس العاملين بمنطقة أوني في الريف الشمالي، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين تحت الأنقاض. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أصيب شخص على الأقل في هجوم روسي على مقاطعة زابوريجيا، وأدى القصف الروسي إلى اندلاع حريق ضخم في مركز تجاري بالمقاطعة وتضرر مبنيين شاهقين ومؤسسة تعليمية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتفقا خلاله على عقد لقاء في نيويورك، مشيرا إلى وجود ديناميكية دبلوماسية. وأضاف زيلينسكي أن كييف تعمل مع الفريق الأمريكي على أفكار لخفض التصعيد وقضايا تتعلق بالطاقة والغذاء وحماية المدنيين، مؤكدا استعداد أوكرانيا لاتخاذ خطوات جادة في هذا المسار. ميدانيا، شهدت جبهات القتال قصفا متبادلا في مناطق عدة أسفر عن 4 قتلى منهم أطفال في قصف روسي على ضواحي العاصمة كييف.
21: رعب في موسكو، ليلة دامية شهدتها العاصمة الروسية على وقع هجمات أوكرانية موسعة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة سوفينو. القصف الأوكراني خلف أيضا دمارا واسعا ونيرانا في عدة مواقع، بينها مبنى سكني بمدينة رامينسك، ما اضطر السلطات إلى إجلاء 400 شخص. الهجوم الأوكراني استهدف أيضا مصفاة موسكو النفطية التابعة لشركة غازبروم في حي كابوتينيا جنوب شرقي موسكو ومحطة أخرى لتوليد الطاقة. استهداف شركة غازبروم ليس الأول من نوعه، فقد باتت محطات الوقود والغاز هدفا استراتيجيا لقوة كييف لتقصف مجددا واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، تغطي 40% من سوق الوقود في العاصمة الروسية ونحو 70% من احتياجات المنطقة من البنزين ووقود الطائرات. عمدة العاصمة الروسية أعلن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 76 مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من أجواء موسكو. الرئيس الأوكراني المنتشي لموجة التصعيد الجديدة على مدن روسية أعلن نجاح قواته في استخدام طائرة اعتراضية محلية جديدة للمرة الثانية خلال يوم واحد وتدمير مسيرة روسية نفاثة، ما عده نقلة نوعية لكييف في توسيع استخدام المسيرة الاعتراضية. على الطرف الآخر تصعيد روسي لم يكن أقل حدة، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف ديرا في قرية تشيرفوني ماياك التابعة لمقاطعة خرسون، والتي تهاطلت عليها المسيرات الروسية مسفرة عن أضرار بمنازل ومبان ومنشآت مدنية. كما شنت روسيا هجوما على مدينة بوياركا في مقاطعة كييف تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بمبنى سكني ومنشأة صناعية في المدينة. مقاطعة دينيبرو بيتروفيسك شرقي البلاد كانت هي الأخرى هدفا لعشرات الهجمات بالطائرة المسيرة والمدفعية، استهدفت 4 مناطق خلال يوم واحد وأسفرت عن سقوط جرحى واندلاع حرائق. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ناقلة شحنات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا هاجمت الليلة الماضية ب 138 مسيرة وأصابت 17 هدفا، بينما اعترضت دفاعات كييف 100 منها. أجواء حرب أفاق عليها الأوكرانيون والروس بعد ليلة دامية أخرى على جبهات القتال، رسالتها واضحة: الحرب ماضية وتتمدد.
1: فاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني بانتخابات ولاية مكلنبورغ فوربورمون، وهو فوزه الثاني في إحدى الولايات خلال أسبوعين فقط، بينما تعرض الحزب الديمقراطي المسيحي بقيادة المستشار فريدريش ميريتس لأسوأ أداء له على الإطلاق في تاريخه وفقا للنتائج الأولية.
0: صناديق اقتراع في ولايتين ألمانيتين ونتائج أولية تحمل ضغوطا سياسية جديدة للمستشار فريدريش ميريتس بعد خسائر لحزبه وتقدم خصومه من اليمين واليسار. في مكلنبورغ فوربومرن تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج الأولية متقدما على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الولاية. أما الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار ميرتس فتراجع إلى ما دون 5% لتكون أول مرة في تاريخ الحزب يفشل فيها في دخول ولاية ألمانية، نتيجة هي الأسوأ للحزب في انتخابات على مستوى الولايات منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 وفق رويترز. ميرتس وصف النتيجة بالكارثة بالنسبة لحزبه، لكنه أكد بقاءه في منصبه متعهدا بتسريع وتيرة الإصلاحات.
2: لا يمكننا تجميل صورة النتيجة في ولاية مكلنبورغ فوربومرن، فالأمر كارثي. لقد خاض الحزب الديمقراطي المسيحي معركة شرسة، لكنه في النهاية سحق وسط المواجهة المستقطبة بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب البديل من أجل ألمانيا.
0: في برلين جاءت الضغوط من اتجاه مختلف. حزب دي لينك اليساري تصدر التوقعات الأولية على حساب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بينما حل البديل من أجل ألمانيا ثالثا مضاعفا من شعبيته مقارنة بنتائجه قبل 4 سنوات. أرقام أولية في ولاية برلين تفتح المجال أمام تشكيل ائتلاف يساري مع حزب الخضر. هذه النتائج تأتي بعد أسبوعين فقط من تقدم البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ساكسونيا أنهالت لتضاعف الضغوط على ميرتس وقيادة حزبه. وبين صعود اليسار في برلين وتقدم اليمين المتطرف في مكلنبورغ فوربومرن تكشف النتائج الأولية خريطة سياسية ألمانية أكثر انقساما تتراجع فيها الأحزاب التقليدية لمصلحة القوى الموجودة على طرفي المشهد.
1: قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد سويلم إن سد النهضة الإثيوبي غير شرعي ويخالف القانون الدولي. وفي رده على سؤال للتلفزيون العربي أكد سويلم أن القاهرة لا تزال تمنح فرصة للحلول السلمية لكنها قادرة على اتخاذ إجراءات وفق القانون الدولي إذا وصل الأمر إلى الصدام.
3: احنا دولة سلام في الاول وفي الاخر، يعني اللي بنقدر نستحمل وبنقدر نمنع وصول الضرر للمواطن زي ما حصل في وقت المل، هو وقع ضرر ولكن احنا منعنا وصوله للمواطن بطرق مختلفة ممكن يطول الحديث عنها، فقدرنا نتجنب الوصول الى الصدام. طول ما احنا قادرين نتجنب الوصول للصدام بنتجنب الوصول للصدام، ولكن عندما لا نستطيع حماية الامن القومي المصري فهناك إجراءات لابد من اتباعها طبقا للقانون الدولي.
1: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين ركزوا على القضايا التجارية والذكاء الاصطناعي خلال محادثات ناجحة جرت في نيويورك. وأعلن بيسنت عقب انتهاء اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الصيني أن الجانبين اتفقا على الاجتماع من جديد. وقال الممثل التجاري الأمريكي إن هذا الاجتماع سيمهد الطريق لعقد قمة ناجحة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الخميس المقبل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إنشاء قوة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتعيين مسؤول رفيع يتولى ملف التكنولوجيا. تصريحات ترامب تأتي في سياق مباحثات أمريكية صينية تشمل الذكاء الاصطناعي تستبق قمة مرتقبة هذا الأسبوع في واشنطن بين دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
4: تتسارع القدرات لكن المخاوف تتسع. وفي واشنطن يرفع الرئيس دونالد ترامب سقف الرهان ويعلن إنشاء ما سماها قوة للذكاء الاصطناعي، بل يعتزم تعيين مسؤول جديد لهذا الملف في خطوة يشبهها بالقوة الفضائية من دون تقديم تفاصيل عن طبيعة القوة أو مهمتها. رسالة ترامب واضحة، لا كوابح للقطاع ولا قيود جديدة تعرقل نموه. كما يرفع عصا غليظة في وجه المعارضين ليهدد بأنه لن يسمح بتدمير هذه الصناعة، لكن الجوانب السلبية يمكن التعامل معها بالقوانين المدنية والجنائية القائمة. الذكاء الاصطناعي حاضر في المحادثات بين واشنطن وبكين قبيل القمة المرتقبة هذا الأسبوع في واشنطن بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، في مفارقة تتقارب فيها الرؤيتان الأمريكية والصينية بشأن المضي قدما في تطوير هذه الصناعة. في المقابل يتسع الجدل داخل قطاع التكنولوجيا نفسه، فالسرعة تتزايد والقدرات تتسع، والسؤال هل تواكبها إجراءات الأمان؟ الرئيس التنفيذي لشركة أنتروبيك داريو أمودي دعا إلى رقابة مستقلة على الشركات وتنسيق أكبر بين المطورين والحكومات. وليس المطلوب وفق هذا الطرح وقف التطوير بل كسب مزيد من الوقت لتحسين الأمان، لكن الرهان على الذكاء الاصطناعي لا يتعلق بالمخاطر وحدها، فله أيضا عائد اقتصادي كبير. ورقة لصندوق النقد الدولي تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع إنتاجية أوروبا بنحو 1% خلال 5 سنوات، لكن المكاسب لا تأتي للجميع بالقدر نفسه. الصندوق يحذر من اتساع فجوات عدم المساواة ومن ضغط إضافي على شبكات الكهرباء وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية. وهكذا يبقى السباق مستمرا بين من يريد تثبيت التفوق في الذكاء الاصطناعي وبين الخبراء والحكومات التي تبحث عن توازن بين سرعة التطوير وكلفة المخاطر.
1: تتابعون الآن عرضا لتقرير الصحف وألقاكم على رأس الساعة.
22: في صحيفة تيليغراف البريطانية نقرأ مقال بنديكت سميث حول إيجاد دول الخليج طرقا للعبور في مضيق هرمز، وأن مضيق هرمز يخضع نظريا للسيطرة الإيرانية منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة، إلا أن دول الخليج بدأت عملية سرية لزعزعة قبضة طهران على المضيق. ويلفت الكاتب إلى أن ناقلات النفط العملاقة لا تستطيع عبور المضيق، لكن عملية تهريب النفط السرية تتم عبر قوارب النقل الأصغر التي تقوم بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر. ويشير الكاتب إلى أن السفن تقوم بإيقاف تشغيل أنظمة التعريف التلقائي الخاصة بها لمنع اكتشافها عبر الممر المائي، وتبحر بعد حلول الظلام لتجنب أي خطأ يمكن أن يساهم في كشفهم من قبل القوات الإيرانية. ويرى الكاتب أن لجوء العديد من دول الخليج لهذا الأسلوب يؤكد على عدم ثقتهم بتصريحات ترامب بقرب انتهاء الحرب، أو بحديث البيت الأبيض عن سيطرة شبه كاملة لواشنطن على مضيق هرمز. ونقرأ في صحيفة إندبندنت البريطانية مقال أمير حسين حول تأثر الشعب الإيراني بالحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وأن إعلان المسؤولين في إيران عن خطط لزيادة أسعار البنزين بنسبة 100% ليس المعضلة الأكبر بالنسبة للإيرانيين، حيث إن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الحصول على وقود ذي جودة عالية أصبح أكثر صعوبة. ويؤكد الكاتب أن الحصار البحري الأمريكي عطل تدفق الواردات إلى إيران، حيث أن نحو 83% من الواردات كانت تدخل البلاد سابقا عبر الطرق البحرية الجنوبية التي تأثرت سريعا بالحصار الأمريكي. ويعتبر الكاتب أن طوابير السيارات الطويلة في معظم المدن الإيرانية تؤكد أن الوقود لم يعد متوفرا كما كان في السابق، ما ينذر بغضب شعبي يخشى المسؤولون الإيرانيون أن يخرج عن السيطرة. ويعتقد الكاتب أن أزمة الوقود أصبحت بالنسبة للشعب الإيراني رمزا لضغوط اقتصادية متزايدة وتدهور مستوى المعيشة وصعوبة متزايدة في تدبير شؤون الحياة اليومية. إلى مجلة The Atlantic الأمريكية، ونقرأ فيها مقالة توماس رايت بشأن دعم الرئيس الأمريكي للأحزاب القومية في أوروبا، وأن ترامب يقول إنه يريد أوروبا أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، لكن الحركات القومية التي يدعمها هناك لن تحقق هذا الهدف، بل قد تضع أوروبا في مواجهة مع الولايات المتحدة. ويعتبر الكاتب أن القوميين الأوروبيين لا يشاركون ترامب أهدافه، ففي ألمانيا يريدون قطع شحنات الأسلحة عن أوكرانيا ورفع العقوبات عن روسيا، وفي فرنسا يريدون الخروج من حلف الناتو. ويؤكد الكاتب أن المكاسب المتوقعة من الصين وروسيا قد تمثل رؤية عالمية أوسع لدى الشعبويين القوميين الذين يمتدحون ترامب، لكنهم باتوا يشككون بشدة في القوة الأمريكية. ويرى الكاتب أن وصول الأحزاب التي تحمل هذه الآراء إلى السلطة قد يقلص النفوذ الأمريكي في أوروبا ويصعب العمل الأوروبي المشترك بشأن روسيا والصين. ختاما مع مقال أندرو روث ودانيال بوفي في صحيفة الجارديان البريطانية حول تخطيط روسيا لاغتيال معارضيها على الأراضي الأمريكية، وأن الأراضي الأمريكية كانت ملاذاً آمناً لمعارضي الكرملين سواء تحت راية الاتحاد السوفيتي أو تحت قيادة بوتين، لكن الكرملين يخطط الآن لاغتيال معارضيه في الولايات المتحدة. ويعتقد الكاتبان أن ما كشفت عنه وزارة العدل الأمريكية من لوائح اتهام غيابية ضد 5 أفراد يعملون لصالح المخابرات الروسية لتنفيذ هجمات وجرائم قتل في الولايات المتحدة يدق ناقوس الخطر في واشنطن. ويلفت الكاتبان إلى أن مخاوف الإدارة الأمريكية تزايدت بعد الكشف عن محاولات روسية حقيقية لتجنيد أمريكيين من أجل تنفيذ عمليات المراقبة والقتل بحق من تريد موسكو القضاء عليهم. ويرى الكاتبان أن التسريبات الأمنية تمثل نقلة نوعية في تجاوزات روسيا بحق الولايات المتحدة وأوروبا بعد الهجمات المستمرة التي تشنها موسكو ضد دول الناتو والأضرار التي تلحقها بالمنشآت الأوروبية.
5: التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية، يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا، وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية ما ظهر منها وما بطن، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
8: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. قوات الحكومة اليمنية تقول إنها تمكنت من صد هجوم لأنصار الله الحوثيين في جبل جرداد غربي تعز، والجماعة توثق دماراً كبيراً أصاب مجمعاً حكومياً في محافظة الجوف جراء غارة سعودية. إيران تعلن إسقاط مسيرة فوق مضيق هرمز، وتقول إنها تمتلك معلومات بشأن عزم واشنطن استئناف عملياتها العسكرية، والرئيس الأمريكي يقول إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن إيران. موسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف رداً على الهجمات يوم أمس، وزيلينسكي يقول إنه اتفق مع ترامب على أفكار لخفض التصعيد، ويؤكد استعداده لأخذ خطوات جادة.

البداية من التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفادت القوات الحكومية اليمنية بتمكنها من صد هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه جبل جرداد بعد محاولة تسلل عبر قريتي القرصب ودار الكافر. وأفادت مصادر ميدانية بتراجع المهاجمين عقب مواجهات مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لم يسجل أي تقدم ميداني باتجاه راس ونمان. أفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن الطائرات الحربية السعودية غارة على المجمع الحكومي بمديرية المتون بمحافظة الجوف، ونشرت مشاهد أولية للدمار في المجمع عقب القصف. أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الحكومة اليمنية أن القوات الجوية نفذت استهدافا جديدا ضد تمركزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي البلاد. وأضاف المتحدث أن الهجوم أدى إلى مقتل عناصر تابعة للجماعة وتدمير أسلحة وعتاد لها.

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح نحو 147 ألف شخص إلى 8 محافظات مطلع هذا الشهر جراء التصعيد العسكري الأخير في البلاد، بالتزامن مع تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين وسيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها قوات حكومية. قال الجيش الإيراني إنه أسقط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز. وأضاف بيان عسكري إيراني أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من استهداف المسيرة فوق مضيق هرمز ما أدى إلى تدميرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن طهران. ومن جهته حذر مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة من مغبة الإقدام على أي تحركات تصعيدية ضد طهران، مشيرا في بيان إلى وجود معلومات لديه تفيد بعزم واشنطن استئناف إجراءاتها العدائية.

0: الإيرانيون إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء القيود المفروضة على الملاحة والصادرات النفطية. أما بقية الشروط فلم تنشر طهران وثيقة رسمية تتضمنها كاملة، لكن تقارير تتحدث عن مطالب تتصل بعدم التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية وترتيبات أمنية وملفات البرنامجين النووي والصاروخي. وفي المقابل تحذر طهران على لسان مقر خاتم الأنبياء من أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد واسع، فيما يربط رئيس البرلمان الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ الشروط الإيرانية.
1: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
0: تأتي هذه الرسائل بينما تتحدث واشنطن عن خيارات مفتوحة تجاه إيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، في وقت كانت قد حذرت فيه إدارته المواطنين الأمريكيين في المنطقة من احتمال تصعيد سريع وغير متوقع. وبين رسائل التفاوض وتهديدات المواجهة يبقى مضيق هرمز إحدى أبرز أوراق الضغط، فيما تتحرك قنوات الوساطة لمحاولة منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
2: انضم إلينا من طهران صالح قزويني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية. سيد صالح أهلا بك معنا. ما بين تهديدات ترامب وما بين أيضا وجود وزير الداخلية الباكستاني في إيران وما بين حديث رئيس البرلمان الإيراني عن ضرورة التوصل إلى شروط إيرانية من أجل إنهاء كل ما يحدث، هل هناك نقطة التقاء أم والقصد هنا عند الوسيط الباكستاني أم ما زال الأمر بعيدا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولكل المشاهدين. يعني حقيقة إيران لا تزال على كلمتها ولا تزال على موقفها، الموقف الذي اجتمعت عليه كافة يعني القيادات الإيرانية سواء كان على صعيد الرئيس بوزيشكيان أو رئيس البرلمان محمد طارق باقر قاليباف أو الوزير عراقشي وكذلك أمين مجمع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي، وهي قضية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد وتنفيذ تلك المذكرة ويعني القبول بما تم الاتفاق عليه، وخاصة فيما يتعلق بالشروط الثلاثة التي وضعتها إيران. حتى الآن إيران متمسكة بالمذكرة، لكن الطرف الآخر الأمريكي ومنذ أسابيع قد أعلن أنه لم تعد هذه المذكرة قائمة وقد ألغاها، وهو لا يريد تنفيذها. بالتالي إيران في الواقع تعتقد أن هذه المذكرة هي يعني تحقق المكاسب التي تراها، والطرف الآخر ما لم ينفذ تلك المذكرة ما يمكن الحديث عن قضايا أخرى. هذا في الواقع هو يعني المطلب الإيراني أو الإجماع الإيراني لدى جميع الإيرانيين بما فيهم الإصلاحي وبما فيهم المتشدد وغير ذلك، ولكن بشكل عام أنا أعتقد أنه يعني الحديث عن قضايا أخرى أو الحديث عن مسائل ثانية حتى الآن غير مطروح. يعني لا أدري إن كان سواء كان الوسيط الباكستاني أو الوسيط القطري قد يمكن أن يقدم يعني مسائل أخرى، قد

0: يمكن أن يقدم مبادرات أخرى، لكن بشكل عام إيران لا تزال متمسكة بهذه المذكرة وبهذه الشروط. طبعا فيما يتعلق بوزير الداخلية الباكستانية، هناك كلام عن أنه يعني الأمر أيضا يتعلق بالإضافة إلى يعني القضايا الثنائية والعلاقات الثنائية بين البلدين، أيضا تعلق بمشكلة يعني اليمن والسعودية وقضية باب المندب أيضا.
1: إذن هل تعتقد بأن وجود الوسيط الباكستاني في طهران يفيد بتقدم ما؟ في المرة الماضية ظل الوسيط الباكستاني يعمل بصمت، ثم تفاجأنا في آخر لحظة ما بين يعني تهديدات ترامب وما بين عمل الوسيط الباكستاني بخروج اتفاق قريب. هل يعني هناك أجواء مشابهة أم تقدر بأن الأمر بعيد في هذه اللحظة؟
0: يعني كل الأمور والموضوع في الجانب الأمريكي، ولا أبالغ إذا قلت لك أن الكرة في الملعب الأمريكي، لأنه يعني قبول الجانب الأمريكي لأي مبادرة جديدة أو طرح لمبادرة جديدة يمكن أن يعني ينقذ الموقف، ولكن في الواقع يعني إيران من جانبها أيضا تصر على أنه يعني إذا أردنا أن ننقذ ونحل المشكلة ينبغي علينا العودة إلى الاتفاق والعودة إلى مذكرة التفاهم. حتى الآن لا ندري أنه هل أنه يحمل مبادرة، هل أنه جاء بفكرة معينة بفكرة جديدة، لأنه تعلم أنه أحيانا الوسيط يعني يمكن أن يبادر بفكرة معينة قد لا يتبناها الطرف الآخر. يعني ربما يقول أنه إنني بإمكاني أن أحل المشكلة، ولكن هذا الطريق أو هذا السبيل لا يقبل به سواء كان الإيراني أو يكون الأمريكي. على أي حال يعني إيران بشكل عام منفتحة لحل المشكلة سلميا وعبر التفاوض، ولكن تأمل أن يعني يتجه وأن يبدل الطرف الآخر الأمريكي المرونة. لذلك أحيانا تصطدم الأفكار أو المبادرات التي يحملها الوسطاء بهذا الموضوع، أنه نحن تفاهمنا، نحن تفاوضنا، ثم على ماذا نتفاوض من جديد؟ وهذا ما لمح إليه وأشار إليه الرئيس بوزيشكيان، أنه لماذا لا نعود إلى مذكرة التفاهم؟ ما هي المشكلة في أن نعود إلى مذكرة التفاهم؟ مذكرة بما يشير إلى أنه يعني يفضل إذا كان هناك كلام، إذا كان هناك تفاوض، إذا كان هناك حل، أنه العودة إلى مذكرة التفاهم إسلام آباد. حتى الآن إيران يعني تصر على هذا الموقف، الأمر الذي ربما يصطدم بموقف أمريكي. لذلك نحن نشهد يعني أحيانا التشدد أو التصريحات التهديدية للرئيس ترامب ضد إيران.
1: يعني مقر خاتم الأنبياء حذر من التصعيد وقال إن لديه معلومات، بل حتى حذر دولا في المنطقة من مغبة الإقدام على تحركات ضد طهران. كيف نقرأ هذا التصريح؟
0: يعني لدى كبار الاستراتيجيين الأمريكيين يعني فكرة أو تبلور فكرة بأنه لا محالة من العدوان الأمريكي واستئناف العدوان الأمريكي على إيران إن لم يكن اليوم فغدا، وهذه الفكرة تترسخ لدى الكثير من الإيرانيين بشتى يعني توجهاتهم السياسية. لذلك يقولون أنه يعني الحرب ربما تكون حتى وشيكة بين إيران والطرف الآخر يستعد لذلك. قد تكون الوصايا التي تصدرها الإدارة الأمريكية للرعاية الأمريكيين في باقي الدول أحد مؤشرات الاستعداد للحرب. لذلك بادر الإيرانيون إلى توجيه يعني إلى توجيه التحذير للطرف الآخر، وكل الذين يمكن أن يتعاونوا مع الولايات المتحدة الأمريكية بأننا سوف نرد. حتى أن بعض الإيرانيين يقول قد تكون إيران يعني تقوم بضربات استباقية للولايات المتحدة الأمريكية لتوقف جهودها وتوجهها إلى ضربة للجمهورية أو هجوم للجمهورية الإسلامية في إيران. كلام كثير من الإيرانيين أنه
2: راديو الحرية
3: 27/10.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
0: راديو الحرية
2: 92.7
3: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة سادة الكرام هذا الصباح على هواء إثير إذاعة منبر الحرية. نتابع آخر التطورات الميدانية والإخبارية. طيب، فيما يتعلق بموضوع الدوام لهذا اليوم في مدارسنا، كانت وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم الخليل أعلنت أن دوام هذا اليوم الاثنين الموافق 21/9/2026 سيكون كالمعتاد ولا يوجد أي تعديل على الدوام المدرسي لهذا اليوم. تؤكد المديرية استمرار الدوام وفق المواعيد المعتادة، متمنية لجميع أبنائنا الطلبة التوفيق والنجاح وعاما دراسيا حافلا بالعطاء والتميز. مديرية التربية والتعليم الخليل. بالأمس كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على سيارة لأحد الفلسطينيين في جنين. أطلق الاحتلال النار على تلك السيارة وأدى ذلك لاستشهاد أحد المواطنين الفلسطينيين، ومن ثم تم احتجاز جثمانه. جيش الاحتلال شن حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامه المستمر لبلدة بدو بشمال غرب القدس المحتلة. الطيران الإسرائيلي لا زال يحلق حتى ساعات الفجر الأولى في سماء مدينة نابلس منذ ساعات مساء يوم أمس. وفي قطاع غزة، مصادر ميدانية تفيد باستمرار أصوات الآليات وعمليات التمشيط في محيط الشاكوش مع رصد آلية داخل نطاق الخط الأصفر على الشارع المقابل، كما سمع انفجار عنيف في محيط الشاكوش وسط أجواء صعبة للغاية في مواصي رفح، ولا سيما محيط مخيمات فريش الإقليمي، الزعاربة، الشالي، وكذلك مخيم الألماني. استطلاعات إسرائيلية، استطلاع لـ INSS في الضفة الغربية، ما الذي أراد أن يقوله المعهد الإسرائيلي والفلسطيني؟ باحث في العلوم أو في الأمن القومي الفلسطيني والإسرائيلي قال لا يكتفي استطلاع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي برصد مواقف الفلسطينيين في الضفة الغربية، بل يسعى إلى توجيه رسالة سياسية وأمنية مدعومة بنتائج الاستطلاع إلى متخذ القرار الإسرائيلي. مفادها لقد ساهمت حرب الإبادة في غزة وحرب المحو في الضفة الغربية، كما تصفها مؤسسة بيت سلم الإسرائيلي، في تراجع تأييد الفلسطينيين للمقاومة المسلحة ولتفرد حماس بحكم غزة. فتحت نافذة أمام مسار سياسي، لكن استمرار الحصار الاقتصادي واستمرار عمليات الجيش وإرهاب المستوطنين وغياب الأفق السياسي قد يغلق هذه النافذة ويعيد إنتاج المقاومة المسلحة مرة أخرى. ترامب لا استبعد استئناف الهجمات وطهران تتوعد القواعد الأمريكية. في الليلة الماضية أفادت وكالة الأنباء السورية رسمية سانا بوقوع انفجار قوي في أحد مواقع الجيش بمحيط بلدة العيس جنوبي حلب، عقبه دوي انفجارات متتالية. سانا قالت عن قائد عمليات حلب في مديرية الطوارئ فيصل محمد علي إنه أجليت 4 إصابات فيما يجري العمل على إجلاء المنازل القريبة من محيط الانفجار. طبعا بدورها استنفرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب كوادرها وقطع طريق حلب دمشق والطرقات المؤدية إلى مكان الانفجارات جنوب المحافظة، وفق ما نقلته وكالة ناسا. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح قال إن الوزارة تتابع بشكل مباشر تطورات الأحداث وحادثة الانفجار في تلك المنطقة.

اليسار يتقدم في برلين، حزب ميرتس يتلقى ضربة انتخابية ثالثة. مباحثات أمريكية صينية تمهد لقمة ترامب والشي في واشنطن. بين التصعيد والوساطة، حرب روسيا وأوكرانيا أمام اختبار دبلوماسي جديد. واغتيال الرئيس الهايتي يعود للواجهة، نقل المتهمين بقتله للمحكمة في فلوريدا. عقوبات أمريكية وشيكة تستهدف الجنائية الدولية. وإيران، ترامب لا يستبعد استئناف الهجمات، واستئناف الهجمات وطهران تتوعد القواعد الأمريكية. في اليمن، غارات جوية على الحوثيين وواشنطن تحذر رعاياها. إدانات واسعة لاقتحام بن كفير للمسجد الأقصى وسط تصاعد التوتر بالقدس وكذلك الضفة. حيث توالت الإدانات العربية إثر إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تمار بن كفير ومجموعة من المستوطنين على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع الأعياد الإسرائيلية وأدائه طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية. استنكرت كل من السعودية، قطر، الأردن، مجلس التعاون الخليجي، وزارة الأوقاف الفلسطينية هذا الاقتحام وصفة إياه بالانتهاك الصارخ والتصعيد الخطير للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.

0: من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. ما زلنا معكم ما نتابع كارثة جديدة، 11 قتيلا 30 مصابا في انهيار منجم ذهب بالسودان. قاعدة للمسيرات والقناصة، ترامب يوسع مشروع قوس النصر في واشنطن. وثيقة سرية تكشف تفاصيل خطة شاملة للتعاون بين طهران وموسكو. وماذا عن عملية يوم أمس، مقتل مستوطن استشهاد فلسطيني؟ تفاصيل يوم من التصعيد في الضفة الغربية، حيث شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيدا ميدانيا واسعا إثر مقتل مستوطن واستشهاد شاب فلسطيني وسط مزاعم إسرائيلية بإحباط محاولة دهس وما رافق ذلك من انتشار عسكري مكثف لجيش الاحتلال ونصب للحواجز العسكرية هناك. ومثل مقتل المستوطن في إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش نفيت توصوف شمال رام الله مثل شرارة لأحداث متسارعة فرضت على إثرها القوات الإسرائيلية تدابير أمنية مشددة شملت إغلاق طرق رئيسية، فرض حظر تجوال في عدد من الأحياء وسط مدينة الخليل، كذلك جنوبي الضفة الغربية ومناطق مختلفة من الشمال. فيما يلي تسلسل الأحداث منذ إطلاق النار في حلميش وما تلاه من تطورات متسارعة، إجراءات عسكرية انعكست مباشرة على حركة الفلسطينيين. بداية الأحداث إثر مقتل مستوطن إسرائيلي الأحد في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش أو ما يعرف بنفيت صوف في شمال غرب الضفة الغربية، في شمال رام الله تحديدا وسط الضفة الغربية. بحسب مسؤولين إسرائيليين أطلق مسلح النار على سيارة باتجاه مستوطنين إسرائيليين أو مستوطنين إسرائيليين في المنطقة ثم لاذ بالفرار من المكان. جيش الاحتلال قال إن جنديا كان بالقرب من موقع إطلاق النار وصل إليه بعد دقائق أطلق النار على المسلح فأصابه بجروح. وفق رواية جيش الاحتلال فإن الشاب الفلسطيني المصاب ويدعى قدري سمارة من بلدة بيدو فر إلى مستشفى في مدينة رام الله لتلقي العلاج قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي اعتقاله عقب العثور عليه مصابا داخل مستشفى في مدينة رام الله. وأفادت تقارير فلسطينية بأن عملية البحث عن منفذ الهجوم تسببت في اختناقات مرورية كبيرة في أجزاء من الضفة الغربية بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي جميع النقاط للتفتيش في المنطقة. طيب الجولة مستمرة معكم هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية، لكن دعونا نذهب الآن إلى فاصل. بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الثاني، فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 566 66 6 أو 1800 566 66 6.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب بنحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة بالجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة من بارع الحريات 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير مرة تانية لكل حدا بيتابعنا بهاي اللحظات. بدنا نروح مباشرة لزاوية النصائح اليومية الإخبارية أو النصائح اليومية عفوا المقدمة عبر أثير إذاعة من بارع الحرية ضمن فقراتنا الخدماتية اليومية بالتعاون مع مدرسة الأوائل لتعليم السياق. ينضم أو ما ينضمش خالص. طيب مرة تانية صباح الخير لكل حبايبنا وإخواننا وأهلنا وربعنا المزارعين وأيضا المهتمين بأرضهم. يوم السبت القادم 26/9 حيكون في عنا انطلاق لمهرجان العنب في أروقة البلدة القديمة تحديدا بجوار الحرم الإبراهيمي الشريف. هذه الفعالية التي تأتي بالتعاون مع مؤسسة أكشن إيد وأيضا بلدية الخليل ومجموعة من المؤسسات الفلسطينية وزارة الزراعة وغيرها طبعا من المؤسسات. سيتخلل المعرض عرض المنتجات الخاصة البلدية الخاصة طبعا بالعنب وأيضا منتج العنب وثمار العنب بشكل خاص. فبندعوكم إن شاء الله يوم السبت القادم لحضور هذه التحفة حقيقة المعمارية والفنية والزراعية اللي راح تكون في البلدة القديمة يوم 26/9/2026 يوم السبت القادم لمهرجان العنب الذي يقدم تحت رعاية وزارة الزراعة الفلسطينية. طيب لأن الخير لا ينقطع في هذه الأرض وحقيقة هناك أشخاص يوظفهم الله سبحانه وتعالى لحث الناس على الخير وهناك أشخاص يعملون دائما من أجل الخير. بالأمس انطلقت مرة ثانية حملة أول أمس انطلقت ومرة ثانية كانت يوم أمس حملة لجمع التبرعات من أجل يعني بسملة هذه الطفلة التي ستكون من جنوب الضفة الغربية في فلسطين من محافظة الخليل إلى شمالها. نادت بسملة ولبى أهل الجنوب النداء. اليوم راح تكون آخر يعني جولة ربما لجمع تبرعات لصالح بسملة اللي هي بحاجة إلى علاج سريع. يوم أمس كان في عندنا يعني مثل مؤتمر صحفي وفعالية صحفية لحث الناس على جمع التبرعات لصالح بسملة قادها الزميل أيمن القواسمي الذي يعني لم يتوقف عن تقديم الخير حقيقة لبسملة ولغيرها طبعا من المرضى. وكنا قد حققنا نجاحا واسعا المرة الماضية من أجل الشاب من مالك نضالي القواسم الذي يعني سيذهب للعلاج بإذن الله تعالى. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي السيد أيمن القواسمي رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية. صباح الخير أبو جهاد وأهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية على جهودك الطيبة والمعطاءة طبعا في حملة بسملة والحملات الأخرى.
1: يسعد صباحك أخي راضي وصباح كل السادة المستمعين والمتابعين.
0: يسعد صباحك. خلينا نتعرف سوية تاني يعني مع الناس اللي يمكن ما تابعت بالأمس. ما هي قصة بسملة؟ تكلفة العلاج وإيش قدرنا نساعد لليوم الثاني على التوالي على الهواء مباشرة في قصتها؟
1: يعني طفلة بسملة هي من طول كرم عمرها سنة وشهرين عندها مشكلة ضمور عضلات طبعا هذا الضمور في أنواع منه أخي راضي.
0: نعم.
1: هي من النوع الأصعب وبالتالي عندها إبرة لازم تأخذها. هاي الإبرة تكلفتها 2,400,000 دولار. يعني بتحكي رقم عالي جدا. وإحنا للأسف اكتشفنا حديثا أنه في كمان يعني أطفال آخرين للأسف يعني الأهالي بيكونوا عاجزين عن تقديم المساعدة لأبنائهم. أنت بتحكي على رقم عالي جدا حقيقة. يعني إذا بتحكي بالشيكل يمكن تقريبا بيطلع حوالي 8 مليون شيكل.
0: نعم نعم.
1: وبالتالي إحنا قررنا إنه نساعد هاي الطفلة مثل ما ساعدنا مالك القواسمي وساعدنا غيره وغيره. قلنا مش غلط خلينا كمان إحنا يعني بالجنوب الموضوع بتعلقش الشخص من وين يا راضي.
0: نعم صحيح.
1: من الخليل من بيت لحم من رام الله. وبالتالي بدأ بعد ما أطلق طبعا والدها اللي هو أخونا علي والد الطفل بسملة لما شاهد ما جرى مع مالك القواسمة تشجع وتجرأ إنه يرسل بمناشدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى كل الأهل في الضفة طبعا وفي الداخل بناشدهم بالوقوف إلى جانبه لأنه بتعرف يعني هو مسكين يعني لا حول له ولا قوة، يعني ما بيقدر يأمن يمكن عشر المبلغ.
0: يعني هي ميزانية عالية جدا على أي أسرة.
1: 100% 100%. وبالتالي ناشد أهل الخليل، ناشد الخيرين، ناشد الإذاعة إنه عن جد يعني نوقف بجانبه. وإحنا قلنا له برضه حياك والله ولبيك يا بسم الله، أطلقنا هاي الحملة والحمد لله إحنا مستمرين. اليوم هو اليوم الأخير من الساعة 7 للساعة 10 راح تكون الحملة. تمام. وبعد هيك يعني بكرة راح ننطلق إلى طول كرم.
0: نعم نعم نعم نعم.
1: يعني إن شاء الله.
0: يعني راح يتوجه وفد
1: إلى طول كرم.
0: إذاعة منبر الحرية وكذلك المشاهير في الخليل لطول صحيح. كرم لاستكمال هذه الحملة.
1: 100%. إحنا يعني لا زالت أبواب الخير مفتوحة. اللي حابين يتبرعوا في الهيبرون سنتر بيقدر يتوجهوا فيه الصناديق في الهيبرون سنتر في جمعية الهلال الأحمر.
0: نعم.
1: وكذلك الأمر في مقر إذاعة منبر الحرية.
0: نعم.
1: وبنرجع بنقول والله نيالك يا فاعل الخير الأمانة.
0: نعم نعم.
1: نيال فاعل الخير وعمل الخير يا راضي صيد.
0: صحيح.
1: صيد.
0: ونيال من حث على فعل الخير.
1: الناس كلها المقتدرة واللي قادرة إنه مش غلط يعني يعتبروا كلكم، كل حدا فينا يعتبر من هاي الطفلة بنته. يعني شو ممكن الأب يسوي بهيك حالة غير إنه يعني يطلب المساعدة من الناس، الناس المحترمين، الناس الخيرين اللي الله أعطاهم من ماله.
0: نعم.
1: إنه هذا المال يعني هو أمانة عندك وربنا اللي بيقرر تضل ولا ما تضل. إحنا بنقول الصدقات تمنع النقمات، وبالتالي بنتمنى على الجميع يفزعوا لهاي الطفلة على أمل إنه إن شاء الله نقدر
0: نقدم
1: مساعدة لإلها.
0: وبنحكي عن لو 100 شيكل بتفرق
1: للإمارات تأخذ الإبرة هاي بإذن الله.
0: نعم. إحنا بنحكي كمان حتى لو 100 شيكل، لو 200 شيكل، لو 100 دولار، لو 100 دينار،
1: لو 10 يا راضي،
0: كله بتفرق، كله بتفرق في الرصيد.
1: كل واحد إمكانياته وطاقاته.
0: نعم نعم.
1: يعني احنا في عنا اطفال من غزه تبرعت ب20 وب10، وامبارح اجوا عنا اطفال بسم الله ما شاء الله مرضى سرطان اجوا يتبرعوا يا راضي. حدا كفيف امبارح اجى يتبرع. الناس فيها الخير بصراحه والله يا عم، الناس فيها الخير.
0: بس الحمد لله.
1: بدنا نوظف هذا الخير لنقدر نساعد الطفله هاي. يعني كنا بنحكي مع اخونا علي والد الطفله وكنا على المباشر احنا وياه والاخبار والمعنويات، وبشكر في الناس ويعني كان كثير مبسوط الزلمه. وكمان للعلم هو ما كان يعني بدايه الامر ما كان بصراحه مع فكره ان احنا نجمع التبرعات، وكان بده اشي معنوي اكثر ما يكون اشي مادي،
0: لانه هو يعني يمكن فقد الياء او فقد الامل في علاجها، لانه المبلغ مش هين. يعني انه ميزانيه هاي كبيره جدا، تحكي عن 8 مليون تقريبا.
1: 100%. فاحنا اللي اصرينا وقلنا لا، لانه احنا بصراحه يعني فاتحين خطوط مع اكثر من جهه في هذا السياق وفي هذا الموضوع. واثناء المباشر معه احد الاصدقاء المحترمين طبعا تبرع بمبلغ 150,000.
0: نعم نعم.
1: بندور على الزلمة وين راح الزلمة، فكان بيسوي سجدة شكر لله.
0: نعم نعم.
1: يعني شو بدي أحكي لك، مشهد يعني محزن ومفرح في نفس الوقت.
0: صحيح.
1: أما بنقول الحمد لله الله يوقف له أولاد الحلال.
0: يعني من نسبة مئوية كم تم جمع المبلغ أو بنسبة مئوية يعني من المبلغ المطلوب؟
1: هلا شوف إحنا حسب الوعدات اللي موجودة، لأن إحنا بصراحة مشبكين مع أكثر من حدا في مناطق الضفة والداخل. اليوم راضي المساء رح نعلن كل هاي الأمور إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. اليوم من 7 للعشرة حيكون الجولة الأخيرة في الخليل، وبعدها انطلاق إن شاء الله لمنطقة شمال الضفة الغربية لطول كرم. فأهل الخير وال يعني الناس بتحب تقدم إنه اليوم هاي الفرصة منيحة بالخليل، وكمان ما تنقطع الفرصة بشمال الضفة الغربية كمان إن شاء الله.
1: لا إن شاء الله. بنذكر إنه اليوم في الهيبرون سنتر في جمعية الهلال الأحمر وفي مقر إذاعة الحرية
0: إن شاء الله.
1: والموجة عندنا في الحرية يعني هي من 7 للـ10 بإذن الله.
0: نعم نعم نعم. خليني أشكرك على كل هذه الجهود، أنت وكل الفريق الموجود معك والطاقم والناس المتطوعين وأهل الخير اللي إلهم تأثير فعلا على بعض الشخصيات والمؤسسات. أشكرك جزيل الشكر رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية سيد أيمن القواسمي، مشرف جمع التبرعات لحملة بسملة مع الطاقم الآخر من المشاهير والمؤثرين. شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك، يعني يعطيك ألف مليون عافية إن شاء الله في ميزان حسناتك وميزان القائمين على هذه الحملة، وربنا إن شاء الله هيك ينظر لبسملة وغيرها من الأطفال ولبسملة وغيرها من المرضى بالشفاء العاجل والقريب إن شاء الله، ويطمن قلب إمياتهم وأبائهم وإخوانهم وأحبابهم وأصدقائهم وكل عائلاتهم وأسرهم. شكرا لك وجزاك الله كل خير. بك بنكون وصلنا متابعينا الكرام لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية. ما تنسوا مرة تانية بنذكركم بحملة التعاضامن مع بسملة، حملة التبرع للطفلة بسملة التي تعاني ضمور العضلات عمرها عام ونصف. اليوم ستختتم إذاعة منبر الحرية طبعا جولتها في الخليل من خلال لقاء إذاعي مفتوح ومؤتمر مفتوح عند الساعة 7 حتى الساعة 10. بإمكانكم التبرع بالمباشر، بإمكانكم التبرع في الهيبرون سنتر، بإمكانكم التبرع في مقر جمعية الهلال الأحمر، وأيضا بإمكانكم التبرع من خلال طبعا الوصول لإذاعة منبر الحرية في مقرها في منطقة دائرة السير. شكرا لكل حدا حيتبرع، وشكرا لكل إنسان يعني لا يستطيع أن يتبرع لكن وقف لو بالكلمة. شكرا للجميع بلا استثناء. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر موصول لحضراتكم لحسن استماعكم ومتابعتكم ومشاهدتكم. ربح ورموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج. رضي كرامي وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: زيلينسكي يقول أنه اتفق مع ترامب على أفكار لخفض التصعيد ويؤكد استعداده لأخذ خطوة جادة.

0: أهلا بكم. نبدأ من التطورات الميدانية في اليمن، حيث تمكنت القوات الحكومية اليمنية من صد هجوم جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه جبل جرداد بعد محاولة تسلل عبر قريتي القرصب ودار الكافر. بحسب مصادر ميدانية، وأفادت المصادر بتراجع المهاجمين عقب مواجهات مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لم يسجل أي تقدم ميداني باتجاه راس ونمان. أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن الطائرات الحربية السعودية غارة على المجمع الحكومي بمديرية المتون بمحافظة الجوف، نشرت مشاهد أولية للدمار في المجمع عقب القصف. على الناطق الرسمي باسم قوات الحكومة اليمنية أن القوات الجوية نفذت استهدافا جديدا ضد تمركزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي البلاد. وأضاف المتحدث أن الهجوم أدى إلى مقتل عناصر تابعة للجماعة وتدمير أسلحة وعتاد لها. انضم لنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. صباح الخير لكما. أبدأ معك خليل، الرواية التي تسرد في صنعاء بخصوص المشهد الميداني.
1: مرحبا محمد، صباح الخير. يعني ما يركز هنا، ما تركز عليه البيانات هنا في صنعاء يتعلق بموضوع الغارات الجوية التي تنفذ في أكثر من محافظة وفي أكثر من موقع واتجاه، وذلك بالإشارة إلى البيانات التي تصدر تباعا من المتحدث العسكري أو غيرها من البيانات والتناولات الإعلامية خلال الساعات الماضية. يعني في تعز وحدها وفقا، أو في تعز والجوف ومأرب وفقا للمتحدث العسكري، فإن 28 غارة شنت على هذه المحافظات، بالإضافة إلى يعني ما أعلن خلال الساعات الأخيرة من شن غارات في محافظة الجوف، واستهدفت مديرية المتون أو المجمع الحكومي في مديرية المتون بالمحافظة وفقا لما أعلن بشكل رسمي.

0: قوات حكومة صنعاء بناء على معلومات وتتبع دقيق، وتعرض مشاهد بطبيعة الحال لهذه الغارات التي تنفذ سواء في كما أعلن خلال الساعات الماضية في البيضاء أو في تعز أو في مأرب. لكن اللافت هنا فقط هو الإشارة إلى أن هذا التصعيد مع الجانب السعودي يعني يتمثل بشن مزيد من هذه الغارات، ويقتضي بالمقابل أيضا القيام بتنفيذ مزيد من الهجمات في الداخل السعودي، كما يأتي في البيانات بشكل رسمي. يعني فيما يخص التطورات الميدانية، كانت بعض التناولات الإعلامية غير الرسمية طبعا أشارت إلى إحراز قوات حكومة صنعاء تقدما في بعض الجبهات ما بين الوازعية والشمايتين في محافظة تعز، ولكن أيضا بعد ذلك يعني جاءت الأخبار من جانب الحكومة في عدن تنفي قطعيا وتقول بأنها حافظت على مواقعها بما في ذلك يعني مواقعها في جبال راس وأيضا في الواقعة بين الوازعية والشمايتين وجبل نمان أيضا، وتقول بأنه لا صحة أبدا لسيطرة قوات حكومة صنعاء على هذه المواقع. ربما يشير الزميل عمر أيضا بمزيد من التفصيل لهذا الجانب،
1: وهذا ما سنستطلعه مع عمر. شكرا لك خليل القهري في صنعاء. عمر المجرمي، ماذا تقول القوات الحكومية بشأن المشهد الميداني مع ما ورد بخصوص صد محاولات للتقدم؟
2: نعم محمد، الحكومة اليمنية تقول إن جبهات القوات الحكومية متماسكة وعيونها على صنعاء، وذلك وفق ما جاء على لسان عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة وهو كذلك محافظ محافظة مأرب. المواجهات كانت في أكثر من جبهة، نعم، لكن كانت على أشدها في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب محمد، وهي الجبهة التي قتل فيها القيادي الميداني الحوثي أبو صقر القفري، قائد اللواء الأول مغاوير، قتل بضربة جوية في جبهة كهبوب. وفي الساعات الأخيرة أيضا قتل صدام مطهر غلاب المكنى بأبي عطان وهو قيادي حوثي أيضا، وكان قد شغل مناصب أمنية عدة في جماعة الحوثيين، آخرها مدير أمن مديرية حوث في عمران، وكذلك مدير أمن مديرية العدين بمحافظة إب، كان يقود مجاميع حوثية في جبهة كهبوب، فاشتبكت معه مع مجاميعه القوات العمالقة الحكومية في جبهة كهبوب وأردته قتيلا وفق ما جاء بإعلان بيان قوات العمالقة هناك. بالإضافة إلى أن بيان العمالقة قال إنه دمر 5 مركبات حوثية، بينها سيارة تحمل عيار 23، ومقتل جميع من كانوا على متنه وفق ما جاء في بيان إعلان قوات العمالقة المرابطة هناك. وكانت بالفعل قد دارت مواجهات طاحنة بين الفريقين في تلك الجبهة، بالإضافة إلى المواجهات التي حدثت في جبهة الوازعية والتي يستميت الطرفان للسيطرة على جبل النمان الاستراتيجي، حيث يشهد هذا الجبل معارك كر وفر. بالأمس سيطر عليه قوات الحوثيين فساعدته القوات الحكومية بدعم من قبائل الصبيحة، وبعد معارك عنيفة استعاده الحوثيون، وكذلك اشتبكت معه القوات الحكومية ودارت معارك طاحنة في ذاك الجبل حتى صباح هذا اليوم، ولا تزال المعارك هناك مستمرة، بالإضافة إلى عدد من المناطق التي شهدت اشتباكات ضارية في مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن. امتدت المواجهات كذلك إلى بالقرب من منطقة من جبل جرداد الاستراتيجي الخاضع لسيطرة القوات الحكومية بدعم من القبائل والمقاومة الشعبية، وكذلك على الضفة الأخرى وعلى الناحية الأخرى بالامتداد نحو منطقة راس بمديرية الشمايتين. كل هذه التطورات العسكرية جاءت ترافق أو رافقت التطورات العسكرية التي شنتها القوات العسكرية الحكومية على مواقع متفرقة للحوثيين بمحافظة البيضاء وسط البلاد، وكذلك تزامنا مع العمليات العسكرية العنيفة التي أدارت بالأمس أو في الساعات الأخيرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، وكذلك المنطقة العسكرية 5 بمحافظة حجة شمال غربي اليمن هي الأخرى شهدت اشتباكات متقطعة، لكن القوات الحكومية تقول إنها استهدفت بطائراتها المسيرة سكنات وتحصينات للحوثيين في تلك الجبهة. هذا ما يمكن أن نجمل به تطورات هذا الصباح محمد.
1: شكرا جزيلا لك عمر المجرمي في عدن. إلى إيران. قال الجيش

0: الجيش الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربتر فوق مضيق هرمز. وأضاف بيان عسكري إيراني أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من استهداف المسيرة فوق مضيق هرمز ما أدى إلى تدميرها. هذا وأعلنت القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية ثانية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. وفق بيان للقوة الإيرانية تعد المسيرة من أقدم التشكيلات التي خرجت من الخدمة تدريجيا لدى القوات الأمريكية وحلت محلها طائرة MQ-9. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن طهران. من جهته حذر مقر خاتم الأنبياء للولايات المتحدة من مغبة الإقدام على أي تحركات تصعيدية ضد طهران، مشيرا في بيان إلى وجود معلومات لديه تفيد بعزم واشنطن استئناف إجراءاتها العدائية.
1: في ذروة التوتر بين واشنطن وطهران تتقاطع رسائل التصعيد مع محاولات إبقاء باب التفاوض مفتوحا. طهران تقول على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنها أبلغت واشنطن 7 شروط لبدء أي مسار تفاوضي، مؤكدة أن التفاوض لن يكون منفصلا عن وقف العمليات العسكرية وإنهاء ما تصفه بالحصار المفروض عليها. ومن بين المطالب التي أعلنها مسؤولون إيرانيون إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء القيود المفروضة على الملاحة والصادرات النفطية. أما بقية الشروط فلم تنشر طهران وثيقة رسمية تتضمنها كاملة، لكن تقارير تتحدث عن مطالب تتصل بعدم التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية وترتيبات أمنية وملفات البرنامجين النووي والصاروخي. وفي المقابل تحذر طهران على لسان مقر خاتم الأنبياء من أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد واسع، فيما يربط رئيس البرلمان الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ الشروط الإيرانية.
2: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
1: تأتي هذه الرسائل بينما تتحدث واشنطن عن خيارات مفتوحة تجاه إيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، في وقت كانت قد حذرت فيه إدارته المواطنين الأمريكيين في المنطقة من احتمال تصعيد سريع وغير متوقع. وبين رسائل التفاوض وتهديدات المواجهة يبقى مضيق هرمز إحدى أبرز أوراق الضغط، فيما تتحرك قنوات الوساطة لمحاولة منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
0: ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربية حسام دياب. حسام صباح الخير. إذن أعلان إسقاط مسيرات يتزامن مع على ما يبدو حديث إيراني، وكأن إيران تقول إنها على علم بالقادم. الولايات المتحدة تعتزم شن هجمات عليها.
3: بالتأكيد المعطيات العسكرية لدى الجانب الإيراني أو أي طرف متحارب إن صح التعبير لا يتم الكشف عنها بشكل كامل، وتعطى مساحة للدبلوماسية علها تقوم بما عليها وتنجز اللازم، وهو تجنيب هذه البلاد لأي حرب، خاصة بعد تجربة حربين متتاليتين خلال أقل من عام. نحن نتحدث عن طائرة مسيرة من نوع أوربتر إسرائيلية، لم نسمع عن إسقاط مثل هذه المسيرات منذ حرب 40 يوما، منذ حوالي 200 يوم، إضافة إلى عدد لا يستهان به من طائرات مسيرة من نوع MQ-9 الأمريكية الحديثة وطائرة MQ-1 أو ما يسمى في العرف الأمريكي العسكري بجزار قندهار، 20,000 ساعة من الطيران فوق سماء أفغانستان لسنوات طويلة خلال تواجد القوات الأمريكية في أفغانستان، أيضا تم إسقاطها بشكل مكثف أيضا فوق مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية. ولافتة هي الأرقام الأرقام وتحمل الكثير من الدلالات بالنسبة للجانب الإيراني والجانب الأمريكي على حد سواء. لدى الجانب الإيراني تعطي إشارة بأن المنظومة أو شبكة الدفاعات الجوية الإيرانية ما تزال متماسكة في جنوبي البلاد، وللولايات المتحدة الأمريكية أيضا تعطي إشارة بأن ما تمتلكه إيران ربما هو أعقد مما تتخيله الولايات المتحدة الأمريكية، لأن مديات عمل طائرات MQ-9 هي بعيدة، تستخدم غالبا للتصوير وإعطاء معلومات ومعطيات عن الجغرافيا والتحركات الإيرانية من مسافات أبعد، ما يعني بأن المنظومة الدفاعية الإيرانية بحسب القراءة العسكرية الإيرانية هي قادرة على استهداف هذه المسيرات لمديات أبعد. وأيضا تعطي إشارة بأن طبيعة المعلومات التي تحصل عليها الولايات المتحدة الأمريكية من السواحل الجنوبية لإيران ربما قيمة وثمينة إلى درجة تدفعها لإرسال هذا العدد الكبير من المسيرات من نوع MQ-1 وMQ-9 بين الحين والآخر. كثيرة هي المعطيات والتصريحات العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها ما صدر عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني صباح هذا اليوم حسين محبي، الذي كان يتحدث عن نقل بعض قواعد الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة إلى مناطق جغرافية أبعد بالقرب من الأردن وإسرائيل. أيضا أكد بأن هذا النقل أو هذا الابتعاد الجزئي لن يحمي هذه القواعد من الاستهداف الإيراني بالصواريخ والمسيرات خلال أي حرب قادمة، وأضاف بأن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن الاعتراف بهزيمتها أو قبولها حتى ضد الجانب الإيراني، رغم أن هناك الكثير من القراءات داخل الولايات المتحدة الأمريكية تقر بخسارة الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الحرب. أعلن أيضا استعداد إيران للدخول بحرب طويلة، وقال من وجهة نظرنا الحرب هي الحرب نفسها ولها مراحل مختلفة، ما يعني بأن إيران تتعاطى مع ما جرى خلال الأشهر الماضية منذ انتهاء الحرب، حرب 40 يوما، وما تلاها من مناوشات على أنها مراحل تشكل مع بعضها أجزاء من حرب أشمل ربما لم يأتي موعدها حتى هذه اللحظة. بالتزامن على مستوى التحركات الدبلوماسية، تحرك على ما يبدو وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك، سيمر على الدوحة في البداية لإجراء بعض المشاورات. لا نعلم إن كان هناك رسائل إيرانية للجانب القطري ليتم تسليمها للجانب الأمريكي أو بالعكس، لكن هذه الجولة مهمة بالنسبة للجانب الإيراني، ونذكر بأن الوفد الإيراني سيكون مقلصا عن وفد العام الماضي الذي سيشارك في نيويورك هذه المرة، مع حرمان الجانب الأمريكي للوفد الإعلامي الرئاسي من الحصول على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة الأمريكية بالكامل هذه المرة.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. انضم إلينا من عمان اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. سعادة اللواء أهلا بك. إذن إيران تستمر في إسقاط المسيرات، كان لافتا الإعلان عن إسقاط مسيرة أوربيتر، هذه مسيرة صغيرة الحجم مقارنة بMQ-9، نسأل كيف اكتشفت، كيف تملك إيران إلى حد اللحظة القدرة على إسقاط هذا العدد من المسيرات، ونحن نسمع الرئيس ترامب دائما يكرر أن إيران لا تملك رادارات جوية ولا دفاعات جوية.
4: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. ما يقول ترامب لا يمكن الرهان والاعتماد عليه، ولكن نستطيع أن نقول بأنه الاستطلاع أصبح شديد التنافس فوق منطقة الخليج ومضيق هرمز، وهذا أكبر دليل. عمليات إسقاط MQ-9 MQ-1، وعندما أقول MQ-1 التي خرجت من الخدمة وتعيدها الولايات المتحدة الآن، لأن أسطول MQ-9 تعرض إلى خسائر كبيرة جدا أكبر مما تصرح به الولايات المتحدة. وكذلك إسقاط الأوربيتر فوق هرمز هو لا يغير موازين القوة، ولكنه مؤشر إنه مستوى الصراع ينتقل إلى مستوى أكثر حساسية. النقطة الأهم إنه الجانب الإيراني صرح إنه العملية تمت تحت مظلة شبكة دفاع جوي موحدة، ولذلك هذا هو المغزى العملياتي، إنه عملية الاعتراض ربما لم تعتمد على رادار واحد أو وحدة تعقب واحدة منفردة، وإنما على سلسلة من عملية الاكتشاف إلى التعقب إلى التصنيف إلى تمرير البيانات إلى أن يكون هناك اشتباك. ولذلك الآن نحن أمام معركة أستطيع أن أصفها بأنها معركة الاستطلاع والاستشعار،
5: والسيطرة على المعلومة. الآن الولايات المتحدة وإسرائيل يريدان أن يعرفوا ما هي حركة القوارب السريعة، انتشار الوحدات الإيرانية، الدفاعات الجوية، المناطق المسيرات، ولذلك تريد أن تجمع أكبر كمية من المعلومات حتى إذا كان هناك نية لتوجيه ضربة إلى إيران يكون هناك بنك من المعلومات الاستخبارية. وهذا لا يعني بأن المعلومات الاستخبارية يتم الحصول عليها فقط من خلال المسيرات، هناك رصد إلكتروني، هناك عمليات مراقبة بالأقمار الصناعية بطائرات التجسس، ولكنها واحدة من كل هذه المسيرات التي تزود المعلومة الاستخبارية للجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي. ولكن النقطة التي أريد أن أعيد التأكيد عليها، إذا ثبت أن الدفاع الجوي اكتشف المسيرة وتعقبها واعترضها ضمن شبكة متكاملة، هذه إشارة إلى استمرار قدرة إيران على أن تنشئ مناطق خطرة أمام وسائل الاستطلاع المعادية حول مضيق هرمز. وهنا يعني إسقاط المسيرة التكتيكية الصغيرة الأوربيتر، لا ينبغي أنه الآن نقول بأنه إيران تمتلك تفوق جوي، ولكن كذلك لا يجب أن نقلل منه، خاصة إذا كان جزء من شبكة دفاع جوي استطاعت فعلا أن تحرم الجانب الأمريكي أو الجانب الإسرائيلي من أحد أدوات الاستطلاع فوق يعني منطقة من أكثر المناطق حساسية في المنطقة. ولذلك أستطيع أن أقول بأنه هذه المسيرة إذا ثبت أنها من طراز أوربيتر، فهذه مسيرة إسرائيلية تكتيكية خفيفة تستخدم للاستطلاع والمراقبة واكتشاف الأهداف بما فيها الاستخدام البحري، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن هذه الطائرة تستخدم للاستطلاع البحري وتحديد الأهداف. وهنا يعني نحن في مرحلة أقول أننا نتجاوز إسقاط طائرة مسيرة صغيرة، ولكن أقول هنا أن الاستطلاع الإسرائيلي وصل إلى البيئة العملياتية لمضيق هرمز، وهذا قد ينبئ بأمور خطيرة قد تحدث خلال الساعات أو الأيام القادمة.
0: طيب لواء محمد، نقطة أخرى، هناك تقارير منذ فترة تحدثت عن أن ما دمر من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية كان هناك سعي روسي صيني لمحاولة إعادة تشكيل مظلة من الدفاعات الجوية ومساعدة إيران في تشكيل هذه المظلة. أسألك هنا عن تكنولوجيا الدفاعات الجوية الصينية أو الروسية، هل يمكن أن تكون بالفعل خلال هذه المدة لعبت دورا ما يوضح أن إيران إلى حد اللحظة تملك شبكة متصلة من الدفاعات الجوية، أم أن إيران لديها القدرة المحلية على إعادة هذه الشبكة؟
5: يعني إذا أخذنا المنظومة الموجودة سواء كان منظومة خرداد أو منظومة الباور 373 أو منظومة الأس 300 أو الصواريخ التي تم التعاقد عليها ويمكن أن تكون قد وصلت وهي تطلق من الكتف، وهذه صواريخ فاعلة ضد المسيرات لأنها تقوم بالطيران على ارتفاعات منخفضة. لكن بما يتعلق بالدعم الصيني أو الدعم الروسي، هناك سياسة من الإنكار عادة من الدول الكبرى بما يتعلق في عمليات الدعم، ولكن أستطيع أن أقول بأن حروب الاستنزاف التي تجري في العالم كما تستنزف الولايات المتحدة روسيا من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، باعتقادي هذه فرصة للروس حتى يكون هناك قدرة لاستنزاف الولايات المتحدة في هذه الحرب. وكذلك بالنسبة للصين، على الرغم من العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين وتردد يعني الصين من أن تقوم بالدعم العلني لإيران حتى لا يكون هناك عقوبات والتأثير على العلاقات، باعتقادي هناك ما يجري من وراء الكواليس من مصلحة كذلك الصين أن تضعف أمريكا وأن تستنزف أمريكا. ولذلك نحن هنا أمام واقع حقيقي بأن الدول العظمى كذلك الصين وروسيا لا تريد لإيران أن تنهزم من هذه في هذه الحرب، لأن هذا سيؤدي إلى أن يكون هناك فراغ استراتيجي مؤثر. ولذلك باعتقادي بأن هناك في الخفاء يجري دعم للقدرات الإيرانية، بالإضافة إلى أنه عندما تم توجيه الضربة الاستباقية في 28 شباط لاحظنا أعداد الطائرات التي أسقطت من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية تركزت هي في شهر أبريل وما بعد ذلك، وكل الشواهد التي تشير بأنه لم يتم تدمير الدفاعات الجوية كما يدعي الرئيس دونالد ترامب ووزير حربه، وما زالت الدفاعات الجوية قادرة على أن تقوم بعمليات الاعتراض. ولذلك أقول بأنه قد تكون للولايات المتحدة تحقق سيطرة جوية تصل إلى التفوق الجوي في بعض المناطق، ولكنها لم تصل إلى السيادة الجوية مطلقا.
0: شكرا جزيلا لك لواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان. أفاد رئيس بلدية بدو شمال غربي القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منازل البلدة بيتا بيتا. كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت عن بدء عملية عسكرية في بلدة بدو في القدس التي خرج منها منفذ هجوم في مستوطنة فيتسوف شمال غرب رام الله وتسببت في مقتل إسرائيلي. وأضافت أن العملية في بلدة بدو ستشمل اعتقالات ومسح منزل منفذ الهجوم تمهيدا لهدمه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات بتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات.

0: هذا وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة فيتسوف شمال غرب رام الله التي تسببت في مقتل إسرائيلي. اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مستشفى في مدينة البيري بالضفة الغربية اعتقلت المنفذ الذي كان يعالج من إصابته. طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير بتفعيل عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. جاء ذلك عقب مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة فيتسوف شمال غرب رام الله.
1: هذه هي الحالة الأولى التي يمكن فيها تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. في هذه الحالة العقوبة إلزامية، ولذلك نطالب بتفعيل العقوبة وتنفيذ الإعدام بحق المنفذ. هذا هو القانون الذي مررناه والذي يتيح إعدام المنفذ، وهذه هي الفرصة.
0: ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أحمد، تطورات متسارعة ولا يتركها إيتمار بن كفير لكي يركب موجة التطرف يدعو إلى أن تكون عملية الإعدام هي الأولى بحق هذا الفلسطيني. ماذا في ردود الفعل عما يحدث وما حدث في الضفة الغربية؟
2: يعني بالفعل إيتمار بن كفير لا يترك أي فرصة للتحريض على الفلسطينيين أو للدعوة لتطبيق قانون إعدام منفذي العمليات الذي أقره حزبه في الكنيست الإسرائيلي ولاقى يعني قبولا من أعضاء الكنيست قبل أشهر ومرر بالقراءة النهائية ليصبح نافذا. ولكن حتى اللحظة ليس يعني لا نعرف إن كانت إسرائيل بالفعل ستطبق هذه العقوبة أم لا، ولكن هناك تنكيل جماعي حاليا يمارس ضد الفلسطينيين في بلدة بدو الواقعة شمالي غرب القدس المحتل. منذ الأمس الاقتحام مستمر، ولكن هذا الاقتحام يتصاعد، التنكيل بالمواطنين، اقتحام منازل الفلسطينيين في بلدة بدو، اعتداءات بالضرب، تكسير لهذه المنازل وفقا لمحافظة القدس، إلى جانب استمرار الجيش الإسرائيلي احتجاز أكثر من 50 شابا فلسطينيا من هذه البلدة في مركز للاحتجاز أقامه الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية داخل البلدة الفلسطينية الواقعة شمالي غرب القدس المحتلة. لذلك إسرائيل تواصل عمليات التنكيل الجماعي بحق القرى التي يخرج منها منفذو للعمليات ضد أهداف إسرائيلية، إلى جانب تهديدات استمعنا إليها بالأمس من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي يعني طالب بتجديد الحصار، أو حتى من قبل بنيامين نتنياهو الذي طالب بمزيد من فرض الإغلاقات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب نشر الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الماضية 27 كتيبة تابعة للجيش في داخل الضفة الغربية المحتلة، وهذا رقم غير مسبوق. نتحدث عن أعداد كبيرة من قوات الجيش إلى جانب المستوطنين المسلحين الذين تم ضمهم ضمن يعني فرق الطوارئ في المستوطنات الإسرائيلية. كل هذه القوة العسكرية الهائلة في داخل الضفة الغربية توجه بنادقها نحو الفلسطينيين، وأيضا اعتداءاتها نحو الفلسطينيين في القرى والمدن شمال من شمال الضفة الغربية من محافظة جنين وحتى جنوبها، ونتحدث هنا عن محافظة الخليل. ولكن الاقتحام مستمر، اعتداءات على الفلسطينيين، توقعات باستمرار هذه الحملة أو العملية العسكرية كما أسماها الجيش الإسرائيلي ربما لأيام قليلة. ولكن مثل هذه الإجراءات شهدناها في الأشهر وفي السنوات الماضية ضد البلدات التي يخرج منها منفذين للعمليات ضد أهداف إسرائيلية.
0: محمد، شكرا لك أحمد جردات في القدس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: حياتنا.
1: بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا، لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تنظيف.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية. فلسطين الخليل، تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 بالعشرة FM FM FM.
4: إسرائيلي لحكومته على أنها قادرة على استبقاء حالة التحالف مع القوى الغربية ستهتز، لأنه إذا أخذنا مثلا بلدا مثل بريطانيا التي كان لها موقف متقدم فيما يتعلق بالاستيطان وأشارت إلى عدم يعني الاستيراد من بضائع المستوطنين، لا يشكل سوى جزء ضئيل جدا لا يذكر من حجم التبادل التجاري مع الإسرائيليين. وبالتالي الخطوات من الناحية العملياتية لا معنى لها، من الناحية الاقتصادية لا تؤثر بشكل كبير. إذن ما الذي سيضغط على إسرائيل؟ إسرائيل وصلت إلى المرحلة التي يمكن القول فيها أنها خسرت ما خسرته على مستوى الصورة وعلى المستوى المعنوي وعلى المستوى الدبلوماسي، وبالتالي تعتقد الآن أنه لا يوجد خسارة مضاعفة، يعني فلتبقى أوروبا تخاطبها بهذه النبرة الأخلاقية إلى ما لا نهاية. إذا كانت إسرائيل تعتقد أنها ليست بحاجة إلى هذه الشهادة من قبل الأوروبيين، وأنه في نهاية المطاف تنفذ ما يحلو لها على أرض الواقع، وهناك من يعتقد في إسرائيل أنه بعد فترة ما قد تكون إسرائيل قادرة على ترميم صورتها في الغرب إذا ما أرادت ذلك بفعل تفوقها سواء تكنولوجيا وسيطرتها على كثير من الوسائل، يعني سواء كانت الإعلامية أو مؤسسات منظمات غير حكومية وما إلى ذلك في كثير من البلدان الغربية.
5: شكرا جزيلا لك دكتور بلال الشبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل. نذهب إلى بلدة بدو في شمال غرب القدس مع مراسلنا عميد شحادي. عميد، المشهد لديك مع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في بدو.
6: نعم محمد، اقتحام متواصل تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بدو شمال غرب القدس، وتغلق هذه البلدة. نحن لا نشاهد أحد في شوارع هذه البلدة. عندما وصلنا إلى هنا هناك شيء يشبه منع التجول. سألت الأهالي إن كان هناك إعلان عبر مكبرات الصوت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عن منع التجول، قالوا إن الناس بشكل عام يخافون من الخروج من المنازل لأن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المنازل التي اقتحموها قاموا بالاعتداء بشكل كبير على الأهالي، وبالتالي الناس يتخوفون من السير في الشوارع، لذلك البلدة الآن فارغة تماما من الأهالي ومن المركبات. جيش الاحتلال الإسرائيلي محمد يتمركز على مفارق الطرق وفي كل أنحاء البلدة، نتحدث عن أعداد كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي والآليات العسكرية، وكذلك الحال الجرافات العسكرية التي دفعت بها قوات الاحتلال على دفعات طوال ساعات الليل إلى هذه البلدة، وبدأت باقتحام المنازل. يقول رئيس البلدية إن جيش الاحتلال يقتحم منازل هذه البلدة بيتا بيتا، ويقوم باعتقال شبان فلسطينيين وينقل عدد منهم إلى جهة مجهولة، وآخرين يحقق معهم ميدانيا، وبعد الاعتداء عليهم يقوم بإخلاء سبيلهم. تتحدث محافظة القدس عن أن هناك أكثر من 50 محتجز حتى الآن لم تفرج عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، تم نقلهم إلى أحد المنازل الذي حولته قوات الاحتلال إلى مركز تحقيق ميداني. جيش الاحتلال يتمركز ليس فقط في محيط منزل الشاب الذي نفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حلميش بالأمس قدري سمارة، ولكن أيضا في منازل جيرانه، منزل عائلته وبقية أنحاء القرية. هناك انتشار مكثف لجنود الاحتلال الإسرائيلي، يغلقون الطرقات، يمنعون الحركة، وينتشرون في أكثر من منطقة، ويسيطرون أيضا على منازل. نتحدث عن عدد كبير من المنازل التي حولتها قوات الاحتلال إلى نقاط عسكرية وانتشر فيها الجنود طوال ساعات الليل، وظلوا موجودين داخل هذه المنازل وإليها ينقلون معتقلين يحققون معهم ميدانيا. اقتحام متواصل للدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة عند ساعات الفجر، وانتشار لجيش الاحتلال في كل أنحاء هذه البلدة التي تم قطع أوصالها بشكل كامل. نتحدث عن بلدة هي حلقة وصل بين قرى شمال غرب القدس ومنطقة رام الله. عندما أغلقت قوات الاحتلال هذه البلدة، نتحدث الآن عن أن هناك أكثر من 80 ألف مواطن فلسطيني في عدة قرى قرى شمال غرب القدس لا يستطيعون الحركة أو التنقل باتجاه مدينة رام الله من هذا الاتجاه. قوات الاحتلال ما زالت تتمركز في أكثر من حي في البلدة وتحديدا عند النقاط الرئيسية في مركز البلدة حيث نتواجد الآن في منطقة بيت عائلة منفذ العملية قرب مستوطنة حلميش، في بالقرب من منزله أيضا، وهناك جرافات عسكرية تم الدفع بها قبل ساعات إلى هذه البلدة. ربما يكون هناك تنفيذ لعملية هدم، قد تكون هذه عملية الهدم للمنزل سريعة أو قد تأخذ وقتا أطول ربما لتنفيذ عملية الهدم، ولكن ما يتوقع هو أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية هدم لمنزل منفذ العملية وهو منزل منفصل عن منزل عائلته، ولكن أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منزل العائلة. في محيط منزل عائلة الشاب قدري سمارة وفي محيط منزله أيضا وهما منزلان مختلفان، الجيران منذ ساعات مساء أمس تركوا منازلهم في محيط هذه المنازل خشية على حياتهم من اقتحام جيش الاحتلال وتدميره لهذه المنازل، وانتقلوا إلى أماكن أخرى لكي لا يعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أو يقوم بالتنكيل بهم خلال هذا الاقتحام المتواصل منذ ساعات الليل وما زال متواصلا حتى الآن، وتغلق فيه قوات الاحتلال كما ذكرنا محمد كل الطرق الرئيسية في بلدة بيدو شمال غرب القدس. وبطبيعة الحال عندما تغلق هذه الطرق يكون هناك إغلاق تلقائي لعدة قرى، نتحدث عن 6 قرى في محيط هذه البلدة أيضا الآن هي معزولة عن محيطها ولا يستطيع الناس فيها التحرك. هناك اقتحام متواصل، عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي الدفع بالمزيد من الآليات، احتمال أن يكون هناك عملية هدم. حتى الآن تم الدفع بجرافات عسكرية إلى المنطقة، قد يتم تنفيذ عملية الهدم بواسطة جرافات عفوا، إلا أن الأمور حتى الآن غير واضحة لأن جيش الاحتلال بالفعل قام باقتحام منزل منفذ العملية وقيامه بأخذ قياسات لهذا المنزل وعملية مسح للمنزل تمهيدا لهدمه أو تفجيره. حتى الآن لا نعرف الطريقة التي سيقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هناك جرافات عسكرية تم الدفع بها إلى بلدة بيدو خلال هذا الاقتحام المتواصل والذي شهد اقتحام عدة منازل، ومن بين الشبان الذين اعتقلهم جيش الاحتلال نتحدث عن عشرات الشبان. البلدية تقول إنه ليس هناك رقم محدد لمن تم اعتقالهم أو احتجازهم، ولكن هناك إفادات وصلت للبلدية عن تعرضهم للضرب والتنكيل خلال اعتقالهم والتحقيق معهم.
5: شكرا جزيلا لك عميد شحادي من بلدة بيدو شمال غرب القدس. نذهب إلى سوريا، وأفاد الدفاع المدني بوقوع عدد من الإصابات جراء انفجار مستودع أسلحة وصواريخ تابعة للجيش السوري في تلة العيس بريف حلب الجنوبي. وقال قائد عملية الدفاع المدني في حلب فيصل محمد علي أن استمرار الانفجارات في المنطقة يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، وحضرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي في منطقة العيس والمناطق المجاورة بريف حلب من الاقتراب من موقع الانفجار أو التوجه إلى المناطق المحيطة به حرصا على سلامته من مخاطر الانفجارات والشظايا. ينضم إلينا من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. خالد أهلا بك، ماذا في التحديثات الميدانية بخصوص الجرحى وأيضا محاولات وصول فرق الدفاع المدني؟ وخالد أسأل هنا ربما سؤال يرد على بال الكثيرين، هذه ليست المرة الأولى التي نرى حدثا مشابها، هل خلصت التحقيقات إلى السبب؟ هل هناك أيادي خفية، أيادي إسرائيلية ربما بالنظر إلى ما ترتكبه إسرائيل في الجنوب السوري؟
2: نعم محمد، أصيب مدني بجروح وأصيب أيضا مدنيين 2 بحالات اختناق. المدني أصيب بجروح بأحد شظايا الانفجار، والمدنيين أثناء محاولتهما الابتعاد من منطقة الانفجارات وجراء الانفجارات الشديدة وانبعاث الدخان الناجم عن هذه الانفجارات أصيبا بحالة اختناق، تم نقلهما إلى المستشفى ولم تسجل محمد حتى الآن أي حالة وفاة أو أي ضحية جراء هذه الانفجارات. هذا الانفجار الذي حصل بالقرب من قرية العيس في ريف حلب الجنوبي وهي واحدة من أكبر مناطق ريف حلب الجنوبي بحسب المعلومات الأولية، طبعا دون صدور أي بيان رسمي محمد من وزارة الدفاع حول هذا الانفجار حتى هذه اللحظة. اندلع الانفجار مساء يوم البارحة بأسباب مجهولة، حتى الآن لم تعرف أسباب الانفجار من قبل فرق الدفاع المدني أو فرق وزارة الطوارئ والكوارث التي وصلت إلى المكان. الدفاع المدني أو عفوا الدفاع وزارة الدفاع السورية لم تعلن حتى الآن أسباب هذا الانفجار محمد. بالفعل هذا هو ليس الانفجار الأول، 5 انفجارات مشابهة، 4 منها في مواقع عسكرية تتبع للجيش السوري في منطقة أضمير في سرمدة، وأيضا هذا الانفجار، وأيضا انفجار آخر في دير الزور كان قبل عدة أيام، أكثر من 25 قتيلا من قوات الجيش السوري سقطوا حتى الآن جراء هذه الانفجارات، وخمسة مدنيين أيضا في مدينة بنش قضوا في انفجار مماثل خلال هذا الشهر الحالي. حتى الآن محمد لم تعلن وزارة الدفاع السورية أسباب
0: الانفجار. راديو الحرية
7: 9:50 الساعة الآن 9:50 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: أستحي. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يا هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. إذن يقول الحرس الثوري الإيراني ويحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. من طهران نعود إلى حسام دياب. دائما حسام، ما الذي يفهم من هذا التصريح؟ وكأن الحرس يضع نفسه في الواجهة مع تسارع الأحداث واتجاهها نحو التصعيد العسكري.
4: لأنه الطرف العسكري المستهدف أولا قبل أي شيء آخر، لأن الحرس يعرف نفسه كحارس للبلاد وكحارس للنظام الإيراني، أي لفكرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حتى بالعودة إلى المراحل السابقة، أغلب العقوبات الأمريكية والغربية التي كانت تطبق ضد الذراع العسكري لإيران، الحرس الثوري الإيراني كان ينال الحصة الأكبر منها. أكثر من 80% أو 90% ربما من هذه العقوبات كانت تطال الحرس الثوري الإيراني، ما يعكس قدرة الحرس وتأثيره داخل وخارج إيران. نتذكر بأن فيلق القدس وليس مجرد بفصيل أو مجموعة صغيرة تمثل قوة ضاربة بالنسبة للإيرانيين، هو تنظيم كامل داخل تنظيم أوسع يسمى بالحرس الثوري الإيراني، ولديه أدوار خارج إيران تتخطى الحدود بحسب الكثير من التقارير الغربية التي توصف عمل الحرس الثوري الإيراني على مستوى العالم. ينطبق هذا على إدارة الحرس في مكان ما لشبكة الظل المتعلقة بتأمين الأموال وتيسير تجارة النفط والبتروكيماويات لإيران في أقصى مراحل العقوبات الأمريكية والغربية على حد سواء. كلام محبي يأتي أيضا لرفع زيادة حدة المشهد من الناحية العسكرية إن صح التعبير، وهي مترافقة أو متزامنة مع التصريحات الأمريكية التي باتت أيضا تقرع جرس عودة الحرب مجددا قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. حسين محبي الذي تحدث منذ الصباح لوسائل الإعلام الإيرانية على ما يبدو عن نقل بعض القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة إلى مناطق جغرافية أبعد، يشير إلى إمكانية تغيير جغرافيا هذه الحرب في حال عادت الحرب مجددا ضد الجانب الإيراني. يتحدث عن استخدام تكتيكات وأسلحة جديدة ستدهش العالم بين مزدوجين، ويقول بأن لدينا بنك أهداف كبير وواسع في المنطقة لم يتم مسه بعد. نربط هذه الجزئية بما يجري حاليا عند مضيق باب المندب أو ما جرى على خطوط الطاقة السعودية خلال الأسبوع الماضي، رغم أن إيران لم تتحدث بشكل مباشر عن دورها في هذا الأمر، وتقول بأن تصرفات الحوثيين في اليمن ترتبط بمواقفهم الداخلية وبقراراتهم الداخلية من حيث البناء المؤسسي إن صح التعبير. أضاف أيضا محبي إلى أن أهداف إيران هذه المرة لن تكون كسابقاتها، وقال بأنه من يوصفون بأنهم وكلاء إيران في المنطقة ليسوا بوكلاء، وإنما هم مرتبطون بأرضهم بدرجة كبيرة. الوكيل الوحيد أو القوة الوكيلة الوحيدة في المنطقة هي إسرائيل التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
3: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، يقول مراسل التلفزيون العربي أكثر من 300 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. إذن في هذا الخبر العاجل يقول مراسل التلفزيون العربي أن أكثر من 300 مستوطن إسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. أحمد جردات، نعود إليك في القدس، ماذا في تفاصيل هذا الاقتحام؟
5: يعني بالفعل نتحدث عن أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ يعني قرابة ساعتين من الآن، بعد أن فتحت الشرطة الإسرائيلية باب المغاربة لتنفيذ هذه الاقتحامات. نتحدث عن عدة مجموعات اقتحمت يعني متتالية للمسجد الأقصى، وهذا يتزامن مع يوم الغفران اليهودي، لذلك يعني كان متوقعا مثل هذه الاقتحامات. ولكن كل سنة كل عام نتحدث عن أعداد أكبر من العام الذي سبق، فمثلا عن العام الماضي قرابة 400 مستوطن أو ما يزيد قليلا اقتحموا الأقصى خلال يوم الغفران على الفترتين الفترة الصباحية والفترة المسائية. الآن نشير إلى 300 مستوطن خلال أول ساعتين من فتح باب المغاربة، وهذا عدد كبير جدا إذا ما قرناه في السنوات الماضية. أيضا يعني يرافق هذه الاقتحامات انتهاكات، يرافقها أيضا أداء لطقوس تلمودية علنية وصلوات علنية في داخل المسجد الأقصى المبارك في ظل سعي إيتمار بن غفير إلى تغيير الوضع القائم في داخل الأقصى ونجاحه حتى هذه اللحظة بتغيير بعض الأمور التي كان سابقا يمنع على المقتحمين تنفيذها. الآن نتحدث عن طقوس علنية من بينها ما يعرف باسم السجود الملحمي أو أداء طقوس وصلوات علنية في المنطقة الشرقية في داخل المسجد الأقصى المبارك وتحديدا بالقرب من منطقة باب الرحمة ومصلى باب الرحمة في داخل المسجد الأقصى المبارك. أمس قرابة 1000 مستوطن اقتحموا الأقصى، ترافقت اقتحاماتهم مع أداء لمثل هذه الطقوس وفقا ل يعني دائرة الأوقاف وفقا أيضا لمحافظة القدس، إلى جانب قيام المستوطنين وقيام إيتمار بن غفير تحديدا بأداء مثل هذه الطقوس في المنطقة الشرقية في داخل المسجد الأقصى المبارك. وهذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها مثل هذه الطقوس ويؤدي صلوات علنية خلال اقتحاماته.
3: شكرا لك أحمد جردات في القدس. قالت مصادر حكومية أفغانية أن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية باكستانية على ولاية كونر شمال شرقي أفغانستان. كما شنت مقاتلة باكستانية غارة على منطقتي مرغ ونويادا بمديرية برمل بولاية باكتيكا، ما أسفر عن دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات. تأتي الغارة في ظل التوتر المستمر على الحدود بين البلدين. ينضم إلينا من كابل مراسلنا محمد قاسم. محمد أهلا بك، ماذا في التفاصيل بعيدا الاستهداف الباكستاني؟
1: نعم محمد، هذه الغارة التي استهدفت ولايتي كونر شرقي أفغانستان وباكتيكا الحدوديتين مع باكستان، مديرية برمل في باكتيكا ومديرية دريغل نورغل في ولاية كونر. تقول السلطات الأفغانية إن هذه الغارات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص كلهم من المدنيين، امرأة ورجلان، وجرح 4 آخرين هم أيضا من المدنيين. كما أن الغارة دمرت بيتا في ولاية كونار ومنزلا ومتجرا في ولاية باكتيكا. المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد يقول إن هذه الغارة تكرار للجرائم والعدوان التي تقوم بها الحلقة العسكرية الباكستانية. تأتي هذه الغارة بعدما أدانت الحكومة الأفغانية هجوما وقع في كوهات في باكستان، ربطت باكستان المنفذ بأفغانستان، لكن أفغانستان تنفي ذلك وتقول الحكومة الأفغانية إن هذه الغارات الباكستانية تقوم بها الحلقة العسكرية الخاصة في باكستان لصرف الأنظار ولصرف الرأي العام الباكستاني عن الإخفاق.
0: راديو الحرية. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم صباحا، صباح الخير لكل متابعينا والأصدقاء، لكل الأحبة والإخوة في كل موقع ومكان من فلسطين وخارج فلسطين. صباح الخير لأهلنا في الداخل المحتل، في قطاع غزة، في الضفة الغربية وفي الشتات. سيداتي وسادتي، نرحب بكم في لقاء هذا الصباح من برنامج وسط البلد، معكم من جديد.

0: هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم دائما بإذن الله تعالى، على الخير، على الحب، على الرضا، بأمر رب العالمين. اليوم الاثنين 21 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. في هذا الصباح يا سادة نتمنى للجميع كل الخير، ونرحب بشركة جوال الراعي الرسمي للبرنامج. صباح الخير لجوال، لكل العاملين في جوال. صباح الخير لأيضا مشتركيها ووكلائها. صباح الخير للحرية، فريق الحرية، يعطيكم العافية. طبعا الكل تعبان، الشباب نص نايمة، مش مشكلة، هي فترة وبتعدي، ولكن في الخير دائما كل شيء هين. صباح الخير لكل الخيرين، لكل المتابعين والمشاركين. صباح الخير لفريق عملنا في شبكة الحرية الإعلامية، اللي يعني جزء كبير منهم اشتغل ما بعد نص الليل مبارح، مثل أول مبارح ومثل أيام كثيرة كانت فيها الوجهة لله تعالى، وعملوا فيها بجد باجتهاد لتحقيق الهدف، ألا وهو جبر الخواطر. صباح الخير لكل جباري الخواطر في كل الدنيا. صباح الخير لربحي أبو رموز معي هذا الصباح من الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، وتحياتي لكم. في أعداد وتقديم البرنامج معكم محمود قنيبي. صباح الورد يا سادة.
1: وسط البلد، عينك على كل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الاثنين بكره 22/9 بكره راح يكون مشوارنا لطول كرم. طول كرم اللي بتستنى وصول وفد الخليل وفلسطين والضفة الغربية ومن يريد أن ينضم إلينا من الداخل المحتل. كل هاي الناس بكرة بإذن الله تعالى راح تكون معنا في مشوار هيك مشوار جبر الخواطر إلى طول كرم لمتابعة حملة لبيك يا بسملة، بسملة الطفلة التي هب الناس لنجدتها ونصرتها وعلاجها، هذا العلاج المكلف. الحملة لسه مستمرة وبإمكان كل حدا أنه يشارك فيها. صباح الخير لكل المشاركين في هذه الحملة. أول شيء بدي أبلش فيه هو إخواننا ومتابعينا، أصدقائي على حساباتي الشخصية، أصدقاء الإذاعة على صفحة إذاعة منبر الحرية، على HR Live، على كل الصفحات الأخرى واللي بيتابعوا، ياريت إذا بيشاركونا البث من خلال الصفحات، من خلال المجموعات، حتى نوصل صوتنا، صوتك وصوت بسملة كمان لكل الدنيا. تشرفنا أمس بزيارة والد بسملة إلى مبنى الإذاعة، وكان معانا على البث المباشر لغاية نص الليل، الله يعطيه العافية. وطبعا كان معاه مجموعة من الأصدقاء ورفضوا إنهم يضلوا لأنه عندهم التزامات معينة، فغادروا باتجاه طول كرم في ساعات منتصف الليل. إن شاء الله يكونوا وصلوا بالسلامة أكيد طبعا. طمنا عليهم والله يسعد صباحهم ويعطيكوا العافية. يعطيكوا العافية في القدس، في مخيماتها، في رام الله ومناطقها، في جنين، في نابلس، في الداخل المحتل، في الخليل وبيت لحم، في كل المحافظات المشاركة معنا في هذه الحملة، حملة إنقاذ بسملة، بسملة الإنسان، بسملة الطفلة، بسملة الفلسطينية، بسملة التي تستحق وقوف الجميع معها. الله يعطيكم العافية. وأكيد هذا الموضوع مستمر، واليوم كمان بأكد لكم على أنه الحملة مستمرة في كل من مجمع الهيبرون سنتر A و B. هناك صناديق خاصة بحملة بسملة، هناك صندوق خاص في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكمان في صندوق خاص في إذاعة منبر الحرية دائرة السير. وبإمكان أي حد، اليوم آخر يوم إلنا بالخليل، بكرة إن شاء الله في طول كرم، فعشان هيك استغلوا الفرصة وشاركوا معنا هذه الحملة، لعل وعسى أن نستطيع أن نكون سندا عونا لهذه الطفلة ولغيرها مستقبلا، لأنه الموضوع مش رح يوقف عند بسملة بإذن الله تعالى. مثل ما بلش مع مالك وبعده أحمد وهلأ بسملة، بكرة ممكن يكون عيسى ومحمد وعبد الله وسارة وياسمين ومين مكان في الدنيا. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله يا رب كله في ميزان حسناتكم جميعا. صباح الورد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

صباح الخير طبعا لكل أهل بلدنا للخليل وناسها اللي بترفع الراس دائما. صباح الخير لأبو العود ومحمد الراعي أبو حسن، تحياتي لك. تامر مرسي الشيخ درة، أم همام دميري ويزن أبو غليون، أم يزن أبو عيشة وأبو مؤمن المحتسب يسعد صباحك. كمان أمجد الطروي صباح الفل، أم عبد الله أبو عيشة صباح الخيرات، وأم عمار الهيموني، رامي جبارين يسعد مليون صباحك يا عزيزي. الله يا ربي يكرمك يا رامي ويكرم بسملة مثل ما أكرم ناس كتير. رشدي فريحة صباح الفل والورد والخير، الحاج بسام العملي وأخونا حسني وزوز من قلب شارع الشلالة، ماجدة مسالمة صباح الورد، عمر رومي بقول نهارك سعيد أخي أبو رامي، كل الاحترام والتقدير إلك وشخصيتك الأنيقة وعلى جهودك المتواصلة. أنيق والله اليومين، اسمع شوي مبهدلين والله يا عمر، لأنه فعلا ضغط وتعب. يعني امبارح غادرنا مبنى الإذاعة بعد الساعة 1 صباحا، وبتعرف لسه بتروح بتشرب قهوة بتقعد، يعني بتنام قبل الفجر بشوي بتصحى على الفجر بتعود تنام شوي بتصحى، يعني خربطيطة على رأي الدولار. يسعد صباحه. هيفا مسودة من القدس صباح الورد والخير، الحاج فريد طه، ام طارق البشيتي طبعا بتقول ربنا يشفي بسملة وكل مريض بيتألم، وان شاء الله في ميزان حسناتكم، ان شاء الله يا رب في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسنات الجميع، والله يشفي كل مرضانا يا الله. جواد المحتسب صباح الورد. كمان محمد المصري بيقول صباح الخير للجميع. للأمانة يا أبو رامي الله يكون بعون الناس، امبارح في شاب بيحكي معي بيبكي فيش عنده كهرباء، بده 20 شيكل يشحن كهرباء. للأمانة الحكومة مش مقصرة فينا، يخلف عليها، يا ريت تذكروها إنه الناس ماتت من الجوع. الله لا يسامح كل واحد مسؤول قادر يوقف مع الناس وهو مش سائل في الشعب. شوف محمد الله يكون بعون الناس، يعني أنا امبارح تخيلوا والله والحمد لله يعني إنه إحنا بنفش قلب الناس قديش بنقدر. امبارح إلى جانب موضوع بسملة يعني فشينا قلب حدا بدواء، فشينا قلب حدا بجهاز طبي، وساعدنا ناس في بعض الشغلات. امبارح صباحا بيجي عندي شاب على مبنى الإذاعة بطلب 30 شيكل، شاب ملابسه مرتبة وشكله مرتب بس بيطلب 30 شيكل. هذا دلالة على إيش؟ على إنه اليوم الظروف اختلفت تماما. زمان كان الفقير على منظره بيبين إنه معوش، اليوم لا، اليوم ما تستغرب يجيك حدا لابس بدلة وقرافة ومعوش فعلا 20 شيكل في جيبه. لا سمح الله كل حدا شارك في إذلال الشعب وإهانة هذه الناس اللي كان لها مكانة وكانت نفسها عزيزة وكانوا بيموتوا ولا بيطلبوا، بس الحاجة مذلة أحيانا، فالله يكون بعون الناس. بس هذا لا يعني إنه البلد مش بخير، البلد بخير، وأنا لما بقول البلد أقصد هنا كل فلسطين من أقصاها إلى أقصاها، من رفح حتى الناقورة ومن الأردن حتى المتوسط. صدقوني البلد بخير والناس فيها، بس بدها توجيه للخير. وصدقوني إنه إخواننا في الداخل في غزة في الضفة الغربية وحتى في الشتات كلهم إيد واحدة، لما بتنخاهم بتلاقيهم. والدلالة حملة مالك القواسمي، حملة بسملة الناس، يعني امبارح في ناس تبرعت بآخر ما لديها 30 شيكل و40 شيكل و50 شيكل، وكانوا يبعثوا لك إنه هذا اللي بملكه، هذا اللي بملكه. امبارح ناس يعني مريضة بحاجة لكل شيكل كمان اتبرعت لصالح بسملة، لأنه يعني الناس بتشعر ببعض، والمسلم بضل مسلم، وإحنا أصلنا طيب وجيناتنا طيبة وجيناتنا محترمة والحمد لله. انخى الناس بتلاقي كل الناس. أنا مبارح كل اللي إجوا والله الحمد لله رب العالمين وجعناهم لناس يعني يساعدوهم، ما عدا واحدة يعني بدنا نحاول ورح نضغط على حدا إنه يساعدها في إبر مهمة جدا، إبر غالية الثمن، ثمن الإبر حوالي بحدود 8000 شيكل. البنت مستورة يعني حالها على يعني على قده، خلينا نقول أمنت من 8000 5000 شيكل وباقي عليها، عفوا أمنت 3000 شيكل وباقي عليها 5000 شيكل، ومش عارفة وين تروح. والإبر ضرورية جدا ومستعجلة، لازم خلال أسبوع يعني تاخدهم، رح تاخد
هم عبارة عن إبرتين مقسمين لأربع جرعات، الإبرتين تمنهم حوالي 8000 شكل. هي يعني مدبرة بصراحة، بايعة خاتم وبايعة دبلة، آخر ما لديها، مدينة شوية من هون من هون من هالأقارب يعني الإخوة والأهل اللي كمان حالهم مش أحسن إشي، وضايل عليها حوالي 5000 شكل. هي الوحيدة اللي مبارح ما قدرنا نسلكها أو ما قدرت أسلكها. هلا ممكن حدا يجي يقول لك طب أنتوا لميتوا يعني سلكوها، لا ما بيزبط يعني، لأنه هذا إشي وهذا إشي. اللي جاي لبسملة هو لبسملة، اللي إجا لمالك هو لمالك، ما بينفع تاخد منه لحدا تاني إلا بإذن المتبرع. وطبعا إحنا يعني رح نلاقي كمان لهاي الصبية حدا يوقف جنبها بهاي الإبر، اللي أصلا يعني هاي الإبر مش موجودة من عنا يعني. إحنا مبارح وصينا حدا يشوف لنا إياها بتركيا، لأنها بتجي من تركيا وسعرها زي ما قلت لكم يعني تقريبا 8000 شيكل هناك، فما بعرف هون قديش لسه. المهم الله يجيب اللي فيه الخير. هذه البلد بترفع الراس، هاي البلد بلد رائعة، بلد بحكي على كل فلسطين، أنا ما بحكي على يعني جهة معينة، لا أنا بحكي على كل فلسطين بلا استثناء، فعلا بترفع الراس. طيب خلينا هلأ بدنا نقول لربحي، يا ربحي عوتنا في مثل هيك مواقف، عشان في عندي دعوة لكل الناس المؤثرين المحترمين في بلدنا، الناس اللي عندهم نخوة ودائما عندهم فزعة، بدي دعوتنا دائما تحط لنا عرجالها. احنا اليوم بنناشد رجالها وبناتها وشيوخها وعجائزها. امبارح يعني احدى الاخوات الله يا ربي عرين، الله يسعد صباحك يا عرين وينور دربك، اتصلت تليفون قالت أنا بتبرع بثلاثين ألف شيكل، وفي أخوات تواصلت معانا تبرعت بمئة شيكل. هاي لها احترامها وهاي لها احترامها بنفس المقدار، لأنه الإنسان جهد والإنسان قدرة والإنسان إمكانية، وربنا يعني لم يساوي بين الطبقات في موضوع الرزق والإمكانيات. ف كل الاحترام وعرجالها فعلا، ولما بنقول عرجالها هذا لا يعني بس الرجال، كمان في عنا بنات رجال، أفعالها أفعال رجال رجال رجال يعني.

0: في خضم كل هاي الموضوعات كمان ما بدنا ننسى انه بلدنا إلها عليها إلها علينا حق وحق كبير بمتابعة أحوالها, وفي عنا كل شيء بيرفع الراس احنا بنفتخر فيه. في عنا مشروع كمان بالتعاون ما بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وكمان مستشفى سان جون. هذا المشروع هو عبارة عن يوم طبي مجاني للعيون, رح نعرف تفاصيل أكثر عنه من خلال التوجه عبر الهاتف للترحيب بالدكتور حجازي أبو ميزر عضو الهيئة الإدارية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني, مع التحية طبعا دكتور طارق ولكل أعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية. نرحب دكتور حجازي, صباح الخير ويعطيك العافية دكتور.
1: صباح الخير لك والمستمعين الكرام.
0: دكتور حجازي, يعني جمعية الهلال الأحمر لا تتوقف, مستمرة في الحراك المجتمعي الخيري, ومن هذه الحركات اليوم في مشروع بعد بكرة الأربعاء بإذن الله تعالى بالتعاون مع مستشفى سان جون, يوم طبي مجاني لفحص العيون. تحكي لنا أكثر عن هذه الفعالية, عن تفاصيلها, عن الشراكة فيها وعن موعدها ولمين موجهة.
1: أولا بنقول كمان مرة صباح الخير. بالنسبة لجمعية الهلال الأحمر بناء على توجيهات الدكتور يونس الخطيب والدكتور طارق الجعبري, نقوم على مدار العام بنشاطات مختلفة لخدمة المجتمع, سواء كان طبية, ثقافية, توعوية إلى آخره. بعد غدا يوم الأربعاء إن شاء الله بده يكون يوم عمل طبي خاص بمرضى العيون بالشراكة والتعاون, وهذه ليست أول مرة مع مستشفى سان جون. تكررت هذه الشراكة معهم وتكررت الأيام الطبية. سيكون هناك فحص للمرضى العيون, وفي الإعلان تم الطلب منهم بإحضار الأدوية التي يأخذونها باستمرار, سواء كان للعيون أو من تأثرت عيونهم بأمراض أخرى مثل الضغط والدم والسكري إلى آخره. سيتم الفحص كله مجانا بوجود أطباء, وسيتم توزيع قطرات أو أدوية حسب المطلوب, وكل هذا مجانا للجمهور الكريم. وهذا بده يكون في مركز محمد عيد شاهين التابع لجمعية الهلال الأحمر في البلدة القديمة, لأنه هناك تركيز في جمعية الهلال الأحمر على البلدة القديمة من أجل التخفيف على أهالينا الموجودين هناك.
0: كل الاحترام, يعني الكل مدعو, وهذه الفحوصات مجانية, توزيع الأطرات مجانية. سيبدأ هذا المشروع من إلى دكتور؟
1: من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1.
0: من الساعة 9 صباح يوم بعد غد الأربعاء 23/9 لغاية الساعة 1 بإذن الله تعالى. يعني مش أول مشروع خيري مجاني للهلال الأحمر ومستمرون.
1: صحيح صحيح, احنا مستمرون مع مستشفى سان جون, مستمرون مع مستشفى المطلع. كمان احنا اطبائنا في مستشفى الهلال الاحمر التخصصي في لهم عيادات متفرقه على ايام الاسبوع في مختلف التخصصات, بينعمل برنامج وبيقدموا الخدمه للمواطنين هناك. والخدمه سواء كان للمواطنين في البلد القديمة أو أي حد بيجي من خارج البلد القديمة
0: كمان. من خارج البلد القديمة كمان جاهزين. كل الاحترام دكتور, يعطيكم ألف مليون عافية. إذا في عندك إشي يعني حابب تحكي لنا يا بخصوص الجمعية مستقبلا, في عندكم إشي قريب؟ يعني
1: إحنا هذه البرامج المتنوعة اللي ذكرت لك إياها هي على مدار العام برنامج ثابت وباستمرار في مختلف التخصصات, عيادات مستمرة, وفي عندنا دورات توعوية للنساء في البلدة القديمة. برضو الدورات التوعوية متنوعة في مواضيعها باستمرار من أجل خدمة الناس جميعا حسب ما نرتئيه أنه في نقص فيه. وإحنا نعتبر حالنا مساندين لوزارة الصحة بعد تقليص خدمات وزارة الصحة ودوام الصحة، وجدنا أنه الحاجة تزداد عند المواطنين، وبنحاول قدر الإمكان في جمعية الهلال الأحمر أن نسد هذا النقص اللي تم في الخدمات الصحية.
0: نعم، كل الاحترام دكتور، ويعطيكم ألف مليون عافية. وإحنا يعني نفتخر بكل جهد يقدم لهذا البلد. هي زي ما بنقولها كتير الأيام هاي تحديدا، هاي بلد بترفع الراس بكل أهلها وناسها والعاملين فيها والمسؤولين عن مؤسساتها. شكرا،
1: الحمد لله، هذا واجبنا احنا بنقوم فيه وربنا يعين.
0: شكرا جزيلا دكتور حجازي أبو ميزر، عضو الهيئة الإدارية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. إذن بعد بكرة يوم طبي مجاني ما بين الجمعية وما بين مستشفى سان جون للعيون، يوم طبي لفحص العيون وتقديم الأطرات وغيره من العلاجات الخفيفة مجانا كمان، وفحص كل الوافدين إلى هذا اليوم الطبي من خلال طبعا أو في البلدة القديمة تحديدا واللي جاي من خارج البلدة القديمة. سعد صباحكم جميعا، خلينا نروح لفاصل، رح نرجع ورح نكمل، رح نحكي عن الشوارع وعن الدرجات الهوائية والبخارية، ورح نحكي عن كل موضوعات البلد. مش ناسين اشي، بس ربح بولي تعبانين ماشي، هو تعب، بس صدقني لما بتنجح في الامتحان بتنسى كل التعب، وان شاء الله ناجحين بإذن رب العالمين، كل اهل البلد ناجحين سوا ورافعين راسهم، وجهكم ابيض بإذن الله تعالى. خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل بنرجع.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم.

0: الأطفال حاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:50 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: طيب، مثل ما بنقول دائما، الدنيا حلوة برجالة، مش هيك قالوا زمان؟ الدنيا حلوة برجالة، فكل الاحترام على رجالها. اليوم استكمال حملة بسملة ومكملين، ورح نضل معك. وشكرا، شكرا لكل حدا حكى، اتصل، دعم، نشر، ساهم وتبرع. كل حدا شارك في هذا الموضوع له أجر من الله تعالى بإذن الله. ولسه المشوار طويل، احنا بنحكي على إنقاذ حياة إنسان بمبلغ مالي. شو مكان المال لا يساوي شيء أمام حياة البشر. هذه الطفلة بحاجة إلى مبلغ قال عنه البعض خيالي، بس لا، مش خيالي ولا مرة خيالي، بالعكس. بإذن الله تعالى، بإذن الله، بإذن الله، هاي الحملة رح تنتهي على خير كما أريد لها من الله تعالى مش منا. مكملين حاليا مشوارنا في هذه الحملة، وندعو الجميع للمشاركة فيها. لسه الصناديق مفتوحة والحساب البنكي متاح للجميع. خلينا نروح لرئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية أبو جهاد، معانا على خط الهاتف الآن للحديث عن مجريات هاي الحملة وعن مشوار بكرة وعن اللي صار مبارح وأول مبارح وعن هذه الهبة اللي أحلى ما فيها، أحلى ما فيها، أحلى ما فيها، مش المبالغ ولا المصاري ولا المشاهد الرائعة اللي بنحكيها ولا ربح يا أبو رموز، لا، اللي أحلى ما فيها هو جمعة الناس ولمتهم. تعرفوا إنه هي بتخلق كمان إشي له علاقة بالنشاط الاجتماعي، الناس بتشوف بعض، بتتعرف على بعض، بتوقف مع بعض، بتساند بعض، يعني كمان حلو، حلو كتير. وزي ما قال الشيخ طلب أبو صبيح، يعني كأنه عيد، كأنها ليلة عيد. خلينا نروح نرحب بأخونا أيمن القواسمي أبو جهاد، رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية. صباح الخير.
3: صباح الخير أبو رامي، إلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمتابعين.
2: عادة أنا دايما بتنمر على أبو جهاد بأنه أنا بصحى قبله، اليوم لقيته صاحي رغم أنه نايم بعد نص الليل. صباح الخير ويعطيك العافية. وهو زي الكل، نص نايم نص صاحي، يعني
3: 100%.
2: الله بعين الله. أحكي لي أبو جهاد، شعورك، وين وصلنا، شو بكرة، وين رايحين؟
3: أبو رامي، أول شيء الله يسعد صباحك، صباح كل السادة المستمعين والمتابعين،
2: وصباحك يا رب.
3: يعني إحنا بعد النجاح المحترم اللي حققناه في حملة ابننا مالك القواسمي، وكان النجاح يسجل للجميع بصراحة، وكان مفخرة للخليل وأهل الخليل وجبل الخليل. إحنا وصلتنا مناشدة، ويمكن الكل شاهدها هاي المناشدة، من أخونا علي والد الطفل بسملة من طول كرم، أرسل برسالة لأهل الخير، أرسل برسالة لجبل الخليل، أرسل رسالة بيستغيث بالإخوة اللي دائما بيؤمنوا بفعل الخير وبعمل الخير، وطلب يعني بشكل واضح أنه يا الخلايلة بدنا همتكم، بدنا نفسكم معنا. والله إحنا يا أبو رامي، برغم أنه إحنا طلعين من حملة كانت برضو قوية، يعني تحكي على 1,700,000 800,000، إلا أنه قدرنا بصراحة أنه نقول، ما قدرنا، عفوا آسف، ما قدرنا نقول لزم والله بنعتذر منك، الخلايلة مش فاضيين، الخلايلة مشغولين، لا بالعكس، إحنا قلنا يا جماعة بدنا نقول ولا تضلين آمين، وبدنا نفس كل المحترمين في هالبلد وفي هالوطن. وفعلا ناشدنا إحنا من خلال الإذاعة ومن خلال إخواننا وأخواتنا المشاهير لكل حدا إنه مين بيقدر يساعد هذا الشاب المحترم منشان الطفلة بسملة. لقينا في أذان صاغية، ومثل ما تفضلت يا أبرام، مش كل شيء المصاري، المصاري مش كل شيء، يعني وأنا بدي أحكي لكم شغلة، حتى الأب كان رضيان بصراحة بإنه يكون في موجة للتضامن معه ومع هالطفلة معنويا مش ماديا. بس احنا قلنا مش غلط برضو، يعني سرارة بتسند قلعة، الزلم عنده التزامات كثير، عنده احتياجات كثير، الأدوية تاعت البنت عالية جدا. واكتشفنا، عشان احنا مش احنا، احنا وانتو اكتشفنا انه عندنا يمكن حوالي 100 حالة في فلسطين، 100 حالة ما حدا سائل فيها. لا الأب بيقدر، يعني فيش اي أب بيقدر يقوم بهذا الموضوع الا اذا كان ملتي ملياردير. فاحنا طبعا بهاي الحملة اللي هي لبيك يا بسملة، واحنا بنحكي احنا جزء من شراكة مع اخواننا واخواتنا المشاهير ومع المحترمين، واطلقنا هاي الحملة من شان نشوف شو بنقدر نساعد، وفتحنا خطوط، هذا مهم دير بالك، فتحنا خطوط مع كثير من الجهات اللي تؤمن بانه هناك اطفال في فلسطين يجب مساعدتهم ويجب علاجهم، واحنا لازلنا بنتوسع بالخير باهل الخير في هذا الموضوع. الحملة جيدة رائعة، جمعنا مبلغ من المال محترم، كمان الليلة في عنا من 7 للـ10 وهي آخر موجة رح نعملها، بعد هيك بكرة متحركين صباحا إحنا الإعلاميين والمشاهير من الخليل من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال إلى طول كرم إن شاء الله، رح يكون هناك مؤتمر ورح يكون هناك لقاء مع الأهل هناك في طول كرم.
2: نعم.
3: الحلو بالموضوع أبو رامي، هو في أكثر من إشي حلو بصراحة، حالة التكاتف اللي شفناها، يعني أنت بتخيل غزة مع الضفة مع القدس مع الداخل كلهم اجتمعوا على قلب طفلة واحدة اسمها بسملة، هذا النفس الجميل وهذا الخير اللي ممنوع ينقطع ولا بأي حال من الأحوال، الفقير مع الغني مع رجل الأعمال مع البسيط مع كلهم تكاتفوا مع بعضهم البعض من أجل فكرة سامية، تمام؟ اسمها مساعدة إنسانية. علشان هيك أنا بقول لك أنت متخيل لما الشباب ببادروا من شان يروحوا يجمعوا لبسملة، لما الأهل لما الأب والأم بيحكوا لأولادهم بدنا تروحوا تتبرعوا، لما الأطفال بطلبوا من أبائهم وأمهاتهم بدنا مصاري نروح نتبرع، هذا المشهد الجميل وهذا الحراك اللي صار بالسوشيال ميديا بشكل عام، يعني حط الخليل على الخارطة من جديد، انه فعلا الخليل بلد ابو الضيفان، بلد خليل الرحمن ابو الضيفان اللي ما بيجوع حدا فيها، هاي هي الخليل، عمر ما حدا طرق بابها واعتذرت منه،
2: ام النخوة وام الخير.
3: واحنا اليوم بنقول انه الحمد لله قدرنا يا ابو رامي نرجع حالة التماسك، وقدرنا نرجع الوجه الحضاري لهاي المحافظة الجميلة اللي دائما تشتهر بالطيب والأخلاق والكرم والتبرع. علشان هيك أنا بقول لك في أبعاد كثيرة، مش بس موضوع بسملة وموضوع مالك، لا لا لا، في أبعاد كثيرة، في شغلات كثيرة صحيناها عند البعض
2: إن شاء الله.
3: في حدا صاحي من دار أبوه، في حدا ما كان فاهم شو لازم يعمل فهمناه، الناس فيها الخير يا أبو رامي، الناس محترمة، الناس بدها حدا يدلها على فعل الخير، ولما انحكى الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 100% هذا الحكي. إذا أنا لما بتجيني طفلة مصابة بالسرطان من شان تتبرع لهاي الطفلة، أنا لما بيجيني كمان طفل مصاب بالسرطان من شان يتبرع لهاي الطفلة، أنا لما بيجيني كفيف يتبرع لهاي الطفلة، بتجيني واحدة.
2: للأسف انقطع الاتصال مع الأخ أبو جهاد، بس هو فعلا زي ما قال اللي بنشوفه. إحنا ليش فرحانين؟ يعني أنا كثير مبسوط على تشبيه الشيخ طلب لما قال حاسس حالي كأنه بليلة عيد، إحنا فرحانين ومبسوطين وكل التعب بروح لما بتشوف هاي الوجوه النيرة، هذه الوجوه الخيرة، هاي الاتصالات اللي بتجيك من كل حدب وصوب، من الداخل من الشمال من الجنوب من النقب، بتحكي معك بتشوف الأطفال الصغار والمرضى والناس الغلابة، بتشوف عجايز بتصلوا فيك مش قادرين يجوا بقولوا لك أعطينا طريقة نوصل فيها لبسملة وبدعولها، هذه الحالة من النشوة كتير كتير حلوة كتير بتسعدنا. وجبر الخواطر نعمة، وجبر الخواطر عبادة، وجبر الخواطر هو هبة من الله تعالى للناس اللي الله أعطاها هذه الهبة، فكل الاحترام كل التقدير لكل حدا شارك ولكل حدا بيشارك، لأنه فعلا اللي بتعملوا إشي عظيم عظيم جدا له علاقة بعبادة سامية عند الله تعالى ألا وهي جبر الخواطر. نرجع لأخونا أبو جهاد، انقطع الاتصال يا أبو جهاد كمل.
3: يعني بعتذر، بس أنا اللي بدي أحكيه بدي أقول كالتالي، نيالك يا فاعل الخير، والله نيالك ومليون نيالك، كل حد بفكر يعمل خير نياله وربنا يضاعف، دير بالك والله إنه يضاعف، يعني هذا موضوع في غاية من الأهمية، إنه أنت اليوم بتدفع 1000 يمكن يجيك 2000 من عند الكريم، وصارت مع أشخاص بنعرفهم يتبرعوا 10,000 يجيهم 100,000، يتبرعوا 100,000 يجيهم 200,000، ربنا يضاعف لمن يشاء. بس أنا اللي بدي أقوله انه الحملة بكل ابعادها بكل تفاصيلها بتجنن بترفع الراس. وانا والله اني فخور بكل اخ بكل اخت بكل ام بكل اب بكل طفل بكل طفلة حضروا لمبنى الاذاعة او راحوا على الهيبرون سنتر او راحوا على جمعية الهلال منشان يتبرعوا لهاي الطفلة. هذا مشهد جميل ورائع جدا، وان شاء الله بكرة متحركين على طول كرم وفي طول كرم ان شاء الله بنحتفل انه تم تأمين هاي الطفلة باذن الله. الموضوع الاخير ابو رامي انه بدي اذكر انه احنا اليوم عندنا موجة من 7 للـ10 في مقر اذاعة الحرية، من 7 للـ10 فقط. عندنا كمان اللي هو الهيبرون سنتر بيستقبل المتبرعين، عندنا جمعية الهلال الأحمر بتستقبل المتبرعين. في الداخل أخونا أبو الجود شغال منيح في هذا الموضوع، في القدس كمان شغالين منيح، في عناتة، في شعفاط، في السوري، في كل الأماكن الأمانة كله بيرفع الرأس وكلهم مفخرة، وإحنا سعداء جدا بحالة التكاتف اللي صارت على مستوى الضفة وعلى مستوى الداخل وقطاع غزة كمان، وحتى كمان خارج الوطن.
2: طيب انقطع الاتصال مرة تانية مع أخونا أبو جهاد، ما بنعرف ليش في إشكالية في الاتصال، بس إن شاء الله خير. على كل الأحوال بس بدي أذكر اليوم الاثنين، اليوم عندنا صناديق اثنين مفتوحين حاليا موجودين في مجمع الهيبرون سنتر A و B، في المجمعين A و B، وبالإمكان التبرع من خلال الصندوقين لأي حدا نازل على البلد أو بده يروح مشوار على البلد، أو اللي بدوش يوصل للهيبرون بإمكانه يروح على جمعية الهلال الأحمر في عين عرب، مش غلط لو حدا زار الجمعية كمان. بدك تيجي لعنا على مبنى الإذاعة، أهلا وسهلا وبتشرفنا. إذا حابب كمان من خلال الحساب البنكي الخاص بحملة بسملة، طبعا كل الاحترام لكل حدا يعني قام بالتحويل من خلال الحساب البنكي، الحساب البنكي بنك القدس فرع طول كرم، وتفاصيله طبعا ظاهرة على كل حساباتنا، يعني الأرقام الخاصة، وعلى فكرة ما في إلا حساب واحد، حساب واحد فقط لا غير، ما في غيره بيتعلق بحملة بسملة. في بعض الناس للأسف أنا بحكيها وللأسف، وكل الأسماء والحسابات موثقة عنا حاليا، بعض الأسماء بحط في التعليقات خاصة عند الإخوة المؤثرين بحطوا حسابات بنكية إنه تبرعوا في هذا الحساب، ما تردوا ولا على أي حساب بنكي إلا حساب واحد اللي هو الرئيسي بنك القدس في طول كرم، فرع طول كرم، ورقم البنك ورقم الحساب ورقم الفرع كله موجود من خلال الحملة اللي هو بنك القدس فرع طول كرم، البنك رقم 82 والفرع 477، ورقم الحساب رقم الحساب البنكي يا سادة هو خلينا نقولكم سويفت كود لهذا الحساب ALDNPS 22، ورقم الحساب 50 44 33، 50 44 33، غيره ما في ولا أي حساب بنكي، ولا أي حساب بنكي. كمان لإخواننا في الداخل اللي حابين يتبرعوا ويساعدوا ويساهموا ويكونوا جزء من هذا المشوار، بإمكانهم الاتصال على أخونا أبو الجود في الداخل المحتل، هو مخول من قبل الحملة لجمع التبرعات هناك وإيصالها. رقم جواله هو 0526 1057 99، كمان مرة 0526 1057 99، والله يقدرنا ويقدركم ونكون سند لهاي الطفلة ولغيرها من بعدها، لأنه يعني مشروع مالك يعني أنقذ أحمد، ونحكي على مالك القواسمة أحمد شروف، مشروع بسملة ممكن ينقذ ناس كتير بعدها بإذن رب العالمين. قولوا يا الله. بدنا نروح لفاصل يا سيد إيهاب النتشي، الله يسعد صباحك يا إيهاب، وخلينا نروح للفاصل حاليا وبعده بنرجع بنكمل، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
4: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: بدائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال.

صباح الخير مرة تانية متابعينا والمستمعين، وأهلا وسهلا بالجميع. شغلنا شوي يعني يمكن في موضوع حملة بسملة وحملة مالك عن كتير قضايا بتخص البلد، بس متابعين أحوال البلد، وإن شاء الله يا ربي بلدنا للأحسن للأحسن للأحسن، وبلدنا بخير رغم كل اللي بصير، بلدنا بخير لأنه ناسها خير وقلوبهم مليانة وعمرانة بالخير.

0: رامي زبارين صباح الورد صباح الفل والياسمين، تحياتي لك. سناء المحتسب كمان صباح النور. صباح الخير لعبد الهادي، عبد الهادي الجياوي، يعطيك العافية عبد. أم عبد الله القدسي صباح الورد صباح الفل، وكمان رامي جبارين. طيب بنان مرعب بقول صبحكم الله بالخير والعافية، في 30 طفل في مستشفى الهلال الأحمر بحاجة لزراعة كلى، يا ريت تتبنوا هاي القضية، لو كل فترة تزرعوا لواحد. وهي رسالة لأصحاب الأيادي والقلوب البيضاء، ولكم الشكر العزيز للجميع ولمدير الراديو الكريم. طبعا يعني بدي أحكي لك يا بنان، معلش بنان شاب صبية، الموضوع على بالنا، ومش بس الأطفال، في عنا كمان كبار، وفي عنا مجموعة أو قائمة بأسماء ناس سجلت عنا، لأنه في أقرب فرصة، مش بقول لك بعد يوم أو شهر أو شهرين، لأنه خلينا برضو نعطي الناس فرصة، لسه ما خلصنا بسملة، وإن شاء الله بنخلصها من هون، نعطي الناس فرصة هيك ترتاح شوي، وبعدها أنا بوعدك رح تسمعوا إشي محترم بالنسبة لمرضى الكلى تحديدا، مرضى الكلى اللي بحاجة لزراعة. وإحنا قاعدين بنبحث في كل الأماكن، وعلى فكرة مش ساكتين عن الموضوع، وإن شاء الله إنه بتسمعوا إشي كويس قريب، بس عطونا فرصة نرتاح شوي، نريح الناس، مش نرتاح إحنا عن نفسنا، والله مبسوطين برغم كل التعب. عبد الغني صباح الخير، أخونا زاهر الأطرش صباح الورد، أيسر المحتسب تحياتي يا أيسر، يعطيك ألف مليون تريليون تريليون عافية. كمان صفاء الوحوش وأبو الوليد، يا صباح الخير يا أبو الوليد. علي سكافي صباح الخير يا علي، وكمان لراما أحمد صباح النور. أبو نهاد قفيشة صباح الورد، وبدنا نصبح كمان على عبد الفتاح النشاش. سهيل النجار صباح الخيرات، امبراء الحسيني وأبو لؤي سدر تحياتي أبو لؤي. أيسر المحتسب كان بيسأل على رقمي شكله وصل له بعرفش كيف. عبد الجبار العزي تحياتي لك يا عبد الجبار. ام محمود قعقور من قلب تل الرميدة، يعني كل الاحترام يا ام محمود إليك ولكل القاطنين والعاملين في او الموجودين في تل الرميدة. الأستاذ مازن أبو شمسية بعت لي رسالة بقول لي يسعد صباحك، وأنا برا الخليل، والله صباحا إجاني تبرعات 2000 شيكل من تجار اثنين، الناس فيها خير. من شوي كان عندي شاب برضو جاي على مبنى الإذاعة، عجاب مبلغ كده 50 دينار و 400 شيكل برضو لوجه الله تعالى وبدون اسم، يعني بتقول له طب نعطيك وصل باسم، بقولك لا فاعل خير. الناس فيها خير يا جماعة، الناس فيها خير وقلوبها عمرانة والحمد لله، والناس عندها دين وكل الاحترام. أخونا مازن بيقول لي من شركة القواسمة إجاني 2000 شيكل من تجار اثنين من شركة القواسمة ومن عود القواسمة، تحياتنا إلهم أكيد، الله يعطيهم ألف مليون عافية ويحميهم يا الله، وربنا يبعث دائما بالناس الطيبة للناس الطيبة. صباح الخير لا أخونا أبو محمد ضال سدر تحياتي إليك ولكل العاملين في المدرسة النموذجية. صباح الخير لرامي ولأم محمود. أم محمود بتقول لي صباح الخير كيفك، حكيت على البث شغلتين بدي أحكي لك إياهم. أول إشي واضح إنك مش متابع البث، تاني إشي يا أم محمود أنا ما بقدر أحكي على في قضية لناس بدون أسماء بدون صفات معروفة، بدون سيبكم من الأسماء المجهولة، يعني حدا بيحكي لي على مأساة، أقسم بالله العظيم إجاني مأساة من السموع، يعني قضية مجتمعية، يعني عيلة أقولكوا ورب العرش إنها مدمرة، عيلة يعني الله يكون بعونها ويكون بعون رب هذه الأسرة، يعني أحكي لكم إذا بحكي لكم على شغلات يعني مش رح تصدقوا، يعني 3 أطفال صم بكم بحاجة لأسلاك كل سلك بقيمة 665 شيكل، هاي فتايل يسموها فتايل بحطوها الأطباء لبعض المرضى، مواصلات يومية 130 شيكل بحاسب كل أسبوع، توجهت للمحافظة بعد 11 شهر صرفوا لي 300 شيكل ما بغطوا نص أسبوع، لمين أروح؟ عندي بنت عمرها 3 سنوات عندها كتل بوجهها، إحنا عائلة مدمرة تخيلوا. بس وين مشكلتي مع هاي العائلة؟ إنه الزلمة يعني في نهاية الحديث، طبعا أنا قرأت لكم جزء صغير من رسالته، هاي ناس مستورة وناس ما بدها يعني تتكشف على الناس، هون تكمن مشكلة. يعني أنا بقدر أجي أقول لربحي تعال بدنا مساعدة لهاي العيلة، هاي اسمهم وهي رقمهم وهي عنوانهم، بس حدا بقول لك بديش حدا يعرف عني، طب كيف بدك تساعده؟ يعني أنا بتمنى تتفهمونا في هذا الموضوع. لما بنقول يا جماعة والله صعب تطلب إشي بدون يعني ما تحكي للناس تفاصيله، والله صعب علينا. طيب كمان من الرسائل، عبد الهادي الجياو بقول بالأمس شاهدت لقاء مع المليونير منيب المصري وسأله المذيع عن ثروته، كانت إجابته لا أعلم، وقال في المقابلة أمنيته أنه لا يترك دولار واحد لأبنائه، بل يتمنى أن ينفق ثروته قبل أن يتوفى ويدعم الجمعيات والمرضى والمحتاجين والطلاب. هل يعقل أنه لم يسمع عن الطفلة بسملة أو أن التصريحات تختلف عن النوايا؟ طيب أنا بدي أقول لك بالنسبة لأخونا منيب المصري، هذا رجل أنا بعرفه بشكل شخصي وزرناه في بيته وبنعرف شو بيقدم لكل الوطن وخارج الوطن، صدقني عبد الهادي حتى لو سمع وما قدم في حملة بسملة أنا ما بلومه، لأنه هذا الرجل أنفق ملايين ملايين في عمل الخير في مؤسسات وفي منشآت. وعلى فكرة يعني في مؤسسة باسمه اسم زوجته، هاي المؤسسة بتشتغل شغل مؤسسات، يعني ما بيشتغلوا زينا بشكل عشوائي، يعني عندهم وبيشتغلوا مع مؤسسات. يعني هذا الرجل دعم في الخليل مثلا جامعة بوليتكنيك فلسطين، دعم مستشفى الهلال، دعم عدة جهات، بيشتغل شغل مؤسساتي مش شغل والله يخدوا لكم هالألف دولار وألفين دولار. هذا الرجل لما بيقدم كتير، وأنا يعني شاهد على الموضوع وإخواننا كتير في الخليل في المؤسسات بيعرفوا هذا الحكي، فعلشان هيك احنا ما بنلومه. ياسمين عودة صباح الخير، بدر صلاح صباح الورد والفل والياسمين، وليد الراعي كمان تحياتي لك، عبد الله الصراحين، تامر الشيخ درة بقول والله يا عمي أبو رامي كان نفسي أشوفك، بقيت عندكم في الإذاعة قبل شوي، قعدت عند أبو جهاد وما لقيتكش، شفناك يا تامر عبر الكاميرا، بس ما هو إحنا عندنا برنامج يعني. أم يوسف دغمين صباح الخير، تحياتي يا أم يوسف. لا في حدا بقول نعم تختلف النوايا، لا تختلف النوايا صدقوني. بنان مرعب بارك الله في جهودكم الجبارة، إشي بيرفع الراس للأمانة. محمد الرواشد صباح الخير، مها شاور وكمان بدر صلاح أبو فضل الله يسعد صباحك، أم رمزي الخطيب صباح الورد، أم محمد الجنيدي بتقول صباح الخير للجميع، الله يحفظكم يا رب ويفرج على الناس ويصلح الحال ويشفي كل مريض يا رب العالمين. عمار دعيس تحياتي صباحك، امبارح على الساعة 10 مساء سيارة جيمس نمرة صفرة تقوم باعتراض سيارة سيارة أبي في طريق وادي الجوز، ضربوا أبي أبو عمار دعيس 65 سنة وسرقوا السيارة ونزلوا على كذا، وتبين أنه يوجد خلاف تجاري مع شخص من نفس العائلة مع عائلة أخرى، قامت الدنيا وقامت مجموعة من شباب العائلة بحج سيارة للعائلة الأخرى لجماعة محترمين، وتدخلت جميع الأجهزة وقمنا بتسليم السيارة للمباحث الساعة 2 فجرا، قامت مجموعة من عائلات محترمة بإرجاع سيارة أبي المرسيدس الساعة 3 فجرا وأبي بمستشفى الهلال وهادي الخليل. يا أبو رامي احنا جماعة ما إلنا دخل في خلافات ومشاكل، واعتدوا على أبي، حسبي الله ونعم الوكيل. شوف يا عمار، أول إشي ألف مليون سلامي عليه والدك، والله إنه يعني إذا بقول لك إنه زعلتني كتير على اللي سمعته، والله إني زعلت، لأني أنا بعرف هؤلاء الأشخاص وقديش هم ناس محترمين، يعني عمار وأبو عمار وجماعتهم كلهم ناس محترمين، ما لهمش علاقة بالخلافات، ما لهمش علاقة بالنزاعات، وهذا إشي سيء إنه نربط حدا بحدا. يعني أنا إذا إلي خلاف مع أي حدا من عائلة أخرى أروح أدخل أولاد عمه وأعتدي على أقاربه، هذا يعني معيب بحق البلد كلها. الحمد لله أنه يعني حسب ما بتقولي أنه الأمور نوعا ما انتهت بتدخل عائلات محترمة وبتدخل الأجهزة الأمنية، أنا بتمنى أنه العائلات كما فعلت عائلة الرجبي. أقول لكم شغلي، أنا كتير احترمت عائلة الرجبي على موقفها في قضية المغدورة المرحومة الشهيدة فاطمة الرجبي، لما العائلة أعلنت بشكل واضح أنه لن تقوم بإيذاء أي شخص من عائلة القاتل، وهو قاتل عمد وقاتل بطريقة بشعة وقاتل لأسباب يعني مقيتة، السرقة والسلب والنهب والنصب كمان على السيدة العجوز اللي الله يرحمها. لكن موقف العائلة كان جدا مشرف جدا، وهذا بيشرفنا في الخليل كمان وبيرفع راس الخليل أكتر وأكتر لما عائلة زي عائلة الرجبي تعلن لجميع أبنائها وبشكل واضح ممنوع الطب في حدا من عائلة القاتل، لا تزر وازرة وزر أخرى. يكفي هذا إنه هذه العائلة ويكفيها فخرا أنها التزمت بقرار وتعليمات وتوجيهات رب العالمين. الله يجزيهم الخير على هذا العمل الطيب، وأتمنى إنه هذا ينساق على كل عائلات البلد، إنه عندك خلاف مع شخص معين فليكن خلافك مع الشخص نفسه بدون إيذاء. حتى ما في خلاف في الدنيا ما بينتهيش، ممكن يطول ممكن يمد ممكن حدا يعطله، لكن في النهاية بينتهي. فما تجر نفسك وتجر البلد لإشي ممكن يكون مش صح عند رب العالمين تتحاسب عليه أمامه عز وجل. شكرا لكل حدا بيعمل خير. عمار ألف سلامة على الوالد وسلامي إله، تحياتي أنقل له إياها. وللأمانة إني انزعجت كتير على اللي صار، بس الحمد لله اللي عدت على خير. نكمل مشوارنا كمان من رسائلنا. أمجد دعيس صباح الخير أخونا أبو إسلام، تحياتي صباحك خير. و والله يا أخونا أبو إسلام أعذرني، يعني حتى لو ما شفتش رسالة يعني أعذرونا، لأنه والله العظيم أنه يعني الله بيعلم قديش التعب اللي احنا فيه. أخونا رامي شاهين، رامي بيقول صباح الخير والسعادة، الله يعطيكم ألف عافية، بترفعوا الراس أنت وجميع العاملين في هذه الحملات اللي فيها خدمة للمجتمع المحلي، وإن شاء الله بتكملوا مع بسملة وبتصلوا للي بتتمنوه. وبعيدا عن هذا الموضوع يا ريت تتصل بالأخ عاطف الجمل، في عنا مشكلة في مدرسة السيدة سارة الثانوية، طلاب التوجيهي من بداية الموسم الدراسي مش موجود معلمة تكنولوجيا، ويوم أمس أخذوا من عندهم كمان معلمة توجيهي وما في كتب، شيء والله مؤلم. إذا في مجال تساعدنا أخي أبو رامي على راس يا رامي. أنا بوعدك أنه هذا الموضوع اليوم رح يتناقش مع مدير التربية والتعليم الأستاذ عاطف، بنسمع رده بناء عليه بنقرر يا بنطلع نقولكو أنه بدنا نستضيفه يتفضل يرد، يا بنقولكو المشكلة انحلت، بس أعطونا فرصة اليوم. وأنا بوعدك زي ما قلت لك اليوم تسمع رد في هذا الموضوع، لأنه موضوع المدارس بالنسبة لنا كمان خط أحمر ولازم نتابع ونقاتل من أجل استمرارية التعليم في بلدنا، لأنه هذا سلاح من الأسلحة اللي احنا بنقاتل فيها العالم كله وبنجابه وبنفاخر فيها كمان كل الدنيا. يعطيكم العافية. غسان ابو الضبعات صباحك سعيد يا عزيزي، تحياتي لك وللي عندك. الاتصال بالبرنامج ممكن، يمكن ننسى احيانا نعلن رقم الاتصال، وقريب جدا راح يكون عدة ارقام ان شاء الله، بس حاليا يعني بيشتغلوا في مجمع الاتصالات على الارقام. حاليا في عنا رقم سلم 35 46، سلم 35 46، وهذا الرقم يعني رقم مجاني، عفوا مش مجاني، رقم اتصال عادي، يعني الاتصال من خلاله اكيد يعني بس برسوم عادية زي أي اتصال من جوال إلى جوال. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نعود ونواصل الجزء الأخير من برنامجنا، خليكم معنا.
1: البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الأطفاء الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابق أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب رجعنا واربعين دقيقة بعد الساعة عشرة، باقي لنا هيك حوالي ربع ساعة أكثر أقل. يسعد صباحكم كمان مرة. ما تجاهلنا أي موضوع له علاقة بالبلد، وخاصة موضوع الكلاب الضالة ودعاوى الناس شو هذا لإنهاء هذه القضية. طيب في وصلني كمان رسالة هلأ من ربحي هون عندنا في الإذاعة، بقول لي في مريض سرطان تبرع ب200 شيكل و15 دينار لصالح بسملة. تخيلوا يعني مريض زي هذا هو طالب الدعاء، أول شيء طالب منكم جميعا يا ريت تدعوا له، يا ريت كل حدا بيسمعنا يدعي لهذا الشخص ولكل المرضى. اللي زي هذا يا جماعة بيكون بحاجة لكل قرش، بحاجة لكل مساعدة، بحاجة إنه نوقف جنبه. تخيلوا يعني أخ في زمان كانوا يحكوا مثل ما بيحن على العود إلا قشره، يعني اللي شاعر بالوجع وبالألم صدقوني هو اللي بحس بهاي الناس المرضانة اللي بتكافح اللي بتقاتل. أنا بقولكم في عنا آلاف آلاف من المرضى بحاجة لتغيير النمط في التعامل معهم، مش لازم هدول الناس نتركهم لحالهم، بالعكس لازم نوقف جنبهم وندعمهم ونشتغل عليهم ونلاقي طرق. كيف لقينا؟ شوفوا يعني موضوع مالك كان بالنسبة للبعض معجزة مستحيلة الحدوث، شو 1,700,000 1,600,000 شيكل، أي والله شو بلمهم يا عمي. بس في يوم أو فيش مش في يوم، في 6 ساعات، والله يا جماعة في 6 ساعات تغير الواقع كله وانقلب الحال رأسا على عقب ومن إلى، وانحلت مشكلة مالك. هذا ابتكار، الطريقة كانت ابتكار كيف نتعامل مع حالة البعض شايفها شبه مستحيلة والبعض راهن على إنه مش رح يزبط. رحنا على موضوع بسملة، وأنا بقولكم في ناس كتير راهنت على إنه هذا الموضوع من عاشر المستحيلات. شو بتحكي على 7-8 مليون شيكل؟ مش مزحة. طب من وين بدهم ينجابوا؟ كيف بدهم ينجابوا؟ بس في لحظة تغير النهج كله وصار في إمكانية وصار في أمل. والد بسملة والدتها وجدتها اللي معاها في البيت اليوم عايشين على أمل إنه هالموضوع رح ينتهي مثل ما انتهى غيره. في ناس امبارح مريض كان واقف حياته كلها واقفة على 5,000 شيكل، والله يا جماعة مريض واقف حياته كلها على 5,000 شيكل، وبالنسبة إله 5,000 شيكل إله لعائلته هدول معجزة. في دقيقة في دقيقة انتهى موضوع دقيقة، والله ما أخذ أكثر من، بلاش أكون يعني بلاش أبالغ، يعني في 3-4 دقائق كان موضوعه منتهي وانحلت مشكلته. وإذا بقولكوا الفرحة اللي دخلت عليه وعلى عائلته، يعني أقولكوا الدعاء اللي إجا من عائلته والله بغطي الدنيا وما فيها، يعني إشي مش رائع، مش إشي حلو، إشي أكتر أكتر أكتر من رائع. والله إنه عنا الإمكانية إنه نغير النمط ونغير النهج في التعامل. يعني يمكن إحنا بنشتغل هلأ على البركة، بنشتغل عشوائيا، بنشتغل بمشاعرنا بأحاسيسنا بإنسانيتنا بفزعتنا بنخوتنا، بس ممكن نلاقي طريقة كمان نغير فيها النهج كله علشان كل الناس ترتاح، تحس في أمل، تشعر بأنه اللي جاي أحسن، أنه في إمكانية أنه يتغير الواقع الأليم اللي موجود. وهاي أنا بدي أطلب إخواننا في الخارج، أبناء الجالية الفلسطينية في دول العالم كله كمان يكونوا شركاء معانا في إبداع طرق جديدة لحل مشاكل الناس. ممكن نلاقي مؤسسات عالمية، في مؤسسات على فكرة عالمية بتشتغل في موضوع العلاجات وبتساعد وبتقدم وبتعمل وبتعمل مجانا، وفي عنا مؤسسات بتاخد المريض وبتعالجه وبترجعه كله على حسابها حتى، بس هذا نادر جدا وأحيانا بيكون في من وراء أهداف. بس في مؤسسات بتشتغل هيك كإنسانية كمان، ممكن هاي ندور من خلالها نتعب شوية ونتواصل معاها، حدا يوصلنا لإلها لحتى نعالج على الأقل. أقولكو لو جبنا مشروع لمرضى الكلى، زي ما إجا مشروع للقوقعة على الأطفال مثلا. مشروع القوقعة رائع وحل مشاكل ناس كتير كتير. في تليفون دقات الساعة. طيب زي مشروع القوقعة محل مشاكل كتير من الناس، ممكن نلاقي مشروع شبيه، يعني مشروع يساهم بنص المبلغ بثلثين المبلغ لمرضى الكلى، لأنه والله هدول الناس إنهم بتعبوا وتعبانين، ويمكن من أكثر المرضى بعد مرضى السرطان من أكثر المرضى اللي بيعانوا فعلا. يعني
1: هذا البرنامج يقدم لكم
0: هدول شوفوا موقف إنساني بسيط في عبوين شمال رام الله غير الدنيا. شوفوا الخبر قبل الفاصل. والله إيهاب، في مواطن إجا على محل يشحن بطاقة الكهرباء عشان يرجع الكهرباء على بيته، ما كان معاه إلا 10 شيكل. اسمعوا والله العظيم إشي بيرفع الراس، كل فلسطيني بترفع الراس. صاحب المحل ومجموعة من اللي قاعدين قالوا في زي هذا الزلمة كتير ناس مش قادرة تشحن كهرباء، فقرروا انه يجمعوا تبرعات لمساندة العائلات المستورة في البلدة عندهم قبل ما تتوسع المبادرة سريعا بمشاركة الاهالي. خلال ساعات اتجاوزت قيمة التبرعات 70,000 شيكل في مبادرة حلوة من اولاد البلد. 70,000 شيكل عشان إنسان واحد إجا يشحن كهرباء معوش إلا 10 شيكل. تخيلوا قديش إحنا كويسين، قديش إحنا طيبين يا جماعة. والله العظيم هذا الشعب رائع. إجا الزلم يشحن كهرباء بعشرة شيكل، مهانش على اللي قاعدين، قرروا يجمعوا تبرعات، تجمعوا 70,000 شيكل، قرروا إنه يساعدوا فيها العائلات المستورة في البلدة. عبوين مش كبيرة، يعني إذا قصدوا رح يفرجوا عن كل العائلات المستورة اللي في البلدة بهذا المبلغ. هيك التكافل بيكون، هيك بيكون التكافل بين العائلات المحترمة. خلينا ناخد دقات الساعة يلا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: تصير هيك عدوى، عدوى لكل الناس، عدوى لكل المحترمين. والمبادرات اللي أطلقناها وكانت شرارتها من الخليل تنتقل لكل محافظات الوطن، وهي بحكي لكم على عبوين. وأنا بقول لكم أنا سعيد جدا، والله العظيم إني سعيد جدا إنه شفت هاي المبادرة من أهالي عبوين لشخص. عارفين شو يعني واحد جاي يعبي كهرباء بعشرة شيكل؟ دلالة على إنه معوش غيرهم، على إنه مش قادر يأمن غيرهم. هذا الحكي بيسعدنا، وصدقوني أنا كتير سعيد إني شفت هالخبر، وهيني كمان نشرته عشان الكل يشوفه ويسمعه. عدوى إن شاء الله، أو زي ما بيقولوها المصريين شوطة، وهيك والطب في الناس كلهم، علشان الكل يساعد الكل والكل يوقف مع الكل. كل الاحترام أبو أحمد عمر، الله يسعد لي صباحك وتحياتي لك. أبو الوليد بيقول دعوة للمساهمة ومساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون لهذا العام، إن شاء الله كمان راح يكون في إشي زي هيك بإذن الله، يعني من قبل المؤسسات. معبد الجعبري، الله يسعد صباحك يا معبد وصباح اللي عندك. انتهى وقت برنامجنا لليوم، بكفي لأنه والله تعبانين، والله مش حكي، فعلا تعبانين اليومين دول، تحملونا. وربنا هيك صباح الورد لأم أحمد كمان، أم أحمد الله يسعد صباحك، تحياتي إليك وإن شاء الله يومك سعيد. وشكرا للجميع، شكرا لإيهاب وشكرا لجوال. رح نلتقي اليوم المساء بإذن الله تعالى من 7 للـ10. المبادرة مستمرة، لبيك يا بسملة، من الخليل انطلقنا ومن الخليل سنستمر إلى أن نوصل هذه الطفلة إلى بر الأمان كما وصل مالك. شفتوا مالك وابتسامته وضحكته الأيام هاي؟ امبارح لما زارنا في مبنى الإذاعة كيف كان، أو أول امبارح كيف كانت ابتسامته؟ عم بيجهز حاله طبعا للسفر، قريبا رح يسافر مالك لبدء العلاج، التنسيقات في مراحلها النهائية، لأنه السفر إلى الإمارات العربية مش إشي يعني سهل جدا، لكن كمان مش مستحيل. مالك عم يتجهز، شفتوا كيف البسمة كانت على وجهه اليومين اللي مضوا؟ نفس الشيء، نتمنى إنه هالبسمة ترسم على وجوه كل الناس اللي تعبانة وشقيانة وبتتمنى لحظة ترتاح فيها. بدنا نروح، بدنا نتركه هلأ. شكرا للجميع، نلتقي مساء بإذن الله تعالى مع لبيك يا بسملة، واليوم الأخير قبل الانطلاق غدا إلى طول كرم. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: برايس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: تصدت لهجوم أنصار الله الحوثيين في جبل جرداد غربية تعز. الجماعة توثق دمارا كبيرا أصاب مجمعا حكوميا في محافظة الجوف جراء غارة سعودية. مصدر طبي يعلن سقوط شهيدين برصاص الاحتلال في قطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات في بلدة بدو شمالي القدس. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. منظمات حقوقية سودانية تعلن نزوح مزيد من الأسر في إقليم النيل الأزرق، وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين جراء استمرار المعارك.

0: نبدأ هذه النشرة من إيران، حيث حذر المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي أن أي هجوم جديد على إيران سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. هذا وقد أكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن هناك أهدافا لم تضربها إيران بعد، وأن أسلحة ذات قدرات جديدة ستدخل ساحة المعركة على حد تعبيره. هذا وأعلنت القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. وفق بيان القوة الجو فضائية الإيرانية، تعد المسيرة من أقدم التشكيلات التي خرجت من الخدمة تدريجيا لدى القوات الأمريكية، وحلت محلها طائرة MQ-9.
1: في ذروة التوتر بين واشنطن وطهران، تتقاطع رسائل التصعيد مع محاولات إبقاء باب التفاوض مفتوحا. طهران تقول على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنها أبلغت واشنطن 7 شروط لبدء أي مسار تفاوضي، مؤكدة أن التفاوض لن يكون منفصلا عن وقف العمليات العسكرية وإنهاء ما تصفه بالحصار المفروض عليها. ومن بين المطالب التي أعلنها مسؤولون إيرانيون إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء القيود المفروضة على الملاحة والصادرات النفطية. أما بقية الشروط فلم تنشر طهران وثيقة رسمية تتضمنها كاملة، لكن تقارير تتحدث عن مطالب تتصل بعدم التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية وترتيبات أمنية وملفات البرنامجين النووي والصاروخي. وفي المقابل تحذر طهران على لسان مقر خاتم الأنبياء من أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد واسع، فيما يربط رئيس البرلمان الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ الشروط الإيرانية.
2: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
1: تأتي هذه الرسائل بينما تتحدث واشنطن عن خيارات مفتوحة تجاه إيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، في وقت كانت قد حذرت فيه إدارته المواطنين الأمريكيين في المنطقة من احتمال تصعيد سريع وغير متوقع. وبين رسائل التفاوض وتهديدات المواجهة، يبقى مضيق هرمز إحدى أبرز أوراق الضغط، فيما تتحرك قنوات الوساطة لمحاولة منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، تصريحات جديدة للحرس الثوري وإسقاط مسيرة جديدة فوق هرمزجان، التفاصيل حسام.
3: نتحدث عن مسيرات من نوع MQ-1، تتكرر مثل هذه الاستهدافات للمسيرات الأمريكية، رغم أن MQ-1 هي أقدم نسبيا من طراز MQ-9 التي بلغ عددها حتى الآن، والتي أسقطت عند السواحل الجنوبية لإيران منذ الحرب الماضية وحتى الآن أكثر من 55، أو بعض الأرقام تشير إلى 60 مسيرة، وهذا باعتراف الأمريكيين أيضا في ذات الوقت، ما يعكس جهوزية على مستوى شبكة الدفاعات الإيرانية المنتشرة على طول السواحل الجنوبية لإيران، ويعطي إشارة ربما إلى أن القادم قد يكون أعقد من الناحية العسكرية إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية توجيه ضربة ما لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة في ظل تشديد الحرس الثوري الإيراني لقبضته على السواحل الإيرانية، وتزايد التصريحات للقادة العسكريين من مختلف المستويات بالتزامن مع أسبوع الدفاع المقدس، وهي مناسبة تتعلق بالحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي. جميع القادة العسكريين في الحرس وأيضا في الجيش وأيضا على مستوى مقر خاتم الأنبياء وهيئة الأركان يؤكدون الجهوزية التامة، وجود أسلحة ومعدات جديدة، وشيء تم إحضاره من الخارج على ما يبدو بالتعاون مع روسيا والصين بحسب بعض التقارير غير الرسمية، أو حتى الآن تشير إلى وجود نوع من الدعم والجهوزية الجهوزية العسكرية الأكثر تطورا ربما تحسبا للمرحلة المقبلة انطلاقا من تصريحات

0: قائد مقر خاتم الأنبياء أعلى غرفة عملياتية في القوات المسلحة الإيرانية يقول بأننا لن نتراجع أمام العدو وسنذيقه مرارة الهزيمة. القوات المسلحة غيرت المعادلة الأمنية لصالح إيران الأمة الإسلامية والشعب الإيراني بحسب هذا البيان. من أبرز الأمثلة على قدرة الإيرانيين توليهم لإدارة مضيق هرمز بترتيبات ذاتية بالدرجة الأولى وانهيار الهيبة الزائفة للجيش الأمريكي. كان هناك تصريحات سبقتها خلال ساعات الصباح الأولى تابعناها سوية خلال المداخلات الماضية لحسين محبي المتحدث باسم الحرس يتحدث عن دول الجوار وأن إيران ما تزال تفضل التعامل وفق الصيغة القديمة مبدأ حسن الجوار مع هذه الدول، لكنه يحذر هذه الدول أيضا من استخدام قواعدها لضرب إيران في أي مرحلة وتحت أي مستوى كان. كان هناك أيضا تصريحات عسكرية خلال اليومين الماضيين من مختلف المستويات وجهت ذات التحذيرات لهذه الدول وقالت بأن لدى إيران معلومات على ما يبدو إلى أن هناك استئناف أو إجراءات ستتخذها أمريكا خلال الفترة المقبلة بعد اجتماع جرى مع بعض هذه الدول في إحدى العواصم الأوروبية. لم تسمي إيران هذه العاصمة لكنها تشير إلى دور لبعض دول المنطقة دون تحديد اسمها. قد نسمع خلال الفترة المقبلة عن استهدافات جديدة من قبل الجانب الإيراني لبعض القواعد الأمريكية في المنطقة، وربما يتوسع هذا الأمر لاستهداف الأهداف الجديدة التي قالت إيران صباح هذا اليوم عبر الحرس بأن لديها قائمة من الأهداف التي لم تقوم بضربها حتى الآن. هذه الأهداف سواء القواعد الأمريكية أو المصالح الأمريكية المرتبطة بدول المنطقة منتشرة بشكل كبير وبشكل الهش من الناحية الأمنية بحسب السردية الإيرانية، ما يزيد من مستوى خسائر الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها خلال الفترة المقبلة في حال تجدد المواجهة العسكرية. بعجالة بيزشكيان الرئيس الإيراني سيتوجه غدا إلى نيويورك بالفعل للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفد مقلص مقارنة بالعام الماضي للمشاركة في ذات الفعاليات، ولم يتم إعطاء أي تأشير الدخول للفريق الإعلامي الرئاسي المرافق للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في هذه الرحلة.
1: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. أظهرت بيانات أولية من شركة كابل للتحليلات عبور 12 سفينة سلع أولية مضيق هرمز مطلع الأسبوع مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. وصل تراجع حركة الملاحة المرئية عبر المضيق إلى مستويات محدودة للغاية. وأظهرت بيانات الشحن أن 4 سفن يمكن أن تتبعها، منها ناقلتان تحملان منتجات نفطية مكررة وناقلات ناقلتان فارغتان للسلع والغاز غادرت المضيق اليوم يوم الأحد، بينما دخلت ناقلتا نفط صغيرتان للخليج. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي سفير طهران لدى باريس تتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق السلطات الإيرانية مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا لسفارتها في طهران. في وقت سابق اتهمت السلطات الإيرانية المركز بالقيام بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومي، منها تحديد أفراد وبناء شبكات وتسهيل مغادرة إيرانيين للبلاد من ذوي الكفاءات.

إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث تمكنت القوات الحكومية من صد هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه جبل جرداد بعد محاولة تسلل عبر قريتي القرصب ودار الكافر بحسب مصادر ميدانية. أفادت المصادر بتراجع المهاجمين عقب مواجهات مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لم يسجل أي تقدم ميداني باتجاه راس وتمان. أفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن الطائرات الحربية السعودية غارة على المجمع الحكومي في مديرية المتون بمحافظة الجوف، ونشرت مشاهد أولية للدمار في المجمع عقب القصف. أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الحكومة اليمنية أن القوات الجوية نفذت استهدافا جديدا ضد تمركزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي البلاد. وأضاف المتحدث أن الهجوم أدى إلى مقتل عناصر تابعة للجماعة وتدمير أسلحة وعتاد لها. انضم إلينا من

0: مراسل التلفزيون العربي خليل القهري. خليل، أخبرنا عن ماذا يقول الجانب الحوثي هناك في صنعاء بخصوص المشهد الميداني مع استمرار القتال واحتدامه.
1: مرحبا محمد. في العادة لا تصدر بيانات مواكبة لما يجري في الميدان، ولكن بين الوقت والآخر تصدر بيانات للإعلان عن تنفيذ عمليات ضد قوات حكومة عدن، أو لتنفيذ عمليات في الداخل السعودي، أو للإعلان عن يعني غارات جوية شنت على اليمن. وبالتالي فإنه بالنسبة للمصادر الميدانية والتناولات الإعلامية لكل طرف وخاصة طرف حكومة عدن يقول بأن يعني ما دار من معارك في جبهات تعز تحديدا في الاتجاهات الجنوبية والجنوبية الغربية لم تتمكن قوات حكومة صنعاء من إحراز تقدم، لأنه كانت يعني أخبار كثيرة تناولت وتداولت تقدم وسيطرة قوات حكومة صنعاء في مناطق مثل راسن بالشمايتين وفي مناطق أيضا مثل جبل جرداد، ولكن المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابعة لحكومة عدن نفى ذلك وقال بأنه لا صحة لأي سيطرة لقوات حكومة صنعاء على هذه المناطق، وأن السيطرة على هذه المناطق والسلسلة الجبلية لا تزال لصالح قوات الحكومة في عدن. وحتى أيضا في مناطق جبل حبشي كانت أعلنت بعض الأخبار يعني روت أو نقلت التقدم لقوات حكومة صنعاء ثم نفى الجانب الآخر ذلك، وبالتالي نحن أمام المشهد والنقيض إن صح التعبير في الحديث عن معارك كر وفر وسقوط قتلى وجرحى بطبيعة الحال من الطرفين، وخاصة في الجبهات الفاصلة بين الوازعية والشمايتين وأيضا جبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب، والتي تقول قوات العمالقة إنها دمرت عتادا عسكريا لقوات حكومة صنعاء في هذا الاتجاه. الجبهة الأخرى الأكثر سخونة كانت في الاتجاه الجنوبي من محافظة مأرب، حيث دارت معارك عنيفة خلال ساعات الليلة الماضية وفقا لما هو متاح من المعلومات والمصادر الميدانية، ولكن يعني وفقا لقوات الحكومة في عدن فإنها تمكنت من صد هجوم كبير لقوات حكومة صنعاء في هذه المناطق مثل ملعا وأمريش، وذلك بإسناد من غارات جوية مكثفة. بالنسبة لهذه الغارات طبعا يقول جانب الحكومة في عدن إنه ينفذها على مواقع تابعة لقوات الحكومة في صنعاء في أكثر من اتجاه، كما حدث خلال الساعات الماضية بإعلانه شن مزيد من الغارات في البيضاء، في الجوف، في تعز، وفي مأرب أيضا. ولكن الرواية هنا من صنعاء بطبيعة الحال هي أن الجانب السعودي ينفذ هذه السلسلة الطويلة من الغارات، وخلال الساعات الماضية كانت هناك غارات على المركز الحكومي في محافظة الجوف في مديرية المتون تحديدا، قبلها بساعات كانت هناك غارات أيضا على أبراج اتصالات في محافظة الجوف، وقبلها أيضا على البيضاء وعلى مأرب. وبالنسبة لعدد هذه الغارات وفقا للمتحدث العسكري فقد وصل حتى الآن إلى نحو 760 غارة منذ بدأ عودة التصعيد الأخير، وكان يعني كانت الغارات المكثفة خلال 24 ساعة الماضية نحو 30 غارة استهدفت كلا من تعز والجوف والبيضاء ومأرب. كل هذه التطورات طبعا تترافق مع أوضاع إنسانية متردية للغاية، وذلك بالإشارة إلى حركة النزوح الكبيرة في مناطق الصراع التي احتدمت، وامتدت هذه الحركة إلى 8 محافظات، وحتى الآن بلغ عدد النازحين وفقا لما أحصي من المنظمات المعنية ما يقرب من 147 ألف نازح.
0: شكرا لك خليل القهري في صنعاء. أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض عبر حسابها الرسمي على منصة إكس عن إجراءات أمنية جديدة تشمل موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في المملكة العربية السعودية، إذ بات يتعين عليهم الحصول على تصريح خاص قبل السفر.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: لازم لذلك
4: 17 عائلة تسكن هذا المبنى المتصدع الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحت سقف آيل للسقوط تغسل ريم أبو حجر صحونها وترق عجينها مع أطفالها، بينما لا تجد عائلتها مكانا آمنا غير هذا المبنى الخطير كي تأوي إليه.
5: أنا تعبت لما لقيت مكان زي هيك، نظفت الردم اللي فيه وقعدت فيه، عملنا العمارة كتير بالسيره وبتهر ردم علينا، بس ما لقيتش مكان تاني، يعني فيش بديل لإله نطلع من المكان، يعني لو في بديل تاني كان طلعنا، فيش شيء. الواحد بيستودع أولاده كل ليل.
4: ومع تكرار حالات سقوط المباني واقتراب فصل الشتاء، يحذر الدفاع المدني من سقوط مزيد من الضحايا الذين يسكنون مئات المنازل المهددة بالانهيار.
6: المجتمع الدولي يرفض حتى اللحظة أن يأخذ قرار بحق السكان في قطاع غزة أن يعيشوا بكرامة وبآدمية، لأنه حقيقة الخيمة ليست مكان للآدميين. 3 أعوام والناس تعيش في كرب شديد في هذا الظرف، وهذا الواقع هو الذي أجبر المواطن يعيش في منزل آيل للسقوط. ولذلك اليوم في 2000 مبنى في غزة بهذه الطريقة، ممكن في أي لحظة نسمع انهيار، ممكن أي لحظة نسمع تصدع ونسمع ضحايا.
4: تعجز البلديات والطواقم الفنية عن تقديم استجابة مناسبة ومستدامة نتيجة حظر الاحتلال الإسرائيلي دخول معظم المواد والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.
7: الاحتلال الإسرائيلي واصل حصاره المطلق على قطاع غزة، يمنع إدخال المواد، مواد البناء والمستلزمات اللازمة لإعادة صيانة المباني المتضررة، وخاصة تلك الآيلة للسقوط، من أجل أن تكون هذه المنازل مناسبة للسكان والنازحين.
4: تشتد حاجة سكان القطاع إلى مساكن آمنة كي لا يتخذوا هذه المباني المتضررة مساكن له.
8: يضطر الفلسطينيون في قطاع غزة للعودة إلى مباني ومنازل آيلة للسقوط رغم خطورتها الشديدة. انهارت بالفعل مباني فوق رؤوس ساكنيها، بينما تتواصل التحذيرات من سقوط أخرى وضحايا جدد ما لم يحدث تدخل فوري وعاجل لحل أزمة السكان في القطاع. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
9: أفاد رئيس بلدية بدو شمال غربي القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل البلدة وحولتها إلى مراكز اعتقال وتحقيق. من جهتها أعلنت محافظة القدس احتجاز 53 شابا على الأقل. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت عن بدء عملية عسكرية في بلدة بدو في القدس، التي خرج منها منفذ هجوم في مستوطنة فيتسوف شمال غرب رام الله وتسببت في مقتل إسرائيلي. وأضافت أن العملية في بلدة بدو ستشمل اعتقالات ومسح منزل منفذ الهجوم تمهيدا لهدمه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيد شمالي الضفة الغربية، أظهرت المشاهد توغل آليات وقوات الاحتلال في المنطقة. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال عشرات الشبان الفلسطينيين وتخريب واسع في المنازل، إذ داهمت بلدتي عبدة وقباطية جنوبية جنين وكذلك بلدة بدو شمال غربي القدس ومدينة طول كرم. ومن بلدة بدو في شمال غرب القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عميد شحادي. عميد، المشهد بعد الاقتحامات الإسرائيلية في بدو.
10: نعم محمد، اقتربنا أكثر من المنازل في بلدة بدو شمال غرب القدس، والآن نحن بالقرب من مركز التحقيق الميداني أو المنزل الذي حولته قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مركز تحقيق ميداني ونقلت إليه عشرات المواطنين من بلدة بدو شمال غرب القدس. الآن أفرجوا عن أحد الشبان وكان مكبل اليدين ويمشي على ما يبدو أنه يعاني من ألم في قدمه، لأنه يمشي بطريقة يبدو أنه تعرض لاعتداء على قدمه أفرج عنه جنود الاحتلال الإسرائيلي من داخل هذا المنزل. هذا المنزل الذي يظهر أمامنا هو المنزل الذي حولته قوات الاحتلال إلى مركز تحقيق ميداني. نتحدث عن اقتحام متواصل منذ ساعة الليل دفعت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات كبيرة إلى هذه البلدة، فرق من الجنود المشاة، آليات عسكرية، جرافات عسكرية. حاصرت في البداية منزل من تتهمه بتنفيذ عملية إطلاق النار بالأمس قرب مستوطنة حلميش شمال مدينة رام الله، وأسفرت العملية عن مقتل مستوطن. في البداية قوات الاحتلال حاصرت منزل من تتهمه بتنفيذ العملية والذي اعتقلته بالأمس من مستشفى في مدينة رام الله، وبعد ذلك حاصرت منزل عائلته، وبعد ذلك امتد الاقتحام إلى كل أنحاء البلدة. نتحدث عن أكثر من 50 معتقل وفقا لمحافظة القدس، ولكن بلدية بيدو تقول إن العدد يزيد أكثر فأكثر لأن الاعتقالات لم تتوقف، هي مستمرة. يقول الرئيس بلدية بيدو إن جيش الاحتلال يقتحم منازل هذه البلدة بيتا تلو الآخر، وهو بالفعل ما شهدناه خلال وجودنا منذ ساعات الصباح هنا في بلدة بيدو، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي ينتقلون في اقتحاماتهم وتنفيذ حملات الاعتقال أو التحقيق الميداني من منزل إلى آخر. تتجمع عدد من الآليات العسكرية الآن في هذه المنطقة فيما يعرف بمركز التحقيق الميداني، وهو منزل حولته قوات الاحتلال إلى مركز تحقيق. قبل قليل وصلت مزيد من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فرق من الجنود المشاة يسيرون على أقدامهم، وصلوا إلى عمق البلدة إلى مركز البلدة ويقومون بالتجول داخل الأحياء واقتحام المنازل واحدا تلو الآخر. هذا الشاب يتوجه إلى على ما يبدو إلى مركز التحقيق الميداني، يكون جنود الاحتلال الإسرائيلي أو ضباط المخابرات داخل هذا المركز قد اتصلوا به عبر الهاتف وطلبوا منه أن يأتي إلى هنا. إذا بالفعل دخل إلى مركز التحقيق الميداني شهدناه في المنطقة السفلية يسأل عن هذا المركز، وبالتالي على الأغلب أن ضباط المخابرات الإسرائيلية يقومون بالاتصال أيضا بشبان فلسطينيين من هذه البلدة ويطلبون منهم القدوم إلى مركز التحقيق الميداني للتحقيق معهم داخل هذا المركز. بالفعل هذا الشاب واحد منهم لأنه الآن يدخل إلى مركز التحقيق الميداني أو المكان الذي حولته قوات الاحتلال إلى مركز للتحقيق الميداني. حصار مستمر لبلدة بيدو منذ ساعات الليل، قوات الاحتلال قطعت كل الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة تحديدا من قرى شمال غرب القدس. نتحدث تقريبا عن 80,000 مواطن الآن، قوات الاحتلال تقوم بقطع الطرق عن هؤلاء المواطنين لأن هذه البلدة تعتبر حلقة وصل بين هذه القرى والبلدات شمال غرب القدس وبين وسط الضفة الغربية مدينة رام الله ووسط الضفة الغربية. جنود الاحتلال الإسرائيلي كما نشاهد الآن مع هذا الشاب الذي دخل إلى المنطقة التي يحققون بها ميدانيا مع عشرات الفلسطينيين، نتحدث عن العشرات الذين تم نقلهم إلى هذه المنطقة. كما نشاهد جنود الاحتلال الإسرائيلي، هذا الشاب وصل وقام بتسليم بطاقة هويته والآن يخرج من داخل مركز التحقيق الميداني. كما ذكرت شاهدنا شاب آخر تم الإفراج عنه بعد التحقيق معه. معظم من يتم اعتقالهم يتم التحقيق معهم ميدانيا من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم يقومون بالإفراج عنهم مكبلي الأيدي، وهو ما جرى بالفعل. هذا الشاب يبدو أنه أخذوا منه مفتاح هذه المركبة على ما يبدو، وجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن ينتقل مع هذا الشاب الذي طلبوا منه القدوم إلى مركز التحقيق الميداني إلى منزل قريب من هذه المنطقة. إذن قوات الاحتلال وكما جرت العادة تحول أحد المنازل في بلدة بيدو شمال غرب القدس، وهو إجراء اعتادت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحاماتها للقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، أن يتم اقتحام منزل وعادة ما يكون منزل كبير، ويكون هذا الاقتحام لتجهيز هذا المنزل بداية بضباط من المخابرات الإسرائيلية الذين يبدأون بالتحقيق مع شبان من المناطق التي تقتحمها قوات الاحتلال، وهو ما يجري هنا في بلدة بيدو في هذا المركز، مركز التحقيق الميداني الذي تنقل إليه عشرات المعتقلين. طبعا خلال التحقيق مع الشبان سمعت الكثير من أهالي البلدة، سألتهم ممن تم اعتقالهم والإفراج عنهم بعد التحقيق معهم، قالوا إنهم تعرضوا للاعتداء بالضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يتواجدون داخل مركز التحقيق الميداني. هناك آخرين تم الاعتداء عليهم داخل المنازل عندما اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. عدد منهم نقلتهم إلى هذا المكان، والآخرين تم التحقيق معهم داخل المنازل. يقوم جنود الاحتلال الإسرائيلي بعزل النساء والأطفال عن الشباب والذكور بشكل عام، ويقومون بالاعتداء والتحقيق مع الشباب والذكور ونقل بعضهم إلى هنا، والبعض الآخر يحققون معه داخل منازلهم ويتركونهم بعد ذلك بعد الاعتداء عليهم داخل المنازل. اقتحام ما زال متواصل منذ ساعات الليل، وقوات الاحتلال كما ذكرنا محمد دفعت بجرافات عسكرية إلى هذه البلدة تمهيدا على الأغلب لهدم منزل من تتهمه بتنفيذ العملية أو ربما تفجير هذا المنزل حتى الآن من غير الواضح، ولكن قوات الاحتلال متواجدة في محيط منزل منفذ العملية، وأيضا كانت في محيط منزل عائلته في وسط البلدة، منزل المنفذ على أطراف البلدة، وقوات الاحتلال تقطع الطرق بشكل كامل إلى منطقة المنزل، وقد يكون هناك عملية هدم قريبة لهذا المنزل.
9: شكرا لك على نقل هذه الصورة لنا عميد شحادة في بلدة بدو شمال غرب القدس. اقتحم أكثر من 300 مستوطن المسجد الأقصى بحماية الشرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي، وكان قرابة 1000 مستوطن قد اقتحموا المسجد أمس السبت، من بينهم وزير الأمن القومي إتمار بن كفير، وأدى المقتحمون طقوسا وصلوات يهودية علنية داخل الأقصى. ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جلدات. أحمد، أرصد لنا المشهد بعد اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى.
1: يعني بعد دقائق سيغلق باب المغاربة، وهو الباب الذي سيطرت إسرائيل على مفاتيحه بعد النكسة، ومن خلال هذا الباب تنفذ الاقتحامات إلى داخل المسجد الأقصى المبارك. ولكن في الفترة الصباحية أي منذ الساعة 6:30 نتحدث عن اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين على مجموعات المسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية وعلنية في داخل المسجد وتحديدا في المنطقة الشرقية بالقرب من مصلى باب الرحمة. وهذا اليوم أيضا سيعاد فتح باب المغاربة غاربة مجددا فيما تعرف باسم الفترة المسائية، وهي الفترة التي تلي صلاة الظهر، وبين صلاة الظهر وصلاة العصر يعاد فتح باب المغاربة أمام هذه الاقتحامات. ولكن نتحدث عن زيادة متصاعدة في أعداد المقتحمين عاما بعد عام، الأعداد أكبر بكثير من العام الذي سبق، إلى جانب أنه حتى إذا ما قرنا الأعياد اليهودية أيضا في كل عيد يحل أن يكون عدد المستوطنين المقتحمين للأقصى أعلى بكثير من العيد السابق. وإذا ما عدنا إلى العام الماضي قرابة 400 مستوطن خلال يوم الغفران اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ولكن اليوم نتحدث منذ الساعات الأولى بنحو نتحدث عن 300 مستوطن، إلى جانب مجموعات أيضا رأيناها في الساعة الماضية، نتحدث عن 3 مجموعات جديدة اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، وكل مجموعة هي عبارة عن 40 إلى 50 مستوطنا يقتحمون الأقصى. نتحدث عن زيادة متسارعة في الأعداد وزيادة أيضا متسارعة في الإجراءات الإسرائيلية داخل الأقصى، من بينها القيود المفروضة على دخول المصلين، لا يعلن عن هذه القيود علنا من الشرطة، ولكن تنفذ بناء على تعليمات من الشرطة لأفراد الشرطة الإسرائيلية المتواجدين على كل أبواب المسجد الأقصى المبارك، من ناحية تضييق دخول المصلين ومنع دخول صغار السن والشبان إلى داخل المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع هذه الاقتحامات. وأيضا هناك وتيرة متسارعة.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: خط الدفاع الأول عند حدودها رسمت إسرائيل حدودا جديدة، إما عبر تجريف الطريق أو إنشاء سواتر ترابية، وباتت أطراف البلدة تتعرض لقصف متواصل بالمدفعية وغارات تبث الرعب والموت في السكان.
6: هلأ مصير البلد بخطر والوضع كتير صعب. نحن كحاريس وأهل حاريس وساكنين هون سدين عايشين تحت خط النار.
5: باتت القرى المتاخمة للخط الأصفر مناطق يخشى سكانها أن تكون أهدافاً مؤجلة لاحتلال يجيد القتل والتدمير والتهجير ولا يجد من يوقف إجرامه. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، حريص، جنوب لبنان.
7: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين إن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمدنيين في إقليم نيل الأزرق في تدهور مستمر جراء استمرار المعارك وتزايد حركة النزوح. وقالت المنظمتان إن نحو 1000 أسرة وصلت إلى منطقة إكليليا التابعة لمحافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق وفقا لإفادات متطوعين وشهود عيان، أدعتا إلى استجابة إنسانية عاجلة. انضم إلينا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أحمد أهلا بك. مشهد إنساني كارثي حقيقة، هذا أقل ما يقال.
8: بالتأكيد ليس في ولاية النيل الأزرق لوحدها، إنما في جميع مناطق القتال، تحديد في ثلاث أقاليم: إقليم النيل الأزرق، إقليم كردفان، وكذلك إقليم دارفور. هذه الأقاليم تشهد حالات إنسانية غاية في السوء وأوضاع إنسانية متعقدة جدا نتيجة لاستمرار المعارك العسكرية ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. التطورات الميدانية أيضا تلقي بظلالها على أوضاع النازحين وكذلك المواطنين في كثير من المناطق، خاصة التي تدور فيها هذه الاشتباكات العنيفة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. كذلك المسيرات الحربية أيضا لها دور بارز في حركة النزوح بالنسبة للمواطنين نتيجة لاستخدام هذه المسيرات بشكل مكثف جدا. بالأمس كان هنالك وبحسب شبكة أطباء السودان عدد من القتلى في مدينة الأبيض نتيجة لهجوم بالمسيرات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. كذلك الأوضاع هنالك في القرى المتاخمة أو القرى التي وصلت إليها القوات المسلحة السودانية وكذلك القوى المشتركة، هنالك وجدوا أن الأوضاع سيئة للغاية. تقوم القوات المسلحة السودانية والقوى المشتركة بتمشيط في المناطق الغربية في إقليم كردفان بعد أن تمت السيطرة على عدد من القرى والبلدات في تلك الأنحاء. فيما يتعلق بولاية النيل الأزرق، خاصة هذه المناطق التي تشهد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة الكرمك وجيسان، هذه المناطق لا تزال هنالك موجات من النازحين تتجه إلى مناطق أكثر أمنا تحديدا الى ولايه الى العاصمه عاصمه النيل الازرق الدمازين، وكذلك بحسب منظمه مناصره ضحايا دارفور وكذلك الامل اشاروا الى ان عدد كبير من النازحين وصلوا الى منطقه اكليلي، وهي منطقه تقع في محافظه الكرمك الخاضعه تحت سيطره قوات الدعم السريع، وهذه المنطقه بالتحديد تشهد اشتباكات متواصله وكذلك عمليات الكروة الفر بين الطرفين، كذلك المسيرات الحربية التي تقوم بإطلاقها الأطراف المتحاربة في تلك المنطقة. القوات المسلحة السودانية تستهدف تجمعات قوات الدعم السريع، كذلك القوات الدعم السريع تستهدف مدن رئيسية مثل مدينة الدمازين بالمسيرات الحربية، وبالتالي الأوضاع الإنسانية سيئة للغاية في ولاية النيل الأزرق، خاصة أيضا هنالك معسكرات في هذه الولاية تحديدا في مدينة الرصيرس وكذلك في مدينة الدمازين، هذه المعسكرات التي تطلق عليها معسكرات الكرامة بها عدد من النازحين القادمين من الكرمك وكذلك من جيسان، كذلك اتجه النازحون إلى الضفة الشرقية للنيل حيث توجهوا إلى منطقة ود الماحي الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني، هنالك أيضا وصل عدد كبير من النازحين، كذلك عمليات النزوح ما زالت مستمرة نتيجة للعمليات العسكرية وكذلك نتيجة أيضا في إقليم دارفور هنالك عمليات نزوح إلى منطقة طويلة من مناطق مختلفة نتيجة تداعيات مختلفة، ليس من بالضرورة أن تكون يعني من المعارك العسكرية، ولكن حتى شح الأمطار أدى إلى نزوح عدد من المواطنين من مناطق مختلفة إلى منطقة طويلة وكذلك النزوح تجاه منطقة جبل مرة، وبالتالي المأساة الإنسانية تتواصل بشكل كثيف جدا في ظل تحذيرات دولية وأممية من مجاعة خاصة في إقليم دارفور التي تشهد حالات يعني صعبة جدا من الأوضاع الإنسانية المتأزمة.
7: شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت، كنت معنا من أم درمان. الديون تخرج عن سيطرة البلدان، صحيح أن معظمها تعاني اليوم من أعباء القروض الملقاة على كاهل ميزانيتها، لكن القادمة يبدو أكثر تعقيدا. تحذير يأتي هذه المرة من مديرة صندوق النقد الدولي، إذ تتوقع كريستالينا جورجييفا أن يتسلق الدين العالمي مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، أي قبل عامين من التوقعات السابقة. جورجييفا نصحت الحكومات بمراجعة سياساتها، فهي مطالبة بمزيد من الجهود الكفيلة بتقليص عجز موازناتها لتكون أكثر انضباطا، منتقدة غياب الإجراءات الكافية بمواجهة شبح الديون. وعلى الرغم من مساعي بعض البلدان لضبط إيقاع مديونياتها، لكن المساعي شيء والواقع شيء آخر، فقد أدى التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط إلى لجوء البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي يزيد من أعباء خدمة ديون الدول الغنية والفقيرة بحسب مديرة الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا. الحرب في الشرق الأوسط خيمت على آفاق اقتصادات معظم البلدان، ما دفع جورجييفا للتنويه على تحديين اثنين على الأقل، فقد تقلصت احتياطيات الطاقة مع دخول نصف الكرة الشمالية فصل الشتاء مقابل ازدياد مظاهر انعدام الأمن الغذائي بفعل ظاهرة النينيو المناخية القاسية، لكن من يقود قاطرة الاقتصاد العالمي أي الولايات المتحدة والصين هما أيضا قائدة قاطرة تنامي الديون التي تقترب لدى الأولى من عتبة 123% من الناتج المحلي، بينما تصل لدى التنين الآسيوي زهاء 88%. إذن العالم برمته مقبل على تحدي زيادة منسوب المديونية، أمر لا ينعكس على سياسات الحكومة فحسب، بل على جميع من يسكن على ظهر المعمورة والذين سيشعرون بوطأة دين بلادهم على صعيد مختلف أو على صعيد مختلف مناحي حياتهم اليومية.

0: ينضم الينا علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. علي، اهلا بك.
1: اهلا بك.
0: وكأنها يعني عاصفة تجتمع بمثالية من كل جانب، الحروب، ازمات الطاقة، حروب الطاقة، وفوق هذا يصل او تصل المديونية الى هذا الحد. هذه الكلمات التي كنا نستعرضها علي، كيف سنرى تأثيرها فعليا علينا، على انا وانت وكل انسان يعيش في مختلف دول العالم؟
1: نعم، في مختلف دول العالم، لكن نحن أيضا في قلب العاصفة. نتحدث هنا عن مجموعة من الدول العربية التي تعاني أيما معاناة نتيجة مظاهر متعددة، من بينها سوء الإدارة أو الفساد أو حتى عدم القدرة على مواكبة النمو الاقتصادي للنمو الديموغرافي، عدم القدرة على توظيف الموارد بالشكل الأمثل، وبالتالي أيضا اللجوء إلى الاقتراض بهدف تسيير النفقات الجارية. نتحدث بعض الدول عن قيامها بالاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة لغايات صرف الأجور والرواتب، وليس بهدف الاستثمار الرأسمالي الذي يدر العوائد على هذه الدول وبالتالي تحقق عوائد يمكن لها أن تكون منسجمة مع الفوائد المترتبة على القروض الخارجية. بعض البلدان، أعطيك مثال، مصر على سبيل المثال 87% من الإيرادات الضريبية تذهب إلى خدمة الدين، وبالتالي هذا مؤشر خطير. في بعض البلدان، أتحدث هنا عن لبنان، أتحدث عن السودان، اليمن، هذه الدول الدين العام وصل أو تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي. إذا ما احتسبنا نسبة 80%، نجد بأن هنالك بعض الدول التي تنضم إلى هذه القافلة من قبيل مصر والأردن أيضا. وبالتالي لدينا
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذه المظاهر أدت إلى قيام الحكومة الفيدرالية بالاقتراض بهدف دعم القطاع الخاص حتى يتمكن من الاستدامة وحتى يتمكن من توفير فرص العمل حتى يكون هذا ضغطا على الاقتصاد الأمريكي. وبالتالي أعتقد بأن السياسة الأمريكية التي تقوم على مسألة الاقتراض بهدف تسديد القروض القائمة وهكذا هذا ينذر بشيء خطير على المستقبل، لأن حصة دافع الضرائب ستزداد من حيث الدين تجاه دافع الضرائب الأمريكي، وبالتالي هذا يعني فرض رسوم أو يعني اقتطاعات إضافية على مدخول هذا المواطن الأمريكي الذي سيتبقى لديه نسبة قليلة حتى يقوم بالإنفاق. والاقتصاد الأمريكي يقوم بطبيعته، هو يختلف عن هيكلية الاقتصاد الصيني والألماني بأنه يقوم على أساس الاستهلاك المحلي باعتباره المحفز الرئيس لنمو الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي شيئا فشيئا ستضيق المساحة المتاحة أمام المواطن الأمريكي للإنفاق ضمن هذا الاقتصاد، وبالتالي هذا يترتب عليه ضعف في مؤشرات الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل. طبعا إذا ما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في كبح التضخم الناتج عن عدة ملفات من بينها غلاء المعيشة من بينها أيضا أسعار الطاقة المرتفعة، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة من جديد بعدما تم رفعه في الأيام القليلة الماضية، وهذا سيؤدي إلى قيام الدول المرتبطة بالدولار الأمريكي إلى رفع معدلات الفائدة، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع خدمة الدين ليس فقط على الحكومات وإنما على الأفراد المقترضين لأغراض شراء المنازل والمركبات وما إلى ذلك، وبالتالي أيضا سيتم تنحية جزء من مداخلهم نحو الفوائد البنكية على حساب منحي حياتهم اليومية أيضا.
4: هي نوعا ما chain event، سلسلة مترابطة. طب الولايات المتحدة اقتصادها يعني يعنى به اقتصاد العالم كله عليه، وهنا السؤال، هل الحروب أيضا واتقادها واتساع رقعتها وولوجها إلى حروب الطاقة تؤثر كذلك على ارتفاع المديونية الداخلية للدول، أم أن الأمر مرتبط بسياسات داخلية بحتة؟
3: هناك سياسات داخلية، هناك أمور خارج إطار الحسبان، بمعنى حينما نتحدث عن أوكرانيا على سبيل المثال، أوكرانيا كانت دولة تقريبا ضمن يعني ضمن النسبة المعقولة على صعيد الدين تجاه الناتج المحلي الإجمالي، حينما دخلت أو يعني فرضت عليها هذه الحرب من قبل روسيا اضطرت لأكثر من سبب من الإجراء، أولا الاقتراض من الاتحاد الأوروبي أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو الاقتراض من جهات أخرى التمويلية المحسوبة على المؤسسات الدولية التي ولدت من رحم نتائج الحرب العالمية الثانية، بالتالي ارتفع لديها دين تجاه الناتج المحلي الإجمالي، إذن هناك ديون استحقاقات مؤجلة للأجيال القادمة من الأوكرانيين. الجزئية الأخرى أنها أصبحت تساوم حتى على أصولها وعلى معادنها النادرة من قبل الجهات التي قامت بإقراضها، بالتالي هذه لم تقرضها لغاية فقط مساعدتها.
4: ماذا عن دولة مثل إيران عليه؟
3: إيران ليست منفتحة على النظام المالي العالمي وليست قريبة من المؤسسات الدولية، إن كان الأمر متعلقا بمنظمة التجارة العالمية، بنك الدولي بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي، وبالتالي البيانات التي تصدر على عن إيران لا تزود لهذه الجهات، هناك نوع من الضبابية تجاه البيانات التي تصدر عن إيران والتي يتم نشرها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالتالي هي تعتمد إلى حد ما على مواردها الذاتية، وأحيانا تلجأ القنوات الأخرى متمثلة في التعامل مع روسيا وإيران أو والصين عفوا من خلال أسلوب المقايضات، بمعنى أنني أقوم بتصدير النفط مقابل الحصول على السلع الأساسية بالاعتماد على الروبل الروسي وعلى اليوان الصيني في بعض الأحيان.
4: هذا يعني نوعا ما، ولهذا لا يمكن شملها بفكرة المديونية وإذا ما كانت تحت دين، لأنها خارج المنظومة الدولية الاقتصادية.
3: خارج المنظومة، نعم خارج المنظومة حقيقة بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح لدينا مستعمر جديد في العالم لا نراه أمامنا. نتحدث هنا عن مؤسسات التمويل الدولية التي تضع وصفاتها وروشتاتها للدول لتقوم بالسير ضمن مسار معين على أن يكون مواكبا لنظام الانفتاح الاقتصادي، بمعنى أن عليك إزالة العوائق الجمركية وإزالة الإجراءات غير الجمركية التي تحد من حضورك في المشهد الاقتصادي العالمي. حين ذاك كان الهدف بأن تتحول هذه الدول إلى مجرد أسواق للدول الصناعية، لكن التحول الذي حدث مع ظهور الصين وتقهقر مكانة بعض الدول الصناعية التصديرية، وأتحدث هنا عن ألمانيا وبعض الدول الغربية الأخرى، أدى ذلك إلى حدوث نوع من تشوه في تلك المنظومة التي ولدت بعد الحرب العالمية الثانية. لذلك وجدنا بأن الرئيس الأمريكي ينكفئ في سياساته ويقوم بوضع رسوم جمركية مرتفعة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت يعني الواردات أكثر من الصادرات، وبالتالي هناك نوع من الانقلاب عنها على هذه المبادئ التي تدفع دول إلى تحرير تجارتها بهدف تحويل هذه الدول إلى أسواق، وتحويل أيضا الأفراد إلى مجرد مستهلكين في هذه البلدان.
4: شكرا جزيلا لك محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي القيسية. شكرا لك. قالت مصادر حكومية أفغانية أن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية باكستانية على ولاية كونر شمال شرقي أفغانستان. شنت مقاتلة باكستانية غارات على منطقتي مرغ ونويدا بمديرية برمل في ولاية باكتيكا، ما أسفر عن دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات. تأتي الغارة في ظل التوتر المستمر على الحدود بين البلدين. في ملف أوكرانيا، شنت المسيرات الروسية هجوما استهدف مدينة زاباروجيا مخلفا أضرارا في مباني سكنية ومنشآت مدنية بينها مركز تجاري وأحد مباني جامعة زاباروجيا الوطنية. قالت مصادر محلية بأن مسيرة روسية أصابت أحد مباني الجامعة ما أدى لاندلاع حريق وأضرار كبيرة في المبنى التاريخي، فيما تسببت الضربات كذلك بأضرار في مركز تجاري ومبنيين سكنيين. وتأتي الضربة في وقت تتعرض فيه زاباروجيا لهجمات روسية متكررة نظرا لأهميتها الاستراتيجية وقربها من خطوط التماس. توعدت روسيا بالرد على الهجوم الموسع الذي شنته أوكرانيا على أراضيها تزامنا مع انعقاد الانتخابات التشريعية. اتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بالسعي إلى إفشال التعبير الديمقراطي، فيما قال عمدة موسكو أن الهجوم غير المسبوق فاشل في تحقيق هدفه وهو تعطيل الانتخابات. وقد حقق حزب الرئيس فلاديمير بوتين نجاحا ساحقا في الانتخابات التي حظر بها مشاركة أي حزب معارض للحرب مع أوكرانيا. فاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني بالانتخابات في ولاية مكلنبورغ فوربرومن، هو فوزه الثاني في إحدى الولايات خلال أسبوعين فقط، بينما تعرض الحزب الديمقراطي المسيحي بقيادة المستشار فريدريتش ميرتس لأسوأ أداء له على الإطلاق في تاريخه وفقا للنتائج الأولية.
1: صناديق اقتراع في ولايتين ألمانيتين ونتائج أولية تحمل ضغوطا سياسية جديدة للمستشار فريدريش ميرتس بعد خسائر لحزبه.
2: راديو الحرية.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الجوال ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594 22 40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM
7: برصاص الاحتلال في قطاع غزة، قوات الاحتلال تقتحم مدنا وبلدات في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات في بلدة بدو شمالية القدس، ومئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. منظمات حقوقية سودانية تعلن نزوح مزيد من الأسر في إقليم النيل الأزرق، وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين جراء استنهار المعارك.

0: ضمن التطورات في حبي من أن أي هجوم جديد على إيران سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا. متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن هناك أهدافا لم تضربها إيران بعد، وأن أسلحة ذات قدرات جديدة ستدخل ساحة المعركة على حسب تعبيره. هذا وأعلنت القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. وفق بيان للقوة الجو فضائية الإيرانية، تعد المسيرة من أقدم التشكيلات التي خرجت عن الخدمة تدريجيا لدى القوات الأمريكية، وحلت محلها طائرة MQ-9. أظهرت بيانات أولية من شركة كبلر للتحليلات عبور 12 سفينة سلع أولية مضيق هرمز مطلع الأسبوع، مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق، وسط تراجع حركة الملاحة المرئية عبر المضيق إلى مستويات محدودة للغاية. أظهرت بيانات الشحن أن 4 سفن يمكن تتبعها، منها ناقلتان تحملان منتجات نفطية مكررة وناقلتان فارغتان للسلع والغاز، غادرت المضيق يوم الأحد بينما دخلت ناقلتا نفط صغيرتان الخليج.
1: في ذروة التوتر بين واشنطن وطهران، تتقاطع رسائل التصعيد مع محاولات إبقاء باب التفاوض مفتوحا. طهران تقول على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنها أبلغت واشنطن 7 شروط لبدء أي مسار تفاوضي، مؤكدة أن التفاوض لن يكون منفصلا عن وقف العمليات العسكرية وإنهاء ما تصفه بالحصار المفروض عليها. ومن بين المطالب التي أعلنها مسؤولون إيرانيون إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء القيود المفروضة على الملاحة والصادرات النفطية. أما بقية الشروط فلم تنشر طهران وثيقة رسمية تتضمنها كاملة، لكن تقارير تتحدث عن مطالب تتصل بعدم التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية وترتيبات أمنية وملفات البرنامجين النووي والصاروخي. وفي المقابل تحذر طهران على لسان مقر خاتم الأنبياء من أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد واسع، فيما يربط رئيس البرلمان الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ الشروط الإيرانية.
2: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
1: تأتي هذه الرسائل بينما تتحدث واشنطن عن خيارات مفتوحة تجاه إيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، في وقت كانت قد حذرت فيه إدارته المواطنين الأمريكيين في المنطقة من احتمال تصعيد سريع وغير متوقع. وبين رسائل التفاوض وتهديدات المواجهة، يبقى مضيق هرمز إحدى أبرز أوراق الضغط، فيما تتحرك قنوات الوساطة لمحاولة منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
0: انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربية حسام دياب. حسام، أهلا بك. ماذا في آخر التصريحات الإيرانية؟ وقد أسقط، أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة جديدة.
3: دعني أبدأ من آخر التصريحات السياسية التي أتت على لسان محمد سعيد أحديان، وهو المعاون السياسي لمحمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض ورئيس البرلمان الإيراني بطبيعة الحال. قال بأن استراتيجية أو أن صيغة مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد في حزيران الماضي في إسلام أباد صيغت بطريقة تتيح لإيران في حال أخلت الولايات المتحدة بتعهداتها تحقيق مكاسب أكبر في تعزيز عناصر قوتها، بمعنى أن عودة العمل العسكري مجددا ربما تفتح يد الإيرانيين للضرب عمق أكثر واستهداف مصالح أمريكية أكثر في هذه المرة. أضاف بأن استراتيجية إيران تقوم على مبدأي الحرب والتفاوض معا بهدف تحقيق الردع اللازم. كلما تحركنا إلى الأمام من الناحية العسكرية ووجهنا ضربات أقوى، كان من اللازم والضروري أن تتحرك الدبلوماسية الإيرانية لتثبيت هذه المكاسب الميدانية عبر العمل الدبلوماسي. ما يدور في رأس الأمريكيين هو شيء مختلف تماما بحسب أحديان. إن أرادوا العودة للمواجهة العسكرية فسينالون أو سيتم معاملتهم بذات الطريقة، هي ذات السردية أو ذات الوتر الذي نقر عليه محمد.

0: الحرب ليس يعني إلقاء أنفسنا إلى التهلكة والذهاب نحو النار بأرجلنا. هذا ما تحدث به كل من أحديان وقاليباف بالتزامن. وفي ذات السياق كان هناك تصريحات مكثفة على مستوى القيادات العسكرية المختلفة منذ يوم أمس وحتى الآن. آخر ما خرج عسكريا كان عبر بيان لي قيادة الأركان الإيرانية وأيضا مقر خاتم الأنبياء. هذا البيان أكد على أن أي استهداف لإيران خلال الفترة المقبلة سيواجه بضرب مصالح أمريكا بشكل مكثف هذه المرة. حسين محبي وهو المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في لقاء مطول لم يتم تحديد الوسيلة الإعلامية التي أجرى معها محبي هذا اللقاء، تحدث عن عدة ملفات مهمة منها ما يتعلق بمستقبل هذه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، فشل أمريكا من الناحيتين العسكرية والأمنية أيضا. وهذا فيه إشارة إلى عمليات إسقاط المسيرات الأمريكية المتطورة قرب السواحل الجنوبية لإيران، تحديدا محافظة هرمزغان، مسيرات MQ-9 المتطورة والجيل الأقدم منها مسيرات MQ-1 التي تم إسقاط عدد لا بأس به حتى الآن منها خلال الشهرين الماضيين. هذا أيضا يعطي إشارة أو يفتح باب السؤال حول طبيعة المعلومات التي تحظى بها الولايات المتحدة الأمريكية من السواحل الجنوبية لإيران، ما يدفعها لإرسال هذا الكم الهائل من المسيرات بين الحين والآخر، دخول مسيرة أخرى إسرائيلية جرى إسقاطها عبر منظومة الدفاع التابعة للجيش الإيراني هذه المرة. يوم أمس أيضا يطرح الكثير من الأسئلة حول سبب التحرك الإسرائيلي في مثل هذا التوقيت، خاصة مع وجود تهديدات أمريكية تتعلق بعودة الضرب العسكري مجددا سواء للسواحل الجنوبية لإيران مجددا ضد القواعد العسكرية الإيرانية في تلك المنطقة أو تكثيف الضربات والوصول نحو العمق واستهداف طهران ربما في مرحلة لاحقة أو حتى مدينة أصفهان. وهناك أيضا تهديدات أمريكية تتعلق منذ مدة بضرب منشأة جبل الفأس. البعض يرى محمد بعجالة بأن الملف الأساسي الذي يدور حاليا والذي يركز عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامه دون الحديث عنه بشكل مكثف هو مسألة جبل فأس، ليخرج منتصرا أمام الرأي العام الأمريكي ويقول بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني بالكامل، ما يعني بأن احتمالية ضرب البرنامج النووي ما تزال حاضر أيضا وبقوة على طاولة الأمريكيين خلال المرحلة المقبلة.
1: شكرا لك حسام دياب في طهران.

0: إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث تمكنت القوات الحكومية من صد هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه جبل جرداد بعد محاولة تسلل عبر قريتي القرصب ودار الكافر بحسب مصادر ميدانية. وأفادت المصادر بتراجع المهاجمين عقب مواجهات مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لم يسجل أي تقدم ميداني باتجاه راس ونمان. أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن الطائرات الحربية السعودية غارة على المجمع الحكومي بمديرية المتون بمحافظة الجوف، ونشرت مشاهد أولية للدمار في المجمع عقب القصف. أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الحكومة اليمنية أن القوات الجوية نفذت استهدافا جديدا ضد تمركزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي البلاد. وأضاف المتحدث أن الهجوم أدى إلى مقتل عناصر تابعة للجماعة وتدمير أسلحة وعتاد لها. ينضم إلينا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. عمر، أهلا بك، ضعنا في إحاطة لآخر التصريحات بخصوص المشهد الميداني.
1: نعم محمد، آخر التصريحات الرسمية هو ما جاء على قيادة محور تعز العسكري على لسان أركان المحور اللواء عبد العزيز المجيدي. قال إن المعارك مع الحوثيين مشتعلة ومستمرة في عدد من الجبهات، ونحن كقوات حكومية لن نسمح ببقاء الحوثيين على الشريط الساحلي خصوصا في مضيق باب المندب، وسوف نستعيده. أما قبل قليل أيضا خرجت من مدينة التربة قافلة غذائية كبيرة دعما للجبهة القوات الحكومية في منطقتي جردد وراسن، وكذلك تحشيدات عسكرية وتعزيزات تحركت باتجاه هذه الجبهات لصد الحوثيين. وتقول

0: هذه القوات إنها سوف تتقدم باتجاه الوازعية، وكذلك سوف تستعيد ما خسرته خلال مواجهات الأيام الماضية. نحن نرى ونتابع القصف الجوي الذي استهدف آليات عسكرية وتحصينات للحوثيين في مناطق متفرقة من تعز، خصوصا في الوازعية وتحديدا في عزلة الضريفة والمضاربة بلحج حاول الحوثيون هناك أن ينفذوا هجوما كبيرا لقطع أو للوصول إلى طور الباحة لكي يفصلوا خط مدينة عدن عن تعز، لكن القوات الحكومية هناك بدعم كبير من قبائل الصبيحة صدت هذا الهجوم وأعادتهم إلى مناطقهم في الوازعية. الطيران الحربي هناك استهدف آليات عسكرية ومدفعية كما تقول مصادر العسكرية. كذلك على المنفذ الشرقي للمحيط بجولة القصر على لمدينة تعز كانت هناك اشتباكات بين الطرفين دون تسجيل أي تقدم ميداني. وفي جبهة الكدحة غربية المدينة أيضا اشتبكت القوات الحكومية مع جماعة الحوثي وسط قصف مدفعي عنيف، لكن أيضا هي الجبهة الأخرى لم تسجل هناك أي تقدم أو أي اختراق ميداني لأي من الطرفين. هذه التطورات تأتي تزامنا مع العمليات العسكرية المستمرة في منطقة كهبوب، وهي مرتفعات جبلية تطل على مضيق باب المندب. قوات العمالقة هناك تتحدث عن عشرات القتلى من الحوثيين جراء المواجهات العسكرية في تلك المنطقة، بالإضافة إلى مواجهات باتجاه بين الكدحة والوازعية على الخط الفاصل بين مدينتي تعز والمخا. أما بالنسبة للتطورات الشرقية بمحافظة الجوف فالمواجهات هناك مستمرة. الطيران الحربي استهدف موقعا للحوثيين في منطقة المتون على الناحية الشمالية للمحافظة، واستهدف كذلك تحصينات للحوثيين في منطقة العقبة المرتفعة المطلة على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف حيث تدور المواجهات. القوات الحكومية هناك تسعى وتحاول في أكثر من هجوم في هجماتها المستمرة تحاول اقتحام مدينة الحزم، لكن الحوثيين هناك يتصدون لهذه العمليات العسكرية وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وهذه العملية تأتي مرافقة للتطورات العسكرية في محافظة مأرب النفطية المجاورة شرقية اليمن، حيث كبدت القوات الحكومية هناك جماعة الحوثيين خسائر كبيرة وفق تصريح لقائد المنطقة العسكرية الثالثة هناك قائد الجيش اليمني في المحافظة اللواء ركن منصور ثوابه. وقال إن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه جبهة الكسارة وكذلك باتجاه جبهة البلق والعكد جنوبي مأرب حيث تدور المواجهات، لكن دون تقدم ميداني أيضا لكلا الطرفين. أما في محافظة حجة شمال غربي اليمن فقد استهدفت الطيران المسير استهدف تحصينات وتجمعات للحوثيين في منطقة عبس، وكذلك في إطار المنطقة العسكرية الخامسة التي يقودها الجيش اليمني هناك في تلك المنطقة. وكذلك في محافظة البيضاء أو لا ننسى مواجهة البيضاء وسط البلاد، ففي فجر هذا اليوم كثف الطيران الحربي قصفا مدفعيا على مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم هناك وسط تقدم طفيف لقوات العمالقة الحكومية هناك وسط تعزيزات وقصف مدفعي. أيضا العملية العسكرية هناك تمضي بدعم جوي ومدفعي وسط تعزيزات وتحشيدات عسكرية للطرفين. كل هذه المواجهات تدور في أكثر من محور وفي عدد من الجبهات، لكن تعز هي جبهتها أكثر شدة. نعم محمد.
1: شكرا جزيلا لك عمر المكرمي مراسل التلفزيون العربي في عدن. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد سيدة جراء إصابتها برصاص الاحتلال وسط القطاع في منطقة مشاهد وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. في خان يونس، أفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل إسماعيل البردويل في مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع، ذلك بعد إصابته بعيار ناري في الصدر أطلقته الآليات الإسرائيلية تجاه المواطنين. أعلن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحات التخصصية في قطاع غزة تعليق العمل مؤقتا اليوم في عدد من خدماته الأساسية بسبب النقص الحاد في الوقود. شمل تعليق العيادات الخارجية والعمليات الجراحية إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطق وعلاج مشكلات البلع للمرضى الخارجيين. أحضر المستشفى الذي يقدم خدمات طبية وتأهيلية لآلاف المرضى والجرحى من صعوبات متزايدة في توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء والمركبات إلى جانب قطع الغيار ومستلزمات الصيانة. ينضم إلينا الدكتور فؤاد نجم مدير عام مستشفى الوفاء عبر الهاتف من مدينة غزة. دكتور أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. يعني إذا ما أردنا أن نفصل في توصيف الوضع الذي يمر به المستشفى والذي أدى إلى هذه الإجراءات، ما هو دكتور؟
2: أهلا وسهلا بكم ونشكركم على هذه الاستجابة السريعة للمشاكل القطاع الصحي في قطاع غزة. طبعا مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية هو أحد المستشفيات الأهلية الخيرية الموجود في قطاع غزة، وهو المستشفى الأول والأكبر في تقديم خدمات التأهيل الشامل لصالح المرضى والجرحى في قطاع غزة. طبعا نحن جزء من الأزمة الكبيرة التي أصابت القطاع الصحي في قطاع غزة، وهي نقص الوقود ونقص مستلزمات تشغيل المولدات الكهربائية. فيعني منذ 19/9 أبلغتنا منظمة الصحة العالمية بتوقف توريد الوقود لصالح المستشفى، وهذا أدى إلى حالة من الطوارئ داخل المستشفى حتى نستطيع أن نستمر في تقديم الخدمات. لذلك قمنا الآن بتوقيف مؤقت للعمل في العمليات الجراحية وفي العيادات الخارجية وفي صالات العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي التي تعتبر من أكبر صالات تقديم خدمات التأهيل في قطاع غزة. فاضطررنا آسفين لوقف هذه الخدمات عن آلاف المواطنين، وذلك بسبب عدم تمكننا أو عدم تمكن منظمة الصحة العالمية من توريد الوقود اللازم لتشغيل المولد الكهربائي الخاص بمستشفى الوفاء.
1: طب هل أجدت المناشدات السابقة؟ يعني هل أثمرت عن نتيجة أم أن يعني لا أذن صاغية بهذا الخصوص؟
2: لحد الآن لا توجد أي توجهات في الأفق. نسمع في الإعلام أنه ستكون هناك توريد للوقود من خلال منظمة الصحة العالمية، ولكن لحد الآن هو عبارة عن كلام شفهي. في الواقع لحد الآن لم نبلغ بأي شيء جديد، والآن أنا يعني أطلق نداء عاجل أنه الآن أوقفنا بشكل مؤقت العمليات الجراحية والعيادات الخارجية، ولكن خلال يومين فقط إذا لم يتوفر الوقود فإننا سنضطر أيضا إلى توقيف خدمات المبيت، حيث يوجد لدينا سعة سريرية للمستشفى حوالي 75 سرير، وهي كلها تحويلات من وزارة الصحة لخدمات التأهيل. فنحن مضطرين خلال اليومين القادمين أن نوقف هذه الخدمات، ويصبح الجرحى والمرضى الآن لا مأوى لهم، ولا يوجد مستشفى يستطيع أن يقدم لهم هذه الخدمات التي يقدمها مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية بقطاع غزة.
1: نقطة أخيرة، هل هي المسألة الأساسية هي مسألة الوقود؟ ماذا عن المستلزمات الأخرى؟ يعني نعرف مسألة نقص الأدوية في القطاع ونقص المعدات الطبية الرئيسية أيضا.
2: وللأسف الآن إحنا في الظروف الصعبة التي نمر فيها الآن أصبح مدراء المستشفيات الآن بدلا أن يفكروا في جودة الخدمة وفي تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح المرضى وكيفية توفيرها، دخلنا في دوامة أخرى أن أصبح على إدارة المستشفى أن تفكر كيف توفر الوقود اللازم، وتوفر كيف توفر قطع الغيار والزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية والسيارات الإسعاف والسيارات الإدارية لصالح المستشفى. فهذه دوامة أخرى أدخلنا فيها هذا الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة. فنحن نمر بتحدي كبير، تحدي في توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، وتحدي آخر في توفير الوقود وقطع الغيار والزيوت لصالح المولدات الكهربائية التي تشغل المستشفى. يعني هذه صورة خطيرة جدا للواقع الصحي في قطاع غزة ولمستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية. أصبح لا توجد نقص شديد في الأدوية والمستلزمات، ونقص شديد في الأجهزة والمعدات الطبية، وفي نفس الوقت نقص شديد وتوقف كامل عن إمدادات الوقود والزيوت وقطع الغيار الصالحة لتشغيل المولدات الكهربائية والسيارات الإسعاف. لذلك نحن نطلق حملة عاجلة من أجل أن تقوم منظمة الصحة العالمية وكل الدول الداعمة لهذه المنظمة أن يستمروا في دعمها حتى تستطيع أن توفر لنا الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف.
1: شكرا جزيلا لك دكتور فؤاد نجم مدير عام مستشفى الوفاء، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة غزة. وفي غزة أيضا دفعت أزمة النزوح وحجم الدمار الهائل وغياب البدائل الكثيرة من العائلات إلى السكن في مباني متضررة وآيلة للسقوط، ومع تكرار انهيار بعض المباني واقتراب فصل الشتاء تعجز الطواقم الفنية المختصة عن تنفيذ أعمال الصيانة وإزالة الركام جراء منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المعدات اللازمة لذلك.
3: 17 عائلة تسكن هذا المبنى المتصدع الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحت سقف آيل للسقوط تغسل ريم أبو حجر صحونها وترق عجينها مع أطفالها، بينما لا تجد عائلتها مكانا آمنا غير هذا المبنى الخطير كي تأوي إليه.
4: أنا تعبت لما لقيت مكان زي هيك، نظفت الردم اللي فيه وقعدت فيه، عملنا العمارة كتير بتسيره وبتهر ردم علينا، بس ما لقيتش مكان تاني، يعني فيش بديل لإله نطلع من المكان، يعني لو في بديل تاني كان طلعنا، فيش شيء. الواحد بيستودع أولاده كل ليلة.
3: ومع تكرار حالات سقوط المباني واقتراب فصل الشتاء، يحذر الدفاع المدني من سقوط مزيد من الضحايا الذين يسكنون مئات المنازل المهددة بالانهيار.
5: المجتمع الدولي يرفض حتى اللحظة أن يأخذ قرار بحق السكان في قطاع غزة أن يعيشوا بكرامة وبآدمية، لأنه حقيقة الخيمة ليست مكان للآدميين. 3 أعوام والناس تعيش في كرب شديد في هذا الظرف، وهذا الواقع هو الذي أجبر المواطن يعيش في منزل آيل للسقوط. ولذلك اليوم في 2000 مبنى في غزة بهذه الطريقة، ممكن في أي لحظة نسمع انهيار، ممكن أي لحظة نسمع تصدع ونسمع ضحايا.
3: تعجز البلديات والطواقم الفنية عن تقديم استجابة مناسبة ومستدامة نتيجة حظر الاحتلال الإسرائيلي دخول معظم المواد والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.
6: الاحتلال الإسرائيلي واصل حصاره المطلق على قطاع غزة، يمنع إدخال المواد، مواد البناء والمستلزمات اللازمة لإعادة صيانة المباني المتضررة، وخاصة تلك الآيلة للسقوط، من أجل أن تكون هذه المنازل مناسبة للسكان والنازحين.
3: تشتد حاجة سكان القطاع إلى مساكن آمنة كي لا يتخذوا هذه المباني المتضررة مساكن له.
7: يضطر الفلسطينيون في قطاع غزة للعودة إلى مبان ومنازل آيلة للسقوط رغم خطورتها الشديدة. انهارت بالفعل مبان فوق رؤوس ساكنيها، بينما تتواصل التحذيرات من سقوط أخرى وضحايا جدد ما لم يحدث تدخل فوري وعاجل لحل أزمة السكان في القطاع. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: أفاد رئيس بلدية بدو شمال غربي القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل في البلدة وحولتها إلى مراكز اعتقال وتحقيق. من جهتها أعلنت محافظة القدس احتجاز 53 شابا على الأقل. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت عن بدء عملية عسكرية في بلدة بدو في القدس، التي خرج منها منفذ هجوم في مستوطنة فيتسوف شمال غرب رام الله وتسببت في مقتل إسرائيلي. وأضافت أن العملية في بلدة بدو ستشمل اعتقالات ومسح منزل منفذ الهجوم تمهيدا لهدمه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت شمالية الضفة الغربية، وأظهرت المشاهد توغل آليات قوات الاحتلال في المنطقة. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال عشرات الشبان الفلسطينيين وتخريب واسع في المنازل، إذ داهمت بلدتي عبد وقباطية جنوبية جنين وكذلك بلدة بدو شمال غربي القدس ومدينة طول كرم. ينضم إلينا من بلدة بدو شمال غرب القدس مراسل التلفزيون العربي عميد شحادي. عميد، أهلا بك. كنا في الساعة الماضية رأينا أنهم اقتادوا شابا لغرفة التحقيق الميداني الذي أنشأوها، ماذا طرأ من تطورات حيث أنت؟
8: نعم محمد، عدد من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من محيط ما حولته إلى مركز تحقيق ميداني في بلدة بدو شمال غرب القدس، ولكن بقيت آلية لجيش الاحتلال في هذا الموقع، وعدد من جنود الاحتلال ما زالوا متواجدين داخل المنزل، ولكن العدد الأكبر من الآليات على ما يبدو أنه انتقل إلى أماكن أخرى. تحدثت مع رئيس بلدية بدو وقال إنه شاهد تقريبا 100 جندي سيرا على الأقدام يتوجهون إلى إحدى المستوطنات القريبة خارجين من بلدة بيدو، مع وجود عدد آخر من الجنود الذين دخلوا إلى البلدة أيضا بفرق من الجنود المشاة جاءوا من أكثر من اتجاه ودخلوا مرة أخرى إلى البلدة، وهناك فرق انسحبت وفرق أخرى دخلت إلى البلدة، لذلك الاقتحام ما زال مستمرا لهذه البلدة. عدد من الشبان الفلسطينيين، نتحدث عن أكثر من 50 شاب فلسطيني نقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا المنزل الذي سيطرت عليه منذ ساعات الليل وطردت العائلات من داخله وحولته إلى مركز تحقيق ميداني نقلت إليه عشرات الشبان من داخل منازلهم في بلدة بيدو، ومن ثم قامت باقتيادهم إلى هذه المنطقة والتحقيق معهم. كما ذكرنا رئيس بلدية بيدو قال إنه شاهد أكثر من 100 جندي ينسحبون باتجاه مستوطنة قريبة، ولكن الاقتحام ما زال مستمرا. العدد الأكبر من جنود الاحتلال الذين كانوا سيرا على الأقدام توجهوا إلى مستوطنة قريبة من بلدة بيدو شمال غرب القدس. الاقتحام ما زال متواصل، أسفر عن اعتقال أكثر من 50 شاب. المعتقلين الذين نقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا المركز وجرى التحقيق معهم ميدانيا كانوا يخرجون واحدا تلو الآخر وتظهر عليهم علامات التعب وتظهر عليهم أيضا علامات الاعتداء كذلك، كانوا يخرجون من داخل هذا المنزل باتجاه البلدة وأيديهم مكبلة. الأهالي كانوا يلاقونهم في الطريق ويقومون بفك الرباط حول أيديهم ليتمكنوا بعد ذلك من الوصول إلى منازلهم. اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على الشبان الفلسطينيين خلال اعتقالهم ونقلهم إلى هذه المنطقة. البلدة يمكن القول إنها ما زالت محاصرة بشكل كامل، حالة هدوء كبيرة داخل بلدة بيدو في شوارعها وفي أحيائها، لأن الناس يخشون من الخروج بسبب استنفار كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الليلة الماضية واستمر حتى الآن، وداهمت خلاله قوات الاحتلال عشرات المنازل، كما حاصرت منزل من تتهمه بتنفيذ عملية إطلاق النار على مستوطن بالقرب من مستوطنة حلميش شمال مدينة رام الله وقتله بالأمس، ومن ثم أعلنت قوات الاحتلال عن اعتقال هذا الشاب من داخل إحدى المستشفيات في مدينة رام الله بعد اقتحامها، ومن ثم قاموا بمحاصرة منزله ومحاصرة منزل عائلته، وامتد الاقتحام إلى كل منازل بلدة بيدو. كما أكدت البلدية أن جيش الاحتلال يتنقل من منزل إلى آخر ويقوم باعتقال الرجال، كل الرجال من داخل هذه المنازل يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقالهم والتحقيق معهم والتنكيل بهم قبل أن يفرج عن معظم هؤلاء الشبان.
1: شكرا لك عميد شحادي في بلدة بيدو شمال غرب القدس. اقتحم أكثر من 300 مستوطن المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي. كان قرابة 1000 مستوطن قد اقتحموا المسجد أمس السبت، من بينهم وزير الأمن القومي إتمار بن كفير، وأدى المقتحمون طقوسا وصلاة يهودية علنية داخل المسجد الأقصى. إلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تعرضت عدة بلدات لقصف إسرائيلي. أظهرت مشاهد قصف مدفعي استهدف بلدتي ميفدون في قضاء النبطية وعيت الجبل بقضاء بنت جبال. أغار الطيران الحربي على أطراف بلدة كفر تبنيت وحرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة.

0: من النيل الأزرق إلى دارفور تتسع دائرة المعاناة الإنسانية في السودان فيما
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

جميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026، والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: أزرق في إقليم كردفان وفي إقليم دارفور التي تواجه يعني مثلا بتاعت الجوع، وفقا للإنذارات شبكة الإنذار المبكر، وحتى منظمة الهجرة الدولية قالت إنه لو لم يعني يلقوا التمويل خلال أسابيع ممكن أن تجيف المساعدات الإنسانية، وده ممكن أن يعرض حياة الناس لخطر ولكارثة إنسانية لا يهمت أخبارها، وهي ممكن يكون الناس يموتوا بشكل جماعي بسبب الجوع في هذا العصر. يعني فيكون وصمة عار بالنسبة لكل الناس اللي بتدعوا بالإنسانية. ولذلك كمنسقية عامة نجدد دعوتنا لكل الأطراف إنه يعمل وقف إطلاق النار، وبرضو ندعو كل الإعلاميين الأحرار والصحفيين إنه لا بد من إنه يقفوا مع المهنة بتاعت السودانيين ويسلطوا الضوء على هذه القضية، عشان لأنه في هناك إهمال وتجاهل من قبل المجتمع الدولي فيما يتعلق بأزمة السودان، وخاصة أزمة بتاعت النزوع المستمر وأزمة الجوع والمجاعة يعني يعيشوا الناس حاليا المجتمعات، وفي يعني ناس يوميا يعني ما قادرين يلقوا حتى وجبة اليوم. يعني فكيف انه الناس يعني يستمروا بهذا الوضع يعني الى متى؟ فده يعني كلها اسئله، يعني كيف انه نواجه كل هذه الظروف، كل هذه المعاناه، الحربي، الجوع، الخوف، الجفاف، مع انه حتى الثروه الحيوانيه مهدد انه للانقراض بسبب الجفاف، وبرضه بسبب حتى القش بتاعت البهائم ما متوفره بسبب انه الان ما في امطار في مناطق كثيره جدا في اقليم دارفور واقليم النيل واقليم كردفان. يعني اما اقليم النيل الازرق فيها يعني هو النزوع بشكل يومي وبصوره استمراريه نسبه لاستمرار المعارك، وفي خلال هذه المعارك والحرب وهناك انتهاكات ضد حقوق الإنسان ترتكب من قبل كل الأطراف بتاعت الصراع. ففي النهاية الشعب هي اللي تدفع ثمن هذه الصراع وسبب هذه الأزمة. يعني
8: شكرا جزيلا لك آدم الجال، المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، كنت معنا من دارفور. قالت مصادر حكومية أفغانية أن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية باكستانية على ولاية كونر شمال شرقي أفغانستان. أشانت مقاتلة باكستانية غارات على منطقتي مرغة ونوي أدى بمديرية برمل في ولاية باكتيكا، ما أسفر عن دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات. تأتي الغارة في ظل التوتر المستمر على الحدود بين البلدين.

0: حذرت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان من أن أعصارا قويا يقترب من الساحل المطل على المحيط الهادئ في البلاد، ما يزيد من خطر وقوع انهيارات أرضية في منطقة كانتو أو أجزاء أخرى من شرق اليابان. وحذرت الوكالة من أن الأوضاع قد تدهور بسرعة مع توقع مرور الأعصار دوجوان قرب منطقة طوكيو في وقت لاحق، وأظهرت مشاهد أمواج قوية تتكسر بعنف على جزيرة ميكورا جيما، وأخرى تندفع إلى اليابسة في هاتشيجو جيما، وتعكس المشاهد قوة الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة مع اقتراب الأعصار. انضم إلينا من طوكيو مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. هشام أهلا بك. الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذا الأعصار هشام.
1: محمد، الإجراءات المتخذة هي التي تصدرها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من تحذيرات وتنبيهات وإعلانات. الأمطار قياسية في عدة مناطق، في المناطق في منطقة كانتو أو جزيرة هونشو الرئيسية الوسطى في اليابان.
2: راديو الحرية
3: 97.7
4: الساعة الآن 1:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تكون الرياح فيها تكاد أن تقلب الكاميرا التي أمامي، ولكن غير ذلك لا يكون الإعصار قوي جدا في هذه المناطق باعتبار أنها خارج النقطة القوية للإعصار، والذي تبلغ شدة الرياح فيه أو سرعة الرياح في مركز الإعصار 140 كيلومتر، وهبات لحظية تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة. وكالة الأرصاد اليابانية تصف هذا الإعصار بأنه قوي وكبير. درجة قوة الإعصار لم تخفض بعد، وبالتالي تنتظر المناطق التي سيمر عليها الإعصار تنتظر رياحا قوية وأمواجا مرتفعة. محافظة كاناغاوا المطلة أيضا على المحيط الهادئ تشهد أمواج مرتفعة، والرؤية شبه معدومة في تلك المناطق، وبالتالي الوكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذر أيضا السكان من الاقتراب إلى الشواطئ والنزوح إلى مناطق مرتفعة والابتعاد عن مجاري الأنهار، لأن الأنهار معرضة للفيضان وكذلك معرضة لوقوع سيول في تلك المناطق. بالتالي من يسكن في تلك المناطق وكالة الأرصاد الجوية تنصحهم وتحذرهم من الاقتراب إلى تلك المناطق. أيضا أريد أن نوه إلى أن اليوم في اليابان عطلة رسمية، وبالتالي الضغط لن يكون كبيرا على السلطات، إذ ربما يتخذ الكثير من الناس من سكان طوكيو يقرر عدم الخروج إلى الشوارع، وبالتالي تقل نسبة الأضرار المحتملة من الأعصار.
4: شكرا جزيلا لك هشام الرجباني في طوكيو. فاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليمني بانتخابات ولاية مكلنبورغ فوربومرن، وهو فوزه الثاني في إحدى الولايات خلال أسبوعين فقط، بينما تعرض الحزب الديمقراطي المسيحي بقيادة المستشار فريدريتش ميرتس لأسوأ أداء له على الإطلاق في تاريخه وفقا للنتائج الأولية.
5: صناديق اقتراع في ولايتين ألمانيتين ونتائج أولية تحمل ضغوطا سياسية جديدة للمستشار فريدريش ميرتس بعد خسائر لحزبه وتقدم خصومه من اليمين واليسار. في مكلنبورغ فوربومرن تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج الأولية متقدما على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الولاية. أما الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار ميرتس فتراجع إلى ما دون 5% لتكون أول مرة في تاريخ الحزب يفشل فيها في دخول ولاية ألمانية، نتيجة هي الأسوأ للحزب في انتخابات على مستوى الولايات منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 وفق رويترز. ميرتس وصف النتيجة بالكارثة بالنسبة لحزبه، لكنه أكد بقاءه في منصبه متعهدا بتسريع وتيرة الإصلاحات.
6: لا يمكننا تجميل صورة النتيجة في ولاية مكلنبورغ فوربومرن، فالأمر كارثي. لقد خاض الحزب الديمقراطي المسيحي معركة شرسة، لكنه في النهاية سحق وسط المواجهة المستقطبة بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب البديل من أجل ألمانيا.
5: في برلين جاءت الضغوط من اتجاه مختلف. حزب دي لينك اليساري تصدر التوقعات الأولية على حساب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بينما حل البديل من أجل ألمانيا ثالثا مضاعفا من شعبيته مقارنة بنتائجه قبل 4 سنوات. أرقام أولية في ولاية برلين تفتح المجال أمام تشكيل ائتلاف يساري مع حزب الخضر. هذه النتائج تأتي بعد أسبوعين فقط من تقدم البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ساكسونيا أنهالت لتضاعف الضغوط على ميرتس وقيادة حزبه. وبين صعود اليسار في برلين وتقدم اليمين المتطرف في مكلنبورغ فوربومرن، تكشف النتائج الأولية خريطة سياسية ألمانية أكثر انقساما تتراجع فيها الأحزاب التقليدية لمصلحة القوى الموجودة على طرفي المشهد.
4: ينضم إلينا أردوان قاسم مدير مركز بروج للدراسات من برلين. أهلا بك معنا سيد قاسم في التلفزيون العربي. كيف نفسر صعود النقيضين إذا ما صح التعبير، يعني اليمين من جهة واليسار من جهة، وأن صعود اليسار في برلين هو خصوصية برلينية نوعا ما.
1: نعم، أولا تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. هذا إن دل على شيء يدل على أن الشعب الألماني سئم السياسات للأحزاب التقليدية التي جرت الويلات على ألمانيا منذ أن دخل الاتحاد الأوروبي، ومنذ أن تبعت السياسات الأوروبية أو بالأحرى السياسات لهذه الأحزاب الاقتصاد الذي يؤخر الاقتصاد الألماني شيئا فشيئا ليوصل إلى ما وصل إليه من يعني حالة انهيار حقيقية، ونحن على مشارف مصاعب جدا في المستقبل، مصاعب كبيرة، أكان على صعيد الطاقة، أكان على صعيد الشركات التي تقفل أبوابها وغير ذلك، والحرب في أوكرانيا. كل هذه السياسات المتبعة من حزب السيد ميرس المسيحي الديمقراطي والاشتراك الديمقراطي جعلت من ألمانيا دولة ضعيفة، فلهذا ذهب الشعب الألماني إلى توجه يختلف تماما ومعاكس تماما لهذه الأحزاب التقليدية، حيث أخرج الحزب الليبرالي من الولايات التي حصلت فيها الانتخابات إخراج نهائي، يعني لن يكون لهم وجود في هذه المحافظات. وأيضا الآن ما رأيناه في ساكسن أنهالت للحزب المسيحي الديمقراطي للسيد بيرس صفعة كبيرة من حزب البديل، وكذلك في مكلنبورغ بالأمس، وكذلك في برلين حيث وصل حزب اليسار يعني تقدم هائل جدا يضاهي حزب البديل في ساكسن أنهالت. لهذا هذا إن دل على شيء يدل على هذه السياسات الفاشلة للسيد ميرس وائتلافه الحكومي، ونحن أمام منعطف جديد في سياسات ألمانيا نحو سياسة تختلف تماما، أكان على الصعيد الداخلي السياسي والاقتصادي أو أكان على الصعيد الخارجي بعلاقاته مع دول العالم ولا سيما موسكو يعني روسيا. فبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة في هذه السياسات، وأعتقد أنه سيتفاجأ السيد ميرس أكثر فأكثر في ولايات أخرى، لكنه مصر على الاستمرار، وهذا يخالف الديمقراطية التي يتحدث عنها بشكل دائم ويقول نحن بلد ديمقراطي. الديمقراطية عليك أن ترحل طالما النتائج تؤكد أنها ليست، الشعب الألماني لا يرغب ببقائك على رأس السلطة في ألمانيا.
4: من هو بديله يعني عندما نتحدث عن رحيل وصعود الأطراف دعنا نسميها المتطرفة في الجهتين، ما هو البديل الآن في ألمانيا الحالية؟
1: يعني المسألة لم تتوقف عند هاتين الولايتين أو الثلاث ولايات التي تم الانتخاب فيها، هنالك العديد من الولايات أيضا سيحصل انتخابات، ومن يفوز فليكن أيا يكن هذا الحزب. يعني موضوع التوجه لحزب البديل على أنه يمين متطرف وغير ذلك، أعتقد أنها مبالغات إعلامية من حزب اليسار، من حزب سيد ميرس وشريكه الاشتراك الديمقراطي، أكثر منها واقعية، لأنه البرنامج السياسي لحزب اليمين أو حزب البديل هو محض برنامج يخص الداخل الألماني وتحسين الوضع في ألمانيا، وكذلك اليسار رغم الاختلاف فيما بينهم ما بين أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إلا أن هنالك العديد من النقاط للتوافق والتواصل، رغم أن أغلب الأحزاب اليوم لا تريد أن تتواصل مع حزب البديل، وهذا مما يجعل في صعوبة في مكان أن يشكل حكومة أو ائتلاف ليكون هو الحاكم. إنما إن دل على شيء هذا يدل على أن حزب البديل له قوة فاعلة في البوندستاغ اللي هو مجلس النواب عن كل ألمانيا، وبالتالي سيكون له دور أساسي. إنما الحكم لمن يكون هذا يتوقف على نتائج الانتخابات المقبلة وعدد النواب الذين يأتون من الولايات الأخرى ليكونوا في البرلمان. لكن من المؤكد حزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه السيد ميرس يتراجع بشكل كبير جدا، وهذا مما يجعله غائب عن الساحة السياسية وإن كان حاضرا في البرلمان، لكن لا
4: مدى يمكن القول أيضا أن السياسات الخارجية لعبت دورا في هذا التراجع، أم أن التركيز الألماني اليوم هو على مسائل أخرى منها السكن، منها البيوت، منها الاقتصاد؟
1: يعني كل هذا ناتج عن السياسات الائتلاف السابق والحاضر، وكلاهما من الحزبين، حزب البديل عفوا حزب المسيحي الديمقراطي وحزب الاشتراكي الديمقراطي اللذان ائتلفا في عهد السيد شولز والآن في عهد السيد ميرس وشكلوا هذه الحكومات. هذه السياسات الخاطئة أوصلت ألمانيا إلى انهيار حقيقي على كافة الصعد، البطالة، الهجرة للشركات، الهجرة المعاكسة للألمان.
0: راديو الحرية
2: 92.7
7: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
9: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

الفلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: الساعة الآن الواحدة بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
0: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
0: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
0: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: في بلدة بدو شمالي القدس، ومئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. منظمات حقوقية سودانية تعلن نزوح مزيد من الأسر في إقليم النيل الأزرق، وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين جراء استمرار المعارك.

0: حذر المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي من أن أي هجوم جديد على إيران سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. هذا وقد أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن هناك أهدافا لم تضربها إيران بعد، وأن أسلحة ذات قدرات جديدة ستدخل ساحة المعركة على حد تعبيره. هذا وأعلنت القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. وفق بيان القوة الجو فضائية الإيرانية، تعد المسيرة من أقدم التشكيلات التي خرجت من الخدمة تدريجيا لدى القوات الأمريكية، وحلت محلها طائرات MQ-9. وأضاف البيان أن عودة استخدام طائرات MQ-1 تأتي في ظل الخسائر التي تكبدتها الطائرات المسيرة الأمريكية الأحدث.
1: في ذروة التوتر بين واشنطن وطهران، تتقاطع رسائل التصعيد مع محاولات إبقاء باب التفاوض مفتوحاً. طهران تقول على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنها أبلغت واشنطن 7 شروط لبدء أي مسار تفاوضي، مؤكدة أن التفاوض لن يكون منفصلا عن وقف العمليات العسكرية وإنهاء ما تصفه بالحصار المفروض عليها. ومن بين المطالب التي أعلنها مسؤولون إيرانيون إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء القيود المفروضة على الملاحة والصادرات النفطية. أما بقية الشروط فلم تنشر طهران وثيقة رسمية تتضمنها كاملة، لكن تقارير تتحدث عن مطالب تتصل بعدم التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية وترتيبات أمنية وملفات البرنامجين النووي والصاروخي. وفي المقابل تحذر طهران على لسان مقر خاتم الأنبياء من أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد واسع، فيما يربط رئيس البرلمان الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ الشروط الإيرانية.
2: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروطه.
3: برنامج أطياف الوطن يومياً، وعثمان أبو الحلاوة.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ضمن حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. نلتقي على الهواء مباشرة لنتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. نبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج

والفصائل بالقاهرة لبحث ملف الانتخابات، وكما نشر من أجل تعزيز الوحدة الوطنية. أما في قطاع غزة فقد سجل ارتقاء لأربعة شهداء في يوم واحد، هذا يضاف إلى ما سجل في الفترات الماضية منذ 7 أكتوبر 2023، لتصل حصيلة الأحداث في قطاع غزة إلى 73,914 شهيد. أخبار عديدة ستكون حاضرة ضمن برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة نتمنها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.

0: حرام.
1: نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة لهذا المساء. شمال غرب القدس بلدة بتور تشهد اقتحاما من قبل الجيش الإسرائيلي بتزامن مع عمليات دهم واعتقالات متواصلة. وفق المعلومات 3 مواطنين أصيبوا خلال المداهمات. معلومات تحدثت بأن أحد المواطنين أصيب بجراح في يده إثر تفجير قوات الاحتلال لباب منزله خلال عمليات المداهمة والتفتيش المستمرة لمنازل المواطنين في البلدة. إجمالا الجيش هناك أطلق قنابل الغاز بكثافة خلال الاقتحام، ولا زال ينفذ حملة اعتقالات واسعة تطال عشرات الشبان.

القدس أيضا فرضت قوات الاحتلال تعتيما إعلاميا واسعا على ما يجري في ساحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم الثاني من عيد الغفران اليهودي. أفادت محافظة القدس بأن 418 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية، فيما دخل 40 آخرون تحت مسمى السياحة قبل إغلاق باب المغاربة وانتهاء الفترة الصباحية للاقتحامات. إجمالا قيدت القوات هناك حركة المواصلات والعمل، وفرضت إغلاقا شاملا على المؤسسات والمتاجر، وفرضت قيودا على الحركة بحجة الأعياد وتحديدا عيد الغفران.

0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. نتابع ما يجري من تطورات ميدانية في قطاع غزة. إجمالا، وفق المصادر الصحفية، فقد أعلن عن استشهاد امرأة جراء إصابتها برصاص الاحتلال في الرأس بالقرب من مركز شرطة أبو مدين على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة. استشهد طفل إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقتها آليات الجيش تجاه النازحين في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع. وصل الجيش قصفه المدفع وإطلاق النار من الدبابات والآليات العسكرية في مناطق متفرقة تحديدا شرق وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مباني سكنية في شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهو ما أسفر عن جرحى وفق مصادر صحفية من هناك. في مدينة غزة استهدفت الدبابات المناطق الشرقية بإطلاق نار مكثف، فيما قصفت المدفعية مناطق شمال القطاع وشرق المدينة. الدفاع المدني قال بأن القصف المدفعي طال أيضا مناطق شرق مدينة غزة وجنوب خان يونس بالتزامن مع تجدد إطلاق النار من الدبابات شرق وجنوب المدينة. في جنوب القطاع أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بكثافة في منطقة الشاكوش شمال رفح. استهدفت خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، وفي وسط القطاع طال القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية منازل فلسطينيين في المناطق الشمالية لمخيم البريج، فيما استهدفت الآليات المناطق الشرقية لمخيم جباليا أيضا شمال القطاع. طيران المروح أطلق النار صباحا في المنطقة الشمالية لمخيم البريج. كذلك سجل نصف من قبل الجيش الإسرائيلي لمباني سكنية في المناطق الشمالية الشرقية من المخيم مخيم البريج، هذا بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف منازل الفلسطينيين شمال المخيم. قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأنه ولليوم الثاني على التوالي لم يتم إجلاء أي من حالات المرضى والجرحى عبر معبري رفح البري وكرم أبو سالم بسبب الأعياد لدى الاحتلال.

كذلك وفق المعلومات فقد أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة تجاه الصيادين، هذا في عرض بحر غزة، طاردتهم أجبرتهم على مغادرة البحر والعودة إلى الشاطئ.

لكن بعيدا عن قطاع غزة ننتقل إلى تركيا، التي وفق المعلومات من هناك أحالت النيابة العامة في إسطنبول اليوم 211 شخص إلى القضاء، هذا بعد توقيفهم ضمن تحقيق يستهدف شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل تنشط في تداول العملات الأجنبية الفوركس. إجمالا تتواصل التحقيقات بشأن الاحتيال الدولي في سوق الفوركس بإشراف وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات التركي بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول وبمساهمة لكل من الإنتربول وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والمقر العام للإنتربول. في إطار العملية الأمنية تم تحديد 25 شركة، 40 مركز اتصال ومكتب مالي، بالإضافة إلى المشتبه بهم الذين يديرون هذه المؤسسات. حسب مصادر أمنية تركية تحدثت لوسائل إعلام، تبين بأن العديد من الأفراد الأتراك والأجانب كانوا يعملون في مراكز الاتصال هذه، وفي عملية مداهمة متزامنة استهدفت مراكز الاتصال والمكاتب المالية أوقفت الفرق الأمنية التركية المشتبه بهم. صادرت السلطات التركية أصولا تقدر قيمتها بنحو 30.9 مليون دولار أمريكي و80 مركبة و12 عقار، كما فرضت قيود على الحسابات المصرفية وأصول العملات المشفرة وحسابات الشركات. إجمالا وفق المعلومات 9 من الموقوفين يحملون الجنسية الإسرائيلية و11 منهم يحملون الجنسية الباكستانية، فيما يحمل 25 جنسيات أذربيجان وسوريا والأردن وأوكرانيا وتايلاند وإندونيسيا والمغرب وكازاخستان والفلبين وإيران والصين ولبنان وفلسطين والمكسيك ومصر وموزمبيق والأرجنتين وبنغلاديش.

0: هذا بخصوص التطورات، ولكن بالانتقال إلى الجانب الإقليمي، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت أن رئيس دونالد ترامب تراجع في اللحظات الأخيرة يوم أمس عن توجيه ضربات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، ذلك بعدما وافق القادة العسكريون على قوائم الأهداف، وقامت القوات بتحميل القنابل على الطائرات الحربية الأمريكية المختارة للمهام في وقت كانت موجة الهجمات على وشك البدء بحسب ما أكده مصدران مطلعان على العملية. في التفاصيل، قالت الصحيفة بأن ترامب وجد نفسه أخيرا في مأزق بعد طلب السعودية من واشنطن التدخل عسكريا مع تصاعد هجمات الحوثيين على المملكة. تحدثت الصحيفة عن تردد ترامب في هذا الشأن، إلا أنه قرر عدم الانضمام في الوقت الراهن إلى ضربات مشتركة ضد الحوثيين في اليمن، في وقت يحتاج إلى تعاون السعودية في حربه ضد إيران. أشارت إلى أن ترامب ظل يفكر مليا على مدى أسبوعين في مسألة الاستجابة لنداءات السعودية وإصدار أوامر لجيشه بضرب أهداف حوثية في اليمن، باعتبار أن قرار المضي قدما في عملية من هذا النوع قد يفتح جبهة جديدة في الحرب ضد إيران. أشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية إلى أن ترامب تلقى اتصالا جديدا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الخميس الماضي، ناشده التدخل لكبح جماح الجماعة بعد يوم من اجتماع لترامب مع مستشاريه أبلغهم فيه أنه لا يؤيد شن ضربات جوية، لكن ترامب تراجع بعد حديثه مع ولي العهد السعودي عن موقفه. أمر البنتاغون بالاستعداد لشن غارات جوية على الحوثيين قبل أن يتراجع مجددا بحلول ظهر يوم الأحد حسب الصحيفة. أكد المسؤولون في الإدارة لنيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة لن تشن غارات جوية على الحوثيين على الأقل في الوقت الراهن. إجمالا، المكتب الصحفي للبيت الأبيض امتنع عن التعليق عن مداولات ترامب بشكل رسمي، في وقت اكتفى مسؤول رفيع في الإدارة بالقول لدى الولايات المتحدة اتفاقية دفاعية مع السعودية، وقال سندافع دائما عن حلفائنا. رأت نيويورك تايمز بأن هذه التقلبات تعكس المأزق الذي يجد ترامب نفسه فيه، إذ أنه محق عندما يقول أن الحوثيين تجنبوا مهاجمة السفن الإسرائيلية الأمريكية لكنهم استهدفوا السعودية، مما خلق معضلة له. يعرب دبلوماسيون وقادة أمريكيون حاليون وسابقون خدموا في المنطقة، كما تقول الصحيفة، يعربون عن شكوكهم في أن حملة قصف أمريكية محدودة ستجبر الحوثيين الذين صمدوا لما يقرب من 8 أسابيع من القصف الأمريكي العام الماضي على التفاوض والتخلي عن مطالبهم الأكثر تشددا. إجمالا، هذا يأتي في وقت تصاعدت هجمات الحوثيين ضد السعودية، كان أبرزها استهداف العاصمة الرياض يوم السبت، وقبلها اتهام التحالف بقيادة السعودية في اليمن الجماعة بمحاولة استهداف مكة المكرمة، الأمر الذي نفاه الحوثيون، كما يأتي بعد أيام من كشف وكالة رويترز نقلا عن 5 مصادر مطلعة أن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان. ذكرت 3 مصادر شرط عدم الكشف عن هويتها أن الاجتماع الذي لم يتم إعلانه عقد في السفارة الأمريكية في مسقط. أفاد مصدران بأن الحكومة العمانية التي تلعب دور الوسيط في المنطقة منذ فترة طويلة ساعدت في الترتيب لهذا الاجتماع. نقلت رويترز عن مصدرين قولهما بأن الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين خلال اجتماع عقد يوم الأحد بأنهم لا ينوون مهاجمة السفن الأمريكية، وأنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لعام 2025. نواصل وإياكم المشوار ونبقى وإياكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل إعلاني قصير، فابقوا وإيانا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية، باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة نتابع التطورات وما يجري من أحداث. كان في إعلان خرج من قبل وزارة الزراعة أعلنت مواعيد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر لموسم 2026، هذا استنادا إلى الدراسات الفنية والميدانية ونتائج المتابعة الحقلية وتقييم مراحل نضج الثمار والعوامل المؤثرة في جودة زيت الزيتون. حسب الوزارة يبدأ قطف ثمار النبال البلدي اعتبارا من الخميس 15 تشرين أول أكتوبر القادم 2026، فيما يبدأ قطف النبال المحسن والأصناف المروية المخصصة لإنتاج الزيت بالخامس من تشرين ثاني نوفمبر المقبل، بما يتوافق مع مرحلة النضج المناسبة واكتمال التلون. قالت بأنه سيسمح بفتح وتشغيل معاصر الزيتون اعتبارا من يوم الأحد 11 تشرين أول أكتوبر لأغراض الصيانة والتجهيز والفحوصات والتجارب الفنية، على أن يبدأ استقبال المحصول فعليا وفق المواعيد المحددة للقطف. حددت أيضا 20 أيلول سبتمبر 2026 هو موعدا لبدء قطف الزيتون المخصص للكبيس وفق طبيعة الصنف ودرجة النضج المناسبة. أتاحت الوزارة لمديريات الزراعة إمكانية تأخير موعد بدء القطف عن المواعيد المحددة بناء على الظروف الزراعية والمناخية المحلية وبعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة. فيما يتعلق بالإنتاج، أشارت التقديرات الأولية لوزارة الزراعة إلى إمكانية إنتاج حوالي 21 ألف طن من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي. قالت الوزارة بأن الكمية المتوقعة قد تلبي احتياجات السوق المحلية إلى جانب الكميات المخصصة للتصدير، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية دخول زيت الزيتون إلى قطاع غزة. تقدر احتياجات الاستهلاك المحلي في فلسطين بحوالي 15 إلى 15.5 ألف طن، فيما تقدر الكميات المخصصة للتصدير بحوالي 4000 طن، على أن تذهب الكمية المتبقية إلى المخزون لدى المزارعين والتجار وفق حركة السوق واحتياجاته. في إطار الاستعداد لموسم القطف إجمالا، شددت على أهمية التنسيق مع اللجنة العليا للحملة الوطنية لقطف الزيتون، أشارت إلى اعتماد نهج لا مركزي هذا العام من خلال تشكيل لجان محلية في القرى والبلدات برئاسة الهيئات المحلية وبمشاركة المؤسسات والفعاليات المجتمعية والقوى الوطنية والمتطوعين. يهدف هذا النهج إلى تنظيم الجهود خلال الموسم وضمان وصول الدعم والمساندة إلى المزارعين وتعزيز الحماية في المناطق الأكثر عرضة للاعتداءات، إلى جانب الاستجابة السريعة للحوادث والاحتياجات الطارئة ورفع مستوى التنسيق بين اللجان المحلية والجهات الرسمية والأمنية والمؤسسات الشريكة.

هذا جزء من الإعلانات التي خرجت مؤخرا. وبالانتقال أيضا إلى الجانب الاقتصادي أكثر، بعض التقارير. العلم اليوم: الدولار بثلاثة شيكل فاصلة صفر ثلاثة، الدينار أربعة شيكل و28 أجورة، اليورو ثلاثة شيكل و48 أجورة. مسروعة

كان في حديث من محمد رمضان، هذا بيكون رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية، قال بأن صناعة البلاستيك في فلسطين تعد من الصناعات العريقة، هي تأتي بالمرتبة الثانية من حيث قوة التشغيل وعدد العاملين. أشار إلى وجود حوالي 200 مصنع بالضفة الغربية و150 مصنع في قطاع غزة. قال بأنه هاي المصانع بتشغل حوالي 12 ألف عامل، تنتج مجموعة واسعة من المنتجات البلاستيكية اللي بتتقاطع مع قطاعات صناعية واقتصادية متعددة، من بينها الصناعات الغذائية، البناء والإنشاءات وأيضا الكهرباء. قال الصناعة الفلسطينية تشمل مصانع أيضا متخصصة في إنتاج عبوات تغليف المواد الغذائية والمواسير والبرابيج وعلب وصناديق الكهرباء، إلى جانب صناعة الألعاب البلاستيكية. 6 مصانع فلسطينية بتنتج الألعاب البلاستيكية محليا، بدءا من المواد الأولية وحتى المنتج النهائي، لافتا إلى أنه إنتاجها بيغطي السوق الفلسطيني ويمتد أيضا إلى السوق الأردني. كمان تحدث عن جانب هام هو قطاع إعادة تدوير البلاستيك. تحدث وأوضح بأن هناك مصانع تجمع النفايات البلاستيكية وتعيد تدويرها وتحويلها إلى منتجات جديدة مثل الكراسي وبعض مواد البناء وأكياس النفايات وغيرها. مصانع إعادة التدوير في الخليل بتجمع ما يقارب 20 طن من النفايات البلاستيكية يومياً. تصل الكميات اللي بيجري جمعها من مختلف أنحاء الضفة الغربية إلى حوالي 50 طن في اليوم الواحد.

لفت انتباه تقرير وهذا انت ممكن تفهم منه اشياء انت كمان بتخصك. بقول لك بهذا التقرير انه بوقت الازمات ممكن يبين رفع الاسعار هو الخيار الاسهل امام الشركات. ترتفع التكاليف تنتقل الزيادة الى المستهلك، لكن بعض الشركات اختارت طريق اخر انه تحافظ على السعر قدر الامكان وتعديل المنتج او الكفاءة التشغيلية لحتى تكسب ثقة الزبائن. هوندا هاي كل اكيد سامع عنها، هي اللي عملته خلال ازمة النفط الاولى في سبعينيات القرن الماضي. تحولت كفاءة استهلاك الوقود من ميزة اضافية الى عامل حاسم في قرار الشراء. بسنة 1973 دخلت شركات السيارات اليابانية، هي تعتبر مرحلة واحدة من أصعب المراحل. دخلت أزمة النفط الأولى اللي رفعت تكاليف الإنتاج وضغطت على سلاسل التوريد ودفعت شركات إلى زيادة أسعار سياراتها لمواجهة موجة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. بنفس الفترة هوندا اختارت مسار مختلف. وفق تاريخ الشركة الرسمي، أعلنت هوندا سياسة تقوم على عدم رفع أسعار البيع قدر الإمكان رغم التضخم اللي رافق أزمة النفط، لكن المسألة لم تكن خفضاً للأسعار بقدر ما شكل امتناع عن تحميل المستهلك الزيادة سريعاً من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الصادرات وجهود داخلية أخرى. القرار كان جزء من مرحلة انتقالية داخل الشركة، ولكنه بيصير شهر أيلول سبتمبر مثل اليوم سنة 73 المؤسسين لهوندا أعلنوا التقاعد. ب 29 أكتوبر بنفس السنة تولى واحد تاني اسمه كيوشي رئاسة هوندا، بوقت كانت في الشركة بتواجه تحولات اقتصادية كبيرة من ضمنها كان أسعار الصرف إلى صدمة النفط. إجمالا جاء بأنه أهمية القرار ظهرت سريعا بالسوق. سجلت شركات سيارات أخرى تراجع سنوي في المبيعات بحوالي 50% خلال الربع الرابع من سنة 73. ارتفعت مبيعات هوندا نفسها بنسبة كانت تتراوح بين 20-30%، هذا وفق الشركة. لكن تثبيت الأسعار ما كان وحده هو سبب التحول. جاءت أزمة النفط في وقت كان في المستهلك خصوصا بالسوق الأمريكية بعيد النظر في معنى السيارة المناسبة. السيارات الكبيرة اللي بتاخذ استهلاك أكثر للوقود هون فقدت جزء من الجاذبية، وبدأ الطلب يتحول نحو السيارات الأصغر والأقل تكلفة بالتشغيل. فمباشرة هوندا بنفس التوقيت طرحت سيفيس، هاي طراز سيارة بوقتها بدلشت السيارة تسجل حضور بالسوق الأمريكية في وقت كانت انه الفكرة الموجودة زي ما هي الفكرة الموجودة اليوم بفلسطين انه السيارة الاكبر هي الافضل. هي طرحت اشي صغير ياخد استهلاك وقود اقل، وهذا اللي عماله بيصير اليوم. في ظل ازمة الوقود مين اللي عم بيستفيد يا ربحي؟ مين الربحان؟ مين؟ مش انت. هاي الحرب اكبر من اللي بتفكر فيه. الصين هي المستفيد الأول. ليش؟ أنت شو بتفكر اليوم لما تشتري سيارة؟ كهرباء. الكهرباء وين؟ برجع للصين. وهذا نفس اللي عماله بنعاد اليوم. بطل الواحد يطلع على سيارة بحجم كبير على فخامة، بقول لك أنا بدي سيارة كهرباء، أنا ما بدي أروح أعبي بنزين وأستنى واليوم فيه في بنزين وسولر وما في، فراح يتجه للكهرباء للتوفير. هلا شو بيسوا الامريكان والالمان؟ بيحاولوا يدخلوا الكهرباء بسياراتهم الفخمه، بس في مشكله لا زالت قائمه انه السعر كتير كتير كتير غالي. فالتقديرات شو بتقول يا ربحي؟ بقولك انه ممكن السيارات الصغيره اللي ما بتسحب بنزين على الكيلو، يعني على الكيلو بتسحب لها نص شيكل، هاي اللي تصير عليها طلب. والسيارات اللي بتاخد شيكل وطالع، هاي هون وضعها صعب. لكن يبقى المستفيد الأكبر هو الشركات الصينية اللي بتصدر السيارات. ضايل شغلة بسيطة شوي وممكن بتلاقي بعض العرب عمالهم بيفكروا فيها. بالكهرباء اليوم عالم جديد، مش بس بالسيارات، كمان بالأجهزة الكهربائية.
ارجع 10 سنين لورا، شو بتعرف انت ماركات كهرباء، اجهزة كهربائية، سامسونج، الجي وما الى ذلك، صح؟ الالجي اليوم قديش انت بتدور عليه؟ شارب مثلا، شو بتسمع عنها اليوم؟

فاللي عماله بصير اجمالا بالفتره الحاليه انه طلعت ناس على الصين وقالت له بدي نفس هاي الشاشه مثلا او نفس هاي الغساله اللي هي تبعت سامسونج نفس المواصفات اعطينا اياها باسم ربحي وبيطبع له عنده في الصين مقابل انه ياخذ مثلا كذا كونتينر كميه وجابها على السوق وباعها باقل من سامسونج. هلا بضل في خيارين عند الزبون انه انت اليوم بدك تشتري الاسم ولا بدك تشتري المواصفات. اليوم في شاشات مثلا تلفزيون مواصفاتها تضاهي الشاشات العالمية لكن بسعر واسم تاني بسعر اقل وممكن تلاقيها بكفاءة اعلى. تخيل لوين وصلت الامور. السيارات حتى اللحظة لسه انت بتحكي عن اسامي سيارات عالمية ما طلع ربحي وقالهم اطبعوا لي اسم سيارة ربحي ماركة ربحي على السيارات ويبلش يورد. ليش؟ لانه السيارات بدها سوق اكبر من فلسطين ما بتكفي فلسطين لحالها. بس انت شوف قديش عمالك بتسمع بلش هذا الاشي ينتشر عربيا. انت كم اسم سيارة صرت تسمع هي من انتاج الصين كهرباء او هذا. فترجع انت لشغلة بسيطة جدا، لما بدك تشتري شيء الافضل اليوم ما تطلع على الماركة لحالها، لانه انت ممكن توفر باسم تاني ومواصفات تلاقيها اعلى. روح للمواصفات

0: ليوم الأربعاء حيكون في اجتماع. هذا الاجتماع ما بين أمريكا والصين. ترامب دعا الرئيس الصيني، والرئيس الصيني طالع هذا الأسبوع ليلتقي فيه. طبعا ترامب عادة لما يجي حدا مثلا رئيس بيستقبله في البيت الأبيض، هاي المرة بده يستقبله من لحظة نزوله بالطيارة رايح له على المطار يستقبله. تحكي على أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. شو ممكن يصير بعد هيك؟ ما بتعرف. فالمصالح دائما بتغير كتير شغلات. يعني تخيل إيران اللي بطريقة ما أو بأخرى بتدعمها الصين، الصين بتحارب باعتبار في أمريكا، تخيل أنت لوين حيلتقوا التنين القادة. وقت البرنامج اليوم انتهى، منلاقيكم إن شاء الله في وقت لاحق. دمتم في أمان الله.
1: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.

0: برنامج أطياف الوطن يومياً وعثمان أبو الحلاوة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: الساعة الآن 2 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق 6.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: فتحتها المتحدث باسم الحرس حسين محبي قال إن بلاده جاهزة لتغييرات جوهرية على استراتيجياتها الدفاعية والهجومية، مؤكداً أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. عبارة تغيير جغرافيا الحرب وأسلحتها تبدو أكثر من مجرد تهديد عسكري، فهي توحي بأن طهران تريد رفع كلفة أي جولة جديدة عبر توسيع مساحة المواجهة براً وبحراً وجواً، بل وخارج حدودها الإقليمية. ترامب استقبل هذا التهديد بتهديد مقابل. صرح لقناة فوكس نيوز أن أموراً كبيرة جداً ستحدث في المستقبل القريب من دون أن يحدد طبيعتها. تقارير أمنية تحدثت عن دخول حرب إيران مرحلة جديدة انتقلت فيها من استراتيجية حرب التدمير إلى أساليب حرب الاستنزاف. إيران تراهن على المسافة والزمن واتساع نطاق الحرب، أما الولايات المتحدة فتراهن على العقوبات والتفوق الاستخباري والدقة النارية وضرب شبكة القتال الإيرانية. ومع انفتاح المنطقة على أزمة مرادفة لأزمة هرمز في باب المندب، يصبح تهديد الحرس الثوري بتغيير الجغرافيا والسلاح وحديث ترامب عن مفاجآت عسكرية مؤشرين مهمين على اتساع رقعة المواجهة.
7: نشير إلى هذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي يفيد بغارات في جبهتي صل والأحكوم في الريف الغربي من محافظة تعز اليمنية. غارات في محافظة تعز اليمنية سنتابعها مع مراسلي التلفزيون العربي في هذه الساعة، لكن بالنظر لتطورات الملف الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن عماد رواجدة. أبدأ معك حسام، أحدث البيانات الإيرانية بشأن مضيق هرمز والتصريحات التي صدرت عن الحرس الثوري.
8: قبل الحديث عن التصريحات والبيانات العسكرية، دعني أنوه لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية قبل دقائق، تفيد بوصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان في استقباله نظيره الإيراني إسكندر مؤمني. هذه الزيارة على ما يبدو ستتضمن ملفين أساسيين، الملف الأول هو العلاقات الثنائية والترتيبات المتعلقة بالاتفاقات السابقة بين البلدين، والملف الآخر بطبيعة الحال هو ملف التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، محاولة باكستانية على ما يبدو لجس النبض الإيراني وتليين المواقف ومحاولة إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. يؤكد الجانب الإيراني أحمد بأنه لا يوجد أي رسائل سيتم تبادلها، لن تتلقى طهران أي رسائل على ما يبدو من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يبدو هناك أفق لوجود أي مبادرة باكستانية حتى الآن، ما يعني بأن هذه الزيارة ستشمل فيما يتعلق بالتصعيد الإقليمي مسألة الجبهة اليمنية والتصعيد بين الحوثيين والجانب السعودي وما يجري حاليا عند مضيق باب المندب، وكما قلنا مسألة التصعيد بين طهران وبين واشنطن بشكل مباشر في ظل التهديدات الأمريكية التي تتحدث عن قرب توجيه ضرب ما للجانب الإيراني. على المستوى العسكري كان هناك العديد من التصريحات والبيانات منذ الصباح، آخرها ما أتى عبر قيادة هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية وأيضا مقر خاتم الأنبياء أعلى غرفة عملياتية في القوات المسلحة الإيرانية، كان يتحدث عن أن الأمثلة التي قدمتها إيران خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالضربات التي وجهت للجانب الأمريكي سواء بشكل مباشر أو عبر مصالحه في المنطقة تثبت بأن الجانب الأمريكي عاجز عن مواجهة إيران عسكريا، وأن الأيام أيضا ستثبت عكس نظرية الولايات المتحدة الأمريكية التي يقوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالترويج لها منذ عدة أيام، والتي تتعلق بامتلاء المخازن الأمريكية بالصواريخ والمسيرات وقدرتها على توجيه ضربة مدمرة، أو حتى فيما يتعلق بالعقوبات والضغوط الاقتصادية وحديثه عن ترك إيران لسنوات لتتعفن اقتصاديا. حسين محبي منذ الصباح وهو المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تطرق للحديث عبر عن عدة ملفات منها ما يتعلق بالجانب الإيراني والقدرات والجهوزية العسكرية حاليا سواء فيما يتعلق

0: خلال الأشهر الثلاثة الماضية لعدد من المدن داخل كردستان العراق. بعض هذه الضربات كانت تطال قواعد ومقرات لانفصاليين إيرانيين متواجدين داخل كردستان العراق، والبعض الآخر كان يوجه بشكل مباشر للمراكز التي تقول عنها إيران بأنها استخباراتية للولايات المتحدة الأمريكية. تحذير أيضا وجه إلى دول الجوار عبر عدة تصريحات عسكرية منذ الصباح. هناك كلام عن أن اجتماعا جرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية في عاصمة أوروبية خلال الفترة الماضية، خرج عن هذا الاجتماع تحرك أمريكي على ما يبدو أو قبول أمريكي للتحرك لتطبيق بعض الإجراءات الجديدة ضد الجانب الإيراني. هل ستكون هذه الإجراءات عسكرية أحمد أم ستكون اقتصادية بشكل مكثف؟ لا أحد يعلم حتى الآن. إيران لم تسمي هذه الدول التي اجتمعت مع الولايات المتحدة الأمريكية ولم تسمي العاصمة الأوروبية أيضا، لكن طبيعة التصعيد مع بعض الدول في المنطقة تشي بأن تكون هذه الدول ذاتها هي التي اجتمعت مع الجانب الأمريكي. التحذير الإيراني لهذه الدول ليس للمرة الأولى الذي توجهه إيران. بطبيعة الحال لن تسمح إيران لهذه الدول باستغلال أراضيها لتوجيه أي ضربة أو القيام بأي عملية هجومية أو استخباراتية حتى ضد الجانب الإيراني. تنصح إيران هذه الدول بالوقوف على الحياد والعمل وفق مبدأ حسن الجوار الذي تشدد إيران على أنها ستعمل وفقه، وتحاول مع دول المنطقة التوصل إلى صيغة ما تبعد الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل في شؤون المنطقة، وتصل بإيران ودول المنطقة إلى مرحلة من التنمية الاقتصادية والعمل السياسي المشترك وفتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة وتاريخ العلاقات مع إيران بالدرجة الأولى. هذا آخر ما خرج من إيران حتى هذه اللحظة، بانتظار مخرجات زيارة محسن النقوي وزير الداخلية الباكستانية الذي وصل قبل قليل كما قلنا إلى العاصمة الإيرانية طهران.
1: طهران، مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك حسام. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من واشنطن عماد رواج. عماد، رسائل متضاربة وصلت من واشنطن خلال الساعات الماضية، ما تفسيرها وأحدث ما أعلن رسميا؟
2: نحن الآن أمام تصريح الرئيس الأخير، وهو الذي يسيطر تقريبا على معظم النقاش الدائر في الولايات المتحدة حول الحرب. من جهة هو يقول بأنه تحدث إلى الحوثيين وبأنهم تعهدوا بأن لا يقصفوا القوات الأمريكية، لكن من جهة أخرى يقول بأنه في مزاج لأخذ قرار ما باتجاه إيران أو ضد إيران، وأن هذا القرار سيكون كبيرا، ربما يتضمن ضربات عسكرية كبيرة، ربما يتضمن عقد صفقة كما قال، أو أنه سيواصل فرض العقوبات الاقتصادية على إيران ويجعل النظام يتهاوى تحت هذه العقوبات. هذا ما يقوله الرئيس الأمريكي، وهو تصريح تقريبا يأتي في نفس سياق التصريح الذي أطلقه قبل 3 أيام حينما استخدم تعبير annihilation أو إبادة الإيرانيين. قال بأنه ربما يتخذ هذا القرار أيضا وأن عليهم أن يتصرفوا بطريقة جيدة كما قال. لكن نحن نعرف أيضا بأن هناك انتخابات نصفية، وأن الرئيس ربما لن يكون معنيا في، على الأقل كما يرى كثير من المراقبين، في اتخاذ إجراء على الأرض الآن. ربما يحسم أمره من ناحية الموقف، لكنه لن يأخذ إجراء وفق بعض المراقبين حتى تمر الانتخابات النصفية. من جهة أخرى كثير من الأمور ستحدد بناء على اجتماع يوم غد مع 6 دول خليجية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، سنرى ما الذي ينتج عن ذلك. هناك زيارات مكثفة واضح في المنطقة، رأينا كيف أن السعودية، هناك زيارة لمصر، كان هناك زيارة أيضا لمدير المخابرات الأمريكية لمصر والتقى بالرئيس المصري. إذن هناك حراك واضح أنه يأتي في سياق محاولة الأمريكيين معرفة ما هي الخطوة اللاحقة، لكن حتى الآن لا يوجد أي حسم بأي الاتجاهات ستذهب الولايات المتحدة، رغم أن الجو العام في الولايات المتحدة أحمد يشير إلى أن شيئا ما سيحدث من الناحية العسكرية أقصد.
1: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد رواجدة، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات. أظهرت بيانات أولية من شركة كابلر للتحليلات عبور 12 سفينة للسلع الأولية مضيق هرمز مطلع الأسبوع، مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. في السياق ذاته حذرت شركة الشحن البحري وانفر من النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة العابرة للمضيق في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار $1,000,000 يومياً.
3: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط،

0: تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم. فعقب الاستهدافات المتكررة لبديل رئيسي تمثلت في مهاجمة خط شرق غرب السعودي وميناء ينبع، كثفت شركات الشحن البحري محاولات المرور من مضيق هرمز عنوان الأزمة، لكن الحصاد جاء أضعف، حيث سجل انخفاض يجاوز النصف بعدد سفن السلع التجارية التي عبرت مطلع هذا الأسبوع مقارنة بسابقه. من بين هذه السفن لم يزد عدد ناقلات النفط العابرة في اليوم الواحد عن 2، في حين لم يقل عددها قبل الحرب عن 50 ناقلة يومياً. وعليه ورغم الانخفاض الطفيف الذي سجله سعر خام برنت في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الشحن البحري من أزمة النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة، وذلك في ظل ارتفاع كلفة الاستئجار لأكثر من مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يترك أثره بطبيعة الحال على سعر برميل الخام الذي زادت كلفة شحنه في الآونة الأخيرة بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
1: إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث تمكنت القوات الحكومية من صد هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه جبل جرداد بعد محاولة تسلل عبر قريتي القرصب ودار الكافر بحسب مصادر ميدانية. وفادت المصادر بتراجع المهاجمين عقب مواجهات مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لم يسجل أي تقدم ميداني باتجاه راس ونمان. نشير إلى هذا الخبر العاجل، مراسلات التلفزيون العربي تفيد بغارات على وادي الحجير ووادي الصلوقي وأطراف براشيد وتفجير ببلدة سريان جنوبية لبنان. تطورات واعتداءات إسرائيلية جديدة على الجنوب اللبناني سنتابعها في ساعتنا الإخبارية اللاحقة. لكن في التطورات في اليمن، أفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن طائرات الحربية السعودية غارة على المجمع الحكومي بمديرية المتون بمحافظة الجوف، ونشرت مشاهد أولية للدمار في المجمع عقب القصف. قال وزير الثقافة والسياحة اليمني إن التصعيد الحالي مع الحوثيين يغلق الباب أمام العودة إلى مسار السلام، وأضاف في مقابلة مع تلفزيون العربي أن هذا التصعيد يأتي ضمن استراتيجية إيرانية للضغط على دول المنطقة وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
2: في تقديري أن لا حديث مناسب عن إمكانية العودة إلى مسار السلام. هناك تصعيد، وهذا التصعيد هذه المرة لا يعود لأسباب محلية وداخلية، ولكنه استكمال لاستراتيجية إيرانية رأت أنها غير قادرة على مواجهة الحرب مع أمريكا إلا من خلال رهن المنطقة ودول المنطقة وحصارها ورهن المنطقة للفوضى، وكذلك وضع ضغوط عالية جدا على سوق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
1: من عدن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي، ومن صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا ومرحبا بكم، أبدأ معك خليل، ما أحدث ما قالته جماعة أنصار الله الحوثيين عن هذه التطورات الميدانية؟
3: مرحبا أحمد، يعني فيما يخص البيانات أو التعليقات الصادرة من صنعاء، عادة لا تركز كثيرا على التطورات الميدانية، ما يجري في جبهات القتال شرقا أو غربا أو في تعز أو في الجوف أو في غيرها، بقدر ما تركز على ما يعني يجري مع السعودية من غارات تشن كما تقول البيانات. والجانب الرسمي هنا في صنعاء يقول بأن هذه الغارات التي تنفذ يوميا تقريبا بشكل مكثف في أكثر من اتجاه وفي أكثر من موقع ومحافظة، هي تنفذ سعوديا ويعني لا علاقة بقوات حكومة عدن بتنفيذ هذه الغارات كما تقول هذه القوات. قوات حكومة عدن تقول بأنها تنفذ هذه الغارات المكثفة بشكل أو بآخر بعد عمليات رصد وتتبع لقوات حكومة صنعاء في أكثر من محافظة وموقع عسكري، حيث تدور المواجهات وتحتدم في أكثر من جبهة وموقع. ولكن صنعاء تقول بأن السعودية وحدها هي التي تتحمل تبعات هذا التصعيد، تقول بأنها هي التي تنفذ هذه الغارات، وهذا يعد تصعيدا يفرض أيضا بالمقابل يعني مزيد من الهجمات والعمليات التي تمثل ردا مشروعا كما تقول الحكومة في صنعاء على الجانب السعودي، وفي إشارة إلى ما ينفذ من عمليات يتم الإعلان عنها في الداخل السعودي على غرار وكما حصل أكثر من مرة سواء في خميس مشيط أو في الرياض أو في غيرها كما تابعنا خلال الأيام الماضية من تنفيذ عمليات تبنتها الحكومة هنا في صنعاء بشكل رسمي من خلال البيانات العسكرية الصادرة عن المتحدث العسكري. وبالتالي تقول صنعاء بأن هذا يعني هذه العمليات التي تنفذ هي تأتي في إطار مبدأ الحصار بالحصار أو التصعيد بالتصعيد، في إشارة أيضا إلى استمرار فرض الحظر البحري على السفن السعودية من العبور من مضيق باب المندب أو حتى من المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر. وبالتالي تركز البيانات على هذه الجزئية بشكل أكبر. فيما يخص التطورات الميدانية تكون هناك بيانات متباعدة تأتي بين الوقت والآخر للإعلان عن تنفيذ عمليات ضد ما تقول الحكومة هنا في صنعاء بأنه تحشيدات تابعة للجانب السعودي، في إشارة إلى القوات التابعة للحكومة في عدن. بالتالي فيما يخص هذه الغارات أحصت صنعاء في بيان رسمي حتى الآن نحو 760 غارة كما جاء في البيان نفذت من قبل الجانب السعودي وشملت عددا كبيرا من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، كان أبرزها خلال الساعات الماضية تعز والجوف ومأرب والبيضاء.
1: هذا بلا عمر المكرمي. عمر، ما الذي تقول الحكومة عن هذه التطورات وأحداثها ما ورد بشأن تعز؟
4: نعم أحمد، التطورات الميدانية مستمرة، لكن نبدأ بما استجد قبل قليل. غارات لطيران الجيش اليمني استهدف مواقع عسكرية للحوثيين في جبهتي الصلو والحكوم على الريف الجنوب الغربي لمدينة تعز، وقبل ساعة من الآن تمكنت دفاعات القوات الحكومية من إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبهة الكدحة. أما رسميا محور تعز قال إن القوات الحكومية لن تسمح ببقاء الحوثيين مسيطرين على الشريط الساحلي خصوصا في مضيق باب المندب، وإن معارك تعز أو نحن مستمرون في هذا بحسب ما أكده أركان حرب محور تعز عبد العزيز المجيدي. قال إن القوات الحكومية مشتبكة مع الحوثيين في أكثر من جبهة في مدينة تعز، وقد تم استعادة مواقع ومناطق كانت تحت سيطرة الحوثيين وفق ما قاله هذا المسؤول. القوات الحكومية أيضا استهدفت مواقع الحوثيين في منطقة مقبنة بأسلحة مدفعية ثقيلة وفق ما أكدت مصادر ميدانية. إلى ذلك الجبهة الوازعية هناك غارات شنت فجر اليوم وصباحا على مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم تحديدا في جبل نمان الاستراتيجي الذي سيطر عليه الحوثيون مؤخرا، وكذلك في منطقة شريرة الحدودية بين مدينتي الحدودية مع الوازعية وكذلك باتجاه مديرية الشمايتين. إذن هناك تعزيزات عسكرية ترسل من قوات الحوثيين من جماعة الحوثيين باتجاه جبل جردد الاستراتيجي. تقول القوات الحكومية إنها استهدفت هذه التعزيزات بطائرات مسيرة وبأسلحة مدفعية ثقيلة، وبالتالي لم تسمح للحوثيين بالتقدم نحو هذا الجبل وأعادتهم إلى مناطقهم في اتجاه الوازعية وفق ما أكدته مصادر هناك عسكرية وفي المقاومة الشعبية أيضا. أحمد، هناك نحو 15 جبهة تدور يعني مشتعلة في محور تعز فقط، يعني جبهتي الكدحة والوازعية، جبهات الشقب والصل والحكوم، جبهات حيفان، وكذلك الجبهات المحيطة بالمدينة، جبهة جولة القصر وجبل جرة والدفاع الجوي وكذلك مقبنة والراهدة والحوبان، كل هذه مناطق مشتعلة في مدينة تعز فقط. أما في الجبهة الأبرز والذي تشهد تطورا كبيرا هي جبهة كهبوب المطلة على باب المندب. أكدت قوات العمالقة هناك أنها استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين وألحقت بهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تأتي هذه تزامنا مع التطورات العسكرية المستمرة في محافظات في كمأرب والجوف والبيضاء ومحافظة حجة شمال غربي اليمن. نعم أحمد.
1: مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي، شكرا جزيلا لك عمر. ولمراسل التلفزيون العربي من صنعاء خليل القاهر. أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشأن الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان. عن ذلك تنضم إلينا من صور مراسلة التلفزيون العربي جواس الحاشخوري. أهلا ومرحبا بك جواس، ما تفاصيل هذه الاعتداءات الإسرائيلية الأحدث على البلدات الجنوبية في لبنان.
5: أحمد، من دون سابق إنذار قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية قبل قليل بموجة من الغارات على عدد من القرى والبلدات، تحديدا على المناطق التي تعتبر طبيعتها الجغرافية صعبة بالنسبة للقوات الإسرائيلية. عندما نتحدث عن وادي الحجير ووادي سطوقي فهي مناطق وعرة ويصعب وصول القوات الإسرائيلية إليها، وغالبا ما تشهد مثل هذه الغارات حيث تقوم المقاتلات الحربية الإسرائيلية بإطلاق صواريخها باتجاه هذه المناطق. هي مناطق أيضا تفصل بين المنطقة أو ما يعرف بالمنطقة الصفراء وبين جنوب الليطاني وبين المناطق التي هي عند حدود أو في الخط الأول بعد المنطقة الصفراء أو الخط الأصفر. كذلك الأمر، شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، وهي من المناطق المتقدمة باتجاه الحدود. هي ليست في الصف الأمامي ولكنها تعتبر قريبة نسبيا من الحدود وقريبة من بنت جبيل المدينة. إضافة إلى ذلك، لا يتوقف القصف المدفعي في عدد من القرى والبلدات الجنوبية عمليا. أحمد، نحن نشهد بشكل يومي قيام المدفعية الإسرائيلية باستهداف عدة بلدات، وهذه المدفعية هي متمركزة عمليا في مناطق محتلة داخل الأراضي اللبنانية. كان هناك قصف مدفعي، وأيضا كما هي العادة في الاعتداءات الإسرائيلية تفجير في عينات وتفجير آخر كذلك الأمر في أطراف كونين. هذه العمليات تستكمل من قبل القوات الإسرائيلية على الرغم من تراجع حدة الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن بشكل يومي يسجل مثل هذه العمليات. صباح هذا اليوم كان هناك قصف مدفعي طال بلدة زبقين، وكذلك الأمر قصف مدفعي وتحرك الآليات العسكرية والآليات الهندسية الإسرائيلية في بلدة المنصور بقضاء صور هنا. وبالتالي لا تزال الأمور غير هادئة بشكل كامل على الرغم كما ذكرت من تراجع حدة الاعتداءات الإسرائيلية. وهذا بحد ذاته وهذه الغارات التي تأتي من دون سابق إنذار تنعكس سلبا على المواطنين الذين عادوا إلى المناطق التي يمكن العودة إليها وإن بشكل جزئي. تحديدا في مطلع هذا الشهر مع بدء العام الدراسي هناك الكثير من السكان الذين قرروا العودة والاستقرار في القرى والبلدات حتى تلك التي شهدت دمارا، وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى عدم استقرار، يؤدي إلى مزيد من المخاوف. الكثير منهم يتحدثون عن أنهم يحزمون أمتعتهم تحسبا لأي طارئ قد يدفعهم إلى عملية نزوح جديدة. وبالتالي تبقى هذه القرى والبلدات إن كان في بنت جبيل أو في النبطية أو في صور تبقى تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية وإن بشكل متقطع وغير مكثف. أحمد،
1: من صور جنوبي لبنان، مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشوري، شكرا جزيلا لك جويس على هذه المتابعة والمعلومات. في قطاع غزة، أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد سيدة جراء إصابتها برصاص الاحتلال وسط القطاع، فيما وثقت مشاهد مصورة إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع. وفي خان يونس، أفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل إسماعيل البردويل في مجمع الناصر الطبي جنوبي القطاع بعد إصابته بعيار ناري في الصدر أطلقته الآليات الإسرائيلية تجاه المواطنين. أعلن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في قطاع غزة تعليق العمل مؤقتا اليوم في عدد من خدماته الأساسية بسبب النقص الحاد في الوقود. شمل التعليق العيادات الخارجية والعمليات الجراحية إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطق وعلاج مشكلات البلع للمرضى الخارجيين. وحذر المستشفى الذي يقدم خدمات طبية وتأهيلية لآلاف المرضى والجرحى من صعوبات متزايدة في توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء والمركبات إلى جانب قطع الغيار ومستلزمات الصيانة. أعلنت مؤسسات وهيئات فلسطينية معنية بحقوق الإنسان في قطاع غزة إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى القطاع. تهدف اللجنة التي تضم عددا من المؤسسات إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمتابعة أوضاع الأسرى والمحتجزين وتعزيز العمل القانوني والحقوقي والإعلامي للدفاع عن حقوق الأسرى وعائلاتهم.
6: نعلن رسميا انطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة، وندعو كل المؤسسات والجهات ذات العلاقة إلى دعم هذا الجهد الوطني المشترك والعمل معنا من أجل حماية الحقوق والكرامة الإنسانية.
1: من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا ومرحبا بك إسلام، ما أحدث المعلومات بشأن هذه الاعتداءات وما أعلن في هذا التحرك بشأن الأسرى؟
7: أهلا أحمد، نبدأ من التطورات الميدانية. شهيدان طفل وسيدة في مكانين مختلفين. شهدت ساعات الصباح أوضاعا صعبة ومتوترة، أطلاق نار كثيف على أكثر من صعيد على حدود المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، حتى وصل الرصاص الإسرائيلي إلى شارع صلاح الدين ما بين مخيمات البريج والمغازي، ما أدى إلى إصابة سيدة وصفت جراحها بالخطيرة، تم نقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى، ثم بعد ذلك تم إعلان استشهادها. ذات السيناريو تكرر في جنوبي القطاع، حيث المواقع العسكرية الإسرائيلية أيضا أطلقت الرصاص باتجاه خيام النازحين ما أدى إلى استشهاد طفل نقل إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع. في الحقيقة أحمد، فإن المواقع العسكرية الإسرائيلية المنتشرة 40 موقعا مدججة بالمدفعية وبالآليات التي تطلق الرصاص وبالرافعات المزودة أيضا بالرشاشات، تطلق الرصاص بلا هوادة وتركز إطلاق الرصاص في فترات ساعات الصباح المبكر ما بعد الفجر حتى 8 صباحا، ويوميا هناك مصابون وبين يوم وآخر هناك عدد من الشهداء، كما جرى اليوم شهيدان سيدة وطفل في وسط وجنوب قطاع غزة. هذا المشهد الإنساني يتزامن مع مشهد مشهد إنساني أيضا سيء للغاية. مزيد من المستشفيات تعلن عن اضطرارها إلى التوقف عن تقديم خدماتها. آخر هذه المستشفيات هو مستشفى الوفاء المتخصص، هذا المستشفى يتواجد في مدينة غزة، يقدم نوعين من الخدمات ما بين جراحات تخصصية وغيرها، ولكن أيضا يقدم خدمات متعلقة بكبار السن. أعلن أن لديه إشكالية أدت عمليا إلى توقف عدد من خدماته، واستمرارها سيؤدي إلى توقف المزيد من الخدمات. ناشد الجهات المعنية منها وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية أخرى لضرورة إسعافه بشكل عاجل بالسولار، الوقود الخاص بالمولدات وقطع الغيار وزيوت المحركات وغيرها. هذا السيناريو مستنسخ مما أعلن أمس في مستشفى الكويت التخصصي في مواصي خان يونس الذي يقدم الخدمة لمئات آلاف النازحين في تلك المنطقة، وذات السيناريو أيضا أعلنه القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية في مؤتمر صحفي يوم أمس، ويمكن القول أنه قام بإطلاق نداء وصف بالنداء الأخير للمنظومة الصحية المتهالكة. سبق ذلك كله أيضا ما أعلنته وزارة الصحة في بيانات مختلفة عن أن القطاع الصحي منهار بشكل كبير وبشكل غير قابل للجبر في ظل الظروف الراهنة وتحكم إسرائيل في إدخال كل ما يمكن أن يغيث هذا القطاع الصحي المنهار بشكل كامل. وطبيعة الحال أحمد، فإن من يدفع فاتورة والثمن وانعكاس هذا الواقع الصحي المنهار هم المواطنون الفلسطينيون، ما بين مرضى وجرحى، من يصابوا أيضا بسوء التغذية، أطفال وغيرهم. مثلا إذا توقف مستشفى العودة في النصيرات عن العمل، فإن المحافظة الوسطى التي فيها أزيد من 500 ألف مواطن فلسطيني، ربع سكان القطاع، لن يكون لديهم مستشفى ولادة. وقس على ذلك بقية القضايا العالقة التي ستزيد أزمات المواطنين الفلسطينيين. في السياق أيضا أعلن اليوم عن تشكيل هيئة وطنية لمتابعة أسرى قطاع غزة، وهم بالمئات داخل بالآلاف عمليا داخل سجون الاحتلال، ما بين معتقلين محاكمين وما بين محتجزين تمتنع إسرائيل عن محاكمتهم. مجموعة من المؤسسات الحقوقية والإنسانية وذات العلاقة بموضوع الأسرى أعلنت عن تشكيل هذا التحالف أو هذه الهيئة الخاصة بمتابعة قضايا الأسرى والمحتجزين وعوائلهم أيضا في سجون الاحتلال. تسعى هذه الهيئة لتسليط الضوء أكثر على هذه القضية، حيث نتابع على المقلب الآخر داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية كيف يتم التعامل مع هؤلاء الأسرى الفلسطينيين في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة. وللعلم فإن الصليب الأحمر الدولي حتى هذه اللحظة لم يتمكن من زيارة هؤلاء الأسرى.
1: من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا جزيلا لك إسلام على هذه المعلومات. أفاد رئيس بلدية بدو شمال غربي القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل في البلدة وحولتها إلى مراكز اعتقال وتحقيق، فيما أعلنت محافظة القدس احتجاز 53 شابا على الأقل قبل أن تنسحب من البلدة. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت عن بدء عملية عسكرية في البلدة التي خرج منها منفذ هجوم في مستوطنة واقعة شمال غرب رام الله وتسببت في مقتل إسرائيلي. من رام الله ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. أهلا ومرحبا بك عميد، كيف يبدو الموقف في هذه البلدة بعد هذه الاعتداءات الإسرائيلية؟
8: أحمد، بعد اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات منتصف الليل، انسحبت قوات الاحتلال بعد ظهر هذا اليوم من بلدة بيدو شمال غرب مدينة القدس، ولكن قبل أن تنسحب كانت قد اقتحمت عشرات المنازل في هذه البلدة ونقلت أكثر من 50 شاب فلسطيني إلى مركز تحقيق ميداني، وهو عبارة عن منزل طردت العائلات التي تعيش فيه وحولته إلى مركز تحقيق ميداني لضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال أفرجت عن معظم من تم احتجازهم في هذا المركز، وقالت محافظة القدس إن هناك 3 مواطنين أصيبوا بجروح خلال هذا الاقتحام واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم، إما بعد اعتقالهم ونقلهم إلى مركز التحقيق الميداني أو خلال تفجير أبواب منازلهم. هناك إصابة بعد أن فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي باب أحد المنازل. لاحظنا خلال وجودنا في بلدة بيدو أن جنود الاحتلال لا يطرقون أبواب المنازل، مع أن العائلات بداخلها يمكن أن تفتح الباب سريعا إذا طرقوا الباب، ولكنهم يقومون مباشرة بخلع الأبواب، وسمعنا بكاء الأطفال داخل هذه المنازل خلال اقتحامها. جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر البلدة لساعات طويلة، ومن ثم انسحب بفرق من الجنود المشاة. أكثر من 100 جندي انسحبوا سيرا على الأقدام باتجاه إحدى المستوطنات المحيطة ببلدة بيدو، تبعتهم الآليات العسكرية والجرافات العسكرية التي شاركت في اقتحام هذه البلدة ومحاصرتها. جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أو قبل انسحابه من هذه البلدة كان قد حاصر منزل من يتهمه بتنفيذ عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة حلميش شمال مدينة رام الله بالأمس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، واعتقل من تتهمه بتنفيذ العملية من داخل إحدى المستشفيات في مدينة رام الله. قوات الاحتلال حاصرت منزل المنفذ، أخذت قياسات لمنزله تمهيدا لهدمه، قد يكون الهدم في الساعات أو في الأيام المقبلة. دفعت قوات الاحتلال في البداية بجرافات عسكرية، وكان من المتوقع أن تقوم بهدم المنزل، لذلك جيران هذا المنزل قاموا بإخلاء منازلهم منذ ساعات منتصف الليل، خشية من تنكيل جيش الاحتلال الإسرائيلي بهم. منهم من ناموا في المساجد، ومنهم من ناموا داخل المركبات، ومنهم من انتقلوا إلى أقارب لهم داخل البلدة لحين انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودتهم إلى منازلهم. ناد الأسير أحمد قال إن جيش الاحتلال خلال يومين الماضيين حقق ميدانيا مع أكثر من 100 مواطن فلسطيني، في ومعظمهم كانوا في بلدة بيدو شمال غرب القدس وفي قرية المغير شرق مدينة رام الله التي تقتحمها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل. وأصبح انسحاب جيش الاحتلال من هذه البلدة هو الشيء الاستثنائي، وتواجد جيش الاحتلال فيها شرق مدينة رام الله هو الشيء الدائم، واقتحامه للمنازل وأيضا تحويل المنازل إلى مراكز تحقيق ميداني واعتقال العشرات منها ومن ثم الإفراج عنهم.
1: من رام الله مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، شكرا جزيلا لك عميد على هذه المتابعة والمعلومات. اقتحم أكثر من 300 مستوطن المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي، وكان قرابة 1000 مستوطن اقتحموا المسجد أمس السبت، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير. أدى المقتحمون طقوسا وصلوات تلمودية علنية داخل الأقصى. من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف بدأ مشهد الاقتحام الأحدث؟
9: يعني الفترة الصباحية انتهت بعد اقتحام 418 مستوطنا بحسب محافظة القدس، ولكن خلال الفترة المسائية عادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتح باب المغاربة لتنفيذ مزيد من هذه الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، التي ترافقت مع أداء صلوات علنية داخل المسجد الأقصى المبارك وتنفيذ ما يسمى بالسجود الملحمي وغيرها من الأمور التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون خلال اليوم داخل المسجد الأقصى المبارك. في المقابل هناك تجديدات يعني تفرضها الشرطة الإسرائيلية على المصلين، تجديدات ليست معلنة، لا يتحدثون مسبقا عن طبيعة القيود التي تمارسها الشرطة ضد دخول المصلين إلى الأقصى، ولكن عند الأبواب تفرض هذه القيود وتعيد عشرات أو في بعض الأحيان مئات المصلين وتمنعهم من الدخول للمسجد الأقصى المبارك. في كل عيد يهودي تحاول ما تسمى جماعات الهيكل تنفيذ اقتحامات متزايدة وتنفيذ أيضا طقوس تلمودية وزيادة في وتيرة الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك، في ظل وجود جهات حكومية تدعم هذا التوجه ووجود وزراء داخل الحكومة الإسرائيلية يدعمون التقسيم الزماني والمكاني، ووجود أيضا حركات ومنظمات تدعم إعادة بناء ما يسمى بالهيكل مكان قبة الصخرة المشرفة. وهناك أيضا هذه الجهات أحمد تطالب بمزيد من الإجراءات، لا يكتفون بأداء هذه الصلوات والطقوس العلنية، ولا يكتفون برفع العلم الإسرائيلي أو حتى النشيد الإسرائيلي داخل الأقصى أو أداء الطقوس العلنية وإعطاء دروس دينية يهودية داخل المسجد الأقصى المبارك، بل يطالبون بالمزيد، يطالبون بفتح باب المغاربة في أيام السبت. وخلال الفترة الماضية توجهت هذه الجهات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل يعني المطالبة بتنفيذ أو بفتح باب المغاربة أيضا أيام السبت من كل أسبوع، وأيضا يطالبون بزيادة وتيرة وساعات الاقتحامات إلى المسجد الأقصى المبارك. نتحدث عن اقتحامات هي تتصاعد في الأعياد اليهودية، ولكنها أحمد هي متزايدة حتى في الأيام العادية، يعني من ناحية الأعداد، من ناحية الطقوس، من ناحية أيضا محاولة فرض أمر واقع جديد داخل المسجد الأقصى المبارك في ظل دعم حكومي كما قلت، وفي ظل أيضا وجود جهات تعمل على نصف الوضع القائم داخل الأقصى وإنشاء وضع جديد يسمح للحكومة الإسرائيلية وللشرطة الإسرائيلية بالتحكم بكل المفاصل في داخل المسجد الأقصى المبارك، وتسمح أيضا هذه الجهات الحكومية للمستوطنين بأداء هذه الطقوس والصلوات بشكل علني، وتمنع وتحد من قدرة دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية من السيطرة على المسجد الأقصى المبارك. أحمد
1: من القدس، مراسل التلفزيون العربية أحمد جرادات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين إن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمدنيين في إقليم النيل الأزرق في تدهور مستمر جراء استمرار المعارك وتزايد حركة النزوح. وقالت المنظمتان إن نحو 1000 أسرة وصلت إلى منطقة إقليل تابعة لمحافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق وفقا لإفادات متطوعين وشهود عيان، ودعت إلى استجابة إنسانية عاجلة. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان إن منطقة النيل الأزرق تشهد حربا حقيقية مخلفة أزمة إنسانية ونزوحا مستمرا في ظل نقص الاحتياجات الأساسية.
10: النيل الأزرق واحدة من مناطق السودان اللي فيه يعني حرب بشكل نشط جدا، ولذلك يعني تجبر المدنيين العزل إنه يتركوا بيوتهم بلا أمان، بلا أكل، بلا غذاء، بلا مياه نظيفة، وهم يمشوا لمناطق يعني ما عارفين أن يتجه إلى وين. ولذلك يعني هناك نزوح مستمر، أكثر من 1000 أسرة نزحوا إلى منطقة إقليلي بإقليم النيل أو يعني بمحافظة كرمك إقليم النيل الأزرق، يعني وهم يعني ما يملكون يعني قوت يومهم. يعني
1: من درمان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية أحمد أبو البيت، أهلا ومرحبا بك أحمد. ما المعلومات بشأن هذه الموجة الجديدة من النزوح وحجم الاستجابة لهذه الدعوات الحقوقية لتقديم الدعم للنازحين؟
11: نعم، هذه الموجات هي نتيجة مباشرة للاشتباكات والمعارك العسكرية الدائرة في 3 أقاليم تحديدا في النيل الأزرق وكذلك كردفان ودارفور. هذه هي الأقاليم 3 التي تشهد حربا ضروسا ما بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. بحسب هذه المنظمات فإن أكثر من 1000 من المواطنين الذين نزحوا من مناطق القتال في إقليم النيل الأزرق تحديدا من منطقة الكرمك وكذلك من منطقة جيسان الإنسان إلى منطقة الكيلي الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية تحت أوضاع إنسانية مذرية جدا، وكذلك الحركة بالنسبة للنازحين في هذه المناطق تبدو صعبة جدا في ظل يعني هطول الأمطار، كذلك في ظل الاشتباكات العسكرية الدائرة بين القوات المسلحة السودانية من جهة وقوات الدعم السريع المدعومة من قبل الحركة الشعبية شمال من جهة أخرى. كذلك نزح المواطنون إلى الضفة الشرقية من النيل الأزرق إلى منطقة ود الماحي، حيث هنالك أيضا يقيمون في معسكرات. كذلك نزحوا إلى منطقة الدمازين وكذلك الرصيرس، حيث يقيمون في معسكرات تفتقد إلى أهم مقومات الحياة الآدمية الكريمة في تلك المناطق، بالرغم من أن السلطات المحلية تبذل قصارى جهدها لتقديم ما يلزم لهؤلاء النازحين من كساء وكذلك من دواء وكذلك توفير الخيام بالنسبة للنازحين في تلك المناطق. كذلك عمليات النزوح لم تتوقف فقط عند النيل الأزرق، ولكن في ولاية شمال كردفان، حيث المنطقة الأسخن أو الساخنة جدا في هذه الأيام في المعارك العسكرية بين القوات المسلحة السودانية من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، خاصة المناطق التي وصلتها القوات المسلحة السودانية والتي كانت ترزح تحت سيطرة قوات الدعم السريع. كذلك هنالك في منطقة حمرة الشيخ، هذه المنطقة التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، هنالك أنباء تشير إلى نزوح عدد كبير من المواطنين من هذه المناطق باتجاه منطقة الدبة وكذلك بالاتجاه الشرقي، وحيث المجهول بعد أن حشدت قوات الدعم السريع عدد من قواتها بشكل كثيف جدا في منطقة حمرة الشيخ لإيقاف التمدد والزحف الذي تقوم به القوات المسلحة السودانية بعد أن استولت على عدد من المواقع في ولاية شمال كردفان من قبضة قوات الدعم السريع. كذلك في ولايات دارفور تستمر عمليات النزوح حتى ولو لم تكن نتيجة لشبكات عسكرية مباشرة، ولكن للظروف الطبيعية أيضا لها دور كبير في عمليات النزوح في ولاية شمال دارفور واكتظاظ سكاني في معسكرات النازحين تحديدا في منطقة طويلة التي تقع في ولاية شمال دارفور.
1: نعم درمان مراسل التلفزيون العربي أحمد أبو البيت، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المتابعة والمعلومات. قالت مصادر حكومية أفغانية أن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية باكستانية على ولاية كونر شمال شرقي أفغانستان. تأتي هذه الهجمات بعد 2 من هجوم دام استهدف منشأة للشرطة في مدينة كوهات شمال غربي باكستان في ظل التوتر المستمر على الحدود بين البلدين.
12: تصعيد ميداني جديد يلوح في أفق العلاقات المتوترة أصلا بين كابل وإسلام أباد، ويضع التهدئة الهشة بين الجارين أمام اختبار جديد. مصادر حكومية أفغانية قالت إن غارات جوية باكستانية خلفت قتلى وجرحى جراء استهداف مديرية نورغل بولاية كونر شرقية أفغانستان. الغارات توسعت أيضا وشنت مقاتلات باكستانية غارات على منطقتين بمديرية برمل في ولاية باكتيكا، ما أسفر عن دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات. هذه الضربات تأتي بعد 2 فقط من هجوم دام استهدف منشأة للشرطة في مدينة كوهات شمال غربي باكستان، وأسفر وفق السلطات عن سقوط 10 والجرحى. التوتر بين إسلام أباد وكابول يرتبط أساساً باتهامات باكستان لحركة طالبان الأفغانية بالسماح لمقاتلي طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان. كابول تنفي هذه الاتهامات، في حين تقول إسلام أباد إن الهجمات المنطلقة من الأراضي الأفغانية دفعتها إلى تنفيذ ضربات داخل أفغانستان، بينما تعتبر السلطات الأفغانية تلك الضربات انتهاكاً لسيادتها. العلاقات بين البلدين شهدت خلال العام الحالي جولات متكررة من الضربات والاشتباكات الحدودية، وصلت في فبراير إلى أسوأ مواجهة بين الجانبين منذ سنوات قبل أن تتدخل أطراف إقليمية في محاولة لخفض التصعيد، كما فشلت جولات من الوساطة والمفاوضات في التوصل إلى تسوية دائمة رغم جهود دول إقليمية لدفع الطرفين نحو الحوار.
1: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي إنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي على عقد لقاء في نيويورك بتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ميدانيا شنت المسيرات الروسية هجوما استهدف مدينة زابوريجيا مخلفا أضرارا في مبان ومنشآت مدنية بينها مركز تجاري وأحد مباني الجامعة الوطنية.
13: على وقع التصعيد الميداني تشتعل جبهات الحرب الروسية الأوكرانية أكثر فأكثر، في حين تحاول واشنطن إبقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة. في زابوروجيا مسيرات روسية تضرب المدينة وتخلف أضرارا في مباني سكنية ومنشآت مدنية بينها مركز تجاري وأحد مباني جامعة زابوروجيا الوطنية. مصادر محلية قالت إن إحدى المسيرات أصابت مبنى الجامعة ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار كبيرة به. ضربة جديدة تضاف إلى سلسلة هجمات روسية متكررة على زابوروجيا المدينة ذات الموقع الاستراتيجي والقريبة من خطوط التماس. وفي الجهة المقابلة أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مواقع عدة داخل أوكرانيا بينها سفينة شحن قالت إنهما تستخدمان لأغراض عسكرية، إضافة إلى محطة لتوزيع الغاز ومنشآت في ميناء إزمايل ومركز للإمداد والتموين في منطقة كييف. تصعيد يأتي بعد هجوم أوكراني واسع داخل الأراضي الروسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، ما دفع موسكو إلى الترويح بالرد. التصعيد الميداني مستمر، لكن على خط آخر تتحرك الدبلوماسية. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أعلن اتفاقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاء في نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. زيلينسكي تحدث عن زخم دبلوماسي وقال إن كييف تعمل مع الفريق الأمريكي على أفكار لخفض التصعيد تشمل أمن الطاقة والغذاء وحماية المدنيين، مؤكدا استعدادها لاتخاذ خطوات جادة. لكن واشنطن تضع بدورها حدودا لهذا المسار، فترامب طلب مرارا من زيلينسكي وقف استهداف مصافي النفط الروسية وفق موقع أكسيوس، محذرا من انعكاس هذه الضربات على أسعار الديزل عالميا.
1: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين ركزوا على القضايا التجارية والذكاء الاصطناعي خلال محادثات وصفها بالناجحة جرت في نيويورك.
14: أجرينا للتو محادثات ناجحة للغاية مع الجانب الصيني بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي، حيث استكملنا ما بدأناه في بكين، وهناك كنا قد أسسنا مجلس التجارة وبدأنا مناقشة ملف الذكاء الاصطناعي، وقد تم تفعيل هذه الخطوات عمليا.
1: اندلع حريق غابات قرب بلدة فيا ديليفا سياحية وسط كولومبيا والتهم نحو 200 هكتار وفق مسؤول محلي. وأعلنت إدارة مخاطر الكوارث أن 50% من الحريق أصبح تحت سيطرة، فيما أكد الرئيس الكولومبي أن الدولة ستسخر جميع مواردها لحماية السكان والمنطقة. وتشهد البلاد حرائق غابات متكررة خلال موسم الجفاف وسط تفاقم الظروف بسبب ظاهرة نينيو وما يصاحبها من جفاف وارتفاع في درجات الحرارة. في ظل التحذيرات من عودة الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران واحتدام المعارك في اليمن، أشارت صحف أجنبية إلى تردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي لشن ضربات على جماعة أنصار الله الحوثيين، يدرك أن من شأنها أن تفتح جبهة أخرى في الحرب مع طهران.
15: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند موقف الولايات المتحدة من هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيش حالة من القلق والتوتر بشأن ما إذا كان عليه الاستجابة لطلب السعودية وإصدار أوامر للجيش الأمريكي بضرب أهداف الحوثيين. وأضافت أن ترامب يدرك أن قرار المساعدة العسكرية قد يفتح عليه جبهة أخرى في الحرب ضد إيران التي بدأها ولا يستطيع إنهاءها، والتي خلفت صدمة اقتصادية في جميع أنحاء العالم. وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية فإن الدائرة المقربة من الرئيس كانت
16: راديو الحرية
17: 97.7 FM FM FM
16: راديو الحرية
17: 97.7 FM

0: الأطفال حاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. حلقة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية، والحديث فيها سيكون بشكل موسع اليوم عن قائمة المنتخب الوطني الفلسطيني المستدعى للبطولة الودية في الصين. نتحدث عن بطولة ستنطلق في الأيام القادمة، الحديث فيها أو عن هذا الموضوع سيكون من خلال الكابتن محمد عراقي، طبعا زميلنا وصديقنا وحبيبنا، بالإضافة لنحكي أكثر بالفقرة الثانية معنا في البرنامج، ونبارك لحكمنا الرائع الحكم ابن الخليل أحمد إمام بتخرجه ونجاحه من الأكاديمية الأسيوية، لأنه بنعرف أنه مش بس عملية التخرج مهمة، لا النجاح، لأنه النجاح بقودنا لندخل نخبة آسيا، وإذا دخلنا نخبة آسيا إحنا بنفتح أمامنا طريق أمام الشارة الدولية. فرح يكون معنا الكابتن أحمد إمام إن شاء الله بالفقرة الثانية، وحاليا راح يعني بالفقرة الأولى راح يكون معنا زميلنا محمد عراقي، راح نحكي شوي عن ريال مدريد اللي مبارح تعرض لظلم، وهذا مش مبرر للخسارة على الإطلاق، عشان اللي بفكر انه حكينا انه خسارة ريال مدريد سببها التحكيم، شوفوا التحكيم سبب رئيسي في الخسارة، بالإضافة لعديد من الأخطاء الفنية الكارثية التي ارتكبها ريال مدريد ومورينيو في مباراة الأمس. رح نحكي إن شاء الله بيكون معنا وقت لنحكي في هذا الموضوع. بالمناسبة ريال مدريد أصدر بيان شديد اللهجة في هذا الموضوع، وهاجم في لجنة التحكيم في إسبانيا. بالهندسة الإذاعية ربح أبو رموز، بالمتابعة إيهاب النتشة، تقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الرابعة إن شاء الله عمار بدر، ويا ميت مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

استكمالا لموضوع طرحناه يوم السبت وحكينا عن قائمة المنتخب اللي تم استدعائها لودية الصين أو الدورة الودية في الصين، اليوم رح نحكي بتفاصيل كثيرة في هذا الموضوع. رح نسلط الضوء على الوافدين الجدد، عندنا ثلاث لاعبين جدد انضموا لقائمة المنتخب الفدائي، بريان تخيل من الدوري الفنزويلي مدافع طبعا، كمان أيهم إشحادة من الدوري البوسني هو لاعب وسط، واللاعب الثالث اللي يعني تم الإعلان عنه في الساعات الماضية آدم أحمد طبعا بيلعب جناح ووصل للمنتخب من الدوري الدنماركي. طبعا هاي الأسماء الثلاثة تضاف للأسماء اللي هم رامي حمادة، عبد الهادي ياسين، مهدي عاصي، ميلاد ترمانيني، وجدي نبهان، عميد محاجنة، ياسر حمد، خالد أبو الهيجة، مصعب البطاط طبعا بالخط الخلفي، حامد حمدان، عميد صوافطة، بدر موسى، خالد النبريسي، زيد القنبر، عدي الدباغ، عدي خروب، تامر الصيام، عبد الهادي راشد، أحمد طه، أحمد القاق، إيميليو سابا، أوغستين منصور، آدم كايد، وأمامنا أيضا أسماء أخرى زي أسد حملاوي المهاجم الرائع، أيهم شحادة، براين تخيل، ومحمد إحبوس اللي اليوم رح نسلط الضوء كمان عليه، لأنه على ما يبدو مش عاجبه الانضمام أنا هيك أنا

0: وعلى ما يبدو، على ما يبدو يعني أنا بديش أحط في ذمتي، لكن على ما يبدو إنه هو ما عنده الرغبة بالانضمام للمنتخب الفلسطيني. أنا بدي أحكي كلمة نابعة من داخلي، اللي ما بيتشرف بالعلم الفلسطيني على صدره أو بشعار منتخبنا الوطني يكون هو بوابته للنجومية على مستوى العالم، فأعتقد أنه لا يستحق أنه يلبس كلر المنتخب الفدائي. نحكي أكثر مع محمد عراقي زميلنا وحبيبنا أبو حاتم اللي صار معنا على خط التليفون. يسعد مليون مساك أبو حاتم.
1: خير خير حمار، تحياتي لك الجميل.
0: طمني عنك، شو الأخبار؟
1: الله يخليك، تحياتي لك دائما.
0: إذن قائمة المنتخب الفدائي تم الإعلان عنها في الأيام الماضية، تم الإعلان عن اسمين جديدين ألحقا بثالث في الساعات الماضية للدورة الودية بالصين. نتحدث عن يعني ليست عملية إحلال وتجديد في المنتخب، هو الاحتفاظ أو خلينا نقول الاعتماد على الشكل الأساسي للمنتخب مع تدعيمه بثلاث مراكز جديدة بلاعبين لأول مرة بيلعبوا بصفوف المنتخب. لو أخذنا هيك نظرة سريعة من أبو حاتم حول القائمة وبعد هيك بندخل بالتفاصيل الإضافية.
1: نعم، خلينا نبدأ أول شيء نذكر أنه الدورة الدولية بالصين مهمة جدا في إطار التحضير والاستعداد لكأس آسيا، ومنذكر أنه راح نلعب ثلاث مباريات 24/9/4 المقبل، يعني بعد يومين هنلعب مع نيوزيلندا، 28 الشهر مع طاجيكستان، ب12 مع الصين. هدول جدول مبارياتنا في البطولة. القائمة الأولى 27، واليوم تسرب اسم مش رسمي لكن من خلال نادي الدنماركي اسم آخر، فأصبحت 28. ممكن الاسم اليوم اللي راح نحكي عليه أجا محل حدا معين مثلا مش موجود من ضمن 27، هذا وارد جدا.
0: هلا انا انا انا اعتمد يعني هيك اعتقد انه اضافته على ما يبدو بدل محمد حبوس اللي يعني يتظاهر بالاصابه.
1: نعم، 27 اسم واليوم 28. طبعا اجمالا القائمه انت حكيتها والناس شافتها وراح نحكي عليها بالتفصيل، يعني الهيكل الاساسي كله موجود، ما فيش مفاجآت. هم رجال الجهاز الفني، قناعات المدرب إيهاب أبو جزار. إحنا نعرف أي مدرب في العالم أكيد عنده مجموعة أساسية وهيكل أساسي بتشكل 80 أو 90% من أي منتخب، وهذا الحكي يعني خلينا نقول إشي واقعي ومتوقع، لكن يبقى أو يجب أن يبقى 10% أو 20% في إطار تستبعد بعض اللاعبين اللي ممكن مستواهم ينزل، ما يلعبوش، مش قد المنتخب، وممكن أدخل محلهم لاعبين يعني المنتخب يحتاجهم أكثر أو مستواهم أعلى. أما إجمالا القائمة ما فيش فيها مفاجآت، لكن فيها ملاحظات راح نحكي عليها، ملاحظات مهمة جدا. راح نبدأ معيتك بحراسة المرمى.
0: احنا يعني خلينا نروح للقائمة من جديد.
1: احنا بدناش نعيدها كلها، انا مقسمها لمراكز عشان
0: نروح للحراس المرمى. رامي حماد، عبد الهادي، ياسين، مهدي عاصي.
1: اوكي، الحراس ما فيش مفاجأة، رغم انه احنا حكينا من فترات طويلة انه احنا بنحتاج كمان لحارس قوي مع رامي، الحارس عنده خبرة. بس يبدو انه في صعوبات عند الاتحاد والجهاز الفني انه يعني يجيب حدا من الشتات، وانا هون بسجل نقطة لصالح الاتحاد والجهاز الفني انهم بيحاولوا دايما يدخلوا لاعبين من الشتات، واللي لاعبين اللي اوراقهم تخلص القانونية ضمن اطار الفيفا وكذا فبدخلوا، زي ما دخل هسه اثنين وفي التجمع السابق.
0: وتنساش كمان شغلة
1: المرمى، في يعني مشكلة نوعا طيب. ما ندخل حارس ثاني، رامي حارسنا الخبرة.
0: أبو حاتم أنا يعني أتمنى لأنه بنحكي عن حراس المرمى إنه الكابتن عبد الهادي ياسين، وأنا صراحة بعرف تفاصيل كثير عنه وهو من الداخل الفلسطيني. طبعا أنا حكيت مع مدربه الشخصي قبل فترة، وحكيت مع المحيط اللي فيه الموجود فيه، وكمان مع بعض لاعبي المنتخب. طبعا عبد الهادي ياسين يمتلك مقومات حارس على مستوى عالمي مش بس على مستوانا. عشان هيك أنا أتمنى من الكابتن إيهاب أبو جزر يعني البدء بعملية الاعتماد أو تشكيل هوية لحارس مرمى جديد لمنتخبنا الوطني، في حال لا سمح الله الكابتن رامي حمادي ما قدر يكمل لإصابة لظروف لأي شغلة، نكون إحنا مهيئين ومسستمين كل الأمور لعبد الهادي ياسين.

0: تمام. إذا حراسة المرمى ما فيش فيها مفاجآت. قبل ما أروح للمراكز الثانية اللي أنا مقسمها، أنا بدي أحكي إنه في ملاحظة اللي هي، وأنا من خلال متابعاتي لكل لاعبين المحترفين وكديش لعبوا مع أنديتهم، في مجموعة من اللاعبين الأساسيين في المنتخب ما لعبوا من بداية الموسم أو لعبوا دقائق قليلة، لكن وجودهم مع المنتخب أمر مفهوم وضروري ومهم. ليش؟ لأنهم ركائز في المنتخب، لهم رصيد كبير من خلال تألقهم في عشرات المباريات الدولية، وبالتالي ما بحكم عليهم بشهر وشهرين إنهم ما لعبوا فأستبعدهم. وبدي أحكي بشكل عام كما أكمل الخطوط، يعني مثلا رامي البطاط، تيرمانيني لعب مباراة واحدة فقط مع نادي، عميد مهاجني كل نزوله 5 دقائق فقط، عميد صوافطة، يعني كل هاي تامر صيام، كل هؤلاء اللاعبين من أول الموسم تقريبا ما بيشاركوا مع أنديتهم، لكن هذول عناصر أساسية، وجودهم ضروري ومفهوم لأنهم ركائز وإلهم رصيد وذخر طيب. مع المنتخب، عكس لاعبين تانيين رح نيجي عليهم لقدام لا، يعني ما إلهم رصيد في المنتخب، وبالتالي في علامات استفهام.
1: هيك احنا
0: أروح ل
1: يعني نعم. حكينا عن حراس المرمى، احنا عشان نستغل الوقت برضه يا ابو حاتم بدنا نحاول
0: نروح على خط الدفاع.
1: بدنا نحكي عن خط الدفاع بس خلينا نسمع دقات الساعة ونيجي على خط الدفاع.
2: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نرجع نكمل مع أبو حاتم بعد دقائق الساعة، وكنا حكينا عن حراس المرمى الثلاثة. نروح لخط الدفاع لنحكي عن ميلاد تيرمانيني، وجدي نبهان، عميد محاجنة، ياسر حمد، خالد أبو الهيجة.
3: قسمهم هيك يعني بعد إذنك، أنا مكسم الأظهرة لحال وكلوب الدفاع لحال.
2: يعني إذا بدك تحكي عن إشي، عن كل إشي لحال.
3: يعني ما بتدخلت الكل بعد إذنك يعني.
2: طب أوكي براحتك، نحكي عن الأظهرة. خلينا نحكي عن الأظهرة يلا.
3: طيب الأظهرة عندنا ظهير اليمين مصعب البطاط وإيميل ويسابة، خيارات متوقعة جدا، رغم إنه مصعب هذا الموسم لسه يعني بعد ما أنهى مع نادي قطر يعني ما شارك مع أي نادي، لكن مصعب يبقى الكابتن. وأمر جيد وجود إيميل يسابة اللي جاهز مع نادي ومنغطيه إحنا كل أسبوع وبيلعب باستمرار، فأعتقد الدقائق راح تتوزع بين اثنين. الظهير الأيسر هنا أنا عندي ملاحظة مهمة، طبعا لا خلاف على وجدي نبهان الظهير الأيسر الأساسي اللي كان مع الوحدات نجم في الموسم الماضي، وفي آخر أسبوعين رضع مدرب زيد المصري إنه يلعبه وتألق وجاب جول وصنع. لكن أحمد طه، أنا أعتقد أنه أحمد طه في آخر مباريات لعبها مع المنتخب أنا شخصياً ما أقنعني، أنا شايف أنه دفاعياً عنده مشاكل كثير، وبألعاب الهواء كمان عنده مشاكل. وأنا قلت من كم شهر أنه هناك مجال لإضافة عنصر آخر في هذا المركز، يعني ظهير ينافس أحمد طه على المقعد الثاني بعد وجدي، وأنا مستغرب أنه يعني ما كان في حدا. أنا قلت ممكن محمد خليل يكون في الصورة لأنه بلعب مع الرمسة باستمرار من بداية تعاقده مع الرمسة في الدوري الأردني ويؤدي بشكل طيب، لكن في الآخر رؤية الجهاز الفني زي ما بقوله. قلب الدفاع عندنا ميلاد ترمانيني يعني لا خلاف عليه، لاعب مهم، قلب دفاع أساسي. عميد محاجني كمان نفس الإشي بعد عودته من الإصابة. ياسر حمد يعني من رجال المنتخب القادمين، وخالد أبو الهيجة اللي هو لاعب المستقبل واللي لعب أساسي في آخر تجمع في شهر 5 وظهر بشكل طيب. دخل معهم الوافد الجديد بريان الدخيل، وهو يعني قلب دفاع بيلعب في الدوري الفنزويلي، متر 88 سنتي. نتمنى انه يكون اضافي لان بدنا اكيد خيارات في كل المراكز وبالذات في مركز قلب الدفاع. هيك احنا يعني حكينا عن قلب الدفاع.
2: طيب احنا هون معلش، احنا
3: محمد صالح هو الغياب الابرز عن
2: احنا حكينا طبعا محمد صالح لانه اصيب بكسر بعظمة الساق في الفترة الماضية. مين أفضل اثنين يكونوا بالتشكيل الأساسي كقلبي دفاع؟ شوف أنا بشوف
3: ميلاد وعميد ووراهم أبو الهيجة، طبعا بدون النظر لمستوى براين تخيل لأنه إحنا مش شايفين مستوى، نتمنى يكون مقنع. لكن ميلاد وعميد اثنين ألعاب هواء، اثنين قوة وخبرة. خالد أبو الهيجة برضو بلش يثبت أقدامه في التجمع السابق والمباراة السابقة، وإن شاء الله إذا كان براين تخيل يعني إضافي بنكون امر طيب جدا. هيك بنكون عن هنا
2: طيب.
3: خط الدفاع
2: نروح لخط الوسط.
3: الوسط بدي ابدا بخط الوسط المدافع الارتكاز، عندنا عميد صوافطه، عدي خروب، حمد حمدان، اغوستين منصور. اعتقد انه خيارات
2: كمان مره عميد صوافطه وعدي خروب،
3: حمد حمدان،
2: اغوستين
3: منصور
2: واغوستين.
3: اعتقد انه الخيارات ممتازه جدا. عدي خروب مع البقعه تعاقد مهم وبيلعب باستمرار وأدى بشكل طيب. أغوستين منصور كمان بنغطي إحنا مشاركاته في الدوري اللي بيلعب فيه. حامد حمدان يمكن الموسم هذا فقد من مقعده الأساسي مع بيراميدز، لكن يبقى طبعا أكيد عنصر مهم ولاعب مميز. وعميد صوافطة كمان ما لعب من أول السنة، لكن ينطبق عليه اللي حكيناه، اللي ينطبق على حامد، ينطبق على اللاعبين اللي إلهم رصيد في المنتخب خلال خلينا نقول فترة طويلة. وبالتالي أنا أعتقد إنه في خيارات في مركز الارتكاز هون، خيارات جيدة. هسا منروح ل طبعا مع هدول بدي أحط عبد الهادي راشد اللي طبعا مستدعى من قبل الجهاز الفني. راح أحكي عن عبد الهادي بس أخلص خلينا نقول خط الوسط كله.
2: طيب
3: وقبل ما اروح على الهجوم،
2: طيب نروح للاطراف. يلا نروح للاطراف بعد ما حكينا عن الارتكاز. نروح للاطراف،
3: موجود مع الارتكاز لاعب الوسط المهاجم ايهم شحادي، وهو الوافد الجديد ومن الدوري البوسنة، بيلعب في دوري البوسنة، لكن هو ابن قرية مجد الكروم اخ عمار، وكان اصلا يلعب في الداخل الفلسطيني قبل احترافه في البوسنة. لاعب انا تابعته في دوري الداخل، لاعب يمتلك مهارات جيدة ولعب موهوب، ان شاء الله يكون اضافي لانه احنا نفتقد للاعبين مميزين في مركز الوسط المهاجم، مع أيهم شحادي موجود، آدم كايد أنا بحطهم في مركز رقم 10، وخالد النبريس، هذول الثلاثة في مركز الوسط المهاجم. قبل ما أروح على الأجنحة، ملاحظتي أنه خالد النبريس وعبد الهادي راشد بصراحة وجودهم أنا بالنسبة لي مفاجأة، تبقى قناعات مدرب، لكن أعتقد أن المنتخب سكيل شوي عليهم. خالد النبريس كل مشاركاته ما أقنع، هو لاعب جيد لكن مش بحمل المنتخب. الموسم الماضي مع الإسماعيلي لعب مباريات قليلة وكان معظم الوقت خارج التشكيلة، تعاقد مع سيراميكا كيلوباترا من أول الموسم كمان ما لعبش ولا دقيقة مع سيراميكا كيلوباترا. وعبد الهادي راشد لاعب صغير وواعد، لكن إذا بدنا قارنهم في لعيبي رح نيجي عليهم مين المنتخب بيحتاجهم وأبرزهم، محمد باسم وعلاء الدين حسن، أنا أعتقد المقارنة هون ظالمة. يعني محمد باسم رقم 8 لاعب مميز، لاعب متألق في دوري أبطال آسيا وفي الدوري الهندي وبيصنع وبيسجل ورصيده فوق 50 مباراة. علاء الدين حسن في مركز رقم 10 لاعب مهم لما يكون جاهز، شفنا هدفه في الهلال السعودي، بيسجل باليمين بالشمال، لاعب ممتاز. فأنا شايف أنه وجود النبريس وعبد الهادي على حساب محمد باسم وعلاء الدين حسن بصراحة أمر مفاجئ ومحير، خصوصا أنه لو تواجد محمد باسم وعلاء الدين حسن بيعطوا ثقل كبير جدا للمنتخب بشكل عام ولخط الوسط المهاجم لمنتخبنا الوطني. بروح على الأجنحة، الأجنحة عندنا بدر موسى، تامر صيام، أحمد الكاك، محمد حبوس. هاي القائمة اللي نزلت، طبعا راح كان الاسم الجديد اللي اليوم تسرب كمان شوي. بدر موسى وجوده متوقع لأنه متألق في الدوري المصري مع بتروجيت، بجوز مع المنتخب ما عكسش تألقه وهذا هو المطلوب منه الفترة المقبلة. تامر صيام رغم أنه ما لعب مع الشمال، لكن رصيد تامر صيام في المنتخب زي ما حكينا زي لاعبين آخرين بسمح لهم يكونوا موجودين في هاي الفترة. أحمد الكاك أعتقد اللي بيلعب في الدوري الأمريكي لاعب شفناه، لاعب واعد عنده إمكانيات، عنده مهارات. محمد حبوس بدي أحكي عليه جملتين، ما بختلف معك في رأيك عمار، بالعكس أنا بقول محمد حبوس لاعب موهوب، نعم الجمهور حبه من الدقائق القليلة اللي لعبها في المنتخب، نعم، لكن تم استدعائه لقائمة المنتخب مرات عديدة، اعتذر لأسباب كثيرة جدا منها إصابة ومنها أسباب عالية وكذا وكذا وكذا. أنا شايف أنه هاي المرة الفرصة الأخيرة لمحمد حبوس للحاق في المنتخب، واحد للحاق بقطار المنتخب الفلسطيني، وكتابة اسم له على الصعيد الدولي مع المنتخب الفدائي. إذا تواجد مع قائمتنا ممتاز وشارك في الدورة الدولية في الصين وترك بصمة في أدائه، أعتقد سيكون اسمه ضمن القائمة اللي رايحة كأس آسيا السعودية. إذا كان هناك أي اعتذار لأي سبب كان عن الدورة الدولية الحالية بالصين، أنا أعتقد يجب أن نغلق ملف محمد حبوس نهائيا، لأنه لا المنتخب ولا المدرب راح يسمع لحاله أنه يجيب لاعب في اللحظات الأخيرة يحطه في القائمة حساب لاعبين تانيين موجودين معاه في كل تجمع وفي كل مباراة. أنا أعتقد هذا ملخص موضوع يعني محمد حبوس، وأنا رأيي بتفق مع رأيك. الاسم اللي تسرب اليوم إضافي في موقع الأجنحة خمار هو آدم أحمد، 23 سنة بيلعب في الدوري الدنماركي، بكونه لاعب واعد إمكانياته منيحة، ما كان في القائمة اللي أعلنت، يمكن تأخر وراكو يمكن إشي. فأنا أتمنى كمان يكون العنصر الثالث هذا إضافي لا
2: ويبصر يتم الاعتماد عليه. يعني شوف ممكن يتم الاعتماد عليه في بعض الدقائق من من من هالمباريات اللي
3: لا أنا نشوف. أعتقد بثلاث مباريات راح يكون الجهاز الفني راح يعني يشارك الجميع عشان ياخذوا فرص.
2: والله أتوقع المباراة الأولى، ما حدش يشارك منهم اللاعبين، هيك أتوقع اللاعبين الجدد المباراة الأولى
3: يعني
2: تحديدا.
3: يعني برجع للجهاز الفني، لكن توقعاتي بالثلاث مباريات يشاركوا اللاعبين، يجهز الكل، اجداد زي اللي بيلعبوش كمان اللي هم اساسيين عندنا بس ما بيشاركوا، فرصه انه الكل يجهز. في موقع راس الحربه اسد الحملاوي اللي اخيرا في المنتخب لانه الاصابه عطلته توقفين، منها اصابه ومنها نتذكر كاس العرب ما كان ضمن الاجنده الدوليه عشان هيك ما شفناه. مباراه ليبيا في تصفيات كاس العرب مش ضمن الاجنده الدوليه لانه هو بيلعب في اوروبا، ما بيقدر يطلع للمنتخب فلسطين إلا ضمن الأجندة الدولية. أسد الحملاوي متألق في رومانيا من غطيه، مهم جدا يكون موجود في هاي الفترة في هاي الدورة من أجل أعمار الانسجام مع اللاعبين ومع الجهاز الفني، لأنه كل يعني اللي لعبوا مباراتين أو ثلاث مع عدي الدباغ، أنا أعتقد ممكن يشكل مع عدي ثنائي جيد، ومعهم زيد القنبر المتألق مع العرب الكويتي. روس الحربي أنا أعتقد مميزين جدا كلهم ان شاء الله اضافات. اذا بدنا نطلع مين كمان المستبعدين اللي لفت نظرنا، نعتقد انه ابو وردي بلعب مع الوحدات الاساسي، لكن من اخر مره اذا بنتذكر اخ عمار كان موجود في المنتخب وكان بامكانه يشاركوا في احدى المباريات الرسميه، انه لا فضل عليه لعيب صغار. فانا اعتقد انه وضحت انه يعني مش حاطط الكابتن ابو ورده ضمن حساباته، عشان هيك هو مش موجود في القائمه الحاليه. حكينا عن محمد باسم، حكينا عن علاء الدين حسن اللي انا برايي لازم يكونوا اضافي ظهير ايسر جديد، حكينا عن خالد النبريس وعبد الهادي راشد. كمان ممكن من ضمن ضخ دماء جديده، انا توقعت الجهاز الفني يفكر في لاعب محمد صندوقه مثلا، لاعب محمد صندوقه اللي يعني ماشي كويس مع المقاولون، لاعب جيد منتخب، يعني جناح مميز عنده امكانيات. ممكن انا ابني يعني زي ما الجهاز الفني بيقول بدي ابني مثلا على عبد الهادي راشد لقدام، ممكن لاعبين زي محمد صندوقه زي المهدي عيسى مثلا في قلب الدفاع اللي كمان ماشي كويس مع البقعه وكان ماشي في الدوري الليبي اساسي في الموسم الماضي. اعتقد هذول اللاعبين اللي عمرها 24 سنه 25 سنه خمار ممكن يبنى عليهم لقدام ونوسع شوي الاختيار. بعرف انه في 85-90% او 80-85% من القائمه ضمن الهيكل المعروف، لكن تبقى 10-15% ممكن اضافات ندخلها نطلعها من المنتخب. هي ابرز الملاحظات اللي انا الي فنيا مع تمنياتي للمنتخب بالتألق مع تمنياتي للمنتخب انه يستفيد من الدورة الدولية ونشاهد عروض جيدة ونتائج إيجابية وطمننا على جاهزيتنا قبل كأس آسيا، لأنه راح يكون توقف أعتقد بشهر 11 وخلص بعدها راح نخوض كأس آسيا في السعودية. فمعظم القائمة الموجودة حاليا 90% أو 95% هي راح تكون في كأس آسيا، مع بعض يعني 10% تغييرات هون وهناك. خمار حاولنا من خلال متابعتنا الحديثة للاعبين انه نبدي رأينا بالقائمة بالمراكز، وان شاء الله خير للمنتخب. يعني احنا حريصين انه كل اللاعبين المميزين يكونوا موجودين في المنتخب من اجل المنتخب يكون اقوى واقوى واقوى واكثر جاهزية. تبقى قناعات الجهاز الفني تحترم، وكمان رأينا كمان يحترم فيما يتعلق بالقائمة واللاعبين.
2: كل الاحترام ابو حاتم، مشكور جدا على هذا الجهد الكبير في قراءة فنية لقائمة

0: المنتخب الوطني في الدورة الودية بالصين أو المستدعى للدورة الودية بالصين. شكرا لك مرة تانية، وإن شاء الله لنا لقاءات في قادم الموعد. هذا يعني فيما يخص قائمة المنتخب، فصلناها اسم اسم مع أبو حاتم، وأعتقد أنه أمامنا دورة ودية مهمة لمنتخبنا الوطني للوقوف على استعدادات منتخبنا للمرحلة القادمة. بدنا نوقف لفاصل، بعد الفاصل بدنا نروح لنحكي مع الحبيب والصديق الكابتن أحمد إمام، يعني نحكي معه 6-7-8-9 دقائق، وبعد هيك بدنا نحكي شوي عن ريال مدريد. يعني أنا في شغل هيك لازم نحكي فيها بعد ما يكون معنا الحكم أحمد إمام. فاصل ورجعين.
1: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
5: من جديد لكم التحية متابعينا الكرام، نعود للجزء الثاني من البرنامج، وبهذا الجزء رح يكون في عنا موضوعين اثنين. الموضوع الأول هي بدنا نحكي مع صديقنا وحبيبنا الحكم أحمد إمام، لا نبارك له بتخرجه ونجاحه من الأكاديمية الآسيوية. والفقرة الثانية، يا ريت تعطينا صور على البث المباشر يا إيهاب. والفقرة الثانية بدنا نحكي عن مباراة ريال مدريد، وراح يكون معنا زميلنا إيهاب النتشي من داخل الاستوديو. صار معنا الكابتن أحمد، يسعدنا اليوم مساك كابتن.
6: مساك حبيبي كابتن عمار،
5: طمني عنك، شو الأخبار؟ أخبارك كويسة ولا كيف؟
6: الحمد لله رب العالمين، طول ما بنسمع صوتك أمورنا تمام كابتن.
5: والله حبيبي. الوالد كمان كويس إن شاء الله بخير.
6: الله يخليك، هلا أكيد بسمعك وبمسي عليك.
5: سلم لنا عليه كتير السلام، وهي إنه بسمع ونديله سلام كتير كبير الكابتن العريق والقدير حازم إمام الحكم المعروف، يسعد مليون مساك ومساء. يعني إحنا اليوم بدنا نستغل وجودك معنا كابتن أحمد لنبارك لك أول إشي بتخرجك ونجاحك من الأكاديمية الآسيوية طبعا في ماليزيا، اللي أعتقد أنه أهلتك لتدخل نخبة آسيا. يعني اليوم إحنا بنحكي عن النخبة.
6: صحيح حبيبي، أول إشي الله يبارك فيك كابتن عمار. أول شيء يمكن أنا عاشرتك من زمن الوالد، وبعدين وأنا لاعب، وهاي اليوم بتشرف إني أكون معك في برنامج ثلاث
5: هذا شباب. الشرف لإلنا كمان يا حبيبي.
6: كابتن عمار، أول شيء هذا النجاح يعني نجاح باسم فلسطين، ما بيمثلني شخصي، بيمثل اتحادي الفلسطيني اللي أعطاني هاي الفرصة، بيمثل كل رياضي فلسطيني. اليوم أي حدا فلسطيني ضمن الاتحاد الفلسطيني بيطلع بيوصل بينجح، النجاح ما بيكون إلا شخص، النجاح بيكون لفلسطين كلها، خصوصا بهاي الظروف اللي إحنا بنمر فيها. فالحمد لله رب العالمين، اتحادي أعطاني ثقة، الحمد لله أني كنت على قد الثقة اللي أعطاني إياها. زي ما حكيت لك، النجاح نجاح دائرة الحكام، نجاح اتحادي الفلسطيني، نجاح كل رياضي فلسطيني.
5: يعني الأمانة شيء مفرح نشوف شبابنا ونشوف حكامنا المميزين ماشيين أو ماشيين على هاي الخطوات اللي بتقودنا للعالمية إن شاء الله. احنا بنقول دخلنا اليوم وصلنا نخبة آسيا إن شاء الله طبعا منكون من أفضل الحكام على مستوى العالم مش بس كمان على مستوى آسيا. وفي شغلة يعني أنا في الإشي اللي قرأته وتبعته تخرج ونجاح كل حدا بيتخرج بيكونش ناجح مثلا ولا شو القصة؟
6: شوف كابتن، وصولك ومشاركتك في الأكاديمية الآسيوية هي نجاح بحد ذاته. هلأ التقييمات موجودة وأكيد المشاركة بده يتضمنها نجاح واستكمال. النجاح بياخدك لأماكن متقدمة، هي زي ما ذكرت النخبة، ونخبة آسيا مش شيء سهل ومش شيء بسيط. احنا الحمد لله قادرين نثبت وأثبتنا من قبل من الكباتن الموجودة عندنا، الكابتن براء أبو عيشة زميلي وحبيبي، الكابتن معاذ عوفي، موجودين في نخبة آسيا. احنا في آسيا موجودين رغم الظروف، احنا في آسيا كابتن مش أقل من الناس الموجودة، لكن هم بظروف مختلفة. فالحمد لله رب العالمين قدرت أثبت إنه احنا لازل عندنا ناس موجودة تثبت إنه احنا كحكام عندنا فكر، عندنا طموح عالي، عندنا طموح لكأس العالم كمان، يعني مش لإشي بسيط كمان. يعني كابتن احنا اليوم نخبة آسيا يعني مؤهل بأي وقت انك تكون في كأس العالم ان شاء الله.
5: وان شاء الله
6: احنا بنطمح لهذا الامور، وان شاء الله الله كريم.
5: احنا الفترة الجاية بدنا نشوف الشارة الدولية، الله بدنا همتك وهمة الاتحاد في هالموضوع
6: يا سيدي. ان شاء الله ان شاء الله الله كريم. شوف اليوم المواضيع هاي كل الثقة في دائرة حكام وفي اتحادنا الفلسطيني. هلا الاتحاد واللجنة عندهم أمور هم اللي بيدرسوها، هم اللي بيشوفوا شو الأنسب. هاي أمور خاصة باللجنة زي

0: إن رئيس الدائرة الكابتن إبراهيم الغروف كان معاي وهو اللي من البداية رشحني لهاي الفرصة. فالكل بدون ذكر أسماء يعني الكل تعب معانا وتبع معاي أول بأول. الكابتن محيوب الصادق ما قصر معي نهائيا، إن كان بالقانون إن كان بمتابعة أي سؤال احتجته. فهاي ناس يعني موجودة في آسيا مقيمين ومراقبين، إحنا موجودين الحمد لله بآسيا بكل الشغلات يعني مش بس بالتحكيم، فموجود عندنا مقيم حكام آسيوي موجود. فأنا مرجعية قوية كابتن، ما وصلت لهون إلا لأنه عندي مرجعية قوية.
1: احنا الحمد لله رب العالمين بنقدر نقول انه صرنا ماشيين تقريبا نص الطريق لنشوف الكابتن احمد على مستوى عالمي. احنا اليوم شغالين على مستوى اسيا بانتظار الفترة القادمة لنشوف الاشي على مستوى الشارة الدولية، وهذا الاشي مش بعيد على الكابتن احمد امام. هلا هو بعيدا عن العلاقة ممكن خلينا اقول معرفتي فيه الشخصية، الكابتن أحمد عنده كاريزما داخل أرض الملعب أعتقد أنه مش موجودة عند كثير من الحكام، مش بس على المستوى المحلي كمان على مستوى المنطقة والإقليم اللي إحنا موجودين فيه. عنده كاريزما، عنده شخصية، عنده طريقة في إدارة المباريات. وبدك تعرف شغلة واحدة، أي حكم في العالم وهذا أنت أخبر مني فيه، هو اللي بيقدر يقود أي معركة في معارك كرة القدم إما للنجاح أو للفشل. فالكابتن أحمد أنا شفت له أكثر من مباراة، كان قادر يمسك المباريات بالشكل وبالطريقة الصحيحة، وفي بعض المباريات كانت شوي هيك حساسة وعصيبة، لا الحمد لله كان هو بمستوى عالي جدا يعني. وهذا الكلام أصلا إحنا عيب نحكيه والكابتن أحمد معنا، لكن هذه شهادتي فيه وبعرف أن شهادتي فيه مجروحة، لكن أنا لازم أحكي هذا الكلام.
0: أنا هاي شهادة بفتخر فيها، أنا بفتخر بأي كلمة من أصغر حد في المنظومة الرياضية، وكلمة واحدة ممكن إنها تحسن مني وممكن إنها تكون نصيحة لو من مين ما كانت. شوف الطموح كابتن عمار، الطموح والعقلية هي اللي قادرة توصلك لهون. اليوم لما تحس إنك بفلسطين إنك أقل من الناس أو أقل من حد معين، هون أنت عمرك ما تصل، بالعكس الحمد لله طلعنا وشفنا وعرفنا إنه إحنا أعلى من كتير ناس بكل المنطقة. أنا بحكي عن كل المنطقة وبآسيا ككل، بحمد لله عنا إمكانيات، عنا طموح، عنا قدرات تنافس أي حكم دولي اليوم الحمد لله. فشوف اللي بيشتغل على حاله بصير، اللي بتعب بصير. عندك اتحاد زي ما قلت لك، عندك دائرة ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، أي مرجعية وأي إشي بنعتاده أنا بأكد لك إنه موفر على قدر استطاعتهم طبعا كابتن، وإن شاء الله الأيام الجاية
1: إن شاء الله
0: شيء أفضل وأجمل إن شاء الله،
1: وهذا اللي بنتمنى لك
0: والنية لإشي أفضل إن شاء الله،
1: وهذا اللي بنتمناه والله إحنا يا حبيبي، وإن شاء الله بنشوفك على مستوى عالي كمان. بس لما تصير حكم في كأس العالم ضلك يعرفنا، مش بطل تعرفنا
0: ولا مرة. أنا بفخر فيك وأنا اللي بكبر فيه، بضل معه
1: يا حبيبي والله يا
0: كابتن، وأنتوا معي يا حبيبي
1: والله. أنا حبيبي أنا بكرة بدي إياك أشوفك هيك في كأس العالم بتحكم إحدى المباريات ويصير قال عليها شوية حديث وناخدك على الهواء. تخيل أنت هذا المشهد أنا عندي في البرنامج
0: سيدي هذا الحلم وهذا الطموح. وأنا قبل ما أصير في الأكاديمية أنا كنت أحكي تخيل إني أنا بكرة أصير في الأكاديمية الآسيوية، تخيل إني أصير نخبة آسيا. ففيش شيء مستحيل يا حبيبي، فيش شيء مستحيل. إحنا بكرة القدم
1: أكيد
0: إحنا بكرة القدم، ففيش شيء مستحيل.
1: حبيبي كابتن موفق ومشكور جدا على يعني هاي، بعرف إنه أنت أصلا موجود حاليا بإشي معين، لكن يعني أخذناك سرقناك 15 دقائق. أنا أبارك لك مرة تانية، أبارك للوالد وسلم لنا عليه بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله بنشوفك حكم دولي كبير هيك في كأس العالم، في نشوفك في أكبر المحافل الدولية. شكرا للكابتن أحمد إمام، ونبارك له مرة تانية بتخرجه ونجاحه من الأكاديمية الآسيوية اللي بتأهله بالدخول لنخبة آسيا.

0: للخسارة بالأمس بهدفين لهدف في أقوى ديربي في العالم. هذا هو الديربي الأقوى، ريال مدريد أتلتيكو مدريد، المباراة التي تابعنا فيها ريال مدريد ليس هو المأمول، تابعنا فيها ريال مدريد يتعرض. شوفوا أنا حكيت إيش عن المستوى والأداء في البداية قبل نحكي عن التحكيم، تابعنا فيها تحكيم كارثي. وأعتقد من شوي من شوي كان في نشر لمعلومة من دائرة التحكيم كانت ترى انه كان يجب طرد لي اسمه
1: الكوري
0: التدخل على فالفيردي، كانت ترى انه كان يستوجب انه يحصل على البطاقة الحمراء. إيهاب النتشي زميل نصر معنا داخل الاستوديو لنحكي معه اكثر عن خسارة ريال مدريد واسبابها بالامس. إيهاب يسعد مساك.
1: مساء الخير كابتن عمور، الى كل جميع المستمعين والمتابعين.
0: اداء كارثي من ريال مدريد ومن طاقم التحكيم.
1: مع الأسف الشديد، أول إشي خلينا نحكي عن الأداء بعدين نحكي عن التحكيم. أنا من وجهة نظري الريال لحد الآن ما قدمناش الصورة اللي كنا إحنا متوقعينها، يعني تأملنا خير واستبشرنا خير بداية الموسم مع مورينيو إنه يكون في تغيير عنا على الأداء ويكون عنا منظومة ممتازة متينة، ولكن لحد الآن ما شفنا نتائج.
0: طالما يعتمد على بديش أقول عنه كلمة مش كويسة على الهوى، على فينيسيوس في أرض الملعب، اعتقد انه ريال مدريد رايح باتجاه كارثي. شوف ديومندي نزل بداله ممكن في شوط ثاني
1: 60 دقيقه او نص ساعه
0: اقل
1: نص ساعه تقريبا،
0: بس اشتغل شغل محترم
1: 100%،
0: وصل المرمى كم من مره وقدر يراوغ ويصنع ويعمل، لكن اوكي ضيع انفراد، لكن يعني لا يلعب.
1: عمل حركه
0: عمل اشتغل
1: عمل اللي عليه، بس
0: الله يسامح بيريز على تجديده لفينيسيوس.
1: مع الاسف الشديد يعني هذا واحد. اثنين كمان بدي احكي عن وسط ملعبنا يا كابتن عمور، تشاوميني وكامافينجا وفالفيردي.
0: جبنا سيلفا هذا عشان نحطه على الدكه
1: مثلا، هذه مشكله كبيره بالنسبه
0: لا سيلفا ضروري وجوده داخل ارض الملعب،
1: فيش مجال انه يطلع من الملعب. سيلفا هو الوحيد اللي بيتحكم في رتم المباراه،
0: صحيح
1: هو الوحيد. هلا
0: انا بشوف سيلفا ممكن وفالفيردي طب اسمع، يعني
1: حتى فالفيردي طوف يا كابتن عمور ما بقدمش اداء.
0: وانا بقول لك ليش، لانه فالفيردي ما بدوش يلعب في هذا المركز.
1: وين بده يلعب؟
0: بده يلعب الطرف اليمين.
1: ما بقولهم انا بلعبش يمين.
0: لا الطرف اليمين لما كان يلعب مع زيدان. مش مش مش ظهير، جناح
1: يمين. عندنا اسماء، عندنا ابراهيم دياز، عندنا جولير، عندنا ديومندي جبناه. وين بدنا نحط
0: ديومندي؟ بيلعب شمال اصلا،
1: بيلعب على الجنين،
0: يعني يلعب بدل فينيسيوس. ينزل بدل فينيسيوس يا سيدي ديومندي؟
1: ما فيش مجال بعد التوقف الدولي، ضروري ينزل مكانه.
0: يعني انا اعتقد انه مورينيو في حال تم معتمد على فينيسيوس، انا بشوف سبب
1: يعني
0: الفشل
1: بشوف
0: مش فينيسيوس هو مورينيو.
1: خلاص كمان فتره التجربه لمورينيو خلصت، يعني
0: لا خلاص كل سنه وانت سالم.
1: سبع المباريات شربت فيهم قلت حي على الصلاه.
0: يعني اعتقد انه الفتره الجايه مورينيو بيتحمل. انا لحد الان مش قادر احمل مورينيو ولا نتيجه خساره،
1: انا معك،
0: لكن الفتره الجاي اي خساره اي مشكله بيصير مع الفريق مورينيو بيتحمل.
1: من ثبت تشكيله يا كابتن عمرو،
0: هذا شيء مهم جدا.
1: اما كل يوم تنزل لي في ظهير وكل يوم تنزل لي في شو اسمه، مشكله هاي. كل يوم ظهير مختلف، كاري راس مره وكوكوريا مره
0: وعفكره مره. على فكره دومفريس ممكن يكون لاعب بديل مش اساسي. انا بالنسبه لي ارنولد افضل هجوميا،
1: حركيا وهجوميا افضل،
0: افضل. وحتى انه دفاعيا ممكن احنا نخلي فالفيردي ساند جهته ونعتمد على ارنولد بشكل اساسي مش على دومفريس. وكمان
1: كاري راس انا شفته اقوى من كوكوريا.
0: والله
1: كوكوريا ممكن لعب
0: مباراه، ولازم يكون في جرأة عند مورينيو انه يعني
1: يتخذ قرارات جريئه بعد توقف
0: وعادي يبلش احتياط كوكوريا. شو فيها يعني
1: 100%. وفينيسيوس كمان لازم
0: مباراتين ثلاثه، مش احتياط فينيسيوس اذا بينفع يحطوا لنا اياه بالفريق الرديف عادي، يعني
1: مباراتين ثلاثه لازم يعرف انه في خطر عليه.
0: 100% احنا شوف، يعني انا مورينيو بتذكر اجلس كاسياس كاكا، خلى رونالدو اللي هو يعتبر اسطوره ريال خلاه يبكي فتره من فترات، بكى رونالدو بكى من مورينيو. يا هل ترى انت روضت ثلاث اسماء من اكبر الاسماء في تاريخ نادي ريال مدريد مش قادر على هالصعلوك؟
1: هلا انا ممكن يعني ايش التمس له عذر انه هو من بدايه الايش ما بده يخسر كل اللعيبه، بده يعطي كل واحد فرصته
0: اخذها
1: ويعطيهم التجربه. هلا خلص انتهى الموضوع،
0: هلا اي مباراه قادمه بيكون في اساسي
1: ما في مشكلة بصراحة.
0: بشوف أنا المشكلة في مورينيو، مش
1: لأنه ما بيقدم إشي فعليا، إلا إنه بنخسر وقت وبنخسر طابات وبنخسر كتير أشياء في الملعب.

0: احنا برضو بدنا, احنا مش بس احنا بدنا حلول, احنا بدنا حلول في الجهة هديك, احنا طبعا. بدنا حلول, يعني احنا بحاجة للحلول هاي.
1: وحتى انا كمان بفكر لو بيلعب بابي نفسه على اليمين واسبي ينزل
0: اساسي, والله العظيم عمال بفكر في نقطة,
1: في كتير اشياء تلزمنا لما اسبي ينزل بيحجز مدافعين بيضرب في راسه,
0: وخلي مبابي يلعب شمال يا سيدي 100%. طب هو في المنتخب بيلعب شمال, في باريس كان يلعب شمال, مركزه الاساسي كان شمال,
1: وبتقدر تحط دومندي يمين او جولر يمين مثلا. لو عندك الافكار انت مش محصور في فينيسيوس بس على الشمال, يعني
0: تقول ماخدها طابل.
1: في حدا هيك على وسائل التواصل الاجتماعي نزل ريل عجبتني انه مدرب ريال مدريد اللي بيجي على الريال بوقع مع النادي ومع فينيسيوس كمان عقد.
0: انا اتمنى اتمنى اتمنى انه يعني انا بتمنى لهش الضرر, لانه حتى لو انه كان يعني من من الكفار بتمنى لهش الضرر انه يتصاب ولا شيء, لكن اتمنى انه يعني خلاص يحس يزوق على دمه ويعتبر انه في عنده اشكاليه معينه, هو يبادر يقول لمورينيو انت شوف المشكله شوف الحل وانا جاهز لهذا الاشي. وكمان انا اعتقد انه نجاح اي مدير فني اول شغلة بتعتمد على قوة شخصيته في غرفة الملابس 100% مع اللاعبين, وطريقة ادارته المباريات من عملية وضع, يعني اي ادارة لاي مباراة من التشكيلة انا بقدر اقول لك انه المدرب اتحل ولا لا.
1: وكمان اللعيبة لازم كمان تحمل مسؤوليتها كابتن عمار, لانه في عندنا سذاجة عند اللعيبة.
0: احنا جبنا مورينيو ليش فكرك؟
1: اضاعة
0: عشان, عشان عشان نلغي التحزبات اللي داخل غرفة الملابس. حتى اللحظة احنا مش شايفينها
1: لحد الان ما انتهتش, انا بقول لك حد الآن ما حط الحظ اللازم للعيبة كلها جميعها.
0: نتمنى أن يكون في تغييرات في الفترة القادمة إيهاب.
1: التوقف الدولي فيش مسائلة كابتن عمار لأنه الموسم بروح.
0: شكرا إيهاب لك زميلنا إيهاب النتشة, حكينا عن ريال مدريد. شكرا لربحي أبو رموز الزلمة التعيب اللي إن شاء الله عليه, ويوم الخميس نضلينا عايشين نرجع نلتقي من جديد. تحياتي للجميع على اللقاء.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: عزيزي المستمع, صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات, نحن نصنع من أجلكم.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: تسلسل الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل لرأس الجورة.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 4 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من
2: إيداد الحدث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيقرر خيارات حاسمة تجاه إيران. نعود إلى مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، كيف رد طهران على هذه التهديدات الأحدث من واشنطن؟
3: يعني أحمد، لو أردنا أن نبدأ من التصريحات العسكرية اليوم في العاصمة الإيرانية طهران، هناك تصريحات عدة من المؤسسة العسكرية سواء من الجيش الإيراني أو من الحرس الثوري الإيراني. كل هذه التصريحات تؤكد على جهوزية القوات الإيرانية لأي معركة قادمة، سواء في مضيق هرمز، معارك بحرية أو حتى معارك برية. قبل قليل يتحدث قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد جهان شاهي بأن القوات القتالية المدربة الآن منتشرة على الحدود البرية الإيرانية، وهي على تمام التهيؤ لأي سيناريو للعدو في المعركة القادمة. يبدو طهران تستعد لأي تصعيد محتمل لأي حدث في القريب العاجل، خاصة في يعني ما نسمعه من تطورات في مضيق هرمز وبيانات تابعة للجيش والحرس الثوري تتحدث عن إسقاط مسيرات أمريكية وإسرائيلية في أجواء مضيق هرمز، وكذلك المناطق الساحلية الإيرانية المطلة على المياه في جنوب إيران. كل ذلك يأتي في إطار المناوشات المستمرة ما بين بحرية الحرس الثوري الإيراني وكذلك القيادة المركزية الأمريكية. عندما تتحدث طهران وعلى لسان الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي بأنها جاهزة لتغيير جغرافيا الحرب، فهي تتحدث عن منطقة باب المندب وكذلك بحر العرب وشمال المحيط الهندي. هكذا كنا نسمع في الأيام الأخيرة عن أن الحرس الثوري الآن يمتلك صواريخ جديدة قادرة أن تصل إلى القطع البحرية الأمريكية، وهي في بحر العرب وكذلك في المحيط الهندي. وتتحدث أيضا عن دخول يعني أجهزة جديدة وأسلحة جديدة في أي معركة جديدة، والحديث أيضا عن استهدافات وسيناريوهات لأي تصعيد قادم مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل. قائد الجيش الإيراني العميد أمير حاتمي اليوم كان له بيان رسمي في ذكرى يعني الذكرى السنوية للحرب الإيرانية العراقية، يذكر الشعب الإيراني بأن الجيش الإيراني مستعد وعلى تمام التهيؤ لأي سيناريو عسكري قادم، ويتحدث عن مسيرات جديدة ويتحدث عن أسلحة جديدة، ويتحدث أيضا عن أن المعركة القادمة الجيش الإيراني مستعد لها تماما لخوض هذه المعركة، سواء كانت معركة برية أو معركة بحرية في مضيق هرمز والجزر الإيرانية، وخاصة الحديث عن جزيرة خارك وجزيرة قشم. وهناك حديث أمريكي طالما كنا نسمعه هنا في العاصمة الإيرانية طهران بأن الولايات المتحدة ربما ستقوم بسيناريو لإنزال جوي على جزيرة خارك الإيرانية. الحرس الثوري يتحدث عن جهوزية، والجيش الإيراني أيضا يتحدث عن جهوزية، ولكن سياسيا هناك تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وكذلك لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، يتحدثون عن جهوزية إيران أيضا للعودة إلى طاولة التفاوض وفتح مضيق هرمز، ولكن بشرط أن تلتزم الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها ضمن مذكرة التفاهم.
2: من طهران، مراسل التلفزيون العربي أمير جابر، شكرا جزيلا لك أمير على هذه المعلومة. أظهرت بيانات أولية من شركة كابلر للتحليلات عبور 12 سفينة للسلع الأولية مضيق هرمز مطلع الأسبوع، مقارنة ب35 في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. فيما حذرت شركة الشحن البحري وانتور من النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة العابرة لمضيق هرمز في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار مليون دولار يوميا.
4: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط، تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم، فعقب الاستهدافات المتكررة

0: حذرت شركات الشحن البحري من أزمة النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة، وذلك في ظل ارتفاع كلفة الاستئجار لأكثر من مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يترك أثره بطبيعة الحال على سعر برميل الخام الذي زادت كلفة شحنه في الآونة الأخيرة بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
1: إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث شهدت محافظة تعز غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما صدت القوات الحكومية هجوما للجماعة باتجاه جبل جرداد بعد محاولة تسلل عبر قريتي القرصب ودار الكافر بحسب مصادر ميدانية. وأفادت المصادر بتراجع المهاجمين عقب مواجهات مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، في حين لم يسجل أي تقدم ميداني باتجاه راس ونومان، فيما أفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن طائرات الحربية السعودية غارة على المجمع الحكومي بمديرية المتون بمحافظة الجوف، ونشرت مشاهد أولية للدمار في المجمع عقب القصف. فيما قال وزير الثقافة والسياحة اليمني أن التصعيد الحالي مع الحوثيين يغلق الباب أمام العودة إلى مسار السلام، مضيفا في مقابلة مع تلفزيون العربي أن هذا التصعيد يأتي ضمن استراتيجية إيرانية للضغط على دول المنطقة وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
2: في تقديري أن لا حديث مناسب عن إمكانية العودة إلى مسار السلام. هناك تصعيد، وهناك وهذا التصعيد هذه المرة لا يعود لأسباب محلية وداخلية، ولكنه استكمال استراتيجية إيرانية رأت أنها غير قادرة على مواجهة الحرب مع أمريكا إلا من خلال رهن المنطقة ودول المنطقة وحصارها ورهن المنطقة للفوضى، وكذلك وضع ضغوط عالية جدا على سوق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
1: من الحديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا ومرحبا بك صدام، أحدث المعلومات بشأن هذه التطورات الميدانية.
3: نعم أحمد، ربما أبرز وأحدث المعلومات وما تداولته أو تناولته وكالة سبأ للأنباء هنا في صنعاء التي تحدثت عن لقاء جمع المبعوث الأممي إلى اليمن مع الوفد الوطني المفاوض في سلطنة عمان، وأيضا يقول ستقول وكالة سبأ بأنه من خلال مصدر مطلع جرى خلال اللقاء توضيح موقف اليمن تجاه العدوان السعودي واستمرار الحصار على اليمن وما تقوم به السعودية من تحشيد وتسليح وقصف وتدمير، وأن السعودي هو من أشعل فتيل التصعيد بقصفه مطار صنعاء الدولي في إشارة منه إلى ما حدث في 13 من يونيو الماضي. أيضا قال المصدر بأنه تم التوضيح بأن السعودية ترفض إنهاء الحصار على مطارات وموانئ اليمن وإزالة القيود الاقتصادية وصرف المرتبات، وهو ما اتفق عليه أحمد ضمن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها أواخر ديسمبر في العام 2023. وأيضا قالت هي مطالب الشعب اليمني، وهي اليوم أمام الأمم المتحدة وأمام كل من يريد أن يعرف خلفية التصعيد الحالي. والجانب السعودي أيضا قالت بأنه من يتحمل كافة التبعات نتيجة لعرقلته ورفضه الحلول الإنسانية. الخبر أيضا اختتم بهذا المقطع الذي يقول فيه المصدر أنه تم التأكيد على أن السلامة هو مطلب الشعب اليمني والمجال لا يزال مفتوح للحل من خلال المطالب الإنسانية. إذن أحمد يبدو أن هناك دعوة للسلام وأن الباب لا زال مفتوحا لهذه لفرصة السلام وإحلال السلام وإنهاء التصعيد كما يقول أو تقول قوات صنعاء وحكومة صنعاء، إنهاء التصعيد السعودي الذي بدأ منذ 22 عاما واستمر.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بالآليات والمعدات العسكرية ربما احتمالا واستعدادا لاحتمالات من موجات التصعيد القادمة. أيضا في هذه الأثناء ربما خطاب لقائد جماعة أنصار الله، في هذه الأثناء يتطرق فيه إلى مجموعة من المحاور وأيضا من الأحداث الطارئة التي شهدتها الساحة اليمنية وربما الساحة الإقليمية والدولية. نعم أحمد،
1: من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن، شكرا جزيلا لك صدام على هذه المعلومات. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير موقفه مرات عدة مؤخرا بشأن استراتيجيته في اليمن وسط ضغوط سعودية لتنفيذ ضربات ضد أنصار الله الحوثيين. وأوضحت الصحيفة أنه بعد اتصال وصفته بالملح من طرف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر ترامب البنتاغون بالاستعداد لشن غارات، متراجعا عن موقفه السابق المعارض قبل أن يعود ويتراجع مجددا ظهر الأحد ليقرر عدم تنفيذ الضربات في الوقت الراهن وفق الصحيفة. إلى غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية قرب منطقة السكة وسط خان يونس جنوبي القطاع، ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 3. وعقب الغارة الإسرائيلية نقل جثمان شهيد إلى مجمع نصر الطبي في خان يونس. وفي خان يونس أيضا أفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل إسماعيل البردويل في مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع بعد إصابته برصاص في الصدر خلال إطلاق الآليات الإسرائيلية النار تجاه المواطنين. أفاد مصدر طبي باستشهاد سيدة جراء إصابتها برصاص الاحتلال وسط القطاع، في حين وثقت مشاهد إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

0: ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا ومرحبا بك عبد الله، ما تفاصيل هذه الاعتداءات الإسرائيلية؟
1: أحمد، جملة من الاعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم أدت حتى هذه الساعة إلى استشهاد 4 من الفلسطينيين، بينهم شهيد متأثر بجراحه التي أصيب بها خلال استهداف سابق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاعتداءات بلا شك تضمنت أو كان آخرها غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تحديدا في منطقة السكة، أدت لاستشهاد شاب وأصابت عدد آخر، وصل إلى مستشفى ناصر الحكومي. على الأرض الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في المناطق الصفراء. خلال الساعات الماضية توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وألياته في وسط قطاع غزة، خاصة في شمال مخيم البريج وأيضا في جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قبل قليل أيضا ذكرت مصادر محلية وشهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت إحدى الآليات المسيرة عن بعد أو ما يعرف بالريبوت إلى منطقة السنافور في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة. هذه الخطوة بلا شك تعني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستقدم على تنفيذ عمليات نصف جديدة، ولكن اللافت هو أن هذا الريبوت دفع به في المنطقة الصفراء بالقرب من خيام النازحين القاطنين في تلك المنطقة، مما أدى لحالة من الهلع. إنسانيا أحمد، نحن لازلنا نتحدث عن مأساة إنسانية كبيرة. اليوم أعلن مستشفى الوفاء عن إيقاف خدماته الطبية المقدمة للمرضى، وهي خدمات تخصصية في العلاج الوظيفي والعلاج التكميلي، وبالتالي هذا يعني حرمان آلاف المرضى والجرحى من الاستفادة والحصول على هذه الخدمات الطبية في ظل تحديات كبيرة يواجهها القطاع الطبي، خاصة نتيجة القيود الإسرائيلية وانهيار الكثير من المرافق الحيوية، وأيضا اضطرار وإجبار عدد من المنشآت الصحية على التوقف نتيجة نقص الوقود، وأيضا منع إدخال قطع الغيار اللازمة للمولدات الكهربائية في غزة.
0: من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك عبد الله على هذه المعلومة. أعلن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في قطاع غزة تعليق العمل مؤقتا في عدد من خدماته الأساسية بسبب النقص الحاد في الوقود. شمل التعليق العيادات الخارجية والعمليات الجراحية إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطق وعلاج مشكلات البلع للمرضى الخارجيين. وحذر المستشفى الذي يقدم خدمات طبية وتأهيلية لآلاف المرضى والجرحى من صعوبات متزايدة في توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء والمركبات إلى جانب قطع الغيار ومستلزمات الصيانة. أعلنت مؤسسات وهيئات فلسطينية معنية بحقوق الإنسان في قطاع غزة إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى القطاع. تهدف اللجنة التي تضم عددا من المؤسسات إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمتابعة أوضاع الأسرى والمحتجزين وتعزيز العمل القانوني والحقوقي والإعلامي للدفاع عن حقوق الأسرى وعائلاتهم.
2: نعلن رسميا انطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة، وندعو كل المؤسسات والجهات ذات العلاقة إلى دعم هذا الجهد الوطني المشترك والعمل معنا من أجل حماية الحقوق والكرامة الإنسانية.
0: أفاد رئيس بلدية بدو شمال غربي القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل في البلدة وحولتها إلى مراكز اعتقال وتحقيق، بينما أعلنت محافظة القدس احتجاز القوات الإسرائيلية 53 شابا على الأقل قبل انسحابها من البلدة. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت أن الجيش بدأ عملية عسكرية في البلدة التي خرج منها منفذ هجوم على مستوطنة شمال غرب رام الله أدى إلى مقتل إسرائيلي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية، وظهرت المشاهد توغل آليات وقوات للاحتلال في المنطقة. اقتحم أكثر من 680 مستوطنا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي، وكان قرابة 1000 مستوطن قد اقتحموا المسجد أمس السبت، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير، وأدى المقتحمون طقوسا وصلوات تلمودية علنية داخل الأقصى. للتطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تعرضت عدة بلدات لقصف إسرائيلي، وقالت مراسلة التلفزيون العربي أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون جنوبي البلاد، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدة دير سريان ونفذ تفجيرا في بلدة عناتا جنوبي لبنان. ومع عودة الهدوء الحذر جنوبي لبنان، وعيد افتتاح سوق الاثنين الشعبي في مدينة النبطية أمام الباعة والمتسوقين من أهالي المنطقة والمناطق المحيطة، وعيد إعادة فتح السوق عاد للنبطية ومدن جبل عامل بعضا من الحياة في ظل دمار كبير لحق بأغلب الأماكن فيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
3: حياة من بين الركام تختصر حال مدينة النبطية اليوم. فمن بين أنقاض المنازل والمحلات التجارية تستعيد سوق الاثنين، السوق الشعبية التاريخية لمدينة النبطية، نبضها وحركتها.
4: الحرب اجت كثير قاسية علينا وما كان لا في سوق ولا شيء تهجرنا، فهلا العالم هيك بتحس حالها انه عن جد رجعت على جنوب، رجعت على ارضها، رجعت على السوق.
3: تعود سوق الاثنين مع عودة الهدوء الحذر لتعيد نسج روابط الألفة بين أبناء الجنوب، فالحركة هنا لا تقتصر على أبناء المدينة، بل إن السوق شكلت لعقود ولا تزال القبلة الاقتصادية والتجارية لسكان النبطية ومرج عيون وبنت جبيل.
5: بدنا نشتغل، نتمنى كل العالم ترجع تحس بالأمان. يعني صح الوضع مش كتير أمان، بس بالنهاية ما نرجع، ما فينا ضلنا برات بلادنا.
6: بنيجي أول شيء بيضيع وقت الواحد وبيستفيد له شوية، يعني بيتمشغل شوي وعلى تيسير ربنا سبحانه وتعالى، بس ولكن يعني الوضع مش كل هالقد عم بيصير، العالم كلها خايفانة وما في سيولة بإيد العالم.
3: وليس بعيدا من السوق الشعبية لا تزال آثار الحرب حاضرة في السوق التجارية الرئيسية للمدينة. هنا لا تزال الرئة الاقتصادية للمدينة والقضاء تختنق.
7: حجم الخسائر، طبعا حجم الخسائر كبير بمدينة النبطية. نحن إذا بدي أعطيك رقم، أنا بقدر أعطيك المتضرر بين دمار كلي ودمار جزئي، ومتضرر بين إزاز و إلى آخره. نحن تخطى 50% من عدد الوحدات السكنية والتجارية بمدينة النبطية.
3: انتظار ثقيل يعيشه أصحاب المحلات التجارية، ونظرات أسى على مدينة لم يسلم تاريخها، على أمل أن يتمكنوا من حماية ما تبقى هنا من إرث يمزج بين التجارة والعمران والمودة بين أبناء الجنوب. ترتبط عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة النبطية باستقرار أمني لا يزال غائبا، فيما يظل فتح الأسواق وإعادة الأعمار معلقين بانتظار ضمانات مالية وأخرى أمنية قد يطول انتظارها. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، من سوق النبطية جنوب لبنان.
0: قال الجيش السوداني أنه أحرز تقدما ميدانيا جديدا في ولاية نيل الأزرق. أضاف الجيش أنه فرض سيطرته على مناطق في شمال شرق محافظة الكرمك بعد معارك مع قوات الدعم السريع والعناصر المتحالفة معها، فيما قال بيان لمحافظة الكرمك أن قوات الجيش سيطرت على مركبات ومخزن للذخائر. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 100 الأشخاص نزحوا من مدينة قريضة في ولاية جنوب دارفور غربي السودان جراء قتال قبلي. وأفادت المنظمة في بيان أن فرقها الميدانية لرصد نزوح قدرت نزوح 412 شخصا من المدينة جراء نزاع بين قبيلتين. وأوضح البيان أن النازحين توجهوا إلى مناطق داخل محافظتي قريضة وتلس في جنوب دارفور. وقالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين إن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمدنيين بولاية النيل الأزرق في تدهور متواصل جراء استمرار المعارك وتزايد حركة النزوح. وقالت المنظمتان إن نحو 1000 أسرة وصلت إلى منطقة إكليلي في الولاية وفقا لإفادات متطوعين وشهود عيان، ودعتا إلى استجابة إنسانية عاجلة.
8: لحظة اختلطت فيها فرحة اللقاء بمرارة النزوح بعد أن فرقت الحرب العائلات ودفعت بها إلى طرق لم تكن تعرف أين تنتهي. هنا في كل شبر من السودان لا تتوقف رحلة البحث.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.
3: بعد يومين من هجوم دام استهدف منشأة للشرطة في مدينة كوهات شمال غربي باكستان في ظل التوتر المستمر على الحدود بين البلدين.
4: تصعيد ميداني جديد يلوح في أفق العلاقات المتوترة أصلا بين كابل وإسلام أباد، ويضع التهدئة الهشة بين الجارين أمام اختبار جديد. مصادر حكومية أفغانية قالت إن غارات جوية باكستانية خلفت قتلى وجرحى جراء استهداف مديرية نورغل بولاية كونر شرقية أفغانستان. الغارات توسعت أيضا وشنت مقاتلات باكستانية غارات على منطقتين بمديرية برمل في ولاية باكتيكا، ما أسفر عن دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات. هذه الضربات تأتي بعد يومين فقط من هجوم دام استهدف منشأة للشرطة في مدينة كوهات شمال غربي باكستان، وأسفر وفق السلطات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. التوتر بين إسلام أباد وكابل يرتبط أساساً باتهامات باكستان لحركة طالبان الأفغانية بالسماح لمقاتلي طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان. كابل تنفي هذه الاتهامات، في حين تقول إسلام أباد إن الهجمات المنطلقة من الأراضي الأفغانية دفعتها إلى تنفيذ ضربات داخل أفغانستان، بينما تعتبر السلطات الأفغانية تلك الضربات انتهاكا لسيادتها. العلاقات بين البلدين شهدت خلال العام الحالي جولات متكررة من الضربات والاشتباكات الحدودية، وصلت في فبراير إلى أسوأ مواجهة بين الجانبين منذ سنوات قبل أن تتدخل أطراف إقليمية في محاولة لخفض التصعيد، كما فشلت جولات من الوساطة والمفاوضات في التوصل إلى تسوية دائمة رغم جهود دول إقليمية لدفع الطرفين نحو الحوار.
3: قال رئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي على عقب لقاء في نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ميدانيا شنت المسيرات الروسية هجوما استهدف مدينة زابوريجيا مخلفا أضرارا في مبان ومنشآت مدنية بينها مركز تجاري وأحد مباني جامعات وطنية.
5: على وقع التصعيد الميداني تشتعل جبهات الحرب الروسية الأوكرانية أكثر فأكثر، في حين تحاول واشنطن إبقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة. في زاباروجيا مسيرات روسية تضرب المدينة وتخلف أضرارا في مباني سكنية ومنشآت مدنية بينها مركز تجاري وأحد مباني جامعة زاباروجيا الوطنية. مصادر محلية قالت إن إحدى المسيرات أصابت مبنى الجامعة، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار كبيرة به. ضربة جديدة تضاف إلى سلسلة هجمات روسية متكررة على زابوروجيا، المدينة ذات الموقع الاستراتيجي والقريبة من خطوط التماس. وفي الجهة المقابلة أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مواقع عدة داخل أوكرانيا، بينها سفينة شحن قالت إنهما تستخدمان لأغراض عسكرية، إضافة إلى محطة لتوزيع الغاز ومنشآت في ميناء إزمايل ومركز للإمداد والتموين في منطقة كييف. تصعيد يأتي بعد هجوم أوكراني واسع داخل الأراضي الروسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، ما دفع موسكو إلى الترويح بالرد. التصعيد الميداني مستمر، لكن على خط آخر تتحرك الدبلوماسية. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أعلن اتفاقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاء في نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. زيلينسكي تحدث عن زخم دبلوماسي وقال إن كييف تعمل مع الفريق الأمريكي على أفكار لخفض التصعيد تشمل أمن الطاقة والغذاء وحماية المدنيين، مؤكدا استعدادها لاتخاذ خطوات جادة. لكن واشنطن تضع بدورها حدودا لهذا المسار. فترامب طلب مرارا من زيلينسكي وقف استهداف مصافي النفط الروسية وفق موقع أكسيوس، محذرا من انعكاس هذه الضربات على أسعار الديزل عالميا.
3: من موسكو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا ومرحبا بك سعد، ما الذي تقول السلطات الروسية عن هذه الضربات المتبادلة؟
1: أحمد، بلا شك هناك غضب روسي من الهجوم الأوكراني غير المسبوق الذي تم شنه خلال الليلة 19 على 20 من الشهر الجاري، وهو اليوم الأخير للانتخابات البرلمانية الروسية. الجانب الروسي يقول أن هذه كانت أكبر موجة جوية تتعرض لها روسيا من الهجمات الأوكرانية، سواء بالمسيرات أو بالصواريخ. 1951 مسيرة استخدمها الجانب الأوكراني لضرب مختلف المدن الروسية، وأهمها بالطبع كانت العاصمة التي بلغ نصيبها تقريبا قرابة 500 مسيرة. لكن الأهم من كل هذه الأعداد أن مصفات كابوتنايا الرئيسية في موسكو أصيبت مرة ثانية نتيجة لهذا الاستهداف، واحترقت أجزاء كبيرة منها، ما أدى إلى أزمة وقود داخلية جديدة بتقليص حجم الكمية التي يمكن لأي سائق أن يحصل عليها في محطات التموين داخل روسيا وداخل موسكو تحديدا. بالإضافة إلى ذلك بالطبع أحمد، الجانب الروسي اتهم الجانب الأوكراني أن هدفه من هذا الاستهداف كان تعطيل الانتخابات البرلمانية، لكنه مع ذلك لم ينجح في تحقيق هذا الهدف، بل بالعكس تماما. وفقا لاستطلاعات أو لبيانات اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، حجم الإقبال على الانتخابات هذه المرة زاد حتى عن انتخابات الدورة الماضية في عام 2021. الليلة الماضية شن الجانب الأوكراني أيضا هجمة بالمسيرات ليست بالطبع بذات الحجم الليلة قبل الماضية، بلغ إجمالي المسيرات التي ضرب بها الجانب الأوكراني الجانب الروسي 634 مسيرة، بالطبع استهدافات في مختلف المناطق داخل روسيا. ومع ذلك وتعليقا على إمكانية العودة إلى مسار التفاوض واستباقا للقاء ترامب زيلينسكي، يقول المتحدث باسم الكرملين أحمد اليوم أن روسيا منفتحة على العودة للمحادثات أو المفاوضات الثلاثية الروسية الأمريكية الأوكرانية لتحاول مرة ثانية أو من جديد العودة إلى مسار التفاوض من أجل تحقيق أهدافها عبر المسار التفاوضي. أي اشترط المسار التفاوضي بأن يؤدي إلى تحقيق الأهداف الروسية. بالطبع الرد الروسي على الاستهدافات الأوكرانية جاء بضربات قوية روسية على العمق الأوكراني ومختلف المدن الأوكرانية، ولا يزال مستمرا. ويتوقع أحمد أن يشن الجانب الروسي الليلة أيضا هجوما كبيرا على أوكرانيا، خصوصا بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية ونجاحه حسب ما يقول الجانب الروسي بالطبع بأن تتم في كل المقاطعات الروسية والأقاليم الروسية، وليست فقط الانتخابات البرلمانية بل انتخابات للمحليات وانتخابات لرؤساء عدد من الأقاليم الروسية. بالإضافة إلى ذلك أحمد، من الجدير بالذكر أن القوات الروسية وفقا لبيان الجيش الروسي تمكنت هذه الليلة من السيطرة على بلدتين جديدتين في مقاطعة خاركوف، وهو ما يوحي بأن التقدم الميداني لا يزال مستمرا، وإن كان بالطبع بطيئا وإن كان يسير بخطى هادئة لكنه يستمر. وهذه إشارة مهمة من الجانب الروسي أن حتى لو عدنا إلى التفاوض فإن المسار الميداني لن يتوقف خلال فترة التفاوض، بل سيزداد قدم الأراضي الأوكرانية كلما استمرت الحرب.
3: من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، شكرا جزيلا لك سعد على هذه المعلومات. بدأت وسائل إعلام أمريكية مسارا قضائيا ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد سحب تصاريح صحفييها ومنعهم من دخول البيت الأبيض. وقالت شبكة سي إن إن وأم أس ماو الإخباريتان ومؤسسة بوليتيكو الإعلامية المتخصصة في الشؤون السياسية، قالت في بيان مشترك إن الإدارة لا تملك حق تحديد ما تنشره الصحف أو الموضوعات التي تغطيها. وأكدت المؤسسات أنها أخطرت إدارة ترامب رسميا باعتزامها اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن منع طواقمها بسبب طبيعة تغطيتهم يمس بحرية الصحافة واستقلالها. فيما دفع الرئيس الأمريكي عن إجراءاته بحق عدد من المؤسسات الإعلامية نافيا أن يكون البيت الأبيض يشن هجوما على الصحافة الحرة، وقال في منشور عبر حساب على حسابه على منصات تريث سوشيال أن إدارته تستهدف ما وصفها بالأخبار الكاذبة متهما إياها بأنها منسقة وخارجة عن السيطرة وتشكل بحسب تعبيره تهديدا للأمن القومي الأمريكي. من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عماد رواجد. أهلا ومرحبا بك عماد، إلى أين وصل هذا السجال ما بين الجانبين؟
6: الأمر انتقل إلى القضاء. طبعا هذه المؤسسات ستحاكم الرئيس، ستحاول استرجاع الاعتمادات من الرئيس. هذه ليست أول مرة يحدث فيها ذلك، هناك سابقة قضائية معروفة في عام 77 لأحد صحفي جريدة The Nation، الجريدة اليسارية، كانت رفعت دعوى ضد الشرطة السرية التابعة للبيت الأبيض بدعوى أن الشرطة السرية أوعزت للرئيسين نيكسون وليندون جونسون بسحب الاعتماد وعدم منح الاعتماد لأحد صحفي The Nation، وفازت الصحيفة في هذه القضية باعتبار أن الإدارة الأمريكية أو أي إدارة أمريكية رغم أنها ليست ملزمة بمنح أو بفتح أبواب البيت الأبيض لكل الصحفيين، لكن في اللحظة التي تقرر فيها منح اعتمادات فيجب عليها أن تعطي الصحفيين الذين يتقدمون لنيل هذه الاعتمادات اعتماداتهم، وإن كان هناك أي سبب يمنع من ذلك يجب أن تخبر الصحفي في كتاب رسمي بالأسباب الموجبة لعدم منح الاعتماد، ويجب أن لا يكون لهذه الأسباب أي علاقة بالتغطية، بمعنى أن لا تتعلق بمضمون تغطية هذه المؤسسة إن كانت معارضة للرئيس أم لا، يجب فقط أن يكون هناك سبب أمني يتعلق بأمن وسلامة الرئيس، ما دون ذلك يجب أن تفتح الأبواب للصحافة الأمريكية. طبعا الرئيس حينما منع هذه الصحف كان واضحا السبب هو تغطية هذه الصحف، وهذا منافي للمادة الأولى أو عفوا التعديل الأول من الدستور الأمريكي، وأيضا التعديل الخامس من الدستور الأمريكي الذي يسمى دو بروسيس، بمعنى يجب على الرئيس الأمريكي أن يسير في إجراءات إدارية محددة مثل إرسال
7: راديو الحرية.
8: الساعة الآن 5:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. وقال برزاني أن قوة البشمركة جزء مهم من منظومة الدفاع العراقية، واضحا أنها قوة دستورية وجزء رئيسي من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار وفق تعبيره. بحث المجلس الأعلى للدولة مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وناقش الاجتماع الذي عقد في العاصمة طرابلس عددا من الملفات والمبادرات المتعلقة بالمرحلة المقبلة في مسعى لتوسيع دائرة التوافق السياسي ودعم مسار يقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية. يأتي الاجتماع في وقت تتجدد فيه الخلافات بشأن القاعدة القانونية والسياسية اللازمة لإجراء الانتخابات، بتزامن مع تحركات ومبادرات مختلفة لإعادة تنشيط المسار السياسي.
3: الملتقى اليوم أعتقد هو الخطوة الأولى في التواصل الرسمي المباشر لضبط الحياة السياسية في ليبيا، لمعرفة دور الأحزاب، ضبط الإطار الخاص بالأحزاب. أعتقد أول ملتقى تلتقي فيه الأحزاب داخل الوطن بهذا المستوى الكبير، ماذا تحتاج الأحزاب الليبية، توحيد صوت الأحزاب. ربما سيصدر فكرة أو مدونة أو ميثاق يضم الأحزاب الليبية.
2: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين ركزوا على القضايا التجارية والذكاء الاصطناعي خلال محادثات وصفها بالناجحة بينهما جرت في مدينة نيويورك.
4: أجرينا للتو محادثات ناجحة للغاية مع الجانب الصيني بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي، حيث استكملنا ما بدأناه في بكين، وهناك كنا قد أسسنا مجلس التجارة وبدأنا مناقشة ملف الذكاء الاصطناعي، وقد تم تفعيل هذه الخطوات عمليا.
2: قالت منظمة العفو الدولية إن حركة M23 المدعومة من رواندا تسيطر على مواقع تعدين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتهرب معادن من بينها الكولتان والذهب إلى رواندا. أضافت المنظمة أن مقاتلي الحركة يرتكبون انتهاكات بحق عمال المناجم والمدنيين تشمل القتل والتعريب والاحتجاز التعسفي والعمل القسري، مشيرة إلى أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. اندلع حريق غابات قرب بلدة فيا ديليفا سياحية وسط كولومبيا والتهم نحو 200 هكتار وفق مسؤول محلي. أعلنت إدارة مخاطر الكوارث أن 50% من الحريق أصبح تحت السيطرة، فيما أكد الرئيس الكولومبي أن الدولة ستسخر جميع مواردها لحماية السكان والمنطقة. وتشهد البلاد حرائق غابات متكررة خلال موسم الجفاف وسط تفاقم الظروف بسبب ظاهرة نينيو وما يصاحبها من جفاف وارتفاع في درجات الحرارة.

0: في ظل التحذيرات من عودة الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران واحتدام المعارك في اليمن، أشارت صحف أجنبية إلى تردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال شن ضربات على جماعة أنصار الله الحوثيين، يدرك أن من شأنها أن تفتح جبهة أخرى في الحرب مع طهران.
1: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند موقف الولايات المتحدة من هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيش حالة من القلق والتوتر بشأن ما إذا كان عليه الاستجابة لطلب السعودية وإصدار أوامر للجيش الأمريكي بضرب أهداف الحوثيين. وأضافت أن ترامب يدرك أن قرار المساعدة العسكرية قد يفتح عليه جبهة أخرى في الحرب ضد إيران التي بدأها ولا يستطيع إنهاءها، والتي خلفت صدمة اقتصادية في جميع أنحاء العالم. وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية، فإن الدائرة المقربة من الرئيس كانت إما متشككة للغاية أو معارضة بشكل صريح للانضمام إلى الهجمات ضد الحوثيين، خاصة في ظل الضغوط الحالية التي يواجهها الجيش الأمريكي في الحرب مع إيران. وبينما نقلت عن أشخاص مطلعين أنه بعد اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس الماضي، أمر ترامب البنتاغون بالاستعداد لشن غارات جوية على الحوثيين، ثم تراجع عن قراره مجددا يوم الأحد. أضافت الصحيفة أن دبلوماسيين وقادة أمريكيين خدموا في الشرق الأوسط أعربوا عن شكوكهم في أن حملة قصف محدودة ستجبر الحوثيين على التفاوض والتخلي عن مطالبهم الأكثر تشددا. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي تطرقت إلى اللقاء المرتقب بين ترامب ورئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن أبرز أهداف الرئيس الصيني تتمثل في إقناع ترامب بتأجيل مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان بقيمة 14 مليار دولار، إذ لطالما اعتمدت تايوان على القوة العسكرية الأمريكية لمواجهة التهديدات العسكرية من الصين. ونقلت عن محللين بالنسبة لبكين، يعد استعداد ترامب لتأجيل مبيعات الأسلحة مكسبا بحد ذاته. وفي واشنطن قد يلمح شي جين بينغ إلى التكاليف المحتملة في حال موافقة ترامب على الصفقة. وفي حين توقع بعض الخبراء أن يستمر ترامب في تأجيل الموافقة على أي مبيعات أسلحة لتايوان حتى أواخر هذا العام على الأقل، رأى آخرون أن الموافقة على بعض الأسلحة قد تأتي في وقت أقرب، إلا أنه بحسب الصحيفة ترامب يريد كسب ود الصين من أجل دفعها للضغط أكثر على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، ما ينبئ باتفاق صيني أمريكي يخدم مصالح الدولتين على حساب تايوان. صحيفة The Guardian البريطانية كشفت أن مسؤولي الاستخبارات الأوروبية أثاروا احتمال إجراء روسيا اختبارا وشيكا لحلف الناتو، حيث قال أحدهم إن هجوما محتملا قد يحدث في غضون أشهر وليس سنوات. وأضافت أن ثلاثة قادة أجهزة أمنية واستخباراتية قدموا تقييمات متقاربة بشأن تصاعد النشاط الروسي في أوروبا، وإن اختلفوا في تقدير خطر المواجهة المباشرة مع الناتو، في حين قال أحد هؤلاء إن السؤال لا يزال مطروحا عما إذا كانت لدى روسيا خطط مباشرة وملموسة، أم أن الأمر يندرج فقط ضمن سياق محاولاتها الشاملة لنشر الخوف لدى الشعوب الأوروبية. وبحسب ما نقلت الصحيفة أيضا، فقد أكد رؤساء أجهزة الاستخبارات الثلاثة أن حملة التخريب الروسية في أوروبا ستشتد على الأرجح في الأشهر المقبلة بصرف النظر عن أي تطورات أخرى. صحيفة ليبراسيو الفرنسية رأت في افتتاحيتها أن مع استمرار حرب أوكرانيا والهجمات الهجينة على أوروبا، فإن فلاديمير بوتين بدأ يواجه تبعات حروبه، فالأوكرانيون لا يترددون في استغلال نقاط ضعف روسيا، ويتجلى ذلك في الهجمات الجوية المكثفة الأخيرة التي شنتها طائرات من دون طيار في أنحاء البلاد، كما عرقلت الهجمات الأوكرانية العملية الانتخابية. كما يلاحظ الأثر الاقتصادي للحرب يوميا في البلاد، فضلا عن احتمال تجدد التعبئة على الجبهة الأوكرانية مع تناقص أعداد المتطوعين. بحسب الصحيفة، فإن الأمر رغم ذلك لم يمنع العديد من الروس من دعم بوتين في الانتخابات في ظل غياب أي شكل من أشكال المعارضة العلنية.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية، وبعد قليل ساعة جديدة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين. الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: أجواء مضيق هرمز، محذرا من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. في المقابل لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد بخيارات حاسمة تجاه إيران.
7: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، حدث اعتبرته تهران دليلا جديدا على قدرة قواتها على المواجهة، وهي التي أسقطت قبل ذلك نحو 60 مسيرة من طراز MQ باعتراف أمريكي. الحرس الثوري الإيراني أكد الواقعة وحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. المتحدث باسم الحرس حسين محبي قال إن بلاده جاهزة لتغييرات جوهرية على استراتيجياتها الدفاعية والهجومية، مؤكدا أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. عبارة تغيير جغرافيا الحرب وأسلحتها تبدو أكثر من مجرد تهديد عسكري، فهي توحي بأن طهران تريد رفع كلفة أي جولة جديدة عبر توسيع مساحة المواجهة برا وبحرا وجواً، بل وخارج حدودها الإقليمية. ترامب استقبل هذا التهديد بتهديد مقابل. صرح لقناة فوكس نيوز أن أموراً كبيرة جداً ستحدث في المستقبل القريب من دون أن يحدد طبيعتها. تقارير أمنية تحدثت عن دخول حرب إيران مرحلة جديدة انتقلت فيها من استراتيجية حرب التدمير إلى أساليب حرب الاستنزاف. إيران تراهن على المسافة والزمن واتساع نطاق الحرب، أما الولايات المتحدة فتراهن على العقوبات والتفوق الاستخباري والدقة النارية وضرب شبكة القتال الإيرانية. ومع انفتاح المنطقة على أزمة مرادفة لأزمة هرمز في باب المندب، يصبح تهديد الحرس الثوري بتغيير الجغرافيا والسلاح وحديث ترامب عن مفاجآت عسكرية مؤشرين مهمين على اتساع رقعة المواجهة.
6: من طهران ينضم إلينا مراسلنا أمير جابر. أهلا أمير، نستعرض معك أبرز وأهم التصريحات الإيرانية، خاصة المتعلقة بالتهديدات بتغيير جغرافية الحرب واستخدام أسلحة جديدة.
8: وعد يوم حافل بالتصريحات العسكرية الإيرانية هنا في العاصمة الإيرانية طهران، سواء من الجيش الإيراني أو من الحرس الثوري الإيراني. وذلك هذه التصريحات تأتي في الذكرى، يعني ذكرى الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، أحد القادة في الجيش الإيراني يتحدث عن أن القوات الوحدات القتالية مستقرة ومتواجدة في جميع الحدود البرية الإيرانية مع دول الجوار، ويتحدث عن جهوزية عالية لدى قوات الجيش الإيراني. أما الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن المعركة القادمة مع الولايات المتحدة، ويتحدث عن تغيير جغرافيا الصراع. وهنا في مساحة التحليل وعد هناك إشارة إلى أن إيران تريد استهداف القطعة البحرية الأمريكية في بحر العرب والمحيط الهندي، وكذلك القواعد الأمريكية سواء في المحيط الهندي أو حتى في جنوب أوروبا. هكذا يقال هنا في مساحة التحليل بأن إيران لديها صواريخ باليستية طورتها من خلال خبرتها في حرب 40 يوما، واستطاعت الآن، وكما يقول أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن إيران قامت باختبار هذه الصواريخ وقد وصلت إلى القطع البحرية الأمريكية وحاملت الطائرات في بحر العرب، والآن مستعدة لإطلاق هذه الصواريخ في أي معركة قادمة مع الولايات المتحدة. أيضا هناك حديث عن أن تغيير جغرافيا الصراع هو يعني مزيد من الاستهدافات في البحر الأحمر وكذلك باب المندب، وكل هذه التفاصيل سواء بحرية في البحر وفي المياه الدولية إيران تعول على ذلك، وتعول على عرقلة امدادات الطاقة في أي معركة قادمة مع الولايات المتحدة. ما زالت متمسكة بالسيطرة على مضيق هرمز وفقا لما نسمعه من بحرية الحرس الثوري الإيراني، وكذلك المتحدث باسم الحرس الثوري يتحدث عن سيطرة ذكية على المضيق. وصباح هذا اليوم كان الحديث عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، بالإضافة إلى المؤسسة العسكرية وعلى لسان مقر خاتم الأنبياء، هذا المقر المعني بالتنسيق ما بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، يتحدث عن منظومات دفاع جوي متطورة وحديثة ومحلية الصنع متواجدة في المناطق الساحلية والمدن المطلة على المياه الخليجية وكذلك على مضيق هرمز وخليج عمان. معنى آخر يمكن القول وعد بأن طهران تستعد للمعركة القادمة مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، بالتزامن مع تصريحات سياسية نسمعها من قاليباف، من بيزشكيان، من عراقجي، بأن طهران ما زالت تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الحلفاء. والحليف الباكستاني نقل الشروط الإيرانية للعودة إلى طاولة التفاوض وفتح مضيق هرمز وحرية الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي. وأيضا يمكن أن نشير إلى زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي هذا اليوم، قد وصل إلى طهران والتقى بنظيره الإيراني إسكندر مومني، ويبدو هناك لقاءات أخرى مع عدد من المسؤولين الإيرانيين في إطار العلاقات الثنائية. وعندما نتحدث عن العلاقات الثنائية الإيرانية الباكستانية فنحن نتحدث عن مساعدة باكستانية يمكن أن نصفها إلى إيران. إيران تقوم باستيراد البضائع من الصين عبر باكستان، عبر الأراضي الباكستانية، وهناك منافذ برية مع باكستان. طهران تحاول زيادة استيراد البضائع وما تحتاجه الأسواق الإيرانية عبر باكستان وعبر التنسيق مع دول الجوار. وعد،
6: شكرا جزيلا لك من طهران أمير جابر. أظهرت بيانات أولية من شركة كابلر للتحليلات عبور 12 سفينة سلع مضيق هرمز مطلع الأسبوع، مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. وفي السياق ذاته حذرت شركة الشحن البحري ويندور من النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة العابرة لمضيق هرمز في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار مليون دولار يوميا.
4: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط، تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم. فعقب الاستهدافات المتكررة لبديل رئيسي تمثلت في مهاجمة خط شرق غرب السعودي وميناء ينبع، كثفت شركات الشحن البحري محاولات المرور من مضيق هرمز عنوان الأزمة، لكن الحصاد جاء أضعف، حيث سجل انخفاض يجاوز النصف بعدد سفن السلع التجارية التي عبرت مطلع هذا الأسبوع مقارنة بسابقه. من بينها

0: بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
1: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري بفعل التهديد بفرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية. وذكر بيسنت لشبكة CNBC بعد اختتام محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني أن أي طائرة إيرانية تهبط في أي مطار لا يمكن تزويدها بالوقود ولا تقديم خدمات الهبوط لها ولا بيع تذاكر لها، ويغير ذلك وبغير ذلك سيتم استبعاد المنتهكين للعقوبات من النظام المالي القائم على الدولار.

0: إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث شهدت محافظة تعز غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما صدت القوات الحكومية هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه جبل جردد بعد محاولة تسلل عبر قريتي القرصب ودار الكافر بحسب مصادر ميدانية. وأفادت المصادر بتراجع المهاجمين عقب مواجهات مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، في حين لم يسجل أي تقدم ميداني باتجاه راسن ونمان. قال وزير الثقافة والسياحة اليمني مطيع دماج إن التصعيد الحالي مع الحوثيين يغلق الباب أمام العودة إلى مسار السلام. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون العربي أن هذا التصعيد يأتي ضمن استراتيجية إيرانية للضغط على دول المنطقة وأسواق الطاقة وحركة التجارة.
1: في تقديري أن لا حديث مناسب عن إمكانية العودة إلى مسار السلام. هناك تصعيد، وهذا التصعيد هذه المرة لا يعود لأسباب محلية وداخلية، ولكنه استكمال لاستراتيجية إيرانية رأت أنها غير قادرة على مواجهة الحرب مع أمريكا إلا من خلال رهن المنطقة ودول المنطقة وحصارها ورهن المنطقة للفوضى، وكذلك وضع ضغوط عالية جدا على سوق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
0: من الحديدة ينضم إلينا مراسلنا صدام حسن. أهلا صدام، نتابع معك التطورات الميدانية في كل جبهات التصعيد والاشتباكات، إذن في انتظار جهود
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: إطار تضارب الأنباء حول التقدمات ومن عدمها وأيضا السيطرة من عدمها بين الجانبين، القوات حكومة صنعاء تتحدث عن تحقيق التقدمات في حين تنفي حكومة عدن تلك التقدمات وتقول بأنها تصدت لتلك التقدمات وأيضا أجبرتها على التراجع وكبدت قوات صنعاء الكثير من الخسائر في الأعداد والأرواح. هذا هو ما هو حصل على مستوى الوضع الميداني في مسارح العمليات العسكرية في عدة محاور من جبهات الاقتتال في تعز. لكن أيضا سياسيا هناك يبدو وفقا لما قالته رويترز عن اتصالات بين ترامب ورئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بالتأكيد ووفقا لما قالت رويترز بأنه طلب العليمي من ترامب تدخلا في مواجهة قوة صنعاء. لكن يبدو حتى الآن الموقف الأمريكي غير واضح، لم تتضح معالم هذا الموقف بعد حيال ما يدور من تصعيد في اليمن. لكن أيضا هناك تصعيد جوي ربما هو الأوسع من خلال مجموعة من العمليات والقصف الجوي والغارات الجوية التي تشن على العديد من مناطق اليمن كالجوف وأيضا مأرب والبيضاء وتعز وغيرها من المناطق، والتي استهدفت وفقا لقوات حكومة صنعاء مجموعة من المرافق والمنشآت المدنية كأبراج الاتصالات والجسور والطرق وغيرها من المنشآت المدنية والحيوية. وأيضا وصل مجموعة تلك الغارات إلى قرابة 760 غارة جوية، وهي ربما خلال الساعات القريبة القادمة قد تصل إلى 1000 غارة، خاصة بعد تكثيف الغارات التي شهدتها اليمن بالأمس واليوم. وبالتالي نحن أمام تصعيد جوي يتزامن أيضا مع تصعيد ميداني وبري في بعض الجبهات وبالتحديد في جبهات تعز ومأرب. أيضا في هذه الأثناء خطاب لقائد جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي تناول فيه مجمل المعطيات الحاصلة على المشهد اليمني، تطرق فيه إلى مظلومية الشعب اليمني قائلا بأن العدو السعودي هو من يمارس الظلم على الشعب اليمني، يقوم بمحاصرته، يقوم أيضا بتدميره عبر مجموعة من الغارات الجوية، يقتل الأطفال والنساء في كافة المرافق المدنية، يستهدف المرافق المدنية. يقول بأن العدو السعودي نفذ غارات ربما استهدف خلالها أكثر من 2000 مسجد وأيضا صالات الأعراس والمناسبات وأيضا صالات العزاء. يقول بأن من يتباكون على استهداف أو على الرد اليمني على استهداف المنشآت والمرافق الحيوية، لماذا تسكتون من الممارسات والجرائم التي تمارس ضد اليمنيين؟ نحن كما قال نحن نرد وفقا لمظلوميتنا وشرعيتنا. يتحدث أيضا عن مجمل المقتضيات الحاصلة سواء على المشهد اليمني وما يفرضه هذا الحصار كما يقول السعودي والعدوان السعودي على الشعب اليمني من تبعات ربما في مجالات الصحة، في مجالات الأمن الغذائي. تطرق إلى أن الشعب اليمني يأكل من اضطر للأكل من أوراق الأشجار، خاصة بعد أن استمد الحصار وتوسع الحصار واستمر لأكثر من 12 عاما. وبالتالي هو يتحدث على أن اليمن بدأت في التحرك نحو الرد وأيضا نحو التصعيد لانتزاع حقوقها من العدو السعودي كما يقول، وهم ماضون في هذه الخطوات حتى يتراجع العدو السعودي كما يقول عن ممارساته وأعماله في حق الداخل اليمني وفي حق الشعب اليمني.
1: شكرا صدام حسن من الحديدة. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية قرب منطقة السكة وسط خان يونس جنوب القطاع، ليرتفع عدد شهداء اليوم إلى 4. وعقب الغارة الإسرائيلية نقل جثمان شهيد إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وفي خان يونس أيضا أفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل إسماعيل البرداويل في مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع، وذلك بعد إصابته برصاص في الصدر خلال إطلاق الآليات الإسرائيلية النار تجاه المواطنين. كما أفاد المصدر باستشهاد سيدة جراء إصابتها برصاص الاحتلال وسط القطاع، في حين وثقت مشاهد إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع. أعلن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في قطاع غزة تعليق العمل مؤقتاً في عدد من خدماته الأساسية بسبب النقص الحاد في الوقود. وشمل التعليق العيادات الخارجية والعمليات الجراحية، إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق وعلاج مشكلات البلع للمرضى الخارجيين. وحذر المستشفى الذي يقدم خدمات طبية وتأهيلية لآلاف المرضى والجرحى من صعوبات متزايدة في توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء والمركبات إلى جانب قطع الغيار ومستلزمات الصيانة. إلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تعرضت عدة بلدات لقصف إسرائيلي. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي زوتر الشرقية وميفادون جنوب البلاد، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدة دير سريان ونفذ تفجيرا في بلدة عيناتا جنوب لبنان. ومع عودة الهدوء الحذر جنوب لبنان، أعيد افتتاح سوق الاثنين الشعبي في مدينة النبطية أمام الباعة والمتسوقين من أهالي المنطقة والمناطق المحيطة. إعادة فتح السوق أعاد للنبطية ومدن جبل عامل بعضا من الحياة في ظل دمار كبير لحق بأغلب الأماكن فيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
2: حياة من بين الركام تختصر حال مدينة النبطي اليوم، فمن بين أنقاض المنازل والمحلات التجارية تستعيد سوق الاثنين، السوق الشعبية التاريخية لمدينة النبطي، نبضها وحركتها.
3: الحرب اجت كثير قاسية علينا، وما كان لا في سوق ولا شيء تهجرنا، فهلا العالم هيك بتحس حالها انه عن جد رجعت على جنوب، رجعت على ارضها، رجعت على السوق.
2: تعود سوق الاثنين مع عودة الهدوء الحذر لتعيد نسج روابط الألفة بين ابناء الجنوب، فالحركة هنا لا تقتصر على ابناء المدينة، بل ان السوق شكلت لعقود ولا تزال القبلة الاقتصادية والتجارية لسكان النبطي ومرج عيون وبنت جبيل.
4: بدنا نشتغل، نتمنى كل العالم ترجع تحس بالأمان، يعني صح الوضع مش كتير أمان، بس بالنهاية ما نرجع، ما فينا ضلنا برات بلادنا.
5: بنيجي أول شيء بيضيع وقت الواحد وبيستفيد له شوية، يعني بيتمشغل شوي وعلى تيسير ربنا سبحانه وتعالى، بس ولكن يعني الوضع مش كل هالقد عم بيصير. العالم كلها خايفين وما في سيولة بإيد العالم.
2: وليس بعيدا من السوق الشعبية لا تزال آثار الحرب حاضرة في السوق التجارية الرئيسية للمدينة. هنا لا تزال الرئة الاقتصادية للمدينة والقضاء تختنق.
6: حجم الخسائر، طبعا حجم الخسائر كبير بمدينة النبطية. نحن إذا بدي أعطيك أرقام، أنا بقدر أعطيك المتضرر بين دمار كلي ودمار جزئي، ومتضرر بين إزاز و إلى آخره. نحن تخطى 50% من عدد الوحدات السكنية والتجارية بمدينة النبطية.
2: انتظار ثقيل يعيشه أصحاب المحلات التجارية، ونظرات أسى على مدينة لم يسلم تاريخها، على أمل أن يتمكنوا من حماية ما تبقى هنا من إرث يمزج بين التجارة والعمران والمودة بين أبناء الجنوب. ترتبط عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة النبطي باستقرار أمني لا يزال غائبا، فيما يظل فتح الأسواق وإعادة الأعمار معلقين بانتظار ضمانات مالية وأخرى أمنية قد يطول انتظارها. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، من سوق النبطية جنوب لبنان.
1: قال الجيش السوداني إنه أحرز تقدما ميدانيا جديدا في ولاية النيل الأزرق، وأضاف أنه فرض سيطرته على مناطق بلبونق وميدل وخور الحسن في شمال شرق محافظة الكرمك بعد معارك مع قوات الدعم السريع والعناصر المتحالفة معه. قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين إن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمدنيين بولاية النيل الأزرق في تدهور متواصل جراء استمرار المعارك وتزايد حركة النزوح.
7: لحظة اختلطت فيها فرحة اللقاء بمرارة النزوح بعد أن فرقت الحرب العائلات ودفعت بها إلى طرق لم تكن تعرف أين تنتهي. هنا في كل شبر من السودان لا تتوقف رحلة البحث عن الأمان، من النيل الأزرق إلى دارفور تتسع دائرة المعاناة الإنسانية بسبب حرب تجاوزت عامها الرابع. نزوح متكرر واحتياجات تتفاقم وعائلات تحاول لم شملها وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وفي إقليم النيل الأزرق تؤكد منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وصول نحو 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة أكليلي بمحافظة الكرمك فرارا من المعارك. وبين هؤلاء النازحين نحو 1300 طفل و400 امرأة و300 من كبار السن، أرقام تختصر حجم الأزمة، لكن خلف كل رقم حكاية أسرة تبحث عن مأوى وطفل ينتظر الغذاء وأم تخشى على أطفالها من المرض والجوع. احتياجات أطلقت منظمة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل نداء إنسانيا عاجلا بشأنها، مطالبتين المجتمع الدولي بالتحرك لتوفير المساعدات الأساسية وحماية المدنيين.
8: هناك نزوح مستمر، أكثر من 1000 أسرة نزحوا إلى منطقة إقليلي بإقليم النيل أو يعني بمحافظة كرمك إقليم النيل الأزرق، وهم يعني ما يملكون يعني قوت يومهم يعني.
7: في الفاشر تتجدد المخاوف بشأن أوضاع آلاف المحتجزين بعد إعلان شبكة أطباء السودان مقتل المتطوع الإنساني الطيب التوم مرسال داخل مركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع وفق بيان الشبكة، وتقول إن أكثر من 3000 معتقل موجودون في سجن شالة ومراكز احتجاز أخرى وسط مخاوف بشأن أوضاعهم الإنسانية والصحية. أرقام وبيانات تبقى خلفها قصص إنسانية لا تختصرها الإحصاءات في بلد أنهكته الحرب، بينما تظل لحظات لم الشمل بارقة أمل في حين ينتظر ملايين المدنيين أن تنتهي رحلة النزوح.
1: نشير إلى هذا الخبر العاجل، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن وصول بلاغ عن حادث تعرضت له ناقلة غاز مسال أثناء خروجها من مضيق هرمز. ومع هذا الخبر العاجل نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. الآن إلى برنامج تواصل مع أماني جحا، إلى اللقاء.
9: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. مرشحة اليسار إلاف إيرال تتصدر انتخابات برلين، هل تتكرر تجربة ممداني في ألمانيا؟ عارضة إسرائيلية تبرر قتل الأطفال بدعوى أنهم سيكبرون ليصبحوا إرهابيين، وألبانيزي تذكر بمنطق النازيين. حفيد سيد درويش يحسب الجدل بشأن لحن أغنية على روض الحبيب التي غنتها أصالة.

في تحول سياسي غير متوقع هز العاصمة الألمانية، تصدر حزب اليسار داي لينكي النتائج الأولية لانتخابات برلمان ولاية برلين متقدما على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ. هذا الصعود المدوي يضع نجمة الحزب السياسية الألمانية الصاعدة من أصول تركية إلى فإيرالب في صدارة المشهد السياسي كمرشحة بارزة لقيادة العاصمة. الفوز المفاجئ هذا جاء تتويجا لظاهرة سياسية فريدة أطلقت عليها الأوساط الإعلامية لقب ممداني برلين أو شبيه ممداني. يعود هذا اللقب إلى محاكاة إيرالب الفريدة للأسلوب السياسي والشعبي والتقدمي الذي ينتهجه زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الحالي. إيرالب نجحت في نقل الوصفة الأمريكية للسياسة التقدمية إلى الشارع البرليني. ركزت حملتها الانتخابية على النزول المباشر إلى القواعد الشعبية والاعتماد على قضايا العدالة الاجتماعية وأزمة السكن المشتعلة في برلين وحقوق المهاجرين، وهو ما منح حزب اليسار قبلة الحياة بعد فترات من التراجع. تتخذ إلى فيرالب موقفا وسطا وحذرا يوازن بين تبني حزبها بشكل واضح لسياسات داعمة لغزة وبين الالتزام بالخطوط الحمراء السياسية في ألمانيا، وتظهر بوضوح وصراحة دعمها لفلسطين، فقد دعت إلى وقف القمع والتضييق على المتضامنين مع فلسطين في العاصمة الألمانية. وصرحت أيضا بأن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تحاسب على جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، ودعت إلى مكافحة ما يسمى بمعاداة السامية. دعونا نشاهد الاحتفاء بالانتصار وبفلسطين.

الاحتفالات الصاخبة في مقر حزب اليسار، فإن الطريق نحو منصب عمدة برلين لا يزال محفوفا بالتعقيدات السياسية. فوفقا للنظام الانتخابي الألماني، لا ينتخب مواطنو برلين العمدة بشكل مباشر، بل يصوتون للأحزاب التي تشكل البرلمان، ومن ثم يقوم البرلمان بانتخاب العمدة. توزيع القوى الحالي يفرض على إيرالب وحزبها الدخول في مفاوضات معقدة لبناء ائتلاف حاكم يضمن الأغلبية لتأمين منصة الحكم، ويتطلع حزب اليسار بقيادة إيرالب إلى إحياء تحالف تقدمي يجمعه مع حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وإذا ما نجحت هذه المفاوضات، ستصبح إيرالب أول امرأة من أصول مهاجرة تتولى قيادة العاصمة الألمانية، مما يمثل تحولا تاريخيا في السياسة الألمانية. ومع ذلك المنافسة تظل شرسة، إذ يسعى المحافظون بقيادة ستيفان إيفرز إلى عرقلة هذا التحالف وتشكيل حكومة بديلة، في حين يمثل الصعود المستمر لليمين المتطرف ضغطا إضافيا على الأحزاب التقليدية لسرعة التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار العاصمة. خلال الأسابيع المقبلة ستتجه كل الأنظار صوب برلين لمراقبة ممدان برلين، وهي تخوض معركتها السياسية الأهم من صناديق الاقتراع إلى دهاليز المفاوضات الائتلافية. دعونا ننتقل إلى المنصات، حيث احتفى جزء كبير منها بهذا الفوز. تيسير قلب البيسي قالت مرشحة حزب اليسار لمنصب عمدة برلين إليف إيرالب إن قمع المتضامنين مع فلسطين في ألمانيا لابد أن يتوقف، داعية إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة. أحمد العمري كتب ديلينكي وحزب سارة فاغنشت ووليد هذا الحزب هما الحزبان الوحيدان في ألمانيا اللذان يدعمان القضية الفلسطينية ويواجهان السردية الإسرائيلية. وقد عبر اللوبي المؤيد لإسرائيل في ألمانيا عن قلقه من فوز اليمين في ساكسونيا انهالت، وها هو يعبر عن قلقه من فوز اليسار في برلين الآن. فمتى لا يعبر عن قلقه؟ عندما يفوز حزب آخر أو يخسر، عذرا على الأسماء الألمانية. أحمد حسن بيقول التغيير في العالم بما فيه ألمانيا ليس فقط بتقدم اليمين الشعبوي، بل يتغير أيضا بالعودة إلى أفكار اليسار بعد تجربة ألمانيا الطويلة مع الوسط الذي انتهى ربيعه برأيي بخروج أنجيلا ميركل من مكتب مستشار ألمانيا الاتحادية. أما معتصم فبيقول لا شك أن غزة لعبت دورا، خاصة أن حكومة برلين السابقة تبعت سياسات متصهينة وقامت بقمع المتظاهرين ومنعت الأنشطة بطريقة لم تقم بها إسرائيل، لكن حجم الدور الذي لعبته غزة يظل موضع بحث.

0: مشاهدينا، تذكرون مشاهد أطفال غزة؟ طفل يبكي تحت القصف، أم تبحث عن أبنائها بين الركام، مشاهد يفترض أن تستدعي التعاطف لا التحريض. هذا بالنسبة للبشر الطبيعيين، لكن لدى البعض منطق مختلف. فبدلا من أن يكون السؤال كيف نحمي هؤلاء الأطفال، يظهر منطق آخر يعتبرهم مشروع خطر، لأنهم قد يكبرون ويصبحون إرهابيين. فماذا نفعل كي لا يكبروا ويصبحوا إرهابيين؟ نقتلهم. هي الديمقراطية بتقول إيه؟ طبعاً الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط يعني بتقول إيه؟ نقتلهم. هذا بالضبط ما أشارت إليه عارضة الأزياء الإسرائيلية ساراي جيفاتي. تصريحات العارضة الإسرائيلية جيفاتي أثارت جدلاً واسعاً وتحريضاً على قتل الأطفال بشكل مباشر ودون أي خجل أو وجل. جيفاتي قالت إنها تشعر بالحزن يا حرام تجاه كل طفل يبكي في العالم، لكنها ترى أن عدم التحرك قد يجعل هذا الطفل يكبر ويصبح إرهابيا. ماذا يعني عدم التحرك؟ يعني تعرف إيه عن المنطق؟ هو هذا المنطق.
1: זה זה זה לא להגיד דברים ש, שמחריבים את הפיאר שלך בעולם. מה שסמוטריץ' ובן גביר עושים זה אנטי ציוני, אותו דבר גם יאיר גולן.
2: כן,
1: אוקיי, אנחנו צריכים לדעת.
2: אבל השאלה אם המעשים לא מסמכים אותנו כמדינה.
1: להגיד לך שלא עצוב לי על כל ילד בעולם שבוכה, עצוב לי, אבל אני גם מבינה שהילד הזה, אם אנחנו לא נפעל, הוא יגדל להיות טרוריסט.
0: يعني ما هو هيدا الولد بكرة بس يكبر ويعرف انه نحن اللي قتلنا بيه لانه هو كان عم بيحارب لانه نحن احتلينا ارضه فبده يحاربنا، بنقتله من هو صغير. هذا الطفل عندما يكبر ويصبح ارهابيا، هكذا تقول عارضة الازياء التي تتعاطف مع اي طفل في العالم بس مش مع اطفال غزة. لغزة معيار اخر لديها، فهي ترى انه من الافضل التحرك نحو هذا الطفل قبل ان يكبر. اين يمكن ان تقال مثل هذه الجملة؟ مقررة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي ردت على هذه التصريحات بعدما أعادت نشر مقطع الفيديو وكتبت أن عبارة الأطفال سيكبرون كانت أيضا حجة استخدمها مسؤولون نازيون خلال محاكمات نورنبرغ لتبرير قتل الأطفال خلال الهولوكوست، حيث لم تكتفي ألبانيزي بانتقاد التصريح بل ربطته بمنطق تاريخي استخدم لتسويغ قتل الأطفال وإبادتهم. هنا قام بعض النشطاء بإعادة مشاركة ما كتبه المؤرخ الألماني بيتر لونجريش في صحيفة دير شبيغل الألمانية نقلا عن تصريح منسوب إلى هاينريش هيملر، الرجل الثاني عمليا في النظام النازي بعد أدولف هتلر. هيملر يقول في شهادته أنه لم يكن يرى لنفسه الحق في إبادة الرجال وترك المنتقمين، أي الأطفال يكبرون لمواجهة أبناء النازيين وأحفادهم، أي بما معناه كان لازم يقتلهم حتى يتجنب حقد وانتقامهم في المستقبل. ما قالته عارضة الأزياء الإسرائيلية استجلب المقارنة بين منطق النازية في قتل الصغار والكبار في الهولوكوست والمنطق الذي تستخدمه العارضة وغيرها في تسويغ وتبرير قتل أطفال غزة، وكيف ينظر إليهم باعتبارهم تهديدا مستقبليا محتملا وهم بالأساس ضحايا حرب. وهذا ما أعاد التاريخ إلى الواجهة والمقارنة بين الهولوكوست وحرب الإبادة في غزة. مواقف ألبانيزي من الحرب على غزة ليست جديدة طبعا، فهي تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2022. أصدرت تقاريرا انتقدت فيها السياسات الإسرائيلية ودعت إلى فرض عقوبات وحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل. ألبانيزي تعرضت سابقا لضغوطات بسبب مواقفها وتقاريرها، إذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بيوليو 2025 متهمة إياها بالضغط على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيل، كما سبق لواشنطن أن طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بإقالتها واتهمتها بمعاداة السامية. موقف ألبانيزي مشاهدينا لم يأتي من فراغ، فقد تجاوز عدد الأطفال الذين قتلوا في حرب الإبادة الإسرائيلية 21500 طفل منذ بدء الحرب، ضمن حصيلة إجمالية تجاوزت 73000 قتيل، حيث ما زالت الهجمات الإسرائيلية تتواصل رغم إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً مع رد ألبانيزي، خصوصاً حول المقارنة بين الخطاب المستخدم لتبرير قتل الأطفال في غزة والتبريرات التي ارتبطت بجرائم النازيين. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً. موكيت خان قالت تكمن مشكلة الإسرائيليين في أنهم بدلاً من التعلم من أخطاء من سبقوهم ينتهي بهم الأمر إلى تقليدها، وفي كثير من الحالات يجدون طرقاً جديدة لارتكاب شرور لا توصف. بيتر سوليهم بيقول الصهيونية والنازية توأمان عرقيان فاشيان نشأ كلاهما في بيئة مسمومة في القرن 19. أما رياض سيد فقد كتب: إلى متى ستستمر الإبادة الجماعية للأطفال والنساء الفلسطينيين الأبرياء على يد المجرمين الصهاينة بينما يدعمها السياسيون الغربيون الفاسدون؟ وأخيرا جوجو كات كتبت: لم يسبق لأي شعب أن وصف الأطفال بأنهم أعداء أو أعلن ذلك باستثناء النازيين والصهاينة الذين يبدو أن لديه ميلا غريبا لإيذاء الأطفال.

0: طبعا كلنا على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي اكثر كلمه سمعناها رجعت اصاله على الشام، رجعت اصاله على الشام، غناء وعواطف مشتعله في حفل عودتها بعد غياب 16 عاما. فرحة كبيرة بحفلتها الرائعة، لكن الغريبة أن ما تصدر مواقع التواصل هو الجدل حول لحن محدد غنته أصالة، لحن عمره أكثر من 100 عام، فما القصة؟ وما علاقة سيد درويش وفيروز والتراث العراقي بأصالة؟ إليكم قصتنا. قدمت الفنانة السورية أصالة نصري أغنية على روض الحبيب خلال إحيائها حفلها الأخير بسوريا بعد سنوات من الغياب، وقالت أصالة أمام الحضور إنها تغني للاذقية ورجعت للفولكلور، لفولكلور اللاذقية القديم لقيت فيه من روح سيد درويش. هذا ما قالته أصالة. ثم بدأ كل شيء. جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية برئاسة الدكتور مدحت العدل أعلنت أن أصالة عليها أن تتحمل مسؤوليتها المهنية وتتحرى الدقة والتثبت. وأضافت الجمعية ما غنته أصالة هناك تطابق في البنية اللحنية الأساسية بصورة واضحة مع لحن زوروني كل سنة مرة للموسيقار سيد درويش مع بعض التحويرات والتنويعات في الصياغة. البيان استعان بشاهد، الشاهد كان جارة القمر شخصياً. الجمعية قالت في بيانها الفنانة الكبيرة فيروز قدمت زوروني كل سنة مرة منذ عام 1955، ونسبت الأغنية في هذا الإصدار بوضوح إلى الموسيقار سيد درويش، وهو ما يمثل توثيقا فنيا سابقا. واختتم بيان جمعية المؤلفين والملحنين المصرية بتحد واضح، إذا كان هناك من يملك تسجيلا موثقا لهذا اللحن بصورته محل النقاش يعود إلى ما قبل 1917 فليتفضل بتقديمه. تبدو حجة قوية، التسجيل الأول مصري والقضية تبدو شبه محسومة، إلا أن محمد حسن سيد درويش وهو حفيد سيد درويش والحارس القضائي على تراثه الفني له رأي آخر. حفيد سيد درويش وفي تصريحات صحفية قال إنه لا يرى أن هناك تطابقا من الأساس بين اللحنين. حفيد الفنان الراحل هو المنوط به قانونا الدفاع عن الحقوق القانونية لجده. الخلاف واضح داخل معسكر الدفاع عن تراث سيد درويش. هل تسكت جمعية المؤلفين والملحنين؟ لا طبعا. شو اجى قال له مدحت العدل وهو رئيس الجمعية؟ قال لوسائل إعلام محلية وما علاقة حفيد سيد درويش بالمزيكا حتى يقرر عدم وجود تشابه بين اللحنين من عدمه، هو بس حفيده. والآن الموقف كالتالي: يا عزيزي ويا عزيزتي، أصالة بتقول اللحن سوري وجمعية المؤلفين المصرية بتقول اللحن مصري، وزوروني كل سنة مرة أغنية شهيرة من تلحين سيد درويش وكلمات محمد يونس القاضي، وهي واحدة من أشهر كلاسيكيات الغناء العربي، وغناها محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وطبعا فيروز. بينما هناك من يرون أنها تعود في الأساس لمطرب عراقي من أهل الموصل وهو الملا عثمان الموصلي، وأنها في الأساس أغنية صوفية في محبة رسول الله، بينما يرد آخرون بأن لحن الموصلي أول تسجيل له ظهر عام 1925 أي بعد لحن سيد درويش بسنوات. لنشوف هالمشكل لوين رح يوصل ومين رح يربح بالآخر. إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 6:50 بتوقيت العثماني للمفروشات.

يا سلام عليك يا محمد صلاح، شعبيتك وصلت للقمة بتركيا. لا وشو بمدة قصيرة كتير كتير كتير، بس هيدا هو الكينج يعني بيلبق له طبعا. المهم خلونا بهيدي الصورة يلي شايفينها هون وراي. طبعا غالبيتنا عرفنا انه قبل يومين سجل محمد صلاح، انا خبرتكم عنه، عن فوز تاريخي لفريقه ترابزون سبور على حساب غلاطا سراي، وشفنا كيف احتفلوا فيه العالم بكل انحاء تركيا. ولكن قبل خوض هذه المباراة التي اعتبرها الأتراك تاريخية، وأثناء فترة الاستراحة بالتدريبات، خرج محمد صلاح بنزهة سياحية لاستكشاف المعالم الطبيعية والتاريخية لمدينة طرابزون التي انتقل للسكن فيها مؤخرا. وتركيا يعني بلد جميل جدا. خلال الجولة خرج صلاح من سيارته، بدأ يتمشى في منطقة هضبة كورديري ذات الطبيعة الخلابة، شاف هيدي الصخرة، صخرة وقف عندها، جلس عليها لالتقاط صورة تذكارية وسط الطبيعة. عادي تصورنا، نشرها على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي، ولحد هون الأمور طبيعية، عمل مثل ما هالعالم عم تعمل. يعني الرجال حب ياخد صورة بهالمنطقة الحلوة، شاركها مع متابعينه. ولكن ما حدث بعدها فاجأ الجميع، ويمكن حتى فاجأ محمد صلاح نفسه، لأنه الصخرة يلي جلس عليها أصبحت مزاراً سياحياً يقصده المعجبون لالتقاط صور تذكارية كالتي التقطها صلاح وبنفس وضعية جلوسه. يعني بدهم يقعدوا نفس القعدة ويعملوا نفس الحركات يلي قعد فيها محمد صلاح. والمهم أن الصورة هيدي أحدثت ضجة كبيرة بترابزون، وبدأ سكان المدينة بالتوجه إلى تلك المنطقة، وشهدت منطقة الصخرة تجمعات وطوابير لأشخاص ينتظرون دورهم بالجلوس على الصخرة.

0: عاملين مظاهرة، عم بيبوسوا للصخرة؟ أقول لكم الموضوع خلص هون؟ طبعاً لا مشاهدينا، الموضوع بعد فيه حكي كتير وتفاعل أكتر. مجموعة من الشباب المعجبين بمحمد صلاح رأوا أن أفضل تكريم للاعب المصري العالمي هو إطلاق اسم صلاح على الصخرة التي جلس عليها، صار إلى اسم. وفعلاً أصبح للصخرة اسم صلاح تاشي، والتي تعني بالتركية صخرة صلاح، كما سموا المنطقة المحيطة بالصخرة صلاح يايلاسي، أي هضبة صلاح. يعني هلأ الأتراك بيشوفوا أماني بتواصل إلى يومين عم تحكي عن صلاح، بيصيروا يسموا البرنامج صلاح إلة الشم، يعني صلاح تواصل، بس منشان تعرفوا أنه نحن كمان بنحكي تركي. خلونا نشوف الفيديو يلي بيقول فيه صاحبه بالإشارة إلى المكان أنه هذه الهضبة هي هضبة اللاعب العالمي المسلم محمد صلاح.
1: Dünyanın en büyük Müslüman sporcusunun yaylasındayız.

0: اكتشفت اني بحب احكي تركي. لسه فيه كمان مشاهدينا احد الناشطين المعجبين بصلاح نشر على حسابه صورة مرفقة بمقطع فيديو يظهر فيه جالسا على الحجرة بنفس وضعية اللاعب ويردد صلاح بوزو، اي وضعية صلاح، وارفق الفيديو برسالة شكر لصلاح معتبرا اياه سفيرا للسياحة كما يقول ايضا.
1: Salah bozu bak arkadaşlar, gelenler salah bozunu burada bak şu şekilde şöyle ayağı dışarı atıyorsun, elini şöyle koyuyorsun, böyle dışarı atıyorsun bak, şu şekilde. Çek oğlum Gökhan.
0: Vallahi mahdumin el-atrak. Yani mش بس سموا الصخرة، سموا المنطقة كلها. كانت هذه مشاهدينا ردود الأفعال حول صورة صلاح في المنصات الرقمية، ولكن وسائل الإعلام التركية اهتمت أيضا بالموضوع وتحدثت عن مدى تفاعل الجمهور التركي معها. نأخذ مثلا موقع هابرلر الإخباري التركي الذي نشر مقالا أشار فيه إلى أن زيارة محمد صلاح لهضبة كوديري في منطقة ماتشكا بترابزون حولت صخرة عادية مجهولة في المنطقة إلى معلم سياحي يتوافد عليه سكان المنطقة، وهو ما يظهر بوضوح تأثير زيارة صلاح على المنطقة. كما تداولت مواقع أخرى الخبر من زاوية أخرى وركزت على حجم الشعبية الكبيرة يلي بتمتع فيها اللاعب المصري في تركيا، والتي باتت بدورها تشهد حالة شغف جماهيري غير مسبوق منذ انتقاله إلى نادي ترابزون سبور بأغسطس الماضي. هناك فئة أخرى رأت في الاحتفاء الجماهيري بالصورة وسيلة لتنشيط السياحة في البلاد، ودفعت البعض إلى مناشدة شركات السياحة إدراج تلك الهضبة والصخرة ضمن برامجها السياحية، بينما رأى آخرون أن ما يحدث لا يخرج عن كونه مبالغة خارجة عن حدود الإعجاب والمجاملة. شوي أوفر. الآن دعونا نستطلع آراء المغردين. عبد الله جوتش كتب: بدأت السياحة إلى أحجار صلاح فلنضيفها إلى مسارات الرحلات السياحية، ينبغي إنشاء مقهى ومتجر للهدايا التذكارية بجوارها، عمل مدينة سياحية. حسين كتب: متى سيظهر شعار صلاح؟ جلس صلاح على صخرة، انتشرت صورة الصخرة انتشارا واسعا، توجهت القنوات التلفزيونية إلى الهضبة، أنتج أحد أندية كرة القدم محتوى عنها، يثار الاهتمام قبل المنتج ثم يتبعه الاقتصاد، إذا تصرف أحدهم بذكاء فسنرى خلال بضعة أشهر قهوة وحاجات أخرى باسم صلاح. تميل ساك بتقول: نقطة الالتقاء الجديدة لدينا هي صخرة صلاح. وأخيرا يقول محمد عبد التواب: هذا كثير جدا يا إخوتنا بتركيا، محمد صلاح أخ لكم وليس كائنا فضائيا هبط من السماء، إنه رجل مصري بسيط، أعني أنه واحد منا تماما كما أنه واحد منكم، فهو لا يختلف عن أي منكم، رجاء كفوا عن المبالغة يا إخوتنا.

ثنائي دي جي فرنسي تيرينكس من ليون نشر على إنستغرام ريمكس لأغنية أطفال غزة طيري يا عصفورة، وكتب على المنشور: أحمد معين موسيقي من غزة، أنشأ مجموعة طيور غزة الغنائية، هم أطفال نازحون يغنون من أجل السلام والحرية والأمل. مشروع إنساني قوي يمنح صوتا لمن هم في أمس الحاجة إليه. يقول الثنائي: هذه الطاقة الجماعية الجميلة ألهمتنا. الفيديو انتشر على نطاق واسع، شوفوا معي.

تلبق لهم السعادة لأطفال غزة. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال انه بسوريا. قال لي الرئيس الاسد ما رضي. انا صرت بصدمه كبيره يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصه كبيره. قلت له بدي اشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا باخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع اوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات الم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي روايه اخرى حصريا على العربي بلس. حمل التطبيق الان وشاهد مجانا. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقطف بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة، وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز. الحرس الثوري يتوعد بتغيير جغرافيا الحرب ونوعية الأسلحة إذا هجمت البلاد. ووزير الخزانة الأمريكية يقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بسبب العقوبات. غارات جوية على مواقع لأنصار الله الحوثيين جنوبية تعز. ووزير الثقافة اليمني يقول للتلفزيون العربي إن باب التفاوض مع الجماعة مغلق. مصادر طبية تفيد باستشهاد 3 فلسطينيين جراء استهدافات إسرائيلية في وسط غزة وجنوبها. ومستشفى الوفاء داخل القطاع يوقف خدمات علاجية أساسية بسبب نقص الوقود. منظمات حقوقية سودانية تعلن نزوح مزيد من الأسر في ولاية النيل الأزرق، وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين جراء استمرار المعارك.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، محذرا من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها، فيما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد بخيارات حاسمة تجاه إيران.
1: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1

0: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: صارت أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: النظام المالي الدولي الدولار، لأن النظام المالي الدولي نظام الدولار يعتمد بالأساس على اشتراك أكبر عدد من الدول فيه حتى يأخذ هذه الثقة ويصبح مهيمنا في العالم. فإن قامت الولايات المتحدة بطرد الدول الواحدة تلو الأخرى، هذا سيضعف الثقة في هذا النظام، ومع مرور الوقت سيفقد النظام قيمته، وبالتالي ستكون هذه السياسة لها انعكاسات بغير ما أرادته الولايات المتحدة. في كل الأحوال هذه التهديدات المقصود منها في نهاية المطاف إحكام الخناق على إيران أكثر وأكثر، في ظل تصاعد الحديث عن احتمال تصعيد عسكري قريب. غدا أذكر سيجتمع الرئيس الأمريكي بست دول خليجية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة لبحث نفس الموضوع، أثر العقوبات الاقتصادية من جهة، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستذهب في عمل عسكري، وما هو دور الدول العربية في ذلك، خصوصا مع التقدم الذي أحرزه الحوثيون بالقرب من مضيق باب المندبة.
1: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد رواشدة، شكرا جزيلا لك عماد. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من طهران أمير جابر، كيف هي الردود على هذه التصريحات الواردة من الولايات المتحدة وما يحدث في مضيق هرمز أمير؟
2: فيما يتعلق بالطيران أحمد، دعني أشير إلى أن شركة ماهان للطيران، وهي شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني وتقطع للعقوبات، اليوم أوقفت رحلاتها باتجاه أنقرة واسطنبول في 21 من سبتمبر، بالإضافة إلى أن قبل أيام في 17 من سبتمبر أيضا أوقفت رحلاتها باتجاه سلطنة عمان، ويوم أمس أيضا في 20 من سبتمبر السلطات في جورجيا أعلنت بتوقف جميع الرحلات الإيرانية باتجاه مطارات جورجيا. هذه الضغوط الأمريكية مستمرة على شركات الطيران. يمكن أن نذكر بأن في 8 من سبتمبر الخزانة الأمريكية أعلنت عقوبات شديدة على جميع شركات الطيران الإيرانية، نتحدث عن أكثر من 27 شركة إيرانية خضعت للعقوبات الأمريكية، ويمكن القول بأن هناك تأثير كبير حقيقة على المواطن الإيراني، ارتفاع الأسعار وعدد قليل من الرحلات. وبالتالي يمكن أن نضيف إلى أن الآن هناك رحلات جوية باتجاه الهند، العراق، الصين، ولكن هذه رحلات محدودة عبر الشركات الإيرانية كماهان وهما وغيرها من شركات إيرانية. أما التطورات الميدانية في مضيق هرمز أحمد، يمكن الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية الآن تقوم بنقل بيان لهيئة رصد الملاحة البحرية البريطانية بأن ناقلة غاز تعرضت لهجوم عبر مقذوف مجهول في مضيق هرمز دون إصابات، بالإضافة إلى الأخبار التي كانت تتناقل هنا في وسائل الإعلام الإيرانية عن إصابة سفينة تجارية صباح هذا اليوم في مضيق هرمز. وأيضا الحرس الثوري تحدث عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. يبدو التصعيد ما بين بحرية الحرس الثوري الإيراني والقيادة المركزية الأمريكية ما زال مستمرا في مضيق هرمز وفي جنوب إيران. يوم حافل بالتصريحات العسكرية، تصريحات من الجيش ومن الحرس تؤكد على جهوزية القوات الإيرانية لأي معركة قادمة، سواء معركة برية أو معركة في مضيق هرمز، معركة بحرية. الحرس الثوري يتحدث عن تغيير جغرافيا الحرب، يتحدث عن استهداف قواعد ربما جديدة في المحيط الهندي في جنوب أوروبا، يقول بأن لديه صواريخ جديدة قادرة أن تصل إلى هذه القواعد الأمريكية، بالإضافة إلى القطع البحرية الأمريكية في بحر العرب. يتحدث عن صواريخ قام باختبارها خلال الفترة الأخيرة، وقد طورها من خلال خبرته في حرب 40 يوما، هكذا يقول المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي. وهناك تأكيد حقيقة من

0: الحديث كان عن تطوير العلاقات وتعزيز العلاقات التجارية خاصة عبر المنافذ البرية، وهذه الخطوة تأتي في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وإيران تريد تعزيز التجارة مع باكستان عبر المنافذ البرية.
1: من طهران، مراسل التلفزيون العربي أمير جابر، شكرا جزيلا لك أمير على هذه المعلومات. أظهرت بيانات أولية من شركة كابلر للتحليلات عبور 12 سفينة مضيق هرمز مطلع الأسبوع، مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. في السياق ذاته، حذرت شركة الشحن البحرية وانفر من النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة العابرة لمضيق هرمز في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار مليون دولار يوميا.
2: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط، تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم. فعقب الاستهدافات المتكررة لبديل رئيسي تمثلت في مهاجمة خط شرق غرب السعودي وميناء ينبع، كثفت شركات الشحن البحري محاولات المرور من مضيق هرمز عنوان الأزمة، لكن الحصاد جاء أضعف، حيث سجل انخفاض يجاوز النصف بعدد سفن السلع التجارية التي عبرت مطلع هذا الأسبوع مقارنة بسابقه. من بين هذه السفن لم يزد عدد ناقلات النفط العابرة في اليوم الواحد عن 2، في حين لم يقل عددها قبل الحرب عن 50 ناقلة يومياً. وعليه ورغم الانخفاض الطفيف الذي سجله سعر خام برنت في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الشحن البحري من أزمة النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة، وذلك في ظل ارتفاع كلفة الاستئجار لأكثر من مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يترك أثره بطبيعة الحال على سعر برميل الخام الذي زادت كلفة شحنه في الآونة الأخيرة بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
1: إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث شهدت محافظة تعز غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما صدت القوات الحكومية هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه جبل جرداد بعد محاولة تسلل عبر قريتي القرصب ودار الكافر بحسب مصادر ميدانية. وأفادت المصادر بتراجع المهاجمين عقب مواجهات مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، في حين لم يسجل أي تقدم ميداني باتجاه راس ونومان. ونشر الإعلام العسكري للقوات الحكومية اليمنية مشاهد لما قال إنها ضربات مركزة على أهداف لأنصار الله الحوثيين في مناطق الوازعية غربية تعز، مؤكدا تحقيق إصابات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وقال وزير الثقافة والسياحة اليمني إن التصعيد الحالي مع الحوثيين يغلق الباب أمام العودة إلى مسار السلام، مضيفا في مقابلة مع التلفزيون العربي أن هذا التصعيد يأتي ضمن استراتيجية إيرانية للضغط على دول المنطقة وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
3: في تقديري أن لا حديث مناسب عن إمكانية العودة إلى مسار السلام. هناك تصعيد، وهناك وهذا التصعيد هذه المرة لا يعود لأسباب محلية وداخلية، ولكنه استكمال استراتيجية إيرانية رأت أنها غير قادرة على مواجهة الحرب مع أمريكا إلا من خلال رهن المنطقة ودول المنطقة وحصارها ورهن المنطقة للفوضى، وكذلك وضع ضغوط عالية جدا على سوق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
1: من الحديدة انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا ومرحبا بك صدام، المعلومات بشأن هذه التطورات الميدانية.
4: نعم أحمد، أبرز التطورات الميدانية هو تصعيد جوي كثيف ويرافقه أيضا تصعيد على البر من خلال جملة من المواجهات والاشتباكات العنيفة تدور خلال الساعات الماضية وحتى الآن مع هدوء نسبي في بعض جبهات ومحاور القتال في محافظة تعز، وسط تضارب للأنباء عن تقدمات وسيطرة من قبل حكومة صنعاء على بعض المناطق، وهو ما تنفيه أيضا قوات حكومة عدن قائلة بأنها تصدت لتلك الهجمات التي

0: شنتها قوات حكومة صنعاء على بعض المناطق مثل جبل راسن وغيرها من المناطق، لكنها تصدت، تعاملت معها وتصدت لها وكبدتها خسائر ثم أجبرتها على التراجع. هذا تضارب الأنباء حتى اللحظة لم يتم تحديد خارطة السيطرة بالضبط لمن تكون، هل لقوات صنعاء أم لقوات عدن، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة. ربما هناك أيضا حديث عن أكثر من 790 غارة جوية تركز معظمها بالأمس على مناطق في محافظة الجوف، أسفرت عن استشهاد 4 من عمال وموظفي وزارة المواصلات وأيضا إصابة 3 آخرين من العاملين في الاتصالات. أيضا اليوم حديث عن غارات جوية عنيفة أيضا على مناطق في حيفان وغيرها في محاور ونقاط التماس في محافظة تعز. حتى الآن لم يرد حديث عن تلك الخسائر وما خلفته تلك الغارات من خسائر بشرية ومادية. أيضا في خطابه اليوم بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر قال قائد جماعة أنصار الله الحوثيين إن العدو السعودي يحاول استجلاب تركيا وباكستان لمشاركته في الإثم والعدوان، وقال أيضا بأن العدو السعودي اتجه لينفذ الكثير من الغارات الجوية والقصف الصاروخي على محافظات متعددة في بلدنا، وفي قصفه يستهدف الأعمال والمدنية والأعيان المدنية. أيضا قال يتم من قبل العدو السعودي يقوم بقصف الجسور والأبراج العامة واستهداف الإصلاحية المركزية، في إشارة من إلى ما حدث من استهداف للإصلاحية المركزية قبل أيام في محافظة الجوف. تحدث أيضا عن الواقع المعيشي الصعب الذي بات يتكبده ويعيش مرارته المواطن اليمني داخل اليمن من خلال أكله بعض الناس للأشجار كما قال. أيضا معاناة اليمنيين في الجانب الصحي ومنع وصول الأدوية وإمدادات العلاجات والأدوية وأيضاً المساعدات الغذائية توقفها وانسحاب بعض المنظمات بدعوات أو بفعل أو بتوجيهات من جهات خارجية. تحدث أيضا عن مظلومية الشعب اليمني الواسعة التي امتدت على مدى 12 عاما من القصف والعدوان كما يقول والحصار كما يقول من قبل القوات السعودية التي تنصلت عن مواقفها وتنصلت أيضا عن مهمها في تنفيذ خارطة الطريق. أحمد، هذه الخارطة التي كان قد تم الاتفاق عليها بين قوات صنعاء، حكومة صنعاء وتحديدا حكومة أنصار الله الحوثيين، وبين السعودية، والتي تم الاتفاق عليها أواخر ديسمبر في العام 2023 نتج عنها هدنة استمرت لأربع سنوات، ها هي اليوم تتحطم هذه الهدنة، وأيضا تآكلت كل ما تم تحقيقه خلال هذه السنوات من سنوات الهدنة بفعل كما يقال التصعيد السعودي الذي بات لافتا في الآونة الأخيرة، بدءا من دعمه للتحشيدات العسكرية وتزويده بالعتاد والأسلحة وأيضا التدريب وغيرها من المعالم والعوامل اللوجستية لتلك التحشيدات السعودية، في إشارة منه إلى القوات الحكومية ودفعها للتقدم نحو محافظة تسيطر عليها قوات وحكومة صنعاء. أيضا تحدث عن موضوع خارطة الطريق وما أثرها التي سوف تسهم في التخفيف من وطأة الشعب اليمني وفتح المطارات وإعادة تصدير النفط وغيرها مما اتفق عليه في تلك الخارطة، وأبرزها تخفيف القيود على مطار صنعاء وأيضا تخفيف القيود على ميناء الحديدة والعودة إلى مسار مفاوضات شاملة يمنية. نعم أحمد،
1: أشكرك مراسل التلفزيون العربي صدام حسن على هذه المعلومات. ومن تعز ينضم إلينا الصحفي اليمني أيمن قائد، أهلا ومرحبا بك معنا سيد أيمن. ما أحدث التطورات الميدانية في تعز خلال هذه الساعات خصوصا مع هذا الحديث عن غارات ومواجهات؟
2: نعم، مرحبا بكم. في الحقيقة الاشتباكات والعمليات العسكرية تتصاعد خلال الأيام الأخيرة بشكل لافت، ربما هي معارك لم تشهدها المحافظة منذ سنوات سواء في جبهات الساحل الغربي أو في الجبهات الجنوبية للمحافظة أو في الجبهات الغربية كذلك لمدينة تعز. نبدأ من الجبهات الجنوبية حيث تدور أشرس المعارك هناك بين القوات الحكومية والحوثيين. اليوم أعلنت القوات الأمنية عن شن الطيران الحرب التابعين غارات جوية كثيفة على مواقع تابعة للكوثيين في عدد من الجبهات الليبية تحديدا في جبل الجرداد وجبل راسب هناك في جنوب المحافظة، وهما مواقع يعني والمواعد من المواقع المحيطة التي تسيطر عليها أو يسيطر عليها الكوثيون. هذه الغارات الجوية أيضا استهدفت عدد من المواقع الأخرى. نتحدث أيضا عن أن إعلان القوات الحكومية عن إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التابعة للكوثيين في الجبهة الغربية تحديدا في جبهة الكدحة، حيث تحاول أو يحاول الكوثيون اختراق هذه الأجواء الجوية في المواقع التي تسيطر عليها القوات الحكومية بحسب إعلان القوات أو المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابعة للقوات الحكومية. ما يجري في الشمالتين أو هذه العمليات الجوية تحديدا تتركز هناك الآن في الجبهات الجنوبية لأن هذه المواقع استراتيجية. هناك أيضا معارك ميدانية تجري بين القوات الحكومية وكذلك قوات الحكومية، معارك ميدانية تتواصل منذ أيام، يحاول الحوثيون التقدم إلى هذه المواقع تحديدا في جبل جداد وجبل راسد. هذه مواقع استراتيجية وحاكمة جدا، السيطرة على هذه المواقع أو هذه المعارك بدأت شراستها منذ أن سيطر الحوثيون على الساحل الغربي وعدد من المديريات هناك في باب المندب والوزعية وموقع وغيرها. السيطرة على هذه الجبال جبل جداد وجبل راسد ويعني تام السيطرة من قبل الحوثيون على باب المندب وتأمين خطوط الإمداد وخطوط التنقل، خاصة وأن هذه الجبال جبل جداد وجبل راسد تسيطر أو تطل على مديرية الوازعية وعلى خطوط الإمداد المتجهة إلى البخا. أيضا السيطرة على هذه الجبال أي السيطرة على هذه الجبال ربما يتمكن من خلالها الحكومة السيطرة ناريا على خطوط الإمداد في مدينة تربة.
1: أيمن، كيف تؤثر هذه التطورات الميدانية حتى الآن على حركة النزوح وأحوال المدنيين؟
2: نعم، الحقيقة أن هذه المواجهات المستمرة والمتصاعدة خلال الأيام الأخيرة خلقت أزمة إنسانية متصاعدة، وفاقمت من هذه الأزمة الحاضرة أصلاً إلى السنوات الأخيرة بسبب الحرب المستمرة. نتحدث عن إعلان يعني الهيئة الخاصة بالنازحين أو الوحدة الترفيهية للنازحين التابعة للقوات الحكومية أو تابعة للحكومة اليمنية في عدن. هناك أعداد مهولة يعني عشرات الآلاف أو ربما ما يقترب من 100,000 نازح أو فرد نازح يعني نزحوا خلال الأيام الأخيرة فقط تقريبا منذ منتصف أغسطس إلى ما قبل أيام، نحو 100,000 نازح جديد يعني تضرروا بفعل هذه المواجهات. الوضع الإنساني كارثي خاصة مع تقلص الإمدادات أو تقلص الدعم أو التدخلات الإنسانية من قبل المنظمات العاملة في المجال الإنساني بسبب تراجع دعم النازحين، أثر بشكل كبير أيها النازحون يعني على أرصفة الطرقات على جنبات الطريق بلا مأوى بلا غذاء بلا زاد بلا أي تدخلات إنسانية حتى الآن. وحتى يعني السلطات المحلية والسلطات الحكومية يتركز اهتمامها بشكل كثيف على دعم وإسناد القوات الحكومية في الجبهات، بينما الجانب الإنساني بحاجة لانتظار أي تدخلات من قبل أي جهات معنية سواء حكومية أو خاصة. نتحدث أيضا عن قطع لخطوط أو سريان الحياة، عدد من الطرق أغلقت اليوم مع هذا التسكين العسكري خلال الأيام الأخيرة. نتحدث عن أبرز خط رئيسي كان غرب مدينة تعز بالساحل الغربي وهو خط الكدحة المخا، وبالتالي أزمة إنسانية متصاعدة ومتفاقمة تحتاج إلى تدخل عاجل بحسب النداءات وتصريحات المسؤولين في الوحدة التنفيذية للنازحين التابعة للحكومة.
1: من تعز الصحفي أيمن قائد، شكرا جزيلا لك أيمن على هذه المعلومات والمتابعة. قالت مصادر لوكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا يوم أمس برئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، وأضافت المصادر أن العليمي طلب دعما أمريكيا لمواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين، وأن ترامب لم يتعهد بتقديم أي دعم عسكري خلال الاتصال الهاتفي. وقبلها كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير موقفه مرات عدة مؤخرا بشأن استراتيجيته في اليمن وسط ضغوط سعودية لتنفيذ ضربات ضد أنصار الله الحوثيين. وضحت الصحيفة أنه بعد اتصال وصفته بالملح من طرف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر ترامب بنتاغون بالاستعداد لشن غارات متراجعا عن موقفه السابق المعارض قبل أن يعود ويتراجع مجددا ظهر الأحد ليقرر عدم تنفيذ الضربات في الوقت الراهن وفق الصحيفة. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية قرب منطقة السكة وسط خان يونس جنوبي القطاع، ليرتفع عدد شهداء اليوم إلى 3. وعقب الغارة الإسرائيلية نقل جثمان شهيد إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وفي خان يونس أيضا أفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل إسماعيل البردويل في مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع بعد إصابته برصاص في الصدر خلال إطلاق الآليات الإسرائيلية النار تجاه المواطنين. كما أفاد المصدر باستشهاد سيدة جرى إصابتها برصاص الاحتلال وسط القطاع، في حين وثقت مشاهد إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع. قالت مصادر محلية وشهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بمركبة مفخخة قرب شارع سنفور شرقية مدينة غزة، وأظهرت مقاطع مصورة تحرك إحدى الآليات العسكرية في المنطقة أثناء وجود عدد من المواطنين المقيمين في خيامهم أو على أنقاض منازلهم. ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا ومرحبا بك عبد الله، ما تفاصيل ما جرى في مدينة غزة وغيرها من الاعتداءات الإسرائيلية التي جرت اليوم؟
3: أحمد، على ما يبدو الجيش الإسرائيلي يواصل هذه العمليات وإن كانت بصورة صامتة وبعيدا عن الضجيج الإعلامي. منذ الصباح الجيش الإسرائيلي تواجد في أكثر من منطقة توغل فيها. المنطقة الأولى كانت في شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة، حيث توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في شرق منطقة المقبرة في هذه القرية وشرعت بأعمال تجريف وتسوية للأراضي هناك. المنطقة الأخرى كانت في جنوب شرق دير البلح وأسفرت عمليات إطلاق النار عن وصول عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى قبل قليل. وقبل قليل أيضا ذكرت مصادر محلية في شمال قطاع غزة عن توغل لعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة المدرسة الأمريكية في شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأيضا تجرى عمليات تسوية وتدمير لما تبقى من أراض زراعية وإزالة بعض أنقاض المنازل المدمرة في هذه المناطق. وبالتالي عمليات الجيش الإسرائيلي على الأرض لم تتوقف منذ صباح اليوم، وفي أكثر من منطقة يعمل الجيش الإسرائيلي سواء في داخل المناطق الصفراء أو كما شاهدنا قبل عدة ساعات في خارج المناطق الصفراء في شمال قطاع غزة. لكن اللافت هو أن الاحتلال الإسرائيلي أوسع من هذه الخروقات، حيث دفع بعدد من الآليات المفخخة في منطقتي التفاح والسنافور في شرق مدينة غزة. الخشية لدى المواطنين من أن ينفذ الاحتلال الإسرائيلي أو تكون هذه الخطوة مقدمة لتنفيذ عمليات نسف جديدة في هذه المناطق، وهذا بلا شك ضاغط على المواطنين الذين لم يجدوا أماكن يقيموا فيها أصلا في داخل هذه المناطق، وبالتالي سيدفعون بشكل قصري إلى النزوح في أماكن ومناطق متفرقة سواء في غرب المدينة أو في جنوب قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن سلسلة مستمرة ومتواصلة من الخروقات وعن عداد أيضا من الشهداء والمصابين لم يتوقف. منذ ساعات الصباح اليوم نحن نتحدث عن 4 شهداء وأكثر من 10 مصابين وصلوا إلى مشافي قطاع غزة جراء إما إطلاق الرصاص من المواقع العسكرية أو خلال عمليات توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية في أكثر من منطقة.
1: من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك عبد الله على هذه المعلومات. أعلن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في غزة تعليق عدد من خدماته الأساسية بسبب النقص الحاد في الوقود، شمل التعليق العيادات الخارجية والعمليات الجراحية إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطق وعلاج مشكلة البلع للمرضى الخارجيين. وحذر المستشفى الذي يقدم خدمات طبية وتأهيلية لآلاف المرضى والجرحى من صعوبات متزايدة في توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء والمركبات إلى جانب قطع الغيار ومستلزمات الصيانة. أعلنت مؤسسات وهيئات فلسطينية معنية بحقوق الإنسان في غزة إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى القطاع. تدف اللجنة التي تضم عددا من المؤسسات إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمتابعة أوضاع الأسرى والمحتجزين وتعزيز العمل القانوني والحقوقي والإعلامي للدفاع عن حقوق الأسرى وعائلاتهم.
4: نعلن رسميا انطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة، وندعو كل المؤسسات والجهات ذات العلاقة إلى دعم هذا الجهد الوطني المشترك والعمل معنا من أجل حماية الحقوق والكرامة الإنسانية.
1: إلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تعرضت عدة بلدات لقصف إسرائيلي. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون جنوبي البلاد، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدة دير سريان ونفذ تفجيرا في بلدة عناتا جنوبي لبنان. مع عودة الهدوء الحذر جنوبي لبنان، أعيد افتتاح سوق الاثنين الشعبي في مدينة النبطية أمام الباعة والمتسوقين من أهالي المنطقة والمناطق المحيطة. إعادة فتح السوق أعاد للنبطية ومدن جبل عامل بعضا من الحياة في ظل دمار كبير لحق بأغلب الأماكن فيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
5: حياة من بين الركام تختصر حال مدينة النبطية اليوم. فمن بين أنقاض المنازل والمحلات التجارية تستعيد سوق الاثنين، السوق الشعبية التاريخية لمدينة النبطية، نبضها وحركتها.
6: الحرب اجت كتير قاسية علينا وما كان لا في سوق ولا شيء تهجرنا، فهلأ العالم هيك تحس حالها أنه عن جد رجعت على جنوب، رجعت على أرضها، رجعت على السوق.
5: تعود سوق الاثنين مع عودة الهدوء الحذر لتعيد نسج روابط الألفة بين أبناء الجنوب، فالحركة هنا لا تقتصر على أبناء المدينة، بل إن السوق شكلت لعقود ولا تزال القبلة الاقتصادية والتجارية لسكان النبطية ومرجعيون وبنت جبيل.
7: بدنا نشتغل، نتمنى كل العالم ترجع تحس بالأمان. يعني صح الوضع مش كتير أمان، بس بالنهاية ما نرجع، ما فينا ضلنا برات بلادنا.
8: بنيجي أول شيء بيضيع وقت الواحد وبيستفيد له شوية، يعني بيتمشغل شوي وعلى تيسير ربنا سبحانه وتعالى، بس ولكن يعني الوضع مش كل هالقد عم بيصير. العالم كلها خايفين وما في سيولة بإيد العالم.
5: وليس بعيدا من السوق الشعبية لا تزال آثار الحرب حاضرة في السوق التجارية الرئيسية للمدينة. هنا لا تزال الرئة الاقتصادية للمدينة والقضاء تختنق.
9: حجم الخسائر، طبعا حجم الخسائر كبير بمدينة النبطية. نحن إذا بدي أعطيك رقم، أنا بقدر أعطيك المتضرر بين دمار كلي ودمار جزئي، ومتضرر بين إزاز وإلى آخره. نحن تخطى 50% من عدد الوحدات السكنية والتجارية بمدينة النبطية.
5: انتظار ثقيل يعيشه أصحاب المحلات التجارية، ونظرات أسى على مدينة لم يسلم تاريخها، على أمل أن يتمكنوا من حماية ما تبقى هنا من إرث يمزج بين التجارة والعمران والمودة بين أبناء الجنوب. ترتبط عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة النبطية باستقرار أمني لا يزال غائبا، فيما يظل فتح الأسواق وإعادة الأعمار معلقين بانتظار ضمانات مالية وأخرى أمنية قد يطول انتظارها. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، من سوق النبطية جنوب لبنان.
1: قال مصدر بالإطار التنسيقي في العراق للتلفزيون العربي إن اجتماع الإطار بحضور رئيس الوزراء تناول ملف حصر السلاح بيد الدولة بشكل مستفيض. وأضاف المصدر أن الاجتماع شهد اتفاق رئيس الوزراء مع قادة الإطار التنسيقي على إعلان عملية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة في 30 من الشهر الجاري، مع خروج آخر عنصر في التحالف الدولي من العراق. كما أوضح أن المجتمعين اتفقوا على أن تستمر عملية حصر السلاح 9 أشهر كاملة حتى 30 من يونيو القادم. نفت فصائل عراقية مسلحة طرح أي مطالب شخصية أو سياسية خلال مباحثاتها مع الحكومة بشأن تنظيم السلاح في البلاد. وقال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو ألاء الولائي إن الفصائل قدمت مصلحة العراق وسيادته واستقلال قراره على أي اعتبارات أخرى. وصف رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني إعلان توحيد قوات البشمركة بأنه أمر تاريخي. جاء ذلك خلال مراسم أقيمت لتوحيد وإعادة تنظيم القوات ودمجها تحت مظلة وزارة شؤون البشمركة بالتعاون مع الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي بحسب بيان رسمي. وقال برزاني أن قوات البشمركة جزء مهم من منظومة الدفاع العراقية، واضحا أنها قوة دستورية وجزء رئيسي من المنظومة الدفاعية للعراق، صمام أمان لحماية السلام والاستقرار وفق تعبيره.
10: يعد هذا الاندماج الخطوة الأولى في عملية طويلة، لأن هذا التوحيد مهم، لكن المرحلة التالية أهم بكثير، وهي مرحلة تطوير قدرات قوات البشمركة وتحسينها الشامل، خاصة القدرات البشرية، إلى جانب تعزيز مستوى ونوع التدريب البدني والتوعية بالتحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار في إقليم كردستان. قوات البشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق، وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، ومن الضروري تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البشمركة والجيش العراقي.
1: ومن أربيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي غسان خضرة. أهلا ومرحبا بك غسان، ما تفاصيل هذا الإعلان والمدى الزمني لهذه العملية التي أعلن عنها؟
11: نعم أحمد، بحسب التصريحات الرسمية منذ اليوم دخل دمج قوات البشمركة حيز التنفيذ، ووزعت المهام وتم تحديد الألوية التي سوف تكون في كل منطقة في إقليم كردستان. أحمد، أهمية دمج قوات البشمركة هو يحظى باهتمام كبير سواء على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى الخارجي. الأهمية تكمن من أن إقليم كردستان لديه قوات هي قوات البشمركة بمثابة يعني جهة دفاعية، لأن إقليم كردستان لا يمتلك وزارة دفاع لكنه يمتلك وزارة بشمركة. البشمركة هي مقسمة إلى قسمين، لواء 70 ولواء 80. لواء 70 موجود في السليمانية ولواء 80 موجود في أربيل. هذان اللواءان يرتبطان بأحزاب وليس بالإقليم. اللواء 70 يرتبط بحزب الاتحاد الوطني بقيادة طالباني، واللواء 80 يرتبط بالحزب الديمقراطي الكردستاني وهو حزب بارزاني. هذان الحزبان اليوم أعلنا بأنه سوف يتم دمج قوات البشمركة مع بعضها البعض لتكون كل تحت مظلة واحدة، مظلة وزارة البشمركة في إقليم كردستان. لذلك حظي هذا الدمج أو هذا الإعلان بأهمية كبيرة في إقليم كردستان، لأنه بشكل أو بآخر يجعل إقليم كردستان نوعا ما أكثر تماسكا، وهذا ما قاله قبل قليل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. قبل قليل علق الزيدي على توحيد قوات البشمركة، قال نبارك لإقليم كردستان دمج قوات البشمركة، وقال بأن ذلك يعزز الأمن الوطني. التصريحات الرسمية كلها كانت تقريبا إيجابية بنسبة 100% في إقليم كردستان، وحتى في الأوساط العراقية كلها اعتبرت بأن توحيد قوات البشمركة مع بعضها البعض هو قرار مهم، وهو يعزز من الأمن الوطني العراقي. عمليا هذه الخطوة هي ليست جديدة، بحسب التصريحات الرسمية بدأت منذ عام 2016، ولكنها تعثرت بسبب خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني، وأهمها استفتاء إقليم كردستان وأحداث كركوك عام 2017. لذلك كما قلت أحمد، توحيد قوات البشمركة تحت مظلة واحدة، مظلة وزارة البشمركة، بحسب ما أعلنت رئاسة إقليم كردستان، سوف يعزز الأمن الوطني ويجعل هذه القوات هي قوة واحدة تخدم الأمن الوطني بحسب التصريحات الرسمية، وتكون قوة واحدة وليست قوة تابعة لأحزاب، بل قوة وطنية أكثر من كونها قوة تابعة لأحزاب.
1: من أربيل مراسل التلفزيون العربي غسان خضر، شكرا جزيلا لك غسان على هذه المعلومات. قال الجيش السوداني أنه أحرز تقدما ميدانيا جديدا في ولاية النيل الأزرق، وأضاف الجيش أنه فرض سيطرته على مناطق في شمال شرق محافظة الكرمك بعد معارك مع قوات الدعم السريع والعناصر المتحالفة معها. اتهمت هيئة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بقتل 5 مدنيين وإصابة 27 آخرين في هجوم على سوق بولاية شمال كردفان. وقالت الهيئة أن قوات الدعم السريع نهبت سوق الذهب والمتاجر في البلدة، مشيرة إلى أنها تتخذ من الغابة الواقعة بين سوق بادر للتعدين والقرية مقرا لعرباتها القتالية. قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين إن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمدنيين بولاية النيل الأزرق في تدهور متواصل جراء استمرار المعارك وتزايد حركة النزوح.
12: لحظة اختلطت فيها فرحة اللقاء بمرارة النزوح بعد أن فرقت الحرب العائلات ودفعت بها إلى طرق لم تكن تعرف أين تنتهي. هنا في كل شبر من السودان لا تتوقف رحلة البحث عن الأمان. من النيل الأزرق إلى دارفور تتسع دائرة المعاناة الإنسانية بسبب حرب تجاوزت عامها الرابع. نزوح متكرر واحتياجات تتفاقم وعائلات تحاول لم شملها وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وفي إقليم النيل الأزرق تؤكد منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وصول نحو 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة أكليلي بمحافظة الكرمك فرارا من المعارك. وبين هؤلاء النازحين نحو 1300 طفل و400 امرأة و300 من كبار السن، أرقام تختصر حجم الأزمة، لكن خلف كل رقم حكاية أسرة تبحث عن مأوى وطفل ينتظر الغذاء وأم تخشى على أطفالها من المرض والجوع. احتياجات أطلقت منظمة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل نداء إنسانيا عاجلا بشأنها، مطالبتين المجتمع الدولي بالتحرك لتوفير المساعدات الأساسية وحماية المدنيين.
13: هناك نزوح مستمر، أكثر من 1000 أسرة نزحوا إلى منطقة إقليلي بإقليم النيل أو يعني بمحافظة كرمك إقليم النيل الأزرق، يعني وهم يعني ما يملكون يعني قوت يومهم. يعني
12: في الفاشر تتجدد المخاوف بشأن أوضاع آلاف المحتجزين بعد إعلان شبكة أطباء السودان مقتل المتطوع الإنساني الطيب التوم مرسال داخل مركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع وفق بيان الشبكة. وتقول:
14: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
15: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 92.7.
4: اعتقد اليوم أعتقد هو الخطوة الأولى في التواصل الرسمي المباشر لضبط الحياة السياسية في ليبيا، لمعرفة دور الأحزاب، ضبط الإطار الخاص بالأحزاب. أعتقد أول ملتقى تلتقي فيه الأحزاب داخل الوطن بهذا المستوى الكبير. ماذا تحتاج الأحزاب الليبية؟ توحيد صوت الأحزاب، ربما سيصدر فكرة أو مدونة أو ميثاق يضم الأحزاب الليبية.
5: ندد 86 عضوا في مجلس النواب الليبي بمنعهم من دخول مقر المجلس في طبرق وعقد جلسة قالوا إنهم حققوا النصاب القانوني اللازم لانعقادها. أوضح النواب في بيان أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة إصلاح المجلس وتعديل لائحة الداخلية، مؤكدين استمرار حراكهم وعزمهم لاجتماع في مدينة ليبية أخرى تتيح لهم ممارسة مهامهم، كما شددوا على أن تحركهم لا يستهدف تعطيل المسارات السياسية أو الانتخابية بما فيها مسار 4+4. ومن طبرق ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد شحات. أهلا ومرحبا بك محمد، ما تفاصيل ما حدث بشأن هذه الجلسة وما قاله النواب؟
6: نعم، ما يجري داخل مجلس النواب يمكن فهمه بالعودة إلى الجلسة الأخيرة، جلسة مجلس النواب التي جاءت بعد توقف الجلسات الرسمية لأشهر وشهدت اعتماد مخرجات 4+4 المتعلقة بالمسار الانتخابي وإعادة تشكيل مجلس الجمهورية الوطنية العليا للانتخابات. رئاسة المجلس قالت أن هذا التصويت جرى بالإجماع، لكن الجلسة عقدت بحضور عدد محدود من النواب فيما قطعها عشرات الأعضاء المعارضين لطريقة إدارة المجلس. هؤلاء طبعا أكدوا دعمهم لمخرجات 4+4، لكنهم طالبوا أولا بتعديل اللائحة الداخلية وإصلاح آلية إدارة المؤسسة، ومن هذا طبعا انتقل الخلاف إلى مستوى آخر، إذ تحرك النواب المعترضون بعقد جلسة مغلقة في مدينة بنغازي برئاسة الأعضاء الأكبر سناً لمناقشة تعديل اللائحة وإقرار دورة برلمانية وصولاً إلى إعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس، أي الرئيس ونائبيه وكذلك المقرر. ولكن النواب قالوا أنهم منعوا من دخول مقر المجلس رغم إعلانهم وصول عدد المشاركين في تحركهم إلى 86 نائباً، مؤكدين طبعاً أنهم سيمضون في عقد الجلسة في مكان آخر خارج مجلس النواب. بالتالي طبعاً لم يعد الخلاف محصوراً في اللائحة الداخلية، بل أصبح تحدياً مباشراً لرئاسة عقيلة صالح. أخيراً طبعاً تكمن أهمية هذه التطورات في توقيتها، فمجلس النواب مطالب الآن باستكمال الإجراءات المرتبطة بتفاهمات 4+4 كذلك المسار الانتخابي، وبالتالي أي نزاع على رئاسة المجلس أو شرعية جلساته قد ينعكس مباشرة على هذا المسار تحديدا ويضيف أزمة مؤسساتية جديدة إلى المشهد.
5: مراسل التلفزيون العربي محمد شحات، شكرا جزيلا لك محمد. قالت مصادر حكومية أفغانية أن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية باكستانية على ولاية كونر شمال شرقي أفغانستان. تأتي الهجمات بعد يومين من هجوم دام استهدف منشأة للشرطة في مدينة كوهات شمال غربي باكستان في ظل التوتر المستمر على الحدود بين البلدين.
7: تصعيد ميداني جديد يلوح في أفق العلاقات المتوترة أصلا بين كابل وإسلام أباد، ويضع التهدئة الهشة بين الجارين أمام اختبار جديد. مصادر حكومية أفغانية قالت إن غارات جوية باكستانية خلفت قتلى وجرحى جراء استهداف مديرية نورغل بولاية كونر شرقية أفغانستان. الغارات توسعت أيضا وشنت مقاتلات باكستانية غارات على منطقتين بمديرية برمل في ولاية باكتيكا، ما أسفر عن دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات. هذه الضربات تأتي بعد يومين فقط من هجوم دام استهدف منشأة للشرطة في مدينة كوهات شمال غربي باكستان، وأسفر وفق السلطات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. التوتر بين إسلام أباد وكابول يرتبط أساساً باتهامات باكستان لحركة طالبان الأفغانية بالسماح لمقاتلي طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان. كابول تنفي هذه الاتهامات، في حين تقول إسلام أباد إن الهجمات المنطلقة من الأراضي الأفغانية دفعتها إلى تنفيذ ضربات داخل أفغانستان، بينما تعتبر السلطات الأفغانية تلك الضربات انتهاكاً لسيادتها. العلاقات بين البلدين شهدت خلال العام الحالي جولات متكررة من الضربات والاشتباكات الحدودية، وصلت في فبراير إلى أسوأ مواجهة بين الجانبين منذ سنوات قبل أن تتدخل أطراف إقليمية في محاولة لخفض التصعيد، كما فشلت جولات من الوساطة والمفاوضات في التوصل إلى تسوية دائمة رغم جهود دول إقليمية لدفع الطرفين نحو الحوار.
5: وإلى أبرز ما جاء في الصحف الأجنبية بشأن التصعيد في الشرق الأوسط.
2: في صحيفة الجارديان البريطانية رأى محمد بازي أن مغامرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران أعادت إشعال الحرب الأهلية في اليمن والصراع بين الحوثيين والسعودية، وأشار إلى أنه بسبب حرب ترامب باتت إيران وحلفاؤها يهيمنون على ممرين رئيسيين في الشرق الأوسط هما باب المندب ومضيق هرمز. وبينما رأى الكاتب أن الحوثيين يحاولون تعزيز نفوذهم بالسيطرة على ممر الطاقة الإقليمية الرئيسي والاستيلاء على مزيد من الأراضي في اليمن، لا يبدو أن أحدا قادر على إيقافهم حتى الآن. وأضاف أن ترامب يدرك أنه لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى استطاعت إخضاع الحوثيين بالقصف. صحيفة واشنطن بوست كشفت عن إنشاء إدارة ترامب مكتبا جديدا في وزارة الخارجية باسم مكتب إعادة الهجرة وتحويل جزء من جهاز كان معنيا تاريخيا بمساعدة اللاجئين إلى أداة لدعم عمليات ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة لا يحملون جنسياتها، كما خصصت أو تعهدت بتقديم ما لا يقل عن 410 ملايين دولار لتسهيل إبرام اتفاقيات مع 31 دولة معظمها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وفقا لسجل جلات حكومية داخلية طلعت عليها الصحيفة. ولفتت إلى أن اتفاقيات الترحيل هذه والتي تعد ابتكاراً مثيراً للجدل من إدارة ترامب الثانية باتت جزءاً أساسياً من نهج الرئيس المتشدد تجاه الهجرة. وبينما أشارت إلى الجدل القانوني والإنساني المحيط بهذه الاتفاقات، خصوصاً أن بعضها أبرم مع حكومات سلطوية وبشروط رقابية محدودة، نقلت الصحيفة شهادات عن مهاجرين ومحامين تحدثوا عن احتجاز وسوء معاملة ونقص في الطعام والرعاية الطبية في بعض الدول. في موقع بلومبرغ الأمريكي ناقش سايمون جونسون وأمير كارماني مخاوف الصين من الأوضاع في الشرق الأوسط ودورها المحتمل، وأشار إلى أن دعوة الصين دول مجموعة البريكس إلى ضرورة التدخل والعمل على وقف حرب إيران تعطي انطباعاً واضحاً عن مدى تأثر بكين واقتصادها جراء الحرب. واعتبرا أن لدى الصين أسباباً للدفع الآن نحو تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، بما فيها تعارض نموذج نموها للتباطؤ العالمي وعدم قدرتها على عزل نفسها عن صدمة النفط إلى أجل غير مسمى. وبينما لفتا إلى أن الحكومات في أنحاء الشرق الأوسط تنظر إلى الصين باعتبارها واحدة من القوى القليلة التي تتمتع بنفوذ حقيقي على كل من طهران وواشنطن، رأى الكاتبان أن الخطوة التالية هي تحويل المبادئ التي اقترحها الرئيس الصيني في القاهرة ونيودلهي إلى مقترح ملموس يربط بين القيود النووية وتخفيف العقوبات وحرية الملاحة وحزمة استثمارية موثوقة. وإذا أبدى ترامب استعداده للموافقة على هذه التسوية فقد تكون النتائج مذهلة. في صحيفة نيويورك التي تطرقت إلى لقاء المرتقب بين ترامب ورئيس الصيني شي جينغ بينغ هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن أبرز أهداف الرئيس الصيني تتمثل في إقناع ترامب بتأجيل مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان بقيمة 14 مليار دولار، إذ لطالما اعتمدت تايوان على القوة العسكرية الأمريكية لمواجهة التهديدات العسكرية من الصين. ونقلت عن محللين بالنسبة لبكين يعد استعداد ترامب لتأجيل مبيعات الأسلحة مكسبا بحد ذاته. وفي واشنطن قد يلامح شي جينغ بينغ إلى التكاليف المحتملة في حال موافقة ترامب على الصفقة، وفي حين توقع بعض الخبراء أن يستمر ترامب في تأجيل الموافقة على أي مبيعات أسلحة لتايوان حتى أواخر هذا العام على الأقل، رأى آخرون أن الموافقة على بعض الأسلحة قد تأتي في وقت أقرب، إلا أنه بحسب الصحيفة يريد ترامب كسب ود الصين من أجل دفعها للضغط أكثر على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، ما ينبئ باتفاق صيني أمريكي يخدم مصالح الدولتين على حساب تايوان.
5: ختام هذه الساعة وبعد قليل نشرة جديدة مع وعد هاشم. إلى اللقاء.

0: تتوقعين في أجواء هذه المظاهرات؟
1: سمعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
2: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
2: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
2: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى نشرة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. إصابة ناقلتي نفط في مضيق هرمز بمقذوفات. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق المضيق. ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بسبب العقوبات. غارات جوية على مواقع لأنصار الله الحوثيين جنوبية تعز، ووزير الثقافة اليمني يقول للتلفزيون العربي إن باب التفاوض مع الجماعة مغلق. شهداء وجرحى جراء استهدافات إسرائيلية في وسط غزة وجنوبها، ومستشفى الوفاء داخل القطاع يوقف خدمة علاجية أساسية بسبب نقص الوقود. منظمات حقوقية سودانية تعلن نزوح مزيد من الأسر في ولاية النيل الأزرق، وتحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين جراء استمرار المعارك.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، محذرا من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. في المقابل، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد بخيارات حاسمة تجاه إيران.
1: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز حدث اعتبرته طهران دليلا جديدا على قدرة قواتها على المواجهة، وهي التي أسقطت قبل ذلك نحو 60 مسيرة من طراز MQ باعتراف أمريكي. الحرس الثوري الإيراني أكد الواقعة وحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. المتحدث باسم الحرس حسين محبي قال إن بلاده جاهزة لتغييرات جوهرية على استراتيجياتها الدفاعية والهجومية، مؤكدا أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. عبارة تغيير جغرافيا الحرب وأسلحتها تبدو أكثر من مجرد تهديد عسكري، فهي توحي بأن طهران تريد رفع كلفة أي جولة جديدة عبر توسيع مساحة المواجهة براً وبحراً وجواً بل وخارج حدودها الإقليمية. ترامب استقبل هذا التهديد بتهديد مقابل. صرح لقناة فوكس نيوز أن أموراً كبيرة جداً ستحدث في المستقبل القريب من دون أن يحدد طبيعتها. تقارير أمنية تحدثت عن دخول حرب إيران مرحلة جديدة انتقلت فيها من استراتيجية حرب التدمير إلى أساليب حرب الاستنزاف. إيران تراهن على المسافة والزمن واتساع نطاق الحرب، أما الولايات المتحدة فتراهن على العقوبات والتفوق الاستخباري والدقة النارية وضرب شبكة القتال الإيرانية. ومع انفتاح المنطقة على أزمة مرادفة لأزمة هرمز في باب المندب، يصبح تهديد الحرس الثوري بتغيير الجغرافيا والسلاح وحديث ترامب عن مفاجآت عسكرية مؤشرين مهمين على اتساع رقعة المواجهة.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة للغاز المسال أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر أثناء خروجها من مضيق هرمز، وقالت الهيئة إن أفراد الطاقم بخير وإن الحادثة لم يسفر عن أي أضرار بيئية. هذا وتعد هذه ثانية حادثة خلال اليوم تتعرض فيها ناقلة لهجوم في الممر المائي. هذا وأظهرت بيانات أولية من شركة كابلر للتحليلات عبور 12 سفينة مضيق هرمز مطلع الأسبوع مقارنة ب 35 في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. وفي السياق ذاته، حذرت شركة الشحن البحرية ويندوار من النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة العابرة لمضيق هرمز في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار مليون دولار يومياً.
2: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط، تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم. فعقب الاستهدافات المتكررة لبديل رئيسي تمثلت في مهاجمة خط شرق غرب السعودي وميناء ينبع، كثفت شركات الشحن البحري محاولات المرور من مضيق هرمز عنوان الأزمة، لكن الحصاد جاء أضعف، حيث سجل انخفاض يجاوز النصف بعدد سفن السلع التجارية التي عبرت مطلع هذا الأسبوع مقارنة بسابقه. من بين هذه السفن لم يزد عدد ناقلات النفط العابرة في اليوم الواحد عن 2، في حين لم يقل عددها قبل الحرب عن 50 ناقلة يومياً. وعليه ورغم الانخفاض الطفيف الذي سجله سعر خام برنت في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الشحن البحري من أزمة النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة، وذلك في ظل ارتفاع كلفة الاستئجار لأكثر من مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يترك أثره بطبيعة الحال على سعر برميل الخام الذي زادت كلفة شحنه في الآونة الأخيرة بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
0: تراجع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 44 عاما، وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن المخزونات هبطت إلى 284 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر عام 1982. جاء التراجع بعد سحب واشنطن 172 مليون برميل من الاحتياطي بهدف زيادة المعروض وتهدئة أسعار النفط. الآن ينضم إلي من واشنطن مراسلنا عماد الرواشد. أهلا بك عماد، ما الذي يعنيه هبوط المخزون الاستراتيجي من النفط للولايات المتحدة إلى هذا المستوى الأدنى منذ عام 82؟
3: يعني أن السياسة الخارجية للبلاد بدأت تؤثر على الواقع المحلي لجهة النفط، لأن المخزونات كانت وعد قبل حرب أوكرانيا في عهد جو بايدن كانت حوالي 530 مليون برميل، وهو الحد تقريبا الأقصى لهذه الاحتياطيات. لكن منذ حرب أوكرانيا، منذ أن قرر الرئيس بايدن دعم أوكرانيا في الحرب ومعاقبة الروس وبدأت الإمدادات بالانخفاض الشديد في العالم، بدأت الولايات المتحدة تحاول التعويض من خلال السحب من الاحتياطيات. قام جو بايدن بالسحب أكثر من مرة إلى أن وصلنا حتى العام الماضي. حتى العام الماضي أو حتى بالتحديد 2024 كان لدى الولايات المتحدة حوالي 400 مليون برميل، لكن السنة الماضية تحديدا بدأ هذا المخزون ينخفض حتى وصل إلى حدود 200 مليون برميل. طبعا هذا منافي لما يقوله دونالد ترامب من أن جو بايدن هو الذي سحب معظم المخزون. في الواقع كلا الرئيسين بسبب الخيارات في السياسة الخارجية كما يقول الخبراء لجأوا إلى المخزونات لتعويض النقص الناجم أولا عن حرب أوكرانيا ولاحقا عن الحرب الإيرانية. الآن المخزون كما أشرت في حدود 200 مليون برميل، يحتاج إلى مليارات الدولارات ويحتاج إلى سنوات طويلة حتى يعود إلى سابق عهده لحدوده القصوى. الرئيس الأمريكي الحالي يحاول معالجة هذا الأمر من خلال مثلا، أو على الأقل هذا ما يقوله، من خلال اتفاق فنزويلا. الاتفاق النفطي مع فنزويلا سيضمن كما يقول للشركات الأمريكية أن تشتري النفط الفنزويلي بسعر السوق، بسعر التكلفة، ومن ثم تشحنه إلى الولايات المتحدة، يستخدم جزء منه والجزء الآخر يعاد إلى المخزون الاستراتيجي الأمريكي. لكن طبعا الخبراء يقولون بأن مثل هذه الخطة ستحتاج إلى سنوات طويلة، ربما بعد 2030، لأن الحقول النفطية الفنزويلية تحتاج لإعادة تأهيل وبنى تحتية وجسور وشوارع وإمداد للكهرباء، ثم سيتم السحب منها، في حين أن الولايات المتحدة تحتاج الآن لضمان أن لديها مخزون استراتيجي كافي لحالات الطوارئ، الكوارث الطبيعية كما تعلمين، الأعاصير التي دائمة التكرار في الولايات المتحدة، والحروب والخشية من صراع مفتوح مع الصين أيضا.
0: أشكرك من واشنطن عماد الرواشدة. إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث شهدت محافظة تعز غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما صدت القوات الحكومية هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه جبل جرداد. بعد محاولة تسلل عبر قريتي القرصب ودار الكافر بحسب مصادر ميدانية، وأفادت المصادر بتراجع المهاجمين عقب مواجهات مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، في حين لم يسجل أي تقدم ميداني باتجاه راس ونمان. أفاد الإعلام العسكري لقوات حكومية يمنية أن وحدة المسيرات نفذت خلال الساعات الماضية سلسلة ضربات مركزة على أهداف لأنصار الله الحوثيين، كما أكد أن الضربات تركزت على أهداف الجماعة في مناطق الوزارية الوزاعية غربية تعز، مؤكدا تحقيق إصابات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. قال وزير الثقافة والسياحة اليمني مطيع دماج إن التصعيد الحالي مع الحوثيين يغلق الباب أمام العودة إلى مسار السلام، وأضاف في مقابلة مع التلفزيون العربي أن هذا التصعيد يأتي ضمن استراتيجية إيرانية للضغط على دول المنطقة وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
4: في تقديري أن لا حديث مناسب عن إمكانية العودة إلى مسار السلام. هناك تصعيد، وهذا التصعيد هذه المرة

0: أخرى ميدانية خلال الساعات الأخيرة؟
1: نعم، وعد وفقا لما قاله الإعلام الحكومي، تركزت تلك الضربات أو سلسلة الهجمات بالطيران المسير على مناطق في الوازعية، وأيضا كانت تعز هي متصدرة اليوم حقيقة المشهد العسكري، سواء من خلال المواجهات والاشتباكات والبرية العنيفة التي شهدتها بعض محاور القتال في تعز، أو من خلال الغارات الجوية التي استهدفت العديد من المناطق في تعز. الآن الإعلام التابع لقوات حكومة صنعاء تحدث عن غارات جوية تستهدف سوقا شعبيا في منطقة ذباب في محافظة تعز، وهي من المناطق الساحلية القريبة جدا من باب المندب، وتقع على الشريط الساحلي التابع لمحافظة تعز بعد أو ما بين باب المندب والمخا، وهي على الطريق الرابط بين الرابط أو الطريق البحري الرابط والممتد من المخا وحتى عدن لحق ثم عدن. أيضا هناك حديث عن غارات جوية استهدفت أو 5 غارات جوية استهدفت منطقتي الأحكوم والعبوس في مديرية حيفان، وهناك أيضا أنباء عن استشهاد أحد المواطنين وإصابة آخرين في قصف طال إحدى العزل في منطقة الأحكوم أو العبوس في مديرية حيفان بمحافظة تعز. أيضا هناك حديث عن استهداف واحدة من المدارس في منطقة الأحكوم بمحافظة تعز، وبالتالي يبدو أن خارطة تلك الغارات الجوية تركزت بشكل كبير على مناطق عدة في محافظة تعز. فيما يتعلق بالجبهات الأخرى، هناك حديث عن تدمير من قبل بعض التشكيلات الموالية لحكومة عدن، تدمير بعض العربات العسكرية التابعة لقوة صنعاء، وأيضا تكبيدها خسائر في العتاد والأرواح. هناك أيضا حديث عن اشتباكات ليلية كانت عنيفة وشديدة جدا، استخدمت فيها معارك أسلحة مختلفة بدءا من المتوسطة ثم الخفيفة وحتى ثقيلة في بعض الجبهات في محافظة المأرب. وعد اليمن أمام تصعيد ربما بدأ يتصاعد بشكل مخيف ومرعب وتتمدد وتتسع رقعته، أيضا ابتدت أبعاده وآثاره وتداعياته لتصل إلى الوضع الإنساني الذي بات يتفاقم يوما بعد آخر ويدفع المدنيون فاتورة باهظة لذلك التصعيد. وأيضا من خلال ما ذكرته قوات حكومة صنعاء فيما يتعلق بالتصعيد الجوي من قبل السعودية، فقد تم رصد حتى اللحظة ومنذ بدء التصعيد السعودي على اليمن تم رصد أكثر من 760 غارة جوية، وهو عدد مهول ربما يترتب عليه الكثير من الأضرار، خاصة تلك الأضرار التي تطال المدنيين وتطال أيضا الأعيان المدنية بدءا من الجسور وأبراج الاتصالات والطرق والمدارس وغيرها من المرافق والمنشآت ذات الخدمة المدنية العامة التي يستفيد منها عامة الناس. وبالتالي فإن المشهد يلقي بظلاله أيضا على الوضع الكارثي الإنساني الذي بالفعل اليمن على مدى سنوات كانت تعيش وضعا إنسانيا هشا، خاصة مع وجود أكثر من 4 ملايين نازح، الآن تضم إليهم قائمة أو أعداد كبيرة وجديدة من النازحين، وتحديدا في وقت زمني قصير يمتد من بداية الشهر الجاري، حيث تتحدث الأنباء عن وصول أكثر من 145,000 نازح ونازحة، فيما يصل إلى أكثر من 23,000 نازحة وأسرة نازحة، وهي أعداد كبيرة ومهولة جدا في فترة زمنية وقياسية قصيرة، تضاف أيضا إلى قائمة الأرقام المحددة سابقا والتي تقارب 4 ملايين نازح يمني خلال عقد من الزمن باتوا يتجشمون عناء المشقة والتعب، أيضا يعانون احتياجا في المساعدات الإنسانية، يعانون احتياجا في الأمن الغذائي، يعانون احتياجا في الوضع الإنساني والإصلاح البيئي، يعانون أيضا احتياجا شديدا في الحصول على مياه الشرب، أيضا يباتون في العراء، يعانون احتياجا كبيرا فيما يتعلق.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: السعودي محمد بن سلمان أمر ترامب البنتاغون بالاستعداد لشن غارات متراجعا عن موقفه السابق المعارض قبل أن يعود ويتراجع مجددا ظهر الأحد ليقرر عدم تنفيذ الضربات في الوقت الراهن بحسب الصحيفة. إلى غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية قرب منطقة السكة وسط خان يونس جنوبي القطاع، ليرتفع عدد شهداء اليوم إلى 3. وعقب الغارة الإسرائيلية نقل جثمان شهيد إلى مجمع نصر الطبي في خان يونس. وفي خان يونس أيضا أفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل إسماعيل البردويل في مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع بعد إصابته برصاص في الصدر خلال إطلاق الآليات الإسرائيلية النار تجاه المواطنين. كما أفاد المصدر باستشهاد سيدة جراء إصابتها برصاص الاحتلال وسط القطاع في حين وثقت مشاهد إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. قالت مصادر محلية وشهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بمركبة مفخخة قرب شارع السنافور شرقية مدينة غزة، وأظهرت مشاهد مصورة تحرك أحد الآليات العسكرية في المنطقة أثناء وجود عدد من المواطنين المقيمين في خيامهم أو على أنقاض منازلهم. أعلن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في قطاع غزة تعليق العمل مؤقتا في عدد من خدماتها الأساسية بسبب النقص الحاد في الوقود، وشملت تعليق العيادات الخارجية والعمليات الجراحية إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطقي وعلاج مشكلات البلع للمرضى الخارجيين. وحذر المستشفى الذي يقدم خدمات طبية وتأهيلية لآلاف المرضى والجرحى من صعوبات متزايدة في توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء والمركبات إلى جانب قطع الغيار ومستلزمات الصيانة. أعلنت مؤسسات وهيئات فلسطينية معنية بحقوق الإنسان في قطاع غزة إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى القطاع. وتهدف اللجنة التي تضم عددا من المؤسسات إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمتابعة أوضاع الأسرى والمحتجزين وتعزيز العمل القانوني والحقوقي والإعلامي للدفاع عن حقوق الأسرى وعائلاتهم.
1: نعلن رسميا انطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة، وندعو كل المؤسسات والجهات ذات العلاقة إلى دعم هذا الجهد الوطني المشترك والعمل معنا من أجل حماية الحقوق والكرامة الإنسانية.
0: انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة بدو شمال غربي القدس بعد ساعات من اقتحامها بشكل واسع، وأعلنت محافظة القدس أن القوات الإسرائيلية احتجزت 53 شابا على الأقل قبل انسحابها من البلدة. من رام الله ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا بك فادي، كيف هي الأوضاع في الضفة الغربية؟
2: حالة من التوتر ما زالت تتصاعد في أرجاء الضفة الغربية بعد عملية مقتل مستوطن يوم أمس واعتقال المنفذ وهو مصاب من أحد المستشفيات في مدينة البيري قرب رام الله. جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس عندما عرف هوية هذا الشاب من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة وهو يقوم بمداهمة لهذه البلدة كانت ذروتها مع ساعات فجر وصباح هذا اليوم، انسحب جيش الاحتلال بالآليات العسكرية الكثيرة بعد عمليات تنكيل طاولت أكثر من 50 مواطنا مداهمة للمنازل وعمليات اعتقال. أيضا تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أنها طاولت ما يقارب من 100 شخص خلال يومين تحديدا في بيدو شمال غرب القدس وكذلك المغير في الشمال الشرقي من مدينة رام الله. جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من بلدة بيدو، عاود المواطنون الفلسطينيون فتح محالهم التجارية، عادت الحياة من جديد مرة أخرى، لكن الجيش يقوم بعمليات مداهمة بين فينة وأخرى إلى محيط منزل هذا الشاب بعد إغلاقه، وكذلك أيضا أخذ مقاساته تمهيدا لعملية تفجير محتملة لهذا المنزل في هذه البلدة بعد اعتقال الشاب مصابا يوم أمس. نتحدث أيضا عن تطورات هذه الليلة، إغلاقات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد كبير من البوابات الحديدية والحواجز العسكرية خاصة في منطقة نابلس، الطريق المؤدي إلى نابلس ورام الله، وكذلك الطرق المؤدية إلى نابلس وسلفيت في الشمال الغربي من الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن هناك مسيرات ستكون للمستوطنين وعمليات تشريع للمستوطن الذي قتل يوم أمس في المنطقة الشمالية الغربية من رام الله يوم أمس، وبالتالي أغلق الطرق على المواطنين الفلسطينيين وكذلك أيضا الحواجز العسكرية المنتشرة. نتحدث عن اعتداءات سجلت خلال ساعات هذه الليلة خاصة في منطقة طرمسعية بهجوم من قبل المستوطنين على أحد الفلسطينيين وهو يقود مركبته، وقام المستوطنون برش غاز الفلفل عليه قبل الاعتداء عليه بالضرب. الجيش أيضا أقدم على تنفيذ ووضع بوابات حديدية عديدة على قرى وبلدات في محافظة جنين خاصة بعد ادعائه بأن أحد الشبان يوم أمس حاول تنفيذ عملية دهس، لكن الناس يؤكدون بأن الذي حدث هو أن الشاب تفاجأ بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله الجيش يوم أمس وقام باحتجاز جثمانه، واليوم شدد من إجراءاته بوضع هذه البوابات الحديدية في مختلف مناطق محافظة جنين. نتحدث أيضا عن مداهمة لمنزل رئيس بلدية أو رئيس مجلس قروي كيسان في منطقة الشرقية من بيت لحم. جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد رئيس البلدية أن لا يقوم هو ولا المواطنين الفلسطينيين بعمليات صد لهجمات المستوطنين في هذا السياق التي تتصاعد يوم يوم، والتي تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أيضا أنها زادت وتيرتها خاصة مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لتكون الضفة الغربية ورقة انتخابية بالاعتداء على الفلسطينيين وقتلهم وتنكيل بهم واستمرار سلب أراضيهم. وعد
0: أشكرك من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، شكرا لك. اقتحم قرابة 700 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع ما يسمى يوم الغفران اليهودي، وكان نحو 1000 مستوطن قد اقتحموا المسجد يوم الأحد، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية علنية داخل الأقصى. إلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تعرضت عدة بلدات لقصف إسرائيلي. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي زوتر الشرقية وميفدون، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدة دير سريان ونفذ تفجيرا في بلدة عيناتا جنوبا. مع عودة الهدوء الحذر جنوب لبنان، أعيد افتتاح سوق الاثنين الشعبي في مدينة النبطية أمام الباعة والمتسوقين من أهالي النبطية والمناطق المحيطة. إعادة فتح السوق أعاد للنبطية ومدن جبل عامل بعضا من الحياة في ظل دمار كبير لحق بأغلب الأماكن فيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
3: حياة من بين الركام تختصر حال مدينة النبطي اليوم، فمن بين أنقاض المنازل والمحلات التجارية تستعيد سوق الاثنين السوق الشعبية التاريخية لمدينة النبطي نبضها وحركتها.
4: الحرب اجت كثير قاسية علينا وما كان لا في سوق ولا شيء تهجرنا، فهلا العالم هيك بتحس حالها انه عن جد رجعت على جنوب، رجعت على ارضها، رجعت على السوق.
3: تعود سوق الاثنين مع عودة الهدوء الحذر لتعيد نسج روابط الألفة بين ابناء الجنوب، فالحركة هنا لا تقتصر على ابناء المدينة، بل ان السوق شكلت لعقود ولا تزال القبلة الاقتصادية والتجارية لسكان النبطي ومرج عيون وبنت جبيل.
5: بدنا نشتغل، نتمنى كل العالم ترجع تحس بالأمان، يعني صح الوضع مش كتير أمان بس بالنهاية ما نرجع، ما فينا ضلنا برات بلادنا.
6: بنجي اول شيء بيضيع وقت الواحد وبيستفد له شويه يعني بيتمشغل شوي وعلى تيسير ربنا سبحانه وتعالى. بس ولكن يعني الوضع مش كل هالقد عم بيصير، العالم كلها خايفانه وما في سيوله بايد العالم.
3: وليس بعيدا من السوق الشعبيه لا تزال اثار الحرب حاضره في السوق التجاريه الرئيسيه للمدينه. هنا لا تزال الرئة الاقتصادية للمدينة والقضاء تختنق.
7: حجم الخسائر طبعاً حجم الخسائر كبير بمدينة النبطية. نحن إذا بدي أعطيك أرقام أنا بقدر أعطيك المتضرر بين دمار كلي ودمار جزئي ومتضرر بين إزاز و إلى آخره. نحن تخطى 50% من عدد الوحدات السكنية والتجارية بمدينة النبطية.
3: انتظار ثقيل يعيشه أصحاب المحلات التجارية ونظرات أسى على مدينة لم يسلم تاريخها على أمل أن يتمكنوا من حماية ما تبقى هنا من إرث يمزج بين التجارة والعمران والمودة بين أبناء الجنوب. ترتبط عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة النبطي باستقرار أمني لا يزال غائبا، فيما يظل فتح الأسواق وإعادة الأعمار معلقين بانتظار ضمانات مالية وأخرى أمنية قد يطول انتظارها. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، من سوق النبطي جنوب لبنان.
0: قال الجيش السوداني إنه أحرز تقدما ميدانيا جديدا في ولاية النيل الأزرق، وأضاف أنه فرض سيطرته على مناطق بلبونق وميدل وخور الحسن في شمال شرق محافظة الكرمك بعد معارك مع قوات الدعم السريع والعناصر المتحالفة معها. اتهمت هيئة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بقتل 5 مدنيين وإصابة 27 آخرين في هجوم على سوق بلدة أمبادر بولاية شمال كردفان. وقالت الهيئة إن قوات الدعم السريع نهبت سوق الذهب والمتاجر في البلدة، مشيرة إلى أنها تتخذ من الغابة الواقعة بين سوق أمبادر للتعدين والقرية مقرا لعرباتها القتالية. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن مئات الأشخاص نزحوا من مدينة قريدة في ولاية جنوب دارفور غربي السودان جراء قتال قبلي. وأفادت المنظمة في بيان أن فرقها الميدانية لرصد النزوح قدرت نزوح 412 شخصا من مدينة قريدة جراء نزاع بين قبيلتي الفلاتة والمساليت. وأوضحت البيان أن النازحين توجهوا إلى مناطق داخل محافظتي قريدة وتلس في جنوب دارفور.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: غانية قالت إن غارات جوية باكستانية خلفت قتلى وجرحى جراء استهداف مديرية نورغل بولاية كونر شرقية أفغانستان. الغارات توسعت أيضا وشنت مقاتلات باكستانية غارات على منطقتين بمديرية برمل في ولاية باكتيكا، ما أسفر عن دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات. هذه الضربات تأتي بعد يومين فقط من هجوم دام استهدف منشأة للشرطة في مدينة كوهات شمال غربي باكستان، وأسفر وفق السلطات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. التوتر بين إسلام أباد وكابول يرتبط أساساً باتهامات باكستان لحركة طالبان الأفغانية بالسماح لمقاتلي طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان. كابول تنفي هذه الاتهامات، في حين تقول إسلام أباد إن الهجمات المنطلقة من الأراضي الأفغانية دفعتها إلى تنفيذ ضربات داخل أفغانستان، بينما تعتبر السلطات الأفغانية تلك الضربات انتهاكاً لسيادتها. العلاقات بين البلدين شهدت خلال العام الحالي جولات متكررة من الضربات والاشتباكات الحدودية، وصلت في فبراير إلى أسوأ مواجهة بين الجانبين منذ سنوات قبل أن تتدخل أطراف إقليمية في محاولة لخفض التصعيد، كما فشلت جولات من الوساطة والمفاوضات في التوصل إلى تسوية دائمة رغم جهود دول إقليمية لدفع الطرفين نحو الحوار.
4: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي على عقد لقاء في نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ميدانيا شنت المسيرات الروسية هجوما استهدف مدينة زابوريجيا مخلفا أضرارا في مباني سكنية ومنشآت مدنية، بينها مركز تجاري وأحد مباني جامعة زابوريجيا الوطنية.
5: على وقع التصعيد الميداني تشتعل جبهات الحرب الروسية الأوكرانية أكثر فأكثر، في حين تحاول واشنطن إبقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة. في زاباروجيا مسيرات روسية تضرب المدينة وتخلف أضرارا في مباني سكنية ومنشآت مدنية، بينها مركز تجاري وأحد مباني جامعة زاباروجيا الوطنية. مصادر محلية قالت إن إحدى المسيرات أصابت مبنى الجامعة، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار كبيرة به. ضربة جديدة تضاف إلى سلسلة هجمات روسية متكررة على زابوروجيا، المدينة ذات الموقع الاستراتيجي والقريبة من خطوط التماس. وفي الجهة المقابلة أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مواقع عدة داخل أوكرانيا، بينها سفينة شحن قالت إنهما تستخدمان لأغراض عسكرية، إضافة إلى محطة لتوزيع الغاز ومنشآت في ميناء إزمايل ومركز للإمداد والتموين في منطقة كييف. تصعيد يأتي بعد هجوم أوكراني واسع داخل الأراضي الروسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، ما دفع موسكو إلى الترويح بالرد. التصعيد الميداني مستمر، لكن على خط آخر تتحرك الدبلوماسية. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أعلن اتفاقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاء في نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. زيلينسكي تحدث عن زخم دبلوماسي وقال إن كييف تعمل مع الفريق الأمريكي على أفكار لخفض التصعيد تشمل أمن الطاقة والغذاء وحماية المدنيين، مؤكدا استعدادها لاتخاذ خطوات جادة، لكن واشنطن تضع بدورها حدودا لهذا المسار. فترامب طلب مرارا من زيلينسكي وقف استهداف مصافي النفط الروسية وفق موقع أكسيوس، محذرا من انعكاس هذه الضربات على أسعار الديزل عالميا.
4: بدأت وسائل إعلام أمريكية مسارا قضائيا ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد سحب تصاريح صحفييها ومنعهم من دخول البيت الأبيض. وقالت شبكتا CNN وام اس ناو الإخباريتان ومؤسسة بوليتيكو الإعلامية المتخصصة في الشؤون السياسية، قالت في بيان مشترك إن الحكومة لا تملك حق تحديد ما تنشره الصحافة أو الموضوعات التي تغطيها. وأكدت المؤسسات الثلاث أنها أخطرت إدارة ترامب رسمياً باعتزامها اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن منع صحفييها بسبب طبيعة تغطيتهم يمس بحرية الصحافة واستقلالها. من جانبه دفع الرئيس الأمريكي عن إجراءات إدارته بحق عدد من المؤسسات الإعلامية، نافيا أن يكون البيت الأبيض يشن هجوما على الصحافة الحرة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن إدارته تستهدف ما وصفها بالأخبار الكاذبة، متهما إياها بأنها منسقة وخارجة عن السيطرة وتشكل بحسب تعبيره تهديدا للأمن القومي الأمريكي. رحلت الولايات المتحدة أكثر من 25 ألف مهاجر إلى دول ثالثة بموجب اتفاقيات سرية أبرمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب وفق تحقيق نشرته مجموعة فوربيدن ستوريز. وأظهر التحقيق أن المكسيك استقبلت نحو 20 ألفا منهم، في حين وزع الباقون على 27 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والمحيط الهادئ، رغم عدم ارتباط بعضهم بهذه الدول. ورصدت واشنطن 410 ملايين دولار لتنفيذ الاتفاقيات، خصص منها 81 مليون للحكومات المستقبلة، بينما وجهت بقية الأموال إلى منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة لتسهيل عمليات الترحيل. أفرزت انتخابات ولايتي برلين وماكلنبرغ نتائج كارثية للأحزاب الألمانية التقليدية، وعززت شعبية أحزاب أقصى اليسار وأقصى اليمين. أما الخاسر الأكبر فكان حزب المستشار الألماني المسيحي الديمقراطي الذي حصد أسوأ نتائج في تاريخه. يتحمل المستشار قدرا كبيرا من مسؤوليته.
6: ليلة انتخابية ثقيلة على الاشتراكيين والمحافظين واحتفالية لدى أقصى اليسار واليمين. ففي ولاية برلين عاصمة البلاد انتزع حزب اليسار صدارة المشهد ب 25.7%. خلف هذه الأرقام حضور لافت للناخبين الشباب الذين وجدوا في اليسار لغة تخاطب مشكلاتهم ومخاوفهم مباشرة، أمر افتقده الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي اعتاد موقعه في قلب السلطة المحلية.
7: لقد قدمنا ضمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سواء في البرلمان أو في الكتلة البرلمانية الكثيرة لبرلين، لا سيما في السنوات الثلاث الماضية، وكان من المفترض أن نسوق لنجاحاتنا بشكل أفضل.
6: وفي الشمال الشرقي ارتفع اللون الأزرق ليتقدم البديل من أجل ألمانيا على الاشتراكيين الحاكمين، 38.2% تضع الحزب في المقدمة، بينما سقط الاتحاد المسيحي دون العتبة البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه. من برلين إلى مكلنبورغ فوربومان، لا تعني نتائج الانتخابات فيهما تبدلاً في أسماء الفائزين فقط، بل انعكاساً لتحول أعمق في المزاج السياسي الألماني. يسار يجذب شباب العاصمة ويمين متطرف يتقدم في الشمال والشرق، وبينهما يتسع مأزق الأحزاب التقليدية وتهتز سلطة ميرتس أكثر من ذي قبل. الأحزاب التقليدية تقرأ النتيجة تصويتاً عقابياً، لكن زعامة البديل لديها وجهة نظر مغايرة.
8: هذا تبسيط للواقع، الناخبون يصوتون لنا عن اقتناع لأنهم يرغبون في تبديل السياسات القائمة.
6: وفي الحالتين يظل الخاسر الأكبر هو المستشار فريدريش ميرتس الذي مني حزبه بخسارة كارثية في الولايتين زادت من حدة التكهنات بشأن مستقبله السياسي، سواء على رأس التيار المحافظ الألماني أو في مكتب المستشارية الذي يشغله منذ عام ونصف فقط. ولم يعد تبرير الخسارة فقط هو المطلوب، بل إجابات حقيقية لما حصل على مستوى الولايات. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
4: بحث المجلس الأعلى للدولة الليبي مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية تطورات المشهد السياسي في البلاد، وناقش الاجتماع الذي انعقد في العاصمة طرابلس عددا من الملفات والمبادرات المتعلقة بالمرحلة المقبلة في مسعى لتوسيع دائرة التوافق السياسي ودعم مسار يقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية. ويأتي الاجتماع في وقت تتجدد فيه الخلافات بشأن القاعدة القانونية والسياسية اللازمة لإجراء الانتخابات بالتزامن مع تحركات ومبادرات مختلفة لإعادة تنشيط المسار السياسي.
9: الملتقى اليوم أعتقد هو الخطوة الأولى في التواصل الرسمي المباشر لضبط الحياة السياسية في ليبيا، لمعرفة دور الأحزاب، ضبط الإطار الخاص بالأحزاب. أعتقد أول ملتقى تلتقي فيه الأحزاب داخل الوطن بهذا المستوى الكبير، ماذا تحتاج الأحزاب الليبية، توحيد صوت الأحزاب. ربما سيصدر فكرة أو مدونة أو ميثاق يضم الأحزاب الليبية.
4: ندد 86 عضوا في مجلس النواب الليبي بمنعهم من دخول مقر المجلس في طبرق وعقد جلسة قالوا إنهم حققوا النصاب القانوني اللازم لانعقادها. وأوضح النواب في بيان أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة إصلاح المجلس وتعديل لائحته الداخلية، مؤكدين استمرار حراكهم وعزمهم الاجتماع في مدينة ليبية أخرى تتيح لهم ممارسة مهامهم، كما شددوا على أن تحركهم لا يستهدف تعطيل المسارات السياسية أو الانتخابية بما فيها مسار 4+4. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين ركزوا على القضايا التجارية والذكاء الاصطناعي خلال محادثات وصفها بالناجحة جرت في نيويورك.
10: أجرينا للتو محادثات ناجحة للغاية مع الجانب الصيني بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي، حيث استكملنا ما بدأناه في بكين، وهناك كنا قد أسسنا مجلس التجارة وبدأنا مناقشة ملف الذكاء الاصطناعي، وقد تم تفعيل هذه الخطوات عمليا.
4: قالت منظمة العفو الدولية إن حركة أم 23 المدعومة من رواندا تسيطر على مواقع تعدين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتهرب معادن من بينها الكولتان والذهب إلى رواندا. وأضافت المنظمة أن مقاتلي الحركة يرتكبون انتهاكات بحق عمال المناجم والمدنيين تشمل القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والعمل القسري، مشيرة إلى أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. اندلع حريق غابات قرب بلدة فيا ديليفا السياحية وسط كولومبيا والتهم نحو 200 هكتار وفق مسؤول محلي. وأعلنت إدارة مخاطر الكوارث أن 50% من الحريق أصبح تحت السيطرة، فيما أكد الرئيس الكولومبي أن الدولة ستسخر جميع مواردها لحماية السكان والمنطقة. وتشهد كولومبيا حرائق غابات متكررة خلال موسم الجفاف وسط تفاقم الظروف بسبب ظاهرة النينيو وما يصاحبها من جفاف وارتفاع في درجة الحرارة. قال مصدر بالإطار التنسيقي في العراق للتلفزيون العربي إن اجتماع الإطار بحضور رئيس الوزراء تناول ملف حصر السلاح بيد الدولة بشكل مستفيض. وأضاف المصدر أن الاجتماع شهد اتفاق رئيس الوزراء مع قادة الإطار التنسيقي على إعلان عملية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة في 30 سبتمبر الجاري، مع خروج آخر عنصر في التحالف الدولي من العراق. كما أوضح أن المجتمعين اتفقوا على أن تستمر عملية حصر السلاح 9 أشهر كاملة حتى 30 يونيو القادم. فيما نفت فصائل عراقية مسلحة طرح أي مطالب شخصية أو سياسية خلال مباحثاتها مع الحكومة بشأن تنظيم السلاح في البلاد، وقال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي إن الفصائل قدمت مصلحة العراق وسيادته واستقلال قراره على أي اعتبارات أخرى. تأتي تصريحاته وسط تقارير عن مبادرة لتأجيل حصر سلاح الفصائل حتى يونيو 2027 في ظل تمسك الحكومة بالشروع في نزع سلاحها بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. وصف رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني إعلان توحيد قوات البشمركة بأنه أمر تاريخي. جاء ذلك خلال مراسم أقيمت لتوحيد وإعادة تنظيم قوات البشمركة ودمجها تحت مظلة وزارة شؤون البشمركة بالتعاون مع الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي بحسب بيان رسمي. وقال برزاني إن قوات البشمركة جزء مهم من منظومة الدفاع العراقية، موضحا أنها قوة دستورية وجزء رئيسي من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار وفق تعبيره.
11: يعد هذا الاندماج الخطوة الأولى في عملية طويلة، لأن هذا التوحيد مهم، لكن المرحلة التالية أهم بكثير، وهي مرحلة تطوير قدرات قوات البشمركة وتحسينها الشامل، خاصة القدرات البشرية، إلى جانب تعزيز مستوى ونوع التدريب البدني والتوعية بالتحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار في إقليم كردستان. قوات البشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، ومن الضروري تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البشمركة والجيش العراقي.
4: في أول رد فعل من بغداد، رحب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بقرار توحيد قوات البشمركة، وبارك الزيدي هذه الخطوة في منشور على منصة إكس، مؤكدا أنها تعزز الأمن الوطني وتكرس العمل المؤسسي ووحدة القرار الدفاعي في العراق.

0: نتابع الآن فقرة الصحافة.
1: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند موقف الولايات المتحدة من هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيش حالة من القلق والتوتر بشأن ما إذا كان عليه الاستجابة لطلب السعودية وإصدار أوامر للجيش الأمريكي بضرب أهداف الحوثيين. وأضافت أن ترامب يدرك أن قرار المساعدة العسكرية قد يفتح عليه جبهة أخرى في الحرب ضد إيران التي بدأها ولا يستطيع إنهائها، والتي خلفت صدمة اقتصادية في جميع أنحاء العالم. وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية، فإن الدائرة المقربة من الرئيس كانت إما متشككة للغاية أو معارضة بشكل صريح للانضمام إلى الهجمات ضد الحوثيين، خاصة في ظل الضغوط الحالية التي يواجهها الجيش الأمريكي في الحرب مع إيران. وبينما نقلت عن أشخاص مطلعين أنه بعد اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس الماضي، أمر ترامب البنتاغون بالاستعداد لشن غارات جوية على الحوثيين، ثم تراجع عن قراره مجددا يوم الأحد. أضافت الصحيفة أن دبلوماسيين وقادة أمريكيين خدموا في الشرق الأوسط أعربوا عن شكوكهم في أن حملة قصف محدودة ستجبر الحوثيين على التفاوض والتخلي عن مطالبهم الأكثر تشددا. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي تطرقت إلى اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن أبرز أهداف الرئيس الصيني تتمثل في إقناع ترامب بتأجيل مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان بقيمة 14 مليار دولار، إذ لطالما اعتمدت تايوان على القوة العسكرية الأمريكية لمواجهة التهديدات العسكرية من الصين. ونقلت عن محللين بالنسبة لبكين، يعد استعداد ترامب لتأجيل مبيعات الأسلحة مكسبا بحد ذاته. وفي واشنطن قد يلمح شي جين بينغ إلى التكاليف المحتملة في حال موافقة ترامب على الصفقة، وفي حين توقع بعض الخبراء أن يستمر ترامب في تأجيل الموافقة على أي مبيعات أسلحة لتايوان حتى أواخر هذا العام على الأقل، رأى آخرون أن الموافقة على بعض الأسلحة قد تأتي في وقت أقرب. إلا أنه بحسب الصحيفة، ترامب يريد كسب ود الصين من أجل دفعها للضغط أكثر على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، ما ينبئ باتفاق صيني أمريكي يخدم مصالح الدولتين على حساب تايوان. صحيفة The Guardian البريطانية كشفت أن مسؤولي الاستخبارات الأوروبية أثاروا احتمال إجراء روسيا اختبارا وشيكا لحلف الناتو، حيث قال أحدهم إن هجوما محتملا قد يحدث في غضون أشهر وليس سنوات. وأضافت أن 3 قادة أجهزة أمنية واستخباراتية قدموا تقييمات متقاربة بشأن تصاعد النشاط الروسي في أوروبا، وإن اختلفوا في تقدير خطر المواجهة المباشرة مع الناتو. في حين قال أحد هؤلاء إن السؤال لا يزال مطروحا عما إذا كانت لدى روسيا خطط مباشرة وملموسة، أم أن الأمر يندرج فقط ضمن سياق محاولاتها الشاملة لنشر الخوف لدى الشعوب الأوروبية. وبحسب ما نقلت الصحيفة أيضا، فقد أكد رؤساء أجهزة الاستخبارات 3 أن حملة التخريب الروسية في أوروبا ستشتد على الأرجح في الأشهر المقبلة بصرف النظر عن أي تطورات أخرى. صحيفة ليبراسيو الفرنسية رأت في افتتاحيتها أن مع استمرار حرب أوكرانيا والهجمات الهجينة على أوروبا، فإن فلاديمير بوتين بدأ يواجه تبعات حروبه، فالأوكرانيون لا يترددون في استغلال نقاط ضعف روسيا، ويتجلى ذلك في الهجمات الجوية المكثفة الأخيرة التي شنتها طائرات من دون طيار في أنحاء البلاد، كما عرقلت الهجمات الأوكرانية العملية الانتخابية. كما يلاحظ الأثر الاقتصادي للحرب يوميا في البلاد، فضلا عن احتمال تجدد التعبئة على الجبهة الأوكرانية مع تناقص أعداد المتطوعين. بحسب الصحيفة
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.

0: دخلت الخدمة عام 2007 وبلغت تكلفتها 30 مليون دولار للطائرة الواحدة. وبحسب آخر إحصاء إيراني هذه هي المسيرة 52 من هذا الطراز التي تعلن طهران إسقاطها منذ بداية الحرب. إذن للمزيد حول الاستعدادات الإيرانية ينضم إلينا أمير جابر مراسل التلفزيون العربي من طهران. أمير أهلا بك. يعني إيران تحذر من أي هجوم عليها وتؤكد ذلك عمليا بإسقاط مسيرات أمريكية، ما الذي تحضره إيران كرد في حال تعرضت لهجمات؟
1: حامد، يعني اليوم يوم حافل بالتصريحات العسكرية سواء من الجيش الإيراني أو من الحرس الثوري الإيراني. هذه التصريحات التي تتحدث عن جهوزية إيران للرد على أي اعتداء أمريكي أو إسرائيلي في المرحلة المقبلة، ولكن ما يمكن أن نفهمه من بين السطور هو هناك استعداد إيراني لجولة جديدة من الصراع بين إيران والولايات المتحدة. كان هناك بيان لمقر خاتم الأنبياء يتحدث عن أن الولايات المتحدة تريد أن تقوم بإجراءات ضد إيران، بالإضافة إلى تحركات في المنطقة. نضيف إلى ذلك أيضا التطورات الميدانية المستمرة أو المناوشات العسكرية ما بين بحرية الحرس الثوري والقيادة المركزية الأمريكية في مضيق هرمز، إسقاط مسيرة صباح هذا اليوم، يوم أمس أيضا الحديث عن إسقاط مسيرة استطلاعية من طراز أوربيتر وهي إسرائيلية الصنع. كل ذلك يأتي في سياق استعداد إيراني لجولة جديدة من القتال، من المواجهة العسكرية. لماذا؟ لأن إيران تؤمن بأن إدارة الرئيس ترامب لا تبحث عن صفقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تريد من طهران الاستسلام وإيران ترفض ذلك. لذلك على الحرس الثوري أن يستعد للمواجهة العسكرية. وفي هذا السياق يمكن أن نفهم ما يقوله المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي عندما يتحدث عن تغيير جغرافيا المواجهة والحرب، عندما يتحدث عن أسلحة جديدة، وهنا الحديث عن تطوير نوع جديد من الصواريخ البالستية الإيرانية بناء على تجربة إيران في حرب 40 يوما. أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول هذه الصواريخ بإمكانها أن تصل إلى القطعة البحرية الأمريكية في بحر العرب وكذلك في شمال المحيط الهندي. سياسيا هناك حديث عن تبادل رسائل ما بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وهو عضو وفد الوساطة الباكستانية اليوم التقى بنظيره الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران، وبعد هذا اللقاء صرح لوسائل الإعلام الإيرانية بأنه بحث مع نظيره الإيراني مبادرة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وكذلك رئيس الأركان كان الباكستاني المشير عاصم منير حول عملية السلام في المنطقة، هكذا تقول وسائل الإعلام الإيرانية. بمعنى أن زيارة محسن نقوي الوزير الباكستاني مرتبطة أيضا بالجهود الباكستانية ومرتبطة أيضا بتبادل الرسائل. بالإضافة إلى ذلك طهران تقول أنها جاهزة للعودة إلى طاولة التفاوض، لكن بشرط أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد ما بين طهران وواشنطن. ولكن يبدو إيران تستعد لجولة جديدة من التصعيد، وهكذا تتحدث المؤسسة العسكرية. حامد،
0: نعم، المؤسسة الرسمية تقول أنها مستعدة لكل الخيارات أمير، سواء كانت عسكرية أو كانت دبلوماسية أو سياسية. ماذا عن الرأي العام؟ ماذا عن المزاج العام في إيران الذي يتأثر إلى حد كبير بهذه الضغوط الاقتصادية على نحو خاص؟
1: حامد، دعني أشير إلى تصريح في غاية الأهمية لمحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، يتحدث عن الشارع الإيراني، ربما يعطينا صورة أوضح مما يجري في الداخل الإيراني. يقول هناك تيار يطالب في الداخل الإيراني يطالب بالاستسلام، وهو يعني تيار أو نخبة من الشارع، والشارع الإيراني يطالب بالتفاوض والابتعاد عن الخيار العسكري. يقول أن هؤلاء يجروا البلاد إلى تقديم موارد الدولة وتقديم عزة الوطن على حد تعبير قالباف. ويقول هناك رؤية إيرانية داخلية أيضا تطالب بحرب لا تنتهي وتطالب بحرب استنزافية ويرفضون التفاوض. ثم يرد على الجميع يقول علينا أن نقف خلف القيادة الإيرانية، أن نقاتل ونفاوض معا. إذن على صعيد الشارع حقيقة حامد هناك من يطالب بالعودة إلى طاولة التفاوض والتوصل إلى صفقة والابتعاد عن الخيار العسكري، خاصة في ظل هذا الحصار الأمريكي المفروض والعقوبات الأمريكية التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية. اليوم الحديث عن منع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى أي دولة خارجية. اليوم شركة ماهان أعلنت عن توقف رحلاتها باتجاه أنقرة واسطنبول في تركيا، وكذلك باتجاه سلطنة عمان مسقط. كل ذلك بطبيعة الحال يؤثر على الشارع الإيراني، ولكن أنصار النظام أنصار الحكومة هناك جزء كبير من الشارع أيضا يطالب ب

0: سفينة تجارية بشكل يومي، في حين هبط بقوة عدد السفن العابرة إلى 35 سفينة خلال الأسبوع الماضي وفق بيانات كابلر أيضا، ومنها تراجع أيضا إلى 12 سفينة مطلع الأسبوع الحالي. من بين السفن 35 العابرة للمضيق خلال الأسبوع الماضي 18 ناقلة نفط عملاقة، وهذا سمح بتدفق 34 مليون برميل من النفط الخام، نصفها من السعودية و 35% من الموانئ العراقية. وبخصوص هنالك طبعا مسار موازي يحدث الآن في الأمم المتحدة في نيويورك، وخاصة بعد أن منعت واشنطن تأشيرات للفريق الإعلامي للرئيس الإيراني لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. معنا من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب لنستطلع معه الأمر. نبيل أهلا بك. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تفعل ما تشاء في مثل هذه الأمور وتتعلل بأنها أمور سيادية، لكن ماذا بالنسبة للأمم المتحدة المعنية بهذه المناسبة وأن توزع الفرص وتضمن حضور جميع الدول الأعضاء في هذا المحفل الأممي السنوي؟
1: نعم حامد، بالفعل طرحنا هذه الأسئلة على الهيئات المعنية في الأمم المتحدة حول موضوع تأشيرات الدخول للوفود الرسمية المشاركة في الجمعية العامة. طبعا الموضوع لا يقتصر على إيران، كما نعلم الوفد الفلسطيني برمته لم يحصل على فيزا تأشيرة الدخول. هناك يبدو أيضا بعض التقييد لأعضاء في الوفد الروسي، ربما في الفريق الإعلامي المرافق وزير الخارجية الروسي، وأيضا الوفد الإيراني بطبيعة الحال. طبعا الشأن الإيراني يسرق الأضواء باعتبار أن الأزمة تشهد تصعيدا كبيرا حاليا مع إيران، وأيضا الترقب قائم على إمكانية حصول أي اختراق في المجال الدبلوماسي والاتصالات التي تسبق انطلاق أعمال الجمعية العامة. حتى الآن المؤكد أن هناك قيودا من جانب السلطات الأمريكية على عدد أعضاء الوفد الإيراني وأيضا نطاق حركته، إذ أن الوفد برئاسة الرئيس مسعود بازشكيان سيشارك في أعمال الجمعية العامة، ولكن من الواضح أن العدد المرافق من فريق الرئيس بازشكيان والوفد الإيراني الذي يشمل أيضا وزير الخارجية عرقجي سيكون محدودا أو أقل من العدد الذي طلبته إيران للحصول على تأشيرات دخول. أيضا نطاق الحركة عليه قيود من جانب الولايات المتحدة، ومن بين هذه القيود مثلا حظر أو منع الوفد الإيراني من شراء المواد الفاخرة هنا في نيويورك. كما نعلم هذه الاجتماعات هي فرصة للعديد من الدبلوماسيين للتسوق، وهناك قيود على الوفد الإيراني في هذا الإطار. ولكن من حيث المبدأ الأمم المتحدة تجري اتصالات مع الجانب الأمريكي، وهذا ما أكده لنا مسؤولون في الأمم المتحدة، لتسهيل موضوع تأشيرات الدخول. بالنسبة للوفد الفلسطيني ليس هناك من إمكانية على ما يبدو للتراجع عن القرار بحظر تأشيرات الدخول، ولهذا السبب تبنت الجمعية العامة قرارا يسمح للرئيس عباس محمود عباس بإلقاء مداخلته عبر الفيديو، ولكن الاتصالات مستمرة ولم تتوقف.
0: نعم، شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب مراسل التلفزيون العربي من نيويورك. بالقرب من مضيق باب المندب تشهد جبهات اليمن تصعيدا تركز اليوم في تعز. القوات الحكومية تقول إنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه جبل جرداد، واشتبكت معها في مديرية حيفان جنوب تعز، فيما قالت الجماعة إن السعودية قصفت سوقا ومواقع أخرى في مديريتي حيفان وذباب. حدة هذه المعارك تغلق الباب أمام مسار السلام، كما قال وزير الثقافة اليمني للتلفزيون العربي متهما إيران بالتصعيد في بلاده. نتابع.
2: في تقديري أن لا حديث مناسب عن إمكانية العودة إلى مسار السلام. هناك تصعيد، وهناك وهذا التصعيد هذه المرة لا يعود لأسباب محلية وداخلية، ولكنه استكمال لاستراتيجية إيرانية.

0: بريطانيا رأت أنها غير قادرة على مواجهة الحرب مع أمريكا إلا من خلال رهن المنطقة ودول المنطقة وحصارها ورهن المنطقة للفوضى، وكذلك وضع ضغوط عالية جدا على سوق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
1: الآن ولمعرفة أكثر عن أهمية جبهة تعز عسكريا والمواقع الجبلية فيها، يطلعنا الزميل براء المحمد على كل ذلك من خلال الخارطة التفاعلية. تفضل براء.
2: شكرا لك حامد. لا تزال جبهات القتال في اليمن تتراوح بين احتدام في بعضها وهدوء نسبي في أخرى. وفقا لآخر المعطيات الميدانية، ينشط القتال بشكل رئيسي في تعز ومنها إلى المناطق المتاخمة في لحج إضافة إلى مأرب. في تعز إذا ما اقتربنا منها بالخارطة تدور الاشتباكات في محاور عدة. نبدأ من المحور الممتد من جبل حبشي باتجاه الكتحة. هذا المحور يواصل في الحوثيون مساعيهم للتقدم من أجل السيطرة على مرتفع النعمان الاستراتيجي الواقع فيه، فيما تتصدى القوات الحكومية لذلك إضافة إلى دفعها بقوات نحو أطراف الكتحة، أي أن القتال هنا يدور على الجانبين. كذلك يتواصل القتال في مناطق غيل بني عمر وعند أطراف الوازعية. في محور آخر جنوب شرقي تعز نشير على الخارطة إلى مديرية حيفان. هذه المديرية حيث قالت فيها القوات الحكومية أنها شنت غارات على تمركزات الحوثيين هناك. بالمحور الجنوبي أيضا تستمر العمليات في هذه المنطقة، وهنا تحديدا هناك تضارب للروايات إذ تتركز المعارك في المناطق الواقعة جنوب جبل جرداد. مصادر ميدانية تابعة للحوثيين تقول إنهم تقدموا من الضريفة إلى شريرة ثم جبل راسن، لكن القوات الحكومية تقول إنها لا تزال تسيطر على الجبل وعلى منطقة شريرة وتتصدى للقوات القادمة من قبل الحوثيين وتحاول التقدم باتجاه مناطقهم. إذا ما اتجهنا بالخارطة نحو محور تعز لحج فإن القوات التابعة للحوثيين تحاول التقدم باتجاه جبل كهبوب وعدد من المناطق الجبلية في هذه المنطقة، لكن القوات الحكومية تقول إنها تتصدى بشكل أساسي لهذه القوات وتعمل على إرجاعها إلى الخلف. لكن هنا نتحدث أيضا عن محور آخر هو باتجاه طور الباحة وباتجاه الأغبرة. الحوثيين يدفعون بقواتهم من حيفان باتجاه هاتين المنطقتين، لكن القوات الحكومية تقول إنها شنت عدة غارات على مناطق تابعة للحوثيين في حيفان. نتجه الآن بالخارطة شمالا باتجاه مأرب. في هذا المحور نتحدث الآن عن قصف مدفعي متبادل، هو المشهد الذي يسود على هذا المحور من قبل الطرفين باستهدافات صاروخية من قبل الحوثيين وكذلك من خلال غارات جوية من قبل القوات الحكومية، مع بعض محاولات للتسلل من قبل الحوثيين، حيث قالت القوات الحكومية أنها أفشلت محاولتين، الأولى من جبهة الجوبة والثانية من حريب باتجاه مديرية الوادي. وحيال ذلك قالت القوات الحكومية إنها شنت غارات، الغارة الأولى باتجاه معسكر أم الريش في جوبة والثانية باتجاه عقبة ملعاء في الممر الاستراتيجي الرابط ما بين جوبة وحريب. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك يا حامد.
1: شكرا لك براء. ولنستطلع طبعا المزيد من المعلومات حول هذه المواجهات ومسارات المعارك ينضم إلينا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. صدام أهلا بك، كيف يمكن أن تشرح لنا وما يتوفر من معلومات حول مسارات المواجهات سواء في على جبهات مأرب ولحج والجوف وكذلك على الجبهة الرئيسية اليوم في تعز؟
3: طبعا حامد حتى اللحظة لا زالت جبهة تعز هي الرئيسية والأبرز والأسخن من حيث الشدة المعارك والمواجهات التي تدور على عدة محاور من هذه الجبهة التي بدأت في الاشتعال منذ الأيام الماضية، خاصة بعد أن أعلنت قوات صنعاء سيطرتها على الساحل الغربي. تمتاز هذه المحافظة، محافظة تعز، بتواجدها في قلب وعمق اليمن، وهي محاذية للكثير من المحافظات اليمنية منها الحديدة وإب ولحج وعدن وغيرها من المحافظات والضالع وغيرها من المحافظات، وبالتالي فإن الاستماتة تكون قوية جدا من قبل الطرفين للسيطرة على هذه المحافظة. طبعا هناك تقدمات وهناك أيضا سيطرة، لكن هناك أيضا تصدي لتلك التقدمات، وهناك أيضا حديث عن أو تضارب في الأنباء من حيث السيطرة وتلك التقدمات ما بين قوات حكومة عدن وقوات حكومة صنعاء، التي تتضارب بينهما الروايات حول السيطرة على هذه الجبهة أو المحافظة الأبرز استراتيجيا والأبرز من حيث كافة المقومات، مقومات السيطرة والقوة. من يسيطر على تعز ربما استطاع أن يسيطر على قلب اليمن، وبالتالي ربما تتحقق مطالبه ويستميت الطرفان في الدفاع وأيضا في التقدم والسيطرة على هذه المحافظة. هناك حديث آخر حامد فيما يتعلق بالتصعيد الجوي الكثيف اليوم، ربما كان الأبرز والأكثر والأكثف من حيث العمليات الجوية والقصف الجوي والغارات الجوية التي تقول حكومة عدن بأنها نفذتها بطائرات تابعة لها وللقوات المسلحة، في حين تقول قوات صنعاء بأن هذه الغارات تنطلق من قواعد عسكرية سعودية في الطائف وأيضا في خميس مشيط، وأن هذه الغارات استهدفت مناطق عدة في محافظات تعز وصعدة ومأرب وأيضا الجوف، وأيضا تقول بأن هذه الغارات اليوم استهدفت سوقا شعبيا في منطقة ذباب الساحلية التابعة إداريا لمحافظة تعز والقريبة من المخا، وأيضا الواقع منتصف المخا ورأس العارة على الخط الساحلي. أيضا هناك حديث عن غارات استهدفت الأحكوم والأعبوس في مديرية حيفان. أيضا هناك حديث عن استشهاد أحد المواطنين في تلك الغارات. حتى اللحظة تقول صنعاء بأنه تم رصد أكثر من 57 غارة جوية سعودية انطلقت من قواعد سعودية، وبالتالي هي سترد على تلك الغارات برد مماثل وفي إطار معادلة طبعا التصعيد بالتصعيد. وتتحدث اليوم قوات صنعاء عن عدد كبير من الغارات وصل منذ بدء التصعيد السعودي على اليمن إلى 900 ويزيد من الغارات، 917 غارة جوية حتى اللحظة منذ بداية التصعيد السعودي على اليمن.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل صدام حسن من الحديدة. والآن للمزيد من النقاش حول مسار هذه العمليات من الناحية العسكرية والاستراتيجية انضم إلينا من عمان اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. لواء محمد أهلا بك معنا. من خلال مسار المواجهات حتى الآن، هل نستطيع أن نفهم هدف كل طرف، ولماذا التركيز في هذه المرحلة على تعز بالذات؟ يعني هل أهميتها تنبع من باب المندب أم أنها ربما مفتاح لحسم المعركة في اليمن؟
4: يا سيدي، يعني الوضع الديناميكي ومتغير، وأرى بأن خارطة السيطرة رمادية، المعلومات الميدانية التي تردنا مصدرها أطراف الحرب. ولا بد أن أشير أن هناك تضارب في الروايات بخصوص حجم السيطرة الفعلية، لكن أرى بأن مركز الثقة للعمليات الآن ينتقل إلى تعز والمرتفعات المتصلة بجنوب غربها، يعني محور جردد الوازعية من الشمال والشمال الشرقي، بالإضافة إلى محور كهبوب وذوباب من الجنوب. ولذلك المعادلة الحالية أرى بأنه يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الصورة بشكل شمولي، يعني السعودية تريد أن تحتوي التهديد، والحكومة اليمنية تريد أن تستعيد الأرض وتنفذ هجومات مضادة محدودة متعددة المحاور. الحوثيون يريدون أن يثبتوا مكاسبهم في باب المندب ورفع كلفة الحرب على السعودية. وهنا دخل عامل آخر مهم جدا وهي واشنطن تريد حماية خطوط الملاحة دون أن تجد نفسها في حرب يمنية مفتوحة. وعندما نتحدث عن 790 غارة جوية، هذه الضربات الآن أصبحت أكثر أهمية من السابق. يعني الآن هناك هدف عملياتي في جبهة تعز بالذات أن يكون هناك إضعاف لدورة القتال الحوثية، لأنه هنا يتم استهداف الاستطلاع والقيادة والسيطرة والقوات والإمداد والوحدات خلال عمليات المناورة. ولذلك أرى ما يجري هو يعني تبادل الهجمات كر وفر. الحوثي يتخذ أوضاع هجومية، يريد أن يتثبت، يريد أن يقطع خطوط الإمداد.
1: ربما هنا نقطة مهمة اللواء محمد، يعني تحاول القوات الحكومية إحكام السيطرة على هذه الجبال الحاكمة التي تقع غرب تعز للسيطرة من ثم بعد ذلك على الساحل السهلي الضيق الذي يتمركز فيه الحوثيون. هل يستطيع الحوثيون في هذا الوضع الاحتفاظ طويلا بهذا السهل الساحلي وأيضا الاستراتيجي بالنسبة لأهدافهم؟
4: منذ أن كان هناك يعني تقدم سريع ومن المخا والوصول إلى باب المندب، قلنا بأن المعضل الأكبر ستكون هي التثبت المستدام للقوات الحوثية. حقيقة الآن يعني القوات الحكومية تحاول أن تعوض خسائرها من خلال فتح العديد من الجبهات في تعز والبيضاء والجوف ومأرب، وهذا له هدف عملياتي استراتيجي من قبل القوات الحكومية، تريد أن تشتت جهد القوات الحوثية. بالإضافة إلى أن عمليات الإسناد الجوي، عندما نتحدث عن ما يزيد عن 790 غارة، حقيقة أصبحت يعني هذه أصبحت مؤثرة، وخطوط التماس أرى بأنها تتحرك يعني حقيقي، والزخم الحوثي بدأ يصطدم بخطوط دفاعية أكثر صلابة. ولكن لا يمكن أن يعني نتنبأ حقيقة بما يجري، لأنه الآن هذه الضربات الجوية أصبحت مؤثرة، الواقع الميداني أصبح أكثر صعوبة. ولكن لا أستطيع أن أقول بأنه هناك يعني خرق حقيقي أو يعني كسر لميزان القوى، لكن أستطيع أن أقول بأنه ميزان القوى لم ينقلب بصورة حاسمة، ولكنه أصبح ما بين الطرفين أكثر ديناميكية وأقل استقرار مما كان عليه قبل التصعيد الأخير. يعني هناك مكاسب حوثية وهناك مكاسب حكومية، نحن أمام عملية توازن متحرك وليس انهيار للطرف أو انتصار لطرف آخر، ولذلك الواقع قد يتغير ما بين لحظة وضحاها.
1: نعم، أشكرك جزيلا الشكر اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا. في أي معركة وقتال يكون المواطن الخاسر الأكبر؟ في ولاية النيل الأزرق يقول الجيش السوداني إنه أحرز تقدما ميدانيا وفرض سيطرته على مناطق بشمال شرق محافظة الكرمك بعد معارك مع قوات الدعم السريع والعناصر المتحالفة معها. لكن مقابل كل هذا تتحدث منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين عن نزوح 3800 شخص من الولاية جراء تدهور الأوضاع الإنسانية.
5: لحظة اختلطت فيها فرحة اللقاء بمرارة النزوح بعد أن فرقت الحرب العائلات ودفعت بها إلى طرق لم تكن تعرف أين تنتهي. هنا في كل شبر من السودان لا تتوقف رحلة البحث عن الأمان. من النيل الأزرق إلى دارفور تتسع دائرة المعاناة الإنسانية بسبب حرب تجاوزت عامها الرابع. نزوح متكرر واحتياجات تتفاقم وعائلات تحاول لم شملها وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وفي إقليم النيل الأزرق تؤكد منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وصول نحو 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة أكليلي بمحافظة الكرمك فرارا من المعارك. وبين هؤلاء النازحين نحو 1300 طفل و400 امرأة و300 من كبار السن، أرقام تختصر حجم الأزمة، لكن خلف كل رقم حكاية أسرة تبحث عن مأوى وطفل ينتظر الغذاء وأم تخشى على أطفالها من المرض والجوع. احتياجات أطلقت منظمة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل نداء إنسانيا عاجلا بشأنها، مطالبتين المجتمع الدولي بالتحرك لتوفير المساعدات الأساسية وحماية المدنيين.
6: هناك نزوح مستمر، أكثر من 1000 أسرة نزحوا إلى منطقة إقليلي بإقليم النيل أو يعني بمحافظة كرمك إقليم النيل الأزرق، يعني وهم يعني ما يملكون يعني قوت يومهم. يعني
5: في الفاشر تتجدد المخاوف بشأن أوضاع آلاف المحتجزين بعد إعلان شبكة أطباء السودان مقتل المتطوع الإنساني الطيب التوم مرسال داخل مركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع وفق بيان الشبكة، وتقول إن أكثر من 3000 معتقل موجودون في سجن شالة ومراكز احتجاز أخرى وسط مخاوف بشأن أوضاعهم الإنسانية والصحية. أرقام وبيانات تبقى خلفها قصص إنسانية لا تختصرها الإحصاءات في بلد أنهكته الحرب، بينما تظل لحظات لم الشمل بارقة أمل في حين ينتظر ملايين المدنيين أن تنتهي رحلة النزوح.
1: وللمزيد ينضم إلينا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل أهلا بك. يتحدث الجيش عن تقدم في النيل الأزرق بينما تتحدث المنظمات الإنسانية عن نزوح واسع النطاق، كيف تبدو الصورة؟
7: العمليات العسكرية هي واسعة جدا حامد في إقليم النيل الأزرق، تحديدا في محيط منطقة الكيلي وأيضا في محافظة الكرموك، على إثر التعزيزات العسكرية التي أرسلها الجيش إلى الدفاعات المتقدمة للجيش، وأصبح هو صاحب المبادرة خصوصا بعد أن تكسرت الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش، إذا كان في محافظة قيسان أو حتى في محافظة الكرموك وفي محيط منطقة الكيلي، ويستطاع الجيش تدمير عدد كبير جدا من المركبات القتالية في الهجمات المتتالية لقوات الدعم السريع. هذه المرة المبادرة كانت للجيش بالهجوم على الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية المساندة لها، تحديدا في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لمحافظة الكرمك، واستطاعت السيطرة على عدة بلدات على هذا النطاق في محافظة الكرمك، وبالتالي أصبحت المبادرة بيد الجيش، ويستطيع من خلال التقدم البري المسنود بالمسيرات والطيران الحربي اختراق الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع، بل ويستطاع السيطرة على عدة مخازن للأسلحة لقوات الدعم السريع بإقليم النيل الأزرق. أما المحاور الأخرى للقتال حامد تحديدا في إقليم كردفان وفي شمال كردفان بالتحديد، ما تزال العمليات العسكرية جارية في محاور سودري والمزروب، وبحسب مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن الجيش قام بإرسال تعزيزات عسكرية إلى هذه المناطق. أيضا هناك مصادر متطابقة تتحدث عن عملية إرسال تعزيزات أيضا عسكرية من قبل قوات الدعم السريع، وكانت قوات الدعم السريع قد نشرت مقاطع فيديو لنائب قائد قوات الدعم السريع عبد رحيم دقلوا أثناء عملية إرسال هذه القوات، وبالتالي من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة عمليات عسكرية كبيرة تكون القوة فيها أو القوة الراجحة فيها لمن يسيطر على السماء تحديدا من خلال المسيرات والطيران الحربي. الجيش الآن من خلال التعزيزات العسكرية قادر على إحكام سيطرته على المناطق التي سيطر عليها والبلدات التي سيطر عليها في هذا المحور، وهو الآن أن يتقدم بثبات ناحية المدينتين الاستراتيجيتين اللتان تعتبران مفتاح الدخول إلى ولاية شمال دارفور. أما في منطقة أمبادر هنالك بعض الأصوات التي خرجت من داخل المدينة بانتهاكات واسعة لقوات الدعم السريع داخل هذا السوق، وهنالك بعض المصادر التي تتحدث على أن قوات الدعم السريع تتمركز قواتها في محيط مدينة أمبادر. أما في المحور الآخر في شمال كردفان حامد، محور أم صميمة أبو قعود وجبل أبو سنون، ما تزال عمليات الكر والفر بين الجيش وقوات الدعم السريع مستمرة في هذا المحور دون إحراز أي تقدم من الطرفين.
1: نعم، وائل محمد الحسن من أم درمان، شكرا جزيلا لك. 20 شهرا مرت على مغادرة جو بايدن البيت الأبيض، لكنه لم يغادر خطابات دونالد ترامب ولا منشوراته ولا فعاليات دحرجة البيض في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض. مراجعة لوكالة رويترز تكشف رقما صادما، نحو 900 إشارة لبايدن هذا العام وحده بمعدل يقارب 3 مرات يوميا. الرئيس الأمريكي الذي يواجه انتخابات التجديد النصفي الحاسمة للكونغرس خلال 6 أسابيع فقط يبدو مستمرا في خوض معركة مع رئيس غادر المنصب لكنه لم يغادر تفكير ترامب. فهل هذا التكرار استراتيجية مدروسة ربما لصرف الأنظار عن سجل ترامب نفسه كما أنه كما يصفه منتقدون تحول إلى هوس شخصي يتجاوز حدود الخطاب السياسي المعتاد؟ الأرقام والتفاصيل التي كشفتها رويترز تقدم إجابة واضحة. 890 إشارة على الأقل لاسم بايدن تتوزع على نحو 200 فعالية ومقابلة ونحو 190 منشورا على منصة تروث سوشيال منذ يناير الماضي فقط. ترامب استحضر بايدن حتى في العرض الأول لفيلم زوجته ميلانيا وفي إفطار الصلاة الوطني بل وحتى في فعالية دحرجة بيض عيد الفصح. أما في ملف الهجرة فتتكشف المفارقة الأعمق. ترامب أقر بنفسه أن مستشاريه حاولوا إبعاده عن الحديث عن الحدود دون فائدة. وفي ملف نقص الذخائر نفى ترامب تراجع مخزون الصواريخ قبل أن يبدأ لاحقا بإلقاء اللوم على بايدن لأنه أعطى الكثير منها لأوكرانيا. الملف الاقتصادي يكشف تناقضا في خطاب ترامب، ففي فبراير الماضي قال إنه يملك الاقتصاد، أما اليوم مع تزايد استياء الأمريكيين من إدارته الاقتصادية نشر على تروث سوشيال أن ارتفاع الأسعار سببه جو بايدن النعسان لا إدارته. وتجاوز الخطاب حدود السياسة إلى الإساءة الشخصية. ترامب اتهم بايدن أمام مجموعة من الأطفال بأنه أعطى كل شيء للقلم الآلي لأنه كان غير قادر على التوقيع ناهيك عن إدارة بلد. حتى مشروع تجديد بركة الانعكاس ألقى ترامب باللوم فيه على إهمال عهد بايدن رغم أن وزارة العدل أقرت أن المشكلة ناتجة عن أعمال تجديد معيبة خلال إدارة ترامب. ردود الفعل جاءت متباينة. المتحدثة باسم البيت الأبيض دافعت عن هذا النهج وصفة بايدن بأنه أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي، لكن ميغان هايز المسؤولة السابقة في إدارة بايدن قالت إن 900 إشارة في أقل من عام ليست حكما وإدارة بل هي هوس. إذن خلف كل هذه الوقائع تفسير سياسي آخر بأن ترامب يحتاج دائما إلى خصم ومن الأفضل أن يكون شخصا واحدا بدلا من حزب كامل. والسؤال الذي يبقى بلا إجابة واضحة من ترامب نفسه بعد 20 شهرا كاملة في السلطة، متى يتحمل مسؤولية سجله ونتائج إدارته؟ للمزيد حول هذا الموضوع رحب الآن من واشنطن بمراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة. عماد أهلا بك. يعني يبدو الأمر أكثر من مجرد هوس شخصي لترامب بشخصية بايدن، هذا الأمر كيف ينظر إليه الأمريكيون؟ هل في هذا السياق والانتقام الشخصي أم محاولة ربما للتهرب من المسؤولية؟
8: في الحقيقة المراقبون الذين يعارضون الإدارة الحالية يرون بأنه محاولة للهروب للأمام، محاولة للهروب من المشاكل التي تواجه البلاد اليوم أكثر مما هو نقد حقيقي. لنأخذ مثالا واحدا على الأقل وهو مسألة الانخفاض الشديد في الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط في الولايات المتحدة. حامد، كما تعلم هذه الاحتياطيات انخفضت إلى أدنى مستوى منذ عام 1982، هي الآن عند حدود 200 مليون برميل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي باللائمة على جو بايدن والحرب الأوكرانية ويقول بأن الإدارة السابقة سحبت بشكل جائر من هذا الاحتياطي وأنه الآن يحاول التعامل مع هذه المشكلة. لكن في الحقيقة الأرقام تشير إلى عكس ذلك، تشير إلى أن الإدارة الحالية سحبت من هذا المخزون على الأقل 100 مليون برميل خلال عام فقط منذ على الأقل توليها لزمام السلطة سحبت حوالي 1,000,000 برميل، طبعا زادت بشكل حاد بعد الحرب على إيران. نعم جو بايدن سحب من هذا المخزون بشكل هائل أيضا خلال الحرب الأوكرانية، فانخفض في عهد جو بايدن من حوالي 530 وهو الحد الأقصى للمخزون إلى حوالي 400,000,000 برميل، ثم جاء دونالد ترامب وأكمل على الباقي حتى وصل في المخزون إلى 200,000,000 برميل. إذن هي مشاكل تطورت في أكثر من إدارة، لكن دونالد ترامب يفضل أن يحمل كامل مسؤوليتها للإدارة السابقة. طبعا الأمر نفسه ينسحب على التضخم الذي ارتفع في الحرب الأوكرانية ثم عاد وارتفع أكثر وأكثر في الحرب مع إيران. طبعا الحروب أيضا، الرئيس ألقى باللائمة في معظم المشاكل على دخول جو بايدن في الحرب الأوكرانية أو تمويله للأوكرانيين وعدم محاولته التصالح مع روسيا، لكنه هو نفسه دخل في حرب مع الإيرانيين، يعتبرها كثيرون بأنها لم يكن لها أي داعي وأنها كانت استجابة للإسرائيليين فقط. بالتالي كل ملف تقريبا ينتقد فيه دونالد ترامب جو بايدن كان فعل نفس الأمر تقريبا، لكنه يحاول أن يتملص كما يرى معارضوه ومنتقدوه من كل ذلك. طبعا على المستوى الشخصي في المعلومات التي نشرت مؤخرا، هو كان يمتدح جو بايدن حينما تسلم منه السلطة وقال عنه أنه شخص لطيف وأنه من أقوى المنافسين له في الانتخابات، لكن هذا خلف الأبواب المغلقة أمام الإعلام. هو محتاج لأن يحمل المسؤولية لطرف ما حتى لا تتحملها الإدارة، خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية.
1: نعم. عماد الرواشدة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. بعد غد يخوض المغاربة انتخابات برلمانية هي 12 في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، 27 حزبا في السباق على 395 مقعدا، والبرامج الانتخابية تركز على جذب الناخبين بوعود اقتصادية وتوفير وظائف في ظل بطالة مرتفعة، فيما يدخل الشباب وتحديدا من عرفوا باسم جيل زد في حسابات الأحزاب.
9: قبل أشهر كان عصام وسفيان في الشارع يطالبان بالتغيير ضمن حراك جيل زد، وفي هذه الأيام تحضر الانتخابات ببرامجها ووعودها. هذه واحدة من جلساتهما. ويبدو أنهما قد حسما أمرهما بعدم المشاركة فيها.
10: الحزب بشكل تنظيمي الكلاسيكي لم يعد يتحمل ولا يطيقه الشباب، وهذه المسألة راجعة بأننا لم نعد نتفاهم الأشكال التنظيمية الكلاسيكية. هناك سوء فهم، ما عرفتش الطبيعة ديالو، واش ربما على المستوى اللغة واش على مستوى التطلعات.
11: أنا شخصيا غير مقتنع بالمشاركة في هذه الانتخابات ديال 23 شتنبر، يعني السبب رئيسي هو أنه هذه الحكومات اللي كتنباطق على هذه الانتخابات ما عندهاش صلاحيات كبيرة اللي تمكنها تنفذ البرامج الانتخابية اللي تعاقدت عليها مع المواطنين.
9: على الجانب الآخر يختار شباب من الجيل نفسه طريقا مختلفا، منهم من سيتوجه إلى مراكز التصويت يوم الاقتراع، ومنهم من ينخرط في العمل السياسي ويترشح في الانتخابات. دعاء من جيل زد تخوض هذه المرة تجربتها من داخل حزب سياسي مرشحة في الانتخابات.
12: كأنا شابة من لجنراسيون زد، أول حاجة كان طالبوا بتفعيل قانون الإطراء الغير مشروع، كذلك ربط المسؤولية بمحاسبة، حيت الشباب والشابات والمواطنين والمواطنات ما تقدرش ترجع لهم الثقة إلى ما شفناش المسؤولين كيتحاسبوا على الأغلاط اللي خداو في هاد 5 سنين اللي دازت.
9: وبين هذه المواقف المختلفة تسعى الأحزاب إلى استمالة هذه الفئة بالتركيز على قضاياهم، وعود بتوفير فرص العمل والتعليم الجيد وتحسين الخدمات. رهان صعب إذن ينتظر الأحزاب، فكسب ثقة الشباب يحتاج ربما إلى زمن أطول من عمر حملة انتخابية. المسجلون منهم في لوائح الناخبين لا يتجاوزون 4%، لكن حضورهم يتجاوز بكثير هذا الرقم في صلب القضايا والمشكلات. لا يدخل شباب جيل زد إلى الانتخابات من باب واحد، فمنهم من يختار المقاطعة، ومنهم من يأخذ التجربة بالتصويت أو الترشح باسم حزب سياسي، وبين الخيارين تبدو علاقة هذا الجيل بالانتخابات اختبارا للثقة قبل المشاركة، واختبارا أيضا لخطاب الأحزاب وقدرته على الإقناع ومواكبة تطلعاته. يوسف البقالة، التلفزيون العربي، الرباط.
1: والآن ينضم إلينا من أمام البرلمان المغربي في هذه النافذة من الرباط مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي لكي يقربنا أكثر من الأجواء الانتخابية في المغرب قبيل أقل من 48 ساعة على انطلاقها. تفضل عبد الله.
13: شكرا حامد، وأهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذه النافذة التي تأتيكم من العاصمة المغربية الرباط، ومنها نطل على مشهد سياسي يوصف بالمحموم في هذه الساعات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 من هذا الشهر. وعلى ضوء نتائج هذه الانتخابات سيكون للبلاد برلمان وحكومة على مدى الخمس السنوات القادمة. كان قبل قليل الزميل يوسف قد أعد تقريرا حول مشاركة الشباب في هذه الاستحقاقات الانتخابية التي أريد لها أن تحمل عنوان الاستجابة لمجموعة من الملفات التي يطالب بها الشارع المغربي، ومن بين هذه الملفات وعلى رأسها ملف الشباب. ويسعدني أن يكون معي في هذه النافذة الأستاذ إسماعيل الحمودي، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. أستاذ إسماعيل حمودي، شكرا لأنك قبلت الدعوة. قبل قليل التلفزيون العربي بث تقريرا حول مشاركة الشباب. عندما نتحدث عن الشباب نتحدث عن فئة كانت حاضرة في قلب الاحتجاجات السنة الماضية، يتعلق الأمر بجيل زيد. كانت حاضرة أيضا في موجات التدفق والعبور نحو سبتة. الآن وهذه الحملة الانتخابية تقترب من انتهائها، على بعد أقل من 48 ساعة من انتهائها، هل في نظركم هذه الأحزاب المشاركة 27 حزبا مشاركا في هذا الاستحقاق قادر على الإنصات لنبض هذه الفئة المهمة، إن لم يكن عبر التمثيل داخل قبة البرلمان فعلى الأقل أن تكون حاضرة في برامجها السياسية للخمس سنوات المقبلة، ونحن نتحدث عن اسم حكومة البرلمان أو عفوا حكومة المونديال.
14: حكومة المونديال، شكرا جزيلا على الدعوة. أعتقد أن الشباب شباب جيل زد إن خصوصا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و 24 سنة أظن حاضرين بشكل من الأشكال في هذه الانتخابات، سواء كمرشحين سواء كناخبين في اللوائح الانتخابية، وإن كانت النسبة ضعيفة هذه المرة مقارنة بالانتخابات الماضية، ولكنهم حاضرين لأول مرة كقضية، كمشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية تتطلب الإدماج في الحياة السياسية. وأظن أن جميع الأحزاب السياسية التي طرحت برامجها الانتخابية في هذه الانتخابات خصصت حيزا واسعا لهذه الفئة، بحيث أن هناك شعور عام لدى الأحزاب أن هناك مشكلة. لم يعد الخطاب كما كان من ذي قبل أننا نخاطب فئة هي فئة الشباب، بل أصبحنا نخاطب أو نركز على قضية، على مشكلة تتطلب الحل، وهذا هو الجديد في البرامج الانتخابية. وأظن هذه المقاربة يعني قد تكون لها نتائج فيما بعد، خصوصا أن الأحزاب أعلنت في هذه البرامج مجموعة من الالتزامات الموجهة لهؤلاء الشباب حصرا، سواء كالتزامات اجتماعية مثلا المساعدة على الزواج، أو التزامات اقتصادية مساعدة هؤلاء الشباب على الاندماج في سوق الشغل، أو التزامات سياسية، بحيث الأحزاب توجهت لهم من أجل الترشح في هذه الانتخابات. ونلاحظ، وهذه مفارقة، أن ترشيح الأحزاب للشباب كان بعدد معتبر وعدد واسع مقارنة مع الإمكانية القانونية التي أتيحت لهؤلاء الشباب أن يترشحوا حتى كمستقلين. فالترشيح الشباب من داخل الأحزاب كان أضعاف مضاعفة مقارنة مع الترشيح الشباب كمستقلين، وهي إمكانية قانونية يتيحها الإطار القانوني لهذه الانتخابات.
15: على الأقل يحسب لهؤلاء الشباب أنهم كانوا السبب في التعديل الدستوري أو الدستور الجديد الذي أعقب احتجاجات 20 فبراير. هذه الانتخابات أعتقد هي الرابعة في ظل الدستور الجديد. بالعودة إلى الحملات الانتخابية التي يمكن اعتبارها بارومتر أو لقياس ما هي انشغالات المجتمع المغربي شبابا وشيبا نساء وأطفالا، من خلال متابعتكم لهذه الحملة المحمومة، ما هي في نظركم أهم الانشغالات أو الملفات التي برزت كقاسم مشترك في الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة؟
14: أظن أهم قضية تشكل يعني الانشغال الرئيسي لجميع الأحزاب وهي قاسم مشترك كما قلت، هي بناء دولة اجتماعية، تحدي الدولة الاجتماعية. هذه الدولة يعني هذه الدولة اللي هي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية. أظن هذا قاسم مشترك بين جميع الأحزاب السياسية، وفي هذا الإطار هناك مجموعة من الاقتراحات التي أدرجت في البرامج الانتخابية، علما أن هذا الرهان، رهان الدولة الاجتماعية، شكل الانشغال الرئيسي للدولة المغربية منذ دستور 2011. أنت ذكرت 2011، دستور 2011 الذي أقر يعني هذا المعطى، معطى تحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق العدالة المجالية، وهي التي تجسدت فيما بعد من خلال الخطب الملكية، من خلال برامج الأحزاب السياسية، من خلال برامج الحكومات الماضية، وهي 3 حكومات انصرمت لحد الآن، يعني كلها كانت تطمح وتجعل من الدولة الاجتماعية كرهان. في إطار هذه الدولة الاجتماعية هناك فئة الشباب، فئة النساء، العدالة المجالية بين الجهات والأقاليم، والعدالة الاجتماعية أيضا لمحدود الدخل، للفئات المهمشة، للفئات الاجتماعية يعني التي تعيش في الهامش أو توجد على هامش الدورة الاقتصادية للمملكة وهكذا. فإذا هذا هو القاسم الرئيسي، دون أن ننسى أن داخل هذه البرامج هناك استثناءات، هناك ما يميز هذا البرنامج عندك، وفي إطار هذه التمايزات أيضا هناك اهتمام بالشباب مرة أخرى.
15: سؤال أخير دكتور حمودي، يعني المغرب قبل 23 سبتمبر لن يكون هو المغرب بعد 23 سبتمبر، سيكون هناك بطبيعة الحال بعد المفاوضات ستكون هناك حكومة جديدة، حكومة المونديال كما أطلق عليها على اعتبار أنها ستكون حاضرة وقت تنظيم كأس العالم بصفة مشتركة مع إسبانيا والبرتغال. إلى أي حد يمكن لهذه الأحزاب أيا تكن يعني أيا يكون توجهها، إلى أي حد يمكن أن تكون برامجها والتزاماتها قابلة للتنفيذ، أم أن الأمر لن يعد أن يكون موسما انتخابيا ينتهي في حينه؟
14: أظن ما يميز هذه الانتخابات والبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية اللي قدمت في هذه الانتخابات هي برامج دقيقة جدا، فيها أرقام كأهداف، وفيها التزامات صريحة ومباشرة، وفيها تحديد للكلفة المالية التي تتطلبها هذه الالتزامات. بمعنى هناك جدية في إعداد البرامج الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية، وهذا يعني استشعار للأزمات التي سيواجهونها في المستقبل، لعل على رأسها تحدي كما قلت تحدي العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية. لكن هناك تحديات أخرى طبعا ستواجه هذه الأحزاب، وهذه التحديات يعني رهينة بالأغلبية التي تشكل فيما بعد بطبيعة المعارضة، بمعطى آخر وهو قدرة هذه الأحزاب على تحويل برامجها الانتخابية إلى برنامج حكومي، وهنا ستأتي التوافقات وكيفية التوفيق بين التناقضات، بين التعارضات، بين الخلافات الموجودة بين هذا الحزب أو ذاك. شكرا جزيلا.
15: إسماعيل حمودي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، شكرا جزيلا لكم.
14: شكرا.
15: المشاهدون الكرام، ننتقل بكم إلى استوديوهات التلفزيون العربي في لوسيل. هذا عبد الله إماسي من العاصمة المغربية الرباط يحييكم.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله ماسي، مخرج التلفزيون العربي إلى الرباط، شكرا جزيلا. وهكذا مشاهدينا نصل إلى نهاية العرب اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: بدت السينما بصور متحركة، وبعدها بكم سنة صارت الصور تتكلم، وبعدها بعشر سنين الألوان زينت شاشاتنا، وبعدها بخمسين سنة الإنترنت غير كل شيء، وبدأ العالم يطالب بمحتوى أكثر، وكان الجواب من سهيلسات بوسط أقمارنا أصبح المحتوى بين يدينا.
1: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
2: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترمبية التي نعيشها شيخ؟
3: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفخومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
4: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
5: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
3: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف، أنا وائل تميمي. بين استحقاقين انتخابيين، معركة الكونغرس في الولايات المتحدة وانتخابات الكنيست في إسرائيل، تتورط المنطقة على ما يبدو في الحملات الانتخابية وحساباتها المعقدة. سياسات ترامب بشأن حرب إيران لها تأثير على انتخابات التجديد النصفي، لكون الناخب الأمريكي تلسعه حالياً ارتفاعات أسعار الوقود بشكل مباشر، فالملف لم يعد سياسة خارجية فحسب للبيت الأبيض. وفي تل أبيب، نتنياهو الذي يطرح نفسه كرجل الأمن للمجتمع الإسرائيلي يبحث عن أسباب جديدة لتجاوز تراجعه وكسب الناخبين الإسرائيليين، والحرب طبعاً طريقته المفضلة في تصدير الأزمات. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: تأثير الأسابيع التي تسبق الانتخابات في واشنطن وتل أبيب على المنطقة، هل يتعامل معها ترامب ونتنياهو على أنها ساحة لدعايتهم الانتخابية؟ احتمالات تحريك الانتخابات للمياه الراكدة والدفع لحل مفاوضات جامدة وملفات عالقة والتوصل إلى اتفاقيات يمكن استثمارها في صناديق الاقتراع. أيضاً، كيف تنعكس نتائج الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة على مستقبل المنطقة في الشهور المقبلة؟ وهل التعامل مع المنطقة سيختلف باختلاف الأشخاص في البيت الأبيض وديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل؟ معنا في حلقة الليلة من واشنطن أسامة أبو رشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، من حيفا مطانس شحاده مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، في طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، وهنا في الاستوديو بكيل أزنداني الأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر.

0: إذن مشاهدينا، تعيش المنطقة ومعها العالم ربما على وقع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر والانتخابات الإسرائيلية نهاية أكتوبر، وبانتظار هذين الاستحقاقين قد ترسم خطط لشعوب وبلدان. تقرير زياد بركات.
1: ليس في أفضل أحواله، هذا هو حال الرئيس الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بغرفته وإيران ناخبا. استطلاعات الرأي ليست في صالح ترامب، ما ألجأه إلى ما اعتبره بعضهم مخالفة للدستور، رشوة الناخبين، $5,000 لمن يصوت لصالح الجمهوريين. في إسرائيل هناك رجل آخر ليس في أفضل أحواله أيضا، نتنياهو المقبل على انتخابات الكنيست وهو يتراجع باضطراد في استطلاعات الرأي. لا تجدي هنا قلوب الحب التي ترسمها زوجته سارة للناخبين، فالهزيمة تبدو هذه المرة شبه مؤكدة. في قلب المشهد ثمة إيران أيضا، عاملا قد يساهم في هزيمة من يعتبر نفسه واحدا من ملوك بني إسرائيل. المنطقة والحال هذه من غزة والضفة الغربية إلى إيران وما بينهما الخليج العربي أمام استحقاقين انتخابيين يفصل بينهما أسبوع واحد. انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر المقبل، وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر، وبهذين الاستحقاقين يرتبط مصير المنطقة سلما وحربا. ماذا يريد ترامب؟ نصرا أو صورة نصر تسعفه وتقلب المعادلة لصالح الجمهوريين؟ النصر لم يتحقق، بل ما حدث هو العكس. بدأ ترامب حربه على إيران بسقف أهداف عالٍ يشمل إنهاء ملف طهران النووي وتقليص عدد صواريخها البالستية ومدياتها بما يجردها فعليا من قوتها الضاربة، وفك ارتباطها نهائيا بحلفائها أو ما تسمى أدواتها في المنطقة. لم يحقق ترامب الكثير، دمر مفاعلات نووية لكن ليس كلها، وزادت طهران على ذلك بإغلاق مضيق هرمز فوضعته في مأزق حقيقي، فلا هو قادر أو راغب حقا في حرب لا تبقي ولا تذر لإجبار طهران على ما تكره، ولا هو قادر على تمرير تراجع أهدافه أمام ناخبيه، خاصة أن نار الحرب وصلت إلى شوارع ولايات بلاده، فأسعار المحروقات في ارتفاعات قياسية ومعارضو الحرب في ازدياد. فماذا يفعل ليتجنب الأسوأ؟ رغم تهديداته المتواصلة فمن مصلحة ترامب وفق محللين أن يبرد لا أن يصعد، خاصة أن تكلفة فشل أي مغامرة عسكرية كبرى ضد إيران لا تعني وحسب انصراف الناخبين عن التصويت لحسبه، بل أيضا القضاء عليه سياسيا وتحويله فيما تبقى من ولايته لا إلى بطة عرجاء بل كسيحة. لا ينطبق هذا على نتنياهو، التصعيد يخدمه سواء في الأراضي الفلسطينية أو إيران. ساهمت حربه المشتركة على إيران معطوفة على عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة ولبنان ومغامرته في سوريا في اتساع الشقة بينه وبين إدارة ترامب، والأهم بالنسبة له في تراجع شعبيته. وصف بالتابع الذليل لترامب، الرجل الذي لا يكمل حربا ولا ينتصر، وإذا فعلها فعلى حساب صورة إسرائيل في العالم، وعليه أن يرحل وفقا لمعارضيه وهم كثر. يتراجع بشكل كبير أمام هذا الرجل، إنه أيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الأسبق، صاحب عقيدة الضاحية، الذي قتل نجله خلال العدوان على غزة فبكى لكنه حافظ على موقفه. فهذه حرب ننتصر فيها تكتيكيا ونخسر استراتيجيا، وهو مرشح لهزيمة نتنياهو ليصبح أول إسرائيلي من أصول عربية يشكل حكومة إسرائيلية إذا واتته رياح النصر. التصعيد إذن قد ينقذ نتنياهو من هزيمة شبه محققة، ولكن أين؟ في الضفة الغربية أم في إيران أو في مكان آخر؟ لا يعرف بعد. ما بين نتنياهو وترامب تبرز إيران ناخبا حقيقيا وعاملا حاسما في تقرير مستقبل الرجلين، تفرض شروطها بينما يغتنم الحوثيون وهم حلفاؤها الفرصة ويشعلون الجبهة في كبرى دول الخليج بقصفها مدن الجوار السعودي، وبذلك يحتفلون. رسائل ربما تحرص طهران على إرسالها لمن يهمهم الأمر.
0: سيد أسامة أبو رشيد في واشنطن، هل من الموضوعية القول إن كل خطوات وتصريحات وخطط الرئيس ترامب اليوم مرتبطة باستحقاق انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر؟
2: لا، من الصعب أن نقول ذلك، لأن دونالد ترامب تورط في حرب لم يتوقع أنها ستمتد إلى الانتخابات النصفية. يعني كلنا يذكر أنه عندما انطلقت هذه الحرب على إيران كان يتحدث عن أسبوعين، ثم أصبح الحديث عن 6 أسابيع كحد أقصى. فدونالد ترامب كان يتوقع أنه سيدخل الانتخابات من موقع المنتصر وليس في موقع الآن العالق في ورطة أو فيما يسمى مستنقع إيران. الآن هو لا شك أيضا يحاول أن يهدئ من روع الناخبين عندما يعدهم بأن أسعار الوقود ستهبط بشكل سريع وكبير ما في مرحلة ما بعد الانتخابات، يحاول شراء الوقت، لكن هذا عامل يعني تطور على نتيجة الورطة التي تورط فيها في إيران أكثر من أنها الآن فقط مرتبطة بالانتخابات. يعني هو الآن يقول أننا يعني يحاول شراء الوقت، لكن عمليا القضية أعمق من الانتخابات. الانتخابات دخلت عاملا جديدا كان يريد أن يدخل من موقع قوة يدخلها من موقع ضعف الآن، وهو حتى بعد الانتخابات عليه أن يتعامل مع إيران، يعني سواء فاز حزبه أم خسر. استطلاعات الرأي تقول أنه على الأغلب سيخسر مجلس النواب، هناك فرصة أو احتمال جيد أن يخسر مجلس الشيوخ. بغض النظر، الديمقراطيون يسيطرون على أحد المجلسين أم على المجلسين، الولايات المتحدة ستبقى في حالة حرب مع إيران، عليها أن تجيب على هذه الأسئلة. كيف سينتهي هذا الصراع؟ هل سينتهي بعدوان واسع شامل على إيران، أم ينتهي بإخضاعها، أم بعقوبات اقتصادية تلزم إيران أو تخضع إيران وهذا لا يبدو أنه ممكن، أم أنه سيكون هناك طريق مفاوضات؟ بغض النظر من سيكون في الأغلبية في الكونغرس، على أمريكا أن تتعامل مع هذا الواقع بعد الحرب كما هي تتعامل معه اليوم.
0: ولكن سيد أبو الشيد، لا يظهر، على الأقل نحن هنا كمراقبين، لا يظهر لنا أن الرئيس ترامب مستميت للتوصل إلى اتفاق مع إيران أو شن عمل عسكري كبير عليها قبل الانتخابات. يعني لا يبدو وكأن الانتخابات عامل حاسم إلى هذه الدرجة التي تصور بها.
2: نعم، هو الآن هو إذا شن عدوانا قبل الانتخابات فلا يعرف ما الذي قد يترتب عليه. الآن لو كان هناك المزيد من القتل الأمريكيين، لو كان هناك مثلا ضربت مدمرة أو بارجة حاملة طائرات أمريكية، لو دمرت قواعد أكثر وسقطت طائرات أمريكية، هذا كله سيكون له أثر كبير على الانتخابات، لكن ليس فقط على الانتخابات. دونالد ترامب ليس مرشحا في شهر نوفمبر، ويبدو أنه قد سلم أنه سيخسر على الأقل مجلس النواب، يبدو أنه سلم بهذا الأمر. فهو بغض النظر يعني خسر المجلس الشيوخ أم لا، سيخسر أحد المجلسين، ستعطل أجندته التشريعية. لكن دونالد ترامب ينظر إلى الإرث، هو رجل اتهم الرؤساء السابقين بأنهم أغبياء ودخلوا حروبا غبية. هو الرجل الذي يحقق انتصارات سريعة كما حصل في فنزويلا، هذا لم يتحقق. هذه ستكون لطخة في إرثه الرئاسي، وهو ما يخشى، خصوصا وأن هناك التقديرات الاستخباراتية الأمريكية أن دونالد ترامب قد يبقى مستغرقا في هذه الحرب حتى الانتخابات الرئاسية في عام 28. فهو المشكلة لديه أكبر من انتخابات نصفية، ولذلك هو لا يجد حلا، لأن استخدام القوة الأمريكية الكاملة، التعبئة الشاملة، يعني استنزاف القوة الأمريكية في مواجهة تحديات أكبر مثل الصين وروسيا. وعدم استخدام القوة الأمريكية الشاملة يعني أنه سنبقى في مرحلة المراوحة، وهذا ما لا تستطيعه الولايات المتحدة من ناحية الاستنزاف، ولا حتى إيران تستطيع، لكن إيران أقدر على الصمود لأنها تعتبر أن في معركة وجودية. ترامب يرى أن هذه معركة خيار.
0: نعم، على ذكر إيران نذهب إلى طهران. سيد عباس خميار، هل يبدو كما قرأنا أكثر من مرة أن التكتيك الإيراني بشراء الوقت والتأجيل والمماطلة والموافقة والرفض عسكريا وسياسيا، التعويل على انتخابات نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي، هو تعويل في محله حتى الآن؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي رائد ولكل المشاهدين وضيوفك أيضا. الحقيقة ربما تجربة عام نوفمبر، إذا كنت لم أكن خاطئاً، عام 1980 عندما إيران استغلت الأزمة الانتخابية الأمريكية واستمرت بالتفاوض لمدة عام واحد، وطولت هذه المفاوضات بما يتعلق بالرهائن الأمريكيين والذين احتجزوا في إيران على مدى 444 يوماً، أدت تلك الانتخابات

0: قال ضيفنا لفترة طويلة إدارة الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر آنذاك، وكان هذا سببا رئيسيا في خسارة الانتخابات لصالح الجمهوري رونالد ريغان آنذاك. سيد عباس خمير، هل تأملون فعلا، هل هناك مؤشرات أن هذا السيناريو قد يتكرر مع دونالد ترامب، لأن الانتخابات في هذه الحالة انتخابات كونغرس وليست رئاسة؟
1: أعرف ذلك، لكن أنا أقول إذا أرادت الإدارة الأمريكية الحالية، إذا أرادت ترامب أن يستمر في هذا التعنت وأن يواجه إيران بهذا الحصار البحري والحصار الحرب الاقتصادية والتهديد، وضمن هذه الضغوط إذا استمرت الإدارة الأمريكية بفعلتها على هذا النمط، الإيرانيون يستطيعون بالمقابل أن يحاولوا أن يكرروا تلك التجربة، وهذه تجربة مرة بالنسبة ستكون تجربة مرة كبيرة ومهمة للغاية بالنسبة للرئيس ترامب. هذا راجع، لا أحد يستطيع أن ينكر بأن الحرب على إيران أصبحت ضمن الانتخابات الأمريكية، يعني ما نشاهده من منافسة بين الجراح الجمهوري و الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي هو يسير في هذا الاتجاه، والرأي العام الذي هو متضرر بشكل كبير ويرى الحرب الأمريكية على إيران هي حرب الآخرين التي فرضت على الشعب الأمريكي، والإحصائيات والمواقف التي تتخذ ضد الرئيس ترامب تؤكد ذلك بامتياز. لذلك أنا أتصور الآن التوقيت هو لم يكن لصالح ترامب، والإيرانيون يستطيعون أن يصمدوا بالرغم من الضغوط الاقتصادية وتأثيره على المواطن الإيراني، ولكن كما تفضلت إذا كانت الحرب وجودية بهذا الشكل فأتصور الشعب الإيراني والمواطن الإيراني يعي ذلك ويستطيع أن يصبر، وربما وبالفعل أن يقف مع قيادته لهذه المواجهة. كيف سيتصرف الرئيس الأمريكي؟ كلنا هنا طبعا المحللين يفكرون بأنهم أو يؤمنون بأن الرئيس الأمريكي يحاول أن يهدئ المعركة قبل الانتخابات، خاصة لأنه يجب أن يقنع الناخب الأمريكي بأن سعر الطاقة أو سعر البنزين سينخفض، الحرب ستنتهي والأمور ستتغير والوضع الاقتصادي للمزارعين الأمريكيين سيتحسن. هذه كل هذه الأسئلة أو هذه الوعود تتحقق عندما تكون قبل الانتخابات نوع يسود الشارع الأمريكي نوع من الهدوء، وفي هذا الاتجاه الآن يسير الرئيس ترامب. لكن إذا قام بمغامرة ما أتصور الأمور ستتغير بشكل كبير، هناك استعداد، هناك تطور، هناك تحول في الساحة العسكرية الإيرانية أو المعترك العسكري، سواء فيما يتعلق بالأسلحة أو بما يتعلق بكيفية المواجهة.
0: تحول بأي معنى سيد خمير؟
1: يتحدثون
0: العسكريين بأي معنى؟
1: يتحدثون يعني العسكريون هنا في طهران يتحدثون عن مفاجآت ستحصل إذا ما هجمت اليوم. الناطق باسم الحرس الثوري أكد على ذلك بأنهم هم على استعداد لحرب طويلة، وستكون المفاجأة كبيرة جدا. هناك تناغم بين السياسيين والعسكريين، وهذا ما سمعناه من خلال مقابلة الجنرال محسن رضائي.
0: تمام سيد عباس خمير، وايضا الرئيس ترامب لا يقصر في التصريحات، كل يوم يخرج علينا بتصريح. بالامس قال اما ان يمحو ايران او يتركها تتعفن اقتصاديا، هذا التعبير الذي استخدمه. سيد بكيل الزنداني، هل المنطقه هنا ايضا الدول العربيه المجاوره لايران والمعنيه بما يجري هي ايضا تنتظر نتائج الانتخابات النصفيه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير لك وللضيوف والمشاهدين الكرام. الحقيقه انه اذا مثل هذا الطرح سيكون مبالغ فيه إذا ما قلنا أن المنطقة تعول على نتائج الانتخابات الأمريكية بأنها ستصنع أو ستغير المشهد بشكل

0: يعني درامي كبير، لكن أقول أن هنالك تأثير. على الأقل إحنا نقول أن الانتخابات لا تصنع الأزمات في المنطقة، قد تؤثر في إدارتها، قد تساعد أو تسرع أو يعني تحد من من من حدتها، لكن في نهاية المطاف كل هذه الدول لها أجندتها الخاصة. إيران لها أجندتها، الفلسطينيون لهم أجندتهم، الدول الخليج لها مصالحها، الملفات الشائكة،
1: ولا تتوقف على من لديه الأغلبية في الكونغرس.
0: ليس بالضبط، لأنه إحنا نعرف تركيبة النظام في السياسة والنظام السياسي الأمريكي وصانع السياسة الخارجية الأمريكية. يظل الرئيس حتى وإن خسر الكونغرس أو الانتخابات تظل لديه صلاحيات كبيرة في مسألة صناعة السياسة الخارجية، وبالتالي يكون له دور يعني كبير، ما زال لديه قدرة، قد يتأثر ماليا أو في الدعم المالي إذا ما احتاج إلى، أو قد تكون هنالك معارضات لبعض مثلا السياسات، لكن تظل صناعة السياسة الخارجية والقرارات السيادية هي ملك للرئيس وفريقه في في في خص فيما يخص هذه القضايا. لكن أن نعول عليها باعتبار أنها ستكون إما ستكون قضاء على إيران أو حل أزمة الممرات، أو باعتبار إذا فاز الحزب الجمهوري على سبيل المثال، ليس يعني نوع من المبالغة. يجب أن ننظر إلى الأمور مع مراعاة ظروف المنطقة كاملة، مع أنت لديك شركاء في المنطقة، أنت لديك يعني حلفاء رئيسيين ولديك خصم استراتيجي.
1: نعم، ولكن عفوا أستاذ بكيل أزنداني، هل تتحمل المنطقة استمرار حالة لا حرب ولا سلم هذه حتى الانتخابات النصفية الأمريكية؟
0: الحقيقة الانتخابات قربت، يعني ليس
1: ستة أسابيع
0: يعني، ولكن العالم يعاني اليوم بمن فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع الأسعار، التضخم الحاصل، المنطقة كلها تعيش في أزمة. الإيرانيين اليوم كما تحدث ضيفك الكريم من طهران ويقول أن الحرس اليوم الثوري أصدر يعني تصريحات بأننا سنوسع نطاق الحرب، سنستخدم أسلحة جديدة، ستكون هنالك أهداف جديدة، بمعنى أنهم يترقبون قد يحدث شيء من هذا القبيل في لحظة أو في، لأنه دائما سياسة ترامب يفاوضك في غرفة ثم يعني يضغط زر الحرب في غرفة الأخرى، وبالتالي يعني الكل متوتر، الكل ينتظر. الوساطات قائمة بشكل كبير جدا، على رأسها دولة قطر يعني تقوم بوساطة كبيرة في هذا الملف، عمان وبقية الدول، تركيا اليوم بدأت تتدخل إلى حد كبير في مسألة الصراع ما بين المملكة العربية السعودية والتحالف والحكومة الشرعية والحوثيين، يعني بمعنى أن الكل متضرر، العالم ينزف، العالم سيدخل بعد شهر أو يمكن هذا الشهر فصل الشتاء، وبالتالي بحاجة إلى مزيد من الطاقة، وبالتالي الأوروبيين أيضا سيكون لهم صوت مرتفع في هذه القضايا. لكن مهم في هذه الجزئية أن التعويل على نتائج الانتخابات وأنها ستقيد ترامب بشكل يعني كامل، هذا يعني أمر مبالغ فيه.
1: دكتور مطانس شحادة في حيفا، هل الأمر كما يسري على ترامب يسري على نتنياهو؟ لأن الاستطلاعات الرأي متقاربة بين معسكري اليمين واليسار كما تعرف، كم هو حاضر الشأن الخارجي، الحروب، الجبهات المتعددة في الخطاب الإسرائيلي الداخلي سعيا لكسب أصوات الناخبين؟
2: الخير هو فعلا هو حاضر بقوة، يعني الحالة الأمنية والسياسات الخارجية والسياسات الأمنية حاضر بقوة في مشهد الانتخابات الإسرائيلية، وبإمكان القول أنه عاد يعني المشهد الأمني والعلاقات الخارجية عاد إلى الحالة الانتخابية بعد غياب قرابة عقد ونصف. يعني منذ عودة نتنياهو إلى السلطة في العام 2009 تراجع جدا كل قضايا الاحتلال والمسألة الأمنية والعلاقات الخارجية في جدول أعمال الانتخابات، وتمحورت حول شخص نتنياهو والملفات الجنائية والفساد ومحاولة نتنياهو لإعادة صياغة المشهد السياسي وعلاقته مع النخب التقليدية. كل ما كان يدور حول نتنياهو وشخص نتنياهو، القضية الفلسطينية تراجعت إلى حد كبير، والتهديدات الخارجية، لأنه أيضا كان في تراجع للحالة الأمنية والتهديدات بسبب يعني الربيع العربي والاقتطال الداخلي في عدد من الدول العربية والأزمات التي اجتاحت العالم العربي. الآن بسبب الإخفاق الكبير في 7 أكتوبر وشن إسرائيل الحروب يعني بشكل مستمر منذ العام 23 لغاية الآن، الحالة الأمنية والعلاقات الخارجية هي أحد المحاور المركزية في الانتخابات القادمة، ولكن مع اختلاف الحالة الأمريكية أن الانتخابات الآن على الكنيسة، ويعني مصير نتنياهو السياسي ومن سيشكل الحكومة، ليس يعني الولايات المتحدة الانتخابات للكونغرس وليس للرئاسة. الآن الانتخابات هي يعني على رأس نتنياهو، بالإمكان أن نقول يعني أن نشبه الحالة بهذا التشبيه. ولكن أيضا مع الملاحظة أنه لا يوجد فروقات شديدة أو جدية بين طرحات الأحزاب المتنافسة، بين المعارضة أو الأحزاب الأساسية بالمعارضة أيزنكوت، حزب يشار وحزب معا لبيد وبنت، لا يوجد خلافات جدية عن طرح نتنياهو الأمني والعسكري ومصير الأراضي الفلسطينية المحتلة. الخلافات الأساسية تدور في القضايا الداخلية، وهذا أيضا تحول الآن في الحالة الانتخابية الإسرائيلية.
1: نعم،
2: يعني هذا المشهد لم يكن في السابق، أنه حدث القضايا الداخلية مثل تجنيد طلاب المعاهد الدينية، مكانة الدين في الدولة، مكانة الأحزاب الحردية، فصل السلطات، الخطة الحكومية لتقييد القضاء، ومكانة الدين اليهودية في الحيز العام، ومسألة يعني سؤال الديمقراطية حتى لو بالمفهوم الإسرائيلي والصهيوني، يعني مفهوم الديمقراطية أو دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ومعانيها داخل المجتمع الإسرائيلي، هي غير ديمقراطية لغير اليهود، ولكن داخل المجتمع اليهودي هناك أدوات ديمقراطية. فلذلك يعني المسألة معقدة جدا، ولكن نعم القضية الأمنية يعني متواجدة بشدة، خاصة أن نتنياهو استعمل الحروب لإطالة أمد التحالف الحكومي، وأي تراجع الآن في الحالة الأمنية أو أي توترات أمنية يمكن أن يلحق ضرر بعملياً.
1: نعم. سأسألك بعد قليل دكتور شحادة عن ماذا يمكن أن يفعل نتنياهو من الآن وحتى موعد الانتخابات. دكتور أسامة أبو رشيد في واشنطن، من الآن وحتى 3 نوفمبر، هل يستطيع رئيس ترامب أن يتحمل استمرار حالة اللا حرب واللا سلم، ارتفاع أسعار الوقود على المواطن الأمريكي، أم لا ربما قد يذهب باتجاه ضربة عسكرية؟ لا شك تعرف التصريح الحالة النارية التي أطلقها قبل أيام.
3: هو في الحقيقة لا يوجد أمامه خيارات، يعني هو مضطر أن يتحمل، لأنه حتى لو افترضنا أنه كان هناك توقيع اتفاق اليوم مع إيران، هذا لن يترجم مباشرة إلى انخفاض أسعار الوقود، لأنه هذه المسألة ستأخذ وقتا، هناك بنى تحتية بحاجة إلى تأهيل، هناك شركات أو ناقلات النفط التي تحتاج إلى ضمانات، وشركات التأمين التي تقدم لها التأمين البحري، كل هذه الأمور تحتاج إلى وقت، وهناك الكثير من الدول التي تطلب النفط وتطلب الوقود. فإذا ستكون أمامنا مرحلة قد تمتد إلى بضعة أشهر حتى تستعيد الأسواق عافيتها وتستعيد توازنها. هذا لن يفيد دونالد ترامب ولن يفيد الجمهوريين بشكل كبير. الأوضاع في الولايات المتحدة اليوم، هناك تضخم كبير، البنك المركزي أو البنك الفيدرالي تجاوز ما أراده دونالد ترامب، حتى الذي عينه رئيسا للبنك يعني وكان وعد بأن يخفض أسعار الفائدة قام بزيادة سعر الفائدة ربع نقطة مئوية. هذا أمر لم يرده البيت الأبيض، لم يرده دونالد ترامب، لكن هذا واقع السوق اليوم. دونالد ترامب يستطيع أن يعد كما يشاء، لكن الواقع مختلف الذي يعيشه الأمريكيون، خصوصا إذا علمنا أن 37% من الأمريكيين اليوم لا يستطيعون أن يوازنوا ميزانياتهم الشهرية إلا عبر الاستدانة من الكريدت كارس أو البطاقات الائتمانية. هذه مسائل واقعية حقيقية اليوم. الآن قد نشهد تصعيدا في هذه المرحلة، وقد نشهد تصعيدا وهو الأرجح على ما أظن، لا يعني أنه لن نشهد تصعيدا قبل الانتخابات، لأنه دونالد ترامب ليس مرشحا، وإذا سلم بأن الانتخابات خرجت من يديه فإنه قد يلجأ إلى تصعيد، لكن أظن أن التصعيد الأخطر قد يكون مرحلة ما بعد الانتخابات. دونالد ترامب لديه 2.5 شهر، هذان الشهران والنصف يبقى فيهما الجمهوريون في الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يستطيع من خلالهم أن يناور أكثر، ولا يعني أنه سينجح بالمناورة، لأن هناك عدد من المستائين منه والمعارضين، خصوصا الذين دعم مرشحين ضدهم في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، لكن سيكون هذا الكونغرس أطوع عليه من الكونغرس الذي سيأتي بأغلبية ديمقراطية في أحد المجلسين أو كليهما، لأنه حينها ستكون لديه مشكلة الميزانيات. لكن أيضا لا ينبغي أن نقلل من خطورة دونالد ترامب، لأن الكونغرس صحيح أنه دستوريا يملك صلاحية إعلان الحرب، لكن هذا التفسير الدستوري مختلف فيه، ولذلك الكونغرس في عام 73 حاول أن يستعيد صلاحية إعلان الحرب من الرئيس، ولكن هذه الصلاحية يعني أعطت الرئيس أن يعطي الكونغرس 48 ساعة إنذارا مبكرا، ثم تعطيه 60 يوما للحرب، ثم 30 يوم تمديد. ومع ذلك الكونغرس لا يستطيع أن يأخذ قرار الحرب من الرئيس، لأنه عمليا دونالد ترامب يستطيع أن يتجاوز أي قرار من الكونغرس بالفيتو، وحين يحتاج المجلسين النواب والشيوخ إلى أغلبية الثلثين. نعم. الآن هذا لا يعني أن دونالد ترامب يستطيع أن يعلن حربا شاملة، لا، نحن نتحدث عن ما يسميها هي حروب ضرورة، يعني حروب تتعلق بالأمن القومي، لكن الحرب المعلنة أنه شاملة بميزانية كاملة بنشر مئات الآلاف من القوات، هذا يحتاج للكونغرس مؤكد. لكن دونالد ترامب لن يصل إلى تلك المرحلة، فهو قادر على أن يمد في المعركة مع إيران ما شاء حتى نهاية فترته الرئاسية. اللهم أن يوقف الكونغرس تمويل وزارة الدفاع، وهذا أمر مستبعد إلى حد كبير، لكن احتمال قائم من ناحية قانونية.
1: طبعا وطبعا الكونغرس الجديد مشاهدينا يؤدي اليمين في الأيام الأولى من العام الجديد 2027، تجري الانتخابات في نوفمبر، لكن
3: 20 يناير
1: بالضبط، لا يتولى الكونغرس والنواب سواء في مجلس النواب أو الشيوخ في مجلس الشيوخ، لا يتولون مناصبهم رسميا إلا في 20 يناير 2027. سيد عباس خميار، هل هذه مدة طويلة أن تنتظر إلى كل هذه المدة ربما تقصف سفنها، ما زال الحصار البحري مفروضا عليها؟
4: الحقيقة حالة لا حرب ولا سلب هذه مرفوضة بشكل كامل، لا أتصور الإيرانيون سيبقون على هذه الحالة.
1: ماذا يمكن أن يفعلوا؟
4: في نفس الوقت أتصور هناك ستكون ربما الأمريكيون يعطون، ربما الرئيس ترامب إذا ما قام بحركة ما وبتأجيج ما وبتحريض ما، ربما ستكون هناك تكون هذه الحركة مبرر لاستباق الإيرانيين لحركة مهمة للغاية، وهذا ما يحصل هذا في الميدان وعلى الجانب العسكري. أتصور لا أحد في طهران يعول على نتائج الانتخابات الأمريكية، لأنها لن تغير شيئا قابلا للفهم. هناك ربما تكون هذه الحركة أو هذا التغيير تغير سرعة القرار الأمريكي أو كلفة ما تحققه الحرب في المستقبل، أو من ناحية التصعيد أو التهدئة. لذلك كما تفضل السيد الدكتور الزنداني، يعني الانتخابات هي لن تكون مصيرية بشكل كامل على المنطقة ولا على الحرب على الإيرانيين.
1: قال لك ضيفنا في واشنطن دكتور أسامة أبو رشيد إن ترامب بعد الانتخابات قد يكون طليق اليدين، وعنده حتى نهاية بداية عام 2029 سيبقى رئيسا للولايات المتحدة، والرجل لن يطرح نفسه للترشح مرة أخرى، ربما يفعل شيئا كبيرا ضد إيران إن لم يتم استغلال هذه الفرصة الآن، هذه النافذة الضيقة ربما.
4: أو نعم صحيح، إذا كان هو بإمكانه أن يفعل شيئا ما كان قد فعله خلال الأيام الأولى من الحرب، والذي هو جاء أساسا مع فريقه ومع الكيان الصهيوني للقضاء على النظام الإيراني واستهدافه للمجتمع الإيراني، وهذا ما يريده أيضا. لكن هل هو يستطيع أن يحقق ما يريده؟ هل هي آمال أو أحلام؟ هل تستطيع هذه الآمال أو الأحلام أن تتحقق؟ الظروف والوضع العسكري والمواجهة الشعبية الإيرانية على مدى 7 أشهر الماضية أثبتت بأن الأمريكيون غير قادرون، لأن هناك اعتبارات، هناك مواجهة، هناك صمود، وهناك ردود فعل كبيرة سواء عسكرية أو سياسية أو أمنية تملكها طهران، وهذا هو الذي يعرقل أي اتجاه هيستوري إن صح التعبير لذلك المشكلة لم تك المانع لم يكن الانتخابات الأمريكية، ولن تطلق الانتخابات الأمريكية أيدي الرئيس ترامب، ولا في النهاية تحده من هذه من أي عملية مستقبلية. المواجهة الصمود الإيراني، المواجهة الإيرانية، الردود الإيرانية هي التي تتحكم وهي التي تعين كيف ستكون مستقبل هذه الحرب وهذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على طهران. أتصور الجانب الإيراني هو مطمئن ويحظي بنوع من الهدوء للمواجهة المستقبلية لعدوان محتمل أمريكي على طهران.
1: نعم. دكتور الزنداني، هل بين هذا الوقت الآن وانتخابات نوفمبر الجبهات في المنطقة ستستمر؟ يعني حالة ستاتيكو، أو مثلا اليمن عندنا بالأمس سربت نيويورك تايمز وحتى أكسيوس أن الرئيس ترامب كان قد أعطى الأوامر لقصف أهداف للحوثيين ثم تراجع خشية أن يؤدي ذلك إلى تأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.
0: الحقيقة أن الجبهات مستمرة حتى اللحظة هذه التي أتيت إليك بها، وهنالك كر وفر في الجبهات في الساحل وفي تعز وفي الجوف وفي مارب، وكل هذه يعني ليست بالشكل الذي كان عليه قبل أسبوعين تقريبا، لكن اليوم ما زالت هنالك معارك. التفسير التصريحات التي أتت بها نيويورك تايمز في موقف الرئيس الأمريكي كان هنالك تفسيرين. التفسير الأول يقول أن هناك رغبة من الفريق الذي يعمل مع الرئيس ترامب بأن يعني لا يدخل إلى الحرب، باعتبار أن السعودية أيضا لم تشارك في الحرب ضد إيران ولم تقبل يعني بالتحالف معه. والفريق الآخر يقول أنه اتفق مع الحوثيين أنه لن يعني وقعوا الاتفاق في عمان، وبالتالي لن يقوموا بمهاجمة السفن الأمريكية والإسرائيلية،
1: وبالتالي لا مصلحة للولايات المتحدة،
0: وبالتالي أنها تخفيف الكلفة. هذه أيضا بتنعكس على أنه يقدم أو يبيع للناخب الأمريكي سلعة جديدة في هذه الانتخابات بأننا احتوينا الجماعات أو أحد الأذرع الإيرانية واستطعنا أن نحيدها، ثم يتحدث عن يعني مرحلة من التفاوض تحت التهديد، بمعنى أنه سنجبر إيران أيضا يحاول أن يبيعها إذا لم تنجح هذه السلع، فيحاول أن أيضا يبيع قضايا أخرى، إخفاقات أمنية داخلية لإدارة بايدن والقضايا كلها التي أوصلت أمريكا إلى ما هي عليها اليوم من حرب وصراع حتى مع إيران هي بسبب إخفاق الإدارة الديمقراطية سواء أوباما أو بايدن. لكن لا نستطيع القول بأن هذه الجبهات ستتوقف إلى أن تنتهي الانتخابات. أنا أقول أن الانتخابات سلاح ذو حدين سيكون، بمعنى أن ترامب إن فاز حزبه الجمهوري بالانتخابات النصفية فستعطيه مزيدا من القوة، وإن خسر فسيمارس ما يريده أو ما يرغب في العمل أو القيام به دون خوف من المستقبل، لأنه لن يترشح، وبالتالي سيكون عند أكثر جراءة في أنه يتخذ أي إجراء قد يعني يؤدي إلى تصعيد أو سلام بالقوة تحت التهديد لإيران. ولكن اليوم نحن نسمع بحراك دبلوماسي كبير ونشط جدا في يعني بمناسبة الدورة 81 للأمم المتحدة، وبالتالي كل القيادات والرؤساء والدول التي تحاول أن تصل إلى حل في هذه الأزمة وإنهاء هذه المرحلة يعني التي يعيشها العالم، مسألة لا حرب ولا سلم ومحاولة حلحلة هذه القضايا، إلى أي مدى ستنجح هذه الأمور لا نستطيع التنبؤ بهذا الأمر، لكن هنالك تهديد من الطرفين. إيران تهدد نتيجة ما هدد به، وكما ذكرت أنت في بداية اللقاء بأن ترامب قال سيكون هنالك حصار حتى تتعفن أو ضربة تزيل النظام في إيران، وإيران تقول الرد سيكون حاسم والرد سيكون قوي وبأدوات أخرى جديدة
1: ومفاجآت
0: وأهداف. يعني اليوم إحنا بنحاول نكتشف ما هي الأهداف هذه التي لم تضرب إلى الآن، ماذا يقصد الحرس الثوري بهذه الأهداف التي إلى اللحظة هذه لم تضرب؟ معناته أن هنالك يعني قد يرصدون أهداف أخرى أعمق أكثر يعني كلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا اليوم في ظل هذا الوضع أيضا، والأوروبيين غير قابلين لمزيد من الكلفة، لمزيد من الضغط، التضخم، الأسعار، وهذه الدول الديمقراطية تحديدا مستقبلها أحيانا يكون مرهون بهذه الأدوات الداخلية أو الاحتياجات الداخلية للناخب، وبالتالي مسألة الأسعار وارتفاعها في أمريكا هذه بالنسبة للمواطن الأمريكي مؤشر شديد، وإحنا بنشوف نتائج الاستطلاعات الأولية أن هنالك فارق بسبع نقاط ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لصالح الحزب الديمقراطي.
1: نعم دكتور مطانس شحادة في حيفا، هل فتح جبهات أخرى الحرب الإسرائيلية على المنطقة لم تتوقف، لكن هل يمكن أن يقدم نتنياهو لتعزيز حظوظه في رئاسة في ولاية جديدة برئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن يكمل ما بدأه في غزة، في لبنان، في سوريا، في إيران؟
2: تكون مغامرة كبيرة بالنسبة لنتنياهو ففتح أو استئناف الجبهات خاصة مع إيران وحزب الله، لأنه نتائج يعني قد تكون غير يعني لا تعمل بالضرورة لصالح أو لأهداف.
1: لكن هل تضمن له الحرب؟
2: هذا أولاً.
1: هل تضمن له الحرب الفوز في الانتخابات؟
2: لا بتاتاً يعني الآن خاصة الآن في هذه الفترة قد ترتد عليه سلباً، يعني لأنه المجتمع كبيرة أنه يحاول استعمال أدوات الحرب لمصلحته الشخصية. ولكن أنت يا عزيزي الآن نتنياهو نجح إلى حد ما بترميم وتحسين مكانته الانتخابية، بحيث أصبح الآن هناك تساوي يعني بين المعارضة الأحزاب الصهيونية ومعسكر التحالف الحكومي، ونتنياهو يسعى أن لا تحصل المعارضة على أكثر من 55 أو 54 مقعد في الانتخابات القادمة لكي يمنع منها تشكيل حكومة. يعني الآن نتنياهو وضع الانتخاب والسياسي تحسن، وأعتقد أن الملفات الداخلية ستكون أهم من الملفات الخارجية أو تأثيرها أهم، يعني وزنها أكبر في الانتخابات القادمة، ونتنياهو سيلعب على هذه الأوراق الداخلية وعلى ترتيب البيت التحالف الحكومي ومحاولة أن تمر كافة الأحزاب نسبة الحسم. الآن الأمور تكتيكية أكثر، الاستراتيجيات الكبيرة الآن يعني دورها أقل من التكتيك في المرحلة الحالية، وهناك تصدع وعدم يعني وحدة في المعارضة، لذلك نتنياهو لا يريد إعطاء عمليا الأمور جيدة الآن بالنسبة لنتنياهو. إذا استمر الوضع على ما هو عليه هناك احتمال أن ينجح نتنياهو في منع المعارضة من تشكيل حكومة، هذا لا يعني أنه سينجح هو بتشكيل حكومة، ولكن على الأقل سيكون بحكومة انتقالية لعدة أشهر، وربما يبدأ الحديث عن حكومة وحدة وطنية. هدف نتنياهو الأساسي الآن البقاء على الوضع القائم ومحاولة منع المعارضة من الفوز، وطبعا يعني الاستقرار الآن يخدم نتنياهو، لكن إذا كان في ضرورة من وجهة نظر إسرائيلية طبعا أمنية أو عسكرية، طبعا نتنياهو سيقدم ربما على ضربات موضعية تحسن أو تعزز من مكانته الانتخابية، وليس على فتح جبهات واسعة، لأنه هذا قد يرتد عليه سلبا، بخاصة عدم يعني ضمان النتيجة في حال جبهة واسعة مع إيران وكان في هجوم على الجبهات الداخلية في إسرائيل وكان في يعني أضرار وقتلى وضحايا، هذا يمكن أن يرتد سلبا. لذلك نتنياهو سيحاول التركيز أكثر على ترتيب بيت التحالف الحكومي، يعني تحسين قدر الإمكان مكانته والتجديد على الملفات الداخلية، لأنه على الرغم من يعني لا يوجد طرح مختلف، مرة أخرى المعارضة لا تطرح سياسة مختلفة عن سياسة نتنياهو في المجال الأمني أو السياسات الخارجية، إنما تدعي أنها يمكن أن تدير الملف أفضل من نتنياهو، هذا ادعاء المعارض الأساسي، ولكن هناك صراع جد في الملفات الداخلية، وهنا نتنياهو سيحاول تجنيد كل القواعد اليمين واليمين المتطرف، إعادة المصوتين إلى معسكر المعارضة. بالمناسبة في انتخابات 2022 معسكر نتنياهو فاز بفارق 30 ألف صوت فقط، لأن هناك حزبان من يعني معدودان على المعارضة، ميرس والتجمع الوطني الديمقراطي، لم يعبر نسبة الحسم وخسر قرابة 300 ألف صوت، ما كان قيمته 8 مقاعد، هذا ما وفر لنتنياهو عملية تشكيل التحالف، فقط 30 ألف صوت كان الفرق. الفرق الآن بضعة يعني الفرق بين المعارضة والتحالف عضوين أو ثلاثة أعضاء، هذا هو الفرق. المعركة الآن في الانتخابات الإسرائيلية على مقعدين أو ثلاث مقاعد بين التحالف وبين المعارضة، لذلك نتنياهو سيحاول الاستفادة قدر الإمكان من أوراق الضغط اللي عنده أو نقاط الإيجابية في القضايا الداخلية مع الاستمرار يعني بالموقف المتشدد خارجيا والأدوات العسكرية والأمنية.
1: دكتور أسامة أبو رشيد، للتو خرج استطلاع رأي لإبسوس رويترز يقول مشاهدينا إن شعبية الرئيس ترامب أو مستوى أو نسبة التأييد لسياساته أو لأدائه عموما انخفض إلى 32% من 35% كان الأسبوع الماضي. سيد أسامة أبو رشيد، هذه أرقام سيئة جدا بالنسبة لقاطن البيت الأبيض، عندما تصله هذه الأرقام برأيك ماذا يتوقع أن يفعل داخليا أو خارجيا؟
3: لن يفعل الكثير، لأنه دونالد ترامب يخلق واقعا افتراضيا يعيش فيه، ورأينا كيف أنه منع مثلا CNN بوليتيكو أمس ناو من أن يدخلوا إلى البيت الأبيض على اعتبار أنهم يزيفون الحقائق، وانتقد حتى فوكس نيوز التي كان لها استطلاع رأي يظهر أن غالبية الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران. فدار ترامب يخلق واقعه الموازي يعيش فيه، مثل ما خلق واقعه الموازي أن الانتخابات عام 21 زورت.
1: ألا يمكن أن يحاول الهروب إلى الأمام من هذه الأرقام دكتور؟
3: نعم، هو حقيقة هذه النقطة التي أحببت أن أنبه إليها. أظن أن هناك سوء فهم للولايات المتحدة ولقدرة الولايات المتحدة كدولة الآن على إحداث أضرار كارثية في إيران. يعني إيران تتحدث عن هجوم استباقي، أن غيرت عقيدتها الاستراتيجية وأنها ستقوم بهجمات استباقية إذا رأت أن هناك عدوانا يحضر ضدها، والأهداف الآن التي يتم الحديث عنها شمال المحيط الهندي وصولا حتى إلى دول أوروبية تحديدا بريطانيا التي تنطلق منها كما تقول إيران، يعني هجمات ضد إيران، فتقول أنها قد تستهدف قواعد عسكرية سواء في جزر في المحيط الهندي أو حتى الأراضي البريطانية نفسها. حقيقة هذه مغامرة كبيرة، لو قامت إيران بضربة استباقية ضد بارجة حربية أمريكية أو ضد قاعدة عسكرية أمريكية، حينها سيتوحد الديمقراطيون والجمهوريون في إعلان الحرب على إيران. إعلان الحرب على إيران، صحيح أن أمريكا مستنزفة عسكريا من حيث الذخائر، مستنزفة اقتصاديا، لكن أيضا إيران مستنزفة. إيران انكمش اقتصادها الناتج القومي الإجمالي 10%، ويتوقع أن ينكمش 5.4% إضافية. إيران اليوم أيضا تعاني وتئن. الولايات المتحدة أقدر من إيران على التصنيع العسكري لو تحولت.
1: دكتور أبو رشيد، هذه نقطة مهمة. أنت تقول إذا نفذ الحرس الثوري تهديداته وشن هجوما استباقيا، هذا سيكون هدية كبيرة للرئيس ترامب قبل الانتخابات؟
3: سينزل أكثر في استطلاعات الرأي، لكنه سيحشد الغضب وسيعبئ الغضب في أمريكا للانتقام. سيكون هناك، لأنه الأمريكيين سيقولون سيكون هناك تناقض، أدخلتنا حربا لم تكن حربنا، هذه حرب خيار وليست حرب ضرورة لا تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. لكن الآن إيران أصبحت بين قوسين في موقف المعتدي علينا، حين سيتم التعبئة حتى شعبيا وبين الديمقراطيين والجمهوريين للانتقام، وقتها إيران ستكون في معضلة. صحيح أن إيران ستبقى قادرة على الصمود إلى حد ما، لكن أيضا هل تريد إيران أن تستدعي ردا أمريكيا مفاجئا كما تقول إيران أنها ستقوم بردود مفاجئة على الولايات المتحدة، قد تشمل أذربيجان، قد تشمل قواعد عسكرية لم تضرب بعد، قد تشمل إسرائيل، قد تشمل جزر في المحيط الهندي، قد تشمل أراضي أوروبية. طيب هل عندما تضرب الأراضي الأوروبية هل لن تدخل تلك الدول الحرب؟ بمعنى آخر أظن أن إيران نفسها تدرك أن هذا أيضا من باب التصعيد اللفظي أكثر منه الهدف الواقعي، أو أن الحرس الثوري يسير في اتجاه والقيادة السياسية تسير في اتجاه، لأننا نسمع من بازكشيان ومن عراقجي خطابا مختلف، والهجوم على بازكشيان وعراقجي وقالباف أيضا نراه واقعا، يعني لدرجة أنه تحدث فيها قالباف وتحدث بها بازكشيان أن الانقسام داخل المجتمع الإيراني قد يكون هو السبب الأساسي للهزيمة وليس العدوان الخارجي. فأظن أن هناك تقليل للقدرة الأمريكية على الرد وعلى إيقاع الأذى بإيران لو تحولت الحرب إلى حرب مبادرة من قبل إيران. طبعا إيران في موقف رد الفعل في كل الأحوال، لكن الضربة المفاجئة للولايات المتحدة سينظر إليها لأن حرب مبادرة، لأنه المعتدي والقوي هو الذي يحدد قواعد اللعبة للأسف. بعد آخر ينبغي أن نأخذه في الاعتبار، هذه حرب ليست فقط الولايات المتحدة وإيران، هناك أطراف متضررة ليس فقط عالميا أيضا في المنطقة، دول الخليج أيضا تريد مخرجا. هذا المخرج إذا الولايات المتحدة إلى الآن، ندخل الشهر الثامن، عجزت عن حسم المعركة مع إيران، إيران أيضا تراوح مكانها، لأنه هي صحيح أنها توقع أذى عبر أخذها مضيف هرمز الآن كرهينة لديها، لكن أيضا هي تعاني. هذه الدول تريد مخرجا، وهذا المخرج إن لم يكن عسكريا فلا بد أن يكون دبلوماسيا، لأن الكل يتألم وبالعالم كله الآن يئن تحت وطأة نقص امدادات الطاقة. في المحصلة نحن لدينا فرص متساوية ما بين تصعيد عسكري عال جدا وما بين بحث عن حل دبلوماسي. ومسألة أنه حصار إيران ستتعفن تحت الحصار هذا ليس حلا، لأنه سيبقي العالم كله يتعفن مع إيران اقتصاديا إذا استخدمنا عبارة دونالد ترامب.
1: سيد عباس خمير، قال أسامة أبو شيد كلاما مهما، إن أي هجوم استباقي يلوح به ربما الحرس الثوري الإيراني سيكون خطأ فادحا ترتكبه إيران لصالح دونالد ترامب والحزب الجمهوري.
4: نعم، أنا أتفق مع السيد أسامة على هذا، على هذه النقطة الحقيقة، لكن أتصور هناك في الذكاء الإيراني لا يعني هو بهذه النقطة مهتم جدا، يعني بمعنى آخر عندما نقول الهجوم الاستباقي، هذا الهجوم الاستباقي يأتي كرد فعل على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية محتملة. يعني بمعنى آخر، يعني إذا كان هناك هجوم آخر في هذه الفترة وفي هذه في هذا الوقت بالذات، ستكون يعني العقيدة الدفاعية تتبدل إلى عقيدة هجومية.
1: هل هذا سيحدث أيضا وهذا ما سيد خمير إذا شنت الولايات المتحدة هجمات على الحوثيين؟ عفوا، يعني إيران قد تغير العقيدة من دفاعية إلى هجومية كما تقول، إذا استهدفت هي فقط أم إذا استهدف حلفاؤها في اليمن الحوثيون؟
4: لا، على أي حال الإيرانيون لن يعطوا لن يعني المبرر لهجوم أمريكي عليها، لذلك هي ستكون ترد بالفعل قوة. اليوم دخلت الجغرافيا، كنا نتحدث بأن الجغرافيا والديموغرافيا والقوة العسكرية الإيرانية هم عناصر مهمة لأي مواجهة. اليوم دخلت الجغرافيا الإقليمية هي التي الآن دخلت هذه الحرب، وهذه نقطة مهمة، تحول كبير. ما سمعناه اليوم أمس عن مقر خاتم الأنبياء كان مهم للغاية، وهذا ربما إجابة لما تفضل به الضيف الكريم السيد أسامة. يعني مقر خاتم الأنبياء الذي هو النقطة الأساس للتنسيق بين القوات المسلحة الإيرانية سواء الحرس الثوري أو جيش الجمهورية الإسلامية، أكد بأنه هو على أتم الاستعداد لمواجهة أي عدوان مرتبك، وله ربما بعض المعلومات بأن ستكون هناك هجوم. إذن لن تعطي طهران المبرر لأي عمل استباقي، ولكن في نفس الوقت هذه ستكون الردود قاسية. أنا أتصور ما قام اللقاء الذي أجراه سيد محسن رضائي، وهو كان بزيه العسكري ولكن لغته كانت تفاوضية، وهذه كما تسحب المبررات لأي عمل عسكري ضد طهران، وكانت تصالحية نوعا ما.
1: تمام.
4: ولكن في نفس الوقت كان يؤكد على ضرورة المواجهة. لذلك أنا أتصور خلافا لما يشاع، هناك في هذه المرحلة هناك تناغم كبير بين السياسيين والعسكريين في إيران، وهذا التناغم مهم للغاية، والقرار يتخذ.
1: نعم. الفكرة واضحة تماما. لم يعد لدي وقت كثير دكتور خمير. دكتور، هل دول الإعلام قد ترى أن هناك سبيلا للدبلوماسية بسبب هذا الخطاب الإيراني، يعني جانب إيجابي وجانب تهديدي؟
0: الإشكالي الجميع يبحث عن حلول دبلوماسية وتفاوض، ولكن تفاوض إيجابي بمعنى أن يكون هنالك تنازلات. عندما تأتي إلي بملف كامل وأنت تطرح شروطك كاملة لا تتنازل عنها وتقول هذه مبادرتي لن أتنازل عنها، وبالتالي لن يقبلها الطرف الآخر، وبالتالي سنظل في نفس هذه الدوامة، وبالتالي قد تتوسع وتنفجر حرب كبرى لا يعني لا تحتاجها المنطقة ولا العالم. إيران اليوم لا تستطيع أن تواجه العالم كله. اليوم يجب أن يكون هنالك يعني نوع من التقدير لهذه الحرب بأن الأخ يعني أمريكا ترتبط بالعالم حتى مع الصين حتى مع روسيا بمصالح كبرى، وبالتالي لن تأتي إذا ما خيرت أو تمت المقايضة فلن يكونوا إلى ما ننهاية مع إيران، وبالتالي إيران اليوم لديها أو عليها حصار شديد جدا، يعني تقريبا تصديرها من هرمز صفر تماما، وضع اقتصادي متعب، ويعني هنالك التزامات كثيرة يجب أن تقدرها إيران في هذا الجانب. أيضا دول الخليج يعني دول لم تشارك في الحرب، لم تقبل أن تكون طرف في الحرب ضد إيران، وبالتالي
1: لكنها وجدت نفسها
0: جزء من الصراع
1: مثل السعودية مثلا
0: اليوم. نعم. إذا كانت الدول الخليج رفضت أن تدخل الحرب من بوابة هرمز، الآن يريدون أن يدخلوا الخليج من بوابة باب البحر الأحمر، وهذه أيضا إشكالية أخرى. اليوم يتهم الناطق باسم الجيش الحوثي سريع، يقول هنالك 157 ضربة جوية من السعودية، لا يقول من القوات الحكومية الرسمية، يقول من السعودية، وبالتالي يريدون إقحام المنطقة وإدخال المنطقة في صراع، وهذا أيضا ليس في صالح إيران ولا في صالح المنطقة، لأن هذه الجغرافيا لن تتغير لن تتبدل، إيران ستظل في موقعها وجغرافيتها والخليج سيظل، وبالتالي يجب أن تتنازل إيران لصالح المنطقة لصالح القضايا المنطقة، وبالتالي يعني نستطيع أن نصل إلى حلول معينة أو تقارب في هذه الملفات، وإلا التصعيد والتصعيد نعرف أن أمريكا لديها أدوات ولديها قدرة أكبر من إيران ولديها حلفاء أكثر ولديها،
1: لكن لديها انتخابات أيضا
0: ولديها انتخابات، لكن أنا أقول يعني باختصار شديد جدا أقول يعني كما تذكرت في بداية البرنامج نحن أمام صندوقين انتخابيين، لكن ليسوا بقادرين أو ليس بقادرين على حسم الأمور.
1: نعم.
4: هي حرب إرادات لم تكن حرب معدات يعني.
1: نعم دكتور مطانس شحادة، على ذكر الصندوقين والاستحقاقين، هل يمكن برأيك أن يحدث تنسيق بين نتنياهو وترامب في مواجهة الانتخابات المقبلة لكل منهما؟
2: نتنياهو أن يبني على دعم علني من الرئيس ترامب لصالحه في الانتخابات لتحسين حالته الانتخابية، ولكن هذا على ما يبدو لن يحصل، وكان بسبب يعني تراجع العلاقات بين نتنياهو وبين الرئيس ترامب، وأعتقد أنه أيضا حتى لو حاول الرئيس ترامب التدخل في الانتخابات الإسرائيلية لن يعني يؤثر بالاتجاه كما يرغب به نتنياهو، لن يفيد نتنياهو كثيرا تدخل ترامب في الانتخابات إلا إذا كان هناك تصريحات يعني بتغيير سياسات بشكل جوهري تميل أو تدعم موقف نتنياهو في المنطقة في الضفة الغربية في غزة وفي لبنان أو في سوريا، أما اعتبارات أو يعني تصريحات ضريبة كلامية ودعم علني هذا لن يجدي نفعا إلا إذا كانت يعني فيها مضمون وفيها تغيير على أرض الواقع. لذلك نتنياهو يتركز الآن أو يحاول مرة أخرى التركيز في القضايا الداخلية.
1: نعم.
2: ويحاول على الأقل منع المعارضة من تشكيل انتخابات لكي يفتح إمكانيات أخرى له بعد الانتخابات القادمة. نعم. هذه هي أهداف نتنياهو الآن الرئيسية.
1: دكتور زنتي
0: إذا سمحت لي فقط، أنت سألت سؤال إنه مسألة تدخل إيران إذا ما هجمت يعني جماعة الحوثي.
1: نعم.
0: أعتقد أن إيران تدعم الحوثي لكنها لن تتدخل إذا ضربت، العكس هو الصحيح، إذا ضربت إيران اليوم ممكن أن يتم إغلاق مضيق باب المندب عن طريق جماعة الحوثي، لكن العكس ليس صحيح باعتبار أن هنالك دعم مسبق إيراني وخبرات وأسلحة. نعم. يعني في
1: دكتور أبو رشيد، هل يستطيع نتنياهو أن يساعد ترامب أم بالعكس صار عبئا عليه لدى الناخب الأمريكي؟
3: لا حقيقة ولا يستطيع أن يساعده، يعني أظن أن دونالد ترامب يتعامل معه على أنه عبء، ورأينا ذلك في تصريحات كثيرة مستاءة من دونالد ترامب وحديث دونالد ترامب المتكرر أنه هو صاحب القرار وأن نتنياهو يطيعه ويسمع ما يريده منه، لأنه أصبح عليه عبئا من ناحية أنه هو الذي يتحكم
4: بالقرار. أخي رائد.
1: نعم باختصار شديد بثواني تفضل دكتور خميار. باختصار.
4: نعم أنا يعني رد سريع على ما تفضل به سيد زنداني، الإيرانيون قدموا كل شيء وكانت هناك مرونة جهود. نعم. كبيرة للإخوة العمانيين والباكستانيين والقطريين. نعم. اتفقوا على مذكرة.
1: نعم.
4: التفاهم.
1: نعم. شكرا جزيلا.
4: ووقعت على أعلى المستويات.
1: نعم.
4: الأمريكيون هم الذين خرجوا ونقضوا عهودهم كما نسفوا طاولة المفاوضات.
1: شكرا لكل الضيوف، عباس خمير الدبلوماسي الإيراني السابق، مطانس جحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، أسامة أبو شد الباحث في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، وهنا في الاستوديو دكتور بكير الزنداني الأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا. ختام تقدير موقف، غدا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: بهالأيام أغلبنا متصل بالإنترنت طول الوقت، لكن الأشخاص في البحر يعتمدون على خدمات الأقمار الصناعية عشان توجههم في المسار الصحيح ويعرفون أحوال الطقس، أو علشان يتواصلون مع أحبائهم.
1: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
1: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال إنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد ما رضي. أنا صرت بصدمة كبيرة، يعني
3: موقف صعب،
1: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
3: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
2: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
4: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا أكون شاهد على عصر جديد يولد، يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين: إصابة ناقلتي نفط في مضيق هرمز بمقذوفات إيران، تعلن إسقاط مسيرات أمريكية فوق المضيق، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بسبب العقوبة. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين غربية تعز وفي باب المندب ومحافظة البيضاء. شهداء وجرحى جراء استهدافات إسرائيلية في وسط غزة وجنوبها، ومستشفى الوفاء داخل القطاع يوقف خدمات علاجية أساسية بسبب نقص الوقود. الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم ميداني في ولاية النيل الأزرق، واتهامات لقوات الدعم السريع بقتل مدنيين في سوق بشمال كردفان.

0: أهلا بكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، محذرا من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. في المقابل لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد بخيارات حاسمة تجاه إيران.
1: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز حدث اعتبرته طهران دليلا جديدا على قدرة قواتها على المواجهة، وهي التي أسقطت قبل ذلك نحو 60 مسيرة من طراز MQ باعتراف أمريكي. الحرس الثوري الإيراني أكد الواقعة وحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. المتحدث باسم الحرس حسين محبي قال إن بلاده جاهزة لتغييرات جوهرية على استراتيجياتها الدفاعية والهجومية، مؤكدا أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. عبارة تغيير جغرافيا الحرب وأسلحتها تبدو أكثر من مجرد تهديد عسكري، فهي توحي بأن طهران تريد رفع كلفة أي جولة جديدة عبر توسيع مساحة المواجهة براً وبحراً وجواً بل وخارج حدودها الإقليمية. ترامب استقبل هذا التهديد بتهديد مقابل، صرح لقناة فوكس نيوز أن أموراً كبيرة جداً ستحدث في المستقبل القريب من دون أن يحدد طبيعتها. تقارير أمنية تحدثت عن دخول حرب إيران مرحلة جديدة انتقلت فيها من استراتيجية حرب التدمير إلى أساليب حرب الاستنزاف. إيران تراهن على المسافة والزمن واتساع نطاق الحرب، أما الولايات المتحدة فتراهن على العقوبات والتفوق الاستخباري والدقة النارية وضرب شبكة القتال الإيرانية. ومع انفتاح المنطقة على أزمة مرادفة لأزمة هرمز في باب المندب، يصبح تهديد الحرس الثوري بتغيير الجغرافيا والسلاح وحديث ترامب عن مفاجآت عسكرية مؤشرين مهمين على اتساع رقعة المواجهة.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة للغاز المسال أصيبت بشظايا مقذوفة مجهولة المصدر أثناء خروجها من مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن أفراد الطاقم بخير وإن الحادثة لم يسفر عن أي أضرار بيئية. هذا وتعد هذه ثانية حادثة خلال اليوم تتعرض فيها ناقلة لهجوم في الممر المائي. وللمزيد رحب الآن من طهران بمراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير أهلا بك، آخر المعلومات المتوفرة سواء في مضيق هرمز أو بخصوص لقاءات وزير الداخلية الباكستاني في طهران.
2: ميدانيا يعني كما جاء في الخبر يعني اسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، بالإضافة إلى هيئة البريطانية لتتبع بيانات السفن تشير إلى ناقلة غاز تعرضت لمقذوف مجهول في أجواء المضيق، وطبعا دون تأكيد من الجانب الإيراني حول هذا الحادث الذي وقع في المضيق. ولكن يبدو أن المناوشات ما بين بحرية الحرس الثوري وكذلك القيادة المركزية الأمريكية مستمرة في مضيق هرمز. سياسيا، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى بنظيره الإيراني وكذلك بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وقبل قليل بيان للرئاسة الإيرانية يشير إلى هذا الاجتماع. يقول بيزشكيان لدى لقائه محسن نقوي بأن الضغوط الأمريكية تسببت بتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية، ويقول بأن العلاقات الإيرانية الباكستانية مثالا على ذلك. يتحدث عن ضرورة أن تقوم الدول الإسلامية بتعزيز علاقاتها فيما بينها، وأيضا يشير إلى ضرورة توسيع العلاقات التجارية مع باكستان. لماذا باكستان؟ لأن باكستان الآن إحدى يعني يمكن القول يعني إيران تمتلك منافذ برية مع باكستان، وطهران تريد من خلال الأراضي الباكستانية أولا أن تصل إلى المحيط الهندي، وباكستان سابقا كانت قد أعلنت بأن قد فتحت مسارات عدة لتصدير البضائع الإيرانية في ظل الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأيضا من خلال الأراضي الباكستانية تقوم طهران باستيراد ما تحتاجه من الصين، وهناك الحديث عن مئات الشاحنات التي تنقل البضائع باتجاه إيران، ولذلك هناك ضرورة للتنسيق ما بين إسلام آباد وطهران حول هذه العلاقات وحول تصدير البضائع الإيرانية واستيراد البضائع من الصين عبر الأراضي الباكستانية. يمكن أيضا أن نتحدث عن تصريحات عسكرية للمتحدث باسم الحرس الثوري، وكذلك تصريحات أخرى للجيش الإيراني. الكل يتحدث عن جهوزية إيران وعن استعداد القوات الإيرانية لأي هجوم محتمل من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل خلال الأيام المقبلة. هناك حديث عن أن القوات القتالية والوحدات القتالية متواجدة في جميع المنافذ البرية والحدود البرية الإيرانية. قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كرمانشاهي يقول بأن الجيش الإيراني والقوة البرية على تمام التهيؤ لأي سيناريو بري تقوم فيه الولايات المتحدة أو عناصر تابعة للولايات المتحدة في المنطقة. وهنا الحديث عن جماعات إيرانية معارضة في كردستان العراق، وطهران تصنف هذه الأحزاب السياسية بأنها أحزاب على قائمة الإرهاب، وتقوم بقصف مقر تابعة لهذه الأحزاب المسلحة في إقليم شمال العراق في كردستان العراق. بالتالي يمكن القول سياسيا طهران تتحدث عن تبادل رسائل مع الولايات المتحدة وضرورة عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم كي تقوم طهران بفتح المضيق والعودة إلى طاولة التفاوض، ولكن الحديث هنا حقيقة عن تصعيد قادم. حامد،
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. أمير جابر، مراسل التلفزيون العربي من طهران. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية إن كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري، مضيفا أنه إذا هبطت هذه الطائرات فلا يكون بإمكان أحد أن يزودها بالوقود أو يقدم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار بحسب تعبيره. وفي وقت سابق هذا الشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة لمثل هذه الإجراءات.

0: وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع العقوبات على إيران أرحب بضيفي من طهران السيد حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران ومن واشنطن السيد كينيث كاتزمان كبير الباحثين في مركز صوفان للأبحاث أهلا بكم ضيفي الكريمين وأبدأ معك سيد كاتزمان في واشنطن يعني آلاف العقوبات تعايشت معها إيران من قبل على مدى 4 عقود لماذا تعتقد واشنطن أن حملة المنبوذ الاقتصادي ربما ستخضع إيران خلال أسابيع قليلة؟
1: شكرا لاستضافتي في هذا البرنامج إن هدف الولايات المتحدة ليس إخضاع أو استسلام إيران لقد استعمل الرئيس ترامب هذا المصطلح عدة مرات ولكنها ليست السياسة القائمة السياسة القائمة تفيد بالعودة أو تطمح إلى العودة إلى اتفاق مذكرة تفاهم تم إبرامها في تموز وفقها كان من المفترض أن تفتح إيران مضيق هرمز وتتركه تماما كما كان سابقا قبل الحرب في مقابل بعض التخفيف عن العقوبات وامتيازات أخرى كان الرئيس ترامب جاهزا لتقديمها لذلك كان هذا الهدف لقد ذكرت لماذا هذه المرة قد تكون مختلفة بعد عقود أو سنوات طويلة من العقوبات كان ثمة عقوبات دائما على إيران لا سيما بعد 2012 ولكن لم يكن من حصار أبدا وهذه المرة الأولى التي الولايات المتحدة تفرض حصارا بحريا على المرافق الإيرانية ولذلك هذا ماديا مختلف العقوبات ترغم أو تسعى إلى إرغام الشركات الأجنبية على عدم التعامل مع إيران أما حصار فهو جهد عسكري لإخراج إيران من الاقتصاد العالمي لذلك كان أكثر فاعلية الأخير اقتصاديا ولكنه لم يفضي إلى حتى الآن إيران أن تغير موقفها التفاوضي وهذا ما نحاول إبرامه هذا الأسبوع أن يكون ثمة تغيير في موقفي الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى خارطة لحل النزاع
0: سيد رويوران في طهران هل تفهمون أنتم في إيران الوضع كذلك أن الهدف من كل هذه العقوبات وهذا الحصار هو عودة إيران إلى مذكرة التفاهم كما يقول ضيفنا من واشنطن
2: حياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء لا لا أنا أختلف تماما يعني ترامب تراجع عن مذكرة التفاهم لأن هناك ضغوط مورست ضده داخل أمريكا يعني وما تفضل به سيد كاتزمان لم يكن دقيقا بالمناسبة ما كان متفق عليه أن تفتح إيران مضيق هرمز لمدة 60 يوما على أن يصل الطرفان إلى اتفاق وبعد ذلك يفتح مضيق هرمز بالكامل ولكن خلال 60 يوما ماذا تقول مذكرة تقول على إيران فتح مسارات آمنة للذهاب والإياب في مضيق هرمز وإيران قامت بذلك من هنا ما أريد أن أقول أولا أن إيران الآن تقول بمذكرة تفاهم من يقول لا هو أمريكا وترامب يعني وهذا يجاب في الواقع يعني أن نقول أن أمريكا تريد أن تعود إيران لمذكرة تفاهم الآن هناك اتفاق إيراني عمادي لإدارة يعني مسيرات مضيق هرمز و

0: الذين يسافرون إلى الدول الأخرى، وهذا يعكس أن أمريكا وصلت إلى مستوى متدني أخلاقياً تقوم بكل الجرائم المنصوص عليها دولياً، كما هي تقوم بالحصار البحري وهو عقوبات جماعية يعني تنقض معاهدة جنيف الرابعة. هذا يعكس واقع يعني السلوك السقوط الأخلاقي لأمريكا في التعامل مع باقي الدول، وهو يعكس يعني الأزمة التي يعيشها ترامب. نعم. ويحاول من خلال هذا السلوك الإجرامي أن يواجه إيران بأمور قاسية. نعم، إيران قد تكون بعد يومين تستعمل أنه شركات طيران الأجنبية للذهاب والإياب، وقد لا تستطيع أن تستعمل الشركات الوطنية، ولكن هذه وصمة عار ستبقى في جبين أمريكا.
1: نعم. طيب السيد كاتزمان في واشنطن، استمعت إلى ضيفنا من طهران، هذه كما يقول جريمة وسقوط أخلاقي للولايات المتحدة الأمريكية، كذلك ترافقت مع هذه الحملة من العقوبات تهديدات إلى دول العالم التي تتعامل مع إيران. لماذا على العالم أن يتعاون مع الولايات المتحدة ضد مصالحه إذا كانت لديه مصلحة في التعامل مع إيران؟
2: Well, this is how the U.S. sanctions
3: have worked. هذه هي آلية عمل العقوبات الأمريكية لأكثر من عقد. إن العقوبات الأمريكية تعمل عبر طرح الخيار هذا على حكومات العالم، إما أن يتداولوا بالأعمال مع إيران أو مع الولايات المتحدة، وليس بالاثنين معا. وبالطبع الاقتصاد الأمريكي أكثر بأربعين أو أكبر بأربعين مرة من الاقتصاد الإيراني باعتقادي، لذلك بالطبع الدول غالبا سوف تفضل الاقتصاد الأمريكي والتخلي عن الأعمال مع إيران، وهكذا تعمل العقوبات الثانوية وهي فعالة. ولكن استراتيجيا العقوبات والحصار البحري لم يرغم القيادة الإيرانية على تغيير موقفها ماديا، وأعتقد أن السيد رضائي وموقفه واللجنة العسكرية العليا أي بصفته أمينا عاما لها ربما راجع موقفه لمذكرة التفاهم، وذلك يحمل بعض الأمل في طياته، وهذا يعني أن الولايات المتحدة نعم وقت مذكرة التفاهم رفعت الحصار، و قال الرئيس ترامب لنتنياهو أن يقوم بردود فقط في لبنان وليس عمليات هجومية، لذلك الولايات المتحدة بنظري استوفت الشروط، وإذا كانت هذه الشروط الإيرانية فأعتقد أنه بإمكاننا أن نبرم اتفاقا.
1: طيب سيد رويوران، الآن السؤال، إلى متى تستطيع إيران تحمل هذا الوضع، هذا الضغط الاقتصادي الهائل وهذه العقوبات في ظل وضع اقتصادي أصلا متردي وربما معاناة كبيرة للمواطنين الإيرانيين من هذه العقوبات، إلى متى تستطيع إيران أن تتحمل؟
0: إيران تستطيع أن تتحمل لأشهر. أولا يعني أحد أهم نتائج هذا السلوك الأمريكي في فرض العقوبات الاقتصادية أن إيران ليس من الآن، منذ عقود ذهبت باتجاه الاكتفاء الذاتي. إيران مكتفية ذاتيا في الكثير من الأمور بنسب تزيد عن 80%، من الأمن الغذائي إلى الكثير من الأمور الأخرى. إيران دولة يعني زراعية والصناعية في آن معا، إنه ومن هنا هذه الضغوط نعم تؤثر على الشعب الإيراني مع الأسف أقول، ولكن لن تفرض على النظام أي استسلام أمام أمريكا. بالمناسبة أمريكا التي تستعمل كل هذا الإجرام يعني المنصوص عليه في القانون الدولي، يعني هي في ذات الوقت أنه تطالب إيران يعني أو عبر الوسطاء في موضوع التفاوض الإجابة على أسئلة، ورأينا

0: السيد عرقشي يعني وهو ذاهب إلى نيويورك ذهب إلى الدوحة لاستعراض ما تم طرحه قطريا من أسئلة ما هي الإجابة الإيرانية، وضعها بين يد الوسطاء القطريين، بعد ذلك ذهب إلى نيويورك. اليوم جاء وزير الداخلية الباكستاني محملا مجموعة من الأسئلة الأمريكية لأخذ إجابة، وهذا يعكس أن ليست إيران التي تذهب باتجاه موضوع الوساطة، بل أمريكا رغم كل ما تقوم به من جرائم حرب واضحة المعالم.
1: نعم، طيب أشكرك جزيل الشكر السيد حسين رويوران من طهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، وأختم مع ضيفي في واشنطن السيد كاتزمان. يعني السيد كاتزمان، ألا تخشى الولايات المتحدة مع توسع هذه العقوبات والضغوط التي تمارسها على الدول أن يفقد الدولار، آلية الدولار، الدولار الذي أصبح الآن أداة ربما حربية أو أداة عسكرية في يد الولايات المتحدة الأمريكية، لا تخشى أن أن أن يفقد قيمته بسبب تحول هذه الدول من أجل مصالحها ربما إلى صيغ أخرى من التعامل؟
2: شكرا على السؤال. إنها ليست أداة حرب بل أداة اقتصادية، أداة عقوبات. إن الولايات المتحدة استعملت عملتها كاحتياط مهيمن في العالم لمعاقبة روسيا مثلا، وأي دول معادية تريد أن تضغط عليها الولايات المتحدة استعملت الولايات المتحدة الوصول إلى نظام الدولار أو عدمه كأداة، وهذا ليس بسابقة، وهذه ليست أداة محدودة لإيران وليست شخصية فيما يتعلق بإيران، هي أداة تمكن الولايات المتحدة من محاولة أو من تنفيذ سياساتها من دون إطلاق النار، وهذا ما يحاول الرئيس الأمريكي فعله. هو يحاول أن ينفذ سياسته بأقل العمليات الهجومية والحربية الممكنة والعنفية الممكنة، لذلك هذه أداة تستعملها الولايات المتحدة بشكل منتظم وهي فاعلة جدا، ودول عديدة حاولت تقويض الدولار كعملة عبر مداولات تجارية عبر اليوان وعملات أخرى، وهذه الجهود كلها فشلت وكان ثمة تراجع بسيط جدا في موقع الدولار عالميا.
1: شكرك جزيل الشكر من واشنطن السيد كينيث كاتزمان كبير الباحثين في مركز صوفان للأبحاث، شكرا جزيلا لك. أظهرت بيانات أولية من شركة كبلر للتحليلات عبور 12 سفينة مضيق هرمز مطلع الأسبوع مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. وفي السياق ذاته حذرت شركة الشحن البحري ويندوور من النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة العابرة لمضيق هرمز في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار مليون دولار يوميا.
3: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط، تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم. فعقب الاستهدافات المتكررة لبديل رئيسي تمثلت في مهاجمة خط شرق غرب السعودي وميناء ينبع، كثفت شركات الشحن البحري محاولات المرور من مضيق هرمز عنوان الأزمة، لكن الحصاد جاء أضعف حيث سجل انخفاض يجاوز النصف بعدد سفن السلع التجارية التي عبرت مطلع هذا الأسبوع مقارنة بسابقه. من بين هذه السفن لم يزد عدد ناقلات النفط العابرة في اليوم الواحد عن 2، في حين لم يقل عددها قبل الحرب عن 50 ناقلة يومياً. وعليه ورغم الانخفاض الطفيف الذي سجله سعر خام برنت في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الشحن البحري من أزمة النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة، وذلك في ظل ارتفاع كلفة الاستئجار لأكثر من مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يترك أثره بطبيعة الحال على سعر برميل الخام الذي زادت كلفة شحنه في الآونة الأخيرة بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
1: إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث شهدت محافظة تعز غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما صدت القوات الحكومية هجوما لجماعة أنصار الله باتجاه جبل جرداد بعد محاولة تسلل عبر قريتي القرصب ودار الكافر بحسب مصادر ميدانية. وأفادت المصادر بتراجع المهاجمين عقب مواجهات مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، في حين لم يسجل أي تقدم ميداني باتجاه راس ونمان. هذا ونشر الإعلام العسكري لقوات حكومية يمنية مشاهد لما قال إنها ضربات مركزة على أهداف لأنصار الله الحوثيين في مناطق الوازعية غربية تعز، مؤكدا تحقيق إصابات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. كما نشر المركز الإعلامي للقوات الحكومية اليمنية مشاهد لاستهداف عناصر وخطوط إمداد لجماعة أنصار الله الحوثيين بباب المندب ومحافظة البيضاء. هذا ووثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مقذوف على سوق شعبي في منطقة باب المندب، وتظهر المشاهد السوق مكتظا بالمواطنين لحظة سقوط المقذوف، فيما لم تتضح حتى الآن تفاصيل الأضرار والخسائر البشرية الناجمة عن الحادثة، كما لم يتسنى التأكد من الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تعرض 4 محافظات ل 157 غارة جوية وضربة صاروخية خلال التصعيد الأخير. وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان أن التصعيد السعودي استهدف محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب. وللمزيد ينضم إلينا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. صدام، أهلا بك من جديد، آخر المعلومات المتوفرة عن جبهة القتال اليوم.
4: مرحبا حامد، فيما يتعلق بجبهات القتال ربما يجري الحديث الآن عن اشتباكات دائرة في عدد من محاور القتال في محافظة تعز التي كانت طيلة الأيام الماضية محور اشتباكات ومواجهات عنيفة واستماتة من قبل قوات حكومة صنعاء وقوات حكومة عدن. قوات حكومة صنعاء تتحدث بأنها سيطرت على بعض المناطق الهامة في جبل راسن، في حين تنفي ذلك قوات حكومة عدن وتؤكد تصديها لتلك التقدمات، بل بالعكس تتحدث عن أنها كبدتها خسائر في الأرواح والعتاد وأيضا أجبرتها على التراجع. في هذه الجبهة ربما المزيد من الأعمال القتالية سوف تنذر بها الساعات القادمة، خاصة مع استماتة الجانبين لتحقيق تقدمات والسيطرة على مواقع هامة في هذه الجبهة بالتحديد. ما إذا انتقلنا إلى جبهات أخرى كجبهة مأرب وغيرها من الجبهات، الإعلام الحكومي تحدث عن قيامه باستهداف تجمعات وثكنات ومواقع لقوات صنعاء، وأيضا استهداف لعربات وآليات إمداد، وأيضا استهداف وتدمير لمعدات عسكرية تابعة لقوات صنعاء، في حين صنعاء تتحدث عن أكثر من 157 غارة جوية شهدتها اليمن خلال 24 ساعة الماضية، وتحديدا 4 محافظات تعز والجوف وصعدة ومأرب، في حين تقول حكومة عدن بأن تلك الغارات هي من طيران الحربي للقوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية، وهو ما تنفيه قوات حكومة صنعاء وحكومة صنعاء وخطابها الإعلامي والسياسي وأيضا العسكري الذي يؤكد بأن هذه الغارات هي من طائرات ومقاتلات F-15 وأيضا تابعة تايفون تقلع من قواعد خميس مشيط وأيضا من قواعد الطائفة العسكرية بهدف استهداف المنشآت الحيوية والمرافق المدنية وأيضا الجسر والطرق والأعيان المدنية، وتخلف الكثير من الضحايا الأبرياء من المدنيين، وهو ما رصدته وزارة الصحة في حكومة صنعاء بالأمس التي تحدثت عن 4 شهداء من موظفي قطاع الاتصالات وثلاثة مصابين أثناء القصف الذي طال بورجن للاتصالات في محافظة الجوف. أيضا تتحدث اليوم وزارة الصحة العامة والسكان عن جريمة ارتكبها العدو السعودي كما تقول، قائلة بأنها استهدفت في غارة جوية سوقا شعبيا في منطقة ذباب، وهي من المناطق المكتظة بالسكان، وكان توقيت هذه الغارة ربما أو الغارات كان توقيت والسوق يشهد اكتظاظا وازدحاما غير عادي، ما أثار حالة من الرعب والذعر، لكن حتى لم ترد معلومات مؤكدة حول ما إذا كان هناك خسائر بشرية أم لا أو مصابين أم لا. أيضا تحدثت حكومة صنعاء واستهجنت عبر وزارة الصحة العامة والسكان وأدانت أيضا القصف الذي طال قرى ومنازل ومدارس في منطقة الأحكوم تقريبا في حيفان والعبوس في مديرية حيفان بمحافظة تعز، وهذه الغارات تقول صنعاء بأنها تأتي ضمن سلسلة من الغارات التصعيدية التي يشنها العدو السعودي منذ بدء التصعيد على اليمن والشعب اليمني، وتصل الآن إلى ما مجموعه أكثر من 900 غارة جوية و70 غارة، ما يتزامن ذلك طبعا حامد مع وضع إنساني كارثي بالذات يندرج أو ينسحب على فئة النازحين التي تكابد الأمرين، خاصة أنها نزحت من مواقع القتال التي تجددت البعض من تلك الأسر، نزحت للمرات عديدة وليس المرة الأولى من النزوح، بل هي مرات عديدة للنزوح بعد أن نزحت من أكثر من مكان ثم انتقلت إلى مكان آمن، في حين تأتي الاشتباكات وتصل إلى هذه الأماكن ما يضطرها ويجبرها على الفرار إلى مناطق أكثر أمنا في رحلة من النزوح مليئة بالمعاناة والاحتياج، خاصة فيما يتعلق بالاحتياج الغذائي والأمن الغذائي أو ما يتعلق بالاحتياج للمأوى والمواد الإيوائية من سكن ومأوى مؤقت وغيرها، أو فيما يتعلق بالجانب الصحي من مياه صالحة للشرب أو ما يتعلق بمشاريع الإصلاح البيئية التي يفتقرون إليها.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات صدام حسن مراسل التلفزيون العربي من الحديدة. قالت مصادر لوكالة رويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا يوم أمس برئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، وأضافت المصادر أن العليمي طلب دعما أمريكيا لمواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين، وأن ترامب لم يتعهد بتقديم أي دعم عسكري خلال المكالمة الهاتفية. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على منزل بحي الشجاعية شمالية قطاع غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية قرب منطقة السكة وسط خان يونس جنوبي القطاع، ليرتفع عدد شهداء اليوم إلى 3. وعقب الغارة الإسرائيلية نقل جثمان شهيد إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وفي خان يونس أيضا أفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل إسماعيل البردويل في مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع، وذلك بعد إصابته برصاص في الصدر خلال إطلاق الآليات الإسرائيلية النار تجاه المواطن. وللمزيد ينضم إلينا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله أهلا بك، ربما آخر التطورات الغارة على الشجاعية، ماذا هناك أيضا من تطورات سواء على المستوى الميداني أو الإنساني؟
5: يعني جملة من الخروقات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة. قبل قليل شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على منزل سكني في حي الشجاعية، دمر المنزل بالكامل، وأيضا ألحقت أضرار مادية بالمناطق المجاورة، ونقل عدد من المصابين جراء هذه الغارة. بلا شك هذه ليست الغارة الأولى، وإنما سبقتها أيضا غارة على حي السنافور في شرق مدينة غزة، وحي التفاح في شمال شرق مدينة غزة. هذا اليوم شهدنا جملة من التحركات الإسرائيلية على الأرض، بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوغل في المناطق الشرقية لقرية المصدر، في جنوب شرق دير البلح، في شمال مخيم البريج، وأيضا في المناطق الشمالية من قطاع غزة في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة. توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بالقرب من المدرسة الأمريكية. حصيلة هذا اليوم كانت 4 من الشهداء، 3 سقطوا جراء اعتداءات إسرائيلية، والشهيد الرابع استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الساعات القليلة الماضية. حتى هذه اللحظة وأنا أتحدث إليك لا زالت أصوات الأعير النارية تطلق وتسمع في المناطق الشرقية لقرية المصدر، وأيضا في شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. وبالتالي نحن لازم نتحدث عن تحركات للجيش الإسرائيلي على الأرض، وأيضا خروقات مستمرة ومتواصلة، وفي مقدمتها الغارات الجوية على المواطنين في داخل القطاع. إنسانيا المشهد الإنساني لا زال على حاله. اليوم كان هناك إعلان من مستشفى الوفاء الطبي عن توقف تام لتقديمه للخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والجرحى في قطاع غزة، وهو المرفق الطبي الثاني خلال 24 ساعة بعد أن أوقف مستشفى الكويت التخصصي خدماته في جنوب قطاع غزة. وبالتالي السبب الرئيسي لهذه الإجراءات هو عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، لإدخال قطع الغيار اللازمة لإعادة تأهيل هذه المولدات الكهربائية، وبالتالي اضطرت هذه المشافي للتوقف والإعلان عن وقف العمل في هذه المشافي نتيجة هذه القيود الإسرائيلية، والتي بلا شك ستمتد آثار هذه الإجراءات على المرضى والجرحى بصورة أوسع خلال الأيام المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، عبد الله مقداد من دير البلح. أعلن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في قطاع غزة تعليق العمل مؤقتا في عدد من خدماته الأساسية بسبب النقص الحاد في الوقود، وشمل التعليق العيادات الخارجية والعمليات الجراحية إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطق وعلاج مشكلات البلع للمرضى الخارجيين. وحذر المستشفى الذي يقدم خدمات طبية وتأهيلية لآلاف المرضى والجرحى من صعوبات متزايدة في توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء والمركبات إلى جانب قطع الغيار ومستلزمات الصيانة. إلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تعرضت عدة بلدات لقصف إسرائيلي. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون جنوبي البلاد، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدة دير سوريان ونفذ تفجيرا في بلدة عينات جنوبي لبنان. مع عودة الهدوء الحذر جنوبي لبنان، أعيد افتتاح سوق الاثنين الشعبي في مدينة النبطية أمام الباعة والمتسوقين من أهالي النبطية والمناطق المحيطة. إعادة فتح السوق أعاد للنبطية ومدن جبل عامل بعضا من الحياة في ظل دمار كبير لحق بأغلب الأماكن فيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
6: حياة من بين الركام تختصر حال مدينة النبطية اليوم. فمن بين أنقاض المنازل والمحلات التجارية تستعيد سوق الاثنين، السوق الشعبية التاريخية لمدينة النبطية، نبضها وحركتها.
7: الحرب اجت كتير قاسية علينا وما كان لا في سوق ولا شيء تهجرنا، فهلأ العالم هيك تحس حالها انه عن جد رجعت على جنوب، رجعت على أرضها، رجعت على السوق.
6: تعود سوق الاثنين مع عودة الهدوء الحذر لتعيد نسج روابط الألفة بين أبناء الجنوب، فالحركة هنا لا تقتصر على أبناء المدينة، بل إن السوق شكلت لعقود ولا تزال القبلة الاقتصادية والتجارية لسكان النبطي ومرجعيون وبنت جبيل.
8: بدنا نشتغل، نتمنى كل العالم ترجع تحس بالأمان. يعني صح الوضع مش كتير أمان، بس بالنهاية ما نرجع، ما فينا ضلنا برات بلادنا.
9: منيجي أول شيء بيضيع وقت الواحد وبيستفيد له شوية، يعني بيتمشغل شوي وعلى تيسير ربنا سبحانه وتعالى. بس ولكن يعني الوضع مش كل هالقد عم يصير، العالم كلها خايفين وما في سيولة بإيد العالم.
6: وليس بعيدا من السوق الشعبية، لا تزال آثار الحرب حاضرة في السوق التجارية الرئيسية للمدينة. هنا لا تزال الرئة الاقتصادية للمدينة والقضاء تختنق.
10: حجم الخسائر، طبعا حجم الخسائر كبير بمدينة النبطية. نحن إذا بدي أعطيك رقم، أنا بقدر أعطيك المتضرر بين دمار كلي ودمار جزئي، ومتضرر بين إزاز و إلى آخره. نحن تخطى 50% من عدد الوحدات السكنية والتجارية بمدينة النبطية.
6: انتظار ثقيل يعيشه أصحاب المحلات التجارية، ونظرات أسى على مدينة لم يسلم تاريخها، على أمل أن يتمكنوا من حماية ما تبقى هنا من إرث يمزج بين التجارة والعمران والمودة بين أبناء الجنوب. ترتبط عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة النبطي باستقرار أمني لا يزال غائبا، فيما يظل فتح الأسواق وإعادة الأعمار معلقين بانتظار ضمانات مالية وأخرى أمنية قد يطول انتظارها. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، من سوق النبطي جنوب لبنان.
1: قال مصدر بالإطار التنسيقي في العراق للتلفزيون العربي إن اجتماع الإطار بحضور رئيس الوزراء تناول ملف حصر السلاح بيد الدولة بشكل مستفيض. وأضاف المصدر أن الاجتماع شهد اتفاق رئيس الوزراء مع قادة الإطار التنسيقي على إعلان عملية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة في 30 سبتمبر الجاري، مع خروج آخر عنصر في التحالف الدولي من العراق. كما أوضح أن المجتمعين اتفقوا على أن تستمر عملية حصر السلاح 9 أشهر كاملة حتى 30 من يونيو القادم. هذا فيما نفت فصائل عراقية مسلحة طرح أي مطالب شخصية أو سياسية خلال مباحثاتها مع الحكومة بشأن تنظيم السلاح في البلاد. وقال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو ألاء الولائي إن الفصائل قدمت مصلحة العراق وسيادته واستقلال قراره على أي اعتبارات أخرى. قال الجيش السوداني أنه أحرز تقدما ميدانيا جديدا في ولاية النيل الأزرق. وأضاف الجيش أنه فرض سيطرته على مناطق بلبونغ وميدل وخور الحسن في شمال شرق محافظة الكرمك بعد معارك مع قوات الدعم السريع والعناصر المتحالفة معها. اتهمت هيئة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بقتل 5 مدنيين وإصابة 27 آخرين في هجوم على سوق بلدة أمبادر بولاية شمال كردفان. وقالت الهيئة إن قوات الدعم السريع نهبت سوق الذهب والمتاجر في البلدة، مشيرة إلى أنها تتخذ من الغابة الواقعة بين سوق أمبادر للتعدين والقرية مقرا لعرباتها القتالية
11: ودباباتهم ورشاشاتهم وتنسيفهم من الوجود تماما.
1: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين إن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمدنيين بولاية النيل الأزرق في تدهور متواصل جراء استمرار المعارك وتزايد حركة النزوح.
12: لحظة اختلطت فيها فرحة اللقاء بمرارة النزوح بعد أن فرقت الحرب العائلات ودفعت بها إلى طرق لم تكن تعرف أين تنتهي. هنا في كل شبر من السودان لا تتوقف رحلة البحث عن الأمان. من النيل الأزرق إلى دارفور تتسع دائرة المعاناة الإنسانية بسبب حرب تجاوزت عامها الرابع. نزوح متكرر واحتياجات تتفاقم وعائلات تحاول لم شملها وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وفي إقليم النيل الأزرق تؤكد منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وصول نحو 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة أكليلي بمحافظة الكرمك فرارا من المعارك. وبين هؤلاء النازحين نحو 1300 طفل و400 امرأة و300 من كبار السن، أرقام تختصر حجم الأزمة، لكن خلف كل رقم حكاية أسرة تبحث عن مأوى، وطفل ينتظر الغذاء، وأم تخشى على أطفالها من المرض والجوع. احتياجات أطلقت منظمة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل نداء إنسانيا عاجلا بشأنها، مطالبتين المجتمع الدولي بالتحرك لتوفير المساعدات الأساسية وحماية المدنيين.
13: هناك نزوح مستمر، أكثر من 1000 أسرة نزحوا إلى منطقة إقليلي بإقليم النيل أو يعني بمحافظة كرمك إقليم النيل الأزرق، يعني وهم يعني ما يملكون يعني قوت يومهم. يعني
12: في الفاشر تتجدد المخاوف بشأن أوضاع آلاف المحتجزين بعد إعلان شبكة أطباء السودان مقتل المتطوع الإنساني الطيب التوم مرسال داخل مركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع وفق بيان الشبكة، وتقول إن أكثر من 3000 معتقل موجودون في سجن شالة ومراكز احتجاز أخرى وسط مخاوف بشأن أوضاعهم الإنسانية والصحية. أرقام وبيانات تبقى خلفها قصص إنسانية لا تختصرها الإحصاءات في بلد أنهكته الحرب، بينما تظل لحظات لم الشمل بارقة أمل في حين ينتظر ملايين المدنيين أن تنتهي رحلة النزوح.
1: مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالمغرب، يحضر شباب جيل زد في حسابات الأحزاب وبرامجها الانتخابية وسط تباين في مواقف هذا الجيل بين من يختار المقاطعة ومن ينخرط في العملية السياسية بالتصويت أو الترشح، وبين الخيارين تبرز أسئلة الثقة والقدرة على الاستجابة لقضايا جيل جديد في مقدمتها الشغل.
14: قبل أشهر كان عصام وسفيان في الشارع يطالبان بالتغيير ضمن حراك جيل زد، وفي هذه الأيام تحضر الانتخابات ببرامجها ووعودها. هذه واحدة من جلساتهم،
15: الأموال،
14: ويبدو أنهما قد حسم أمرهما بعدم المشاركة فيها.
16: الحزب بشكل تنظيمي الكلاسيكي لم يعد يتحمل ولا يطيقه الشباب، وهذه المسألة راجعة بأننا لم نعد نتفاهم الأشكال التنظيمية الكلاسيكية. هناك سوء فهم، ما عرفتش الطبيعة ديالو، واش ربما على مستوى اللغة، واش على مستوى التطلعات.
17: أنا شخصيا غير مقتنع بالمشاركة في هذه الانتخابات ديال 23 شتنبر، يعني السبب رئيسي هو أنه الحكومات اللي كتنباطق على هذه الانتخابات ما عندهاش صلاحيات كبيرة اللي تمكنها تنفذ البرامج الانتخابية اللي تعاقدت عليها مع المواطنين.
14: على الجانب الآخر يختار شباب من الجيل نفسه طريقا مختلفا، منهم من سيتوجه إلى مراكز التصويت يوم الاقتراع، ومنهم من ينخرط في العمل السياسي ويترشح في الانتخابات. دعاء من جيل زد تخوض هذه المرة تجربتها من داخل حزب سياسي مرشحة في الانتخابات.
18: أنا شابة من لا جينيراسيون زد، أول حاجة كان طالبوا بتفعيل قانون الإطراء الغير المشروع، كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيت الشباب والشابات والمواطنين والمواطنات ما تقدرش ترجع لهم الثقة إلى ما شفناش المسؤولين كيتحاسبوا على الأغلاط اللي خداو في هاد 5 سنين اللي دازت.
14: وبين هذه المواقف المختلفة تسعى الأحزاب إلى استمالة هذه الفئة بالتركيز على قضاياهم، وعود بتوفير فرص العمل والتعليم الجيد وتحسين الخدمات.
19: جيل زد 18-24 سنة أصبحت لديه قنوات متعددة للتأثير في العمل السياسي وفي القرار السياسي، بحيث أصبحت القنوات التقليدية مثل الأحزاب والمجتمع المدني يعني قنوات تقليدية بالنسبة إليه، ولهذا نلاحظ أن هؤلاء الشباب يعني مؤثرون جدا على في وسائل التواصل الاجتماعي.
14: رهان صعب إذن ينتظر الأحزاب، فكسب ثقة الشباب يحتاج ربما إلى زمن أطول من عمر حملة انتخابية. المسجلون منهم في لوائح الناخبين لا يتجاوزون 4%، لكن حضورهم يتجاوز بكثير هذا الرقم في صلب القضايا والمشكلات. لا يدخل شباب جيل زد إلى الانتخابات من باب واحد، فمنهم من يختار المقاطعة، ومنهم من يخوض التجربة بالتصويت أو الترشح باسم حزب سياسي، وبين الخيارين. تبدو علاقة هذا الجيل بالانتخابات اختبارا للثقة قبل المشاركة، واختبارا أيضا لخطاب الأحزاب وقدرته على الإقناع ومواكبة تطلعاته. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
1: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي على عقد لقاء في نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ميدانيا شنت المسيرات الروسية هجوما استهدف مدينة زابوروجيا مخلفا أضرارا في مباني سكنية ومنشآت مدنية بينها مركز تجاري وأحد مباني جامعة زابوروجيا الوطنية.
20: على وقع التصعيد الميداني تشتعل جبهات الحرب الروسية الأوكرانية أكثر فأكثر، في حين تحاول واشنطن إبقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة. في زاباروجيا مسيرات روسية تضرب المدينة وتخلف أضرارا في مباني سكنية ومنشآت مدنية بينها مركز تجاري وأحد مباني جامعة زاباروجيا الوطنية. مصادر محلية قالت إن إحدى المسيرات أصابت مبنى الجامعة، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار كبيرة به. ضربة جديدة تضاف إلى سلسلة هجمات روسية متكررة على زابوروجيا، المدينة ذات الموقع الاستراتيجي والقريبة من خطوط التماس. وفي الجهة المقابلة أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مواقع عدة داخل أوكرانيا، بينها سفينة شحن قالت إنهما تستخدمان لأغراض عسكرية، إضافة إلى محطة لتوزيع الغاز ومنشآت في ميناء إزمايل ومركز للإمداد والتموين في منطقة كييف. تصعيد يأتي بعد هجوم أوكراني واسع داخل الأراضي الروسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، ما دفع موسكو إلى الترويح بالرد. التصعيد الميداني مستمر، لكن على خط آخر تتحرك الدبلوماسية. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أعلن اتفاقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاء في نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. زيلينسكي تحدث عن زخم دبلوماسي وقال إن كييف تعمل مع الفريق الأمريكي على أفكار لخفض التصعيد تشمل أمن الطاقة والغذاء وحماية المدنيين، مؤكدا استعدادها لاتخاذ خطوات جادة. لكن واشنطن تضع بدورها حدودا لهذا المسار، فترامب طلب مرارا من زيلينسكي وقف استهداف مصافي النفط الروسية وفق موقع أكسيوس، محذرا من انعكاس هذه الضربات على أسعار الديزل عالميا.
1: أفرزت انتخابات ولايتي برلين ومكلنبورغ نتائج كارثية للأحزاب الألمانية التقليدية، وعززت شعبية أحزاب أقصى اليسار وأقصى اليمين. أما الخاسر الأكبر فكان حزب المستشار الألماني المسيحي الديمقراطي الذي حصد أسوأ نتائج في تاريخه، ويتحمل المستشار قدرا كبيرا من مسؤوليتها.
21: ليلة انتخابية ثقيلة على الاشتراكيين والمحافظين، واحتفالية لدى أقصى اليسار واليمين. ففي ولاية برلين عاصمة البلاد انتزع حزب اليسار صدارة المشهد ب 25.7%. خلف هذه الأرقام حضور لافت للناخبين الشباب الذين وجدوا في اليسار لغة تخاطب مشكلاتهم ومخاوفهم مباشرة، أمر افتقده الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي اعتاد موقعه في قلب السلطة المحلية.
22: لقد قدمنا ضمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سواء في البرلمان أو في الكتلة البرلمانية الكثيرة لبرلين، لا سيما في السنوات الثلاث الماضية، وكان من المفترض أن نسوق لنجاحاتنا بشكل أفضل.
21: وفي الشمال الشرقي ارتفع اللون الأزرق ليتقدم البديل من أجل ألمانيا على الاشتراكيين الحاكمين، 38.2% تضع الحزب في المقدمة، بينما سقط الاتحاد المسيحي دون العتبة البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه. من برلين إلى مكلنبورغ فوربومان، لا تعني نتائج الانتخابات فيهما تبدلاً في أسماء الفائزين فقط، بل انعكاساً لتحول أعمق في المزاج السياسي الألماني. يسار يجذب شباب العاصمة ويمين متطرف يتقدم في الشمال والشرق، وبينهما يتسع مأزق الأحزاب التقليدية وتهتز سلطة ميرتس أكثر من ذي قبل. الأحزاب التقليدية تقرأ النتيجة تصويتا عقابيا، لكن زعامة البديل لديها وجهة نظر مغايرة.
0: هذا تبسيط للواقع، الناخبون يصوتون لنا عن اقتناع لأنهم يرغبون في تبديل السياسات القائمة.
21: وفي الحالتين يظل الخاسر الأكبر هو المستشار فريدريش ميرتس الذي مني حزبه بخسارة كارثية في الولايتين زادت من حدة التكهنات بشأن مستقبله السياسي، سواء على رأس التيار المحافظ الألماني أو في مكتب المستشارية الذي يشغله منذ عام ونصف فقط. ولم يعد تبرير الخسارة فقط هو المطلوب، بل إجابات حقيقية لما حصل على مستوى الولايات. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
1: وننوه الآن إلى هذه الأخبار العاجلة. الخارجية القطرية، رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع رئيس وزراء لبنان المستجدات الإقليمية والتنسيق لخفض التصعيد. إذن الخارجية القطرية، رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع رئيس وزراء لبنان المستجدات الإقليمية والتنسيق لخفض التصعيد. كذلك تقول وزارة الخارجية القطرية، رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم قطر كافة الجهود الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية. كذلك تقول الخارجية القطرية أن وزير الخارجية أكد دعم قطر كافة الجهود الرامية إلى حل يتضمن حرية الملاحة البحرية. كذلك تقول رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه. قالت مصادر حكومية أفغانية إن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية باكستانية على ولاية كونر شمال شرق أفغانستان. تأتي هذه الهجمات بعد يومين من هجوم دام استهدف منشأة للشرطة في مدينة كوهات شمال غربي باكستان في ظل التوتر المستمر على الحدود بين البلدين.
2: تصعيد ميداني جديد يلوح في أفق العلاقات المتوترة أصلا بين كابل وإسلام أباد، ويضع التهدئة الهشة بين الجارين أمام اختبار جديد. مصادر حكومية أفغانية قالت إن غارات جوية باكستانية خلفت قتلى وجرحى جراء استهداف مديرية نورغل بولاية كونر شرقية أفغانستان. الغارات توسعت أيضا وشنت مقاتلات باكستانية غارات على منطقتين بمديرية برمل في ولاية باكتيكا، ما أسفر عن دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات. هذه الضربات تأتي بعد يومين فقط من هجوم دام استهدف منشأة للشرطة في مدينة كوهات شمال غربي باكستان، وأسفر وفق السلطات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. التوتر بين إسلام أباد وكابول يرتبط أساساً باتهامات باكستان لحركة طالبان الأفغانية بالسماح لمقاتلي طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان. كابول تنفي هذه الاتهامات، في حين تقول إسلام أباد إن الهجمات المنطلقة من الأراضي الأفغانية دفعتها إلى تنفيذ ضربات داخل أفغانستان، بينما تعتبر السلطات الأفغانية تلك الضربات انتهاكاً لسيادتها. العلاقات بين البلدين شهدت خلال العام الحالي جولات متكررة من الضربات والاشتباكات الحدودية، وصلت في فبراير إلى أسوأ مواجهة بين الجانبين منذ سنوات قبل أن تتدخل أطراف إقليمية في محاولة لخفض التصعيد، كما فشلت جولات من الوساطة والمفاوضات في التوصل إلى تسوية دائمة رغم جهود دول إقليمية لدفع الطرفين نحو الحوار.
1: بعد قليل يحيى نافع في الساعة الأخيرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل، معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. مع تصاعد المواجهات في اليمن، مصادر تؤكد تراجع واشنطن عن شن هجمات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، وترامب يجري مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من دون تقديم دعم واضح. نسأل عن سقف التأثير الأمريكي. ارتفاع قياسي في أسعار الغذاء في العالم، اضطراب صادرات النفط في منطقة باب المندب وتراجع تصدير الحبوب جراء الحرب الأوكرانية يعصفان بقوت الفقراء. وفي المغرب، انتخابات تشريعية مرتقبة الأربعاء، تنافس حزبي واسع على وقع وعود اقتصادية تركز على التشغيل ورفع مستوى الدخل.

في اليمن الحوثيون يتقدمون وواشنطن تتريث، الحكومة المعترف بها دوليا والرياض تطالبان الدعم، وترامب يراوح بين التدخل والاحتواء. باب المندب يقترب من دائرة الخطر، والولايات المتحدة تضع أمن الملاحة قبل خوض حرب جديدة. فما هي حدود الدور الأمريكي في أزمة اليمن؟ ولماذا تتحفظ واشنطن عن المشاركة في دعم حلفائها في مواجهة أنصار الله الحوثيين الذين يوصفون بأنهم ذراع إيرانية؟ في اليمن يبدو أن المعادلة تتجه إلى مرحلة أكثر تعقيدا، عنوانها الأبرز: ماذا تريد واشنطن من هذه الحرب، وإلى أي مدى هي مستعدة للانخراط فيها؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مرارا عن تواصل مباشر مع جماعة أنصار الله الحوثيين، وعن تأكيدات منهم بعدم استهداف السفن والمصالح الأمريكية. وفي المقابل ترى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومعها الرياض أن تمدد الجماعة على الساحل الغربي واقترابها من باب المندب لا يمثلان مشكلة يمنية فحسب، بل يشكلان تهديدا لحرية الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. ولافت أن الرئيس ترامب تحدث بالفعل مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي طالب دعما أمريكيا لحكومته في مواجهة الحوثيين، لكن المصادر التي نقلت عنها وكالة رويترز تقول إن ترامب لم يقدم تعهدا بتدخل عسكري مباشر. هذا الموقف يأتي بعد تقارير عن تراجع ترامب في اللحظة الأخيرة عن تنفيذ ضربات أمريكية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين رغم الاستعدادات العسكرية، وبعد طلبات سعودية للتدخل. على الرغم من أن واشنطن تؤكد دوما أن أولوياتها هي حماية حرية الملاحة مع ترك إدارة المواجهة البرية لشركائها الإقليميين، تكمن مفارقة غريبة. فالولايات المتحدة تريد إبقاء باب المندب مفتوحا، لكنها لا تبدو راغبة حتى الآن في خوض حرب جديدة داخل اليمن. في المقابل جماعة أنصار الله الحوثيين من جهتهم يميزون على ما يبدو بين استهداف المصالح الأمريكية وبين صراعهم مع السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. فهل تستطيع واشنطن الفصل بين أمن الملاحة والصراع على الأرض؟ وهل تكفي المعلومات الاستخبارية والدعم غير المباشر لتعويض غياب التدخل العسكري الأمريكي؟ والسؤال الأهم: إذا تغيرت قواعد الاشتباك أو تعرضت سفينة أمريكية أو ممر الملاحة الدولي لهجوم مباشر، هل تبقى حسابات ترامب الحالية على حالها؟

0: ولنقاش هذا الملف أرحب بضيفي من الرياض سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، ومن واشنطن باتريك مارا عضو الحزب الجمهوري الأمريكي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد باتريك في واشنطن. رئيس ترامب تحدث مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، والأخير طلب دعما أمريكيا مباشرا في الصراع الذي يجري في اليمن، لكن ترامب لم يقدم تعهدا أمريكيا وعسكريا حتى الآن. ما الموقف الأمريكي فيما يجري في اليمن الآن، وما هو الاتجاه داخل الإدارة الأمريكية بشأن هذا الصراع بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا؟
1: شكرا لاستضافتي. أنا بنظري إذا ما نظرنا إلى ما قاله الرئيس ترامب علنا، لقد أشار إلى أن الحوثيين لا يهاجمون الولايات المتحدة وأن الولايات المتحدة لا تهاجمهم، وأعتقد أن المسألة الأولى والأهم الأكثر أهمية هنا أنه ما زال هناك ثمة نزاع في مضيق هرمز ومع إيران، فالرئيس متردد بالدخول على كافة الجبهات حاليا في مساعدة السعوديين واليمنيين خارج المساعدة التي نوفرها أصلا لا سيما السعودية. ولكن أنا أعتقد وأستشعر أنه مع مرور الوقت و عندما يصبح الحوثيون أكثر عدوانية كأطراف فاعلة في المنطقة، قد تكون هذه اللحظة لانخراط الولايات المتحدة أكثر في جبهة ثانية، لا سيما حلفاء كالسعودية تحدثوا إلى الرئيس ترامب إلى أن يصبح أكثر انخراطا، وكما تعلمون الرئيس ترامب منخرط تماما في الحرب مع إيران، بالإضافة إلى ذلك لدينا هذه المسائل المحلية كالانتخابات النصفية التي هو أقل حساسية تجاهها مما كان قبل مذكرة التفاهم مع إيران، ولكنه يشعر تجاهها كأنها مسألة محلية بالطبع في الولايات المتحدة. ولكن إذا ما أصبح الحوثيون أكثر عدوانية وبضغط من الحلفاء، من الممكن أن تتدخل أو تنخرط أكثر الولايات المتحدة.
0: أستاذ سالم اليامي، استمعت إلى ضيفي في واشنطن. الإدارة الأمريكية لا ترى أن الحوثيين على ما يبدو يشكلون خطرا على مضيق باب المندب حتى هذه اللحظة. السعودية كانت طلبت من ترامب تدخلا عسكريا مباشرا لكنه تراجع حسب المصادر الأمريكية. هل ترى الرياض أن واشنطن تخلت عن سياسة الردع في اليمن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ يحيى، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي الأستاذ باتريك من الطرف الآخر. يعني طلب السعودية من الجانب الأمريكي حقيقة يعني هو ربما إلى الآن يأخذ صدى إعلامي أو يردد إعلاميا، بينما لم يحدد ما هو الطلب. هل الطلب فعلا بأن تنغمس الولايات المتحدة في عمل عسكري ضد الحوثيين، أو أن تقدم سلاحا، أو أن تقدم دعما ربما استخباراتيا أو لوجستيا؟ هو لم يحدد. الكل يقول السعودية طلبت والجانب الأمريكي رفض، لا نعرف إن كان هناك طلب حقيقي، ولا نعرف ما هو الرد الأمريكي، ولا نعرف يعني ما دار في هذه الجزئية. أنا أعتقد أن هذا غير مهم في هذه المرحلة، يعني حتى وإن كان لم يحدث، أنا أعتقد أن المهم هو الملف اليمني، كيف ينظر للملف اليمني. أنا أعتقد وبقناعة شديدة، وربما هذا ما استمعنا إليه في بيانات الشرعية، وكان الدكتور العليمي رشاد العليمي قاله في أكثر من لقاء، وخاصة بعد اجتماعات المجلس الرئاسي في اليمن، يعني هو يقول نحن بحاجة إلى الدعم الإقليمي أولا الداخلي اليمني. وأنا أحيي الدكتور العليمي لأن فعلا يعني قضية اليمن هي تحتاج في نواتها الأولى إلى حل في الداخل اليمني، لأنه ملف يمني بامتياز، والجانب الحوثي هو الذي أخرجه ليكون ملفا إقليميا ودوليا، وقد يرتد هذا عليه. نقطة أخرى هي قضية لماذا الجانب الأمريكي لا يريد الانغماس. الجانب الأمريكي الآن وبالأمس القريب كان هناك تهديد للرئيس الأمريكي بأنه قد يعني يدمر كما قال في أحدى تصريحاته الإيرانيون إذا لم يعني يتحركوا بأسلوب جيد كما قال يعني. فأنا أعتقد أن الحوثي هو امتداد للطرف الإيراني، امتداد للحرس الثوري، وإذا كان هناك تدمير على المصدر فنتيجة طبيعية سيكون هناك تدمير للتابع أو الوكيل كما يقولون. نقطة أيضا مهمة إذا سمحت لي أستاذ يحيى، نقطة أخيرة، أنا أعتقد ما قاله السيد باتريك أنا أعتقد أن فيه كثير من المنطقية، بمعنى إذا أصبح الحوثي ليس يعني عدوا حسب التوجيهات الإيرانية أو يوجه عداوته أو يوجه شروره على المملكة، بمعنى لو أصبح ضرر الحوثي بإغلاق المضيق عالميا أنا أعتقد الجميع سيتحرك مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية. وبالأمس كان هناك حديث للجانب الفرنسي بأنهم مستعدون الجانب الفرنسي كتحرك دولي أو كطليع.
0: وضحت الفكرة أستاذ سالم،
2: يمنعون مثل هذا التحرك. تفضل. شكرا لك.
0: وضحت فكرتك. طيب سيد باتريك، قلت إن الحوثيين حتى الآن لا يشكلون ذاك الخطر على مضيق باب المندب، لكن موقع أكسيوس كشف أن ترامب بحث بالفعل خيار توجيه ضربات مباشرة للحوثيين في اليمن، وأن قائد القيادة المركزية الأمريكية أعد خيارات عسكرية واضحة بهذا الشأن، لكن ما الذي جعل الرئيس الأمريكي يتراجع عن هذه الضربات؟ لماذا هذا التردد الواضح من الإدارة الأمريكية؟
1: إذا ما نظرنا هذا الأسبوع كان ثمة عدة تطورات. الرئيس ترامب أولا سوف يدلي ببيانه في الأمم المتحدة غدا، وسوف يلتقي بعدد من قادة الدول، وبعد ذلك في الأسبوع سوف يلتقي برئيس الصين السيد تشينغ. وفي حين الولايات المتحدة في الملف الإيراني تستعمل الضغط الاقتصادي الأقصى ضد إيران عبر الحصار وعبر العقوبات وعبر العقوبات الثانوية التاريخية، فإنها تستعمل أيضا القدرة العسكرية كمسار ثالث. ولكن المسار الأكثر أهمية للضغط الأقصى هو المسار الدبلوماسي الذي يقوم به القطري، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني. وفي هذه الحالة أعتقد أن الرئيس ترامب يرجح أن يرى بعض التطورات في المسار الدبلوماسي. وبالطبع الولايات المتحدة بإمكانها أن تستمر في القتال، ولكن ذلك يكون ناجحا فقط إذا ما كان ثمة مسار يقود إلى الدبلوماسية وإلى نهاية لهذا النزاع وفتح مضيق هرمز. وبالطبع نقطة ثانية، حيث بإمكان الولايات المتحدة أن تفاوض حول الملف النووي مع إيران، ولكن لذلك أعتقد أنه في حين أن الرئيس يتحدث على العلن ويدلي ببيانات قصوى، هذا ما قام به في السابق في السياسات حينما كان مداول أو رجل أعمال في العقارات، كان دائما يقوم بإعلان بيانات قصوى وشديدة.

0: يعني حلفاء إيران إن لم يكن أذرع إيران.
1: أعتقد أنه ذلك محط قلق، ولكن الفارق الكبير هو أنه إذا ما نظرنا إلى مضيق هرمز فالولايات المتحدة تقريبا تمضي وحدها، في حين أنه ثمة أطراف إقليمية أخرى ومنهم بطبع السعوديين الذين سوف ينخرطون في هذا القتال، لذلك سوف يكون ثمة بمثابة تحالف، وإذا أصبح الحوثيون مشكلة أكبر فمن المرجح من الممكن أن يكون لإيران مستشارين في اليمن يساعدون الحوثيين، ولكنني أعتقد أن رئيس ترامب متردد جدا في هذه الفترة لفتح جبهة أخرى من هذا النزاع، في حين يحاول التسوية على الجبهة الأولى، وذلك يعقد المشهدية أكبر في الجبهة الأولى إذا ما دخل حربا ثانية، وذلك أيضا سوف يكون وضعا للإيرانيين ليدعموا أكثر مما هم داعين الآن.
0: أستاذ سالم اليامي، ماذا يعني بالنسبة للسعودية أن يصبح الحوثيون يتحكمون أو قريبين على الأقل من التحكم بممر باب المندب وبحركة الملاحة في البحر الأحمر؟ وهل المملكة العربية السعودية قادرة يعني عبر دعمها للحكومة اليمنية الشرعية من يعني استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون مؤخرا؟
2: أولا كيف تنظر المملكة؟ المملكة تنظر مثل ما ينظر كل دول العالم عندما تسيطر ميليشيا، ما تسيطر يعني يسمى في علم الاجتماع السياسي وفي القانون الدولي فاعل ما دون الدولة وتابع لذراع إقليمي ويقوم بعمل ضد اليمنيين وضد نفسه أحيانا، هو يشكل خطرا بكل تأكيد لأنه لا يقيم وزنا لأي مصالح، وهو يتصرف بطريقة فيها كثير من الأيديولوجيا والطاعة العمياء للجانب الإيراني بين قوسين للحرس الثوري. هذا من ناحية كيف تنظر المملكة. المملكة تنظر كما ينظر العالم كله، هذا خطر لن تواجهه المملكة، ربما تكون المملكة في المقدمة لكن العالم كله سيعاني من هذا الخطر والعالم كله مسؤول. و أنا أشرت في قبل قليل إلى يعني حديث الدكتور رشاد العليمي عندما قال الشرعية هنا هي تحاول أو هي تدافع مع الحوثي أو تواجه الحوثي لمصلحة المنظومة الدولية، هذا رقم واحد. المملكة تنجح أو لا تنجح، الشرعية تنجح أو لا تنجح في صد الحوثي، هناك التزام من اليمنيين أو عزم من اليمنيين بأنهم لن يتركوا الهيمنة والسيطرة للحوثي ليتحكم بمقدرات اليمن، هذا قطاع كبير ربما هو القطاع الغالب والأكثر في اليمن. دور المملكة هو الالتزام الأخلاقي الذي هو الدعم للشعب اليمني كما دعمت شعوب عربية أخرى، الكل يعرف هذا الشيء، ووقفت معها بصدق وبإخلاص وبأمانة، ولا أعتقد أن المملكة ستتراجع عن دعم اليمن مهما كلف هذا الموضوع، لأنه يعني استفراد الحوثي بالشأن في اليمن هو تخريب لأمن واستقرار المنطقة. الشيء الآخر يعني أنا أعتقد أن القناعة بدأت تزيد يوما عن يوم سواء كان لدى الجانب الأمريكي أو ربما حتى لدى الأطراف الدولية، وأنه الحل في طهران، بمعنى لو أن طهران إما توصل الجانب العالم كله اليوم توصلوا لحل مع طهران وخاصة الجانب الأمريكي، أو أنه تم القضاء على يعني كما قال الرئيس الأمريكي دمروا أو يعني تم القضاء عليهم كما قال أنه يتخذ قرار صعب أو يعد لاتخاذ قرار صعب، فسيكون الحل هو أو بالنتيجة أو يعني المشهد إكمال المشهد إنهاء المشهد سيكون من طهران، بمعنى إن تم اتفاق فطهران لديها الزر الذي تضغطه لتوقف كل نشاط للحوثي، إذا تم قضاء على النظام نظام الحرس الثوري والميليشيات الحرس الثوري في إيران في تقديري أيضا الحوثي ستكون نهايته منطقية وبشكل ربما أوتوماتيكي.
0: طيب أستاذ باتريك، سمعت إلى ضيفي في الرياض أستاذ سالم اليامي قال إن الحل في طهران يعني من خلال ربط الحوثيين بإيران وأن الحوثيين يتلقون تعليمات من إيران، هكذا يتهم

0: مونة في المنطقة. قبل أيام الرئيس ترامب قال إنه بصدد اتخاذ القرار بشأن كيفية التعامل مع إيران في الأيام القادمة، وقال إن أمرا عظيما سيحدث في منطقة الشرق الأوسط. يعني هل نحن أقرب إلى عودة الحرب بشكلها السابق أم أننا أقرب إلى وجود صفقة ما تلوح في الأفق؟ ما الذي يفكر به ترامب؟
1: لقد تغيرت الأمور بشكل معتبر بالمقارنة مع مذكرة التفاهم أي قبلها، وحيث أن قبلها الرئيس قال أن الحرب سوف تنتهي في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولم يعد يقول ذلك حاليا، وأقر بأنه يجب أن يصوب الأمر في إيران وأن يفهم ماهية الحالة ومتى ما استطعنا تجاوز أي نوع من الفتح الدائم لاتفاق صلب حيث لا تهدد إيران الملاحة وفتح لمضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة يجب أن تغوض غمار الملف النووي. لذلك أعتقد أن ذلك حتميا هو نزاع طويل الأمد، ربما بالإضافة إلى أحداث تصعيدية. وما يواجهه الرئيس ترامب حاليا بالإضافة إلى هذا الأسبوع من الدبلوماسية التي سوف يخوضها في الأمم المتحدة ومن ثم مع الرئيس تشي، والرئيس ترامب قد يكون أكثر لينا مع وميلا إلى الرئيس تشي، وبإمكانه أن لينا بالتالي مع إيران أيضا. والرئيس ترامب يريد أن تنتج الدبلوماسية ثمارها، ولكنه لم يعد في عجلة من أمره، كان كذلك سابقا، ولكن الآن مع الانتخابات النصفية مهما يحصل في إيران أو اليمن فإنها لم تعد مسائل مهمة في الانتخابات النصفية، لأنها أصلا تجذرت في الانتخابات النصفية وسوف تأخذ وقتا. لذلك نشهد ضغطا اقتصاديا متصاعدا، وحينما تضرب إيران الولايات المتحدة نرى ضربات إضافية من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران، وذلك لن يكون قصيرا كما توقع الرئيس ترامب.
0: أستاذ سالم اليامي، يعني المملكة العربية السعودية تعرضت في الأيام الماضية لهجمات متعددة من قبل الحوثيين، وما يجري في اليمن لا يمكن تأطيره خارج ما يجري في الإقليم عموما، ولا يمكن أن نتحدث عنه بمعزل عما يجري في إيران. وفي ظل التردد الأمريكي بشأن هذا النزاع في اليمن، يعني هل يمكن أن يدفع ذلك المملكة العربية السعودية إلى تنويع خياراتها الأمنية على غرار ربما تفعيل اتفاقية مكة المكرمة؟ وشهدنا في الأيام الأخيرة بيانات تركية وبيانات باكستانية أدانت ما يقوم به الحوثيون.
2: يعني حقيقة استمعنا كما استمعتم حضرتك إلى هذه البيانات، واستمعنا إلى هذه المواقف سواء من الجانب التركي أو من الجانب الباكستاني، لكن أنا أعتقد أن هناك قناعة بأن اتفاقية مكة ربما تتبلور عمليا، وكان هناك لقاء قبل تقريبا أسبوعين في تركيا حول يعني وضع الأطر التنظيمية وربما أسس العمل لمثل هذا التجمع، ويعول عليه بأن يكون فاعلا، يعني لأنه إذا لم يكن فاعلا فيعني الإعلانات التي استمعنا إليها تصبح عديمة الفائدة، ولا أعتقد حقيقة أن هناك ننوايا مثل هذا الموضوع. يعني لدي أنا على المستوى الشخصي بما أعرف علاقات المملكة بهذه الدول خاصة مع الجانب الباكستاني وخاصة مع الجانب التركي بأنها علاقات موثوقة ووثيقة. الشيء الآخر أن الاعتداءات الحوثية يعني لم تدنها فقط تركيا وإسلام أباد بل باكستان، بل أدانها العالم كله حقيقة، لأن هناك اعتداءات غاشمة واعتداءات إرهابية من الجانب الحوثي. الشيء الآخر يعني أكدت المملكة ونجحت في هذه الجزئية، وهي أن الملف اليمني، وخاصة عندما تعاملت معه المملكة قبل حوالي 4 سنوات، أنه ملف داخلي، بمعنى بين اليمنيين أنفسهم. وإلى اليوم هناك قناعة سعودية بأن حل الملف اليمني ينبع وينطلق أساسا من الحل الداخلي بين اليمنيين، لكن توجيهات الحرس الثوري أو إعازات الحرس الثوري أو أوامر الحرس الثوري للحوثي، والحديث عن أكثر من 200 مشغل للصواريخ وللمسيرات من إيرانيون بطبيعة الحال، وقيل أن يعني أعدادا منهم قتلت في الأيام الأخيرة أو تم القضاء عليهم في بعض الغارات من الجيش اليمني، هذا يؤكد في الحقيقة أن الجانب الإيراني هو الذي يخرج الملف إلى الجانب الإقليمي، ويعني يجعل المملكة في مواجهة هذا الموضوع تبريرا أو قناعة لدى الجانب الإيراني بأن المملكة يعني تشكل وشقيقاتها الخليجيات بطبيعة الحال تشكل جزء من الدعم للقوات الأمريكية، رغم الإعلانات الواضحة والواضحة جدا والتي أبلغ بها السياسيون في إيران. إذن المحصلة في تقديري بشكل عام هي يعني هناك جدل حقيقة حول هذا الموضوع، لكن أنا أعتقد أن بعض الإشارات المهمة التي قالت فيها الباكستان على سبيل المثال أنه قد يحين الوقت لتفعيل هذه الاتفاقية، هذه ربما رسائل يجب أن تفهم من الطرف الآخر، وأنا أعني به الجانب الحوثي.
0: شكرا شكرا لك سالم اليامي، المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، كنت معنا من الرياض. الشكر موصول أيضا لباتريك مارا، عضو الحزب الجمهوري في واشنطن، شكرا لك.

0: الأمن الغذائي العالمي في خطر، أزمات ثلاث تحيق به هي النفط والحبوب والمناخ. الأولى نتاج للحرب على إيران التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز والتصعيد في البحر الأحمر، أما الثانية فناجمة عن الحرب الأوكرانية، وأخيرا أزمة المناخ، أزمات تركت آثارها على أسعار الغذاء العالمية التي ارتفعت بنحو بات مؤثرا بشدة على الدول الضعيفة بعد أن تركت مؤشر التضخم تحت وطأة ارتفاعات قياسية. صدمات عدة، فكيف للعالم أن يواجهها في آن واحد؟ التضخم هو العنوان الأبرز لتداعيات هذه الأزمات التي ضربت المؤشر مهددة بارتفاعات قياسية قد تزداد قسوة خلال فصل الشتاء. فقد أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية الشهر الماضي ليصل متوسط مؤشرها إلى 133 نقطة، ارتفاع هو الأعلى منذ 3 سنوات، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسواق الغذائية العالمية. ضغوط تسبب فيها إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، فالأول تمر عبره 5 إمدادات الطاقة العالمية، أما الثاني فينقل من خلاله نحو 12% من تجارة النفط. هذا النقص في إمدادات الطاقة ترك أثره على أسعارها التي ارتفعت بنحو انعكس على القطاع الزراعي العالمي. هناك عامل مؤثر آخر ألا وهو إمدادات الأسمدة، فإغلاق مضيق هرمز قلص حجم واردات الأسمدة الزراعية من الخليج إلى العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي. وبالانتقال إلى بحر آخر، هو البحر الأسود الذي يمكن اعتباره مهما لتجارة القمح العالمية بقدر أهمية مضيق هرمز لتجارة النفط. فهذا البحر الذي يربط بين أوروبا وآسيا يعد ممرا حيويا لشحنات المحاصيل العالمية، حيث تستحوذ روسيا وأوكرانيا على أكثر من ربع تجارة القمح العالمية، وهي نسبة مقاربة لتجارة النفط المنقولة عبر مضيق هرمز. إمدادات الحبوب إذن من البحر انقطعت منذ يوليو، عندما صعدت روسيا وأوكرانيا الهجمات المتبادلة على موانئ كل منهما، وقصفت محطات الحبوب والصوامع والسفن. إثر ذلك اشتعلت أسعار القمح، حيث وصلت العقود المستقبلية إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات. لا يقتصر تأثير ذلك على تجارة الحبوب، فالبلدان يستحوذان على 1/3 تجارة زيت دوار الشمس العالمية وعشر شحنات الذرة أيضا. تصل محاصيلهما في نهاية المطاف إلى أماكن عدة في العالم، بدءا من مخابز مصر وأكشاك أسواق الهند، وصولا إلى مطاحن الدقيق التركية وقطاعات الثروة الحيوانية في فيتنام. أزمة المناخ هي الأخرى أدت كذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فقد تسببت موجات الجفاف بانخفاض إنتاج القمح والذرة في الولايات المتحدة، كما تضررت محاصيل أوروبا جراء موجات الحر هذا العام. يضاف إلى كل ذلك تأثير ظاهرة النينيو التي زادت من حدة هذا التحدي الذي يواجه العالم بأكمله. أزمات بعضها من صنع البشر كأزمتي النفط والحبوب تترك أسعار الغذاء في ارتفاع مستمر، والنتيجة تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي وزيادة معدلات الفقر، وذلك ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار السوق عبر وقف الحروب وعبر مواجهة التغيرات المناخية. والآن ينضم إلينا من نيويورك أنتوني مورياتي الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي. أهلا بك سيد أنتوني. إذن أزمات مختلفة تعصف بالعالم، أزمة الطاقة وأزمة التجارة وكذلك أزمة المناخ والحبوب، بالتالي كيف يؤثر كل ذلك على اقتصاد العالم؟
1: يؤثر بعدد من الطرق. أولا أريد أن أشتري هذه السلعة وهي الآن أكثر غلاء. ثانيا، المشكلة الثانية، أريد أن أشتري سلعة معينة ليست متوفرة أو قد لا تكون متوفرة لبضعة أسابيع أو أكثر. وحينما نتحدث عن أساسيات الغذاء التي يحتاجها الناس ليبقون على قيد الحياة، لا سيما للشعوب الأكثر ضعفا، ننظر إلى مسألة شرعية لن تذهب فجأة وتختفي، مثلا عند إطفاء النور أو إضاءته، قد لا تكون بهذه البساطة في سلاسل الإمداد، لا يتم إطفاؤها وإشعالها فجأة. لذلك أي حدث أو أزمة كالتي تحدثتم عنها قد يكون لها أثار حتى الشتاء والخريف.
0: هل نحن أمام أزمات ثلاث منفصلة أم أننا أمام أزمة واحدة مركبة تتغذى فيها الطاقة والغذاء والمناخ على بعضها البعض في ظل هذه الأزمات التي تعصف بالعالم؟
1: ليس من شك أنها مترابطة. مثلا طرق الشحن، إذا ما نظرنا على أنها تحمل النفط أو تكنولوجيا أو مشتريات يومية للناس، قد لا يفكر المرء لأي بساطة أو أي تعقيد هي عملية نقل الغذاء من مكان إلى آخر. فحينما ترتفع أسعار الطاقة، هذا يعني أن كلفة إنتاج السلع الغذائية سوف ترتفع أيضا. وكما نرى تبعات التغير المناخي، رأينا بالطبع بعضها في الصيف في بعض الدول الأوروبية أو الشرق الأوسط، مع درجات حرارة كانت مرتفعة جدا واستثنائية بالنسبة لهذه المناطق. لذلك هي جزء من مشكلة معقدة، والغذاء هو في القاع أو في القاعدة، لأنه نعتقد أنه الأكثر حاجة إليه يوميا، ولكن أيضا الوقود في سياراتنا أو التدفئة أو التبريد، ومن ثم التغير المناخي قد لا يكون أمرا نلمسه يوميا، ولكن ليس من شك أنه يؤثر حياة على حياتنا يوميا.
0: وبالتالي هل نحن أمام موجة غلاء مؤقتة أم أننا أمام تغيير في شكل الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد كذلك؟
1: أعتقد أنه للأسف على الأقل للمدى القصير، ولا أعرف إذا ما كان ذلك شهران ثلاثة أو أكثر، في حين نرى النزاع يستمر في الشرق الأوسط لا سيما بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، سوف يكون ثمة مشاغل مستمرة حول كيفية وسرعة المنتجات كالنفط وسلع أخرى تخرج من الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية إلى آخره. وبالإضافة إلى ذلك، نحن ننظر إلى مشاغل في الولايات المتحدة حول التضخم، ليس ينخفض على الأقل ولا في أرجاء أخرى في العالم، لأنه أغلب السلع التي كانت ترى على أنها أساسية الآن يصعب على عدد أكبر من الناس شراؤها بشكل يومي. لذلك بإمكاننا نرى حيث أنه أثر، حيث الناس الذين لا يتلقون السلع الغذائية التي يحتاجونها يوميا، لا سيما الشعوب الأكثر ضعفا أو هشاشة، قد نرى مسائل ومشاكل صحية تتكشف لاحقا، لا تتبين الآن على أنها مشكلة، ولكنها سوف تعتبر كذلك في المستقبل.
0: سيد أنتوني، من سيدفع الكلفة أو الفاتورة الأغلى في ظل هذه الأزمات، المستهلك أم الشركات؟ أم أن الدول كذلك ستتحمل جزء من هذه الفاتورة؟
1: في بعض الطرق الكل مترابط، ولكن في نهاية المطاف المستهلك هو الذي يتلقى المشكلة بشكل أكثر ملموسية وأكثر جذرية، سواء كانت في الأسعار في محطات الوقود أو متاجر البقالة أو شراء كتب أو تكاليف دوائية أو طبية أعلى لشراء الأدوية إلى آخره بشكل منتظم. لذلك المستهلك يرى هذا الأثر بشكل أكثر فورية، ولكن في الولايات المتحدة تدور أحاديث حول كيفية تأثير المشكلة الاقتصادية على الرئيس وحزبه في الانتخابات النصفية في نوفمبر. ولكن في دول أخرى أيضا لا سيما في أوروبا، نحن من المرجح أن نرى أن يصبح الاقتصاد أساسيا في هذه المحادثة الذي كان أو التي كانت أساسا حول الهجرة والقومية. لذلك نعم، هنا يبدأ ذلك بالتأثير على الدولة. لذلك كل هذه المسائل والمستويات مترابطة، ولكنني أتوقع من الشخص العادي أن يرى ذلك على أنها مشكلة جلل، حيث أنها تتعلق بإمكانه أن يشتريه وما لا يمكن.
0: العالم كان أمام أزمات يعني متعددة، بدءا من أزمة الكورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، الآن الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على العالم. نحن أمام أزمة طاقة، كذلك أزمة حبوب وأزمة المناخ، أزمات يعني صدمت العالم. كيف يمكن للاقتصاد العالمي أن يواجه كل هذه الأزمات مجتمعة؟
1: هذه مشكلة جذرية جزئيا، لأنه كما لو أنك تلكم ومن ثم تستدير وتلكم مرة أخرى ومن ثم تستدير وتلكم مرة ثالثة، كما أنه ليس من فرصة لتلتقط أنفاسك وتتعافى قليلا. لذلك ما أعتقد أنه يصبح ضروريا للقادة الدوليين لا سيما الولايات المتحدة والصين باعتقادي، هو أن يظهر أنهما يعملان معا لإيجاد حلول. وفي غضون 3 أيام من المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب، وثمة بعض الزخم الذي يفيد بشيء من الإيجابية، لأن الرئيسين التقيا في الصين سابقا هذا العام. ولكن المشاغل الاقتصادية التي يشعر بها الأمريكيون أو شعر بها في مايو أيار مختلفة الآن، وارتفاع الأسعار الآن أعلى، ولذلك الأمر يوجب على الولايات المتحدة أن تكون القيادة ذات قرار صائب.
0: شكرا لك سيد أنتوني موريتي، الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معي من نيويورك. شكرا لك.

0: على وقع الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم، يستعد الناخبون في المغرب للمشاركة في الانتخابات التشريعية. آمال ووعود انتخابية كبيرة تروج لها الأحزاب المشاركة، تتركز على التشغيل والتخفيف من آثار الضيق الاقتصادي والاجتماعي التي انعكست على الشارع في السنوات الأخيرة. لكن الرهان الحقيقي سيكون على نسبة المشاركة وقناعة الشارع، وخصوصا جيل الشباب، بقدرة العملية الانتخابية على إحداث تغيير في واقعهم. إذن في 23 من سبتمبر يختار المغاربة من يمثلهم في مجلس النواب في انتخابات ستحدد شكل البرلمان والحكومة للسنوات الخمس المقبلة. إنها الانتخابات التشريعية 12 في تاريخ المغرب منذ الاستقلال، والسادسة التي تجرى في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس. 27 حزبا تدخل هذا السباق، لكن الفوز بأكبر عدد من الأصوات لا يعني بالضرورة القدرة على الحكم، فالحزب المتصدر سيحتاج إلى تحالفات لتشكيل أغلبية قادرة على قيادة الحكومة. ويتكون المجلس من 395 مقعدا، ينتخب المغاربة 305 نواب منهم عبر الدوائر المحلية، فيما يخصص 90 مقعدا لدوائر جهوية تتكون لوائحها حصريا من النساء. وتدور الحملة الانتخابية هذه المرة تحت ضغط الحياة اليومية وارتفاع تكاليف المعيشة. فرص العمل تتقدم اهتمامات الناخبين ولا سيما الشباب، فالبطالة تبلغ 9.5% على المستوى الوطني، لكنها تتجاوز 27% بين فئة الشباب، وهي فئة تواجه صعوبة في الاندماج بسوق العمل وتبدي اهتماما أقل بالشأن السياسي. نتابع هذا التقرير من مراسلنا الذي يرصد توجهات جيل زد.
1: قبل أشهر كان عصام وسفيان في الشارع يطالبان بالتغيير ضمن حراك جيل زد، وفي هذه الأيام تحضر الانتخابات ببرامجها ووعودها. هذه واحدة من جلساتهم،
2: الأموال،
1: ويبدو أنهما قد حسما أمرهما بعدم المشاركة فيها.
3: الحزب بشكل تنظيمي الكلاسيكي لم يعد يتحمل ولا يطيقه الشباب، وهذه المسألة راجعة بأننا لم نعد نتفاهم مع الأشكال التنظيمية الكلاسيكية. هناك سوء فهم، ما عرفتش الطبيعة ديالو، واش ربما على مستوى اللغة، واش على مستوى التطلعات.
4: أنا شخصيا غير مقتنع بالمشاركة في هذه الانتخابات ديال 23 شتنبر، يعني السبب الرئيسي هو أنه هذه الحكومات اللي كتنباطق على هذه الانتخابات ما عندهاش صلاحيات كبيرة اللي تمكنها تنفذ البرامج الانتخابية اللي تعاقدت عليها مع المواطنين.
1: على الجانب الآخر يختار شباب من الجيل نفسه طريقا مختلفا، منهم من سيتوجه إلى مراكز التصويت يوم الاقتراع، ومنهم من ينخرط في العمل السياسي ويترشح في الانتخابات. دعاء من جيل زد تخوض هذه المرة تجربتها من داخل حزب سياسي مرشحة في الانتخابات.
5: أنا شابة من لجينيراسيون زد. أول حاجة كان طالبوا بتفعيل قانون الإطراء الغير المشروع، كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث الشباب والشابات والمواطنين والمواطنات ما تقدرش ترجع لهم الثقة إلى ما شفناش المسؤولين كيتحاسبوا على الأغلاط اللي خداو في هاد 5 سنين اللي دازت.
1: وبين هذه المواقف المختلفة تسعى الأحزاب إلى استمالة هذه الفئة بالتركيز على قضاياهم، وعود بتوفير فرص العمل والتعليم الجيد وتحسين الخدمات.
6: جيل زد 18-24 سنة أصبحت لديه قنوات متعددة للتأثير في العمل السياسي وفي القرار السياسي، بحيث أصبحت القنوات التقليدية مثل الأحزاب والمجتمع المدني يعني قنوات تقليدية بالنسبة إليه، ولهذا نلاحظ أن هؤلاء الشباب يعني مؤثرون جدا على في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: رهان صعب إذن ينتظر الأحزاب، فكسب ثقة الشباب يحتاج ربما إلى زمن أطول من عمر حملة انتخابية. المسجلون منهم في لوائح الناخبين لا يتجاوزون 4%، لكن حضورهم يتجاوز بكثير هذا الرقم في صلب القضايا والمشكلات. لا يدخل شباب جيل زد إلى الانتخابات من باب واحد، فمنهم من يختار المقاطعة، ومنهم من يأخذ التجربة بالتصويت أو الترشح باسم حزب سياسي. وبين الخيارين تبدو علاقة هذا الجيل بالانتخابات اختبارا للثقة قبل المشاركة، واختبارا أيضا لخطاب الأحزاب وقدرته على الإقناع ومواكبة تطلعاته. يوسف البقالة، التلفزيون العربي، الرباط.
0: الناخبون الذين يحق لهم المشاركة يبلغ عددهم نحو 15,800,000 ناخب مسجل وفق معطيات وزارة الداخلية، وبينهم نحو 391,000 شخص يدخلون التجربة الانتخابية للمرة الأولى. لكن التسجيل لا يعني بالضرورة التصويت، ففي الانتخابات السابقة عام 2021 شارك نحو نصف الناخبين المسجلين فقط، فيما كان عدد المسجلين في انتخابات 2021 نحو 18 مليونا. ولكن كيف تتحول أصوات الناخبين إلى مقاعد؟ يصوت كل ناخب للائحة حزبية، ثم توزع المقاعد بحسب النتائج التي تحققها اللوائح. واستخدم المغرب ما يعرف بالقاسم الانتخابي الذي يحتسب بقسمة عدد الناخبين المسجلين في كل دائرة على عدد المقاعد المخصصة لها. وتقول السلطات إن هذا النظام يمنح أحزابا متعددة فرصة الوصول إلى البرلمان، ويمنع احتكار حزب واحد للمشهد السياسي، لكن النتيجة قد تكون مجلسا موزعا بين أحزاب كثيرة، ما يجعل تشكيل الحكومة بحاجة إلى مفاوضات شاقة وتحالفات. ولنقاش أكثر بشأن هذه الانتخابات نتحول إلى الرباط مع موفد التلفزيون العربي عبد الله إماسي من أمام البرلمان المغربي. أهلا بك عبد الله، تفضل.
7: شكرا يحيى، وأهلا بالمشاهدين الكرام من العاصمة المغربية الرباط. في عام 1992 بنى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون حملته الانتخابية الناجحة على عبارة إنه الاقتصاد يا غبي. ويبدو أن الأحزاب المغربية في هذه الانتخابات قد بنت حملاتها الانتخابية في اختراع 23 سبتمبر الحالي على نفس العبارة تقريبا. الاقتصاد حاضر وبقوة في البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب ولحملاتها الانتخابية. للتفصيل أكثر في هذا الشق من الانتخابات يسعدني أن يكون معي الأستاذ سامي أمين، وهو خبير دولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي. أستاذ سامي أمين، إلى أي حد وإلى أي مدى انشغالات التنمية حاضرة في برامج الأحزاب وفي حملتها الانتخابية؟
8: شكرا، وسعيد بالدعوة وسعيد بالاستضافة. اليوم يمكن القول أن برامج الأحزاب التنمية فيها حاضرة بشكل واضح وكبير جدا، واليوم جميع البرامج فيها تتكلم عن التشغيل، تتكلم على تحسين القدرة الشرائية، تتكلم على تقليص الفوارق المجالية. فبالتالي اليوم هذه المشاريع وهذه البرامج هي تعني بشكل كبير جدا هذه الإشكالات الحقيقية التي يعاني منها المواطن المغربي. يبقى بشكل أوضح مدى تفعيل وتحويل هذه البرامج وهذه الاقتراحات إلى إجراءات واضحة وإلى إجراءات دقيقة وملموسة، مع تحديد كلفة التمويل وتحديد أيضا مسار التنفيذ وإجراءات التنفيذ. هذا يظهر بشكل كبير جدا، وهذا ما سنراه أيضا في البرنامج الحكومي بعد تشكيل الحكومة.
7: هذه الانتخابات تأتي في سياق اقتصادي ضاغط سواء محليا، هناك ارتفاع للأسعار، ارتفاع على مستوى المحروقات، وكذلك سياق إقليمي ضاغط أيضا أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وإلى ارتفاع الفاتورة المحروقات. في نظركم إلى أي حد حاضرة هذه الهواجس في البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب المشاركة ل 27 حزبا مشاركا؟
8: صحيح، اليوم ما طرحته ان الظرفية الداخلية وأيضا الظرفية الخارجية ما يعرفه العالم من تحولات جيوسياسية، ونحن نرى صراع جيوسياسي وتأثيره على النفط والبترول والأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى أسعار البنك الفيدرالي التي ارتفعت والبنك الأوروبي أيضا الذي رفع، وهذا بشكل كبير يكون له انعكاس على سعر الفائدة الرئيسي بالمغرب، والذي هو يوم 22 سنرى تقرير وقرار بنك المغرب في هذا الإطار. ناهيك أن اليوم البرامج بشكل كبير جدا كما قلت هي اليوم برامج تلامس الواقع، ولكن يبقى تكلفة البرنامج وتنزيله والإجراءات ومؤشرات القياس يجب أن تكون حاضرة في التنفيذ، لأن المواطن بشكل كبير جدا يبحث عما يلمسه بشكل كبير جدا وما يلمسه بشكل مباشر في حياته اليومية، سواء على مستوى الأسعار، على مستوى الشراء، على مستوى النقل، على مستوى المحروقات. فبالتالي اليوم المسألة هي مسألة على المستوى الترابي الميكرو بشكل كبير جدا، التي يجب أن تنعكس وينعكس أثرها على المواطن بشكل كبير جدا، لأن اليوم على المستوى الماكرو هناك تقدم وهناك سياسة واضحة وهناك نجاح بشكل كبير، ولكن على المستوى الميكرو لابد من العمل أكثر بشكل كبير كي يلمس المواطن أثر ونمو الاقتصاد يجب أن يلمس على مستوى تحسن المعيشة.
7: في ظل هذه الوعود من 27 حزبا بتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للناخب المغربي، في نظركم كيف سيكون شكل الاقتصاد في الحكومة المقبلة؟
8: أعتقد أن شكل الاقتصاد لن يخرج عن شكله الحالي بشكل كبير جدا، في حين أن اليوم الاقتصاد مستقبلا يتجه إلى كما يقول إلى القطاعات الجديدة والقطاعات الواعدة والمستقبلية بما فيها الطاقة المتجددة، بما فيها الرقمنة، بما فيها أيضا الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر. إذن هاد طبيعة الاقتصاد اليوم هي السمة الغالبة التي ستكون حاضرة بشكل كبير جدا في الاقتصاد أو في الحكومة المقبلة ضمن برامج سياستها. وأيضا لا ننسى أن اليوم النمو المستدام هو شعار ومسألة أساسية التي تسعى اليوم الحكومة المقبلة إن شاء الله إذا بعد تشكيلها الجواب عليها بشكل كبير جدا. لا ننسى أن هناك مجموعة من التحديات التي يعرفها العالم، منها التغير المناخي، منها مسألة تأثير المناخ الذي أصبح اليوم ليس فقط ملفا بيئيا ولكن أصبح ملف اقتصاديا ولوجستيكيا وصناعيا، فهو ملف في مختلف القطاعات
7: خصوصا في بلد زراعي يعتمد على الزراعة في كثير من
8: دخله. فاليوم الفلاحة وتطوير الفلاحة سيكون بشكل كبير جدا حاضر ضمن البرامج. أيضا الطاقة وما تمثله على مستوى سيادة الأمن المائي والأمن الغذائي بشكل كبير جدا، إذن حتى الماء وتحلية المياه بشكل كبير ستكون. الحماية الاجتماعية هي أيضا ورش ملكي لا يقف فقط على تحسين جودة الصحة والتعليم، ولكن الحماية الاجتماعية هي الحماية من جعل المواطنين يحسون بكرامة العيش وجودة العيش، وبالتالي عدم الوقوع في الفقر والفقر المدقع. فمجموعة من التحديات تنتظر الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى أهم هاجس وهو هاجس التشغيل والشغل والبطالة، في ظل ما تعرفه الإحصائيات وما يوجد من تقارير وطنية. فسيكون بشكل كبير جدا أن الهدف هو تقليص نسب البطالة، ولكن أيضا تقليص المعدل المركب للبطالة بشكل كبير، من أجل الاستفادة من القوة الإنتاجية المهضورة بشكلين في الحكومة المقبلة.
7: أستاذ سامي أمين، المحلل الاقتصادي والخبير الدولي في الاستراتيجيات، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نافذة من العاصمة المغربية الرباط، فتحنا فيها النقاش حول ملف الاقتصاد وحضور الاقتصاد البارز في البرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة في الاقتراع يوم الأربعاء 23 سبتمبر القادم. حتى نافذة أخرى، هذا عبد الله إماسي من التلفزيون العربي ومن العاصمة الرباط يحييكم.
0: شكرا لك عبد الله إماسي، مفدى التلفزيون العربي، كنت معنا من الرباط.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.

0: ملف الاقتصاد وحضور الاقتصاد البارز في البرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة في اقتراع يوم الأربعاء 23 سبتمبر القادم. حتى نافذة أخرى، هذا عبد الله إماسي من التلفزيون العربي ومن العاصمة الرباط يحييكم.
1: شكرا لك عبد الله إماسي مفدى التلفزيون العربي، كنت معنا من الرباط. وهكذا تكون الأخيرة قد انتهت لهذه الليلة، غدا ملفات جديدة ونقاش آخر بعد قليل. ساعة إخبارية مع وائل التنمية، إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال انه بسوريا. قال لي الرئيس الاسد ما رضي. انا صرت بصدمه كبيره يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصه كبيره. قلت له بدي اشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا باخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع اوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات الم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي روايه اخرى حصريا على العربي بلس. حمل التطبيق الان وشاهد مجانا.
3: انضم الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
4: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
5: نتواجد هنا امام القاعده العسكريه الجويه.
4: يعني انا اشهد لحظه تحول تاريخي.
5: مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه
4: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
6: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.
7: مراسلنا عماد الرواشد واشنطن.
8: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إصابة ناقلتين نفطا في مضيق هرمز بمقذوفات. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق المضيق، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بسبب العقوبات. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين غربية تعز وفي باب المندب ومحافظة البيضاء. شهداء وجرحى جراء هجمات إسرائيلية في وسط غزة وجنوبها، وحماس تنفي خرق وقف إطلاق النار وتتهم الاحتلال بتصعيد اعتداءاته. رئيس الوزراء العراقي يتعهد بنزع سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، وحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع إيران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. في المقابل لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد بخيارات حاسمة تجاه إيران.
1: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز حدث اعتبرته طهران دليلاً جديداً على قدرة قواتها على المواجهة، وهي التي أسقطت قبل ذلك نحو 60 مسيرة من طراز MQ باعتراف أمريكي. الحرس الثوري الإيراني أكد الواقعة وحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. المتحدث باسم الحرس حسين محبي قال إن بلاده جاهزة لتغييرات جوهرية على استراتيجياتها الدفاعية والهجومية، مؤكدا أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. عبارة تغيير جغرافيا الحرب وأسلحتها تبدو أكثر من مجرد تهديد عسكري، فهي توحي بأن طهران تريد رفع كلفة أي جولة جديدة عبر توسيع مساحة المواجهة براً وبحراً وجواً بل وخارج حدودها الإقليمية. ترامب استقبل هذا التهديد بتهديد مقابل، صرح لقناة فوكس نيوز أن أموراً كبيرة جداً ستحدث في المستقبل القريب من دون أن يحدد طبيعتها. تقارير أمنية تحدثت عن دخول حرب إيران مرحلة جديدة انتقلت فيها من استراتيجية حرب التدمير إلى أساليب حرب الاستنزاف. إيران تراهن على المسافة والزمن واتساع نطاق الحرب، أما الولايات المتحدة فتراهن على العقوبات والتفوق الاستخباري والدقة النارية وضرب شبكة القتال الإيرانية. ومع انفتاح المنطقة على أزمة مرادفة لأزمة هرمز في باب المندب، يصبح تهديد الحرس الثوري بتغيير الجغرافيا والسلاح وحديث ترامب عن مفاجآت عسكرية مؤشرين مهمين على اتساع رقعة المواجهة.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البريطانية أن ناقلة للغاز المسال أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر أثناء خروجها من مضيق هرمز، وقالت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير وأن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بيئية. وتعد هذه ثانية حادثة خلال اليوم تتعرض فيها ناقلة لهجوم في الممر المائي. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية إنه إذا هبطت هذه الطائرات فلن يكون هناك أحد يزودها بالوقود أو يقدم لها خدمات الهبوط أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار بحسب تعبيره. وفي وقت سابق من هذا الشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة لمثل هذه الإجراءات. أظهرت بيانات أولية من شركة كيبلر للتحليلات عبور 12 سفينة مضيق هرمز مطلع الأسبوع مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. وحذرت شركة الشحن البحري ويندوير من النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة العابرة للمضيق في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار مليون دولار يومياً.
2: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط، تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم. فعقب الاستهدافات المتكررة لبديل رئيسي تمثلت في مهاجمة خط شرق غرب السعودي وميناء ينبع، كثفت شركات الشحن البحري محاولات المرور من مضيق هرمز عنوان الأزمة، لكن الحصاد جاء أضعف حيث سجل انخفاض يجاوز النصف بعدد سفن السلع التجارية التي عبرت مطلع هذا الأسبوع مقارنة بسابقه. من بين هذه السفن لم يزد عدد ناقلات النفط العابرة في اليوم الواحد عن 2، في حين لم يقل عددها قبل الحرب عن 50 ناقلة يومياً. وعليه ورغم الانخفاض الطفيف الذي سجله سعر خام برنت في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الشحن البحري من أزمة النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة، وذلك في ظل ارتفاع كلفة الاستئجار لأكثر من مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يترك أثره بطبيعة الحال على سعر برميل الخام الذي زادت كلفة شحنه في الآونة الأخيرة بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
0: أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز وإبسوس انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 32% في أدنى نسبة خلال مسيرته السياسية. وأظهر الاستطلاع أن 73% من الجمهوريين وافقوا على أداء ترامب في منصبه بانخفاض عن 82% التي سجلها آخر استطلاع تم قبل أسبوع، وكانت نسبة التأييد الإجمالية لترامب قد بلغت حينها 35%. معنا من واشنطن ديفيد بولجر، المستشار السابق لسيناتور ديمقراطي. سيد بولجر، هذه أخبار مطمئنة للديمقراطيين بطبيعة الحال؟
3: شكرا لاستضافتي. إنه مطمئن إلى حد ما، على الرغم من أنه دائما ثمة إمكانية مع دونالد ترامب أن يصبح ويخرج منتصرا ولديه أموال طائلة هو مستعد لوضعها واستثمارها في أنشطته السياسية. بالإضافة إلى ذلك لم يستعملها لذلك، أعتقد أنه حوالي 400 مليون دولار قيمتها، وهذا تحدي بالنسبة إلينا. وهذا هدف الديمقراطيين أن نتصرف على أننا متدنون عنه 10 نقاط. لذلك إذا ما انتصرنا وآمل أن ننتصر، سوف نعمل على أن يكون كل صوت هو محط عملنا حتى آخر ساعات التصويت.
0: هل تعتقد سيد بولجر أن هذا التراجع الكبير في شعبية الرئيس ترامب سيترجم في صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر وقت الانتخابات النصفية، التجديد النصفي للكونغرس؟
3: أعتقد أن الاستفتاءات هي ثمة استفتاءات ديمقراطية وأخرى جمهورية وأخرى مستقلة، لذلك أعتقد أنها تذهب بهذا الاتجاه، أي بالاتجاه العام، ولكن العوامل الكبرى تعود إلى الاقتصاد، لا سيما أسعار الوقود وأسعار البقالة في محلات أو متاجر البقالة، بالإضافة إلى الأسعار التي لا تبدو على أنها تنخفض، على الرغم من حقيقة مفادها أن الرئيس ترامب ادعى أن الاقتصاد يزدهر وأن كل شيء سوف يكون على ما يرام. لذلك هذه الأرقام التي أعتقد أن الناخبين سوف يجلبونها أو يولونها اهتماما في التصويت.
0: اللافت سيد بوجر في هذا الاستطلاع أن الرئيس ترامب تتراجع شعبيته أيضا في أوساط الجمهوريين، كانت 82% الأسبوع الماضي فصارت 73%. عندما يتلقى الرئيس ترامب هذه الأرقام وهو في المكتب البيضاوي ربما، كيف تعتقد أنه سيرد عليها مثلا؟
3: أعتقد أن الرئيس ترامب عادة هو يقول أخبار زائفة مومئا بيديه، وسوف يقول أن هذه الاستفتاءات لم تظهر أنه ناجح تماما، وهو دائما يناوئ الاستفتاءات ولا يتفق معها. وأعتقد أن ذلك يظهر للناخبين أن هذا رئيس ليس فعليا يدرك واقع وحقيقة الوضع على الجميع، بل يأبه أكثر لواقعه ووضعه وأن يجني الأموال في العملات المشفرة وأسواق البورصة مع أفراد عائلته. وأعتقد أن هذا الناخبين سوف يأخذونه معهم إلى صناديق الاقتراع ويقولوا إنه أزفت الساعة للديمقراطيين أن يحكموا ودونالد ترامب انتهى.
0: طيب، بيننا وبين الانتخابات النصفية 6 أسابيع، هل تعتقد أن الرئيس ترامب قد يغير شيئا في السياسة الخارجية فلنقل، طالما أن أسباب تراجع شعبيته هي ارتفاع أسعار الوقود والتضخم بسبب حرب إيران بطريقة أو بأخرى؟ هل تعتقد سيد بولجر أن هذا الاستطلاع قد يدفع الرئيس ترامب لإبرام صفقة مع الإيرانيين أم ربما شن أو استئناف الحرب؟
3: أعتقد أنه عادة في السياسة الخارجية ليس ثمة أثر كبير على الانتخابات، هذا عادة، ولكن هذا الأثر الذي أنتجته هذه الحرب مع إيران على أسعار الوقود في الولايات المتحدة كما في باقي أرجاء العالم، ولكن تحديدا في الولايات المتحدة أسعار الديزل، وقود الديزل الذي يستعمله كل مزارع في البلاد في إنتاج الأغذية حتى نتناولها، فلقد ارتفع ذلك بشكل جذري، وحتى الانتخابات سوف يكون من الصعب جدا أن تنخفض هذه الأسعار. لذلك لدي إحساس أنه سوف يستمر في الخروج في الحملات الانتخابية ويبتكر الأكاذيب حول الاقتصاد والحرب وجملة أمور أخرى، وسوف يأمل ألا يتحقق الأمريكيون من الوقائع، ولكن هنا يجب أن يتدخل الديمقراطيون ويقولوا هذه هي الوقائع، هذا هو الواقع، وهذا ما سوف تكون عليه الأسعار حاليا.
0: شكرا جزيلا ديفيد بولجر، المستشار السابق لسيناتور ديمقراطي في واشنطن. شهدت محافظة تعز اليمنية غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما صدت القوات الحكومية هجوما للجماعة باتجاه جبل جرداد بعد محاولة تسلل عبر قريتي القرصب ودار الكافر بحسب مصادر ميدانية. وأضافت بتراجع المهاجمين عقب مواجهات مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، في حين لم يسجل أي تقدم ميداني باتجاه راس ونومان. ونشر الإعلام العسكري للقوات الحكومية مشاهد قال إنها ضربات مركزة على أهداف لأنصار الله الحوثيين في مناطق الوازعية غربية تعز، مؤكدا تحقيق إصابات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. كما نشر المركز الإعلامي للقوات الحكومية مشاهد لاستهداف عناصر وخطوط إمداد جماعة أنصار الله الحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء. ووثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مقذوف على سوق شعبي في باب المندب.

0: قال وزير الثقافة والسياحة اليمني مطيع دماج إن التصعيد الحالي مع الحوثيين يغلق الباب أمام العودة إلى مسار السلام. وأضاف في مقابلة مع تلفزيون العربي أن التصعيد يأتي ضمن استراتيجية إيرانية للضغط على دول المنطقة وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
1: في تقديري أن لا حديث مناسب عن إمكانية العودة إلى مسار السلام. هناك تصعيد، وهناك وهذا التصعيد هذه المرة لا يعود لأسباب محلية وداخلية، ولكنه استكمال لاستراتيجية إيرانية رأت أنها غير قادرة على مواجهة الحرب مع أمريكا إلا من خلال رهن المنطقة ودول المنطقة وحصارها ورهن المنطقة للفوضى، وكذلك وضع ضغوط عالية جدا على سوق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
0: قالت مصادر لوكالة رويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا أمس برئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، وأضافت أن العليمي طلب دعما أمريكيا لمواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين، وأن ترامب لم يتعهد بتقديم أي دعم عسكري خلال المكالمة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس ترامب غير موقفه مرات عدة مؤخرا بشأن استراتيجيته في اليمن وسط ضغوط سعودية لتنفيذ ضربات ضد أنصار الله الحوثيين. وأوضحت الصحيفة أنه بعد اتصال وصفته بالملح من طرف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر ترامب البنتاغون بالاستعداد لشن غارات، لكنه متراجعا عن موقفه السابق المعارض قبل أن يعود ويتراجع مجددا ظهر الأحد ليقرر عدم تنفيذ الضربات في الوقت الراهن وفقا للصحيفة. أفادت مصادر طبية بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على منزل بحي الشجاعية شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وجرحى في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية قرب منطقة السكة وسط خان يونس، ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 3. وعقب الغارة نقل جثمان شهيد إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس. وفي خان يونس أيضا أفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل إسماعيل البردويل في مجمع ناصر الطبي بعد إصابته برصاص في الصدر خلال إطلاق الآليات الإسرائيلية النار تجاه المواطنين. وأفاد المصدر أيضا باستشهاد سيدة جراء إصابتها برصاص الاحتلال وسط القطاع، في حين وثقت مشاهد إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرق مخيم المغازي. قالت مصادر محلية وشهود عيان إن قوات الاحتلال دفعت بمركبة مفخخة قرب شارع السنافور شرقية مدينة غزة. وظهرت المشاهد تحرك إحدى الآليات في المنطقة أثناء وجود عدد من المواطنين في خيامهم أو على أنقاض منازلهم. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن إدعاءات الاحتلال بشأن قيام عناصر من الحركة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار باطلة ولا أساس لها من الصحة. وأضاف قاسم أن الادعاءات تهدف إلى إيجاد ذرائع لتبرير انتهاكات الاحتلال وتصعيد عدوانه، وشدد على التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار. وأعلن جيش الاحتلال مهاجمة بنى تحتية لحماس ردا على انفجار عبوة ناسفة في منطقة الخط الأصفر. في جنوب لبنان تعرضت عدة بلدات لقصف إسرائيلي. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن المدفعية استهدفت أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدة دير سريان ونفذ تفجيرا في بلدة عيناتا. ومع عودة الهدوء الحذر جنوبية لبنان أعيد افتتاح سوق الاثنين الشعبي في مدينة النبطية أمام الباعة والمتسوقين، وتعيد الخطوة للنبطية ومدن جبل عامل بعضا من الحياة في ظل دمار كبير لحق بأغلب الأماكن جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
2: حياة من بين الركام تختصر حال مدينة النبطية اليوم، فمن بين أنقاض المنازل والمحلات التجارية تستعيد سوق الاثنين السوق الشعبية التاريخية لمدينة النبطية نبضها وحركتها.
3: الحرب اجت كتير قاسية علينا وما كان لا في سوق ولا شيء تهجرنا، فهلأ العالم هيك تحس حالها انه عن جد رجعت على جنوب، رجعت على ارضها، رجعت على السوق.
2: تعود سوق الاثنين مع عودة الهدوء الحذر لتعيد نسج روابط الألفة بين ابناء الجنوب

0: فالحركة هنا لا تقتصر على أبناء المدينة، بل إن السوق شكلت لعقود ولا تزال القبلة الاقتصادية والتجارية لسكان النبطي ومرجعيون وبنت جبيل.
1: بدنا نشتغل، نتمنى كل العالم ترجع تحس بالأمان. يعني صح الوضع مش كتير أمان، بس بالنهاية ما نرجع، ما فينا ضلنا برات بلادنا.
2: نجي أول شيء بيضيع وقت الواحد وبيستفيد له شوية، يعني بيتمشغل شوي وعلى تيسير ربنا سبحانه وتعالى. بس ولكن يعني الوضع مش كل هالقد عم بيصير، العالم كلها خايفين وما في سيولة بإيد العالم.
0: وليس بعيدا من السوق الشعبية لا تزال آثار الحرب حاضرة في السوق التجارية الرئيسية للمدينة. هنا لا تزال الرئة الاقتصادية للمدينة والقضاء تختنق.
3: حجم الخسائر، طبعا حجم الخسائر كبير بمدينة النبطية. نحن إذا بدي أعطيك أرقام، أنا بقدر أعطيك المتضرر بين دمار كلي ودمار جزئي، ومتضرر بين إزاز وإلى آخره. نحن تخطى 50% من عدد الوحدات السكنية والتجارية بمدينة النبطية.
0: انتظار ثقيل يعيشه أصحاب المحلات التجارية، ونظرات أسى على مدينة لم يسلم تاريخها، على أمل أن يتمكنوا من حماية ما تبقى هنا من إرث يمزج بين التجارة والعمران والمودة بين أبناء الجنوب. ترتبط عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة النبطي باستقرار أمني لا يزال غائبا، فيما يظل فتح الأسواق وإعادة الأعمار معلقين بانتظار ضمانات مالية وأخرى أمنية قد يطول انتظارها. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، من سوق النبطي جنوب لبنان.
4: أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة وحصر سلاح بيدها بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات. وخلال استقبال السناتور الأمريكي جين شاهين في نيويورك، دعا سلام إلى استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته، وحذر من أن أي فراغ قد ينشأ بعد انتهاء مهمة قوة اليونيفيل، وشدد على حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في حديث لصحيفة نيويورك تايمز إنه مصر على حصر سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل. بموازاة ذلك، أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البشمركة بالتعاون مع الولايات المتحدة.
5: ملف حصر السلاح في العراق دخل مرحلة العد العكسي، لم تتبقى سوى أيام معدودة على انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة العراقية للفصائل لتسليم سلاحها. 30 سبتمبر موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، لكنه لن يكون موعد تسليم الفصائل سلاحها كما كان مقررا، بل سيكون بداية عملية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة مدتها 9 أشهر تنتهي في 30 يونيو المقبل. ذا كما كشف عنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز. الزيدي أضاف بأن العملية ستبدأ خلال 3 أشهر تمتنع خلالها الفصائل عن تنفيذ أي هجمات، وبالمقابل لن تستهدفها القوات الأمريكية. خطة لحصر السلاح تشمل نحو 6 ملايين قطعة تعتزم السلطات جمعها. ذاك تصريح لوكيل وزارة الداخلية العراقية الذي أكد مضي الحكومة في تنفيذ قرارها. بموازاة ذلك، أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
6: قوات البشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، ومن الضروري تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البشمركة والجيش العراقي.
5: عملية دمج لقيت ترحيبا من لدن رئيس الوزراء العراقي. عد توحيد تشكيلات البيشمركة خطوة تعزز الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي، ومع الإعلان عن تأجيل موعد نزع سلاح الفصائل فإن الغموض يسود موقف الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها في نهاية هذا الشهر، ما يثير شكوكاً باحتمال تأجيل هذا الانسحاب ليتزامن مع موعد نزع سلاح الفصائل.
4: معنا الآن من بغداد نجم القصاب، رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام. سيد القصاب، لماذا برأيك اتخذ رئيس الوزراء العراقي هذا القرار بتأجيل نزع سلاح الفصائل 9 أشهر أخرى؟
7: شكرا على الاستضافة. يعني أنا هذا الحديث تحدثت منذ أشهر بأن سيتم تمديد تسليم السلاح على الأقل لإعادة الثقة. هناك انعدام الثقة بين بعض قيادات الفصائل باتجاه الأمريكان، يتوقعون يتم استهدافهم. الأمر الآخر، مثلما أشار تقريركم، أكثر من 6 مليون قطعة، هذا لا تستطيع الدولة جمعها خلال أيام أو أسابيع إلا عن طريق أشهر. الأمر الآخر، تنتظر هذه الفصائل حسم معركة إيران والولايات المتحدة. يعني الكل يعلم أن إيران لا ترغب ولا تؤيد الفصائل التي تسلم السلاح، بالتالي تستخدم الأوراق وتستخدم الفصائل في العراق كورقة ضغط على الولايات المتحدة. أعتقد هذه الأسباب جعلت السيد الزيدي أن يستقطب الفصائل للحوار، مما قدموا ورقة، والإطار التنسيقي قدم ورقة، وعلى ما يبدو هناك تفاهم وهناك نوع من المفاوضات التي جرت وتجري. أعتقد سيصلون إلى أن يكون السلاح تحت سيطرة القوات المسلحة.
4: هل تعتقد أن الولايات المتحدة ستقبل بهذه التسوية؟
7: أعتقد الولايات المتحدة سوف لا تقوم بالضغط على السيد الزيدي، وليس أمامه ضغط إلا بالملف الاقتصادي، والملف الاقتصادي يعني تنهار العملية السياسية ويسقط النظام السياسي. اليوم هناك تذمر، هناك نوع من القلق عند الموظف، عند المواطن، الأسواق خامدة، عدم وجود سيولة نقدية، هذه كلها أسباب جعلت الطبقة السياسية تتخوف.
4: هل تعتقد أن هذا القرار بتمديد المهلة أمام الفصائل لتسليم سلاحها سيؤثر على القرار الأمريكي بانسحاب قوات التحالف من العراق في 30 من هذا الشهر؟
7: أنا أعتقد انسحاب الأمريكان هو قرار اتخذ بعد المفاوضات بين الفريقين العراقي والأمريكي طيلة الفترات السابقة، والولايات المتحدة لا ترغب بإبقاء بعض المستشارين أو بعض الضباط أو المقاتلين الأمريكان، وإنما لديهم سفارة وتعتبر من أضخم وأكبر السفارة الأمريكية في العالم، مما يجعل الأمريكان أن لا تكون هناك حجج لدى الفصائل أو لدى الأطراف التي تتمسك بالسلاح، بالتالي الأمريكان سينسحبون في نهاية هذا الشهر.
4: طيب دكتور نجم القصاب، هل تعتقد أنه خلال هذه الفترة 9 أشهر أخرى وهذه الفصائل تمتلك أسلحتها، أنها ستواصل استهداف بعض دول الجوار، السعودية وحتى أهداف داخل العراق في إقليم كردستان العراق، أم لا صار هناك تفاهم مع الحكومة أنه لا نستخدم هذا السلاح خارج العراق لا نحرج الدولة العراقية؟
7: أنا أعتقد أن التفاهمات مع الحكومة قد جرت وسرت خلال اجتماعات في الأيام السابقة. لا استهداف لإقليم كردستان خصوصا أربيل، واليوم أربيل قد طرحت فكرة أن تتوحد كل القوات البشمركة تحت أمرة رئيس حكومة إقليم كردستان، وهذه رسالة وورقة ضغط على الفصائل التي تحاول أن ترفض وتفرض، وتحدثت بأن لابد قوات البشمركة تسلم سلاحها. الأمر الآخر، أعتقد كل المؤشرات والمعطيات أن الأمريكان سينسحبون نهائيا نهاية هذا الشهر.
4: إذا ما استؤنفت الحرب دكتور نجم القصاب بين إيران والولايات المتحدة، هل تعتقد أن الفصائل العراقية التي ما زالت تمتلك السلاح ستبقى محايدة، لن تشترك في هذه الحرب بما يعيدنا إلى المربع الأول؟
7: أنا أعتقد كل المؤشرات والمعطيات بأن لم يبقى إلا فصيلين أو 3 لم يمتثلوا بمبادرة رئيس الحكومة، ومما يجعل حتى لو عيدت الحرب وشنت الضربات الأمريكية على إيران، أعتقد لم تشترك هذه الفصائل حتى لا يكون هناك استدراج وإحراج، استدراج العراق في الحرب وإحراج حكومة بغداد أمام الحلفاء خصوصا في المنطقة والولايات المتحدة.
4: شكرا جزيلا نجم القصاب، رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام في بغداد. قال الجيش السوداني إنه أحرز تقدما ميدانيا جديدا في ولاية النيل الأزرق، وأضاف أنه فرض سيطرته على مناطق بلومبونغ وميدل وخور الحسن في شمال شرق محافظة الكرمك بعد معارك مع الدعم السريع وعناصر متحالفة معه. اتهمت هيئة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بقتل 5 مدنيين وإصابة 27 في هجوم على سوق بلدة أمبادر بولاية شمال كردفان. وقالت الهيئة إن الدعم السريع نهبوا سوق الذهب والمتاجر في البلدة، وأشارت إلى أنهم يتخذون من الغابة الواقعة بين سوق أمبادر للتعدين والقرية مقرا لعرباتها القتالية. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن مئات الأشخاص نزحوا من مدينة أقريضة في ولاية جنوب دارفور غرب السودان جراء قتال قبلي. وأفادت المنظمة أن فرقها الميدانية لرصد النزوح قدرت نزوح 412 شخصا جراء نزاع بين قبيلتي الفلاتة والمساليت. وأوضح البيان أن النازحين توجهوا إلى مناطق داخل محافظتي قريضة وتلس في جنوب دارفور. قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين إن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمدنيين بالنيل الأزرق في تدهور متواصل جراء استمرار المعارك وتزايد حركة النزوح.
8: لحظة اختلطت فيها فرحة اللقاء بمرارة النزوح بعد أن فرقت الحرب العائلات ودفعت بها إلى طرق لم تكن تعرف أين تنتهي. هنا في كل شبر من السودان لا تتوقف رحلة البحث عن الأمان. من النيل الأزرق إلى دارفور تتسع دائرة المعاناة الإنسانية بسبب حرب تجاوزت عامها الرابع. نزوح متكرر واحتياجات تتفاقم وعائلات تحاول لم شملها وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وفي إقليم النيل الأزرق تؤكد منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وصول نحو 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة أكليلي بمحافظة الكرمك فرارا من المعارك. وبين هؤلاء النازحين نحو 1300 طفل و400 امرأة و300 من كبار السن، أرقام تختصر حجم الأزمة، لكن خلف كل رقم حكاية أسرة تبحث عن مأوى وطفل ينتظر الغذاء وأم تخشى على أطفالها من المرض والجوع. احتياجات أطلقت منظمة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل نداء إنسانيا عاجلا بشأنها، مطالبتين المجتمع الدولي بالتحرك لتوفير المساعدات الأساسية وحماية المدنيين.
9: هناك نزوح مستمر، أكثر من 1000 أسرة نزحوا إلى منطقة إقليلي بإقليم النيل أو يعني بمحافظة كرمك إقليم النيل الأزرق، يعني وهم يعني ما يملكون يعني قوت يومهم. يعني
8: في الفاشر تتجدد المخاوف بشأن أوضاع آلاف المحتجزين بعد إعلان شبكة أطباء السودان مقتل المتطوع الإنساني الطيب التوم مرسال داخل مركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع وفق بيان الشبكة، وتقول إن أكثر من 3000 معتقل موجودون في سجن شالة ومراكز احتجاز أخرى وسط مخاوف بشأن أوضاعهم الإنسانية والصحية. أرقام وبيانات تبقى خلفها قصص إنسانية لا تختصرها الإحصاءات في بلد أنهكته الحرب، بينما تظل لحظات لم الشمل بارقة أمل في حين ينتظر ملايين المدنيين أن تنتهي رحلة النزوح.
4: بحث المجلس الأعلى للدولة الليبي مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية تطورات المشهد السياسي في البلاد، وناقش الاجتماع في طرابلس عددا من الملفات والمبادرات المتعلقة بالمرحلة المقبلة في مسعى لتوسيع دائرة التوافق ودعم مسار يقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية. يأتي هذا في وقت تتجدد الخلافات بشأن القاعدة القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات بالتزامن مع تحركات المبادرات لإعادة تنشيط المسار السياسي.
10: الملتقى اليوم أعتقد هو الخطوة الأولى في التواصل الرسمي المباشر لضبط الحياة السياسية في ليبيا، لمعرفة دور الأحزاب، ضبط الإطار الخاص بالأحزاب. أعتقد أول ملتقى تلتقي فيه الأحزاب داخل الوطن بهذا المستوى الكبير، ماذا تحتاج الأحزاب الليبية، توحيد صوت الأحزاب. ربما سيصدر فكرة أو مدونة أو ميثاق يضم الأحزاب الليبية.
4: ندد 86 عضوا في مجلس النواب الليبي بمنعهم من دخول مقر المجلس في طبروق وعقد جلسة قالوا إنهم حققوا نصابها القانوني. وأوضح النواب أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة إصلاح المجلس وتعديل لائحته الداخلية، وأكدوا استمرار حراكهم وعزمهم الاجتماع في مدينة ليبية أخرى، كما شددوا على أن تحركهم لا يستهدف تعطيل المسارات السياسية أو الانتخابية بما فيها مسار 4+4. إلى المغرب، فمع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية يحضر شباب جيل زد في حسابات الأحزاب وبرامجها الانتخابية وسط تباين في مواقف هذا الجيل بين من يختار المقاطعة ومن ينخرط في العملية السياسية تصويتا أو ترشيحا، وبين الخيارين تبرز أسئلة الثقة والقدرة على الاستجابة لقضايا جيل جديد في مقدمتها الشغل.
11: قبل أشهر كان عصام وسفيان في الشارع يطالبان بالتغيير ضمن حراك جيل زد، وفي هذه الأيام تحضر الانتخابات ببرامجها ووعودها. هذه واحدة من جلساتهم، ويبدو أنهما قد حسما أمرهما بعدم المشاركة فيها.
12: الحزب بشكل تنظيمي الكلاسيكي لم يعد يتحمل ولا يطيقه الشباب، وهذه المسألة راجعة بأننا لم نعد نتفهم الأشكال التنظيمية الكلاسيكية. هناك سوء فهم، ما عرفتش الطبيعة ديالو، فهمتيني، واش ربما على مستوى اللغة، واش على مستوى التطلعات.
13: أنا شخصيا غير مقتنع بالمشاركة في هذه الانتخابات ديال 23 شتنبر، يعني السبب الرئيسي هو أنه الحكومات اللي كتنباطق على هذه الانتخابات ما عندهاش صلاحيات كبيرة اللي تمكنها تنفذ البرامج الانتخابية اللي تعاقدت عليها مع المواطنين.
11: على الجانب الآخر يختار شباب من الجيل نفسه طريقا مختلفا، منهم من سيتوجه إلى مراكز التصويت يوم الاقتراع، ومنهم من ينخرط في العمل السياسي ويترشح في الانتخابات. دعاء من جيل زد تخوض هذه المرة تجربتها من داخل حزب سياسي مرشحة في الانتخابات.
14: أنا شابة من لجينيراسيون زد. أول حاجة كان طالبوا بتفعيل قانون الإطراء الغير المشروع، كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيت الشباب والشابات والمواطنين والمواطنات ما تقدرش ترجع لهم الثقة إلى ما شفناش المسؤولين كيتحاسبوا على الأغلاط اللي خداو في هاد 5 سنين اللي دازت.
11: وبين هذه المواقف المختلفة تسعى الأحزاب إلى استمالة هذه الفئة بالتركيز على قضاياهم، وعود بتوفير فرص العمل والتعليم الجيد وتحسين الخدمات.
15: جيل زد 18-24 سنة أصبحت لديه قنوات متعددة للتأثير في العمل السياسي وفي القرار السياسي، بحيث أصبحت القنوات التقليدية مثل الأحزاب والمجتمع المدني يعني قنوات تقليدية بالنسبة إليه، ولهذا نلاحظ أن هؤلاء الشباب يعني مؤثرون جدا على في وسائل التواصل الاجتماعي.
11: ريال صعب إذن ينتظر الأحزاب، فكسب ثقة الشباب يحتاج ربما إلى زمن أطول من عمر حملة انتخابية. المسجلون منهم في لوائح الناخبين لا يتجاوزون 4%، لكن حضورهم يتجاوز بكثير هذا الرقم في صلب القضايا والمشكلات. لا يدخل شباب جيل زد إلى الانتخابات من باب واحد، فمنهم من يختار المقاطعة، ومنهم من يخوض التجربة بالتصويت أو الترشح باسم حزب سياسي. وبين الخيارين تبدو علاقة هذا الجيل بالانتخابات اختبارا للثقة قبل المشاركة، واختبارا أيضا لخطاب الأحزاب وقدرته على الإقناع ومواكبة تطلعاته. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
4: ومعنا من الرباط موفد التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. عبد الله، كيف يبدو المشهد الانتخابي قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي؟
16: جيت الكاميرا صافي صافي سيبا.
17: سباق انتخابي محموم ولمحناه هنا في عاصمة المغرب الرباط، وأهلا بمشاهدينا الكرام في هذه النافدة من المغرب الذي يعيش على وقع اقتراع انتخابي مقرر بعد نحو يومين، وبعد أقل من 24 ساعة من دخول هذه الانتخابات مرحلة الصمت الانتخابي، يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذه النافذة الأستاذ بلال التليدي، وهو كاتب ومحلل سياسي. أستاذ بلال التليدي، هل تتوقع حدوث مفاجأة في هذه الانتخابات بطبيعة الحال بعد الدخول في لعبة المفاوضات و يعني بعد أسابيع من الاقتراع؟
18: يعني لا أتوقع أن شيئا مفاجئا يمكن أن يحدث، لأن المشهد السياسي الآن يتصارع فيه أربعة أحزاب، ثلاثة أحزاب كانت تشكل الحكومة وهي الأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، وحزب كان ربما هو الصوت الأكبر في المعارضة على الرغم من أن تمثيليته البرلمانية كانت محدودة. الصراع، أظن أن هذا الصراع لن يكون، لن يحسم بمنطق من كان في الأغلبية ومن كان في المعارضة، لأن جزءا من الأحزاب الحكومية دخلت في صراع مع بعضها البعض، وكأنها تخلت عن مبدأ التضامن الحكومي وأضحت تفكر فقط في موقعها الجديد في الاقتراع القادم. أتصور بأن حزب الأحرار سيكون هو الأقل حظا، لأن كما يبدو في الاستراتيجية الانتخابية لكل الأحزاب بما في ذلك الحزبين اللذين تحالفا مع الأحرار، هذه الاستراتيجية ركزت على تحميل هذا الحزب مسؤولية تضارب المصالح ومسؤولية الفساد ومسؤولية غلاء الأسعار وتدني المقدرة الشرائية، ولذلك أتصور أن الصراع سيكون بين هذه الأحزاب ولكن بدرجة أقل. حزب الأحرار هذا الحزب لا أتوقع أنه سيتصدر المرتبة الأولى.
17: أستاذ بلال التليدي، إلى أي حد يمكن أن يكون هناك تأثير لدخول سوابق صح التعبير أو فاعلين جدد؟ نتحدث مثلا عن فاعل سياسي جديد له كاريزما في مجالات أخرى، نتحدث بالاسم عن فوزي لقجع، إلى أي حد يمكن أن يكون هناك تأثير على هذا الاستحقاق الانتخابي وهو ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة؟
18: في الواقع يعني دخول فوزي لقجع أعطى لحزب الأصالة والمعاصرة ما لم يكن يتمتع به من قبل. في السابق كانت له، حاول أن يبحث عن كاريزما قيادية، لكن أزمته كانت في هذه الكاريزما القيادية. الإشكالات النشأة والخليقة والممارسة السياسية والتركيبة السوسيولوجية المكونة من الأعيان الذين جاءوا من أحزاب أخرى فيما يسمى عندنا في المغرب بالترحال السياسي، هذا الحزب كان الجميع ينظر إليه وكأنه فاقد لكل الأوراق الانتخابية، خاصة وأنه كان جزءا من التحالف الحكومي. أعتقد بأن مجيء فوزي القجع أضاف شيئا ما لهذه الأحزاب، على الأقل على مستوى خطابه الانتخابي هذا الحزب بدأ يتحدث عن وعود معينة، عن أرقام، عن سياسة معينة تجاه الطبقات الشعبية، ويجادل ويناقش ويدخل في مساجلات مع حزب الأحرار وأحيانا مع أحزاب أخرى وإن بدرجة أقل. أتصور هذا شيء جديد، هذا شيء جديد لا يغطي عن الإشكالات التي لا تزال تتلبس بهذا الحزب، إشكال النشأة، إشكال التركيبة السوسيولوجية، إشكال الممارسة، إشكال المصداقية، ووجود عدد من مناضلي بين قوسين هذا الحزب في السجون. فأعتقد هذا الرجل يعني جاء بشيء ما قد يغطي على بعض ما بعض النقائص التي يتمتع بها التي توجد في هذا الحزب. على الأقل على الأقل لأول مرة هناك نقاش على مستوى السياسة العمومية، هناك نقاش على مستوى الأرقام، هناك نقاش. طبعا نحن لا يهمنا هل هذا النقاش هو شعبوي أم ليس بشعبوي، ولكن على الأقل هناك حديث عن أرقام معينة وعن استهداف للقدرة الشرائية، ووعي بأن هناك أزمة داخل المجتمع وهذا الحزب يقدمه. فأعتقد هذه الجانب الإضافة التي أضافها لهذا الحزب، ولكنها لا تغطي بشكل كامل عن النقائص التي قلنا سابقا. نعم،
17: على مدار الانتخابات السابقة كانت هناك سمة تميز أي استحقاق انتخابي في المغرب، وهو أن نسبة المشاركة تكون مرتفعة على مستوى القرى، على مستوى الأرياف، في مقابل مشاركة محدودة في الحواضر. وبالتالي إذا ما جمعنا هذا نجد أن الذي يساهم في تشكيل المشهد السياسي هو القرية وليس المدينة في دولة تروج للنموذج الاقتصادي المبني على الحداثة وعلى العصرنة. كيف تفسر هذه الثنائية وهذه المفارقة، وهل ستكون ملازمة لهذه الانتخابات أيضا؟
18: أعتقد أن هذا هو العطب البنيوي في النموذج الانتخابي المغربي. النموذج الانتخابي المغربي يعرف لا توازنا ما بين العالم الحضري وما بين عالم الأرياف. فعالم الأرياف على مستوى التقطيع الانتخابي وعلى مستوى الدوائر يحظى بالنسبة الأكبر، في حين أنه على مستوى المدن نسبة الدوائر أقل بكثير من العالم القروي. فالنموذج الانتخابي يعتمد على المعيار الجغرافي ولا يعتمد على المعيار السكاني، لأنه لو اعتمدنا على المعيار السكاني لكانت الدوائر مثلا في الدار البيضاء هي الأكثر، لكن هذا المعيار السكاني لا يعتبر. ولذلك علماء السياسة الذين درسوا الحالة الانتخابية في المغرب كانوا دائما يقولون بأن الذي يصنع الانتخابات في المغرب هو العالم القروي. ويمكن أن أحيلكم على كتابة ريمي لوفو الذي كتب كتابا سماه الفلاح هو الذي يدافع عن العرش. لماذا؟ لأن العالم القروي النسبة الأكبر للدوائر موجودة في العالم القروي، وهي التي تؤلف البرلمان، والبرلمان هو الذي يؤلف الحكومة. أضف إلى ذلك بأن العملية السلوك الانتخابي في المدينة مختلف عن السلوك الانتخابي في القرية. القرية تخضع الذي يحسم الاقتراع والذي يحسم الصوت الانتخابي هي العلاقات القرابية والعائلية والعشائرية وحضور الأعيان. ومثلا في الصحراء يعني لا يمكن أن نتصور تصويتا بدون حضور مركزي للقبائل المركزية. فلذلك هذا إشكال مرتبط بتطور النموذج الانتخابي، وهو مرتبط بشكل أكبر بتطور حتى النموذج الحداثي، لأنه لا يمكن أن تبني حداثة في ظل استمرار نفوذ القبيلة. فالحداثة تبنى داخل المدينة، وكما قال الفلاسفة قديما المدينة تصنع السياسة. في المغرب القرية هي التي تصنعها،
17: القرية هي التي تصنع السياسة. أستاذ بلال التلادي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم. حتى نافذة أخرى من العاصمة المغربية الرباط، هذا عبد الله إماسي يحييكم، وعودة إلى وائل وإلى استوديوهات التلفزيون العربي في لوسيل.
4: شكرا جزيلا يا عبد الله. عبد الله إماسي في الرباط. أفرزت انتخابات ولايتي برلين وماكلنبورغ فوربوم ميرن نتائج كارثية للأحزاب الألمانية التقليدية، وعززت شعبية أحزاب أقصى اليسار وأقصى اليمين. أما الخاسر الأكبر فكان حزب المستشار الألماني حزب المسيح الديمقراطي الذي حصد أسوأ نتائج في تاريخه، ويقول ناقدو أو منتقدو المستشار إنه يتحمل شخصيا قدرا كبيرا من المسؤولية عنه.
19: ليلة انتخابية ثقيلة على الاشتراكيين والمحافظين، واحتفالية لدى أقصى اليسار واليمين. ففي ولاية برلين عاصمة البلاد انتزع حزب اليسار صدارة المشهد ب 25.7%. خلف هذه الأرقام حضور لافت للناخبين الشباب الذين وجدوا في اليسار لغة تخاطب مشكلاتهم ومخاوفهم مباشرة، أمر افتقده الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي اعتاد موقعه في قلب السلطة المحلية.
20: لقد قدمنا ضمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سواء في البرلمان أو في الكتلة البرلمانية الكثيرة لبرلين، لا سيما في السنوات الثلاث الماضية، وكان من المفترض أن نسوق لنجاحاتنا بشكل أفضل.
19: وفي الشمال الشرقي ارتفع اللون الأزرق ليتقدم البديل من أجل ألمانيا على الاشتراكيين الحاكمين. 38.2% تضع الحزب في المقدمة، بينما سقط الاتحاد المسيحي دون العتبة البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه. من برلين إلى مكلنبورغ فوربومان، لا تعني نتائج الانتخابات فيهما تبدلاً في أسماء الفائزين فقط، بل انعكاساً لتحول أعمق في المزاج السياسي الألماني. يسار يجذب شباب العاصمة ويمين متطرف يتقدم في الشمال والشرق، وبينهما يتسع مأزق الأحزاب التقليدية وتهتز سلطة ميرتس أكثر من ذي قبل. الأحزاب التقليدية تقرأ النتيجة تصويتاً عقابياً، لكن زعامة البديل لديها وجهة نظر مغايرة.
20: هذا تبسيط للواقع، الناخبون يصوتون لنا عن اقتناع لأنهم يرغبون في تبديل السياسات القائمة.
19: وفي الحالتين يظل الخاسر الأكبر هو المستشار فريدريش ميرتس الذي مني حزبه بخسارة كارثية في الولايتين زادت من حدة التكهنات بشأن مستقبله السياسي، سواء على رأس التيار المحافظ الألماني أو في مكتب المستشارية الذي يشغله منذ عام ونصف فقط. ولم يعد تبرير الخسارة فقط هو المطلوب، بل إجابات حقيقية لما حصل على مستوى الولايات. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
4: مع استمرار التهديدات المتبادلة والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن مغامرة الرئيس الأمريكي في إيران أعادت إشعال حرب اليمن والصراع بين أنصار الله الحوثيين والسعودية، وجعلت إيران وحلفائها يسيطرون على ممرين رئيسيين في الشرق الأوسط.
21: في صحيفة الجارديان البريطانية رأى محمد بازي أن مغامرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران أعادت إشعال الحرب الأهلية في اليمن والصراع بين الحوثيين والسعودية، وأشار إلى أنه بسبب حرب ترامب باتت إيران وحلفاؤها يهيمنون على ممرين رئيسيين في الشرق الأوسط، هما باب المندب ومضيق هرمز. وبينما رأى الكاتب أن الحوثيين يحاولون تعزيز نفوذهم بالسيطرة على ممر الطاقة الإقليمية الرئيسي والاستيلاء على مزيد من الأراضي في اليمن، لا يبدو أن أحدا قادر على إيقافهم حتى الآن. وأضاف أن ترامب يدرك أنه لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى استطاعت إخضاع الحوثيين بالقصف. صحيفة واشنطن بوست كشفت عن إنشاء إدارة ترامب مكتباً جديداً في وزارة الخارجية باسم مكتب إعادة الهجرة وتحويل جزء من جهاز كان معنياً تاريخياً بمساعدة اللاجئين إلى أداة لدعم عمليات ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة لا يحملون جنسياتها، كما خصصت أو تعهدت بتقديم ما لا يقل عن 410 ملايين دولار لتسهيل إبرام اتفاقيات مع 31 دولة معظمها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وفقاً لسجل جلات حكومية داخلية طلعت عليها الصحيفة. ولفتت إلى أن اتفاقيات الترحيل هذه، والتي تعد ابتكاراً مثيراً للجدل من إدارة ترامب الثانية، باتت جزءاً أساسياً من نهج الرئيس المتشدد تجاه الهجرة. وبينما أشارت إلى الجدل القانوني والإنساني المحيط بهذه الاتفاقات، خصوصاً أن بعضها أبرم مع حكومات سلطوية وبشروط رقابية محدودة، نقلت الصحيفة شهادات عن مهاجرين ومحامين تحدثوا عن احتجاز وسوء معاملة ونقص في الطعام والرعاية الطبية في بعض الدول. في موقع بلومبرغ الأمريكي، ناقش سايمون جونسون وأمير كارماني مخاوف الصين من الأوضاع في الشرق الأوسط ودورها المحتمل، وأشار إلى أن دعوة الصين دول مجموعة البريكس إلى ضرورة التدخل والعمل على وقف حرب إيران تعطي انطباعاً واضحاً عن مدى تأثر بكين واقتصادها جراء الحرب، واعتبرا أن لدى الصين أسباباً للدفع الآن نحو تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، بما فيها تعرض نموذج نموها للتباطؤ العالمي وعدم قدرتها على عزل نفسها عن صدمة النفط إلى أجل غير مسمى. وبينما لفتا إلى أن الحكومات في أنحاء الشرق الأوسط تنظر إلى الصين باعتبارها واحدة من القوى القليلة التي تتمتع بنفوذ حقيقي على كل من طهران وواشنطن، رأى الكاتبان أن الخطوة التالية هي تحويل المبادئ التي اقترحها الرئيس الصيني في القاهرة ونيودلهي إلى مقترح ملموس يربط بين القيود النووية وتخفيف العقوبات وحرية الملاحة وحزمة استثمارية موثوقة. وإذا أبدى ترامب استعداده للموافقة على هذه التسوية فقد تكون النتائج مذهلة. في صحيفة نيويورك التي تطرقت إلى لقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جينغ بينغ هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن أبرز أهداف الرئيس الصيني تتمثل في إقناع ترامب بتأجيل مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان بقيمة 14 مليار دولار، إذ لطالما اعتمدت تايوان على القوة العسكرية الأمريكية لمواجهة التهديدات العسكرية من الصين. ونقلت عن محللين بالنسبة لبكين يعد استعداد ترامب لتأجيل مبيعات الأسلحة مكسبا بحد ذاته. وفي واشنطن قد يلامح شي جينغ بينغ إلى التكاليف المحتملة في حال موافقة ترامب على الصفقة، وفي حين توقع بعض الخبراء أن يستمر ترامب في تأجيل الموافقة على أي مبيعات أسلحة لتايوان حتى أواخر هذا العام على الأقل، رأى آخرون أن الموافقة على بعض الأسلحة قد تأتي في وقت أقرب. إلا أنه بحسب الصحيفة يريد ترامب كسب ود الصين من أجل دفعها للضغط أكثر على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، ما ينبئ باتفاق صيني أمريكي يخدم مصالح الدولتين على حساب تايوان.
4: ختام هذه الساعة على رأس الساعة نشرة جديدة مع يحيى نافع، كونوا بخير.

0: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
3: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
2: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
4: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟
5: اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إصابة ناقد دلتي نفط في مضيق هرمز بمقذوفات، إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق المضيق، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بسبب العقوبات. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين غربية تعز وفي باب المندب ومحافظة البيضاء. شهداء وجرحى جراء هجمات إسرائيلية في وسط غزة وجنوبها. حماس تنفي خرق وقف إطلاق النار وتتهم الاحتلال بتصعيد اعتداءاته. رئيس الوزراء العراقي يتعهد بنزع سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، محذراً من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. في المقابل، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد بخيارات حاسمة تجاه إيران.
1: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز حدث اعتبرته طهران دليلاً جديداً على قدرة قواتها على المواجهة، وهي التي أسقطت قبل ذلك نحو 60 مسيرة من طراز MQ باعتراف أمريكي. الحرس الثوري الإيراني أكد الواقعة وحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. المتحدث باسم الحرس حسين محبي قال إن بلاده جاهزة لتغييرات جوهرية على استراتيجياتها الدفاعية والهجومية، مؤكدا أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. عبارة تغيير جغرافيا الحرب وأسلحتها تبدو أكثر من مجرد تهديد عسكري، فهي توحي بأن طهران تريد رفع كلفة أي جولة جديدة عبر توسيع مساحة المواجهة براً وبحراً وجواً بل وخارج حدودها الإقليمية. ترامب استقبل هذا التهديد بتهديد مقابل، صرح لقناة فوكس نيوز أن أموراً كبيرة جداً ستحدث في المستقبل القريب من دون أن يحدد طبيعتها. تقارير أمنية تحدثت عن دخول حرب إيران مرحلة جديدة انتقلت فيها من استراتيجية حرب التدمير إلى أساليب حرب الاستنزاف. إيران تراهن على المسافة والزمن واتساع نطاق الحرب، أما الولايات المتحدة فتراهن على العقوبات والتفوق الاستخباري والدقة النارية وضرب شبكة القتال الإيرانية. ومع انفتاح المنطقة على أزمة مرادفة لأزمة هرمز في باب المندب، يصبح تهديد الحرس الثوري بتغيير الجغرافيا والسلاح وحديث ترامب عن مفاجآت عسكرية مؤشرين مهمين على اتساع رقعة المواجهة.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة الغاز المسال أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر أثناء خروجها من مضيق هرمز، وقالت الهيئة إن أفراد الطاقم بخير وإن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بيئية. هذا وتعد هذه ثانية حادثة خلال اليوم تتعرض فيها ناقلة لهجوم في الممر المائي. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية إنه إذا هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد أن يزودها بالوقود أو يقدم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار بحسب تعبيره. وفي وقت سابق هذا الشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة لمثل هذه الإجراءات. أظهرت بيانات أولية من شركة كيبلر للتحليلات عبور 12 سفينة مضيق هرمز مطلع الأسبوع مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. وفي السياق ذاته حذرت شركة الشحن البحرية ويندور من النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط أو في أعداد ناقلات النفط الضخمة العابرة لمضيق هرمز في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار مليون دولار يوميا.
2: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط، تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم. فعقب الاستهدافات المتكررة لبديل رئيسي تمثلت في مهاجمة خط شرق غرب السعودي وميناء ينبع، كثفت شركات الشحن البحري محاولات المرور من مضيق هرمز عنوان الأزمة، لكن الحصاد جاء أضعف، حيث سجل انخفاض يجاوز النصف بعدد سفن السلع التجارية التي عبرت مطلع هذا الأسبوع مقارنة بسابقه. من بين هذه السفن لم يزد عدد ناقلات النفط العابرة في اليوم الواحد عن 2، في حين لم يقل عددها قبل الحرب عن 50 ناقلة يومياً. وعليه ورغم الانخفاض الطفيف الذي سجله سعر خام برنت في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الشحن البحري من أزمة النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة، وذلك في ظل ارتفاع كلفة الاستئجار لأكثر من مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يترك أثره بطبيعة الحال على سعر برميل الخام الذي زادت كلفة شحنه في الآونة الأخيرة بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ ضربات وصفتها بالدقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهتي الوازعية وكهبوب بالقرب من منطقة باب المندب. وقالت القوات الحكومية في بيان إن الضربات أسفرت عن تدمير عدد من الأليات واستهداف تجمعات لأنصار الله الحوثيين في وقت تشهد فيه الجبهتان تحركات عسكرية ومواجهات متقطعة. كما أفاد إعلام المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن بأن مدفعية المنطقة استهدفت أحد المواقع الاستراتيجية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام صاروخ موجه. ونشر الإعلام العسكري للقوات الحكومية اليمنية مشاهد قال إنها ضربات مركزة على أهداف لأنصار الله الحوثيين في مناطق الوازعية غربية تعز، مؤكدا تحقيق إصابات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. كما نشر المركز الإعلامي للقوات الحكومية اليمنية مشاهد لاستهداف عناصر وخطوط إمداد لجماعة أنصار الله الحوثيين بباب المندب ومحافظة البيضاء. إلى ذلك أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تعرض 4 محافظات ل157 غارة جوية وضربة صاروخية خلال التصعيد الأخير. وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان إن ما وصفه بالتصعيد السعودي استهدف محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب. قال وزير الثقافة والسياحة اليمني مطيع دماج إن التصعيد الحالي مع الحوثيين يغلق الباب أمام العودة إلى مسار السلام. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون العربي أن هذا التصعيد يأتي ضمن استراتيجية إيرانية للضغط على دول المنطقة وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
3: في تقديري أن لا حديث مناسب عن إمكانية العودة إلى مسار السلام. هناك تصعيد، وهناك وهذا التصعيد هذه المرة لا يعود لأسباب محلية وداخلية، ولكنه استكمال لاستراتيجية إيرانية رأت أنها غير قادرة على مواجهة الحرب مع أمريكا إلا من خلال رهن المنطقة ودول المنطقة وحصارها ورهن المنطقة للفوضى، وكذلك وضع ضغوط عالية جدا على سوق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
0: قالت مصادر لوكالة رويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا يوم أمس برئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي. وأضافت المصادر أن العليمي طلب دعما أمريكيا لمواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين، وأن ترامب لم يتعهد بتقديم أي دعم عسكري خلال المكالمة الهاتفية. إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على منزل بحي الشجاعية شمالية قطاع غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية قرب منطقة السكة وسط خان يونس، ليرتفع عدد شهداء اليوم إلى 3. وعقب الغارة الإسرائيلية نقل جثمان شهيد إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وفي خان يونس أيضا أفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل إسماعيل البردويل في مجمع ناصر الطبي، وذلك بعد إصابته برصاص في الصدر خلال إطلاق الآليات الإسرائيلية النار تجاه المواطنين. كما أفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بمركبة مفخخة قرب شارع السنافور شرقية مدينة غزة، وأظهرت مشاهد مصورة تحرك إحدى الآليات العسكرية في المنطقة أثناء وجود عدد من المواطنين المقيمين في خيامهم أو على أنقاض منازلهم. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن ادعاءات الاحتلال بشأن قيام عناصر من الحركة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار باطلة ولا أساس لها من الصحة. أضاف قاسم أن هذه الادعاءات تهدف إلى إيجاد ذرائع لتبرير انتهاكات الاحتلال وتصعيد عدوانه ضد سكان القطاع، وشدد قاسم على التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار. وأعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنى تحتية لحماس ردا على انفجار عبوة ناسفة في منطقة الخط الأصفر. إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث تعرضت عدة بلدات لقصف إسرائيلي، وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدة دير سريان ونفذ تفجيرا في بلدة عينات جنوبي البلاد. ومع عودة الهدوء الحذر جنوبي لبنان، أعيد افتتاح سوق الاثنين الشعبي في مدينة النبطية أمام الباعة والمتسوقين، وتعيد الخطوة للنبطية ومدن جبل عامل بعضا من الحياة في ظل دمار كبير لحق بأغلب الأماكن فيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
4: حياة من بين الركام تختصر حال مدينة النبطية اليوم. فمن بين أنقاض المنازل والمحلات التجارية تستعيد سوق الاثنين، السوق الشعبية التاريخية لمدينة النبطية، نبضها وحركتها.
5: الحرب اجت كثير قاسية علينا وما كان لا في سوق ولا شيء تهجرنا، فهلا العالم هيك تحس حالها انه عن جد رجعت على جنوب، رجعت على ارضها، رجعت على السوق.
4: تعود سوق الاثنين مع عودة الهدوء الحذر لتعيد نسج روابط الألفة بين ابناء الجنوب، فالحركة هنا لا تقتصر على ابناء المدينة، بل ان السوق شكلت لعقود ولا تزال القبلة الاقتصادية والتجارية لسكان النبطية ومرجعيون وبنت جبيل.
6: بدنا نشتغل، نتمنى كل العالم ترجع تحس بالأمان، يعني صح الوضع مش كتير أمان، بس بالنهاية ما نرجع، ما فينا ضلنا برات بلادنا.
7: بنيجي أول شيء بيضيع وقت الواحد وبيستفيد له شوية، يعني بيتمشغل شوي وعلى تيسير ربنا سبحانه وتعالى، بس ولكن يعني الوضع مش كل هالقد عم بيصير، العالم كلها خايفين وما في سيولة بإيد العالم.
4: وليس بعيداً من السوق الشعبية لا تزال آثار الحرب حاضرة في السوق التجارية الرئيسية للمدينة. هنا لا تزال الرئة الاقتصادية للمدينة والقضاء تختنق.
8: حجم الخسائر طبعاً حجم الخسائر كبير بمدينة النبطية. نحن إذا بدي أعطيك أرقام أنا بقدر أعطيك المتضرر بين دمار كلي ودمار جزئي، ومتضرر بين إزاز و إلى آخره. نحن تخطى 50% من عدد الوحدات السكنية والتجارية بمدينة النبطية.

0: جنوب لبنان.
1: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة. وأشار بيان للخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال لقاء في نيويورك دعم الدوحة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وأشار البيان إلى تجديد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه. وخلال استقباله السيناتورة الأمريكية جين شاهين في نيويورك أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات، ودعا سلام إلى استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته محذرا من أي فراغ قد ينشأ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في حديث لصحيفة نيويورك تايمز إنه مصر على حصر سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل. بموازاة ذلك أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
2: ملف حصر السلاح في العراق دخل مرحلة العد العكسي، لم تتبقى سوى أيام معدودة على انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة العراقية للفصائل لتسليم سلاحها. 30 سبتمبر موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، لكنه لن يكون موعد تسليم الفصائل سلاحها كما كان مقررا، بل سيكون بداية عملية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة مدتها 9 أشهر تنتهي في 30 يونيو المقبل. ذا كما كشف عنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز. الزيدي أضاف بأن العملية ستبدأ خلال 3 أشهر تمتنع خلالها الفصائل عن تنفيذ أي هجمات، وبالمقابل لن تستهدفها القوات الأمريكية. خطة لحصر السلاح تشمل نحو 6 ملايين قطعة تعتزم السلطات جمعها. ذاك تصريح لوكيل وزارة الداخلية العراقية الذي أكد مضي الحكومة في تنفيذ قرارها. بموازاة ذلك أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
3: قوات البيشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، ومن الضروري تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي.
2: عملية دمج لقيت ترحيبا من لدن رئيس الوزراء العراقي. عد توحيد تشكيلات البيشمركة خطوة تعزز الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي، ومع الإعلان عن تأجيل موعد نزع سلاح الفصائل فإن الغموض يسود موقف الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها في نهاية هذا الشهر، ما يثير شكوكا باحتمال تأجيل هذا الانسحاب ليتزامن مع موعد نزع سلاح الفصائل.
1: قال الجيش السوداني أنه أحرز تقدما ميدانيا جديدا في ولاية النيل الأزرق. وأضاف الجيش السوداني بأنه فرض سيطرته على مناطق ببلونق وميدل وخور الحسن في شمال شرق محافظة الكرمك بعد معارك مع قوات الدعم السريع والعناصر المتحالفة معها. إلى ذلك اتهمت هيئة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بقتل 5 مدنيين وإصابة 27 آخرين في هجوم على سوق بلدة أم بادر بولاية شمال كردفان. وقالت الهيئة إن قوات الدعم السريع نهبت سوق الذهب والمتاجر في البلدة، مشيرة إلى أنها تتخذ من الغابة الواقعة بين سوق أم بادر للتعدين والقرية مقرا لعرباتها القتالية.
0: وتنسفهم من الوجود تماما.

0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين إن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمدنيين بولاية النيل الأزرق في تدهور متواصل جراء استمرار المعارك وتزايد حركة النزوح.
1: لحظة اختلطت فيها فرحة اللقاء بمرارة النزوح بعد أن فرقت الحرب العائلات ودفعت بها إلى طرق لم تكن تعرف أين تنتهي. هنا في كل شبر من السودان لا تتوقف رحلة البحث عن الأمان من النيل الأزرق إلى دارفور. تتسع دائرة المعاناة الإنسانية بسبب حرب تجاوزت عامها الرابع. نزوح متكرر واحتياجات تتفاقم وعائلات تحاول لم شملها وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وفي إقليم النيل الأزرق تؤكد منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وصول نحو 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة أكليلي بمحافظة الكرمك فرارا من المعارك. وبين هؤلاء النازحين نحو 1300 طفل و400 امرأة و300 من كبار السن، أرقام تختصر حجم الأزمة، لكن خلف كل رقم حكاية أسرة تبحث عن مأوى وطفل ينتظر الغذاء وأم تخشى على أطفالها من المرض والجوع. احتياجات أطلقت منظمة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل نداء إنسانيا عاجلا بشأنها، مطالبتين المجتمع الدولي بالتحرك لتوفير المساعدات الأساسية وحماية المدنيين.
2: هناك نزوح مستمر، أكثر من 1000 أسرة نزحوا إلى منطقة إقليلي بإقليم النيل أو يعني بمحافظة كرمك إقليم النيل الأزرق، وهم يعني ما يملكون يعني قوت يومهم. يعني
1: في الفاشر تتجدد المخاوف بشأن أوضاع آلاف المحتجزين بعد إعلان شبكة أطباء السودان مقتل المتطوع الإنساني الطيب التوم مرسال داخل مركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع وفق بيان الشبكة، وتقول إن أكثر من 3000 معتقل موجودون في سجن شالة ومراكز احتجاز أخرى وسط مخاوف بشأن أوضاعهم الإنسانية والصحية. أرقام وبيانات تبقى خلفها قصص إنسانية لا تختصرها الإحصاءات في بلد أنهكته الحرب، بينما تظل لحظات لم الشمل بارقة أمل في حين ينتظر ملايين المدنيين أن تنتهي رحلة النزوح.
0: مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالمغرب يحضر شباب جيل زد في حسابات الأحزاب وبرامجها الانتخابية وسط تباين في مواقف هذا الجيل بين من يختار المقاطعة ومن ينخرط في العملية السياسية بالتصويت أو الترشح، وبين الخيارين تبرز أسئلة الثقة والقدرة على الاستجابة لقضايا جيل جديد في مقدمتها الشغل.
3: قبل أشهر كان عصام وسفيان في الشارع يطالبان بالتغيير ضمن حراك جيل زد، وفي هذه الأيام تحضر الانتخابات ببرامجها ووعودها. هذه واحدة من جلساتهم.
4: نشوف أنه كيتم تحشيد الناس
5: الأموال،
3: ويبدو أنهما قد حسم أمرهما بعدم المشاركة فيها.
6: الحزب بشكل تنظيمي الكلاسيكي لم يعد يتحمل ولا يطيقه الشباب، وهذه المسألة راجعة بأننا لم نعد نتفاهم مع الأشكال التنظيمية الكلاسيكية. هناك سوء فهم، ما عرفتش الطبيعة ديالو، واش ربما على مستوى اللغة، واش على مستوى التطلعات.
7: أنا شخصيا غير مقتنع بالمشاركة في هذه الانتخابات ديال 23 شتنبر، يعني السبب رئيسي هو أنه هذه الحكومات اللي كتنباطق على هذه الانتخابات ما عندهاش صلاحيات كبيرة اللي تمكنها تنفذ البرامج الانتخابية اللي تعاقدت عليها مع المواطنين.
3: على الجانب الآخر يختار شباب من الجيل نفسه طريقا مختلفا، منهم من سيتوجه إلى مراكز التصويت يوم الاقتراع، ومنهم من ينخرط في العمل السياسي ويترشح في الانتخابات. دعاء من جيل زد تخوض هذه المرة تجربتها من داخل حزب سياسي مرشحة في الانتخابات.
8: أنا شابة من لا جينيراسيون زد. أول حاجة كان طالبوا بتفعيل قانون الإطراء الغير المشروع، كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث الشباب والشابات والمواطنين والمواطنات ما تقدرش ترجع لهم الثقة إلى ما شفناش المسؤولين كيتحاسبوا على الأغلاط اللي خداو في هاد 5 سنين اللي دازت.
3: وبين هذه المواقف المختلفة تسعى الأحزاب إلى استمالة هذه الفئة بالتركيز على قضاياهم، وعود بتوفير فرص العمل والتعليم الجيد وتحسين الخدمات.
9: طنجال زاد 18-24 سنة أصبحت لديه قنوات متعددة للتأثير في العمل السياسي وفي القرار السياسي، بحيث أصبحت القنوات التقليدية مثل الأحزاب والمجتمع المدني يعني قنوات تقليدية بالنسبة إليه، ولهذا نلاحظ أن هؤلاء الشباب يعني مؤثرون جدا على في وسائل التواصل الاجتماعي.
3: رهان صعب إذن ينتظر الأحزاب، فكسب ثقة الشباب يحتاج ربما إلى زمن أطول من عمر حملة انتخابية. المسجلون منهم في لوائح الناخبين لا يتجاوزون 4%، لكن حضورهم يتجاوز بكثير هذا الرقم في صلب القضايا والمشكلات. لا يدخل شباب جيل زد إلى الانتخابات من باب واحد، فمنهم من يختار المقاطعة، ومنهم من يأخذ التجربة بالتصويت أو الترشح باسم حزب سياسي. وبين الخيارين تبدو علاقة هذا الجيل بالانتخابات اختبارا للثقة قبل المشاركة، واختبارا أيضا لخطاب الأحزاب وقدرته على الإقناع ومواكبة تطلعاته. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
0: أفرزت انتخابات ولايتي برلين وميكلنبورغ فوربامرن نتائج كارثية للأحزاب الألمانية التقليدية، وعززت شعبية أحزاب أقصى اليسار وأقصى اليمين. أما الخاسر الأكبر فكان حزب المستشار الألماني المسيحي الديمقراطي الذي حصد أسوأ نتائج في تاريخه.
10: ليلة انتخابية ثقيلة على الاشتراكيين والمحافظين، واحتفالية لدى أقصى اليسار واليمين. ففي ولاية برلين عاصمة البلاد انتزع حزب اليسار صدارة المشهد ب 25.7%. خلف هذه الأرقام حضور لافت للناخبين الشباب الذين وجدوا في اليسار لغة تخاطب مشكلاتهم ومخاوفهم مباشرة، أمر افتقده الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي اعتاد موقعه في قلب السلطة المحلية.
11: لقد قدمنا ضمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سواء في البرلمان أو في الكتلة البرلمانية الكثيرة لبرلين، لا سيما في السنوات الثلاث الماضية، وكان من المفترض أن نسوق لنجاحاتنا بشكل أفضل.
10: وفي الشمال الشرقي ارتفع اللون الأزرق ليتقدم البديل من أجل ألمانيا على الاشتراكيين الحاكمين، 38.2% تضع الحزب في المقدمة، بينما سقط الاتحاد المسيحي دون العتبة البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه. من برلين إلى ميكلنبورغ فوربومن، لا تعني نتائج الانتخابات فيهما تبدلاً في أسماء الفائزين فقط، بل انعكاساً لتحول أعمق في المزاج السياسي الألماني. يسار يجذب شباب العاصمة ويمين متطرف يتقدم في الشمال والشرق، وبينهما يتسع مأزق الأحزاب التقليدية وتهتز سلطة ميرتس أكثر من ذي قبل. الأحزاب التقليدية تقرأ النتيجة تصويتاً عقابياً، لكن زعامة البديل لديها وجهة نظر مغايرة.
11: هذا تبسيط للواقع، الناخبون يصوتون لنا عن اقتناع لأنهم يرغبون في تبديل السياسات القائمة.
10: وفي الحالتين يظل الخاسر الأكبر هو المستشار فريدريش ميرتس الذي مني حزبه بخسارة كارثية في الولايتين زادت من حدة التكهنات بشأن مستقبله السياسي، سواء على رأس التيار المحافظ الألماني أو في مكتب المستشارية الذي يشغله منذ عام ونصف فقط. ولم يعد تبرير الخسارة فقط هو المطلوب، بل إجابات حقيقية لما حصل على مستوى الولايات. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: ختم هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم. إلى اللقاء.
12: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. أزمة الوقود تخنق شوارع السودان، قفزة جديدة للدولار في العراق، تفاعل الأسواق مع ترقب أحداث اقتصادية هذا الأسبوع.

0: أزمة الوقود في السودان تتفاقم وتتحول تدريجيا من أزمة في محطات الخدمة إلى أزمة تضرب حركة الناس والأسواق والنشاط الاقتصادي. طوابير طويلة من السيارات أمام محطات لا تملك ما يكفي لتلبية الطلب، ومركبات عامة تخرج من الخدمة، ومواطنون ينتظرون ساعات للوصول إلى أعمالهم ومنازلهم، بينما ترتفع تكلفة الرحلات في ظل ندرة وسائل النقل. المشكلة تظهر بوضوح في الأسعار أيضاً، مع تضاعف سعر جالون البنزين داخل بعض المحطات وتجاوزه 60,000 في السوق الموازية. والموضوع لا يتوقف عند محطات الوقود، بل تكلفة نقل الركاب والبضائع. وزارة الطاقة السودانية تربط النقص بتباطؤ بعض التطبيقات البنكية وتأخر عمليات الشراء، في حين تشير إلى أن اضطرابات الملاحة في باب المندب رفعت تكاليف النقل والتأمين وأخرت وصول بعض الشحنات. فهل تستطيع السلطات ضخ إمدادات كافية وإعادة حركة المواصلات إلى طبيعتها؟ وهل يكون وصول الشحنات المرتقبة كافياً لتهدئة السوق؟ أم أن أزمة العملات الأجنبية والتمويل وتكاليف الشحن تعني أن مشكلة الوقود ستعود من جديد؟ لمناقشة ملف أزمة الوقود في السودان ينضم إلينا مراسلنا من أم درمان أحمد ضو البيت. أهلا بك أحمد. أحمد، إلى أي مدى وصلت أزمة الوقود حاليا، وكيف أثرت على حركة المواصلات داخل السودان؟
1: نعم، شهدنا في الأيام الماضية في الخرطوم وفي الولايات الأخرى تكدسا كبيرا للسيارات وصفوف طويلة جدا أمام محطات التزود بالوقود، طبعا كترجمة لحجم الأزمة المستفحلة وتأثيراتها المباشرة على حياة الناس في شتى المناحي. كما شهدت بعض خطوط المواصلات في العاصمة الخرطوم زيادات غير مسبوقة لتصبح تذكرة المواصلات من 2000 إلى 2500 جنيه بالعملة السودانية. كما شهدت خطوط المواصلات أيضا في الولايات زيادات بلغت حوالي 5%، وهي زيادات غير رسمية، إذ إن غرفة النقل لم تصدر تعرفة تسعيرة جديدة للمواصلات بالرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، ومئات السيارات والشاحنات متكدسة أمام المحطات في أم درمان وكذلك في الخرطوم وفي مدينة الخرطوم بحري. معظم المحطات خارج الخدمة أو تعمل بكمية قليلة جدا. السبب الرئيسي والمعلن بحسب متابعتنا من عمال المحطات محطات الوقود أن الشحنات المستوردة لم تصل إلى الخرطوم حتى الآن، وكذلك الطوابير سببها ندرة الوقود وفارق السعر في كذلك الفارق السعر بين الرسمي والموازي والأسعار الرسمية مقابل الموازية.
0: صحيح، لكن أحمد يعني بالطبع ما السعر الفعلي لأسعار البنزين والديزل داخل المحطات مقارنة بالسوق الموازية؟
1: نعم، الأسعار يعني آخر تسعيرة رسمية مع ارتفاع التكاليف كانت في شهر أبريل من العام الحالي، كان سعر الجازولين سعر البنزين 23,000 جنيه والجازولين 32,000 جنيه. الآن في سبتمبر داخل المحطات البنزين الآن ب 35,000 جنيه والجازولين ب 44,000 جنيه، وفي السوق الموازي أي السوق الأسود البنزين ب 50,000 جنيه وفي بعض الأماكن ب 60,000 جنيه، وكذلك غير متوفر حتى هذه اللحظة نسبة لأن هنالك يعني طلب عالي جدا، يعني زيادة أكثر من 52% في أقل من 5 أشهر وفارق 15% بين المحطة والسوق الأسود. التفاوت بين المناطق في الخرطوم وكذلك الولايات الأخرى هي في الأسعار. حتى هذه اللحظة هنالك أسعار مرتفعة جدا في بقية الولايات، جالون البنزين أيضا ب 35 في ولاية نهر النيل، كذلك في الولاية الشمالية بزيادة عن شهر أبريل الماضي بحوالي 25%.
0: طب أثر ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية؟
1: بكل تأكيد طبعا هنالك ارتفاع كبير في السلع الأساسية. مثلا كيلو السكر في السودان في قبل يومين وصل حتى 10,000 جنيه سوداني، الآن حوالي 8,000 جنيه سوداني. كذلك ارتفاع في الخضروات وكذلك ارتفاع في اللحوم، ما يعني أن هنالك أيضا ارتفاع كبير في الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أثر كثيرا على أصحاب الدخل المحدود. كذلك ارتفاع كبير في الذرة وكذلك في الدخن وفي الاحتياجات الأساسية بالنسبة للمواطن. ارتفاع الدولار أثر كثيرا على حياة المواطنين، وكذلك هنالك يعني المواطنين يتهمون السلطات بعدم الرقابة اللصيقة على الأسواق. ارتفاع الدولار بالفعل كان أمرا مقلقا، هبط الدولار إلى 7,000 جنيه بعد أن كان 8,000 جنيه، ولكن الأسعار ما زالت مرتفعة ولم تنزل الأسعار حتى.
0: أحمد يعني هل من آلية رقابية لمنع المضاربة ورفع هذه الأسعار بهذا الشكل؟
1: نعم طبعا، تقول حكومة الخرطوم والحكومة السودانية بشكل عام إنها تسعى لتوفير الوقود، وكذلك يعني تسعى لتوفير عملية يعني طرق عملية لبعض أصحاب المحطات الذين يؤخرون التغذية بالنسبة للوقود، والتسعيرة جديدة بحسب تذبذب الدولار. الدولار وصل إلى 7,200 جنيه في الموازي مقابل 4,000 في السعر الرسمي. رواية وزارة الطاقة، الوزارة نفت وجود نقص وقالت إن الازدحام سببه الرئيسي هو التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، ما أدى إلى تباطؤ شراء الوقود وتراكم المركبات. وهنالك إجراءات أيضا فنية وإدارية بالتنسيق مع ولاية الخرطوم أخرت ضخ البنزين، وكذلك هنالك لجنة لتنظيم استيراد الوقود تنظم حركة البواخر وحصص الشركات والشحنات. وكذلك ما أدى إلى هذه الأزمة أيضا هنالك مسألة باب المندب، أقرت الوزارة أن التطورات الجيوسياسية في مضيق باب المندب عطلت حركة ناقلة النفط ورفعت تكاليف النقل والتأمين البحري، وانعكس على مواعيد وصول الإمدادات وتكلفة المنتجات. يعني ذلك نعم.
0: تحدثت قبل قليل عن تأخر الشحنات المستوردة، هل المشكلة في التمويل والشراء أم في النقل ووصول الشحنات إلى السودان؟
1: نعم، هنالك مشاكل مركبة. بعض الأحيان مثلا في السودان مشكلة التمويل وكذلك وصول هذه البواخر إلى باب المندب مع الاضطرابات التي حدثت في الأيام الماضية والتطبيقات البنكية. إجمالا نستطيع أن نقول إن الأزمة ليست هي مجرد طابور أو أزمة منظومة في ارتفاع الدولار، ولكن هنالك ناقلات متأخرة بسبب باب المندب والاضطرابات الأمنية هنالك، وتطبيقات بنكية أيضا بطيئة جدا، وغياب رقابة حقيقية بالنسبة للأسواق، والمواطن يدفع 55,000 جنيه للجازولين. وزير المالية السوداني أيضا تحدث عن أسباب ارتفاع سعر الصرف في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وازدياد الطلب كذلك على العملات الأجنبية في السودان باستمرار، وقال إن ثمانية ولايات سودانية خارج دائرة الإنتاج، وأن السودان أصبح ينتج صفر بترول، ولذلك زاد الطلب لمقابلة استيراد الطاقة بجانب تضاعف أسعار النفط. وأشار إلى أن الحرب ما تزال تأخذ كميات كبيرة جدا من الموارد المتاحة بالنسبة للسودانيين وبالنسبة للصرف في العاصمة الإدارية بورت سودان. قال إن الصرف ليس كالصرف في الخرطوم، وأن العودة إلى الخرطوم كلفت مبالغ طائلة لإستعادة الحياة وتأهيل المرافق.
0: طيب أحمد، سؤال آخر لو سمحت، يعني كم يكفي المخزون الحالي؟ هل هناك أولويات في توزيع الوقود؟
1: بشكل عام السودان حاليا يمر بمرحلة حساسة وفيما يتعلق بمسألة الوقود بالتحديد، إذا نظرنا إلى أن هنالك جبهات مختلفة للقتال، وبالتالي هنالك ميزانيات ترصد في السودان لهذه الحرب الدائرة في السودان وتأخذ كثيرا من الميزانية الموضوعة بالنسبة للمواطن، إلى أن تضع الحرب أوزارها يمكن أن يتم تحديد كميات منطقية بالنسبة للمواطن السوداني، ولكن في ظل الصرف على الحرب من الصعوبة بمكان تحديد هذه الميزانية.
0: شكرا لك مراسلنا من أمدرمان أحمد ضوء البيت، شكرا على هذه المداخلة.

0: الدولار يقترب من مستويات قياسية جديدة أمام الدينار العراقي، والفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية تتسع مجدداً. البنك المركزي العراقي يقول إن احتياطات البلاد من العملة الأجنبية كافية لتلبية الطلب على الدولار، سواء لتمويل التجارة الخارجية أو تسوية معاملات البطاقات المصرفية أو حتى تلبية احتياجات المسافرين. المركزي يضع جزءاً كبيراً من المسؤولية على المضاربات والتوقعات واستغلال التوترات الجيوسياسية لإرباك السوق، لكن في المقابل تظهر مؤشرات أخرى تستحق المتابعة. حديث عن تراجع الاحتياطيات، تشدد في قنوات التحويلات الخارجية وشكاوى من عراقيين في الخارج بشأن تعطل استخدام بعض بطاقات الدفع العراقية في دول عربية. ووفق التقديرات فالضغط يأتي أيضاً في بيئة جيوسياسية شديدة الحساسية. العراق يعتمد بصورة كبيرة على النفط كمصدر للإيرادات، في حين تمر نسبة كبيرة من صادراته النفطية عبر منطقة الخليج ومضيق هرمز. فهل ما نشهده مجرد موجة مضاربة ستتراجع مع تدخل البنك المركزي؟ وإذا كان المركزي يؤكد أن الدولار متوفر والاحتياطيات كافية، فلماذا لا يشعر السوق بهذا الموضوع؟ للحديث عن القفزة في سعر صرف الدولار والمشاكل المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكتروني والتحويلات الخارجية، ينضم إلينا من بغداد مراسلنا حسام محمد علي. حسام، أهلا بك. حسام، إلى أين وصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية، وكيف تحرك خلال الأيام الأخيرة؟
1: نعم إلين، سعر صرف الدولار منذ نحو أسبوعين هو في تصاعد مستمر. اليوم تراجع قليلا، وصل بحدود 1590 دينارا لكل دولار، أي نحو 159 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار. هذا السعر وصل لهذا المستوى بحسب اقتصاديين نتيجة الطلب المتزايد على الدولار. هذا الطلب حددته قلة تدفق الدولار للعراق بحسب اقتصاديين، خاصة أن الجانب الأمريكي حتى الآن ومنذ بداية تولي حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي السلطة في العراق لم يسمح بإدخال سوى 500 مليون دولار نقدي بحسب المصادر الحكومية وكذلك الاقتصادية. بالمقابل البنك المركزي يقول أن مشكلة ارتفاع سعر الصرف الدولار في السوق الموازية هي غير مرتبطة بإجراءات للبنك المركزي أو غير مرتبطة بتجارة مشروعة. البنك المركزي يقول أنه أن تمويلاته كافية تمويلاته من الدولار كافية لتمويل التجارة الخارجية وأيضا طلبات المسافرين وكذلك لتمويل بطاقات الدفع الإلكتروني التي يقول البنك المركزي أنها مغطاة بالكامل. نعم،
0: طيب هل انعكس ذلك فعلا على السوق، أم هناك فجوة بين ما يقوله المركزي وما يواجهه المتعاملون؟
1: واقعا يعني كمواطن عراقي لاحظت ان هناك ارتفاعا في الكثير من المواد، خاصه المواد المرتبطه بمعيشه المواطنين. هذا ليس رايي وحدي بل راي جميع المواطنين الذين التقيناهم حاليا. نحن في منطقه الحارثيه التجاريه في العاصمه العراقيه بغداد، هناك شكوى من ارتفاع اسعار الادويه، شكوى من ارتفاع اسعار المواد الغذائيه، ايضا الاجهزه الالكترونيه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. التجار يقولون ان القضيه مرتبطه بارتفاع هو خارج عن ارادتهم، بمعنى ان الاستيرادات المتحققه يجري التعامل معها بالدولار، وبالتالي فانهم يضطرون لرفع هذه الاسعار نتيجه ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي. بالمقابل البنك المركزي يقول ان جميع ما يحصل في السوق الموازي حاليا هو غير مرتبط بتجاره مشروعه ومغطاه بتمويلات مشروعه من البنك المركزي، وان جميع التمويلات الرسميه والسليمه قانونيا يغطيها البنك المركزي، خاصه التي تتعلق بالتمويلات الخارجيه للتجاره الخارجيه وكذلك تعبئة بطاقات الدفع الإلكتروني التي تعاني منذ نحو أسبوع من الآن من مشاكل في الدفع. البعض يربطها بإجراءات مشددة من البنك المركزي بخصوص الدولار، هناك من يربطها بمحاولة بعض الشركات أو البنوك التي تمتلك هذه البطاقات أو التي تمنحها للمواطنين رفع سعر صرف الدولار في تلك البطاقات. يفترض أن الدولار في تلك البطاقات، بطاقات الائتمانية للمواطنين، يحسب على السعر الرسمي وهو 1320 دينارا للدولار. هناك شكاوى من المواطنين بأن هذا السعر ارتفع نتيجة عمليات الشراء في الخارج أو حتى عمليات الشراء في الداخل لشراء بضائع أو شراء خدمات من الخارج. هناك البعض يقول أن السعر ارتفع إلى 1450 دينارا لكل دولار، وهناك من يقول أنه وصل إلى 1500 دينار لكل دولار. إيلين،
0: طيب سؤال آخر حسام، يعني هل تراجع إيرادات النفط أو اضطراب الملاحة عبر هرمز أثرا على تدفق الدولار إلى العراق؟
1: بحسب الحكومة وبحسب أيضا اقتصاديين، موضوع التأثير إغلاق مضيق هرمز لا ليس لها ارتباط مباشر بالدولار، بل لها ارتباط مباشر بالبضائع التي يصل غالبيتها بنحو 70 إلى 80% بحسب اقتصاديين عبر مضيق هرمز. وبالتالي فإن تعقيدات الشحن ومخاطر فرضت أسعار مضاعفة على عمليات النقل، وبالتالي هذه أضافت عبئاً آخر على المواطن العراقي الذي يشتري هذه الحاجيات، والتي ارتفعت أسعار الشحن والنقل لها، وأيضاً ارتبطت أيضاً بارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل لمستويات غير مسبوقة. أيضاً إيلين، هناك معلومة تشير إلى أن الكثير من الهيئات أو المؤسسات الدولية أو المرتبطة بخدمات بدول عربية أو أجنبية حاليا موظفوها في العراق لا يسمح لهم باستلام تحويلاتهم المالية من رواتبهم أو المصروفات بالدولار، وبالتالي هناك شحة في تدفق الدولار. كان هؤلاء من الممكن أن يوفروا للسوق العراقية يعني كمية جيدة من الدولار بحسب اقتصاديين، لكن قطع هذا التمويل أثر كذلك وأدى إلى شحة في معروض الدولار، وبالتالي ارتفاع هناك جملة من العوامل سمحت بارتفاع سعر الصرف. البنك المركزي يقول أنها مرتبطة بعمليات غير مشروعة، مرتبطة بمضاربات، مرتبطة بتوقعات على صلة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، بينما تجار يشيرون إلى أن الارتفاع حصل نتيجة شحة الدولار وأيضا الطلب المتزايد عليه لتمويل التجارات. الصغار التجار مثلا في العراق لا يسمح لهم أو لا يتمكنون من شراء الدولار من المنصات الرسمية لأنها تحدد مبالغ محددة للسحب، وبالتالي يضطرون بحسبهم إلى الشراء من السوق الموازية.
0: حسام، سؤال أخير، إلى أي مدى أثرت إجراءات التحويلات ومكافحة غسل الأموال على توفر الدولار؟
1: إيلين، سابقا التمويلات الدولار كانت تمول عبر نافذة بيع العملة للبنك المركزي العراقي والتي توقفت منذ نحو أكثر من عام. البنك المركزي يقول أنه أوقفها نتيجة عمليات سابقة للتلاعب ووصولات غير وهمية وشركات وهمية كانت تستنزف خزين العملة العراقية بعمليات شراء وهمية، وأن رضوخ البنك المركزي والعراق للقواعد الامتثال الدولي أدت إلى تجديد الإجراءات، وبالتالي حدث تراجع كبير في عمليات تدفق الدولار التي كانت تصل شهريا في بعض الأحيان إلى أكثر من 4 مليارات دولار في السابق. هذا الموضوع حاليا غير موجود، البنك المركزي يحصر عمليات شراء الدولار بوصولات رسمية من شركات رسمية ومن شركات رسمية في الخارج، وكذلك من شركات موجودة في العراق ولها اعتماد في البنك المركزي العراقي.
0: من بغداد مراسلنا حسام محمد علي، شكرا لك على هذه المداخلة. إلى جولة اقتصادية حول العالم، نبدأها من تفاعل الأسواق مع بداية الأسبوع، حيث انخفضت أسعار الذهب بينما عكف المتعاملون على تقييم التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على التضخم وأسعار الفائدة، وانخفضت أسعار النفط على وقع أمال بأن تحظى الجهود الدبلوماسية في الحرب على إيران بفرصة هذا الأسبوع خلال اجتماع للأمم المتحدة، بينما يركز المستثمرون على تعافٍ جزئي لشحنات النفط من السعودية. وإلى نيويورك، حيث يقود وزير الخزانة الأمريكي ونائب رئيس الوزراء الصيني محادثات تمهيدية قبيل قمة الرئيسين الأمريكي والصيني بهدف الإعداد لبعض الاتفاقات المحتملة بشأن ضوابط الذكاء الاصطناعي والتجارة بالمنتجات غير الحساسة. وننهي جولتنا في ألمانيا، حيث تشير استطلاعات الناخبين إلى أن الاقتصاد والأسعار والبطالة كانت من القضايا المهمة وراء القرار الانتخابي وصعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في انتخابات الولايات الألمانية.

0: لمناقشة تلك القضايا الاقتصادية المتفرقة. ينضم إلينا في الاستوديو مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد. أهلا بك أستاذ مصطفى. طيب، كيف تفسر هذا التناقض بين يعني احتمال ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وأيضا ارتفاع أو تراجع عفوا الذهب؟
1: يعني العالم كله ما زال بيعيش مرحلة الصدمات، سواء زيادة المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الوضع في الشرق الأوسط أو حتى في أوكرانيا، لأن أوكرانيا بدأت تتغذى أزمة الأغذية العالمية وبالتالي تنعكس كلها على الوضع الحبوب في العالم. طيب، إحنا عندنا صدمة، هذه الصدمة بتنعكس بشكل كبير جدا سواء على أسعار الطاقة اللي هي فاقت حوالي 100 دولار، أو على أسعار الحبوب والأغذية، أو على أسعار السلع. هذه الصدمة تسببت في زيادة في معدل التضخم العالمي، دفعت كبريات البنوك المركزية إلى رفع سعر الفائدة. رأينا يوم الأربعاء الماضي البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات، البنك الياباني المركزي رفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 31 سنة، البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة 2 مرات خلال أسابيع. وبالتالي هذه التحركات السريعة بتهدف إلى امتصاص الصدمة النفطية، امتصاص المخاطر الجيوسياسية، بتنعكس بشكل سريع على أسعار الذهب، على أسعار النفط، على أسعار السلع، على أسعار المعادن. التوقعات كانت بتشير إلى أن رفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة ستؤدي إلى تراجع أسعار الذهب مباشرة، لأن في علاقة عكسية، لكن ما حدث هو زيادة أسعار الذهب نهاية هذا الأسبوع تأثراً بصدمة أسعار النفط التي ارتفعت.
0: طيب، نذهب إلى موضوع آخر، اللي هو الموضوع أمريكا والصين. برأيك هل تمهد المحادثات لتخفيف طبعاً التوتر التجاري بين البلدين؟
1: صحيح، هي ستمدد الحالة، يعني التخفيف الحالي. يعني خلي بالك، يعني إن ترامب يدخل محادثات هذه المرة وهو ضعيف، يعني منذ 4 شهور كان أو أكثر كان بيستأسد على الصين والشركاء التجاريين، وكان بيهدد برسوم جمركية تفوق 100%. لكن هذه المرة ترامب في حالة ضعف، الاقتصاد الأمريكي في حالة ضعف، هناك الدين العام الأمريكي في حالة قفزات، هناك محكمة عليا أبطلت رسوم الجمركية، هناك معدل تضخم دفع البنك الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بعكس ما يطالب ترامب. وبالتالي ترامب يبدأ مباحثاته مع الصين من موقف ضعف وليس موقف قوة. في المقابل الصين لديها قوة اقتصادية، أعادت تشكيل خريطة تجارتها خلال الفترة الماضية، زادت الصادرات بشكل كبير جدا، قللت العجز التجاري مع شركائها التجاريين، وبالتالي لا نتوقع في مفاوضات هذه المرة استئساد ترامب على الرئيس الصيني.
0: شكرا لك طبعا مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد. شكرا على هذه المداخلة السريعة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، إلى اللقاء.

0: إدمون سيسيل.
1: ما ضيعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان، يعني أن أقطفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة. وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
3: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
3: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
3: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
3: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
9: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
3: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
10: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
11: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
3: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف، أنا وائل تميمي. بين استحقاقين انتخابيين، معركة الكونغرس في الولايات المتحدة وانتخابات الكنيست في إسرائيل، تتورط المنطقة على ما يبدو في الحملات الانتخابية وحساباتها المعقدة. سياسات ترامب بشأن حرب إيران لها تأثير على انتخابات التجديد النصفي، لكون الناخب الأمريكي تلسعه حالياً ارتفاعات أسعار الوقود بشكل مباشر، فالملف لم يعد سياسة خارجية فحسب للبيت الأبيض. وفي تل أبيب، نتنياهو الذي يطرح نفسه كرجل الأمن للمجتمع الإسرائيلي يبحث عن أسباب جديدة لتجاوز تراجعه وكسب الناخبين الإسرائيليين، والحرب طبعاً طريقته المفضلة في تصدير الأزمات. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: تأثير الأسابيع التي تسبق الانتخابات في واشنطن وتل أبيب على المنطقة، هل يتعامل معها ترامب ونتنياهو على أنها ساحة لدعايتهم الانتخابية؟ احتمالات تحريك الانتخابات للمياه الراكدة والدفع لحل مفاوضات جامدة وملفات عالقة والتوصل إلى اتفاقيات يمكن استثمارها في صناديق الاقتراع. أيضاً، كيف تنعكس نتائج الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة على مستقبل المنطقة في الشهور المقبلة؟ وهل التعامل مع المنطقة سيختلف باختلاف الأشخاص في البيت الأبيض وديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل؟ معنا في حلقة الليلة من واشنطن أسامة أبو رشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، من حيث مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، في طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، وهنا في الاستوديو بكيل أزنداني الأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر.

0: إذن مشاهدينا، تعيش المنطقة ومعها العالم ربما على وقع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر والانتخابات الإسرائيلية نهاية أكتوبر، وبانتظار هذين الاستحقاقين قد ترسم خطط لشعوب وبلدان. تقرير زياد بركات.
1: ليس في أفضل أحواله، هذا هو حال الرئيس الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بغرفته وإيران ناخبا. استطلاعات الرأي ليست في صالح ترامب، ما ألجأه إلى ما اعتبره بعضهم مخالفة للدستور، رشوة الناخبين، $5,000 لمن يصوت لصالح الجمهوريين. في إسرائيل هناك رجل آخر ليس في أفضل أحواله أيضا، نتنياهو المقبل على انتخابات الكنيست وهو يتراجع باضطراد في استطلاعات الرأي. لا تجدي هنا قلوب الحب التي ترسمها زوجته سارة للناخبين، فالهزيمة تبدو هذه المرة شبه مؤكدة. في قلب المشهد ثمة إيران أيضا، عاملا قد يساهم في هزيمة من يعتبر نفسه واحدا من ملوك بني إسرائيل. المنطقة والحال هذه من غزة والضفة الغربية إلى إيران وما بينهما الخليج العربي أمام استحقاقين انتخابيين يفصل بينهما أسبوع واحد. انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر المقبل، وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر، وبهذين الاستحقاقين يرتبط مصير المنطقة سلما وحربا. ماذا يريد ترامب؟ نصرا أو صورة نصر تسعفه وتقلب المعادلة لصالح الجمهوريين؟ النصر لم يتحقق، بل ما حدث هو العكس. بدأ ترامب حربه على إيران بسقف أهداف عالٍ يشمل إنهاء ملف طهران النووي وتقليص عدد صواريخها البالستية ومدياتها بما يجردها فعليا من قوتها الضاربة وفك ارتباطها نهائيا بحلفائها أو ما تسمى أدواتها في المنطقة. لم يحقق ترامب الكثير، دمر مفاعلات نووية لكن ليس كلها، وزادت طهران على ذلك بإغلاق مضيق هرمز فوضعته في مأزق حقيقي، فلا هو قادر أو راغب حقا في حرب لا تبقي ولا تذر لإجبار طهران على ما تكره، ولا هو قادر على تمرير تراجع أهدافه أمام ناخبيه، خاصة أن نار الحرب وصلت إلى شوارع ولايات بلاده، فأسعار المحروقات في ارتفاعات قياسية ومعارضو الحرب في ازدياد. فماذا يفعل ليتجنب الأسوأ؟ رغم تهديداته المتواصلة فمن مصلحة ترامب وفق محللين أن يبرد لا أن يصعد، خاصة أن تكلفة فشل أي مغامرة عسكرية كبرى ضد إيران لا تعني وحسب انصراف الناخبين عن التصويت لحسبه، بل أيضا القضاء عليه سياسيا وتحويله فيما تبقى من ولايته لا إلى بطة عرجاء بل كسيحة. لا ينطبق هذا على نتنياهو. التصعيد يخدمه سواء في الأراضي الفلسطينية أو إيران. ساهمت حربه المشتركة على إيران معطوفة على عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة ولبنان ومغامرته في سوريا في اتساع الشقة بينه وبين إدارة ترامب، والأهم بالنسبة له في تراجع شعبيته. وصف بالتابع الذليل لترامب، الرجل الذي لا يكمل حربا ولا ينتصر، وإذا فعلها فعلى حساب صورة إسرائيل في العالم، وعليه أن يرحل وفقا لمعارضيه وهم كثر. يتراجع بشكل كبير أمام هذا الرجل، إنه أيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الأسبق، صاحب عقيدة الضاحية، الذي قتل نجله خلال العدوان على غزة فبكى لكنه حافظ على موقفه. فهذه حرب ننتصر فيها تكتيكيا ونخسر استراتيجيا، وهو مرشح لهزيمة نتنياهو ليصبح أول إسرائيلي من أصول عربية يشكل حكومة إسرائيلية إذا واتته رياح النصر. التصعيد إذن قد ينقذ نتنياهو من هزيمة شبه محققة، ولكن أين؟ في الضفة الغربية أم في إيران أو في مكان آخر؟ لا يعرف بعد. ما بين نتنياهو وترامب تبرز إيران ناخبا حقيقيا وعاملا حاسما في تقرير مستقبل الرجلين، تفرض شروطها بينما يغتنم الحوثيون وهم حلفاؤها الفرصة ويشعلون الجبهة في كبرى دول الخليج بقصفها مدن الجوار السعودي، وبذلك يحتفلون. رسائل ربما تحرص طهران على إرسالها لمن يهمهم الأمر.
0: سيد أسامة أبو رشيد في واشنطن، هل من الموضوعية القول إن كل خطوات وتصريحات وخطط الرئيس ترامب اليوم مرتبطة باستحقاق انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر؟
2: لا، من الصعب أن نقول ذلك، لأن دونالد ترامب تورط في حرب لم يتوقع أنها ستمتد إلى الانتخابات النصفية. يعني كلنا يذكر أنه عندما انطلقت هذه الحرب على إيران كان يتحدث عن أسبوعين، ثم أصبح الحديث عن 6 أسابيع كحد أقصى. فدونالد ترامب كان يتوقع أنه سيدخل الانتخابات من موقع المنتصر وليس في موقع الآن العالق في ورطة أو فيما يسمى مستنقع إيران. الآن هو لا شك أيضا يحاول أن يهدئ من روع الناخبين عندما يعدهم بأن أسعار الوقود ستهبط بشكل سريع وكبير ما في مرحلة ما بعد الانتخابات، ويحاول شراء الوقت، لكن هذا عامل يعني تطور على نتيجة الورطة التي تورط فيها في إيران أكثر من أنها الآن فقط مرتبطة بالانتخابات. يعني هو الآن يقول أننا يعني يحاول شراء الوقت، لكن عمليا القضية أعمق من الانتخابات. الانتخابات دخلت عاملا جديدا كان يريد أن يدخل من موقع قوة يدخلها من موقع ضعف الآن، وهو حتى بعد الانتخابات عليه أن يتعامل مع إيران، يعني سواء فاز حزبه أم خسر. استطلاعات الرأي تقول أنه على الأغلب سيخسر مجلس النواب، هناك فرصة أو احتمال جيد أن يخسر مجلس الشيوخ. بغض النظر، الديمقراطيون يسيطرون على أحد المجلسين أم على المجلسين، الولايات المتحدة ستبقى في حالة حرب مع إيران، عليها أن تجيب على هذه الأسئلة. كيف سينتهي هذا الصراع؟ هل سينتهي بعدوان واسع شامل على إيران، أم ينتهي بإخضاعها، أم بعقوبات اقتصادية تلزم إيران أو تخضع إيران وهذا لا يبدو أنه ممكن، أم أنه سيكون هناك طريق مفاوضات؟ بغض النظر من سيكون في الأغلبية في الكونغرس، على أمريكا أن تتعامل مع هذا الواقع بعد الحرب كما هي تتعامل معه اليوم.
0: ولكن سيد أبو الشيد، لا يظهر، على الأقل نحن هنا كمراقبين لا يظهر لنا أن الرئيس ترامب مستميت للتوصل إلى اتفاق مع إيران أو شن عمل عسكري كبير عليها قبل الانتخابات. يعني لا يبدو وكأن الانتخابات عامل حاسم إلى هذه الدرجة التي تصور بها.
2: نعم، هو الآن هو إذا شن عدوانا قبل الانتخابات فلا يعرف ما الذي قد يترتب عليه. الآن لو كان هناك المزيد من القتل الأمريكيين، لو كان هناك مثلا ضربت مدمرة أو بارجة حاملة طائرات أمريكية، لو دمرت قواعد أكثر وسقطت طائرات أمريكية، هذا كله سيكون له أثر كبير على الانتخابات، لكن ليس فقط على الانتخابات. دونالد ترامب ليس مرشحا في شهر نوفمبر، ويبدو أنه قد سلم أنه سيخسر على الأقل مجلس النواب، يبدو أنه سلم بهذا الأمر. فهو بغض النظر يعني خسر المجلس الشيوخ أم لا، سيخسر أحد المجلسين، ستعطل أجندته التشريعية. لكن دونالد ترامب ينظر إلى الإرث، هو رجل اتهم الرؤساء السابقين بأنهم أغبياء ودخلوا حروبا غبية. هو الرجل الذي يحقق انتصارات سريعة كما حصل في فنزويلا، هذا لم يتحقق. هذه ستكون لطخة في إرثه الرئاسي، وهو ما يخشى، خصوصا وأن هناك التقديرات الاستخباراتية الأمريكية أن دونالد ترامب قد يبقى مستغرقا في هذه الحرب حتى الانتخابات الرئاسية في عام 28. فهو المشكلة لديه أكبر من انتخابات نصفية، ولذلك هو لا يجد حلا، لأن استخدام القوة الأمريكية الكاملة، التعبئة الشاملة، يعني استنزاف القوة الأمريكية في مواجهة تحديات أكبر مثل الصين وروسيا. وعدم استخدام القوة الأمريكية الشاملة يعني أنه سنبقى في مرحلة المراوحة، وهذا ما لا تستطيعه الولايات المتحدة من ناحية الاستنزاف، ولا حتى إيران تستطيع. لكن إيران أقدر على الصمود لأنها تعتبر أنها في معركة وجودية، ترامب يرى أن هذه معركة خيار.
0: نعم، على ذكر إيران نذهب إلى طهران. سيد عباس خميار، هل يبدو كما قرأنا أكثر من مرة أن التكتيك الإيراني بشراء الوقت والتأجيل والمماطلة والموافقة والرفض عسكريا وسياسيا، التعويل على انتخابات نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي، هو تعويل في محله حتى الآن؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي رائد ولكل المشاهدين وضيوفك أيضا. الحقيقة ربما تجربة عام نوفمبر، إذا كنت لم أكن خاطئا، عام 1980 عندما إيران استغلت الأزمة الانتخابية الأمريكية واستمرت بالتفاوض لمدة عام واحد، وطولت هذه المفاوضات بما يتعلق بالرهائن الأمريكيين والذين احتجزوا في إيران على مدى 444 يوما. أدت تلك الانتخابات إلى سقوط لم يشاهده التاريخ الأمريكي، سقوط جيمي كارتر. وكانت هذه التجربة مهمة للغاية. أتصور هذا النموذج ربما هو يجول في الذهنية الإيرانية وعند أصحاب القرار بأنهم يستطيعون لشراء الوقت أن يعني يؤثروا بشكل كبير على
0: سيد عباس خميار. فقط كي أوضح للمشاهدين، مشاهدين يتحدث ضيفنا في طهران عن أزمة السفارة الأمريكية في طهران عام 1980 عندما فاوضت إيران كما قال ضيفنا لفترة طويلة إدارة الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر آنذاك، وكان هذا سببا رئيسيا في خسارة الانتخابات لصالح الجمهوري رونالد ريغان آنذاك. سيد عباس خميار، هل تأملون فعلا، هل هناك مؤشرات أن هذا السيناريو قد يتكرر مع دونالد ترامب؟ لأن الانتخابات في هذه الحالة انتخابات كونغرس وليست رئاسة.
3: أعرف ذلك، لكن أنا أقول إذا أرادت الإدارة الأمريكية الحالية، إذا أرادت ترامب أن يستمر في هذا التعنت وأن يواجه إيران بهذا الحصار البحري والحصار الحرب الاقتصادية والتهديد، و ضمن هذه الضغوط إذا استمرت الإدارة الأمريكية بفعلتها على هذا النمط، الإيرانيون يستطيعون بالمقابل أن يحاولوا أن يكرروا تلك التجربة، وهذه تجربة مرة بالنسبة ستكون تجربة مرة كبيرة ومهمة للغاية بالنسبة للرئيس ترامب. هذا راجع، لا أحد يستطيع أن ينكر بأن الحرب على إيران أصبحت ضمن الانتخابات الأمريكية، يعني ما نشاهده من منافسة بين الجراح الجمهوري والحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي هو يسير في هذا الاتجاه، والرأي العام الذي هو متضرر بشكل كبير ويرى الحرب الأمريكية على إيران هي حرب الآخرين التي فرضت على الشعب الأمريكي، والإحصائيات والمواقف التي تتخذ ضد الرئيس ترامب تؤكد ذلك بامتياز. لذلك أنا أتصور الآن التوقيت هو لم يكن لصالح ترامب،

0: الأمريكي يحاول أن يهدئ المعركة قبل الانتخابات، خاصة لأنه يجب أن يقنع الناخب الأمريكي بأن سعر الطاقة أو سعر البنزين سينخفض، الحرب ستنتهي والأمور ستتغير والوضع الاقتصادي للمزارعين الأمريكيين سيتحسن. هذه كل هذه الأسئلة أو هذه الوعود تتحقق عندما تكون قبل الانتخابات نوع يسود الشارع الأمريكي نوع من الهدوء. وفي هذا الاتجاه الآن يسير الرئيس ترامب، لكن إذا قام بمغامرة ما أتصور الأمور ستتغير بشكل كبير. هناك استعداد، هناك تطور، هناك تحول في الساحة العسكرية الإيرانية أو المعترك العسكري، سواء فيما يتعلق بالأسلحة أو بما يتعلق بكيفية المواجهة.
1: تحول بأي معنى سيد خميار؟
0: يتحدثون
1: العسكريين بأي معنى؟
0: يتحدثون يعني العسكريون هنا في طهران يتحدثون عن مفاجآت ستحصل إذا ما هجمت اليوم الناطق باسم الحرس. نعم. ثوري أكد على ذلك بأنهم هم على استعداد لحرب طويلة.
1: تمام.
0: وستكون المفاجأة كبيرة جدا. هناك تناغم. نعم. بين السياسيين والعسكريين، وهذا ما سمعناه من خلال مقابلة الجنرال محسن رضائي.
1: نعم. تمام سيد عباس خمير. وايضا الرئيس ترامب لا يقصر في التصريحات، كل يوم يخرج علينا بتصريح. بالامس قال اما ان يمحو ايران او يتركها تتعفن اقتصاديا، هذا التعبير الذي استخدمه. سيد بكيل الزنداني، هل المنطقه هنا ايضا الدول العربيه المجاوره لايران والمعنيه بما يجري هي ايضا تنتظر نتائج الانتخابات النصفيه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللضيوف والمشاهدين الكرام. الحقيقه انه اذا مثل هذا الطرح سيكون مبالغ فيه إذا ما قلنا أن المنطقة تعول على نتائج الانتخابات الأمريكية بأنها ستصنع أو ستغير المشهد بشكل يعني درامي كبير. لكن أقول أن هنالك تأثير، على الأقل إحنا نقول أن الانتخابات لا تصنع الأزمات في المنطقة، قد تؤثر في إدارتها، قد تساعد أو تسرع أو يعني تحد من من من حدتها، لكن في نهاية المطاف كل هذه الدول لها أجندتها الخاصة. إيران لها أجندتها، الفلسطينيون لهم أجندتهم، الدول الخليج لها مصالحها، الملفات الشائكة،
1: ولا تتوقف على من لديه الأغلبية في الكونغرس.
2: ليس بالضبط، لأنه إحنا نعرف تركيبة النظام في السياسة والنظام السياسي الأمريكي وصانع السياسة الخارجية الأمريكية. يظل الرئيس حتى وإن خسر الكونغرس أو الانتخابات تظل لديه صلاحيات كبيرة في مسألة صناعة السياسة الخارجية، وبالتالي يكون له دور يعني كبير، ما زال لديه قدرة، قد يتأثر ماليا أو في الدعم المالي إذا ما احتاج إلى، أو قد تكون هنالك معارضات لبعض مثلا السياسات، لكن تظل صناعة السياسة الخارجية والقرارات السيادية هي ملك للرئيس وفريقه فيما يخص هذه القضايا. لكن أن نعول عليها باعتبار أنها ستكون إما ستكون قضاء على إيران أو حل أزمة الممرات، أو باعتبار إذا فاز الحزب الجمهوري على سبيل المثال، ليس يعني نوع من المبالغة. يجب أن ننظر إلى الأمور مع مراعاة ظروف المنطقة كاملة، مع أنت لديك شركاء في المنطقة، أنت لديك يعني حلفاء رئيسيين ولديك خصم استراتيجي.
1: نعم، ولكن عفوا أستاذ بكيل الزنداني، هل تتحمل المنطقة استمرار حالة اللا حرب ولا سلم هذه حتى الانتخابات النصفية الأمريكية؟
2: الحقيقة الانتخابات قربت، يعني ليست
1: 6 أسابيع،
2: أي يعني ولكن العالم يعاني اليوم بمن فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع الأسعار، التضخم الحاصل، المنطقة كلها تعيش في أزمة. الإيرانيين اليوم كما تحدث ضيفك الكريم من طهران ويقول أن الحرس اليوم الثوري أصدر يعني تصريحات بأننا سنوسع نطاق الحرب، سنستخدم أسلحة جديدة، ستكون هنالك أهداف جديدة، بمعنى أنهم يترقبون قد يحدث شيء من هذا القبيل في لحظة أو في، لأنه دائما سياسة ترامب يفاوضك في غرفة ثم يعني يضغط زر الحرب في غرفة الأخرى، وبالتالي يعني الكل متوتر، الكل ينتظر. الوساطات قائمة بشكل كبير جدا، على رأسها دولة قطر يعني تقوم بوساطة كبيرة في هذا الملف، عمان وبقية الدول، تركيا اليوم بدأت تتدخل إلى

0: حد كبير في مسألة الصراع ما بين المملكة العربية السعودية والتحالف والحكومة الشرعية والحوثيين، يعني بمعنى أن الكل متضرر، العالم ينزف، العالم سيدخل بعد شهر أو يمكن هذا الشهر فصل الشتاء، وبالتالي بحاجة إلى مزيد من الطاقة، وبالتالي الأوروبيين أيضا سيكون لهم صوت مرتفع في هذه القضايا. لكن مهم في هذه الجزئية أن التعويل على نتائج الانتخابات وأنها ستقيد ترامب بشكل يعني كامل، هذا يعني أمر مبالغ فيه.
1: دكتور مطانس شحادة في حيفا، هل الأمر كما يسري على ترامب يسري على نتنياهو؟ لأن الاستطلاعات الرأي متقاربة بين معسكري اليمين واليسار كما تعرف، كم هو حاضر الشأن الخارجي، الحروب، الجبهات المتعددة في الخطاب الإسرائيلي الداخلي سعيا لكسب أصوات الناخبين؟
2: اوكي، هو فعلا هو حاضر بقوه، يعني الحاله الامنيه والسياسات الخارجيه والسياسات الامنيه حاضر بقوه في مشهد الانتخابات الاسرائيليه، وبامكان القول انه عاد يعني المشهد الامني والعلاقات الخارجيه عاد الى الحاله الانتخابيه بعد غياب قرابه عقد ونصف. يعني منذ عوده نتنياهو الى السلطه في العام 2009 تراجع جدا كل قضايا الاحتلال والمساله الامنيه والعلاقات الخارجيه في جدول اعمال الانتخابات، وتمحورت حول شخص نتنياهو والملفات الجنائيه والفساد ومحاوله نتنياهو لاعاده صياغه المشهد السياسي وعلاقته مع النخب التقليدية. كل ما كان يدور حول نتنياهو وشخص نتنياهو، القضية الفلسطينية تراجعت إلى حد كبير، والتهديدات الخارجية، لأنه أيضا كان في تراجع للحالة الأمنية والتهديدات بسبب يعني الربيع العربي والاقتطال الداخلي في عدد من الدول العربية والأزمات التي اجتاحت العالم العربي. الآن بسبب الإخفاق الكبير في 7 أكتوبر وشن إسرائيل الحروب يعني بشكل مستمر منذ العام 23 لغاية الآن، الحالة الأمنية والعلاقات الخارجية هي أحد المحاور المركزية في الانتخابات القادمة. ولكن مع اختلاف الحالة الأمريكية، والانتخابات الآن على الكنيسة، ويعني مصير نتنياهو السياسي ومن سيشكل الحكومة، ليس يعني مثل الولايات المتحدة الانتخابات للكونغرس وليس للرئاسة، الآن الانتخابات هي يعني على رأس نتنياهو. بالإمكان أن نقول يعني أن نشبه الحالة بهذا التشبيه، ولكن أيضا مع الملاحظة أنه لا يوجد فروقات شديدة أو جدية بين طرحات الأحزاب المتنافسة، بين المعارضة أو الأحزاب الأساسية بالمعارضة آيزنكوت، حزب يسار وحزب معا لابيد وبنت، لا يوجد خلافات جدية عن طرح نتنياهو الأمني والعسكري ومصير الأراضي الفلسطينية المحتلة. الخلافات الأساسية تدور في القضايا الداخلية، وهذا أيضا تحول الآن في الحالة الانتخابية الإسرائيلية.
1: نعم،
2: يعني هذا المشهد لم يكن في السابق، أنه حدث القضايا الداخلية مثل تجنيد طلاب المعاهد الدينية، مكانة الدين في الدولة، مكانة الأحزاب الحريدية، فصل السلطات، الخطة الحكومية لتقييد القضاء، ومكانة الدين اليهودية في الحيز العام، ومسألة يعني سؤال الديمقراطية حتى لو بالمفهوم الإسرائيلي والصهيوني، يعني مفهوم الديمقراطية أو دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ومعانيها داخل المجتمع الإسرائيلي، هي غير ديمقراطية لغير اليهود، ولكن داخل المجتمع اليهودي هناك أدوات ديمقراطية. فلذلك يعني المسألة معقدة جدا، ولكن نعم القضية الأمنية يعني متواجدة بشدة، خاصة أنه نتنياهو استعمل الحروب لإطالة أمد التحالف الحكومي، وأي تراجع الآن في الحالة الأمنية أو أي توترات أمنية يمكن أن يلحق ضرر بعمليا.
1: نعم. سأسألك بعد قليل دكتور شحادة عن ماذا يمكن أن يفعل نتنياهو من الآن وحتى موعد الانتخابات. دكتور أسامة أبو رشيد في واشنطن، من الآن وحتى 3 نوفمبر، هل يستطيع رئيس ترامب أن يتحمل استمرار حالة اللا حرب واللا سلم، ارتفاع أسعار الوقود على المواطن الأمريكي، أم لا ربما قد يذهب باتجاه ضربة عسكرية؟ لا شك تعرف التصريحات النارية التي أطلقها قبل أيام.
3: وفي الحقيقة لا يوجد أمامه خيارات، يعني هو مضطر أن يتحمل، لأنه حتى لو افترضنا أنه كان هناك توقيع اتفاق اليوم مع إيران، هذا لن يترجم مباشرة إلى انخفاض أسعار الوقود، لأن هذه مسألة ستأخذ وقتا، هناك بنى تحتية بحاجة إلى تأهيل، هناك شركات أو ناقلات النفط التي تحتاج إلى ضمانات، وشركات التأمين التي تقدم لها التأمين البحري، كل هذه الأمور تحتاج إلى وقت، وهناك الكثير من الدول التي تطلب النفط وتطلب الوقود. فإذا ستكون أمامنا مرحلة قد تمتد إلى بضعة أشهر حتى تستعيد الأسواق عافيتها وتستعيد توازنها. هذا لن يفيد دونالد ترامب ولن يفيد الجمهوريين بشكل كبير. الأوضاع في الولايات المتحدة اليوم، هناك تضخم كبير، البنك المركزي أو البنك الفيدرالي تجاوز ما أراده دونالد ترامب، حتى الذي عينه رئيسا للبنك يعني وكان وعد بأن يخفض أسعار الفائدة قام بزيادة سعر الفائدة ربع نقطة مئوية. هذا أمر لم يرده البيت الأبيض، لم يرده دونالد ترامب، لكن هذا واقع السوق اليوم. دونالد ترامب يستطيع أن يعد كما يشاء، لكن الواقع مختلف الذي يعيشه الأمريكيون، خصوصا إذا علمنا أن 37% من الأمريكيين اليوم لا يستطيعون أن يوازنوا ميزانياتهم الشهرية إلا عبر الاستدانة من الكريدت كارد أو بطاقات الائتمانية. هذه مسائل واقعية حقيقية اليوم. الآن قد نشهد تصعيدا في هذه المرحلة، وقد نشهد تصعيدا وهو الأرجح على ما أظن، لا يعني أنه لن نشهد تصعيدا قبل الانتخابات، لأنه دونالد ترامب ليس مرشحا، وإذا سلم بأن الانتخابات خرجت من يديه فإنه قد يلجأ إلى تصعيد، لكن أظن أن التصعيد الأخطر قد يكون مرحلة ما بعد الانتخابات. دونالد ترامب لديه شهرين ونصف، هذان الشهران والنصف يبقى فيهما الجمهوريون في الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يستطيع من خلالهم أن يناور أكثر، ولا يعني أنه سينجح بالمناورة، لأن هناك عدد من المستائين منه والمعارضين، خصوصا الذين دعم مرشحين ضدهم في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، لكن سيكون هذا الكونغرس أطوع عليه من الكونغرس الذي سيأتي بأغلبية ديمقراطية في أحد المجلسين أو كليهما، لأنه حين ستكون لديه مشكلة الميزانيات. لكن أيضا لا ينبغي أن نقلل من خطورة دونالد ترامب، لأن الكونغرس صحيح أنه دستوريا يملك صلاحية إعلان الحرب، لكن هذا التفسير الدستوري مختلف فيه، ولذلك الكونغرس في عام 73 حاول أن يستعيد صلاحية إعلان الحرب من الرئيس، ولكن هذه الصلاحية يعني أعطت الرئيس أن يعطي الكونغرس 48 ساعة إنذارا مبكرا، ثم تعطيه 60 يوما للحرب، ثم 30 يوم تمديد، ومع ذلك الكونغرس لا يستطيع أن يأخذ قرار الحرب من الرئيس، لأنه عمليا دونالد ترامب يستطيع أن يتجاوز أي قرار من الكونغرس بالفيتو، وحين يحتاج المجلسين النواب والشيوخ إلى أغلبية الثلثين. نعم. الآن هذا لا يعني أن دونالد ترامب يستطيع أن يعلن حربا شاملة، لا، نحن نتحدث عن ما يسميها هي حروب ضرورة، يعني حروب تتعلق بالأمن القومي، لكن الحرب المعلنة أنه شاملة بميزانية كاملة بنشر مئات الآلاف من القوات، هذا يحتاج للكونغرس مؤكد. لكن دونالد ترامب لن يصل إلى تلك المرحلة، فهو قادر على أن يمد في المعركة مع إيران ما شاء حتى نهاية فترته الرئاسية. اللهم أن يوقف الكونغرس تمويل وزارة الدفاع، وهذا أمر مستبعد إلى حد كبير، لكن احتمال قائم من ناحية قانونية.
1: طبعا وطبعا الكونغرس الجديد مشاهدينا يؤدي اليمين في الأيام الأولى من العام الجديد 2027، تجري الانتخابات في نوفمبر، لكن
3: 20 يناير
1: بالضبط، لا يتولى الكونغرس والنواب سواء في مجلس النواب أو الشيوخ في مجلس الشيوخ، لا يتولون مناصبهم رسميا إلا في 20 من يناير 2027. سيد عباس خميار، هل هذه مدة طويلة أن تنتظر إلى كل هذه المدة، ربما تقصف سفنها، ما زال الحصار البحري مفروضا عليها؟
4: الحقيقة حالة اللا حرب ولا سلب هذه مرفوضة بشكل كامل، لا أتصور الإيرانيون سيبقون على هذه الحالة.
1: ماذا يمكن أن يفعلوا؟
4: في نفس الوقت أتصور هناك ستكون ربما الأمريكيون يعطون، ربما الرئيس ترامب إذا ما قام بحركة ما وبتأجيج ما وبتحريض ما، ربما ستكون هناك تكون هذه الحركة مبرر لاستباق الإيرانيين لحركة مهمة للغاية، وهذا ما يحصل هذا في الميدان وعلى الجانب العسكري. أتصور لا أحد في طهران يعول على نتائج الانتخابات الأمريكية، لأنها لن تغير شيئا قابلا للفهم. هناك ربما تكون هذه الحركة أو هذا التغيير تغير سرعة القرار الأمريكي أو كلفة ما يتحقق ما تحققه الحرب في المستقبل، أو من ناحية التصعيد أو التهدئة. لذلك كما تفضل السيد الدكتور الزنداني، يعني الانتخابات هي لن تكون مصيرية بشكل كامل على المنطقة وعلى ولا على الحرب على الإيرانيين.
1: قال لك ضيفنا في واشنطن دكتور أسامة أبو رشيد إن ترامب بعد الانتخابات قد يكون طليق اليدين، وعنده حتى نهاية عام 2000 بداية عام 2029 سيبقى رئيسا للولايات المتحدة، والرجل لن يطرح نفسه للترشح مرة أخرى، ربما يفعل شيئا كبيرا ضد إيران إن لم يتم استغلال هذه الفرصة الآن، هذه النافذة الضيقة ربما.
4: أو نعم صحيح، إذا كان هو بإمكانه أن يفعل شيئا ما كان قد فعله خلال الأيام الأولى من الحرب، والذي هو جاء أساسا مع فريقه ومع الكيان الصهيوني للقضاء على النظام الإيراني واستهدافه للمجتمع الإيراني، وهذا ما يريده أيضا. لكن هل هو يستطيع أن يحقق ما يريده؟ هل هي آمال أو أحلام؟ هل تستطيع هذه الآمال أو الأحلام أن تتحقق؟ الظروف والوضع العسكري والمواجهة الشعبية الإيرانية على مدى 7 أشهر الماضية أثبتت بأن الأمريكيون غير قادرون، لأن هناك اعتبارات، هناك مواجهة، هناك صمود، وهناك ردود فعل كبيرة سواء عسكرية أو سياسية أو أمنية تملكها طهران، وهذا هو الذي يعرقل أي اتجاه هيستوري إن صح التعبير. لذلك المشكلة المانع لم يكن الانتخابات الأمريكية، ولن تطلق الانتخابات الأمريكية أيدي الرئيس ترامب، ولا في النهاية تحده من هذه من أي عملية مستقبلية. المواجهة، الصمود الإيراني، المواجهة الإيرانية، الردود الإيرانية هي التي تتحكم وهي التي تعين كيف ستكون مستقبل هذه الحرب وهذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على طهران. أتصور الجانب الإيراني هو مطمئن ويحظي بالنوع من الهدوء للمواجهة المستقبلية لعدوان محتمل أمريكي على طهران.
1: نعم. دكتور الزنداني، هل بين هذا الوقت الآن وانتخابات نوفمبر الجبهات في المنطقة ستستمر؟ يعني حالة ستاتيكو، أو مثلا اليمن عندنا بالأمس سربت نيويورك تايمز وحتى أكسيوس أن الرئيس ترامب كان قد أعطى الأوامر لقصف أهداف للحوثيين ثم تراجع خشية أن يؤدي ذلك إلى تأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.
0: الحقيقة أن الجبهات مستمرة حتى اللحظة هذه التي أتيت إليك بها، وهنالك كر وفر في الجبهات في الساحل وفي تعز وفي الجوف وفي مارب، وكل هذه يعني ليست بالشكل الذي كان عليه قبل أسبوعين تقريبا، لكن اليوم ما زالت هنالك معارك. التفسير التصريحات التي أتت بها نيويورك تايمز في موقف الرئيس الأمريكي كان هنالك تفسيرين. التفسير الأول يقول أن هناك رغبة من الفريق الذي يعمل مع الرئيس ترامب بأن يعني لا يدخل إلى الحرب، باعتبار أن السعودية أيضا لم تشارك في الحرب ضد إيران ولم تقبل يعني بالتحالف معه. والفريق الآخر يقول أنه اتفق مع الحوثيين أنه لن يعني وقعوا الاتفاق في عمان، وبالتالي لن يقوموا بمهاجمة السفن الأمريكية والإسرائيلية،
1: وبالتالي لا مصلحة للولايات المتحدة،
0: وبالتالي أنها تخفيف الكلفة. هذه أيضا بتنعكس على أنه يقدم أو يبيع للناخب الأمريكي سلعة جديدة في هذه الانتخابات بأننا احتوينا الجماعات أو أحد الأذرع الإيرانية واستطعنا أن نحيدها، ثم يتحدث عن يعني مرحلة من التفاوض تحت التهديد، بمعنى أنه سنجبر إيران أيضا يحاول أن يبيعها إذا لم تنجح هذه السلع، فيحاول أن أيضا يبيع قضايا أخرى، إخفاقات أمنية داخلية لإدارة بايدن والقضايا كلها التي أوصلت أمريكا إلى ما هي عليه اليوم من حرب وصراع حتى مع إيران هي بسبب إخفاق الإدارة الديمقراطية سواء أوباما أو بايدن. لكن لا نستطيع القول بأن هذه الجبهات ستتوقف إلى أن تنتهي الانتخابات. أنا أقول أن الانتخابات سلاح ذو حدين سيكون، بمعنى أن ترامب إن فاز حزبه الجمهوري بالانتخابات النصفية فستعطيه مزيدا من القوة، وإن خسر فسيمارس ما يريده أو ما يرغب في العمل أو القيام به دون خوف من المستقبل، لأنه لن يترشح، وبالتالي سيكون عند أكثر جراءة في أنه يتخذ أي إجراء قد يعني يؤدي إلى تصعيد أو سلام بالقوة تحت التهديد لإيران. ولكن اليوم نحن نسمع بحراك دبلوماسي كبير ونشط جدا في يعني بمناسبة الدورة 81 للأمم المتحدة، وبالتالي كل القيادات والرؤساء والدول التي تحاول أن تصل إلى حل في هذه الأزمة وإنهاء هذه المرحلة يعني التي يعيشها العالم، مسألة اللا حرب ولا سلم ومحاولة حلحلة هذه القضايا، إلى أي مدى ستنجح هذه الأمور لا نستطيع التنبؤ بهذا الأمر، لكن هنالك تهديد من الطرفين. إيران تهدد نتيجة ما هدد به، وكما ذكرت أنت في بداية اللقاء بأن ترامب قال سيكون هنالك حصار حتى تتعفن أو ضربة تزيل النظام في إيران، وإيران تقول الرد سيكون حاسم والرد سيكون قوي وبأدوات أخرى جديدة
1: ومفاجآت
0: وأهداف. يعني اليوم إحنا بنحاول نكتشف ما هي الأهداف هذه التي لم تضرب إلى الآن، ماذا يقصد الحرس الثوري بهذه الأهداف التي إلى اللحظة هذه لم تضرب؟ معناته أن هنالك يعني قد يرصدون أهداف أخرى أعمق أكثر يعني كلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا اليوم في ظل هذا الوضع أيضا والأوروبيين غير قابلين لمزيد من الكلفة، لمزيد من الضغط، التضخم، الأسعار، وهذه الدول الديمقراطية تحديدا مستقبلها أحيانا يكون مرهون بهذه الأدوات الداخلية أو الاحتياجات الداخلية للناخب، وبالتالي مسألة الأسعار وارتفاعها في أمريكا هذه بالنسبة للمواطن الأمريكي مؤشر شديد، وإحنا بنشوف نتائج الاستطلاعات الأولية أن هنالك فارق بسبع نقاط ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لصالح الحزب الديمقراطي.
1: نعم. دكتور مطانس شحادق في حيفا، هل فتح جبهات أخرى الحرب الإسرائيلية على المنطقة لم تتوقف، لكن هل يمكن أن يقدم نتنياهو لتعزيز حظوظه في رئاسة في ولاية جديدة برئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن يكمل ما بدأه في غزة، في لبنان، في سوريا، في إيران؟
2: تكون مغامرة كبيرة بالنسبة لنتنياهو ففتح أو استئناف الجبهات خاصة مع إيران وحزب الله، لأنه نتائج يعني قد تكون غير يعني لا تعمل بالضرورة لصالح أو لأهداف.
1: لكن هل تضمن له الحرب؟ هذا أولاً. هل تضمن له الحرب الفوز في الانتخابات؟
2: لا بتاتاً. يعني الآن خاصة الآن في هذه الفترة قد ترتد عليه سلباً، يعني لأنه المجتمع كبيرة أنه يحاول استعمال أدوات الحرب لمصلحته الشخصية. ولكن انتبع عزيزي، الآن نتنياهو نجح إلى حد ما بترميم وتحسين مكانته الانتخابية، بحيث أصبح الآن هناك تساوي يعني بين المعارضة الأحزاب الصهيونية ومعسكر التحالف الحكومي، ونتنياهو يسعى أن لا تحصل المعارضة على أكثر من 55 أو 54 مقعد في الانتخابات القادمة لكي يمنع منها تشكيل حكومة. يعني الآن نتنياهو وضع الانتخاب والسياسي تحسن، وأعتقد أن الملفات الداخلية ستكون أهم من الملفات الخارجية أو تأثيرها أهم، يعني وزنها أكبر في الانتخابات القادمة، ونتنياهو سيلعب على هذه الأوراق الداخلية وعلى ترتيب البيت التحالف الحكومي ومحاولة أن تمر كافة الأحزاب نسبة الحسم. الآن الأمور تكتيكية أكثر، الاستراتيجيات الكبيرة كبيرة الآن يعني دورها أقل من التكتيك في المرحلة الحالية، وهناك تصدع وعدم يعني وحدة في المعارضة، لذلك نتنياهو لا يريد إعطاء عمليا. الأمور جيدة الآن بالنسبة لنتنياهو، إذا استمر الوضع على ما هو عليه هناك احتمال أن ينجح نتنياهو في منع المعارضة من تشكيل حكومة. هذا لا يعني أنه سينجح هو بتشكيل حكومة، ولكن على الأقل سيكون بحكومة انتقالية لعدة أشهر، وربما يبدأ الحديث عن حكومة وحدة وطنية. هدف نتنياهو الأساسي الآن البقاء على الوضع القائم ومحاولة منع المعارضة من الفوز، وطبعا يعني الاستقرار الآن يخدم نتنياهو، لكن إذا كان في ضرورة من وجهة نظر إسرائيلية طبعا أمنية أو عسكرية، طبعا نتنياهو سيقدم ربما على ضربات موضعية تحسن أو تعزز من مكانته الانتخابية، وليس على فتح جبهات واسعة، لأنه هذا قد يرتد عليه سلبا، بخاصة عدم يعني ضمان النتيجة في حال جبهة واسعة مع إيران، وكان في هجوم على الجبهة الداخلية في إسرائيل، وكان في يعني أضرار وقتلى وضحايا، هذا يمكن أن يرتد سلبا. لذلك نتنياهو سيحاول التركيز أكثر على ترتيب بيت التحالف الحكومي، يعني تحسين قدر الإمكان مكانته والتجديد على الملفات الداخلية، لأنه على الرغم من يعني لا يوجد طرح مختلف، مرة أخرى المعارضة لا تطرح سياسة مختلفة عن سياسة نتنياهو في المجال الأمني أو السياسات الخارجية، إنما تدعي أنها يمكن أن تدير الملف أفضل من نتنياهو، هذا ادعاء المعارضة الأساسي. ولكن هناك صراع جد في الملفات الداخلية، وهنا نتنياهو سيحاول تجنيد كل القواعد اليمين واليمين المتطرف، إعادة المصوتين إلى معسكر المعارضة. بالمناسبة في انتخابات 2022 معسكر نتنياهو فاز بفارق 30 ألف صوت فقط، لأن هناك حزبان من يعني معدودان على المعارضة، ميرس والتجمع الوطني الديمقراطي، لم يعبر نسبة الحسم وخسر قرابة 300 ألف صوت، ما كان قيمته 8 مقاعد. هذا ما وفر لنتنياهو عملية تشكيل التحالف، فقط 30 ألف صوت كان الفرق. الفرق الآن بضعة يعني الفرق بين المعارضة والتحالف عضوين أو ثلاثة أعضاء، هذا هو الفرق. المعركة الآن في الانتخابات الإسرائيلية على مقعدين أو ثلاث مقاعد بين التحالف وبين المعارضة. لذلك نتنياهو سيحاول الاستفادة قدر الإمكان من أوراق الضغط اللي عنده أو نقاط الإيجابية في القضايا الداخلية داخلية، مع الاستمرار يعني بالموقف المتشدد خارجيا والأدوات العسكرية والأمنية.
1: دكتور أسامة أبو رشيد، للتو خرج استطلاع رأي لإبسوس رويترز يقول مشاهدينا إن شعبية الرئيس ترامب أو مستوى أو نسبة التأييد لسياساته أو لأدائه عموما انخفض إلى 32% من 35% كان الأسبوع الماضي. سيد أسامة أبو رشيد، هذه أرقام سيئة جدا بالنسبة لقاطن البيت الأبيض، عندما تصل هذه الأرقام برأيك ماذا يتوقع أن يفعل داخليا أو خارجيا؟
3: لن يفعل الكثير، لأنه دونالد ترامب يخلق واقعا افتراضيا يعيش فيه، ورأينا كيف أنه منع مثلا CNN، بوليتيكو، أمس ناو من أن يدخلوا إلى البيت الأبيض على اعتبار أنهم يزيفون الحقائق، وانتقد حتى فوكس نيوز التي كان لها استطلاع رأي يظهر أن غالبية الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران. فدار ترامب يخلق واقعه الموازي يعيش فيه، مثل ما خلق واقعه الموازي أن الانتخابات عام 21 زورت.
1: ألا يمكن أن يحاول الهروب إلى الأمام من هذه الأرقام دكتور؟
3: نعم، هو حقيقة هذه النقطة التي أحببت أن أنبه إليها. أظن أن هناك سوء فهم للولايات المتحدة ولقدرة الولايات المتحدة كدولة الآن على إحداث أضرار كارثية في إيران. يعني إيران تتحدث عن هجوم استباقي، أن غيرت عقيدتها الاستراتيجية وأنها ستقوم بهجمات استباقية إذا رأت أن هناك عدوانا يحضر ضدها، والأهداف الآن التي يتم الحديث عنها شمال المحيط الهندي، وصولا حتى إلى دول أوروبية تحديدا بريطانيا التي تنطلق منها كما تقول إيران، يعني هجمات ضد إيران، فتقول أنها قد تستهدف قواعد عسكرية سواء في جزر في المحيط الهندي أو حتى الأراضي البريطانية نفسها. حقيقة هذه مغامرة كبيرة، لو قامت إيران بضربة استباقية ضد بارجة حربية أمريكية أو ضد قاعدة عسكرية أمريكية، حينها سيتوحد الديمقراطيون والجمهوريون في إعلان الحرب الحرب على إيران. إعلان الحرب على إيران، صحيح أن أمريكا مستنزفة عسكريا من حيث الذخائر، مستنزفة اقتصاديا، لكن أيضا إيران مستنزفة. إيران انكمش اقتصادها الناتج القومي الإجمالي 10%، ويتوقع أن ينكمش 5.4% إضافية. إيران اليوم أيضا تعاني وتئن. الولايات المتحدة أقدر من إيران على التصنيع العسكري لو تحولت
1: دكتور أبو شيد، هذه نقطة مهمة. أنت تقول إذا نفذ الحرس الثوري تهديداته وشن هجوما استباقيا، هذا سيكون هدية كبيرة لرئيس ترامب قبل الانتخابات؟
3: سينزل أكثر في استطلاعات الرأي، لكنه سيحشد الغضب وسيعبئ الغضب في أمريكا للانتقام. سيكون هناك لأنه الأمريكيين سيكون هناك تناقض، أدخلتنا حربا لم تكن حربنا، هذه حرب خيار وليست حرب ضرورة لا تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. لكن الآن إيران أصبحت بين قوسين في موقف المعتدي علينا، حينها سيتم التعبئة حتى شعبيا وبين الديمقراطيين والجمهوريين للانتقام. وقتها إيران ستكون في معضلة. صحيح أن إيران ستبقى قادرة على الصمود إلى حد ما، لكن أيضا هل تريد إيران أن تستدعي ردا أمريكيا مفاجئا كما تقول إيران أنها ستقوم بردود مفاجئة على الولايات المتحدة، قد تشمل أذربيجان، قد تشمل قواعد عسكرية لم تضرب بعد، قد تشمل إسرائيل، قد تشمل جزر في المحيط الهندي، قد تشمل أراضي أوروبية. طيب هل عندما تضرب الأراضي الأوروبية هل لن تدخل تلك الدول الحرب؟ بمعنى آخر أظن أن إيران نفسها تدرك أن هذا أيضا من باب التصعيد اللفظي أكثر منه الهدف الواقعي، أو أن الحرس الثوري يسير في اتجاه والقيادة السياسية تسير في اتجاه، لأننا نسمع من بازكشيان ومن عراقجي خطابا مختلف، والهجوم على بازكشيان وعراقجي وقالباف أيضا نراه واقعا، يعني لدرجة أنه تحدث فيها قالباف وتحدث بها بازكشيان أن الانقسام داخل المجتمع الإيراني قد يكون هو السبب الأساسي للهزيمة وليس العدوان الخارجي. فأظن أن هناك تقليل للقدرة الأمريكية على الرد وعلى إيقاع الأذى بإيران لو تحولت الحرب إلى حرب مبادرة من قبل إيران. طبعا إيران في موقف رد الفعل في كل الأحوال، لكن الضربة المفاجئة للولايات المتحدة سينظر إليها لأن حرب مبادرة، لأنه المعتدي والقوي هو الذي يحدد قواعد اللعبة للأسف. بعد آخر ينبغي أن نأخذه في الاعتبار، هذه حرب ليست فقط الولايات المتحدة وإيران، هناك أطراف متضررة ليس فقط عالميا أيضا في المنطقة، دول الخليج أيضا تريد مخرجا. هذا المخرج إذا الولايات المتحدة إلى الآن ندخل الشهر الثامن عجزت عن حسم المعركة مع إيران، إيران أيضا تراوح مكانها، لأنه هي صحيح أنها توقع أذى عبر ضغط عبر أخذها مضيق هرمز الآن كرهينة لديها، لكن أيضا هي تعاني. هذه الدول تريد مخرجا، وهذا المخرج إن لم يكن عسكريا فلا بد أن يكون دبلوماسيا، لأن الكل يتألم وبالعالم كله الآن يئن تحت وطأة نقص امدادات الطاقة. في المحصلة نحن لدينا فرص متساوية ما بين تصعيد عسكري عال جدا وما بين بحث عن حل دبلوماسي، ومسألة أنه حصار إيران ستتعفن تحت الحصار هذا ليس حلا، لأنه سيبقي العالم كله يتعفن مع إيران اقتصاديا إذا استخدمنا عبارة دونالد ترامب.
1: سيد عباس خمير، قال أسامة أبو شيد كلاما مهما، إن أي هجوم استباقي يلوح به ربما الحرس الثوري الإيراني سيكون خطأ فادحا ترتكبه إيران لصالح دونالد ترامب والحزب الجمهوري.
4: نعم، أنا أتفق مع السيد أسامة على هذه النقطة الحقيقة، لكن أتصور هناك في الذكاء الإيراني لا يعني هو بهذه النقطة مهتم جدا، يعني بمعنى آخر عندما نقول الهجوم الاستباقي، هذا الهجوم الاستباقي يأتي كرد فعل على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية محتملة. يعني بمعنى آخر، يعني إذا كان هناك هجوم آخر في هذه الفترة وفي هذا الوقت بالذات، ستكون يعني العقيدة الدفاعية تتبدل إلى عقيدة هجومية.
1: هل هذا سيحدث أيضا وهذا ما سيد خميار إذا شنت الولايات المتحدة هجمات على الحوثيين؟ عفوا، يعني إيران قد تغير العقيدة من دفاعية إلى هجومية كما تقول، إذا استهدفت هي فقط أم إذا استهدف حلفاؤها في اليمن الحوثيون؟
4: لا، على أي حال الإيرانيون لن يعني المبرر لهجوم أمريكي عليها، لذلك هي ستكون ترد بالفعل قوة. اليوم دخلت الجغرافيا، كنا نتحدث بأن الجغرافيا والديموغرافيا والقوة العسكرية الإيرانية هم عناصر مهمة لأي مواجهة. اليوم دخلت الجغرافيا الإقليمية هي التي الآن دخلت هذه الحرب، وهذه نقطة مهمة، تحول كبير. ما سمعناه اليوم أمس عن مقر خاتم الأنبياء كان مهم للغاية، وهذا ربما إجابة لما تفضل به الضيف الكريم السيد أسامة. يعني مقر خاتم الأنبياء الذي هو النقطة الأساس للتنسيق بين القوات المسلحة الإيرانية سواء الحرس الثوري أو جيش الجمهورية الإسلامية، أكد بأنه هو على أتم الاستعداد لمواجهة أي عدوان مرتبك، وله ربما بعض المعلومات بأن ستكون هناك هجوم. إذن لن تعطي طهران المبرر لأي عمل استباقي، ولكن في نفس الوقت هذه ستكون الردود قاسية. أنا أتصور ما قام اللقاء الذي أجراه السيد محسن رضائي، وهو كان بزيه العسكري ولكن لغته كانت تفاوضية، وهذه كما تسحب المبررات لأي عمل عسكري ضد طهران، وكانت تصالحية نوعا ما.
1: تمام.
4: ولكن في نفس الوقت كان يؤكد صارمة على ضرورة المواجهة. لذلك أنا أتصور خلافا لما يشاع، هناك في هذه المرحلة هناك تناغم كبير بين السياسيين والعسكريين في إيران، وهذا التناغم مهم للغاية، والقرار يتخذ
1: بالإجماع. الفكرة واضحة تماما، لم يعد لدي وقت كثير دكتور خاميار. دكتور الزنداني، هل دول المنطقة فعلا قد ترى أن هناك سبيلا للدبلوماسية بسبب هذا الخطاب الإيراني، يعني جانب إيجابي وجانب تهديدي؟
0: الإشكالية الجميع يبحث عن حلول دبلوماسية وتفاوض، ولكن تفاوض إيجابي بمعنى أن يكون هنالك تنازلات. عندما تأتي إلي بملف كامل وأنت تطرح شروطك كاملة لا تتنازل عنها وتقول هذه مبادرتي لن أتنازل عنها، وبالتالي لن يقبلها الطرف الآخر، وبالتالي سنظل في نفس هذه الدوامة، وبالتالي قد تتوسع وتنفجر حرب كبرى لا يعني لا تحتاجها المنطقة ولا العالم. إيران اليوم لا تستطيع أن تواجه العالم كله. اليوم يجب أن يكون هنالك يعني نوع من التقدير لهذه الحرب، بأن يعني أمريكا ترتبط بالعالم حتى مع الصين حتى مع روسيا بمصالح كبرى، وبالتالي لن تأتي إذا ما خيرت أو تمت المقايضة فلن يكونوا إلى ما لا نهاية مع إيران. وبالتالي إيران اليوم لديها أو عليها حصار شديد جدا، يعني تقريبا تصديرها من هرمز صفر تماما، وضع اقتصادي متعب، ويعني هنالك التزامات كثيرة يجب أن تقدرها إيران في هذا الجانب. أيضا دول الخليج، يعني دول لم تشارك في الحرب لم تقبل أن تكون طرف في الحرب ضد إيران، وبالتالي
1: لكنها وجدت نفسها
0: جزء من الصراع.
1: مثل السعودية مثلا
0: اليوم إذا كانت الدول الخليج رفضت أن تدخل الحرب من بوابة هرمز، الآن يريدون أن يدخلوا الخليج من بوابة باب البحر الأحمر، وهذه أيضا إشكالية أخرى. اليوم يتهم الناطق باسم الجيش الحوثي سريع، يقول هنالك 157 ضربة جوية من السعودية، لا يقول من القوات الحكومية الرسمية، يقول من السعودية، وبالتالي يريدون إقحام المنطقة وإدخال المنطقة في صراع، وهذا أيضا ليس في صالح إيران ولا في صالح المنطقة، لأن هذه الجغرافيا لن تتغير لن تتبدل، إيران ستظل في موقعها وجغرافيتها والخليج سيظل، وبالتالي يجب أن تتنازل إيران لصالح المنطقة لصالح القضايا المنطقة، وبالتالي يعني نستطيع أن نصل إلى حلول معينة أو تقارب في هذه الملفات، وإلا التصعيد نعرف أن أمريكا لديها أدوات ولديها قدرة أكبر من إيران ولديها حلفاء أكثر ولديها،
1: لكن لديها انتخابات أيضا
0: ولديها أمريكا انتخابات. لكن أنا أقول يعني باختصار شديد جدا أقول يعني كما تذكرت في بداية البرنامج، نحن أمام صندوقين انتخابيين لكن ليسوا بقادر او ليس بقادرين على على على حسم الامور.
1: نعم
4: هي حرب دكتور إرادات، لم تكن حرب معدات يعني.
1: نعم دكتور مطانس شحادي، على ذكر الصندوقين والاستحقاقين، هل يمكن برايك ان يحدث تنسيق بين نتنياهو وترامب في مواجهه الانتخابات المقبله لكل منهما؟
2: نتنياهو أن يبني على دعم علني من الرئيس ترامب لصالحه في الانتخابات لتحسين حالته الانتخابية، ولكن هذا على ما يبدو لن يحصل، وكان بسبب يعني تنازع العلاقات بين نتنياهو وبين الرئيس ترامب، واعتقد انه ايضا حتى لو حاول الرئيس ترامب التدخل في الانتخابات الاسرائيليه لن يعني يؤثر بالاتجاه كما يرغب به نتنياهو، لن يفيد نتنياهو كثيرا تدخل ترامب في الانتخابات الا اذا كان هناك تصريحات يعني بتغيير سياسات بشكل جوهري تميل او تدعم موقف نتنياهو في المنطقه في الضفه الغربيه في غزه وفي لبنان او في سوريا. اما اعتبارات او يعني تصريحات ضريبه كلاميه ودعم علني هذا لن يجدي نفعا الا اذا كانت يعني فيها مضمون وفيها تغيير على ارض الواقع. لذلك نتنياهو يتركز الان او يحاول مره اخرى التركيز في القضايا الداخليه ويحاول على الاقل منع المعارضه من تشكيل انتخابات لكي يفتح امكانيات اخرى له بعد الانتخابات القادمه. هذه هي أهداف نتنياهو الآن الرئيسية.
0: دكتور زنتان، إذا سمحت لي فقط أن سألت سؤال، إنه مسألة تدخل إيران إذا ما هجمت يعني جماعة الحوثي، أعتقد أن إيران تدعم الحوثي لكنها لن تتدخل إذا ضربت، العكس هو الصحيح، إذا ضربت إيران اليوم ممكن أن يتم إغلاق مضيق باب المندب عن طريق جماعة الحوثي، لكن العكس ليس صحيح باعتبار أن هناك دعم مسبق إيراني وخبرات وأسلحة. نعم. يعني في
1: دكتور أبو رشيد، هل يستطيع نتنياهو أن يساعد ترامب أم بالعكس صار عبئا عليه لدى الناخب الأمريكي؟
3: لا حقيقة ولا يستطيع أن يساعده، يعني أظن أن دونالد ترامب يتعامل معه على أنه عبء، ورأينا ذلك في تصريحات كثيرة مستاءة من دونالد ترامب وحديث دونالد ترامب المتكرر أنه هو صاحب القرار وأن نتنياهو يطيعه ويسمع ما يريده منه، لأنه أصبح عليه عبئا من ناحية أنه هو الذي يتحكم
4: أخي رائد.
1: نعم باختصار شديد بثواني، تفضل دكتور خميار باختصار.
4: نعم أنا يعني رد سريع على ما تفضل به سيد زنداني، الإيرانيون قدموا كل شيء وكانت هناك مرونة جهود. نعم. كبيرة للإخوة العمانيين والباكستانيين والقطريين. نعم. اتفقوا على مذكرة. نعم. التفاهم.
1: نعم. شكرا جزيلا.
4: ووقعت على أعلى المستويات. نعم. الأمريكيون هم الذين خرجوا. نعم. ونقضوا عهودهم كما نسفوا طاولة المفاوضات.
1: شكرا لكل الضيوف، عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، مطانس جحاد مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، وهنا في استوديو دكتور بكير الزنداني الأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا، ختام تقدير موقف، غدا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينة.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إصابة ناقلتي نفط في مضيق هرمز بمقذوفات. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق المضيق. ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بسبب العقوبات. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين غربية تعز وفي باب المندب ومحافظة البيضاء. شهداء وجرحى جراء هجمات إسرائيلية في وسط غزة وجنوبها، وحماس تنفي خرق وقف إطلاق النار وتتهم الاحتلال بتصعيد اعتداءاته. رئيس الوزراء العراقي يتعهد بنزع سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل.